0: اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: بلغت صحار في العصر الإسلامي أوج شهرتها وازدهارها، وكانت ميناء مهما أيام الحكم الساساني لإقليم عمان، ثم ازدادت شهرتها وعادت مكانتها بعد ضعف دور ميناء دبا في بدايات العصر الإسلامي، وكانت إحدى أسواق العرب السنوية قبل ظهور الإسلام، وتقام هذه السوق أول يوم من رجب وتستمر 5 أيام. وكشفت التنقيبات الأثرية في صحار عن بقايا بعض الآثار التي تعود إلى أواخر الألف الأول قبل الميلاد، إذ عثر على أختام للتجار وعلى بعض أنواع الفخار الهندي الأحمر والبورسلان الصيني. وقد سهل لها موقعها الجغرافي تبوأ مكانة اقتصادية، فهي تتوسط ساحل الباطنة مقابلة الساحل الفارسي، وهي قريبة من مصب نهر السند ومن ساحل الهند الغربي، وكانت على اتصال بالصين وجنوب شرق آسيا. فضلا عن ذلك، فإن صحار تقع على مصب وادي الجزي الذي يعد مدخلا حيويا وطريقا طبيعيا موصلا إلى المناطق الداخلية من عمان، لا سيما واحة البريمي. وذكرت صحار في كتب التاريخ، فقد وصفها محمد ابن أحمد المقدسي في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، بأنها قصبة عمان ليس على بحر الصين بلد أجل منه، وهو عامر آهل حسن طيب نزه ذو يسار وتجار وفاكهة، وصحار دهليز الصين وخزانة الشرق والعراق. ووصفها إبراهيم بن محمد الاستخري في كتابه المسالك والممالك بقوله: هي أعمر مدينة بعمان وأكثرها مالا، لا تكاد تعرف على شاطئ البحر بجميع بلاد الإسلام، مدينة أكثر مالا وعمارة من صحار. أما محمد بن حوقل فيقول عنها في كتابه صورة الأرض: لا يوجد في كل أنحاء العالم مدينة تضاهي صحار في ثراء تجارتها. في هذه الحلقة نلتقي مع الباحث الأستاذ أحمد بن خلفان بن علي الشبلي، الذي حدثنا عن ميناء صحار وأهميته ودوره خاصة في العصر الإسلامي، حيث قال:
3: بالنسبة لميناء صحار في الحديث عنه، طبعا بداية لابد الإشارة إلى عمليات التنقيب التي أجريت في المدينة، بدءا من عمليات التنقيب التي قامت بها المؤسسة الأمريكية للعلوم في عام 1958، وتلتها بعد ذلك مجموعة من عمليات التنقيب، على سبيل المثال البعثة الدنماركية والبعثة الفرنسية، اللتان جاءتا في العقد 8 و7 من القرن 20. أشارت عمليات الاستكشاف التي تمت في المدينة واللقى التي تم العثور عليها خلال عمليات التنقيب هذه إلى أن الآثار التي تم العثور عليها تعود إلى 7 قرون ما قبل الإسلام، أي حوالي القرن الأول للميلاد. وقد أشارت هذه اللقى التي تم العثور عليها إلى وجود صلات تجارية ما بين مدينة صحار أو ميناء صحار مع حضارات سابقة، لكن علماء الآثار والمهتمين والمختصين في التاريخ القديم أشاروا طبعا إلى وجود علاقات بين مدينة صحار وبين عمان بشكل عام مع حضارة بلاد ما بين النهرين في تلك الفترة، وهي فترة تعود إلى 1003 قبل الميلاد. فقد أشارت الكثير من النصوص السومرية والأكادية إلى وجود علاقات ربطت حضارة ما بين النهرين مع عمان، ولذلك أطلق سكان بلاد ما بين النهرين على عمان في تلك الفترة باسم مجان. وهذا الاسم له دلالة أيضا مرتبطة بالميناء، حيث أن هذا الاسم يعني الميناء بلغة أهل سومر في ذلك الوقت، أو الناس الذين يركبون البحر. وهذا دليل على وجود نشاط ملاحي في عمان في ذلك الوقت، خصوصا في صحار في تلك الفترة. استمر طبعا تألق هذا الميناء في التاريخ القديم إلى أن حدثت صراعات أيضا في المنطقة، في منطقة الخليج العربي، وبدأ بالاندثار هذا الميناء. ولكن الفترة التي سبقت ظهور الإسلام بدأ ميناء صحار يتبوأ مكانة تجارية جيدة، فقد كان سوقا معروفا عند العرب في فترة ما قبل الإسلام، وهو سوق من أسواق العرب، وكان يجتمع فيه التجار سواء كانوا من العرب أو غير العرب في مدينة صحار في شهر رجب من كل عام، ومن ثم ينتقلون إلى مدينة أخرى. بالنسبة للميناء بشكل عام، طبعا ميناء صحار يختلف عن الموانئ الأخرى الموجودة في عمان، فهو ميناء ليس له حد صخري، بالتالي هو ميناء رملي في كل الأحوال. ولكن هذا الميناء استفاد من كونه يقع في وسط عمان، فقد كان مخرجا للبضائع التي كانت تأتي من الداخل وصولا إلى الخارج، فكان الوسيط ما بين الداخل وبين الخارج. كذلك لعب هذا الميناء دورا أساسيا في التجارة الخارجية من منطقة الخليج العربي وصولا إلى منطقة المحيط الهندي، وسواء كانت موانئ موجودة في شبه القارة الهندية أو موانئ اليمن، أو وصولا إلى شرق أفريقيا، أو للسفن المتجهة إلى منطقة جنوب شرق آسيا والصين. فقد كان هو آخر ميناء تقريبا عربي كانت السفن تستقر فيه قبل الذهاب أو التوجه إلى مثل هذه الرحلات، كان كمحطة ترانزيت. فبالتالي استفاد ميناء صحار من هذا الموقع الجغرافي المتميز في هذا الجانب. في الفترة اللاحقة بعد ظهور الإسلام بدأ ميناء صحار يستفيد استفادة كبرى من التطورات التي حدثت في شبه الجزيرة العربية بعد ظهور الإسلام، فقد استغل هذا الميناء من قبل الخلفاء الراشدين في عمليات الفتح الإسلامي ونقل المقاتلين المسلمين لفتح بلاد الهند عن طريق ميناء صحار، وذلك بقيادة عثمان بن أبي العاص في ذلك الوقت. استمر هذا الميناء أيضا يلعب دور مستمرا في عمليات الفتوح الإسلامية في منطقة شبه القارة الهندية. بدأ الميناء أيضا يتطور أكثر وأكثر نتيجة للاستقرار البشري الذي شهدته منطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية بشكل عام، حيث أصبحت هذه المنطقة بالكامل ولأول مرة تحت مظلة العالم الإسلامي، التي طبعا في البداية دولة الخلفاء الراشدين كانت في المدينة، ثم انتقل هذا الزخم إلى بلاد الشام وفي عهد الأمويين، ومن ثم في عهد الدولة العباسية انتقل مركز الدولة الإسلامية من الشام إلى العراق. في تلك الفترة استفاد ميناء صحار استفادة كبيرة من هذا الانتقال، حيث أصبحت هنالك مجموعة من المدن التي ظهرت في العراق بحاجة إلى الاتصال الخارجي للحصول على بضائع، سواء كانت منطقة جنوب شرق آسيا والصين أو الهند أو شرق إفريقيا. بالتالي لعب هذا الميناء وسكانه دور الوسيط ما بين هذه الموانئ مع العراق. مع بناء مدينة بغداد في القرن التاسع الميلادي ازدهر الميناء طبعا ازدهارا كبيرا، حيث ساهم الاستقرار البشري الكبير وحاجة خلفاء بني العباس إلى المنتجات التي كانت تجلب لهم من أقاصي الأرض، إلى تلك المنتجات التي كانت تصلهم سواء كانت من الصين أو من شرق أفريقيا أو من الهند. هنا طبعا كانت السفن العمانية التي كانت تأتي من صحار أو من تجار صحار هي طبعا المول الأساسي للعراق وبغداد بشكل خاص بتلك المنتجات. بدأ أيضا النمو يأخذ زخما أكبر في الميناء لنتيجة لمجموعة من العوامل الأخرى التي تضافرت أيضا وساهمت في نمو الميناء، وكان منها سقوط الميناء المنافس اللي هو ميناء سيراف على الساحل الشرقي للخليج العربي نتيجة مجموعة من العوامل، كان من بينها الصراعات الداخلية في المنطقة إضافة إلى تعرض المنطقة والميناء إلى زلازل. بالتالي جزء كبير من من من من التجار الذين كانوا موجودين في سيراف انتقلوا للإقامة في ميناء صحار. بالتالي استفاد ميناء صحار من العدد الوافد من التجار الذين وفدوا إليه من سيراف، واستفاد من خبرتهم أيضا. بالتالي وصل ميناء صحار إلى أوج تألقه في القرن العاشر للميلاد. وهنا طبعا كثير من الرحالة ومن المؤرخين المسلمين ذكروا هذا الميناء، وطبعا كان أبرزهم اللي هو المقدسي الذي طبعا عبر عن أوج وعظمة هذا الميناء من خلال قوله أن صحار هي قصبة عمان وليس على بحر الصين بلد أجل منه، ذو يسار وتجار، عامر آهل، حسن طيب، نزه أثرى من زبيد، وصنعاء

0: الصراع داخل البيت العباسي نفسه، حيث طبعا أدت الصراعات في الدولة العباسية إلى ضعف هذه الدولة. ضعف هذه الدولة أدى إلى ضعف النشاط الاقتصادي الواصل إليها، بالتالي خفت طبعا زخم النشاط التجاري الواصل إلى منطقة الخليج العربي، لذلك خسر طبعا الميناء وميناء صحار كثير من النشاط الملاحي الذي كان يربط ما بين الخليج العربي مع منطقة جنوب شرق آسيا والصين والهند وشرق إفريقيا. إضافة إلى ذلك وجود أيضا صراع ما بين الدولة العباسية نفسها والدولة الفاطمية. هذا الصراع الكبير طبعا أدى إلى وجود أو ظهور دولة جديدة في العالم الإسلامي، الدولة الفاطمية التي استقرت طبعا في مصر. بالتالي جزء كبير من النشاط الملاحي انتقل إلى منطقة البحر الأحمر بدل من منطقة الخليج العربي، بالتالي نشطت الموانئ الموجودة في البحر الأحمر على حساب الموانئ الموجودة في الخليج العربي وعمان، فظهرت هناك مجموعة من الموانئ التي استفادت من هذا في اليمن على سبيل المثال. إضافة إلى ذلك أن مدينة صحار أيضا تعرضت لمجموعة من الغزوات، واستولى عليها طبعا استولت عليها الإمامة في عام 442 للهجرة، وقد تعرضت طبعا المدينة إلى غزو من قبل القوى الإقليمية في ذلك الوقت، وكان من بينها اللي هو سيطر عليها البويهيون ومن ثم السلاجقة. نتيجة هذه الصراعات بدأ الميناء يفقد كثير من الزخم والنشاط التجاري، ونتيجة لهذا كل هذه الأحداث التي تضافرت معا فقد الميناء تألقه التجاري ومكانته الاقتصادية. وحتى المؤرخين والرحال المسلمون الذين زاروا الميناء وتحدثوا عنه كانوا يتحدثون عن ماضيه التليد فقط، أي أن الميناء طبعا تقريبا حتى منتصف القرن الحادي عشر للميلاد كان ميناء زاخرة من النشاط التجاري. بعد هذه الفترة لم يعد الميناء أي نشاط تجاري يذكر حينها.
1: العمانيون والبحر.

0: عرف الصحار في التاريخ بأسماء وأوصاف عدة، منها بوابة الدنيا وخزانة الشرق وسنجار وقصبة بلاد العرب. تحولت تجارتها في القرن الثالث عشر الميلادي إلى هرمز مركز التجارة الفارسية وإلى ميناء قلهات، ثم أعيد بناؤها مرة أخرى وبدأت بالازدهار. وزار جيمس ريموند وولستيد صحار عام 1836 للميلاد، وذكر أنها أعمر مدن ساحل عمان وأكبرها على الإطلاق، وهي تلي مسقط بكونها مركزا تجاريا مهما.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: مجان
1: أرض صفر
2: إلم على إتعابين
0: مجان
1: ميناء السفن مجان
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى
1: مجان
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني الإخراج علي بن عبد الله العجمي

0: Parla già.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يستعرض تاريخ عمان القديم. تحدثنا عن موضوعات كثيرة سابقة عن تاريخ عمان تسلسل التاريخ وتحدثنا أيضا عن موضوعات خاصة تحدثنا عن التجارة تحدثنا عن الملاحة تحدثنا عن صناعة السفن عن الزراعة عن النظام السياسي والنظام العسكري وموضوعات أخرى تخص التاريخ القديم لعمان منذ ما قبل التاريخ وحتى يعني عصور بداية الميلاد وحتى بداية ظهور الإسلام. في الحلقات الأخيرة من هذا البرنامج بدأنا الحديث عن الصناعات، يعني متى بدأت الصناعات في عمان في مجان بشكل عام ونوعية الصناعات هذه وكيف بدأت. طبعا الصناعات بشكل عام في عمان كانت في البداية تعتمد على الأحجار، يعني الصناعة بمادة مواد الأحجار أو بالأصداف البحرية، وهذه الصناعة اللي كانت تعتمد على الأحجار وعلى الأصداف كانت قديمة جدا، ومنذ الألف السادس والألف الخامس وجدت آثار لصناعة من الأصداف وغيرها والأحجار. هذه الصناعات كانت مثل صناعة الخواتم، مثل صناعة الحلي، مثل صناعة أدوات الصيد وغيرها. بعدها تطورت الصناعة يعني وظهر يعني فعلا تغير في مجال الصناعة في الألفية الرابعة قبل الميلاد وبالذات 3400 قبل الميلاد بدأت كثير من الصناعات تظهر في مجان، من بينها صناعة النحاس اللي كانت مشهورة جدا بها مجان، وطبعا هي هذه في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد. أيضا حتى الزراعة تطورت منذ 3100 قبل الميلاد في عمان، وكان طبعا إنتاجها متنوع من القمح والشعير والذرة وغيرها، والواحات الزراعية أيضا بدأت تظهر في المناطق الداخلية في عمان في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد. كذلك الملاحة ظهرت أيضا وتطورت، ويعني ذهب الإنسان إلى أعالي البحار في الألفية الرابعة قبل الميلاد. تحدثنا أيضا في الحلقة السابقة تحدثنا عن الصناعات، بدأنا الحديث عن الصناعات وتحدثنا عن صناعة الفخار ومتى بدأت في مجان. أيضا صناعة الفخار بدأت في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، يعني منذ أكثر من 5000 عام من الآن بدأت صناعة الفخار في عمان. طبعا صناعة الفخار في المناطق يعني الأخرى القريبة من مجان مثل بلاد فارس مثل بلاد الرافدين بدأت قبل هذا التاريخ، فترة ما تسمى فترة العبيد أو فخار العبيد. فخار العبيد هذا يعني سمي باسم موقع موجود في العراق قديم، وهو طبعا نوع من الفخار بدأ ينتشر في بلاد الرافدين وغيرها، وحتى في يعني وجد له آثار في الجزيرة العربية، شبه الجزيرة العربية، ووجد له أيضا آثار في مجان، مما يدل على تواصل حضاري قديم بين مجان وبين بلاد الرافدين وبين المنطقة. طبعا بلاد الرافدين وبلاد فارس ظهر فيها يعني الفخار منذ الألفية السادسة والخامسة قبل الميلاد. بدأ ظهور فخار خاص بمجان منذ نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد. طبعا تحدثنا عن الفخار وتطوره في مجان في الحلقة السابقة، اليوم نتحدث عن صناعات أخرى أيضا يعني تمت في مجان منذ العصور القديمة. طبعا الصناعات اللي موجودة في عمان، الزراعة وغيرها كثيرة جدا، وفي هذه الحلقات احنا دائما نحاول نختصر الحديث يعني عن بعض الصناعات وبعض المنجزات الحضارية اللي تمت في مجان منذ القدم. ومن بين هذه المنجزات صناعة الدبس من التمور. طبعا صناعة الدبس أو عسل التمور هذا يعني لفترة طويلة في مجان. طبعا كان موجود أيضا في شبه الجزيرة العربية، وجد في قلعة البحرين من المواقع المهمة التي تم فيها الكشف على يعني مدبسة، اللي هي طبعا يعني مكان كان يعمل فيه يعني يضغط فيه على التمور لإنتاج يعني عسل التمر أو الدبس. فوجدت هذه الآثار الموجودة في البحرين وفي الكويت منذ الألفية الثانية قبل الميلاد. الآثار اللي وجدت في عمان خاصة في هيلي، في يعني وجدت فيها آثار لمدبسة تعود إلى 3000 قبل الميلاد، يعني تعتبر يمكن من أقدم موقع لإنتاج عسل التمور في شبه الجزيرة العربية، قد يكون هو الأقدم. وطبعا من خلال دراسة هذه المواقع وجد أن هذا الموقع يشبه كثيرا يعني مدبسة لإنتاج عسل التمور، فهذا نوع أيضا من الصناعات القديمة أو من المنتجات القديمة اللي كانت موجودة في مجان. طبعا المواد الغذائية اللي كانت تنتج في مجان مواد غذائية كثيرة، فمن بينها طبعا الأسماك كانت تملح وتجفف وتدخن منذ الألفية الخامسة أو حتى قبل ذلك، يعني منذ 8000 سنة من الآن كان فيه يعني أسماك تدخن وتملح وغيرها. وطبعا من الآثار اللي وجدت يعني في رأس الحيد ورأس الكنز أثبتت أن يعني كثير من الأسماك كانت يعني تملح وتصدر في أواني فخارية من السواحل مجان إلى المناطق الداخلية داخل مجان أو تصدر إلى الخارج. فموضوع الصناعات وموضوع الزراعة تطور منذ فترة قديمة جدا في مجان. الصناعات المختلفة لأنواع من صنارات الصيد أيضا كان متقدم من فترة طويلة جدا في مجان، وكثير أيضا من الصناعات الأخرى اللي إن شاء الله بنتحدث عنها في الحلقات القادمة. من أهم الصناعات اللي كان يعني تميز مجان هي صناعة النحاس. النحاس طبعا صنع أو بدأ إنتاجه في عمان في نهاية أيضا الألفية الرابعة قبل الميلاد، لكن أيضا أنتج بكميات كبيرة، وكانت أيضا اشتهرت مجان بتصدير النحاس. طبعا وقت البرنامج الآن ما يسمح لنا بالحديث كثيرا عن صناعات أخرى، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نواصل في الحلقة القادمة حديثنا عن صناعة النحاس اللي هي أيضا من أهم الصناعات اللي قامت في مجان في التاريخ القديم. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع والمتابعة أحبتي الكرام، وإن شاء الله بإذن الله تعالى بلتقي بكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
1: عين أخرى.
0: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: الرأس الذي سقط في الصحراء. إن خبز العالم وماءه كسيل لا وفاء عنده، وأنا حوت عظيم وليس لي أمل سوى بحر عمان. جلال الدين الرومي. سيسقط رأسك مرة إثر أخرى، وإذا التقطته فما الجدوى منه وما النفع فيه؟ دع رأسك إذن يحتطب من الشجر النادر، من العضاءات الحلمية، من الطيور السباحة في الأعالي وفي مهادها الوثيرة، من الخيام التي تقف مداميكها كآلهة غابرة. سيسقط رأسك فلا تأخذه إليك، لأنه ليس خوذة ولا مظلة ولا قيثارة ممتعة. دعه ملطخا هنالك كجوهرة في ثنايا الرمال، دعه عابدا أو راهبا يهذي بصلواته الوثنية. سيسقط رأسك فعمده بالمصابيح التي تتكئ على نعاسها، واخرج وحيدا إلى نفسك بقدمين من سوسن وغيب يتلعبن في مجاهيله. جل حافيا وخاليا بلا رأس كي تظفر بالإكليل وتقف على فطنة الأمكنة. سيسقط رأسك فلا تحدق إليه بجذعك أو حنانك أو مروءتك، بل اذهب إلى الشرق حينما يذهب إلى الغرب، وارحل إلى الغرب عندما تدرك أنه راحل إلى الشرق. بهذه الطريقة وحدها قد يلتقطك ذات يوم بدل أن يخلعك للأبد، أو قد يندغم فيك بدل أن يهرب من سطوتك وملكوتك الورقيين. هذا هو البحر، هذا هو الأوقيانوس، هذه هي الصحراء. على مدى البصر بعد أن يسقط رأسك في الفردوس الرملي، دع لسانك يخون مهماتك القديمة التي اعتاد عليها من قبل، وأن يتفرغ كي يمتص البهجة المدفونة في الآفاق، وأن يسيل لعابه لإيروتيك الصحارى. دع عينيك ترمشان بالفخر، بالامتلاء الندي، بالاشتهاء الفاتح كلون الرمال. دعهما تتقافزان كصبيين يتعابثان. دعهما هناك محدقتين في الغيوم المثلومة، في الليل الأحور، في النار التي تطقطق أشواقها. دع عنفك فوق فرس الرائحة، وبلكزة واحدة ستمخر بك الفرس البلدان الأولى والمشارف الأخيرة، الطفولة والخراب، الذكرى ورؤية، الأول والتالي، العاصفة والساكن. دع أذنيك مثل جنية تتمشى في حديقة الكهرباء، تتحسس بهما طراوة التيار. اقطف بهما كلمة سر الليل، صعد بأذنيك جهة النور والموسيقى. وعلى تلك الكثبان الناعمة التي يكتب الحجل والضوء والنسائم والزوال على أديمها سيرته ورقصه ورقشه، تعلم أنك اجتزت المتاهة وبدأت الكتابة. ثمة فقد هنا، فلتحتضنه برأسك وبهيكلك الدائخ. ثم حنين تبعثه قوافل سافرت دون ما إياب، فلتأخذه في ألحان سرك وصمتك ولوثات أعماقك. ثمة فراغ لماح هنا، ثمة صمت موسوس، فارتعش في صلواته وأساطيره. ثمة كتاب مفتوح مستور بمداد الظلام وأقلام النور، فادخل فيه وتملى عباراته وجمله وكلماته وحروفه. ثمة أجراس فاقرع رهافاتها النائمة، ثمة ستائر فأرسلها في نوبة الحلم مع بهجة الكوس. عندما تكون جسدا يتمشى في الصحارى، يمكنك أن تتلصص قليلا على رأسك البعيد، يمكنك قليلا أن تلحظ برئتيك وقلبك عبر تلسكوب الليل، رأسك السائر في الأعياد والمباهج، الأحلام والمسالك العبثية، يمكنك أن تنظر إليه قليلا جدا، لا لكي تطمئن عليه أو تشتاق إلى أن يصعد مرة أخرى على كاهلك أو كتفيك أو تتجسس على نزواته وتجوالاته، بل لكي تدرك أنك في الحياة الحرة، وأن من هواياتك المفضلة أن تبتسم في سرك اللطيف. والآن عليك يا من ترتعش من البرد أن تتخلى عن فضولك وحماقتك وادخل إلى الخيمة كي تتدفأ. هناك رضاب وخبز، هناك سريران، أحدهما لك والآخر لرأسك، اجذب الغطاء إليك ونم. لا تحلم برأسك الذي قد يأتي أو لا يأتي إلى السرير المجاور، لا تأمل في شيء إلا أن تغرق في بحر عمان البري في صحرائها الوثيرة. في الليلة التي استراح فيها الجسد وتغطى ولم يحلم برأس أو كرة، كان المحيط اللجي يتمخض عن ينابيع، والصحراء التي بلا باب تعانق جسدها الشبقي، والرمال التي لا تؤمن بالذهب والحديد والنحاس والقار تتشبث بأشيائها الواهية التي هي كنز الأبد. في الليلة التي كان قمرها لا يشبه قارب ابن المعتز ولا مركب رامبو ولا أي سفينة ضالعة في الصحراء أو ضائعة في الطوفان، رأيت رأسا يتدحرج على الرمال بحواس كثيرة مستيقظة وعاطلة عند حواف النار التي تطقطق بحكاياتها وسمارها ونداماها، يلعب لعبة العصفور السعيد طافرا في صيف الزمن وفي ربيعه، متفلتا كخيط من البرق في سعادته الباذخة. وعلى وتيرة النجوم أيضا كان الرأس هناك بعيدا في الأعالي المجيدة. عن الرأس الذي سقط في الصحراء.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: عين أخرى.
3: إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافئ السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها. موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ طائفة من موشحات ابن النبيه المصري، وهو كمال الدين علي بن محمد، أحد شعراء العصر العباسي، عاش في مصر أثناء حكم الأيوبيين. وقد جاء عنه في الموسوعة الحرة: لم يعرف المؤرخون شيئا كثيرا عن حياته الشخصية، أو إذا كان من أسرة ذات جاه أم ينتسب إلى عامة الشعب. وما عرف عنه أنه ولد بمصر عام 60 و500 هجرية، وارتاد كتابا حفظ فيه القرآن الكريم وبعض الأشعار على عادة أقرانه في هذه الأوقات، ثم أخذ يتردد على حلقات العلماء والأدباء، وتفتحت ملكته الشعرية، وطمح إلى الالتحاق بدواوين صلاح الدين الأيوبي ووزيره الكاتب البليغ القاضي الفاضل راعي الأدباء في عصره. تولى بمصر ديوان الخراج والحساب، ومدح الملوك من بني أيوب ووزراء تلك الدولة وأكابرها، ثم اتصل آخرا بخدمة الملك الأشرف مظفر الدين أبي الفتح موسى بن محمد بن أيوب، فانتظم في سلك شعراء دولته، ورحل إلى نصيبين عام 600 هجرية. ينتمي شعر بن النبيه إلى مدرسة عرفت بمدرسة الرقة، وطريقتها التي عرفت بالطريقة الغرامية، وهذه المدرسة ظهرت في العصر العباسي وازدهرت في عصر الفاطميين والأيوبيين، وتتسم بالألفاظ اللينة وبحور الشعر المجزوءة أو القصيرة، ولا يظهر في فنها أي لون من ألوان التكلف، وقل أن توجد ألوان الزينة اللفظية إلا ما جاء للتظرف. تم تجميع شعر ابن النبيه في ديوان شعري يحمل اسمه عام 1839 ميلادية على يد عبد الله باشا فكري، وقد غنت أم كلثوم من قصائده أفديه إن حفظ الهوى أو ضيع، وأيضا قل للبخيلة بالسلام تودعا، وأيضا أمانا أيها القمر المطل. مات ابن النبيه في السنة 1600 هجرية في نصيبين. وقال الملك الأشرف عند موته، وكان معجبا بمحاسن شعره: مات رب القريض. نقرأ لابن النبيه المصري هذه المختارات من موشحاته. الزمان سعيد مواتي، والحبيب حلو مقرطق، والربيع بساط أخضر، والشراب أشقر مروق، والنسيم سحر تنفس عن عبير أو مسك أذفر، والغصون بحال ندامة من سلاف الغيم تسكر، والغدير يمد معصم ينجلي في نقش أخضر، والهزار يعمل طريق في الغنى مزموم ومطلق. هات يا ساقي الحمية إن نجم الليل غرب، أنت والأوتار والكاس للهموم دوى مجرب، من يكون البدر ساقيه كيف لا يشرب ويطرب. لا تخاف الصبح يهجم، دعي جي ويركب ابلق، واقتبس يا أخي بيدك من نصوص ياقوت أحمر، لا تقربها لخدك تشتعل بالنار وتسكر، خجلت من نور وجهك إذ رأت أجل منظر، والحباب باهت لثغرك من حياه يعوم ويغرق، ذا المليح في الجنان سعيد، وأنا مسكين في جهنم. آه على قبله فخديل، وأخرى في ذاك الفم. لو ترى حمرة خدوده وعذاره ذا المنمنم، كان ترى ثوب من أطلس أحمر معدني بخضر معنق. يا نديم اسمع نصيحة، لا تنم ما دام يمكن. الصباح مثل في الكاس، ما ترى ما أبهج وما أحسن. والشقيق حمرة وصفرة كأنها رايات شاه أرمن. ملك تخال جمال، ما خلق وليس يخلق. الكرم والعفاف والباس عندك أبا الفتح موسى. الأسد إذا تنمر والعدو بحال فريسة، لم يدع في الأرض يذكر لا صنم ولا كنيسة. وكسى الإسلام جلاله، إن ذا سعيد موفق ورشيقة المعاطف. رأت بين الصناجق والغبار بحال غمائم، والسيوف بحال بوارق. وسنى جبين يرمي بشعاع على الخلائق. زعقت حرام زوجي، والنبي غدا نطلق. كانت تلك مختارات من موشحات ابن النبي المصري.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. بناء على الأوامر السامية، مجلس الدولة يفض اليوم الأحد دورة الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة. سلطنة عمان وإيران تعقدان في مسقط مباحثات لضمان سلامة وحرية الملاحة في مضيق هرمز. الميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل فائضا بأكثر من 2 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. طرح حزمة من الفرص الاستثمارية النوعية في قطاع الرعاية الصحية بقيمة تقدر ب 16 مليون ريال عماني. واشنطن تطالب طهران بالتعهد بعدم استهداف السفن التجارية، وإيران تؤكد التزامها بتعهداتها الموقعة في مذكرة التفاهم. لبنان تشترط انسحاب القوات الإسرائيلية من منطقتين تجريبيتين متفق عليهما مقابل المشاركة بجولة المفاوضات المقبلة في روما. إعصار بافي يضرب جنوب اليابان بأمطار غزيرة ورياح عاتية، ويقترب من تايوان وشرق الصين وسط عمليات إجلاء واستنفار واسع. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا

0: بسم الله الرحمن الرحيم، طابت صباحاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. من جديد نلتقي وإياكم في حلقة بداية الأسبوع. صباح نعود فيه بحمد الله شاكرين نعمه، مستبشرين بيوم جديد وبداية أسبوع جديد يحمل الخير بإذن الله تعالى. صباحكم عمان يبدأ بحمد الله، يزهو بالأمل وبالعمل، نعود فيه إلى مسؤولياتنا بعزيمة تجددها محبة هذا الوطن.
1: اللهم أنا نبتدئ الثناء بحمدك، فأنت أهل الثناء.

مستمعينا الكرام، يكون أو تكون حكاية الإخلاص في كل صباح هناك فرصة جديدة للإنجاز. نسأل الله أن يديم على بلادنا عمان الأمن والاستقرار وأن يبارك في جهود أبنائها وأهلها. صباحكم خير من عمان، ولتكن بدايات هذا اليوم وهذا الصباح خيرا وتوفيقا لكم جميعا.

صباح الخير يا بلدي، أرض السلام والعطاء، نستقبل هذا الصباح بقلوب يملأها الأمل والثقة بأن هذا اليوم يوم مميز وجميل تتجدد فيه العطاءات على هذه الأرض الطيبة عمان التي تحبون وتكبر معها أحلامكم وأحلام أبنائها. صباح يليق بوطن نفخر بالانتماء إليه وبكل من يعمل بإخلاص من أجله.

0: في كل إشراقة تزهر فيها الأمال من هذا الوطن. صباحكم عمان، وها هنا فيها يسيرون أبناؤها خلف قيادتهم، ماضين بثقة نحو مستقبل أكثر ازدهارا. تلتقي السواعد على العمل، تتوحد القلوب على محبة هذا الوطن العزيز. صباح يليق بوطن نفخر بالانتماء إليه ونعتز بمسيرته وبإنجازاته.
1: أوجه كلمة شكر وتقدير لكل يد تسهم في بناء هذا الوطن العظيم من كافة القطاعات وفي كل الميادين والمجالات.

0: صباحكم ولاء لعمان ولسلطانها المعظم، ثم عهد نقطعه حتى نواصل مسيرة الإنجاز وتبقى راية الوطن عالية بعطاء أبنائها ووحدتهم وإخلاصهم مع مطلع كل صباح. صباح الخير لكم أبناء عمان الأوفياء، أدام الله عز ومجد هذا الوطن، وحفظ الله جلالة السلطان المعظم، وأدام عليه الصحة والعافية والتوفيق، وأدام على عمان نعمتي الأمن والاستقرار، وبارك في حاضرها ومستقبلها الذي تصنعونه.
1: لقد من الله تعالى على هذا البلد الطيب، وله عز وجل الحمد والشكر بنعم لا تعد ولا تحصى، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، صدق الله العظيم. وإن من شكر النعم الحفاظ عليها وصونها، ومن أعظم هذه النعم الأمن والأمان، فلا يستقيم لأمة دونهما أمر، ولا يصح لدولة دونهما استقرار وازدهار.

0: أدام الله عز ومجد هذا الوطن. طبت بكم الصباحات مستمعين الكرام، صباح الخير والبركة عليكم جميعا. عمان في دروبها، دروب السلام التي تتخذونها الآن وتسيرون فيها هي ماضية أيضا كذلك في درب اختارته كنهجا وسارت عليه بثبات وبحكمة في كل خطوة يترشح فيها أو يترسخ عفوا معنى التعايش والاحترام ومد جسور الوطن. تظل عمان منارة للمحبة والوئام وللسلام.
1: أبناء عمان الأوفياء، لقد عرف العالم عمان عبر تاريخها العريق والمشرف كيانا حضاريا فاعلا ومؤثرا في نماء المنطقة وازدهارها واستتباب الأمن والسلام فيها. تتناوب الأجيال على إعلاء رؤيتها وتحرص على أن تظل رسالة عمان للسلام تجوب العالم حاملة إرثا عظيما وغايات سامية، تبني ولا تهدم، تقرب ولا تباعد، وهذا ما سنحرص على استمراره معكم وبكم، لنؤدي جميعا بكل عزم وإصرار دورنا الحضاري وأمانتنا التاريخية.
0: الدور الحضاري والأمانة التاريخية التي دائما ما عكفت عليها عمان منذ قديم الأزل في رسالتها المستمرة والدائمة، والتي ستبقى هي رسالة السلام التي تلهم الأمل والسلام والمحبة بين الشعوب بمسار خطته عمان بثبات وحكمة واختارته كنهجا لها عمان وإيران في مباحثات مطولة حول آليات سلامة الملاحة في مضيق هرمز، تحذيرات متبادلة بين واشنطن وطهران واتفاق على مواصلة المحادثات. ففي مسقط عقدت يوم أمس السبت مباحثات عمانية إيرانية حول الملاحة في مضيق هرمز وضمان سلامتها وحريتها في ضوء المعطيات والتداعيات الناجمة عن المستجدات الأخيرة. وفق الله عمان وكل البلاد الصديقة والشقيقة لما فيه خير الوطن والعالم أجمع.
1: ونود هنا أن نؤكد على ثوابتنا السياسية المبنية على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وعلى إرسال نظام عادل لتبادل المنافع والمصالح، وعلى إقامة أسس الاستقرار والسلام والإسهام فيها بإيجاب.

الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتم مستمعينا الكرام، وطابت صباحاتكم بكل خير. صباح الخير والبركة والنور والسرور عليكم جميعا، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا بلادي. هذه حلقة الأحد وبداية الأسبوع الأحد 27 من شهر محرم لعام 1448 للهجرة، كلها كذا يوم، ويسدى الاستتار عن أول شهر من هذه السنة الهجرية الجديدة 1448 للهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في أيامكم. 12 من شهر يوليو لعام 2026 للميلاد. صباح الخير والبركة عليكم جميعا. هلا هلا في الدرب، اللي يسلك درب الآن متجه إلى أي وجهة، رايح الدوام، رايح عندك عمل معين، رايح تخلص إجراء معين، رايح تمارس الرياضة، أو حتى أيضا عندك موعد في مكان معين، رافقتكم السلامة مهما كانت الوجهات والأهداف المختلفة. من 6 وحتى تمام 9 نكون معكم في هذه الحلقة من برنامج صباح الخير يا بلادي. راح نخبركم بعلوم وأخبار الدار، أخبار عماننا الحبيبة من الأخبار المحلية المختلفة، وكذلك أيضا من الأخبار العالمية التي نختارها لكم، ونطعم حلقاتنا بما اعتدتم عليه من أخبار صحية وثقافية وعلمية وأخبار منوعة نختارها لكم من بقاع الأرض، وكذلك أيضا أخبار كأس العالم 2026 وأبرز المباريات والنتائج. أيضا الحوارات التي ستكون معنا بإذن الله تعالى، راح نخبركم بالإضافة إلى الحوارات التي ستكون معنا، راح نخبركم إن شاء الله عن أخبارنا اللي محضرينها لكم برفقة ضيوفنا والموضوعات اللي راح نطرحها. كل ذلك تشاركون فيه أكيد مستمعين الكرام، كونكم الجزء الأبرز من هذا البرنامج من خلال التواصل معنا من رقم الواتساب أو على رقم الواتساب 724-24-10، وهو ذات الرقم الذي ندعوكم بالاشتراك في قناتنا عبر الواتساب. كل ما عليك أنك تضيف قناة إذاعة سلطنة عمان ويصلك كل جديد من محتوى يقدم من البرامج المختلفة التي تبث، وأيضا الأخبار التي ستأتيك من خلال هذه القناة مباشرة، وكذلك أيضا الفيديوهات والأخبار التي تكون معنا من محتويات مختلفة في برامجنا هنا عبر إذاعة سلطنة عمان. كل ما عليك أن تشترك في قناة إذاعة سلطنة عمان من خلال تخزين هذا الرقم 724-24-10. راح نخبركم إن شاء الله بعد هذا الفاصل موضوع حلقة هذا الصباح، ومن بعدها إن شاء الله نذهب وإياكم لأولى المحطات في صباح الخير يا بلادي تمام إلى تمام 9 بإذن الله تعالى. أطيب التحايا يرسلها لك عزيزي المستمع فريق العمل الذي يرافقك في هذه الحلقة، إعدادا وتقديما رويدة بن تحميد الرواحي، خالد بن عبد الله البداعي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج جمال بن محمد الشعيري.

0: مستمعينا حياكم الله وصباح الخير عليكم جميعا. 28 دقيقة بعد السادسة نطلق معاكم في هذا المشوار الصباحي بهكذا محطات عديدة مختلفة. نخوض معكم مشوار آخر ونبتدي معكم أسبوع نأمل أن يكون حافل بإذن الله تعالى بكل خير. اليوم الأحد 27 من محرم لعام 1448 الموافق له 12 من يوليو لعام 2026. صباح الخير لكل من قرر أن يبدأ صباحه معنا. أنت تستمع لصباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. المشوار يبدأ معاكم مستمعين حتى تمام التاسعة متنوع بمحطاته، أملين أن نغرس لك الفائدة مستمعنا العزيز حول كل ما نطرحه في هذه الساعات. وحول ما نطرحه في هذه الساعات مستمعينا اليوم حابين أيضا هكذا نتشارك معاكم موضوعاتنا المختلفة وموضوع حلقتنا اللي يسعدنا دايما استقبال مشاركاتكم عبر رقم التواصل 724-442-10. من فينا ما يستخدم الذكاء الاصطناعي؟ متى آخر مرة استخدمت الذكاء الاصطناعي؟ ومتى اكتشفت أن الذكاء الاصطناعي أصلا خدع عليك وأن الفيديو اللي شفته اللي كنت تتوقع أنه هو فيديو حقيقي في الأساس هو عبارة عن ذكاء اصطناعي؟ لكن اليوم على الرغم أن الذكاء الاصطناعي فعليا جالس يساعدنا بشكل كبير في تنفيذ المهام بشكل سريع جدا، يعني خلانا فعلا أنه نقدر نحصل على الكم الهائل من المعلومة في وقت جدا قصير، ولكن أيضا هناك ما يسمى بالاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. هل أنت عندك هذه المسؤولية في استخدام الذكاء الاصطناعي؟ هل تحاول فعليا عند استخدام الذكاء الاصطناعي أن تستقل معلومة من مصدرها الحقيقي، أم أنه فقط هكذا تحاول أن تجد مجموعة من الآراء التي يعطيك إياها الذكاء الاصطناعي؟ في بعض الناس يعني بالنسبة لهم الذكاء الاصطناعي فعليا هو الوسيلة اللي يعني أنا أسولف معه أشارك معه أفكاري إلى آخره، مع أنه جاءت في تحذيرات أنه ما المفروض فعليا أنه نعطي الذكاء الاصطناعي كل معلوماتنا الخاصة، لأنه فعليا ممكن أن يستخدمها يعني في يوم من الأيام. تخيل يعني تبعطينا أسرارك وتحصلها من شورة في يوم من الأيام، أتوقع ما نريد نوصل حل هذه المرحلة. خالد،
1: فعلا أرويدة جاءت يمكن كثير من التحذيرات حول هذا الموضوع، لذلك يجب أن يكون هناك ما يعرف بالاستخدام الآمن أو المسؤول للذكاء الاصطناعي، سواء كان كتطبيق تدخل على موقع إلكتروني معين يستخدم فيه يعني ذكاء الاصطناعي بأي طريقة من الطرق، أو حتى أيضا أنك أنت تطلع على يعني على فيديوهات كثيرة. اليوم يعني صار الموضوع شوي يخوف رويدة، كل ما شفت فيديو معين في كثير من الناس تروح وتصدق هذا الفيديو والمحتوى اللي موجود فيه، صرنا ما نفرق بين هل هذا المحتوى محتوى صحيح أو مولد بالذكاء الاصطناعي. أنت ما فقط استخدامك للذكاء الاصطناعي وإنما حتى تعاملك معه هذا أمر مهم جدا، كيف أنك يقف عندك محتوى معين مولد بالذكاء الاصطناعي وما تعيد نشره. وشفنا في كثير من الـ من الـ من الفيديوهات أو حتى المحتويات هي مولدة بالذكاء الاصطناعي، جايبينها من موقع معين من تطبيق معين، وفي الأخير يعني الناس يمكن تصدق هذا المحتوى، المحتوى على شكل نص أو المحتوى على شكل
0: فيديو
1: مثلا.
0: خالد، في العادة كيف أنت تفرق إذا كان هذا الذكاء الاصطناعي في حال كنت يعني في مرحلة يعني هكذا متشكك إذا كان هذا الشيء ذكاء اصطناعي ولا لا؟
1: إذا من الفيديو يعني شوي ينعرف.
0: إذا كان ما ينعرف
1: يعني مثل إيش مثلا؟
0: ما أعرف يعني أحيانا والله يمر الفيديوهات تقول معقول هذا الشيء حقيقي؟ أنا صراحة أرجع للتعليقات والبعض فعلا يأكد أن هذا الشيء ترى ذكاء اصطناعي.
1: ما أعرف، أنا بس أحس أنه يبين عليه من الطريقة، في أشياء ما يعني ما تصير عند الإنسان بهذه الطريقة إلا بتحصلين حاجة معينة ما صحيحة، ما مرسومة بطريقة صحيحة. وايد انتشرت فيديوهات حتى الأصابع اليد يحصلون مثلا بدل 5 6 أصابع أو اختفاء اليدين بطريقة معينة، فيبين عليها النصوص تنعرف على طول. يعني في مواقع كثيرة خاصة مواقع إلكترونية مثلا متعلقة، نتذكر أول ما بدأ الذكاء الاصطناعي في مجلة أعتقد الواشنطن بوست، نزلوا خبر صحفي، هم بس نزلينه علشان يشوفون القراء هل بينتبهوا لهذا الخبر مولد بالذكاء الاصطناعي أم لا. فكثير من القراء كانوا منتبهين، وفعلا لما طالعوا الجريدة في اليوم اللي نزلت فيه أو هذاك العدد عرفوا أن هذا الخبر مولد بالذكاء الاصطناعي.
0: أتخيل هو حط الخبر وما حاذف آخر عبارة هل تريد؟
1: هذه مصيبة، هذه حقيقي مصيبة يعني، وصارت مع كثير من الناس مع الأسف. فهناك لابد أن يكون في شيء اسمه إيش؟ الاستخدام
0: المسؤول.
1: المسؤول. اليوم بالمناسبة في واحدة من محطاتنا الحواري مستمعنا العزيز راح تكون عن هذا الموضوع. خبرنا الحين، هل أنت قادر أنك تفرق بين فيديو مولد بالذكاء الاصطناعي وفيديو حقيقي؟ هل أنت قادر أنك تفرق بين نص مولد بالذكاء الاصطناعي ونص حقيقي؟ هل أنت من النوع اللي خلاص تركت جوجل ومحرك البحث ورحت تعتمد على أي تطبيق من تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ والله أنا أسويها عن نفسي رويدة،
0: أحيانا هي تختصر عليك لكن عاد هو يعتمد على،
1: ما أصدق كل شيء تراني، ها
0: هي ويعتمد على الطريقة اللي أنت تعطيه المهمة علشان فعلا ينفذ لك إياها. في حول المحطة الحوارية راح تكون معانا خالد حول هذا الموضوع، الذكاء الاصطناعي بين الفرص والمخاطر، كيف نحقق الاستخدام المسؤول. وهذه المحطة راح تكون معانا إن شاء الله مع الدكتور سالم بن حميد الشعيل، وهو خبير مختص بالذكاء الاصطناعي، أكيد راح يعطينا مجموعة من الزوايا المختلفة حول هذا الموضوع.
1: شاركوا معنا مستمعينا الكرام على هذا الرقم 724-24-10 في موضوع حلقتنا لهذا الصباح. أكيد ننتظر رسائلكم الجميلة لتثري حلقاتنا ومواضيعنا اللي نطرحها في كل صباح. شاركونا وسولفوا معنا ودردشوا.

0: الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتم مستمعين الكرام، دروب السلامة والأمان لكم جميعا، وحياكم الله معنا في صباح الخير يا بلادي. خبرناكم قبل شوي موضوع الحلقة في هذا الصباح حول الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في ظل الانتشار المتسارع لتطبيقاته المختلفة. إيش اللي مفترض أن نسويه يعني علشان نتعامل مع بعض المخاطر اللي تستدعي مفترض الاهتمام منا كأفراد وكمؤسسات؟ ليش ما يكون معنا مثلا تخصصات ذكاء الاصطناعي؟ نعرف أن في بعض مؤسسات تعليم العالي هي دخلت في هذا المنهاج وفتحت بعض التخصصات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ليش ما يكون مثلا معنا في المدارس؟ واقتراحاتكم في هذا الموضوع مستمعين الكرام أكيد شاركوها على رقم الواتساب 724-2410. انتظار المشاركات على هذا الرقم مستمعين الكرام في موضوع الحلقة في هذا الصباح. المشاركات بدأت توصل، منها خالد الهاشمي يقول: صباح الخير، الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، تقدر تستخدمه في الخير وتقدر تستخدمه في الشر، الله يعد الشر إن شاء الله. يقول: عن نفسي أنا استغنيت عن جوجل ولجأت للذكاء الاصطناعي، مثل ما ذكرنا قبل شوي رويدا.
1: أيوة.
0: هل أنت منهم بعد نفس خالد ولا لا؟ مستمعنا العزيز خبرنا وسولف معنا.
2: عطر الكلام

0: ذكروا الكلام.
1: قال ابن القيم رحمه الله: وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأنه بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له.
2: قالت العرب: لا شيء يكشف معادن الناس كالغضب والميراث والسفر الطويل.

كتبت مي زيادة: الإحسان إلى الناس لا يقوم بإعطائهم مالاً وقوتاً وثياباً يتمتعون بها دون تعب، فيحسبون الحصول عليهم من حقوقهم، بل بفتح عيونهم ليدركوا أن الذي لا يؤدي واجباً لا حق له في شيء.

0: 아이브로 이렇게 해.
1: عندما لا أعفو لا يعني أن قلبي أسود. قد يكون الخطأ فقل مقدرة. أليس العفو مقرونا بالمقدرة؟ ويليام شكسبير.

قال ابن القيم رحمه الله: إذا أحب الله عبداً اصطنعه لنفسه، واجتباه لمحبته، واستخلصه لعبادته، فشغل همه به، ولسانه بذكره، وجوارحه بخدمته. ليس أعظم النعم أن تعطى مالاً أو جاها، بل أن يختارك الله لطاعته، أن تجد قلبك يشتاق للصلاة، ولسانك يأنس بالذكر، وعينك تدمع عند سماع القرآن، فهذه علامة اصطفاء لا يملكها كل أحد.

السبب في شقاء الإنسان كما يقول المنفلوطي أنه يزهد في سعادة يومه لتطلعه لسعادة غده، فإذا جاء غده اعتقد أن أمسه خير من يومه فيشقى في حاضره وماضيه.

لست في حاجة إلى حل كل مشاكلك دفعة واحدة، والآن فقد حل المشاكل الواقفة عائقاً اللحظة في طريقك. جيمس كلير.

ونختم بهذه الأبيات الشعرية كتبها صالح الصملة، قال فيها: عطر صباحك تحميدا وتهليلا، إن رمت عن حمأة الأحزان تحويلا، وشارك الطير في تسبيح خالقه، وأنعش الروح بالقرآن بالقرآن ترتيلا، وانثر لنا من حروف الفأل أجملها، فكم تضيء لنا في النفيس قنديلا، أرواحنا لجميل القول ظامئة، فكن لها أنت من بين الورى نيلا.

0: عليكم مستمعينا، نحييكم ونرجو لكم صباح حافل ومليء بالخير بالبركة بالإنجاز، وابتدوا صباحكم بشكل جيد لكي يكون يومكم جيد أيضا بإذن الله تعالى. حاولوا دائما هكذا أن تختلطوا بالأناس الذين يمنحونكم الطاقة الإيجابية مع بداية هذا اليوم، وإن شاء الله أيضا هذا الأسبوع يكون مكلل بتحقيق كل ما رجوتموه من خير وبركة بإذن الله تعالى. شاركونا صباحاتكم، شربتوا قهوة شاي ولا لسه؟ في بعض الناس تقول والله أنا ما أقدر أشرب لا شاي ولا قهوة أول الصباح، أخاف موضوع الحموضة. اللي ما يخاف موضوع الحموضة، شربت قهوتك ولا لسه؟ شاركونا عبر 7244-2010، نطرح عليكم موضوعاتنا المختلفة في حلقة اليوم. نتحدث معكم مستمعينا عن الاستخدام المسؤول وسائل الذكاء الاصطناعي المختلفة، سواء كان فيما يخص يعني صناعة الفيديوهات المولدة بالذكاء الاصطناعي، وحتى بما يخص النصوص التي قد تكتب من خلال الذكاء الاصطناعي. في يعني فترة من الفترات خالد كان عندي لقاء مع أحد الأشخاص المختصين في مجال الذكاء الاصطناعي، وكانت الله يذكرها بالخير كانت تذكر موضوع يعني طرح المهام للذكاء الاصطناعي، أنه اليوم أنا كيف ممكن فعلا أخلي الذكاء الاصطناعي لصالحي، كيف ممكن فعليا أني أمشي وفقا لما يتناسب معاي وأخلي يعطيني المعلومة الحقيقية الصحيحة وتكون بالصياغة اللي أنا أريدها. فتقول أنه الذكاء الاصطناعي اليوم يعني أداة بحاجة أنك أنت تحفزه، يعني لما تعطيه مهمة معينة أنه يوجد لك خبر مثلا أو يطلع لك معلومات معينة، حاول كذا تعطيه بعض الكلمات الرنانة، مثلا تقول له أنه والله أنت واجد ذكي، أنت واجد مطلع، عندك القدرة
1: مدحة شوي
0: يعني. مدحة شوي، تخيل يعني حتى الذكاء الاصطناعي يبحث عن المدح، يعني هنا تأكيد على أنه الكلمة الطيبة ترى صدقة. فبالتالي يعني الذكاء الاصطناعي فعليا ممكن يعطيك المعلومة اللي أنت تريدها إذا قدرت فعلا أنه هكذا يعني تصفي الحسابات معاه، أنك تعطيه كلمات جميلة تحفزه، بالتالي راح تحصل على المعلومات المطلوبة.
1: يعني اليوم نسولف مستمعينا الكرام عن الاستخدام المسؤول. يمكن الشيء اللي ذكرتيه رويدة مهم جدا، أنك أنت تعرف تتعامل بذكاء مع الذكاء الاصطناعي، لأن ذكائك أنت هو اللي ترجح كفته أنت كإنسان يعني، ما ذكاء الاصطناعي، ذكاء الطبيعي لك كإنسان. بما أننا نسولف عن الاستخدام المسؤول اليوم، مع الأسف يمكن كثير من الناس بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي في أشياء يعني أولا غير قانونية وبعدين غير أخلاقية، وهذا أهم شيء، يروح ويأخذ لك بعض المعلومات من الذكاء الاصطناعي ويعتمدها، أو يحرف بعض الأخبار، أو حتى قد يصنع مثلا بعض الفيديوهات مثل ما ذكرنا، المقاطع المرئية والصور، وفي الأخير يكون هذا الاستخدام استخدام أولا غير مسؤول وأيضا غير أخلاقي. واللي دخل مثلا دورات متعلقة بالذكاء الاصطناعي يعرف هذا المصطلح بشكل صحيح، اللي هو المتعلق بالاستخدام المسؤول أو الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي. لابد أن نتحط هناك أخلاقيات وآداب أو خصوصية، مثلا سياسة خصوصية معينة عند استخدام التطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، فلابد أن تكون أنت كفرد وأيضا حتى كمؤسسة هي مسؤولة، لأن كثير من المؤسسات تدخل في مواقعها الإلكترونية خاصة لتقدم خدمات، تدخل بعض الأدوات للذكاء الاصطناعي، فهي تتعامل مع بيانات، لابد أن تكون هذه البيانات مش متاحة أو مفتوحة للجميع، وإنما تبقى في حالة من السرية، أو خلنا نقول مش السرية فقط وإنما المحافظة بطريقة صحيحة على هذه البيانات.
0: حول هذا الموضوع أيضا، يعني موضوع الذكاء الاصطناعي خالد، أتوقع أن الفيديوهات اللي تمر علينا، الفيديوهات الخاصة بشخصيات يعني هكذا قصص لشخصيات، ممكن تكون فواكه مثلا، خضروات، والحين نلاحظ أنه يولد الكثير من الشخصيات المختلفة. إيش الشيء اللي خلينا فعليا نكمل هذا المحتوى، وأحيانا نروح حتى نبحث عن الجزء الثاني والثالث والرابع؟ ما أعرف إذا أنت تمر عليك هذا الشيء، لكن في ناس يتورطوا في هذا الموضوع. تعرفوا إيش الشيء السبب اللي خلينا فعليا نميل إلى إكمال مثل هذا المحتوى؟ يقول لك في الأغلب يعني هذا النوع من المقاطع، مثلا لما نلاحظ أنه هناك في بصلة تصرخ أو بطاطا تبكي أو حتى موزة تحاكم خيارة، إيش الشيء اللي خلينا فعليا اليوم نكمل مشاهدة مثل هذه المحتويات عندما نرى شيئا غريبا أو مزعجا لا يضحك الجسم بل يتوتر، فبالتالي هنا يزيد نبض الشخص، يزيد انتباهه، وبالتالي يدخل عقلنا في حالة من التساؤل وهي ماذا يحدث هنا. هذه الحالة مسماها العلمي الإثارة الفسيولوجية، وهي ليست إعجابا بالمقطع نفسه بل توتر وفضول. هذا التوتر والفضول هو اللي يخليك أنت تريد أنك تكمل هذا المحتوى. يقولك في دراسة للبروفيسور جون بيرجر لعام 2011 وجد أن المحتوى الذي يزيد نبضات قلبنا أكثر احتمالا أن نشاركه حتى لو كان غريب مزعج أو حتى بلا معنى. وهنا طبعا أصل اللعبة هذه اللي قاسة تصير الآن في منصات التواصل الاجتماعي، صناع محتوى الذكاء الاصطناعي فهموا هذا الشيء فصاروا يتعمدون صناعة محتوى غير منطقي ومزعج قليلا وغريب، وبالتالي نحن أيضا نكمل مشاهدة هذا المقطع نحن ما عارفين أنه أصلا نحن متوترين وفي حالة فضول لأنه عقلنا دخل في هذه الحالة الفسيولوجية الغريبة أنه يريد يعرف إيش نهاية هذا الفيديو أصلا.
1: إيش نهاية هذا الفيديو؟ يمكن مثل ما ذكرتي رويدة راح يشارك هذا الفيديو. هنا نرجع للمصطلح مالنا الاستخدام المسؤول، ما كل شيء تشوفه مولد بالذكاء الاصطناعي تروح تشاركه، لأن في بعض الفيديوهات اللي ذكرتيها يمكن تكون مثل ما ذكرتي رويدة هي بلا قيمة، ما فيها معنى معين مثلا، بس مجرد أنك أنت تتابع هذا الفيديو علشان تروح تكمل الفيديو أو الجزء المتبقي منه وتروح للفيديو اللي بعده واللي بعده واللي بعده. هذه يمكن سياسة بعد شوية يمكن تحدثنا عنها في كذا صباحات في برنامجنا عن ما يعرف ب تعفن الدماغ وغيرها من الأمور لما تروح وتتابع بعض الفيديوهات فيديو ورا فيديو فيديو ورا فيديو، وفي الأخير تشوف نفسك أنت مضيت أو قضيت كثير من الساعات خلف هذه الفيديوهات بدون قيمة، وأغلب هذه الفيديوهات يمكن تكون غير حقيقية مولدة بالذكاء الاصطناعي. نرجع لرسائلنا اللي وصلتنا على 724-2410، منهم سيف العوفي من الرستاق يقول بداية أسبوع جديد ويوم جديد، أسأل الله التوفيق لكم جميعا. شكرا لك يا سيف، وصباح الخير أيضا لمن صاحب الرسالة سليمان سعيد العاصمي، صباح الخير أم نهور الدغيشية، أبو أسعد الهاشمي يعلق على لما قلتي
0: موضوع الحموضة
1: بالنسبة للشاي القهوة من الصباح، يقول الحموضة من أمس بس شربت لبن أو الرقيق في بعض الولايات يقولون عنه، وفي زعتر بالعافية عليك يا أبو أسعد.
0: كل خيار أيضا يعني من الأشياء اللي تساعد على القضاء على الحموضة، الله يبعد عنا كل هذه الأشياء ويديم علينا الصحة والعافية. إذا نحن متواصلين معاكم مستمعينا أكيد في محطاتنا المختلفة في صباح الخير يا بلادي لا تروح بعيد، نترككم الآن في الفترة الإخبارية الأولى والزميلة وعد الهطالي.

0: شكرا للزملاء في صباح الخير يا بلادي، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. بناء على الأوامر السامية، مجلس الدولة يفض اليوم دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة. سلطنة عمان وإيران تعقدان في مسقط مباحثات لضمان سلامة وحرية الملاحة في مضيق هرمز. الجيش الأمريكي يبدأ بشن جولة ثالثة من الضربات ضد إيران، والحرس الثوري يعلن إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر. والميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل فائضاً بأكثر من 2 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. إلى التفاصيل. بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، يفض مجلس الدولة اليوم دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، وذلك عملا بأحكام المادة 41 من قانون مجلس عمان. وجاءت أعمال المجلس خلال هذا الدور امتدادا للنهج الذي أرسته القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، القائمة على تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة التشريعات والسياسات العامة وترسيخ التكامل بين مؤسسات الدولة بما يخدم المصلحة الوطنية. وكان المجلس قد واصل ممارسة اختصاصاته الوطنية المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان من خلال دراسة مشروعات القوانين والخطط والبرامج التنموية وإعداد الدراسات المتخصصة وإبداء الرأي فيما يحال إليه من موضوعات، بما يعزز منظومة التشريع الوطني ويدعم مسيرة التنمية الشاملة ويواكب مستهدفات رؤية عمان 2040. عقدت اليوم في مسقط مباحثات عمانية إيرانية حول الملاحة في مضيق هرمز وضمان سلامتها وحريتها في ضوء المعطيات والتداعيات الناجمة عن المستجدات الأخيرة. واتفق الجانبان على مواصلة هذه المباحثات على المستويين الفني والسياسي للتوصل إلى التوافقات المطلوبة وفقا للقانون الدولي. ترأس المباحثات من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الإيراني معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أعلن الجيش الأمريكي أنه بدأ بشن جولة جديدة من الضربات ضد إيران في أعقب هجوم إيراني على سفينة حاويات في مضيق هرمز. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني الأحد أنه أغلق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وفق ما أفادت به وكالة إيرنا الرسمية الإيرانية للأنباء. قالت وسائل إعلام أمريكية إن الولايات المتحدة تطالب إيران ببيان تتعهد فيه على عدم استهداف السفن التجارية، مشيرة إلى أن عدم امتثال إيران بإصدار هذا البيان سيفرض عليها عقوبات. وفي وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على إجراء مباحثات جديدة مع إيران، لكنه جدد التأكيد بأن وقف إطلاق النار الذي كان ساريا منذ إبريل بات منتهيا. قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وذكرت الوزارة أن العقوبات استهدفت شخصيات مرتبطة بالمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي و13 فردا وكيانا إيرانيا. واستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية 3 شركات صرافة كبرى تتخذ من إيران مقرا لها، إضافة لعدد من الشركات الأجنبية. وحسب الوزارة الأمريكية فإن هذه الشركات نقلت مليارات الدولارات سنويا نيابة عن بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات. وردا على العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد طهران، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده أوفت بتعهداتها بشأن مذاكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقال عراقجي إن طهران أوفت بوعودها بعكس ما يدعي وزير الخزانة الأمريكي الذي ينتهك الفقرة التاسعة من مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في أعقاب انتهاكات وهفوات أخرى ارتكبتها الولايات المتحدة. وشدد عراقجي أن الامتثال لا يمكن أن يتحقق إلا بشكل متبادل بين الجانبين. اشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المحددة الأسبوع المقبل في روما. ومن المقرر أن تعقد جولة المفاوضات المقبلة في روما بطلب من واشنطن في 15 و16 من يوليو الجاري في وقت لم يؤكد لبنان بعد مشاركته رسميا. يأتي هذا فيما تواصل إسرائيل انتهاكاتها لوقف إطلاق النار في لبنان، حيث قتل شخص وأصيب آخر في ضربتين نفذهما الطيران المسير الإسرائيلي على مدينة نبطية. وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام إن شابا قتل في غارة لمسيرة استهدفته عندما كان على دراجة نارية على طريق دوحة بلدة كفر رمان، فيما أصيب آخر في المنطقة نفسها إثر غارة لمسيرة استهدفت سيارته. استشهد شاب فلسطيني متأثر بإصابته بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة، كما أصيب فلسطيني برصاص قوات الإسرائيلية قرب منطقة الإقليم جنوب مواصي خان يونس. وكانت القوات الإسرائيلية قد شنت 4 غارات جوية على منطقة وادي غزة بالتزامن مع إطلاق الدبابات الإسرائيلية النار على المناطق الشرقية من خان يونس. يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان إلى جانب رفع وتيرة الهجمات والاستهدافات في الأراضي الفلسطينية خاصة، وهو ما يهدد مستقبل وقف إطلاق النار في غزة.
1: على صفيح ساخن تقف المنطقة بفعل حالة التصعيد القائمة في الأراضي الفلسطينية وعلى الجبهة مع إيران ولبنان. الجيش الإسرائيلي يسعى لفرض معادلة الهجوم بحرية في الجنوب اللبناني.

0: حروفا توجه القيادة الإسرائيلية للتصعيد تحديدا في الأراضي الفلسطينية خدمة لأهداف الانتخابات المقبلة. رئيس الوزراء نتنياهو قد يسعى لضرب جهود الوسطاء فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر التوجه لإشعال الحرب مجددا، ما يمنحه فرصة للتهرب من المحاكمات إلى جانب رفع أسهمه لدى جمهور الناخبين من المستوطنين في انتخابات الكنيست. العاصمة المصرية تشهد لقاءات مكثفة مع الجانب الإسرائيلي ومن قبلها مع حركة حماس، مع احتمال مرتفع لمشاركة أمريكية في الجهد السياسي. يتفق الوسطاء على ضرورة تثبيت وقف النار، لكن الإدارة الأمريكية تدعم رؤية إسرائيلية لتحييد دور وكالة الغوث الأونروا عن المشهد، وهو ما حذرت منه منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية، مؤكدة أن لا غنى لغزة عن وكالة الغوث وأن غيابها يهدد بكارثة إنسانية. الكوارث تضرب بقوة قطاع غزة خاصة الصحية منها، إذ هو نتيجة لاكتظاظ السكان وارتفاع درجات الحرارة وغياب الرعاية اللازمة تنتشر سريعا الأمراض المعدية. وقطاع النقل والإسعاف على وشك التوقف بالكامل نتيجة خروج 70% من المركبات عن الخدمة ورفض الاحتلال إدخال مستلزمات الصيانة لما تبقى من مركبات. والهجمات العسكرية الإسرائيلية تتواصل، جيش الاحتلال يستهدف المناطق الشرقية للقطاع خاصة مدينة غزة بالقصف المدفعي وإطلاق نار. وتم رصد تقدم آليات إسرائيلية في حي التفاح شرق غزة ضمن التحركات لتوسيع المنطقة الصفراء التي تجاوزت 65% من مساحة القطاع. في القدس المحتلة اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم قلنديا ونفذ اعتقالات، كما نفذ الجيش اعتقالات أخرى في الضفة الغربية. وأصيب فلسطينيون خلال مواجهات عنيفة اندلعت في بلدة المغير قرب رام الله، فيما اعتدى مستوطنون إسرائيليون على أراض ومركبات فلسطينية في نابلس، وأقام مستوطنون بؤرة استيطان غرب جنين. مراكز حقوقية وثقت خلال أسبوع واحد فقط تنفيذ الجيش الإسرائيلي والمستوطنين أكثر من 1100 اعتداء، معطيات تعكس إصرارا على التوجه التصعيدي من جانب إسرائيل التي تستغل ضعف المنظومة الدولية لتمرير انتهاكاتها. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: في غضون ذلك قالت تركيا إن سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تعد مشكلة تخص تركيا وحدها، بل باتت عبئا ثقيلا على إسرائيل نفسها وعلى المنطقة، وتهديدا مباشرا للأمن الدولي والاقتصادي.
2: في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات التركية الإسرائيلية تحولات متسارعة تضع المنطقة أمام أبعاد استراتيجية جديدة، جاء موقف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان حاسما وصادما، إذ تحمل تصريحاته أبعادا سياسية وأمنية بالغة الأهمية. أولا، كشف المأزق الداخلي الإسرائيلي، حيث أشار فيدان إلى أن نتنياهو مع اقتراب الانتخابات يبحث عن عدو خارجي جديد بعد غزة ولبنان وإيران، ويحاول اختلاقه عبر بوابة تركيا لكسب التعاطف الداخلي. ثانيا، تعرية التهديد الإقليمي، إذ اتهمت أنقرة إسرائيل صراحة بالعمل على زعزعة استقرار سوريا ومنع قيام دولة سورية قوية ومزدهرة. ثالثا، التحشيد الدولي، حيث أوضح الوزير التركي أن القادة الأوروبيين وحتى الإدارة الأمريكية بدأوا يدركون حقيقة هذا التهديد الذي تقوده الحكومة الإسرائيلية ضد النظام العالمي. وعلى الرغم من هذا التصعيد الكلامي والتهديدات المتبادلة، حسمت أنقرة موقفها الميداني، حيث أكد فيدان عدم وجود أي مبرر موضوعي لصراع عسكري مفتوح أو مواجهة مباشرة بين تركيا وإسرائيل، مشددا على أن السياسة التركية تتمسك بالحلول الدبلوماسية ولن تنجر إلى الاستفزازات. لكنه أرسل في الوقت ذاته رسالة تحذير صارمة بأن تركيا لن تتردد في حماية مصالحها الوطنية والإقليمية إذا لزم الأمر. في الختام، تعكس هذه التصريحات رغبة تركيا في قيادة ترتيبات أمنية إقليمية جديدة قائمة على السلام والسيادة، واضعة حكومة نتنياهو في عزلة دولية متزايدة باعتبارها الخطر الأكبر على استقرار الشرق الأوسط. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
1: تتصاعد حدة المواجهة بين روسيا وأوكرانيا مع اتساع نطاق الضربات المتبادلة من خطوط الجبهة إلى عمق أراضي البلدين، وبين جبهات مشتعلة ومسار سياسي متعثر، تدخل الحرب بين البلدين مرحلة أكثر ضراوة، فيما لا تزال فرص التهدئة بعيدة.
3: لا تهدأ الجبهات، ولا تتوقف الضربات. الحرب

0: وبين روسيا وأوكرانيا تدخل فصلا جديدا من التصعيد مع اتساع رقعة المواجهة من خطوط القتال إلى عمق الأراضي الروسية والأوكرانية في مشهد تتسابق فيه الصواريخ والمسيرات بينما يظل الحل السياسي بعيد المنال. في أحدث فصول التصعيد تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم روسي واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة أسفر عن إصابة 10 أشخاص على الأقل وأشعل حرائق وألحق أضرارا بعدد من المنشآت والمباني. أما ميدانيا فتواصل القوات الروسية عملياتها الهجومية على محاور عدة ولا سيما في دونيتسك وزاباروجيا وسط معارك ضارية ومحاولات لتحقيق مكاسب جديدة على الأرض، فيما تسعى القوات الأوكرانية إلى تثبيت خطوط دفاعها ورفع كلفة التقدم الروسي. أما المسار السياسي فلا يزال يراوح مكانه وسط خلافات عميقة بشأن إنهاء الحرب ومستقبل الأراضي المتنازع عليها، فيما تحاول الأطراف تحسين مواقعها على الأرض قبل أي مفاوضات محتملة. وبين التصعيد العسكري والجمود السياسي تواصل الحرب الروسية الأوكرانية كتابة فصولها الأكثر قسوة، فيما يبقى السؤال الأكبر: هل يقود ضغط الميدان إلى طاولة المفاوضات أم يدفع الصراع نحو مواجهة أشد اتساعا؟
1: في بنغلاديش لقي ما لا يقل عن 44 شخصا حتفهم وتقطعت السبل بأكثر من 1,000,000 آخرين إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في جنوب شرق بنغلاديش. وأفادت وزارة إدارة الكوارث والإغاثة البنغلاديشية بأن الفيضانات اجتاحت 7 مقاطعات وهو ما أسفر عن محاصرة نحو 270,000 أسرة وعزل آلاف العائلات إثر انقطاع التيار الكهربائي وتضرر خطوط الاتصالات والطرق وسط مساع حكومية متواصلة لإيصال المساعدات الإغاثية للمناطق المتضررة. وأشارت الوزارة إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت كذلك في حدوث انهيارات أرضية بمخيمات لاجئي الروهينجا في كوكس بازار، الأمر الذي أدى إلى مصرع 16 لاجئا بينهم نساء وأطفال. بعد أن خلف أمطارا غزيرة ورياحا عاتية في جنوب اليابان، يواصل إعصار بافي تقدمه نحو سواحل شرق الصين وسط عمليات إجلاء واسعة واستنفار للسلطات في عدد من المناطق في وقت تترقب فيه تايوان مرور الإعصار وسط إجراءات احترازية مشددة.
2: رغم أن إعصار بافي بدأ يفقد شيئا من قوته مع تحركه شمالا فوق مياه أكثر برودة، إلا أن خبراء الأرصاد يحذرون من أن الخطر الحقيقي يكمن في الكميات الهائلة من الرطوبة التي يحملها والتي قد تتسبب بأمطار غزيرة وسيول تمتد آثارها على نطاق واسع. وفي الفلبين أعلنت السلطات وفاة 17 شخصا جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية التي صاحبت الرياح الموسمية وتفاقمت بفعل تأثيرات الإعصار، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات الإغاثة في المناطق المتضررة مع استمرار سوء الأحوال الجوية. ومع اقتراب مركز الإعصار من السواحل الصينية سارعت السلطات إلى تنفيذ عمليات إجلاء احترازية شملت أكثر من 600,000 شخص في مدينة وونشو بإقليم تشيانغ إلى جانب أكثر من 100,000 آخرين في إقليم فوجيان، مع توقعات بوصول الإعصار إلى اليابسة خلال الساعات المقبلة مهددا مناطق يقطنها ملايين السكان. وفي جنوب شرق الصين نقل أكثر من 37,000 شخص من المناطق الساحلية المنخفضة في فوجيان، بينما رفعت السلطات جاهزية فرق الإنقاذ وأوقفت عددا من الأنشطة البحرية تحسبا لارتفاع الأمواج وشدة الرياح. أما في تايوان فالصورة تبدو أكثر هدوءا، لكن الحذر لا يزال سيد الموقف، فقد أجلت الحكومة أكثر من 14,000 شخص من المناطق الجبلية، وأغلقت مطار تايوان الدولي الرئيسي مؤقتا، كما علقت العمل والدراسة في عدد من المدن والأقاليم مع استمرار تأثير الأمطار الغزيرة والرياح المصاحبة للإعصار.
1: مسارات التعاون في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني والاستثمار العقاري وتوسيع الشركات بين سلطنة عمان وجمهورية تركيا بحثها معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني مع مسؤولين حكوميين وممثلي القطاع العقاري في تركيا. وركزت اللقاءات على استعراض الفرص الاستثمارية التي تطرحها سلطنة عمان في القطاع العقاري، وفي مقدمتها المدن المستقبلية والأحياء السكنية المتكاملة والتعريف بالحوافز والتشريعات المنظمة للاستثمار، إلى جانب الحوافز والتشريعات المنظمة للاستثمار وبحث مشاركة الشركات التركية في تنفيذ المشروعات ونقل الخبرات في التطوير العقاري وتقنيات البناء الحديثة والتحول الرقمي. مثلت سلطنة عمان المنطقة العربية في أعمال اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، كما شاركت في أعمال قمة تحويل التعليم بمقر منظمة اليونسكو في باريس. وناقش اجتماع القادة أعضاء اللجنة التوجيهية عددا من القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مرونة الأنظمة التعليمية وقدرتها على مواجهة الأزمات واعتماد إطار مرجعي مشترك لمسارات التمويل المستدام للتعليم، بما يدعم إصلاح سياسات التمويل والتنسيق بين قطاعات التعليم والمالية والتنمية. كما تناول الاجتماع بحث الأولويات الاستراتيجية للأجندة العالمية للتعليم لما بعد عام 2030. وأكدت سعادة الدكتورة انتصار بنت عبد الله أنبو سعيدي وكيلة وزارة التعليم للبرامج التعليمية المساندة أن مشاركة سلطنة عمان في اجتماعات اللجنة التوجيهية تمثل فرصة مهمة لتعزيز حضورها في صياغة التوجهات العالمية للتعليم، وتجسد حرصها على الإسهام الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى تطوير الأنظمة التعليمية ودعم المبادرات التي تخدم مستقبل التعليم في المنطقة العربية. أكدت سلطنة عمان التزامها بالجهود الهادفة للقضاء على فيروس نقص المناعة البشري كتهديد للصحة العامة بحلول عام 2030. جاء ذلك مشاركتها في الاجتماع رفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأشار بيان سلطنة عمان أمام الجمعية العامة الذي ألقاه سعادة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة، أشار إلى الأهمية التي وليها وزارة الصحة للاستثمار في صحة الأم والطفل كركيزة للتنمية المستدامة، مستعرضا تطوير المنظومة الصحية الوطنية القائمة على العدالة والتغطية الشاملة وحماية حقوق الإنسان. وركز البيان الضوء على نيل سلطنة عمان شهادة التحقق العالمية من منظمة الصحة العالمية عام 2022 كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنجح في القضاء على انتقال الفيروس والزهري من الأم إلى الطفل. سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بلغ 2,090,000,000 عماني بنهاية شهر إبريل 2026. وأوضحت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عمان بلغ 7,600,000,000 عماني بنهاية إبريل 2026.
3: فائض تجاري يتجاوز 2,000,000,000 عماني وحراك استثماري يعزز حضور مسقط في خارطة التجارة الدولية. أرقام جديدة كشف عنها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بنهاية إبريل 2026 تعكس متانة الاقتصاد العماني وقدرته على المناورة في أسواق إقليمية ودولية شديدة التنافسية. المؤشرات الرسمية تظهر تسجيل الميزان التجاري للسلطنة فائضا بلغ 290 مليون ريال عماني. هذا الأداء المالي القوي جاء بدعم من صادرات سلعية إجمالية بلغت 7 مليارات و600 مليون ريال، في مقابل واردات سلعية توقفت عند حدود 5.5 مليار ريال عماني. وسجلت عائدات النفط والغاز 4.7 مليارات ريال عماني، متراجعة بنحو 7.5% نتيجة تقلبات أسواق الطاقة العالمية، في حين حافظت الصادرات غير النفطية على مستويات متوازنة عند 2.1 مليار ريال عماني. وتمثلت الطفرة الاقتصادية الأبرز في قفزة نشاط إعادة التصدير الذي نما بنسبة قياسية بلغت 66.8%، مسجلا 770 مليون ريال عماني. وفي خريطة التدفقات السلعية رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة صدارتها كشريك تجاري أول لسلطنة عمان في مجالات التصدير والاستيراد وإعادة التصدير، ثلاثها كل من المملكة العربية السعودية والصين والهند كأبرز وجهات التبادل السلعي. تضع هذه المؤشرات الاقتصاد العماني أمام مرحلة جديدة من الحضور الاستراتيجي، فالنمو القياسي في قطاع إعادة التصدير يؤكد نجاح مسقط في تحويل موقعها الجغرافي وبنيتها اللوجستية إلى محرك مالي بديل قادر على امتصاص صدمات تراجع أسواق الطاقة التقليدية. إنها قفزة تجارية تؤسس لتحول هيكلي متسارع يعيد رسم مسارات التدفقات النقدية ويفتح آفاقا غير مسبوقة لبناء اقتصاد مستدام يمسك بزمام مستقبلية.
1: أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية النوعية في قطاع الرعاية الصحية بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بحوالي 16 مليون ريال عماني، وتضم الحزمة 4 فرص استثمارية تغطي مجالات الوقاية والتأهيل الطبي والصناعات الطبية، حيث تشمل إنشاء مركز للكشف المبكر في ولاية بوشهر إلى جانب إنشاء مستشفى متخصص لخدمات التأهيل في محافظة مسقط. كما تشمل الحزمة فرصتين في مجال الصناعات الطبية تتمثلان في تصنيع سائل جلوكونات الكلور هيدكسين في المنطقة الحرة بصلالة، ومصنع لتصنيع الشاش المغمور بالبرافين في محافظة شمال الباطنة. يأتي ذلك في خطوة تستهدف استقطاب استثمارات نوعية تسهم في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز الصناعات الطبية ودعم مستهدفات سلطنة عمان في بناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة. تم إقرار عضوية سلطنة عمان في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية بدءا من العام المقبل، بما يفتح آفاقا أوسع أمام سلطنة عمان للإسهام في تطوير المواصفات والمقاييس المعتمدة بين الدول الأعضاء وتعزيز التعاون الفني وتسهيل انسيابية السلع والمنتجات بين الأسواق الإسلامية. وتأتي هذه العضوية ضمن الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتعزيز التكامل مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالتقييس ودعم موثوقية المنتجات والخدمات والعمليات التي تقدمها جهات تقويم المطابقة. ساهم تدشين الرحلة المباشرة بين مسقط تشقند التي أطلقها طيران العماني في دعم الاقتصاد والسياحة والاستثمار والتبادل الثقافي بين سلطنة عمان وأوزبكستان. فمن خلال هذه الرحلة المباشرة سيتمكن رجال الأعمال والمستثمرين في التنقل بين البلدين وتقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بالسفر، وهو ما يعزز فرص إقامة شراكات تجارية واستثمارية جديدة، كما تدعم نمو التبادل التجاري بين البلدين وتتيح للشركات العمانية والأوزبكية الوصول إلى أسواق جديدة. كما يسهم هذا الخط أهمية كبيرة في تعزيز التقارب الثقافي والإنساني من خلال تشجيع الزيارات المتبادلة وتوسيع التعاون في مجالات التعليم والثقافة والبحث العلمي، بما يعزز التفاهم بين الشعبين الصديقين ويؤسس لعلاقات أكثر رسوخا واستدامة. ها هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. بناء على الأوامر السامية، مجلس الدولة يفض اليوم دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة. سلطنة عمان وإيران تعقدان في مسقط مباحثات لضمان سلامة وحرية الملاحة في مضيق هرمز. الجيش الأمريكي يبدأ بشن جولة ثالثة من الضربات ضد إيران، والحرس الثوري يعلن إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر. والميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل فائضا بأكثر من ملياري ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. مستمعينا، حرر لكم هذه الفترة غانم بن عيسى النبهاني، نفذها لكم على الهواء مباشرة أحمد بن علي المرشودي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى الزملاء في صباح الخير يا بلادي.

0: مستمعينا الكرام، مرحبا فيكم من جديد. نتمنى لكم إن شاء الله صباح طيب. شكرا لزميلة وعد الهطالي على الفترة الإخبارية الأولى. نكمل مشوارنا إلى تمام التاسعة ونذكركم بموضوع حلقتنا لهذا الصباح اللي نتحدث فيه عن ما يعرف بالاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. الدكتور سالم بن حميد الشعيلي خبير مختص بالذكاء الاصطناعي راح يكون معنا إن شاء الله، نتحدث معه عن الذكاء الاصطناعي بين الفرص والمخاطر وكيف نحقق ما يعرف بمصطلح الاستخدام المسؤول. راح نطرح على الدكتور مجموعة من الأسئلة، وكذلك هذه الأسئلة نطرحها في موضوع حلقتنا لهذا الصباح. عليك عزيزي المستمع يا من تستمع لأثير إذاعة سلطنة عمان وترافقنا في صباح الخير يا بلادي عن الاستخدام المسؤول، كيف يحقق من الفرد ومن المؤسسة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. هل أنت من الناس اللي إذا وصل لك فيديو مفبرك أو مستخدم أو مولد بالذكاء الاصطناعي يقف عندك أم تقوم بنشره، وكيف تتحقق أيضا من هذا الفيديو هل هو صحيح أم لا، وأيضا بالنسبة للنصوص أو الأخبار التي تنشر من خلال تطبيقات مختلفة. هل أنت من النوع اللي خلاص ترك جوجل ومحرك البحث ويذهب إلى أي تفصيلة يتساءل أو تساؤل يكون عنده إلى تطبيق ذكاء اصطناعي مهما كان اسم هذا التطبيق، وأيضا غيرها من الأسئلة نطرحها عليك عزيزي المستمع اللي تشاركنا بإجابتك ودردشتك معنا على 724-24-10.
1: إذن 724-24-10 مستمعين هذا رقم التواصل، أكيد نستقبل مشاركاتكم المختلفة، وأكيد لمن يبحث عن التنوع نحن نأخذكم في محطات متعددة، نناولكم أخبار محليا نقلكم للعالم، وبين خبر وآخر نحاول أن نمنحكم معلومات صحية منوعة وحتى رياضية. برجائنا أن نكون الرفقة الطيبة لكم في هذه الصباحات. تقبلوا تحيات فريق العمل، أصحابكم إعدادا وتقديما خالد بن عبد الله البداعي، رويدة بنت حميد الرواحي في المتابعة والتنسيق، تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وتحيات مخرجنا جمال بن محمد الشعيلي.

صلالة، السهل الخصب المبخر بعبق اللبان، الموانئ التجارية القديمة قدم الحضارات، ونسمات موسمها الخريفي تروي كل المساحات. استمعوا إلينا في ولاية صلالة وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 93.5 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا.
1: صباح الخير يا بلادي.
0: حياكم الله في صباح الخير يا بلادي. محطاتنا لازالت متواصلة معاكم إلى تمام التاسعة، ونستقبل مشاركاتكم المختلفة عبر 72-44-20-10. شكرا لكل من يتواصل معنا، لكل من يرسل هكذا رسائله الصباحية. رسالة من سيف المقبالي أبو ناصر من ولاية صحار، بعد التحية والسلام يقول: صباح الخير على الجميع، طاقم الإذاعة خالد ورويدة وجميع الأخوة في الإذاعة. يقول: الذكاء الاصطناعي له سلبيات وإيجابيات، اقتراحي أن تخصص حصة دراسية للطلاب من الصف الخامس فما أعلاه لمعرفة الفائدة من الذكاء الاصطناعي. اقتراح جدا مهم، أتوقع أنه من المهم جدا أيضا أن يتم تطبيق فعليا الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في المدارس، كون أيضا اليوم الطلبة يعني أصبحوا منفتحين فعليا لهذه الأدوات المختلفة، أدوات الذكاء الاصطناعي. يمكن قبل كم سنة نحن فعليا لما ابتدأ شات جي بي تي ينتشر بين الطلبة، الأغلب كان ما يعرف إيش هو شات جي بي تي، كيف ممكن أستخدمه، كيف ممكن فعليا راح يساعدني أنه أنا أنجز مهمة أني أعمل بحث مثلا من يعني آلاف الكلمات في وقت جدا قصير. ممكن أيضا يعني يقدر حتى يختلق أشياء ما موجودة، بحيث أنه لما يقيس نسبة الغش يكون ما في نسبة معينة، يعني ما النسبة اللي تخليني أنا فعلا أكون في الملاحظ أنه أنا هذا البحث في نسبة غش كبيرة. فسبحان الله مع الوقت أصبح الموضوع دارج بشكل أكبر، صار في توسع أكبر. يعني أنا إلى الآن أذكر خالد يعني بداية انتشار شات جي بي تي فعليا بيننا نحن كطلبة في الجامعة، يعني كنت أقول إيش هذا شات جي بي تي، يعني هل كان غايب عن الموضوع لأنه كان في طلبة خلاص بادين يستخدموا فعليا، كانوا يعملوا بحوثهم من خلال هذا شات جي بي تي. وكان أيضا الدكتور الله يذكره بالخير، دكتور أحد المقررات يعمل دراسة في تلك اللحظة حول هذا الاستخدام. وسبحان الله اليوم من كان يتوقع أنه بعد كم سنة فعليا يصبح هذا التطبيق وتصبح هذه الأدوات جزء من حياتنا اليومية، نكاد لا نفترق عنها. ولكن أيضا كيف ممكن اليوم أنا أستخدم هذه الأدوات لصالحي واستخدمها الاستخدام المسؤول عشان أحصل على الفائدة، أحصل على المعرفة المطلوبة، وفي ذات الوقت أنشر معلومة ممكن تكون بحاجة للنشر، لكن في ذات الوقت أبتعد عن كل ما هو مغلوط من هذه الأدوات.
2: الاستخدام المسؤول رويدة في بيئة التعليم، طلبة المدارس أو حتى طلبة الجامعة أو الدراسات العليا بشكل عام، استخدامهم المسؤول يكون على عن طريق أنك أنت ما تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تعتمد اعتماد كلي في مسألة البحوث أو حتى يعني المقررات الخاصة بك. هذا هو الاستخدام المسؤول، تأخذه كمصدر يعينك على عملية التعليم وليس مصدر تأخذ منه كل الأغراض البحثية المختلفة، لأن أيضا هو معرض لكثير من الأمور الغير يعني حقيقية والغير صحيحة. طريقة استخدامك هي اللي يعني تعطيك النتيجة الصح، وأيضا عدم اعتمادك الكلي. في طلبة ما شاء الله عليهم يعني أي مقرر بحثي معين أو أي مقرر علمي مثلا يأخذونه في طلبة مثلا مثل طلبة الجامعات يعتمدوا عليه بشكل كبير، وبعدها في التخرج يقول لك شكرا شات جي بي تي او شكرا جيميناي او شكرا لاي تطبيق من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. هذا طبعا هذا امر غير صحيح وغير صحي في نفسه.
0: يعني نفس الوقت
2: لا، انت في الاخير ما بتاخذ الفائده العلميه، يعني اذا بتعتمد على مثل هذه التطبيقات ايش استفدت؟ صح، هل هو بيختبر عنك؟ هل هو بيعطيك الوظيفه؟ لا،
0: وفي الاخير انت بحاجه فعليا انك تشغل
2: ما حقيقة. في قيمه يعني.
0: صحيح، يعني من المصادفات اللي صارت قبل فترة خالد أني التقيت بأحد الطلبة وكانوا بعيدين كل البعد عن استخدام الذكاء الاصطناعي فيما يخص صياغة الأسئلة إلى آخره، فلاحظت عمق الأسئلة فعليا التي يتم طرحها من خلالهم، وكيف أنه فعليا اليوم عقل الإنسان إذا كان يعني بعيد عن استخدام هذه الوسائل، ما نتكلم عن الاستخدام الغير مسؤول، لكن نتكلم عن يعني الاستخدام في بعض الحالات، يعني نحن بحاجة نستخدم الذكاء الاصطناعي، لكن إذا أنا ما محتاج أني أستخدمه ليش أستخدمه؟ وخاصة موضوع طرح الأسئلة هنا تقدر أنت يعني فعليا تفرق بين الشخص اللي صاغ هذه الأسئلة من تلقاء نفسه وكيف أن العقل البشري فعليا عنده القدرة على صياغة أسئلة عميقة واعية فيها الكثير من التفاصيل اللي ما ممكن أنك أنت تحصلها بشكل كبير من خلال الذكاء الاصطناعي. وغالبا الأسئلة التي يتم طرحها من خلال الذكاء الاصطناعي تكون معروفة بنفس السياق بنفس الآلية. أحيانا حتى يطرح يعني لما تطلب منه أنه يعطيك مجموعة أسئلة تلقى السؤال يعني حجم السؤال هذه إجابة يعني هذا ما سؤال. فكيف ممكن فعليا اليوم أنه نشغل عقلنا في بعض الجوانب نستفيد من العقل البشري وكيف أنه فعلا يعني عقولنا ما شاء الله عندها القدرة على إعطائنا أشياء كثيرة مفيدة في مجالاتنا وكيف أنا ممكن أيضا لأستخدم الذكاء الاصطناعي ولكن بمستوى معقول
2: أداة مساعدة فقط لا غير هو الذكاء الاصطناعي وإنما الأصل بأنك أنت تشغل عقلك وتخلص أمورك عوضا عن أنك تستخدم الذكاء الاصطناعي علشان يعينك على أنه يأخذ كل الأمور عنك ويسويها. نرجع لرسائلكم اللي توصلنا على 724-24-10. محمد الحرسوسي يقول صباح الخير يا بلادي. صباحك خير يا محمد. يقول أنا عندما عرفت أن الذكاء الاصطناعي يفبرك ويشوه سمعة كل شيء ويغير ويتحكم فيه الإنسان اعتزلت المراسلات جميعا لأغراض لا لأغراض مهمة. صباحكم خير. لا ما يصير بعد تعتزل يا محمد تعتزل كل شيء ما في ذكاء اصطناعي عادي خليك موجود معاه مثل الواتساب والإنستغرام وغيرها طبعا بدون استخدام الذكاء الاصطناعي طبعا هذه أمور يعني وجدت للتواصل. صباح الخير أيضا لدرويش الكلباني يقول نشر المقطع بالذكاء الاصطناعي كان أو بغيره يعتمد على محتوى. أحسنت يا درويش. يقول أقوم بنشره إذا كان مفيد نافع ليس فيه ضرر ويحتوي على معلومات صحيحة فقط أما إذا كان عكس ذلك فلا أنشره بل أحذر المرسل من خطورة تداوله. انتبهوا يا جماعة الخير. نعم. هذا أمر حتى أظن يعني في مسار قانوني في هذا الأمر أنك إذا حولت بعض الرسائل أو عدت رسالها ننتبه لهذا الأمر سواء ذكاء صناعي أو حتى غير ذكاء اصطناعي. تحية صباحية أيضا لسالم بن خلفان الكلباني وصباح الخير لمن سنة الغزيلية أيضا ومجد من ولاية قريات.
0: وتحياتنا أيضا لخالد بلوش يقول مسؤولية الفرد وحدها لا تكفي دون بيئة داعمة تعليم شفافية قوانين والتنظيم مهما كان محكما لا يغني عن وعي الفرد وأخلاقياته. الوعي ثم الوعي ثم الوعي. إذن مستمعينا نستقبل كل هذه المشاركات عبر 724-24-10.

0: التواصل معكم مستمر ويتمدد وباق إلى التاسعة في هذا الصباح. مستمعين الكرام، رافقتكم السلامة وين ما كنتوا، حي الله أو حي الله بكل من انضم معنا على السمع ويرافقنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامج صباح الخير يا بلاد. نسولف اليوم عن الذكاء الاصطناعي والاستخدام المسؤول كفرد كمؤسسة، من اللي ما هو المفترض أن تعمل لكي تتعامل بطريقة صحيحة مع الذكاء الاصطناعي باستخدامك المسؤول، بدءا من عدم نشر المحتوى المفبرك أو المولد بالذكاء الاصطناعي واللي يسبب أيضا كثير من المخاطر، إلى أيضا استخدام التطبيقات المختلفة. هذا موضوع حلقتنا لهذا الصباح، بانتظار مشاركتك عزيز المستمع على 724-24-10، وندعوكم أيضا للانضمام إلى قناة إذاعة سلطنة عمان عبر منصة الواتساب ليصلك كل جديد من محتوى يقدم من برامجنا المختلفة وأخبارنا التي تبث عبر هذه القناة. الاشتراك يكون بإضافة هذا الرقم 724-24-10. نترك هذا الموضوع، نذهب إلى موضوع نتحدث فيه الآن رفقة ضيفنا عبر الاتصال، الأستاذ هلال بن حمود الجابري مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة في ولاية بركة، التي تم ضبط فيها أكثر من 13 ألف كيلوغرام من مواد تصنيع التبغ المغشوش وأكثر من 10,000 عبوة مغشوشة، حيث تمكنت هيئة حماية المستهلك ممثلة بإدارة حماية المستهلك ببركة وبالتعاون مع الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية من ضبط منزل بولاية بركة يستخدم بصورة غير قانونية في تصنيع وخلط وتعبئة وتخزين منتجات التبغ المقلدة تمهيدا لتداولها وبيعها في الأسواق على أنها منتجات أصلية. يسعد صباحكم بكل خير أستاذ هلال، وأهلا ومرحبا بك معنا.
1: أهلا وسهلا فيك دائما المذيع المبدع خالد البداعي، وصبح الله بالخير والمستمعين لإذاعة سلطنة عمان برنامج صباح الخير يا بلادي.
0: شكرا لكم أستاذ هلال، حياك الله معنا. بداية يعني هذه القضية من القضايا المهمة في إطار جهودكم في هيئة حماية المستهلك، الجهود الكبيرة لمكافحة الغش التجاري وحماية الأسواق. خلنا نسولف شوي عن هذه القضية، ما الذي يجعل هذه القضية من القضايا المهمة التي تم نشرها وسط كثير من القضايا الأخرى أيضا؟
1: حقيقة يعني هذه القضية اللي طبقت وذكرت بداية حوارك نموذج واضح لجهود الهيئة التصدي للممارسات تهدد صحة وسلامة المستهلك، بالإضافة تحافظ على يعني نزاهة الأسواق، حيث أن يعني ضبط أكثر من 13 طن من التبغ المغشوش يعكس حجم المخالفة وخطورتها. حقيقة جاءت الضبطية يعني بعد تلقى الإدارة بلاغا يفيد بقيام يعني عمالة وافدة بمزاولة أنشطة تصنيع وتعبية وتخزين منتجات التبغ داخل المنزل خاص بولاية بركة. حقيقة تحققنا من صحة البلاغ، ثم صار إذن تفتيش من الأخوان مشكورين للإدعاء العام، أيضا تمت عملية المداهمة مع الأخوان أيضا مشكورين شرطة عمان السلطانية. حقيقة أسفرت هذه المداهمة عن ضبط مجموعة من العمالة من الجنسية الأسيوية متلبسين أثناء قيامهم بعمليات الخلط والتعبية واستخدام معدات مخصصة للتغليف، والغرض منها أيضا تضليل هذا المستهلكين، يعني بالإضافة استخدام نشارة خشب مخصصة استخدامات الحيوانات الأليفة تخلط ضمن التبغ يعني، وتكون العملية مع خلطها مع سوائل ونكهات، وكل هذه العملية تمثل غشا تجاريا مباشرا يهدد صحة وسلامة يعني المستهلك.
0: نعم، يعني واضح من تفاصيل تذكرها أستاذ هلال أن هناك في إذا صح التعبير تفنن في في في الغش من قبل يعني هذه الأعمال التي تم رصدها. طبعا احنا تابعنا، عن نفسي انا شفت الفيديو اللي تم تداوله حول هذا الموضوع بالتحديد، لكن كيف تعاملت الهيئة مع عمليات التصنيع غير المرخص لهذه المنتجات اللي يتم تداولها في الأسواق؟ ما العقوبة هذه المرة اللي تنتظر المخالفين اللي تم رصدهم؟
1: حقيقة الهيئة دائما شريكة ومتكاملة مع كافة الجهات الحكومية، عندها منظومة رقابية متكاملة، يعني نرصد البلاغات، نعمل زيارات تفتيشية سواء دورية أو مفاجئة، نقوم بجمع استدلالات وتحري وتأكد منها، وذلك بالتنسيق مثل ما أسلفت مع الجهات ذات العلاقة وصولا إلى ضبط المخالفات وإحالتها إلى القضاء، الجهات القضائية. حقيقة هي تتعامل مع مثل هذه الممارسة أو ممارسات أخرى بناء على قانون حماية المستهلك وقانون الغش التجاري الموحد، وتشمل غرامات مالية وسحب هذه السلع وإتلاف المنتجات المخالفة وإغلاق المنشآت المخالفة وإحالة الموضوع أيضا إلى الجهات القضائية.
0: نعم، يعني أعتقد العقوبة هذه المرة الإغلاق المباشر لهذه المؤسسة.
1: هذا أمر يعني أمر طبيعي يعني، وإتلاف المضبوطات. نعم. وأكيد بيكون في يعني تحري وتدقيق من كافة هذه القضية وإحالة الموضوع إلى الجهات ذات القضاء.
0: نعم، ذكرت في إجابة السؤال الأول وحتى السؤال الثاني أستاذ هلال أن هناك تعاون بينكم وبين الجهات أيضا المعنية والشريكة، أهمية هذا التعاون والتكامل في الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة في الكشف عن مثل هذه الممارسات ثم الحد منها أيضا.
1: أيوة، الحقيقة مثل ما قلت لك أنه هذا التعاون والتكامل المؤسسي يعد أهم من عوامل نجاح منظومة حماية المستهلك في سلطنة عمان، وحقيقة هيئة دائما نثمن هذا التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والأمنية والرقابية في تبادل المعلومات وسرعة الاستجابة وتنفيذ الضبطيات المشتركة. حقيقة يعني يوجد فرق مشتركة في مختلف محافظات السلطنة بين الهيئة وبين الجهات ذات العلاقة، يعني يعزز من كفاءة الرقابة ويحد أيضا من انتشار السلع المخالفة في الأسواق.
0: نعم، أيضا نسأل أستاذ هلال عن المؤشرات التي يمكن للمستهلك من خلالها أن يتأكد من أن هذا المنتج اللي يشتريه يتم تداوله عبر أولا قنوات نظامية وتخضع للرقابة سواء من هيئتكم الموقرة أو حتى أيضا من جهات الشريكة معكم، كذلك أيضا المنتج نفسه هو أيضا منتج أصلي غير يعني غير مغشوش.
1: حقيقة أخي خالد، قنوات الإعلامية للهيئة مستمرة سواء بحملات إعلامية بمنشورات بمنصات التواصل، فدائما يعني ننصح المستهلك يعني عند شراء أي منتجات عليه أن يتأكد من عدة أمور مهمة، يعني يقوم بشراء المنتج من مناسب بيع مرخصة يعني ومعروفة، التأكد من خلال وجود بيانات إيضاحية عن المنتج، بلد المنشأ، تاريخ الإنتاج والانتهاء، وبيانات إيضاحية أخرى من ناحية الصنع. أيضا ممكن هو عن طريق المعاينة بعض الأحيان يشوف سلامة العبوة، ما فيها أي آثار، فيها عبث أو إعادة تغليف وغيره. أيضا من الأشياء المهمة أن دائما أن تكون الفاتورة موجودة، هذه دائما تضمن حقوق المستهلك.
0: صحيح،
1: لأنه بعد ذلك يمكن يطالب بأي حق من حقوقه عند الرجوع إليها عند الحاجة. وعدم الانجراف حقيقة وراء المنتجات التي تباع بأسعار مخفضة يعني بصورة غير مبررة أو مصادر مجهولة، فإذا حافظ المستهلك على بعض هذه المبادئ أتوقع أنه بيجنب نفسه من الغش التجاري.
0: نعم، أخيرا أستاذ هلال، ما هي الرسائل التي تودون توجيهها للمستهلكين اللي يسمعون الآن، أصحاب المحال التجارية كذلك، للحد من تداول من يعني منتجات مجهولة المصدر أولا، تعزيز ثقافة الإبلاغ عند الممارسات المخالفة. وهنا لو تسمح لي أستاذ هلال، يمكن في عتب من كثير من الجمهور والمستمعين يعني حول يعني آلية تقديم هذه البلاغات، خاصة في أوقات غير أوقات غير العمل، يعني تدخل إلى رابط، وأيضا الرابط يتطلب كثير من الحاجات أنك ترفقها، وأيضا مسألة طويلة جدا. لماذا لا يكون مثلا رقم واتساب مباشرة يتم الإبلاغ عن طريق هذا الرقم مع يعني وجود مستندات أو حتى أيضا صور مباشرة؟
1: حقيقة بخصوص الرسائل اللي نود أن نوجهها للمستهلك، حقيقة دائما نحن نقول أن المستهلك عين للهيئة في الأسواق، دائما رسالتنا أن يكون شريكا فاعلا في منظومة الحماية من خلال الإبلاغ عن أي منتجات يعني يشتبه في مصدرها أو جودتها، وعدم شراء هذه المنتجات من مصادر مجهولة مهما كانت يعني أسعارها مغرية. بخصوص تقديم البلاغات للمستهلك، توجد عدة منصات للتواصل يستطيع من خلالها إنه المستهلك يتواصل مع الهيئة من خلال المديريات أو الإدارات الموجودة في مختلف محافظات السلطنة، من خلال منصة حما من موقع الهيئة، هي حماية المستهلك، ممكن عن طريق خط المستهلك، فهذه هي كلها قنوات موجودة أيضا عن طريق منصة أكس. ممكن المستهلك أن يتواصل مع الهيئة ويتم تسهيل له إجراءات تقديم البلاغ إذا كان هو عنده أي صعوبة، وبالتالي أيضا نحن في المقابل نستقبل كثير من البلاغات عن طريق هذه الروابط التي تعمل 24 ساعة في مختلف مدار اليوم.
0: نعم، ما شرط
1: أن يكون وقت عمل. التجار نؤكد يعني لهم أنهم من الأهمية أن يقوم بشراء المنتجات من الموردين المعتمدين، بالإضافة أنهم دائما يعني تكون المستندات والفواتير التي تثبت مصدر السلعة لكي تسهل على مأموري ضبط القضايا وقت التفتيش من الرجوع إليها. أيضا نؤكد لهم عدم تداول أي منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للاشتراطات، لأن ذلك سوف يعرضهم للمساءلة القانونية.
0: نعم، واضح جدا أستاذ هلال، شكرا على كل هذه التوضيحات، والله يبارك إن شاء الله في جهودكم، وأيضا تصل هذه الرسائل للأفراد والجمهور، وأيضا حتى لأصحاب المحال التجارية أو التجار بشكل عام. شكرا لك أستاذ هلال، بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك أخي خالد، لكم جزيل الشكر على تصديق الضوء وإعطاء المساحة لإيصال رسالة، خالص الشكر.
0: بارك الله فيكم، شكرا للأستاذ هلال بن حمود الجابري مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة.

0: يا بلادي، 10 دقائق بعد 8 لكل من ابتدى صباحه في هذه الأثناء. نرحب بك أكيد معانا في هذا المشوار، ونذكرك برقم التواصل 7244-2010، وتحياتنا أيضا لكل من صاحبنا منذ بداية البرنامج إلى الآن. إذا كنت من الأشخاص المحبين لشرب المشروبات التي تسمى بمشروبات الطاقة، هل هي آمنة إذا قمنا بشربها بشكل يومي؟ ماذا يقول العلم في هذا الموضوع؟ توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأن لا يتجاوز معظم البالغين الأصحاء 400 ميلي جرام من الكافيين يومياً، ويشمل ذلك الكافيين سواء كان الموجود في القهوة والشاي والمشروبات الغازية وحتى مشروبات الطاقة. بالتالي يجب الانتباه إلى حجم الحصة، إذ قد تحتوي عبوة صغيرة مركزة على كمية كافيين مماثلة لعبوة كبيرة بما تضم بعض العلب أكثر من حصة واحدة. ويعد تناول مشروب الطاقة في حين إلى آخر مقبول عادة لدى الأشخاص السليمين، لكن الاستهلاك المتكرر أو المفرط ممكن أنه يزيد خطر الأعراض الجانبية. بالتالي ما الذي قد يسببه الإكثار في شرب هذه المشروبات أو الإكثار من شرب الكافيين بالتحديد؟ قد يؤدي إلى الرجفة، خفقان القلب والتوتر، وأيضا اضطرابات المعدة، ارتفاع ضغط الدم، وأيضا صعوبة النوم بالليل. وفي الحالات الشديدة قد يسبب أيضا الجفاف واختلال الأملاح، مشكلات في الكلى وتشنجات واضطرابات في نظم القلب. يعني عاد على هذه الحرارة، وإذا كنا ما نشرب ماء بكثرة ممكن فعليا الواحد أن يتعرض إلى هذا الجفاف بشكل كبير. بالتالي لابد أن نراعي مسألة شرب السوائل. ما هي الفئات التي ينصح بأن نتجنبها من هذه المشروبات؟ لا تقتصر مخاطر مشروبات الطاقة على الكافيين، إذ قد تحتوي أيضا على الغوارانا والتورين والسكريات المضافة ومحفزات أخرى، وينصح الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم أو حتى أمراض القلب بتجنبها، كما ينبغي للحامل والمرضع الحد منها أو حتى الامتناع عنها بشكل تام. وقد تتفاعل أيضا هذه المشروبات مع بعض الأدوية أو تتفاقم اضطرابات صحية معينة. أما بالنسبة للأطفال والمراهقين، فتوصي الأكاديمية الأمريكية للطب الأطفال بعدم تناولهم لمشروبات الطاقة إطلاقا. يعني 400 ميلي جرام هي نسبة الكافيين الموصى بها بشكل يومي، بالتالي حاول تحسب هكذا كمية هذا الكافيين سواء كان مشروبات القهوة، الشاي مثلا، أو حتى مشروبات الطاقة، كم نسبة الكافيين موجودة فيه.
1: والابتعاد يكون أولى إذا كان المصدر يعني غير مصدر مباشر. القهوة شوي بعد يعني تقدر أنك تأخذ من البن اللي موجود يعني هذا أو هذه النسبة من الكافيين، ولكن إذا كانت أيضا مشروبات الطاقة هذا أمر يعني يحذر منه، خاصة للناس اللي تحافظ، واللي مفترض أن نكون جميعا تحافظ على صحتها بشكل كبير. الله يدوم عليكم إن شاء الله الصحة والعافية، وتكونوا بطاقة وحيوية دائمة. يوم الأمس جاء خبر

0: للاعب منتخب جنوب أفريقيا. ما أعرف إذا يعني تابعت هذا الخبر، تم الإعلان عن وفاة هذا اللاعب، لاعب كرة القدم الجنوب أفريقي جيدن أدامز، كان أحد اللاعبين الأساسيين مع منتخب بلاده في المونديال الحالي المقام في كندا، المكسيك والولايات المتحدة. لعب خلال الأيام الماضية ضد المكسيك، التشيك وكوريا الجنوبية بعد عودته من الولايات المتحدة. عثرت الشرطة على جثته داخل منزله في كيب تاون، قالت بعض المصادر غير الرسمية أن سبب الموت هو الانتحار. الله يبعد الشر عنكم جميعا، لكن لم تعلن السلطات أي شيء حتى الآن، والتحقيق جار لمعرفة ملابسات هذه الحادثة. مات أدامز بعمر 25 عام،
1: يعني لازال شاب صغير.
0: لازال شاب صغير. هناك مقاطع أيضا مرئية أظهرت اللاعب لما كان في كأس العالم الحالي، ما كان مكترث بمثلا تأهل منتخب بلاده لما كانوا زملائه اللاعبين يحتفلون. ليش نذكر هذا الخبر؟ لأن هناك كثير من الأحاسيس قد تصدر من اللاعب وكذلك أيضا المشجع، ومباريات كرة القدم تؤثر على صحة القلب. متى يكون هذا الحماس يمثل خطرا بالنسبة لك؟ اشتداد منافسات كأس العالم هذا العام عزيز المستمع، اللي بالمناسبة قبل شوي انتهت فيها مباراة الأرجنتين وسويسرا بفوز المنتخب الأرجنتيني 3-1، وتأهل إلى الدور القادم ليلاقي المنتخب الإنجليزي. التوتر، الفرح، الحزن، أحيانا تجتمع هذه الأحاسيس كلها في مباراة واحدة. الهجمات المرتدة أيضا، محاولة اختراق الدفاع والفرص السريعة ترتفع مستويات الإثارة والضغط، يستجيب القلب بدوره، وهو ما قد يؤثر في صحة خاصة عند متابعة مباراة حماسية أو مصيرية. الدكتور ويليام زيكبي رئيس قسم أمراض القلب في مستشفى هيوستن وضح أنه أثناء مشاهدة مباريات كرة القدم والانجراف مع مشاعر الإثارة والترقب والقلق، يرتفع معدل ضربات القلب وضغط الدم، هو رد فعل طبيعي تماما، كما يساعد أسلاف البشر على مواجهة المواقف الخطيرة أو المصيرية. يعرف هذا باسم استجابة الكر أو الفر، fight or flight. يقول الدكتور، عندما نتعرض لموقف مرهق جسديا أو نفسيا، تفرز الغدد الكظرية هرمونات تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب. تعد هذه الاستجابة آلية فطرية موروثة، هدفها الحفاظ على اليقظة ومنحنا الطاقة اللازمة للتعامل. يقول الدكتور أيضا أن معظم الأشخاص لا يحتاجون إلى القلق، إذ أن ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم أثناء مشاهدة مباراة حماسية لا يعد ضارا في العادة، بل إن معدل ضربات القلب غالبا لا يصل إلى المستوى الذي يبلغه عند ممارسة نشاط بدني خفيف، وأن هذه التغييرات لا تستمر لفترة كافية لتترك أثرا دائما في صحة القلب. الأمر يختلف طبعا عند المصابين بأمراض القلب. ارتفاع معدل ضربات القلب ضغط الدم يجبر القلب على العمل بجهد أكبر، ما يزيد العبء عليه. لذلك من المهم جدا اللي عندهم أعراض أو أمراض القلب أنهم يكونوا بنسبة أقل من هذا التعامل والتشنج والتوتر في التعامل مع مباريات كرة القدم، فما بالك بالناس الأصحاء اللي ما عندهم أي شيء. قد يشعر مرضى القلب أو الشريان التاجي بأعراض بصورة أوضح أثناء مشاهدة مثلا مباراة مثيرة، مثل الشعور بانزعاج في الصدر أو ضيق في التنفس. شجع واستانس وساند فريقك، لكن بدون أولا تعصب وبدون أيضا تشنج وتوتر وحماس زائد، لأن فريقك بيفوز اللي تشجعه، وإذا خرج منتخبك خلاص تلعوض إن شاء الله في البطولات القادمة.
1: خليك الروح الرياضية حاضرة.
0: طبعا.

0: هلا ومرحب بكم مستمعينا، حياكم الله في صباح الخير يا بلادي. كيف علومكم، أخباركم مع بداية هذا الأسبوع؟ جددتوا الطاقة ولا بعدكم؟ وفي
1: كيف
0: العادة
1: الأجواء أيضا معكم؟ كيف الأجواء؟
0: الأجواء مهمة جدا، يعني ممكن الواحد فعلا يصنع له أجواء خاصة فيه حتى مع ارتفاع درجات الحرارة. بس أتوقع المحظوظين اللي متجهين إلى صوب، وين صوب؟ وين يا خالد؟
1: صوب ظفار الجميلة. أنا اللي عجبني في حساب خريف ظفار يعني المنشورات اللي حاطونها جميلة جدا، كاتبين الجو في ظفار شيء ثاني، وحاطين درجات الحرارة في باريس، نيويورك، بانكوك، كوالالمبور كلها فوق 30، فظفار 24.
0: يا سلام.

0: خريف ظفار شيء ثاني. هذه الأغنية التي تم إطلاقها من قبل أيضا الحملة الترويجية لخريف ظفار هذا العام. وهكذا تفاصيل أغنية جميلة، يعني فعلا خريف ظفار شيء ثاني، تجربة جميلة لكل الزوار. يعني أنت لست بحاجة ل يعني أنك تروح ل أماكن خارج سلطنة عمان إذا كانت ظفار موجودة بهذا الجمال وبهذا الخضار. والجميل أيضا لاحظوا أنه اليوم ما شاء الله هناك في حركة كبيرة جدا من قبل الأشخاص الموجودين على وسائل التواصل الاجتماعي ليروجوا لمحافظة ظفار، اللي فعلا هكذا ينقلوا لنا الصورة الجميلة. ويمكن هذا الشيء نحن شفناه من سنوات ولا زال هذا الشيء مستمر إلى الآن. فاليوم نحن كيف نكون فعليا أشخاص مروجين مسوقين لبلادنا لجمالية هذه الأماكن المختلفة وظفار جميلة بكل مواقعها المختلفة. كيف اليوم أنا فعلا أزور هذه المحافظة، استمتع بتفاصيل هذه الأجواء، أصنع ذكريات. البعض ممكن يقول أنه بالنسبة لفترة الصيف هي فترة إجازة، وبالتالي بحاجة أني أخذ فترة نقاهة من العمل من المدينة، بالتالي يتجه إلى ظفار يعيش بعض التجارب مع الطبيعة. خالد ويقول أنا يعني أفضل السفر بروحي، ما محتاج أن أخذ أحد معي، بينما البعض يقول لا، هي فرصة أنه أخذ العائلة، أو بعضهم مثلا يقول والله أنا أروح مع الأصدقاء. فبالتالي أيا تكن يعني تلك الرحلة، سواء كان مع نفسك مع عائلتك مع أصدقائك، جميلة هي تلك الرحلة بكل تفاصيلها. المهم فعليا أنه تستمتع بجماليتها.
1: عارفين إيش المهم؟
0: إيش المهم؟
1: المهم الوجهة ظفار.
0: الوجهة ظفار.

عشان تتعرف عزيزي المستمع على الفعاليات المختلفة في محافظة ظفار وخريف هذا العام 2026. حساب خريف ظفار على منصات التواصل الاجتماعي يعطيك كذا أهم الفعاليات اللي تكون موجودة. طبعا الواجهة العصرية فيها بدأ يعني من بداية كأس العالم، مهرجان صلاة لمشجعي كأس العالم، مدينة الألعاب والممشى، الحديقة الصحية، وقت الطفل، عودة الماضي، ساحة إيتين، والعروض العالمية الثقافية، وأيضا حتى مهرجانات دولية راح تكون حاضرة، وفعاليات على مستوى امتداد أو على امتداد الولايات المختلفة هناك في محافظة ظفار. بالمناسبة أيضا كل ما عليك متابعة أيضا برامجنا اللي راح تنطلق إن شاء الله في الأيام القادمة هنا في إذاعة سلطنة عمان التي تتزامن والتي تغطي أكيد هذه الفعاليات لمحافظة ظفار.

0: مثل ما تقول الأغنية كل ما حولك لطيف. هناك في محافظة ظفار، إيش رأيك رويدة في كل صباح نخبر المستمعين عن مكان جميل في محافظة ظفار، لعل وعسى أن يكون أيضا ضمن وجهاتهم
1: بإذن الله
0: اليوم
1: عشان نحمسهم أيضا يعني. خالد،
0: إيش نبدأ اليوم مثلا؟
1: إطلالة شير.
0: وين هذه الإطلالة؟ خبرينا عنها شوي رويدة.
1: الله يسلمك. إطلالة شر إحدى أبرز الوجهات السياحية بمحافظة ظفار التي تتميز بالطبيعة الخلابة، لا سيما في موسم الخريف، حيث اكتست المرتفعات والسهول بالخضرة، فيما يتساقط الرذاذ برقة وتتراقص سحب الضباب بين القمم الجبلية لترسم لوحة طبيعية متجددة تأسر أنظار الزوار. هذه المنطقة تشهد إقبال متزايد من الزوار من مختلف ولايات سلطنة عمان ومن خارجها للاستمتاع بالأجواء المعتدلة والطبيعة الفريدة اللي تتفرد فيها أكيد محافظة ظفار خلال هذا الموسم.

استقلالة شير أو شير تبعد عن مركز المدينة عزيز المستمع بحوالي 25 كيلومتر، يمكن الوصول إليها عبر سلك الشارع المؤدي مباشرة إلى عين سحلنوت، حيث تنقل الزوار إلى أحضان الطبيعة بالرذاد والضباب والنسائم الباردة التي تمنح المكان طابع استثنائي يعكس جمال خريف ظفار.

وأكيد هذا الإطلالة تعتبر موقع مهم جداً وجميل للمشاهدة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، ولكنها أيضاً تحولت اليوم إلى مركز حيوي يضم عدد من الكافيهات من المطاعم التي تضفي على المكان لمسة مختلفة تمنح زوار المكان تجربة استثنائية لا

الشومة إن شاء الله إلى الجنوب والاستمتاع بمحافظة باستمتاع بجمال محافظة ظفار بكل مواقعها، سواء في إطلالة شير أو في ولاية صلالة مدينة صلالة، وحتى أيضا الولايات الأخرى في محافظة الجمال محافظة ظفار.

0: مرحبا فيكم مستمعينا، بارك الله لكم أوقاتكم ووفقكم لكل ما أنتم ساعون إليه في هذه الصباحات، وأكيد المشوار متواصل معاكم في صباح الخير يا بلادي إلى تمام التاسعة. تذكير مستمعينا أن هذه المساحة لكم أيضا، شاركونا عبر 72-44-20-10. طرحنا لكم موضوعات مختلفة في هكذا جانب، ولربما أيضا كان جانبنا الأساسي لحلقة اليوم موضوع الذكاء الاصطناعي، وفيما يخص أيضا الاستخدام المسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي. شكرا لكل من تواصل معنا، شكرا لكل من شاركنا تفاصيل هذا الموضوع. رسالة من أبو أكثم البكري من ولاية الرستاق يقول: صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا من الناس اللي من تصلهم مقاطع الفيديو لا أعيد إرسالها بسبب الفبركة والذكاء الاصطناعي إلا بعد تأكد من صحة المحتوى أو المقطع. جميل جميل هذا الوعي، أنه اليوم الواحد منا فعليا يعني لا يعيد نشر أي شيء إذا كان ما متأكد إذا كان هذا الشيء فعليا صحيح أو المعلومة التي يحتويها معلومة حقيقية. والجميل نلاحظ أنه في بعض الأشخاص المختصين في مجالاتهم استخدموا الذكاء الاصطناعي في نشر المعلومات بشكل مباشر لنا نحن كمشاهدين وكمستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي. اليوم وأنا أقلب هذه المنصات ألاحظ أنه هناك في فيديو مثلا لأحد أعضاء الجسد مثلا يتكلم هذا العضو ويقول إيش الأشياء اللي ممكن تكون مضرة له أو إيش الأشياء اللي تكون مفيدة له. أتوقع مثل هذا المحتوى يعتبر جيد ويعتبر فعلا مفيد إذا كان فعلا يحوي على المعلومة الصحيحة. أما إذا كان فقط هكذا أنا أصنع محتوى بدون ما يكون فيه هدف أو أني حتى ما أتأكد من المعلومة اللي راح أطرحها، بالتالي هنا راح تكون مجموعة من التساؤلات التي ستخطر في أذهاننا. موضوع جميل هذا الموضوع ومتجدد، ونحن أيضا نواكب هذا التجدد من خلال أيضا تسليط الضوء مع مختصين حول ما يخص الذكاء الاصطناعي بين الفرص والمخاطر، كيف نحقق الاستخدام المسؤول. يسرنا في هذا الأثناء نرحب بالفاضل الدكتور سالم بن حميد الشعيلي وهو خبير مختص بالذكاء الاصطناعي. حياك الله معنا دكتور سالم وصباح الخير.
1: صباح النور، السلام عليكم وعلى جميع المتابعين والمستمعين ولطاقم البرنامج، واهلا وسهلا بكم.
0: حياك الله معنا دكتور سالم، واتوقع اليوم يعني طرح موضوع مثل موضوع الذكاء الاصطناعي وتحديدا فيما يخص الاستخدام المسؤول اصبح امر جد مهم، وخاصه اليوم فعليا اصبح الذكاء الاصطناعي جزء من حياتنا اليوميه، لا يكاد يخلو يوم الا ونحن اكيد نتعرض الى محتويات وادوات يعني كثيره للذكاء الاصطناعي. اذا ما كنا نحن المستخدمين لها نلاحظ انها قد تنشر مقاطع مثلا او حتى بعض الاخبار التي تم توليدها بالذكاء الاصطناعي. بالتالي هنا السؤال حول هذا الموضوع حول الاستخدام المسؤول. بداية خلنا دكتور نتحدث عن المخاطر التي تستدعي اليوم فعليا اهتمام الأفراد والمؤسسات بما نطرحه اليوم حول الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أول حاجة حقيقة شكرا لكم على تسليط الضوء على مخاطر الذكاء الاصطناعي أو الاستخدام المسؤول عن الذكاء الاصطناعي. ومثل ما تفضلتي يا أستاذ رويدة في المقدمة إن اليوم الذكاء الاصطناعي دخل في جميع تفاصيل حياتنا. أنا أحب أؤكد إن اليوم الذكاء الاصطناعي هي منظومة متكاملة، منظومة حياة، حتى ممكن نقول منظومة حياة متكاملة حالها مثل حال حتى البشر، في حاجة مرئية وفي حاجة غير مرئية. الحاجة المرئية طبعا من السهل تعديلها، من السهل يعني إصلاح العيب فيها، لكن الحاجة الغير مرئية هي اللي تكون من الصعب فعلا وصولها أو تعديلها أو تعديل ثقافة الناس. فهي مثل الأخلاق والاستخدام المسؤول، وحتى ظهر اليوم معانا مصطلح الذكاء الاصطناعي اللي هو الاكسبلينبل التفسيري. الذكاء الاصطناعي التفسيري اللي هو يفسر كل خطوة، يفسر أيضا كيف اتخذ القرار بناء على على على المعطيات معينة. فبالتالي سهل على متخذ القرار قبل ما يتخذ القرار يتتبع الخطوات، لأنه في مخاطر من الذكاء الاصطناعي. اليوم الذكاء الاصطناعي ما ممكن نعتبره إنه شر كامل، ولا أيضا ممكن نعتبره خير كامل يعني في هذا الجانب. وأعتقد أننا أيضا وصلنا إلى مرحلة، ما هي السؤال؟ كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي؟ يعني هل نستخدم الذكاء الاصطناعي؟ كيف نستخدمه بطريقة مسؤولة وآمنة؟ مثل ما تفضلتي اليوم كثير من التطبيقات موجودة وانتشرت كثير من التطبيقات، وطبعا في هذا المجال يعني مؤرق ليس فقط على فئة معينة أو على مجتمع معين أو على دين معين، هذا مخترق يعني مؤرخ للعالم كامل.
0: نعم.
1: وجميع الفعاليات التي نظمت حول العالم تناقش هذه الأشياء الغير مرئية في الذكاء الاصطناعي، اللي هي أخلاقيات الاستخدام للذكاء الاصطناعي ومسؤولية الاستخدام ومخاطر الاستخدام في هذا الجانب. ومن ذلك طبعا في الأيام الماضية، الأسبوع الماضي كانت في قمة اللي هي الذكاء الاصطناعي في فور جود، الذكاء الاصطناعي للخير، يعني ممكن نسويها 2020. طبعا هذه نظمها الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف. وطبعا العالم ينتقل اليوم من مرحلة استعراض قدرات الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة بناء الثقة والحوكمة والاستخدام المسؤول. جميع هذه القمم العالمية تركز على هذا الجانب، وطبعا معانا أيضا يتوافق مع رؤية عمان 2040 في هذا الجانب في سلطنة عمان، التي تجعل الإنسان محور التنمية، وأيضا تسعى إلى اقتصاد معرفي وحوكمة رقمية مبتكرة مع الحفاظ أيضا، إحنا نطمح دائما في التقدم لكن الحفاظ على القيم والخصوصية والثقة. سؤالك بالنسبة للمخاطر، يعني أنا المخاطر هناك كثيرة، لكن ممكن يعني المخاطر اللي هي فعلا اليوم ممكن أقول إنها مقلقة هي أول حاجة التضليل والتزييف العميق. الذكاء الاصطناعي اليوم دخل لعالم يعني حتى المتخصصين مخيف بالنسبة لهم، يعني يكاد هو يقول أنا ماسك بالزمام لكن يتغلب عليه، يقول لك أنا بعدنا أقدر. وفعلا إحنا نشوف مخدرات الذكاء الاصطناعي ما بين أيدينا اليوم، يعني القادر طبعا على إنتاج صور وأصوات ومقاطع يصعب فعلا تمييزها عن الحقيقة بتاتا. ثاني حاجة طبعا هي الخصوصية والبيانات. أنا اليوم يعني أنا مثل ما تفضلت أنت في البداية داخل في جميع تفاصيل حياتنا، أنا أقول اليوم الذكاء الاصطناعي ما أصبح ترف نلعب فيه، أصبح يعني فعلا حاجة مهمة وحاجة لابد من استخدامه الاستخدام الصحيح. أنا لما أعتبره ترف مثلا واستخدم هذه التطبيقات مثل خلنا نقول شات جي بي تي وغيرها من هذه التطبيقات وأجي كأني أسأله ودردش معاه، هذه الدردشة وهذه البيانات لازم أنا أكون واعي إيش البيانات اللي أنا أدردش معاه.
0: نعم.
1: يعني قد تفقدني خصوصية، قد لا أخلي هذه التطبيقات تطلع على بيانات على المحيط اللي أنا موجود فيه، فلا بد أنا أول حاجة من معرفة إيش هي البيانات اللي أعطيها وكذلك إيش البيانات اللي هي بيخرج لي إياها.
0: نعم. وأيضا يعني دكتور يعطينا ملاحظة لما نحن نستخدمه الاستخدام الأولي، يقول إنه هذه اللي عنده هو المقدر إنه يستخدم هذه المعلومات فيما بعد، يعني المعلومات اللي نحن نزوده إياها. وسبحان الله البعض قد يجري وراء ما نسميه بالترندات اليوم، إنه في ترند معين والله اليوم كل حال الذكاء الاصطناعي أسرارك وهو راح يرد عليك وراح يخبرك أنت إيش شخصيتك، فسبحان الله كيف الناس اليوم صاروا يركضوا وراء هذا الشيء.
1: بعد ذلك ما اللي يقول إنه هو قادر أصلا، هو يستخدم هذه البيانات لتدريب النموذج، يستخدمها ما إلا فقط إنه قادر. طبعا هذا بيعرض الأفراد والمؤسسات وغيرهم من المستخدمين مخاطر ربما مستقبلية.
0: نعم.
1: لكن حتى لا نطول يعني في شرح كل واحدة، يعني النقطة الثالثة هي طبعا التحيز. وإحنا لاحظنا يعني مثل ما تفضلت الحين الذكاء الاصطناعي يتعلم من البيانات اللي إحنا نعطيها أو البيانات اللي هي موجودة، إذا كانت البيانات منحازة تصبح القرارات منحازة أيضا.
0: نعم.
1: وأيضا توجيه يعني المالكين لهذا الجانب لأي توجه. وإحنا لاحظنا طبعا لما كانت الحرب الغاشمة على غزة كثير من الأسئلة كان متحيز الذكاء الاصطناعي، يعني متحيز في أجوبته جدا.
0: نعم.
1: فهذا هو يوجه يعني، فهذا واحدة من المخاطر. ليش؟ لأن العالم اليوم جميع دول العالم اليوم تطمح في السيادة الرقمية. لما نتكلم في السيادة الرقمية، السيادة اللي تحافظ على هويتنا على عاداتنا على تقاليدنا، وهذه كلها نابعة من البيانات. فإذا ما تحكمنا إحنا بهذا وكان لنا صناعة رقمية فعلا وصناعة في الذكاء الاصطناعي، إحنا نستطيع نوجه حسب توجه اللي نشوفه مناسب لنا وحسب ما هو مخطط لنا في القوانين. طبعا رابع حاجة هي الاحتيال والهجمات السبرانية. يعني في اليوم ناس يعني بقدر ما هو خير يعني ممكن يستخدم، طبعا إذا ما عظمنا الفائدة من استخدام الذكاء الاصطناعي فعلا أصبح للذكاء الاصطناعي للخير قلنا احنا نقول، لكن اليوم الناس يستخدموا مقدرات الذكاء الاصطناعي أيضا في أعمال الشر اللي هي مثل الاحتيال والهجمات السبرانية. اليوم ما محتاج أنت تكون تقني عشان تعرف كل هذه الأشياء، الذكاء الاصطناعي بس يرسل لك الخطوط وخارطة الطريق حتى يعني تخطط لأهدافك وتنفذها في هذا الجانب. طبعا النقطة الخامسة اللي هي ظهور طبعا وكلاء الذكاء الاصطناعي. احنا عرفنا الذكاء الاصطناعي بدأ الذكاء الاصطناعي بعدين الذكاء الاصطناعي التوليدي بعدين الذكاء الاصطناعي الوكيل. هذا طبعا الوكلاء يعني يقومون بمهام نيابة عن البشر عن المستخدمين. طبعا ليس فقط تقديم الإجابات بس أصبحت حتى الحوكمة والإشراء يعني ضروري ضروري إنه ما فقط نراجع أنا قلت في البداية إن نعطيه بيانات وأيضا نتأكد من البيانات اللي بتخرجنا من الذكاء الاصطناعي. ليش؟ لأن فيها هلوسة الحين ما فقط أصبح يعني حتى الحوكمة والإشراف البشري يعني الشخص لازم يشرف على جميع النتائج اللي هي تخرج من الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: وقلت يعني خبرتك اليوم جميع التقارير جميع المنظمات جميع المنتديات اللي تقام عالميا تركز على هذا الشيء. ومن ضمنها أيضا في تقرير اللي هو الانترناشنال اي اي سيفتي ريبورت اللي هو التقرير الدولي لسلامة الذكاء الاصطناعي لعام 2026. طبعا هذا اجتمع أكثر من 100 خبير حول العالم لإنتاج هذا التقرير. وشدنا هذا التقرير إن قوة النماذج اللي هي النماذج اللغوية اللي إحنا نستخدمها يجب أن يرافقها تقييم مستمر للمخاطر وآليات واضحة للمساءلة. يعني هذا نفس الرسالة الأولية ما فقط مؤرق ومقلق لمجتمع معين وإنما حول العالم كامل.
0: بالفعل.
1: لهذا إحنا لأن اليوم يوجه يعني ممكن هوية مجتمعات كامل يغير هذا الذكاء الاصطناعي. اليوم إحنا الجيل اللي معانا جيل رقمي تقني. جميعهم ماسكين على هواتفهم ويستخدموا تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
0: صحيح.
1: طبعا انا ممكن اقول انا اختم هذا السؤال الاولي يعني قدرات الذكاء الاصطناعي تتزايد يوم بعد يوم. الذكاء الاصطناعي يوم بعد يوم يظهرنا. انت قلت اليوم هناك مئات انا بين اقول لك ملايين من التطبيقات. اليوم نستخدم تطبيق لا بعد دقيقه يمكن تطبيق اخر مخالف لهذا التطبيق يظهر معنا. فكلما ازدادت قدرات الذكاء الاصطناعي لابد ان تزداد اهميه الحوكمه حتى نحصل على الثقة من استخدامات هذا الذكاء الاصطناعي.
0: نعم واضح. يعني تفاصيل جد مهمة ذكرتها دكتور حول هذا الموضوع وخاصة أنه هناك الكثير من المخاطر فعليا يعني ممكن تصدر من الذكاء الاصطناعي. لكن أيضا هناك سؤال نطرحه حول هذا الموضوع اليوم فعليا كيف ممكن الواحد أن يفرق بين المحتوى الحقيقي والمحتوى الذي تم إنتاجه بالذكاء الاصطناعي وحتى تم التلاعب به من خلال هذه التقنيات؟
1: والله هذا سؤال جدا مهم.
0: سؤال
1: جدا لأن اليوم إحنا أصبحنا عندنا يعني هوس إحنا داخلي إحنا اللي معانا ما الذكاء الاصطناعي هوس داخلي في السبق الصحفي يعني في السبق النشر خلنا نقول السبق الصحفي السبق النشر توصلنا أي معلومة أو أي مقطع أو أي صورة أو أي رسالة في خلنا في وسائل التواصل أو في الواتساب يعني الواحد منا يسابق من هو يستطيع يحولها لأكبر عدد من المجموعات دون التأكد من هذه الأشياء. لذلك أنا أقول قبل ما يعني اليوم لا يكفي يعني أن نصدق ما نرى أو نسمعه. يعني حقيقة بأمانة اليوم تسمع خبر ما تستطيع تصدق. شوف مقطع ما تستطيع يعني تثق فيه. تسمع خبر ما تستطيع يعني فعلا. يعني وبهذا طبعا أول حاجة أبدأ بنفسي وأيضا أشارك المستمعين وأشارك الجميع. قبل أي حاجة لابد نتوقف. يعني في أي خبر نتحقق من الخبر. بعد التحقق من الخبر نشارك هذا الخبر. وطبعا هناك عدة وسائل طبعا أتوقف أشوف الخبر أول حاجة أحكمه بنفسي هل فعلا هذا يعني ممكن يصير كذا. أوكي في يعني في حاجة رسمية نشرت هذا الشيء. إذا في حاجة رسمية نشرت هذا الشيء معناته إنه فعلا في هذا إنه هذا بعدين ممكن أشارك. أما بعد البحث والتقصي ما حصلت أي دلالة أتوقف لأن هذا ترى مشاركة أيضا مشاركة لتزييف الوقائع والحقائق يعني ممكن يثير ضجة حتى على مستوى المجتمعات. لأن لابد أن نسأل أنفسنا من هو مصدر المعلومة أو المقطع أو أي صورة موجودة معانا. في جهة رسمية أكدت هذا الشيء؟ هل نشرته أكثر من وسيلة أو يعني منصة موثوقة لازم نقول أنها موثوقة؟
0: نعم.
1: هل يوجد أيضا دليل مستقل في هذا الجانب؟ لأن من الصعب اليوم من الصعب فعلا التفريق. وطبعا اليونسكو يعني أكدت أن مواجهة التزييف العميق ما يعتمد على التقنية. ما في تقنية اليوم بتكشف لنا بل على رفع الوعي والثقافة الرقمية لدى المجتمع. اليوم احنا الوعي معانا في الاستخدام يا أستاذة ولجميع المستمعين والمتابعين. أنا أوعى إيش أستخدم من تطبيقات وليش أريد هذا التطبيق أو حتى استخدام الوسائل التقنية. إحنا التقنية اليوم في أيدينا لكن ليش أستخدمها وهل أستخدم لما أستخدم لابد إني أتأكد ويكون أنا على وضع ثقة حتى اللي أنشره أيضا يكون يعكس الثقة اللي أنا موجود فيها.
0: نعم يعني الوعي من الأساسيات فعليا اللي ممكن تنقذ الأشخاص من هذه المواد التي قد تكون مفبركة في بعض الأحيان. اليوم أيضا هناك انتشرت مجموعة من المصطلحات دكتور، منها ما يسمى بالتعفن، تعفن الدماغ على سبيل المثال، وقال أيضا أنه من مسببات يعني حدوث هذا الشيء مع أغلب الأشخاص اليوم هو وجود الذكاء الاصطناعي واستخدامنا التام واعتمادنا عليه بشكل تام. إلى أي مدى فعليا من الممكن أن يكون الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي تحدي لمهارات الإنسان فيما يخص التفكير النقدي، الإبداع، أو حتى أيضا اتخاذ القرار؟
1: والله هذا التعفن الدماغي أو التعفن الرقمي حتى أنا حقيقة قبل أيام حتى كتبنا نشور عن الواحد كيف يعني أو يوصل عن هذا الإدمان، لأنه في معنا إدمان رقمي حقيقة جدا يعني اللي موجود على مستوانا وعلى مستوى الأجيال. أنت اليوم في مجتمع واحد داخل الأسرة الواحدة، ما ممكن يعني من الصعب جدا، ربما في أسر موجودة إنه يجلس 10 دقائق ما في واحد ماسك الجهاز مباشرة. يعني في هناك عدة طرق، لابد أول حاجة الوعي في الاستخدام مثل ما قلنا، أيضا في ممكن الصيام الرقمي. يعني لما يكون الصيام الرقمي يعني نبدأ بالتوقف مثلا، نخلي ساعة من دون أجهزة، ومن ثم من ساعة إلى عدة أشياء، بعدين إيش المهم اللي أنا أستخدم فيه هذا، حتى فعلا يعني نخفف من فعلا عجبتنا هذه كلمة التعفن، لأنها مرت علي أكثر مرة، يعني من الجيد أنك ذكرتيها حتى فعلا المستمعين يعني يدركوا إيش معنى هذه المصطلحات. يعني هذه المصطلحات ما موجودة من فراغ، يعني اليوم جميع التخصصات بأمانة، جميع التخصصات تدرس على مستوى تخصصها وإيش انعكاسها وأثرها، يعني أو أثر الذكاء الاصطناعي في هذا التخصص، خاصة في المجال الطبي وفي المجال النفسي في هذا الجانب. لكن سؤال يعني بالنسبة للتفكير والإبداع، نعم يؤثر إذا تم استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة خاطئة. ليش أنا أستخدم الذكاء الاصطناعي؟ يعني الذكاء الاصطناعي لابد أن يكون مساعدا للتفكير وليس بديل عني أنا. يعني أنا يعني اليوم أنا أخلي الذكاء الاصطناعي بديل عني، وبعدين أنا أقول يا أخي مستواي أقل عن مستوى الآخرين، وأشوف نشاط الآخرين أكثر عن نشاطي أنا، لأن أنا تسببت في هذا الجانب. وطبعا هناك في دراسات حديثة يعني أشارت الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي يقلل أيضا ممارسة التفكير النقدي، بينما يحقق أفضل النتائج. يعني إنما يستخدم الإنسان إنه يكون أداة يعني يتحقق من مخرجاتها ويتخذ القرار بنفسه. أنا أستخدم، أنا مدمن تطبيقات الذكاء الصناعي، لكن أي قرار يعطيني إياه الذكاء الصناعي، حتى يعني لما أتكلم القرار حتى الجواب يعني اللي يعطيني إياه، المحتوى اللي يعطيني إياه لابد أتأكد منه. أنا اليوم الذكاء الصناعي يستطيع ينشر لي نشر علمي موثوق، لكن إيش اللي كاتب لي إياه داخل؟ هل أنا فعلا مطلع على هذا الجانب؟ هل أنا قرأته؟ هل فعلا أشار لي للمصادر الحقيقية؟ هل فعلا أعطاني نتائج حقيقية؟ لابد أنا أكون متمكن من هذا الجانب قبل ما أستخدم. وأيضا في هذا الجانب اللي هي رفع الكفاءة والوعي، احنا اليوم نشوف كثير من الدورات، للأسف دورات الذكاء الاصطناعي واللي تقام تركز على جانب معين، هذا خطأ. أنا الدورات لابد في استراتيجيات الاستخدام، لأنك يعني تفضلت في البداية كم من مئات وآلاف التطبيقات اللي موجودة معاي، أجي أدرب أنا على 10 تطبيقات، كيف بالنسبة ل20 تطبيق اللي موجودة، كيف ل20 مليون تطبيق اللي موجودة. أيضا بحط أن الذكاء الاصطناعي في استخدام الموارد البشرية، طيب أنا اليوم موظف الموارد البشرية، بكرة تم انتدابي أو نقلي إلى التخطيط، هل بحتاج لمرة ثانية دور؟ لا، هذه كأنها قيادة سيارة، أنا أتعلم قيادة السيارة على أي نوع من السيارات، ومن ثم أستطيع أقود أي نوع من السيارة. فلهذا قاعدة هي لابد أن نفكر ونستخدم، أول حاجة نفكر بعدين نستخدم الذكاء الاصطناعي، وبعدين نتحقق، وبعدين نقرر بأنفسنا ما الذكاء الاصطناعي يقرر عنه.
0: نعم، في الأخير هو أداة فعليا ممكن الواحد يستغلها لصالحه، ينشر من خلاله معلومة مفيدة، أو ممكن أنا أستغلها بشكل غير أخلاقي وغير مسؤول. يعني دكتور، تفاصيل هذا الموضوع كثيرة، وخاصة أنه من المواضيع المتجددة باستمرار، ونحن أيضا يعني بحاجة فعليا أن نقف للكثير من التفاصيل حول هذا الموضوع. يعني أمان، لولا ضيق الوقت لكنا أسهبنا بشكل أعمق أيضا في تفاصيل أخرى حول هذا الموضوع، لكن دعني يعني أختم معك هذا الحوار بهذا السؤال اليوم: ما هي أبرز الأطر التشريعية والأخلاقية التي ينبغي أن ترافق تطور الذكاء الاصطناعي لكي نضمن حماية الخصوصية والبيانات، وأيضا تعزيز الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات؟
1: حقيقة مثل ما تفضلتي، لأن الكلام حول الذكاء الاصطناعي ما يكفي وقت قصير، يعني فعلا امتد، لأن كل نقطة أحيانا تحتاج لشرح أطول، ولهذا أنا راح أختصر في هذا الجواب، لأن أصلا محور الحديث اليوم معنا عن هي أصلا الأطر التشريعية والأخلاقية المطلوبة في استخدام الذكاء الصناعي أو تطبيقات الذكاء الصناعي.
0: نعم.
1: مبادئ هناك عدة مبادئ، لكن ممكن أيضا نختصر يعني بعض المبادئ اللي ما ممكن الاستغناء عنها، وتفضلت أنت واحدة منها، مثلا حماية الخصوصية. يعني لابد أن التشريعات تركز على حماية الخصوصية، وأيضا الشفافية والعدالة وعدم التحيز، وأيضا المساءلة، وكذلك الإشراف البشري. هذه المبادئ لابد أنها تكون موجودة حتى يعني في أي تشريع أو أخلاقيات أو أي سياسات يتم نشرها. وطبعا مثل ما ذكرت في بداية الحوار، هذه المبادئ يعني جزء لا يتجزأ من توجهات العالمية اللي طبعا اليونسكو والآي تي يو منظمة الاتصالات العالمية، وأيضا المنظمات الدولية الأخرى. وأيضا إحنا في سلطنة عمان يعني أيضا نذكر العالم، لأن سلطنة عمان جزء لا يتجزأ من العالم، تتأثر سلبا أو إيجابا باللي يصير في العالم، فأخذت أيضا محور السبق في هذا، وأصدرت اللي هي كان في إصدار من قبل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللي هي السياسة العامة لاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي. وهذا طبعا تعتبر أيضا خطوة مهمة على أساس بناء ذكاء اصطناعي موثوق وأيضا متوافق مع القيم الوطنية، ويحقق أيضا مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: نعم، أنا شاكرة وجودك معي دكتور، شكرا لكل هذه التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع، وإن شاء الله هكذا أيضا تعمل فائدة على المستمع الكريم. فعليا نحن بحاجة أن يكون لدينا وعي تام حول الذكاء الاصطناعي، حول الفرص، المخاطر، وأيضا كيف نحقق الاستخدام المسؤول. شكرا لك دكتور سالم بن حميد الشعيري، خبير مختص بالذكاء الاصطناعي.

0: إذن هذا حديث رائع حول الذكاء الاصطناعي وكيف بإمكاننا أن يصير عندنا الوعي وأيضا الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي بشكل عام سواء كأفراد أو حتى أيضا كمؤسسات. احنا في دقائقنا الأخيرة معكم مستمعينا الكرام في برنامج صباح الخير يا بلادي، وبالعادة في الدقائق الأخيرة نأخذكم في جولة معهم وأبرز نتائج مباريات كأس العالم يوم الأمس في أو خلنا نقول مع الساعات الأولى من هذا اليوم. كانت مباراة المنتخب الإنجليزي ضد منتخب النرويج انتهت بهدفين مقابل هدف، وعبر المنتخب الإنجليزي إلى الدور القادم. فيما ودع المنتخب النرويجي من هذا الدور، المنتخب النرويج كان قدم أداء مميز أقصى المنتخب البرازيلي. اليوم أيضا كانت عند الساعة 5 فجرا بتوقيت مسقط مباراة المنتخب الأرجنتيني، تابعنا يمكن الشوط الثاني من هذه المباراة مع بداية البرنامج، انتهت بثلاثة أهداف امتدت إلى الشوط الإضافية، فاز فيها المنتخب الأرجنتيني بثلاثة أهداف ضد منتخب سويسرا الذي أحرز هدفا واحدا. كذا تكون المباريات بالنسبة لدور الأربعة، منتخب إسبانيا ضد منتخب فرنسا، وأيضا المنتخب الأرجنتيني ضد منتخب إنجلترا، ونشوف إن شاء الله من يعبر إلى النهائي ويتوج بكأس العالم. أنت تتوقع رويدة على السريع؟
1: الأرجنتيني.
0: شكرا جزيلا، كل التوفيق إن شاء الله للمنتخب.
1: بحاجة لسه مع هذا الشيء صح؟
0: كل التوفيق إن شاء الله لمن يشجع المنتخب الأرجنتيني، الإنجليزي، الفرنسي والإسباني.
1: إذن بكذا أيضا نكون مستمعين وصلنا معكم إلى ختام هذا المشوار، على أن يتجدد بكم اللقاء يوم غد بإذن الله تعالى بتفاصيل عديدة مختلفة لكل من يبحث عن التنوع. صباح الخير يا بلادي هي المحطة التي من خلالها تحصلون على كل هذا التنوع. تقبلوا تحيات فريق العمل، صاحبناكم إعدادا وتقديما خالد بن عبد الله البداعي ورويدة بنت حميد الرواحي، تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، وتحيات مخرجنا جمال
0: بن محمد الشعيلي. شوفكم باكر، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. بناء على الأوامر السامية، مجلس الدولة يفض اليوم دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة. سلطنة عمان وإيران تعقدان في مسقط مباحثات لضمان سلامة وحرية الملاحة في مضيق هرمز. الميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل فائضا بأكثر من 2 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. الجيش الأمريكي يبدأ بشن جولة ثالثة من الضربات ضد إيران، والحرس الثوري يعلن إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر. فرنسا تعلن أعلى درجات التأهب لمواجهة موجة حر وحرائق غابات. وحصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا تتخطى 4000 شخص. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. تتابعون في حلقة هذا الأسبوع من برنامج المناظرة.
1: هل اليوم أندية الرياضية العمانية بخير؟
2: هل الخصخصة اليوم هي الحل الوحيد فعلاً لحل المشكلة؟
1: نتحدث اليوم عن أندية عمانية تكبلها الديون.
2: هناك حلول أخرى فعلاً يمكن أن نلجأ إليها لنغير الواقع.
1: اليوم الدعم التقليدي اللي يدافع عنه فريق المعارضة هو الذي وضع الأندية في غرفة الإنعاش.
2: هذه المؤسسات هدفها الأساسي هو الربح.
1: كيف اليوم يمكن لنادي أن يؤدي رسالته المجتمعية والثقافية هو عاجز أصلا من الأساس عن دفع الرواتب؟
2: المستثمر ينظر مثل ما نقول السمكة الأكبر وليس السمكة الصغيرة.
1: لا يمكن اليوم نتحدث عن تطوير اللي هو أدوار النادي أو رفع كفاءته الإدارية والرياضية بمعزل عن بيئة الاقتصادية العالمية والمحلية.
2: النادي ليس مؤسسة ربحية أو مؤسسة اقتصادية، هو مؤسسة للمجتمع وللرياضة أساسا.
0: المناظرة، حيث يتجلى الرأي بما يقابله. يبث الأحد في الساعة 10:30 صباحا، ويعاد الثلاثاء في 10:10 مساء، والأربعاء في 11:15 صباحا. إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جودي.
3: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
4: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
3: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
5: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
6: أنا أشتريه.
4: بيع أبراهام للمستر دانيال 3800.
3: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
7: يبدو أنك طويل اللسان، هينزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
8: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: وصل إبراهيم بالسيارة أمام بيت الحاج جابر، حيث تحيط به مزرعة كبيرة يسميها أهل المكان شامبا. ترجل من السيارة فوجد فتاة لها ملامح إفريقية.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: هل هذا بيت الحاج جابر؟
2: نعم.
3: يمكنك أن تذهب يا أخ سعيد، شكرا لك.
4: أسألتين السنة تتولانا إن شاء الله، أتمنى لكم التوفيق. تتولانا.
1: أريد مقابلة الحاج جابر.
2: إنه نائم، الجو قد بدأ يمطر، تفضل.

0: تفضل إلى المجلس وانتظر هنا حتى يستيقظ.
1: جلس إبراهيم ينتظر. كان المكان جميلاً، فيه الكراسي المطرزة بما يشبه العاج، واللوحات المعلقة في الحائط، ومن ضمنها لوحة للحاج جابر وهو شاب في الثياب العسكرية، وهناك صورة فيها أفراد العائلة، ولدان وأربع بنات والزوجة التي كانت لها ملامح أفريقية واضحة.
0: لابد أنك جائع، تفضل، هذا طعام غداء، هذه هي الفواكه وهذه هي القهوة.
2: عفوا، أنا لم آتي من أجل الطعام.
0: أوامر الحاج جابر لنا بأن نقدم الطعام والفواكه والقهوة لكل من يأتي في أي وقت كان. الحاج جابر عماني، وأنت تعلم كرم عمانيين.
2: شكرا. أريد أن أسألك.
0: تفضل.
2: لاحظت عند دخول المزرعة عددا من العمال الأفارقة والعمانيين وهم يحملون أدواتهم.
0: إنهم عمال زراعيون يعملون في الأرض. هيا يا كلكل، سوف أتركك وحدك.

0: السلام عليكم.
1: أهلا بالعم جابر.
0: أعذرني يا بني على تأخري، إنها عادة عندي أن أنام بعد الغداء مباشرة، نحن الكبار بحاجة إلى الراحة.
1: أتمنى لكم الصحة والسعادة، ما زلت شابا والحمد لله.
0: الحمد لله. أخبرني عن أحوالك.
1: لقد أقمت في الفندق 4 أيام بعد نزولي من السفينة، وأنا بانتظار الرياح الموسمية ليتمكن من العودة مع النوخذ حمد.
0: هل بحثت عن عمل؟
1: نعم، وعرض علي النوخذ حمد أن أعمل معه، ولكني لم أوافق.
0: لا بأس، تعال معي لنقوم بجولة في المزرعة كي تتعرف عليها.

سار إبراهيم في المزرعة الواسعة مع الحاج جابر، وقد لاحظ أن جميع الفلاحين كانوا يسلمون عليه بحب وحرارة، فأيقن أنه

0: هذه وبنيت لهم هذه الأكواخ التي تراها، وهم يعملون فيها كما ترى.
1: وهل تأخذ ما يحصدونه؟
0: إبراهيم، هؤلاء ليسوا عبيدا عندي، إنهم أحرار يا بني، وما يجنونه من محاصيل هو ملك لهم. والآن هيا بنا إلى المتجر. أين أغراضك الشخصية؟
1: إنها في المجلس.
0: عثمان، عثمان.
2: نعم يا حاج.
0: اذهب إلى المجلس واحضر أغراض الضيف إبراهيم، واحضر لي من البيت مفاتيح المكتب. هل تعرف شيئا عن تاريخ زنجبار يا إبراهيم؟
1: أعرف أنها بلاد قديمة، وقد نشر فيها العرب والمسلمون الإسلام في نهاية القرن الأول الهجري.
0: هذا صحيح، وقد كان للتجار دور كبير في نشر الدين الإسلامي واللغة العربية، وخاصة التجار عمان واليمن وحضرموت.
1: ومتى بدأ فيها النفوذ العماني القوي؟
0: في عهد السلطان سيف بن سلطان الأول، عام 1698.
1: ومن كان يحكمها من قبل؟
0: للأسف لقد ابتليت بالاستعمار البرتغالي مدة 200 عام، لكن السلطان سيف بن سلطان استطاع هزيمتهم وطردهم تماما، ولحقهم حتى الهند، وقد كثرت الهجرة إليها من قبل العمانيين بعد حكم السلطان سعيد بن سلطان، وهو الذي نشر فيها زراعة القرنفل والتوابل وغيرها.
1: ومتى وصلت إلى زنجبار يا حاج جابر؟
0: منذ 40 عاما. كان والدي رحمة الله عليه تاجرا نشيطا بين الهند وعمان، ثم قرر القدوم إلى زنجبار بعد أن شجعه بعض أصدقائه. بدأ التجارة في مومباسا، ثم انتقل إلى هنا واشترى مزرعة صغيرة، وقد أفاض الله عليه من فضله فتوسع في شراء الأراضي والتجارة. توفي منذ 15 عاما، رحمه الله.
1: رحمة الله عليه.
0: نحمد الله على كل حال.
1: ما هذا البناء؟
0: البناء الذي أمامك يا إبراهيم يحتوي على مكتبي ومجموعة الدكاكين، وفيه مطحنة الحبوب، ودكان لبيع المواد التموينية، ودكان للنجارة. كل هذا ملكي والحمد لله.
1: ما شاء الله، زادك الله من خيراته يا عم جابر.
0: وهذا هو المكتب الذي أدير منه أعمالي، تفضل لأريك إياه.

0: ما رأيك؟
1: هذا بيت وليس مكتب.
0: تعال معي، تعال. هذه هي الغرفة التي ستقيم فيها، ما رأيك؟
1: ممتازة، فيها كل ما أتمناه.
0: متى تحب أن تبدأ العمل؟
1: يمكنني أن أبدأ منذ الآن.
0: هل تتكلم الإنجليزية؟
1: أستطيع التفاهم مع الآخرين.
0: ممتاز، سوف أكلفك في البداية بالإشراف على إدارة صحونة الحبوب. تعال معي لأعرفك على طبيعة العمل. سوف تكون مسؤولا عن الزبائن الذين يريدون طحن حبوبهم من قمح وعدس وشعير وغيرها. أما عبد الله كونونو الذي تراه هناك فهو المسؤول هنا عن البيع والحسابات. سوف يأتيك زبائن مختلفو اللون والعرق والجنس. أنا واثق أنك قادر على التعامل معهم. لقد رأيتك كيف تتعامل مع الناس والبحارة على ظهر المركب. عبد الله.
2: نعم يا سيدي.
0: تعال إلى هنا.
2: طابت جميع أوقاتكم ورزقكم الله من فضل.

0: فضله، كيف حال صحتكم؟
1: بخير بخير. الأخ إبراهيم عامل جديد وسوف يكون المسؤول عن التعامل مع الزبائن الذين يأتون للطحن بالأجرة. عرفه على الزبائن وارشده إلى طريقة التعامل والأسعار أيضا.
0: لكننا لسنا بحاجة إلى عامل آخر هنا، لدينا من العمال ما يكفي.
1: هذا الأمر لا يخصك.
0: حاضر حاضر، كما تشاء يا سيدي، سوف أعلمه.
1: إبراهيم سيبدأ العمل منذ صباح الغد.
0: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا.

0: بدأ إبراهيم العمل في إدارة الطاحون التي يأتي إليها الكثير من الناس من فئات المجتمع المختلفة. استطاع أن يكسب ثقة وحب الكثير منهم وأن يبني علاقات جيدة معهم خلال فترة بسيطة، وهذا ما أثار غيرة وخوف عبد الله. استدعاه الحاج جابر بعد أسبوعين.
1: لقد وصلتني أخبار ممتازة من الزبائن عنك يا إبراهيم.
2: الحمد لله.
1: كيف وجدت العمل؟
2: رائع، حركة الزبائن ممتازة، والبيع والشراء لا يهدأ من الصباح حتى المساء.
1: أمر غريب.
2: وما هو الغريب يا حاج جابر؟
1: صدق أو لا تصدق، المطحنة خاسرة.
2: غير معقول،
1: هذا ما يحيرني.
2: هل لديك ريبة أو شك بأحد ما؟
1: لا استغفر الله، لا أبدا.
0: لم يصرح إبراهيم للحاج عن شكوكه بالمسؤول عن البيع عبد الله كونونو، بل قرر مراقبته والتأكد بنفسه. وفي مساء أحد الأيام،
3: إبراهيم،
2: ماذا تريد يا أخ عبد الله؟
3: لقد انتهى دوامك ويمكنك الانصراف، مع السلامة.
2: بقيت لدي بعض الأعمال.
3: لا يمكنك القيام بها غدا.
2: وأنت؟
3: أنا سوف أتأخر، سوف أقوم بجرد للبضائع الباقية والقيام ببعض الحسابات.
2: هل تريدني أن أساعدك؟
3: لا، ليس لديك الخبرة بذلك. هيا اذهب واسترح، فقد تعبت اليوم كثيرا. هيا.
2: لا يعجبني هذا الأمر، لن أغادر، بل سوف أختبئ في مكان مناسب وأراقب ما يجري. يخرج بهدوء من المطحنة، إنه يحمل كيسا. لقد دخل المطحنة من جديد. ها هو يخرج كيسا آخر، يبدو أنه ينتظر أحدا ما. مساء الخير يا عبد الله.
3: ماذا إبراهيم، ماذا تفعل هنا؟ ألم أقل لك أن تذهب إلى بيتك؟
2: ماذا يوجد في هذين الكيسين؟
3: لا، هذا الأمر لا يخصك.
2: بل يخصني، أرني ما فيهما.
3: أترك الأكياس، أترك.
2: لا
3: أتركها.
2: بل سوف أرى ما فيها. هذه، هذا الكيس مليء بالقرنفل، وهذا الكيس مليء بالبهارات. ويلك، أنت تسرق الحاج جابر، هذا ما تفعله كل يوم؟ ألا تخجل؟ لقد عرفت الآن لماذا تتأخر في الطاحونة كل يوم. لابد أنك تسرق من النقود أيضا.
3: أنا لا أسمح لك باتهامي.
2: تسمح أو لا تسمح، لا تستطيع أن تخفي الشمس بغربال. المطحنة تعمل، والبيع والشراء لا يتوقفان طوال النهار، فكيف تكون الخسارة؟ أنا أنبهك هذه المرة، أنبهك، ألا تسمع؟ وأقول لك، لا تخن أو تغدر بهذا الرجل الطيب الذي وثق بك. أسمعت؟
3: إبراهيم، هدئ من روعك. ماذا تريد مني أن أعمل؟
2: أنا لا أريد أن أقطع رزقك. أعد هذه البضاعة المسروقة إلى مكانها.
3: حسنا.
2: وعاهدني الآن بأن لا تخون الأمانة مرة ثانية.
3: حسنا، كما تشاء يا إبراهيم، لن يحدث إلا كل خير. أعذرني. يبدو أنك لا تعرفني يا إبراهيم، يبدو أنك لا تعرفني. سوف نرى. إما أنا في هذه الطاحونة وإما أنت.
0: كان بيت الحاج جابر لا يخلو من الضيوف كل يوم من تجار وكبار مزارعين وضباط جيش وشرطة، وكانت من عادة إبراهيم أن يزور الحاج في مكتبه مساء قبل أن يذهب إلى غرفته.
1: أريدك أن تسهر معنا في المجلس هذه الليلة يا إبراهيم، لدي ضيوف من وجهاء المدينة، سوف تحدثنا عن رحلاتك البحرية إلى البصرة والبحرين والكويت، الجميع يحب أن يسمع قصص البحر.
2: يسعدني ذلك يا سيدي.
1: هيا بنا، سوف نتناول طعام العشاء معا. خذ، أغلق باب المكتب.

0: لماذا توقفت يا سيدي؟
1: لقد نسيت إحضار بعض الوثائق الهامة. أريد أن أريها للكاتب بالعدل الذي سوف يسهر معنا هذه الليلة. خذ هذا مفتاح المكتب، خذ، وهذا مفتاح الخزانة، سوف تراها في الرف العلوي في ظرف كبير أصفر. سوف أسبقك إلى البيت.
0: حاضر إن شاء الله.
2: عاد إبراهيم باتجاه المكتب وأخرج الأوراق المطلوبة، وبينما كان يستعد لمغادرة المكتب سمع وقع خطوات في الظلام. اقترب من النافذة المطلة على الطاحون فشاهد عبد الله كونونو يقف مع شخص أفريقي ضخم وهما يتهامسان.
3: كيف حالك غونغو؟ سكيا، اسمعني جيدا يا غونغو، هل أنت قادر قتل هذا الموظف الجديد؟
4: الأمر يتوقف على ما ستعطيني إياه من مال.
3: سوف أعطيك 50 ريالا.
4: أنت بل أريد ماء.
3: ماء؟ يا لك من طماع، هذا كثير يا غونغو، كثير.
4: لا تنسى أنني سوف أخلصك من ألد أعضائك. لقد صار يشكل خطرا عليك. وسوف تسترد هذا المبلغ في مدة قصيرة.
3: تفاجئني سيفي، وكيف ستقتل هذه النكرة؟ كيف؟
4: ها؟
3: كيف؟
4: لا عليك، سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة. بعدها لن ينفع معه الدواء ولا ماء ولا حياة.
2: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: الإيتاء والإعطاء في القرآن الكريم، مقاربة أولى.
2: انشغل بعض الباحثين بشأن الإيتاء والإعطاء، أيهما الأصل وأيهما الفرع؟ هل الإيتاء تطور عن الإعطاء أم العكس؟ وكلا الفريقين رآهما بمعنى واحد، فراح يبحث عما يؤكد وجهة نظري في الأقدم منهما والأحدث. ونرى هذا الانشغال ثانويا جدا، بل ربما غير علمي، لأن من العسير جدا رصد تغيرات الألفاظ تاريخيا، والأولى أن نفهم الفرق في الاستعمال بينهما. وهنا ما سنستخلصه من التنزيل العزيز بشأنهما، منطلقين من الأصل اللغوي لكل منهما وتوظيف القرآن الكريم لهما. نبدأ بالإيتاء فنقول: في اللغة العربية جذران هما أتوا وأتى، فالأتو الاستقامة في السير والسرعة. وتقول العرب: أتوت فلانا من أرض كذا، أي سرت إليه، ويجوز في معنى أتيت. والإيتاء الإعطاء، بشرط أن يتم هذا الإعطاء بيسر وسهولة. ومن اليسر والسهولة تأتي القلة في حالات معينة، كالزكاة التي هي قليل من المال المملوك فيسهل على المرء إخراجها. الأصلان دالان على مجيء الشيء استقامة وسرعة، والاستقامة والسرعة من لوازم اليسر والسهولة. وآتاه إيتاء، أي أعطاه بسهولة ويسر، وآتى أتى به. ومنه قوله تعالى: قال لفتاه آتنا غداءنا، أي ائتنا به، وكان ميسرا لفتاه أن يأتي به. ومن الإيتاء لفظتان: أتى وآتى. الأول أتى بنفسه وبذاته، ومثاله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. والثاني آتى غيره شيئا، مثل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والإيتاء يختلف عن الإعطاء في جملة أمور، منها أن الإيتاء فعل من المؤتي إلى المؤتى إليه، وهو واقع سواء قبله المؤتى إليه أم لم يقبله. وأما الإعطاء فحركة مشتركة بين المعطي والآخذ، فإذا رفض المعطى ما أعطي له لم يتحقق الإعطاء، كأن تعطي صاحبك كتاباً فيرفضه، فهنا لا يتحقق فعل الإعطاء. ولذلك قيل عن هذا الفعل إنه فعل مطاوعة. وأفعال المطاوعة مصطلح يطلق على كل فعل دال على تفاعل بين طرفين، مثل: أعطاني فعطوت، بمعنى أعطاني فأخذت، أي قبلت عطاءه. ومثله: كسرته فانكسر، وحطمته فتحطم، وصرفته فانصرف. أما الإيتاء فليس من أفعال المطاوعة، كما أن في الإيتاء سهولة ليست في الإعطاء على ما سنلحظه لاحقا. وعلى سبيل المثال، فإنك إذا أردت تدفع لفقير زكاة مالك فيرفضه أو يأخذه منك ثم يصرفه في غير ما يجب أن يصرف له، كأن يخسره على مائدة قمار مثلا، فأنت هنا قد قمت بواجبك وتحقق إيتاؤك للزكاة، سواء قبلها الطرف الآخر منك أم لا، وسواء صرفها في وجهها المشرع لها أم لا. ونلحظ من مجمل ما ذكر في معاني أتى 4 ملاحظات. 1- أنه دال على معنى عام هو المجيء بسهولة ويسر، سواء كان مجيئا ذاتيا أم الإتيان بشيء آخر. 2- جاءت أفعاله مجردة ومزيدة من باب الإفعال وغيره، آتى يأتي إتيانا، وآتى يؤتي إيتاء، فالأول آتى ثلاثي مجرد، أي الذي ليس فيه حرف من حروف الزيادة بحسب تصنيف النحويين. والثاني آتى مزيد عليه بهمزة، فالمجرد منه جاء لازما ومتعديا بنفسه، آتى فلان وأتاك فلان، أي جاءك، ويجيء لازما لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف جر، كإلى مثل آتى إليه، والباء مثل أتى به، وعلى آتى عليه أي مر به، وآتى على الشيء أي هدمه، وآتى على الطعام أي أكله. وأما آتى فهو متعد إلى مفعول واحد آتاه، ولازم يحتاج إلى حرف جر كإلى آتى إليه أي ساقه إليه، ويتعدى إلى مفعولين مثل آتى فلان أخاه كتابا، ولم يرد مثل هذا في الإعطاء. 3- وبذلك فإن الإيتاء يختلف عن الإعطاء من ناحيتين، الأولى وهو ما سبق أن ذكرناه من أن الإيتاء من طرف واحد، ويبقى الإيتاء إيتاء سواء قبل المتلقي ما أوتيه أم لا، أما الإعطاء فيلزمه القبول من المعطى له، فإن لم يقبل لم يكن هناك إعطاء. ذلك أنك إذا أعطيت أحدا شيئا فربما يأخذه منك راضيا أحيانا، وقد يأخذه وهو غير راض، وإنما عن حياء أو خوف أو ما شاكل ذلك، أحيانا أخرى بل قد لا يأخذه إطلاقا. ولكن الإيتاء متحقق سواء قبيله المؤتى أم رفضه، فأنت حين تؤتي الزكاة فقد قمت بواجبك سواء قبلها من قدمتها لهم أم لا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
0: استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصراً من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.
1: العمانيون والبحر أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: بلغت صحار في العصر الإسلامي أوج شهرتها وازدهارها، وكانت ميناء مهما أيام الحكم الساساني لإقليم عمان، ثم ازدادت شهرتها وعلت مكانتها بعد ضعف دور ميناء دبا في بدايات العصر الإسلامي، وكانت إحدى أسواق العرب السنوية قبل ظهور الإسلام، وتقام هذه السوق أول يوم من رجب وتستمر 5 أيام. وكشفت التنقيبات الأثرية في صحار عن بقايا بعض الآثار التي تعود إلى أواخر الألف الأول قبل الميلاد، إذ عثر على أختام للتجار وعلى بعض أنواع الفخار الهندي الأحمر والبورسلان الصيني. وقد سهل لها موقعها الجغرافي تبوأ مكانة اقتصادية، فهي تتوسط ساحل الباطنة مقابلة الساحل الفارسي، وهي قريبة من مصب نهر السند ومن ساحل الهند الغربي، وكانت على اتصال بالصين وجنوب شرق آسيا. فضلا عن ذلك، فإن صحار تقع على مصب وادي الجزي الذي يعد مدخلا حيويا وطريقا طبيعيا موصلا إلى المناطق الداخلية من عمان، لا سيما واحة البريمي. وذكرت صحار في كتب التاريخ، فقد وصفها محمد ابن أحمد المقدسي في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، بأنها قصبة عمان ليس على بحر الصين بلد أجل منه، وهو عامر آهل حسن طيب نزه ذو يسار وتجار وفاكهة، وصحار دهليز الصين وخزانة الشرق والعراق. ووصفها إبراهيم بن محمد الاستخري في كتابه المسالك والممالك بقوله: هي أعمر مدينة بعمان وأكثرها مالا، لا تكاد تعرف على شاطئ البحر بجميع بلاد الإسلام، مدينة أكثر مالا وعمارة من صحار. أما محمد بن حوقل فيقول عنها في كتابه صورة الأرض: لا يوجد في كل أنحاء العالم مدينة تضاهي صحار في ثراء تجارتها. في هذه الحلقة نلتقي مع الباحث الأستاذ أحمد بن خلفان بن علي الشبلي، الذي حدثنا عن ميناء صحار وأهميته ودوره خاصة في العصر الإسلامي، حيث قال:
3: بالنسبة لميناء صحار في الحديث عنه، طبعا بداية لابد الإشارة إلى عمليات التنقيب التي أجريت في المدينة، بدءا من عمليات التنقيب التي قامت بها المؤسسة الأمريكية للعلوم في عام 1958، وتلتها بعد ذلك مجموعة من عمليات التنقيب، على سبيل المثال البعثة الدنماركية والبعثة الفرنسية، اللتان جاءتا في العقد الثامن والسابع من القرن العشرين. أشارت العمليات الاستكشاف التي تمت في المدينة واللقى التي تم العثور عليها خلال عمليات التنقيب هذه إلى أن الآثار التي تم العثور عليها تعود إلى 7 قرون ما قبل الإسلام، أي حوالي القرن الأول للميلاد. وقد أشارت هذه اللقى التي تم العثور عليها إلى وجود صلات تجارية ما بين مدينة صحار أو ميناء صحار مع حضارات سابقة. لكن علماء الآثار والمهتمين والمختصين في التاريخ القديم أشاروا طبعا إلى وجود علاقات بين مدينة صحار وبين عمان بشكل عام مع حضارة بلاد ما بين النهرين في تلك الفترة، وهي فترة تعود إلى 1000 قبل الميلاد. فقد أشارت الكثير من النصوص السومرية والأكادية إلى وجود علاقات ربطت حضارة ما بين النهرين مع عمان، ولذلك أطلق سكان بلاد ما بين النهرين على عمان في تلك الفترة باسم مجان، وهذا الاسم له دلالة أيضا مرتبطة بالميناء، حيث أن هذا الاسم يعني الميناء بلغة أهل سومر في ذلك الوقت، أو الناس الذين يركبون البحر، وهذا دليل على وجود نشاط ملاحي في عمان في ذلك الوقت، خصوصا في صحار في تلك الفترة. استمر طبعا تألق هذا الميناء في التاريخ القديم إلى أن حدثت صراعات أيضا في المنطقة، في منطقة الخليج العربي، وبدأ بالاندثار هذا الميناء. ولكن الفترة التي سبقت ظهور الإسلام بدأ ميناء صحار يتبوأ مكانة تجارية جيدة، فقد كان سوقا معروفا عند العرب في فترة ما قبل الإسلام، وهو سوق من أسواق العرب، وكان يجتمع فيه التجار سواء كانوا من العرب أو غير العرب في مدينة صحار في شهر رجب من كل عام، ومن ثم ينتقلون إلى مدينة أخرى. بالنسبة للميناء بشكل عام، طبعا ميناء صحار يختلف عن الموانئ الأخرى الموجودة في عمان، فهو ميناء ليس له حد صخري، بالتالي هو ميناء رملي بكل الأحوال، ولكن هذا الميناء استفاد من كونه يقع في وسط عمان، فقد كان مخرجا للبضائع التي كانت تأتي من الداخل وصولا إلى الخارج، فكان الوسيط ما بين الداخل وبين الخارج. كذلك لعب هذا الميناء دورا أساسيا في التجارة الخارجة من منطقة الخليج العربي وصولا إلى منطقة المحيط الهندي، وسواء كانت موانئ موجودة في شبه القارة الهندية أو موانئ اليمن أو وصولا إلى شرق أفريقيا أو للسفن المتجه إلى منطقة جنوب شرق آسيا والصين. فقد كان هو آخر ميناء تقريبا عربي كانت السفن تستقر فيه قبل الذهاب أو التوجه إلى مثل هذه الرحلات، كان كمحطة ترانزيت. فبالتالي استفاد ميناء صحار من هذا الموقع الجغرافي المتميز في هذا الجانب. في الفترة اللاحقة بعد ظهور الإسلام بدأ ميناء صحار يستفيد استفادة كبرى من التطورات التي حدثت في شبه الجزيرة العربية بعد ظهور الإسلام، فقد استغل هذا الميناء من قبل الخلفاء الراشدين في عمليات الفتح الإسلامي ونقل المقاتلين المسلمين لفتح بلاد الهند عن طريق ميناء صحار، وذلك بقيادة عثمان بن أبي العاص في ذلك الوقت. استمر هذا الميناء أيضا يلعب دور مستمرا في عمليات الفتوح الإسلامية في منطقة شبه القارة الهندية. بدأ الميناء أيضا يتطور أكثر وأكثر نتيجة للاستقرار البشري الذي شهدته منطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية بشكل عام، حيث أصبحت هذه المنطقة بالكامل ولأول مرة تحت مظلة العالم الإسلامي، التي طبعا أو في البداية دولة الخلفاء الراشدين كانت في المدينة، ثم انتقل هذا الزخم إلى بلاد الشام وفي عهد الأمويين، ومن ثم في عهد الدولة العباسية انتقل مركز الدولة الإسلامية من الشام إلى العراق. في تلك الفترة استفاد ميناء صحار استفادة كبيرة من هذا الانتقال، حيث أصبحت هنالك مجموعة من المدن التي ظهرت في العراق بحاجة إلى الاتصال الخارجي للحصول على بضائع، سواء كانت منطقة جنوب شرق آسيا والصين أو الهند أو شرق إفريقيا. بالتالي لعب هذا الميناء وسكانه دور الوسيط ما بين هذه الموانئ مع العراق. مع بناء مدينة بغداد في القرن التاسع الميلادي ازدهر الميناء طبعا ازدهارا كبيرا، حيث ساهم الاستقرار البشري الكبير وحاجة خلفاء بني العباس إلى المنتجات التي كانت تجلب لهم من أقاصي الأرض إلى تلك المنتجات التي كانت تصلهم، سواء كانت من الصين أو من شرق إفريقيا أو من الهند. هنا طبعا كانت السفن العمانية التي كانت تأتي من صحار أو من تجار صحار هي طبعا المول الأساسي للعراق وبغداد بشكل خاص بتلك المنتجات. بدأ أيضا النمو يأخذ زخما أكبر في الميناء لنتيجة لمجموعة من العوامل الأخرى التي تضافرت أيضا وساهمت في نمو الميناء، وكان منها سقوط الميناء المنافس اللي هو ميناء سيراف على الساحل الشرقي للخليج العربي، نتيجة مجموعة من العوامل كان من بينها الصراعات الداخلية في المنطقة، إضافة إلى تعرض المنطقة أو الميناء إلى زلازل. بالتالي جزء كبير من التجار الذين كانوا موجودين في سيراف انتقلوا للإقامة في ميناء صحار. بالتالي استفاد ميناء صحار من العدد الوافد من التجار الذين وفدوا إليه من سيراف، واستفاد من خبرتهم أيضا. بالتالي وصل ميناء صحار إلى أوج تألقه في القرن العاشر للميلاد. وهنا طبعا كثير من الرحالة ومن المؤرخين المسلمين ذكروا هذا الميناء، وطبعا كان أبرزهم اللي هو المقدسي الذي طبعا عبر عن أوج وعظمة هذا الميناء من خلال قوله أن صحار هي قصبة عمان وليس على بحر الصين بلد أجل منه، ذو يسار وتجار، عامر آهل، حسن طيب، نزه أثرى من زبيد، وصنعاء أسواق عجيبة كما قال، وبلدة ظريفة، إلى أن قال إنها دهليز الصين وخزانة الشرق والعراق وموثة اليمن. وهذا دليل على أن صحار في ذلك الوقت كان يعتبر أبرز ميناء في شبه الجزيرة العربية في وقتها. إلا أن هذا الميناء طبعا بعد وصوله إلى القمة بدأ طبعا في التدهور نتيجة لمجموعة من العوامل كان أبرزها اللي هو وجود الصراع داخل البيت العباسي نفسه، حيث طبعا أدت الصراعات في الدولة العباسية إلى ضعف هذه الدولة. ضعف هذه الدولة أدى إلى ضعف النشاط الاقتصادي الواصل إليها، بالتالي خفت طبعا زخم النشاط التجاري الواصل إلى منطقة الخليج العربي، ولذلك خسر طبعا الميناء وميناء صحار كثير من النشاط الملاحي الذي كان يربط ما بين الخليج العربي مع منطقة جنوب شرق آسيا والصين والهند وشرق إفريقيا. إضافة إلى ذلك وجود أيضا صراع ما بين الدولة العباسية نفسها والدولة الفاطمية. هذا الصراع الكبير طبعا أدى إلى وجود أو ظهور دولة جديدة في العالم الإسلامي، الدولة الفاطمية التي استقرت طبعا في مصر. بالتالي جزء كبير من النشاط الملاحي انتقل إلى منطقة البحر الأحمر بدل من منطقة الخليج العربي. بالتالي نشطت الموانئ الموجودة في البحر الأحمر على حساب الموانئ الموجودة في الخليج العربي وعمان، فظهرت هناك مجموعة من الموانئ التي استفادت من هذا في اليمن. على سبيل المثال. إضافة إلى ذلك أن مدينة صحار أيضا تعرضت لمجموعة من الغزوات، واستولى عليها طبعا استولت عليها الإمامة في عام 442 للهجرة، وقد تعرضت طبعا المدينة إلى غزو من قبل القوى الإقليمية في ذلك الوقت، وكان من بينها اللي هو سيطر عليها البويهيون ومن ثم السلاجقة. نتيجة هذه الصراعات بدأ الميناء يفقد كثير من الزخم والنشاط التجاري، ونتيجة لهذه كل هذه الأحداث التي تضافرت معا فقد الميناء تألقه التجاري ومكانته الاقتصادية. وحتى المؤرخين والرحال المسلمون الذين زاروا الميناء وتحدثوا عنه كانوا يتحدثون عن ماضيه التليد فقط، أي أن الميناء طبعا تقريبا حتى منتصف القرن الحادي عشر للميلاد كان ميناء زاخرا من النشاط التجاري. بعد هذه الفترة لم يعد الميناء أي نشاط تجاري يذكر حينها.
1: العمانيون والبحر.

0: عرف الصحار في التاريخ بأسماء وأوصاف عدة، منها بوابة الدنيا وخزانة الشرق وسنجار وقصبة بلاد العرب. تحولت تجارتها في القرن الثالث عشر الميلادي إلى هرمز مركز التجارة الفارسية وإلى ميناء قلهات، ثم أعيد بناؤها مرة أخرى وبدأت بالازدهار. وزار جيمس ريموند وولستيد صحار عام 1836 للميلاد، وذكر أنها أعمر مدن ساحل عمان وأكبرها على الإطلاق، وهي تلي مسقط بكونها مركزا تجاريا مهما.
1: العمانيون والبحر، أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

أحلام الزنازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيد، خالد المفيد، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي، ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير. كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لمين. المخرج المساعد سعود المسفر. الكاتب عبد الحسين عبد الرضا. والمخرج فيصل المسفر.
1: قيام،
2: جلوس. حصة اليوم درس في الإملاء. طبعا تدرون أن الإملاء عليه درجات تساعد على ارتفاع درجات الطالب. طيب من فيكم مستعد يطلع على السبورة؟
3: أنا
2: تفضل. شو اسمك يا الشاطر؟ أنت مو اسمك وليد؟
3: لا أستاذ، شنو وليد؟ لا،
2: شو اسمك؟
3: أنا حمادة.
2: من وليد لحمادة؟
3: ايه،
2: شو رزق سيدي؟ ما عندنا طالب هالاسم.
3: أستاذي بقى اسمي بالبطاقة المدنية وليد، بس أهلي دلعوني حمادة.
2: شوف تكلم عدل ولا الحين أقوم أكسر العصات هذه على ظهرك.
3: ها،
2: يلا كبر أبوي ينادوني حمادة، ندلل روح على شنو بره.
3: قم أقف، قف، قم روح صبور واكتب، روح اكتب. يلا حاضر حاضر أستاذ حاضر.
2: اكتب سيارة. شنو هذا؟ ايش كاتب؟ قلت لك سيارة، كاتب لي طيارة؟ سيارة. اي الحين عدل مرة ثانية، لا ترادد مدرسينك يا لبتر.
3: استاذ يعني اقدر احط كلمة لبتر جملة مفيدة؟
2: اي يا ريت، تفضل قول.
3: انت ثور أبتر يا أستاذ، يصير؟
2: يصير، بس الحين أنا بقوم أكسر رأسك بالكرسي. يا لبتر، لبتر أبوك اللي ما عرف يربيك يا جليل الحياة.

0: سير أسأل عن اللي سأل محبوب الصغير. شو أنا أعرف شو مكتوب في الظرف؟ حد يعرف يقرأ الأبرار؟ وخاف خليها تقرأ المكتوب وتظن فيني شيء. لا لا لا، ماكو داعي تقرأ. يا رب حيل، منو يقرأ؟ من عندي. اي اي اي سلوى أم العقل والسناء، أم المواقف الصعبة، ماكو غيرها. بس هم خاف تظن فيني. لا لا لا لا لا، هي تعرفني زين إن ما عندي سوالف بطالية. بس ماكو غيرها، لازم أروح لها. واقف على بابكم والهان ومسير.
1: ايوه اش عليك اش عليك، ماخذك الطلب وناسيه الدنيا وما فيها.
0: الله يديم علينا السعاده والفرح ويبعد عنا الهم والغم. قولي ايش عندك؟
1: واللي سلمك يا مستوره، انت طلبتي واحده من زبايني المهمين اللي تدفع جيمه اللي تاخذه مني قبل لا تستلم بضاعتها. الحين المره هذه انقطعت عن الجيه، تخاف تنطرد مرة ثانية؟ يعني انتي قطعت رزقي يا وخيتي. وام وليد يا ريتنا ما تستاهل.
0: خالتي بس لا تقعد تشيشك علي وعلى عيالي، ولا تقعد تنوق الحكي حق الايران. عسى ما يصير شيء في البيت الا كل الفريق دروا عنه، مو عيب؟
1: صادجة، بس هالمرة سامحيها علشاني، ليش ان مبيعاتي انزلت 50%.
0: ايش تو؟ كنت تتكلمين بالنحوي؟ 50%؟
1: من حرقتي وقلة مبيعاتي كنت أخورة بالحكي يا وخيتي.
0: ألزم ما علي راحتك، أنت مني وفيني، والهبل اللي يقطع رزقك يا شيوخة.
1: روحي روحي يا مستورة، الله يستر عليك في الدنيا والآخرة. ما قصرتي يا بعد قلبي، أنت ما قصرتي.
0: وليش تبكين؟
1: هذه دموع الفرح، دموع الفرح يا حياتي.

0: Selam.
1: جلوس. اهلا وسهلا. حياك الله. تفضل استاذ عبد المطلب، تفضل سريح.
2: استاذ ايوب، انا يعيب لك طالب من خيرة الطلبة، طالب جديد يحتاج الى رعاية خاصة من قبلك يا استاذ ايوب.
1: طال عمرك، انا بس يعني بسألك، ايش عجب انت بنفسك يا ابا الصف؟ مالك عادة؟
2: استاذ ايوب،
1: نعم.
2: بعدين نتكلم على الانفراد. المهم،
1: نعم،
2: ابيك تعامله معاملة خاصة لانه يمر في ظروف صعبة.
1: شوف استاذ عبد المطلب، انا بحكم شغلي وحكم اني انا مدرس للمدرسة، انا ما افرق بين الطلبة، كلهم اخواني واهلي، ما افرق بين واحد والثاني.
2: انا الحين اترخص يا استاذ ايوب، وأول ما تخلص الحصة مر المكتب، أبيك ضروري. في أمان الله.
1: اللهم اجعله خير.
2: تفضل يا أستاذ أيوب.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. استريح يا أستاذ أيوب.
1: شلونك أستاذ نايف؟
3: الحمد لله.
2: ندخل في الموضوع مباشرة.
1: تفضل.
2: أولا، إحنا الثلاثة علينا اعتماد كلي في المدرسة، أنا وأنت يا أستاذ أيوب وأيضا أستاذ نايف اللي هو المشرف العام على المدرسة، هذا اتفقنا عليه من زمن.
3: ندخل في الموضوع طال عمرك علشان نلحق على الحصة الجاية.
2: نعم. باختصار، الطالب الجديد اللي أنا دخلته بصفك هذا ولد
3: أكمل عنك ولد واحد من أكبر المستثمرين في الديرة في أكثر القطاعات الصناعية والعقارية. أبوي جايب هني علشان ياخذ شهادة ويستفيد منه في الشركة مالته ويدير أمواله.
2: نعم، والواجب علينا أن نقوم بمساعدته بشتى الطرق علشان يرضى أبوه علينا.
1: ما فهمت، شنو المطلوب مني؟
2: المطلوب منك يا أستاذ أيوب والمطلوب من جميع العاملين في المدرسة

0: الأستاذ عبد المطلب.
1: وفاك يا أستاذ أيوب.
0: إحنا هنا نقوم بسطن العقول النيرة اللي تلتقط العلوم بشراهة، بشراهة مفرطة، علشان نستطيع نشتل فيه العلم.
2: إحنا نقوم باللي أمرنا فيه ناظر المدرسة الأستاذ عبد المطلب، ونحاول نغرس فيها المخلوق الثقافة والأخلاق الحميدة، وبالدليل القاطع نستطيع أن نرفع من شأنه.
0: طيب ومن راح يكون رأس الدليل يا أستاذ عبد المطلب؟
1: أنا.
0: أنت. إذا كان الغراب دليل قوم سيهديهم إلى دار الخراب.
2: الصراحة يا أستاذ أيوب، موضوع الأستاذ عبد المطلب كلش مدوخ مخي. عبد المطلب اللي ما يفوت شيء على المدرسين ويعاقبهم على أدنات الدون، أشوفه ضعيف قدام الطالب الجديد. يا سبحان الله. أيوب كنك بنت معاي أستاذ أيوب؟
0: هلا هلا هلا هلا. لا أنا معاك نايف، معاك، بس حاس بدورة شبيه راس يفتر شوي، دايخ.
2: حتى أنا دايخ مثلك. موضوع برازم حيرني. اليوم بتفرق حق ميزانية الشركة، من يده وجديد براجعها، يمكن عسى إن شاء الله أطيح لي على ثخرة تساعدنا على اكتشاف المجهول.
0: أنا والله عندي موضوع ثاني مثلك بس على أردة، ماني شايف لأي حل.
2: بخصوص برازي؟
0: لا لا، موضوع يخصني أنا بس ما أقدر أتكلم فيه هني، لأن الموضوع مشربك وطويل.
2: تدري شلون؟ تعالي البيت، أنا الأهل زائرين الساعة 6 المغرب، تعالي وقول كل اللي بقلبك يا أخوك.
0: شعورك وهداية الله، أنا الساعة 6 بالضبط عندك.
3: إن شاء الله خلال هاليومين توصلنا الساعات، بس ها نبي همتك بالبيع.
4: بس كتير تأخرتوا.
3: هذه ساعات أصلية تطلع من المصنع الأم، تاخذ وقت على ما تتصنع في نفس المصنع في أوقات متأخرة من الليل بعد الدوام الرسمي للمصنع.
5: وعلى قولتهم كل تأخيرة فيها خيرة. ولا تنسى بعد مسيو فادي أن أسعارها نص قيمة المصنع مع أنها أصلية.
4: أي من عارف هيك الحكاية، عشان هيك دخلتكم معي بالمصلحة.
3: اي عاد ريمون صاحب رفيجي ضرار كانوا يدرسون يا بعض في السربون.
4: انت خريج السربون يا ضرار؟
3: نعم.
4: نفس الجامعة اللي كانت امي سوزان الله يرحمها عم تدرس فيها. لك اوش دخلك انت خريج واين؟
3: انا خريج كامبريدج، فرع محو الامية.
4: شو؟ لندن فيها محو الامية كمان؟
3: ايه وش فيك يا فتحوا كلية لمحو الأمية للدول العربية مخصوص، فعاد أنا كنت واحد من الطلبة العرب اللي تسرها.
5: على العموم يا ميسيو فادي، انت رخص منك، عندنا اجتماع مع الوفد السويدي، ومثل ما انت عارف ما نقدر نتأخر عليهم.
4: ومتى نستلم الساعات ان شاء الله؟
3: لا تحاتي بالطريق هاليومين ان شاء الله. لا تحاتي، في امان الله،
4: نشوفكم على خير. مع السلامة.
5: مع السلامة ميسيو فادي.

لحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل المير. التوزيع الموسيقي محمد لبعيجة. المخرج المساعد

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها. موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ طائفة من موشحات ابن النبيه المصري، وهو كمال الدين علي بن محمد، أحد شعراء العصر العباسي، عاش في مصر أثناء حكم الأيوبيين. وقد جاء عنه في الموسوعة الحرة: لم يعرف المؤرخون شيئا كثيرا عن حياته الشخصية، أو إذا كان من أسرة ذات جاه أم ينتسب إلى عامة الشعب. وما عرف عنه أنه ولد بمصر عام 60 و500 هجرية، وارتاد كتابا حفظ فيه القرآن الكريم وبعض الأشعار على عادة أقرانه في هذه الأوقات، ثم أخذ يتردد على حلقات العلماء والأدباء، وتفتحت ملكته الشعرية، وطمح إلى الالتحاق بدواوين صلاح الدين الأيوبي ووزيره الكاتب البليغ القاضي الفاضل راعي الأدباء في عصره. تولى بمصر ديوان الخراج والحساب، ومدح الملوك من بني أيوب ووزراء تلك الدولة وأكابرها، ثم اتصل آخرا بخدمة الملك الأشرف مظفر الدين أبي الفتح موسى بن محمد بن أيوب، فانتظم في سلك شعراء دولته، ورحل إلى نصيبين عام 600 هجرية. ينتمي شعر ابن النبيه إلى مدرسة عرفت بمدرسة الرقة، وطريقتها التي عرفت بالطريقة الغرامية، وهذه المدرسة ظهرت في العصر العباسي وازدهرت في عصر الفاطميين والأيوبيين، وتتسم بالألفاظ اللينة وبحور الشعر المجزوءة أو القصيرة، ولا يظهر في فنها أي لون من ألوان التكلف، وقل أن توجد ألوان الزينة اللفظية إلا ما جاء للتظرف. تم تجميع شعر ابن النبيه في ديوان شعري يحمل اسمه عام 1839 ميلادية على يد عبد الله باشا فكري، وقد غنت أم كلثوم من قصائده: أفديه إن حفظ الهوى أو ضيع، وأيضا قل للبخيلة بالسلام تودعا، وأيضا أمانا أيها القمر المطل. مات ابن النبيه في السنة 1600 هجرية في نصيبين. وقال الملك الأشرف عند موته، وكان معجبا بمحاسن شعره: مات رب القريب. نقرأ لابن النبيه المصري هذه المختارات من موشحاته. الزمان سعيد مواتي، والحبيب حلو مقرطق، والربيع بساط أخضر، والشراب أشقر مروق، والنسيم سحر تنفس عن عبير أو مسك أذفر، والغصون بحال ندامى من سلاف الغيم تسكر، والغدير يمد معصم ينجلي في نقش أخضر، والهزار يعمل طريق في الغنى مزموم ومطلق. هات يا ساقي الحمية، إن نجم الليل غرب، أنت والأوتار والكاس للهموم دوى مجرب، من يكون البدر ساقيه كيف لا يشرب ويطرب. لا تخاف الصبح يهجم، دعي جي ويركب ابلق، واقتبس يا أخي بيدك من نصوص ياقوت أحمر، لا تقربها لخدك تشتعل بالنار وتسكر، خجلت من نور وجهك إذ رأت أجل منظر، والحباب باهت لثغرك من حياه يعوم ويغرق، ذا المليح في الجنان سعيد، وأنا مسكين في جهنم. آه على قبله فخديل، وأخرى في ذاك الفم. لو ترى حمرة خدوده وعذاره ذا المنمنم، كان ترى ثوب من أطلس أحمر معدني بخضر معنق. يا نديم اسمع نصيحة، لا تنم ما دام يمكن. الصباح مثل في الكاس، ما ترى ما أبهج وما أحسن. والشقيق حمرة وصفرة كأنها رايات شاه أرمن. ملك تخال جمال، ما خلق وليس يخلق. الكرم والعفاف والباس عندك أبا الفتح موسى. الأسد إذا تنمر والعدو بحال فريسة، لم يدع في الأرض يذكر لا صنم ولا كنيسة. وكسى الإسلام جلاله، إن ذا سعيد موفق ورشيقة المعاطف. رأت بين الصناجق والغبار بحال غمائم، والسيوف بحال بوارق. وسنى جبين يرمي بشعاع على الخلائق. زعقت حرام زوجي، والنبي غدا نطلق. كانت تلك مختارات من موشحات ابن النبيه المصري.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: عزيزي السائق، يعد السفر إلى محافظة ظفار تجربة فريدة تجمع بين متعة الاستكشاف وجمال المناظر الطبيعية. ومن أجل ضمان رحلة آمنة، شرطة عمان السلطانية تدعو الجميع إلى الالتزام بإجراءات السلامة المرورية. أولاً، احرص على فحص المركبة وتأكد من جاهزيتها للمسافات الطويلة من أجل رحلة سهلة وآمنة. ثانياً، قبل السفر خذ قسطاً كافياً من الراحة وتجنب السياقة أثناء الشعور بالتعب أو الإرهاق، حفاظاً على سلامتك وسلامة الجميع. الحرص على الالتزام بالسرعات المحددة على الطريق وتجنب التجاوز الخاطئ للمركبات يقيكم شر الحوادث لا قدر الله. عزيزي الزائر إلى محافظة ظفار، كن مستعداً وملتزماً، فروعة الخريف لا تكتمل إلا بالوصول الآمن. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
2: هل اليوم أندية الرياضية العمانية بخير؟
3: هل الخصخصة اليوم هي الحل الوحيد فعلاً لحل المشكلة؟
2: نتحدث اليوم عن أندية عمانية تقبلها الديون.
3: هناك حلول أخرى فعلاً يمكن أن نلجأ إليها لنغير الواقع.
2: اليوم الدعم التقليدي اللي يدافع عنه فريق المعارضة هو الذي وضع الأندية في غرفة الإنعاش.
3: هذه المؤسسات هدفها الأساسي هو الربح.
2: كيف اليوم يمكن لنادي أن يؤدي رسالته المجتمعية والثقافية هو عاجز أصلاً من الأساس عن دفع الرواتب؟
3: المستثمر ينظر مثل ما نقول السمكة الأكبر وليس السمكة الصغيرة.
2: لا يمكن اليوم نتحدث عن تطوير اللي هو أدوار النادي أو رفع كفاءته الإدارية والرياضية بمعزل عن بيئة الاقتصادية العالمية والمحلية.
3: النادي ليس مؤسسة ربحية أو مؤسسة اقتصادية، هو مؤسسة للمجتمع وللرياضة أساسا.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة. إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
4: مرحبا بكم. تواجه الأندية الرياضية العمانية اليوم تحديات متزايدة تتعلق بالاستدامة المالية والقدرة على مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع الرياضي. وبين من يرى أن الاستثمار والخصخصة يمثلان الطريق الأكثر واقعية لتعزيز الكفاءة والتنافسية، ومن يؤكد أن الأولوية تكمن في إعادة صياغة فلسفة الأندية بما ينسجم مع خصوصيتها المجتمعية والتنموية، تتشكل ملامح قضيتنا في هذه الحلقة. فهل يكمن المستقبل في التحول الاقتصادي للأندية أم في إعادة تعريف دورها ورسالتها؟ إذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم الأندية الرياضية العمانية بين حتمية التوجه نحو الاستثمار والخصخصة وضرورة إعادة صياغة فلسفتها وفق صياغة محلية. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع مركز مناظرات عمان. ضيف الأول في هذه المناظرة سيف الحبسي، يمثل جانب الموالاة ويرى أن التوجه نحو الاستثمار والخصخصة أصبح ضرورة حتمية لضمان استدامة الأندية الرياضية العمانية وتعزيز قدرتها على المنافسة وتحقيق النمو. أهلا وسهلا بك سيف.
2: مرحبا أخوي إدريس، وأنا صراحة جدا يعني متحمس لأني أدافع على موضوع الحتمية التوجه نحو الاستثمار والخصصة على موضوع الأندية الرياضية العمانية.
4: أهلا وسهلا بك سيف، نسعد بالحديث معك. وأيضا ضيف الآخر في هذه المناظرة محمد الجرادي، يمثل جانب المعارضة ويرى أن مستقبل الأندية الرياضية العمانية لا يتحقق بمجرد الخصخصة والاستثمار، وإنما عبر إعادة صياغة فلسفتها وفق نموذج محلي ينسجم مع خصوصيتها الاجتماعية والثقافية والتنموية. أهلا وسهلا بك محمد.
5: أهلا وسهلا بكم، بإذن الله تكون حلقة ممتازة نوضح فيها الخصوصية المتعلقة بالأندية الرياضية العمانية ولماذا تختلف عن السياق العالمي
4: بإذن الله تعالى. إذن نبدأ هكذا كمدخل عام في هذه المناظرة بما نسميه خطاب الافتتاح، ويعني أبدأ معك بداية سيف في غضون 3 دقائق، تفضل.
2: إذن خلونا أول شيء نبدأ نبتعد عن تجميل الواقع، نسأل سؤال: هل اليوم أندية الرياضية العمانية بخير؟ الجواب واضح للجميع لا. لماذا؟ تعالوا نتكلم عن أندية تتكبلها الديون، تعتمد اعتمادا شبه كامل على الدعم الحكومي المحدود، وتمتلك أراضي ومرافق شاسعة غير مستغلة ومجمدة كأنها مساحات مهجورة. اليوم نحن كفريق موالاة جينا نؤكد أن اليوم الاستثمار والخصخصة ليست خيار اليوم رفاهية، بالعكس نحن نتكلم عن نناقش على موضوع الجداوة، بل هي أصلا حتى حتمية اقتصادية ومسار إنقاذ إجباري لهذه الأندية يفرضها اليوم هذا الواقع المعاصر ورؤية عمان 2040. بداية عشان يصير النقاش في مساره الصحيح، خلونا نوضح نحن ماذا نعني بالحتمية التوجه نحو الاستثمار والخصخصة. واللي نقصده في ذلك نحن فريق الموالاة بأن تحويل النادي من عقلية الجمعية الخيرية اللي تنتظر الهبات والدعم إلى وحدة إنتاج اقتصادي واجتماعي مستقلة تدار بمعايير الحوكمة ومعايير محوكمة وشركات تجارية. أما ما ورد في نص القضية حول إعادة صياغة فلسفتها، فنحن نرى كموالاة أن الفلسفة تتبع الواقع وأنها لا تسمح إذا تغيرت البيئة الاقتصادية من حولنا، فمن غير منطقي أن نتمسك بفلسفة قديمة ثبتت بحيث أن اليوم الأرقام والديون المتركمة حاليا على عدم قدرتها على البقاء.
4: نعم، إذن سيف يرى حتمية التوجه نحو الاستثمار والخصخصة، إليك أيضا محمد في خطاب الافتتاح.
5: حسن، بداية بالنسبة للمشاكل التي بدأنا بها أو التحديات التي تواجهها اليوم الأندية من تحديات مالية وما إلى ذلك، هي واقع لا يمكن إنكاره. ولكن الخلاف اليوم، نقطة خلافي مع سيف، هي فكرة فرض الخصخصة والتطوير والاستثمار. أنا من جانبي اليوم كمعارض لفكرة الخصخصة والاستثمار، يعني أنا لا أعارض الفكرة كاملة، لكن أنا أعارض جزء منها. الاستثمار هو شيء لا بد منه في أي مجال أو في أي مؤسسة، كانت حكومية أو كانت خاصة، هو شيء لا بد منه. ولكن فكرة الخصخصة التي نتحدث عنها اليوم، وش يعني خصخصة؟ الخصخصة اليوم أن أنا هذا النادي اللي هو في الأساس مؤسسة اجتماعية ورياضية في المقام الأول، أنا أضعها في يد من؟ في يد القطاع الخاص، القطاع الخاص اللي عنده توجهات مختلفة تماما. فأنا لما أقول أن أنا سأتجه للخصخصة، أنا أعمل تحول جذري في فلسفة هذا النادي قد تضر به. هذه نقطة. النقطة الأخيرة أو النقطة الأخرى عذرا، النادي الرياضي كما ذكرت سالفا هو مؤسسة، ليست مؤسسة هدفها الأساسي مالي. نعم هي تحتاج للمال، يعني اليوم أي مؤسسة تحتاج للمال، ولكن النقطة المركزية أو الهدف المركزي للنادي الرياضي هو ليس تحقيق الأرباح وما إلى ذلك، بل له أهداف أخرى أو أهداف أولى، أنه يخدم المجتمع، أنه يحقق الأهداف الاجتماعية، الأهداف الرياضية، وهذا اللي نحن اليوم نركز عليه في حوارنا، واللي يخلينا نبتعد قليلا عن خصخصة ونركز على الأصل الذي أتى من أجله النادي.
4: نعم، إذن تقول أن المعيار المالي ليس هو المعيار الأساسي في التوجه نحو هذه الفكرة وتطوير الأندية الرياضية لتحقق أبعاد مختلفة، وهذا أيضا يضعنا أمام فرضية مطروحة في هذا السياق وأبدأ فيها معك محمد في الرد عليها. هذه الفرضية تقول: الاعتماد المستمر على الدعم التقليدي لم يعد قادرا على تلبية متطلبات الأندية الرياضية الحديثة، ما يجعل الاستثمار والخصخصة خيارا لا مفر منه لضمان الاستدامة والتطور. كيف ترد على هذه الفرضية؟ ثم أنتقل بعد ذلك إليك سيف.
5: حسناً، طيب، نحن نعلم أن فعلاً هذا واقع. الدعم التقليدي أصبح فكرة أو نقطة قد لا تحقق الاستدامة. نحن نعلم أن النادي يحتاج مخصصات مالية وما إلى ذلك ليظل قائماً على نشاطاته وما إلى ذلك إلى أطول فترة من الزمن ممكنة. ولكن أعود مرة أخرى لفكرة الخصخصة، يعني هل الخصخصة اليوم هي الحل الوحيد فعلا لحل المشكلة أو الخروج عن فكرة الدعم التقليدي؟ هل أن اليوم ما عندنا أي وسيلة أخرى إلا الخصخصة؟ ممكن تكون المشكلة ليست في فكرة أن نحن نعتمد فقط على الدعم التقليدي، ممكن تكون في الإدارة، كيف أنا أدير النادي. فعلا ممكن فكرة الإدارة هذه هي التي تنقذ النوادي العمانية من الوضع ومن المشاكل التي تمر بها حاليا دون أن نلجأ للخصخصة. فأنا أقول أن الخصخصة هي حل نعم، ولكنها ليست الحل الأوحد. هناك حلول أخرى فعلا يمكن أن نلجأ إليها لنغير الواقع ونستغنى عن فكرة اللي هو الدعم التقليدي الحكومي أو الدعم من الأشخاص المنتمين للنادي.
4: نعم، طيب، إذن يقول لك يعني أن الخصخصة بالمسار الذي يتجه إليه محمد لا يمكن أن ننظر إليه على أنه المسار الأوحد حتى نذهب نحو فكرة أو تطبيق هذه الفكرة لتطوير الأندية واستدامتها من مختلف الأبعاد في إطار هذه الفرضية المطروحة سيف، وفي إطار ما ذكره محمد كيف ترد عليه؟
2: أولا خلينا نتحدث عن نقطة، عن أي هوية نحن نتحدث اليوم. نتحدث اليوم عن أندية عمانية تكبلها الديون. كيف اليوم يمكن لنادي أن يؤدي رسالته المجتمعية والثقافية هو عاجز أصلا من الأساس عن دفع الرواتب اليوم نحن أو صيانة مرافقة أو حتى توفير كرة قدم صالحة لتدريب الشباب؟ اليوم صديقي في المعارضة يتحدث اليوم يقع في خطأ منطقي وجوهري، ألا هو أنه يظن بأن إذا أصلحنا اليوم الحوكمة والإدارة أولا راح نحل المشكلة بحد ذاته. لكن نتحاور في معهم بلغة لغة الواقع ونتكلم أن اليوم أن غياب النموذج الاقتصادي القائم على الاستثمار هو الذي فرخ سوء الإدارة أصلا. اليوم الدعم التقليدي اللي يدافع عنه فريق المعارضة هو الذي وضع في غرفة وضع الأندية في غرفة الإنعاش بحد ذاته. واليوم أيضا موضوع اللي هو الدعم التقليدي حاليا ما قاعد يودي الأندية أنها تدفع ديونها المتراكمة في أروقة المحاكم. خلونا نتكلم أصلا في موضوع أن لماذا اليوم الدعم التقليدي أصبح عقيم ولم يعد خيارا في الفترة الحالية. لنتحاور بصراحة، اليوم الدعم التقليدي سواء كان حكومي أو إلى آخره هو دعم مسكن مؤقت، يعني هو اللي يجعل إدارة النادي تعيش في حال تواكل وانتظار للمعونات دون أي دوافع للابتكار. اليوم الرياضة الحديثة بحد ذاتها لم تعد مجرد وسيلة تسلية أو تجمع شبابي بنفس ما يطرح فريق المعارضة. اليوم أصبحت صناعة عالميا واقتصادا ضخم تتطلب منها عقود احتراف وأجهزة فنية متطورة وبنية تحتية مكلفة. متطلبات المال أصلا تتزايد بشكل جنوني. هنا نتكلم عن سقف دعم حكومي يعني ثابت ومحدود. في اليوم يوم نأتي في هذه الفرضية أن اليوم الخصخصة خيار لا مفر منه، وأن نحن ما نستورد أصلا بعد نموذج غربي، بالعكس نحن نوصف واقع حتمي. ومن يريد ينافس في أن اليوم ما يقدر يقول أن إدارة النادي بعقلية أن اليوم نحولها إلى جمعية خيرية. ونرجع لنقطة اللي هي الحوار الجوهرية، اليوم شو راح تسوي الخصخصة لأنديتنا؟ ماذا ستفعل الخصخصة؟ اليوم المعارضة تتخوف من الخصخصة على أساس أنه سيسرق هذا النادي من الشباب الولاية أو المجتمع. وخلونا نفكك هذا الخوف إلى نقطتين. اليوم الأندية العمانية تمتلك أراضي ومرافق يعني بملايين ريالات في مواقع استراتيجية وحيوية في مختلف الولايات، لكن للأسف نفس ما نقول هذه أصول مجمدة ومجرد مساحات بيضاء غير مستغلة. هنا نسأل المعارضة، من اللي راح يحيي هذه الأصول المجمدة؟ هل هي المجالس الإدارة المتطوعة أو اللي تدير النادي أو في أوقات فراغها، أم المستثمر والقطاع الخاص اللي يدخل بعقلية الشركات في هذا؟
4: نعم، جميل. يعني ربما ما تقوله يذهب إلى أن هناك طرف آخر يرى أن هذا التوجه يجب أن يكون حاضرا نتيجة لوجود أيضا تجارب عالمية واقعية وناجحة في مسألة الاستثمار والخصخصة سيف. وهنا أيضا في هذه النقطة أنا أعود إليك، يعني لنطرح فرضية أخرى. هذه الفرضية يعني تقول أن استنساخ نماذج الاستثمار والخصخصة المطبقة في التجارب العالمية قد يؤدي إلى إضعاف الأدوار الاجتماعية والثقافية التي اطلعت بها الأندية الرياضية العمانية لعقود. لو تلاحظ يعني محمد ينظر أيضا إلى أبعاد مختلفة وجود هذا النادي في هذا السياق المجتمعي بأنه يحقق أدوار أكثر من الدور الرياضي نفسه أو إلى تحقيق نتائج معينة. وبالتالي هل الخصخصة بطبيعتها ستفقد هذه الأدوار أو إلى أي درجة في إطار الرد على هذه الفرضية محمد أو سيف؟ عفوا،
2: خلينا نتفق على أساس أن اليوم استنساخ اللي هي نماذج الاستثمار والخصخصة العالمية اللي هي الجاهزة وتطبيقها حرفيا في بيئتنا هو خطأ فادح. ممكن المعارضة قد يعتقدون حاليا نحن نقف في صفهم حاليا، ولكن انتظروا، نحن ما نتكلم معكم يعني لا نلتقي معكم في النتيجة، لكن يعني التقينا في تشخيص يعني خاطئ. خلينا نشرح الموضوع. اليوم المعارضة إذا بتستعمل هذا الموضوع، هذا يعتبر خوف أو هروب، يعني شمع للهروب من الاستثمار والتمسك بالوضع الراهن المتهالك. بينما نحن نرى أن هذا الخوف هو الدافع الأكبر للهندسة الذكية بحيث للخصخصة، بحيث أن اليوم الخصخصة حتمية لا مفر منها، ولكن سؤال هو كيف أن نخصخص دون أن ننسلخ من هويتنا، ورح نجرع لهذا. لماذا نحن نرى أن الاستنساخ الأعمى مرفوض؟ أولا خلينا نتكلم نحن إن إذا استوردنا نموذج الخصخصة مثلا من دوري الإنجليزي أو الأوروبي بشكل عام بحذافيرة، وجاء اليوم مستثمر يرى أن النادي، راح يجي المستثمر بيشوف أن اليوم النادي فقط أسهم وأرقام في بورصة وتجارة، في شو اللي راح يصير؟ راح يغلق النادي اللي هو المستثمر للأنشطة الثقافية ويلغي المسابقات الفنية اللي هي المجتمعية. إنزين، وين نحن نأتي في نقطة الحوار؟ إن اليوم نحن نقصد أن التوطين لا استنساخ، يعني ما نستنسخ بالنسبة لكم، بالعكس نحن نطون، بحيث أن اليوم الخلاف بيننا وبين المعارضة يتلخص في كلمة واحدة، هم يرون أن الخصخصة قالبا جامد مستورد، ونحن نرى على أساس أن أداة مرينة مطوحة بذكائنا، بحيث أن اليوم الحل مش في الاستنساخ الأعمى، بالعكس في صياغة النموذج نموذج خصخصة عماني هجين، بحيث أن هذا النموذج راح يفتح لنا أبواب من الشركات والقطاع الخاص لاستثمار الأصول والأرض الأراضي والمرافق وغير مستغلة بأسلوب تجاري احترافي يدر الملايين للنادي، وفي الوقت ذاته يلزم هذا المستثمر بقوانين تأسيسية وشروط حوكمة صارمة تفرضها الدولة وتضمن بقاء المسؤولية الاجتماعية والثقافية للنادي اتجاه أبناء الولاية بشكل عام كخط أحمر لا يمكن المساس به.
4: نعم، طيب محمد، يعني سيف يقول لك لماذا هذا الخوف أو الهروب من فكرة الخصخصة وأنها ستؤدي إلى نتائج لا تدفع بالتطور وتنمية أو نمو هذه الأندية وتحقق أبعادها المختلفة التي ذكرتها سابقا، لماذا لا ننظر إلى أو لماذا ننظر إلى الخصخصة من زاوية ضيقة؟ لماذا لا تكون هناك أشكال من الخصخصة والاستثمار بما يتناسب مع واقعنا المحلي، وإن كان هناك يعني استيراد لفكرة أو تجربة عالمية في مسألة الاستثمار في الأندية الرياضية؟ كيف ترد على هذه الفرضية وفي سياق ما ذكره سيف؟
5: حسناً، ما ذكره سيف هو كلام منطقي جداً، ولكن المنطق وحده لا يكفي. عندما تأتي وتسقط المنطق على الواقع أحياناً لا يقبل الواقع المنطق. نحن عندما نقول خصخصة مثلاً لها نموذج معين وستكون بنموذج معين، هو كلام جميل، ولكن دعونا ننزل قليلاً إلى الواقع. اليوم عندما نخصخص هذه، نقوم بعملية الخصخصة، من الذي سيترأس هذه النوادي أو من الذي سيدير هذه النوادي؟ هي مؤسسات خاصة. هذه المؤسسات هدفها الأساسي هو الربح. قاعدة بسيطة عند المستثمر الخاص أو الفرد أو المؤسسات الخاصة، أنا أعطي جهد، هذا الجهد لابد أن يعود لي بربح. الوقت بالنسبة لي هو عبارة عن ربح، الجهد ربح، دائما هناك نظرة ربحية في المؤسسات هذه. أما النوادي بطبيعتها مثل ما ذكرت سابقا، الأساس فيها هو تقديم الخدمة للمجتمع. هذه نقطتين يتعارضان. لماذا؟ لأن اليوم مثلا على سبيل المثال عندما تكون الإدارة من مؤسسة خاصة، طيب هذه المؤسسة مثلا ستقوم ببعض النقاط مثل ما يقول بالمثال يتضح المقال. مثلا اليوم لو قلنا أن هذا النادي تحكمه مؤسسة خاصة، هذه المؤسسة تركز مثلا على من هي تريد نجاح، هي تريد لهذا النادي أن ينجح.
2: نعم.
5: لا تفكر كثيرا بالهوامش. فأنا مثلا أخذ اللي هم المحترفين، أنا ما بشتغل كثير مثلا على شفية الشباب لين أطلع المحترف، مثل كثر ما أنا أريد أحتضن الشخص اللي هو أوردي عنده الموهبة. إنزين، فهنا فقد النادي إيش؟ فقد النادي أحد أهدافه الاجتماعية، لأن المستثمر الخاص إنزين فكرة أن أنا أهدر وقت وجهد من دون عائد حقيقي يرفضها بطبيعة الحال. فبدل ما كنا نحن مثلا نأخذ 20 شخص طيب ليشارك ندربهم وما إلى ذلك، ويطلع لنا منهم ناتج 5 أشخاص، الشركات الخاصة بماذا تفكر؟ أنا ليش أشتغل على 20 وما 20 أنا بستفيد منهم؟ أنا أشتغل على 5 وخلاص.
2: نعم.
5: إنزين، فهنا أحد الأدوار الأساسية للنادي فقدها. ثانيا، لابد أن نحن ننظر لتأسيس النادي بأساسه. النوادي في عمان هي تأسست على أساس قبلي، على أساس مناطقي، استمرارها وبقائها لفترة طويلة كان بسبب هذا الدعم من خلال القبيلة أو من خلال أبناء المنطقة. لما أنا كإدارة نادي مثلا، إدارة من جهة خاصة، أبتعد عن الأشياء اللي مثلا لن تحقق لي الربح على المدى القريب، ما المشكلة التي ستظهر عندي؟ أن فعليا كما قلنا النادي كان مستمر بسبب الانتماء الاجتماعي.
2: نعم.
5: الانتماء الاجتماعي هنا سيقل، فأنت هنا تهدد وجود النادي.
2: نعم.
5: ثانيا، المستثمر ينظر مثل ما نقول السمكة الأكبر وليس السمكة الصغيرة.
2: نعم.
5: فعندما فيكون يعني اهتمام القطاع الخاص سيكون بالنوادي الكبيرة أو النوادي التي تحقق لنا أصلا إيرادات أكبر أو لها جماهيرية كبيرة، فنحن نحكم هنا بالعديد من النوادي البسيطة.
2: نعم.
5: بالفناء.
2: تتضح هذه النقطة. أيوة. جليا، وأن يعني هناك أنت تحاول أن تفاضل بين أكثر من معيار في هذا الجانب تحديدا. يعني سيف يقول لك أنه الخصخصة وأن اتجهت مثلا إلى الاحتراف، ربما لن إذا كانت أحد أهدافها يعني مثلا احتراف مجموعة تعنا ناصر من اللاعبين إلى أندية أخرى أو إلى دول أخرى، برغم هذا هي لن تحقق ما دامت الربحية هي الهدف الأساسي لمسألة الخصخصة. هذه نقطة يعني أرى أنها جديرة بالرد عليها سيف.
6: لن نتكلم بواقعية، مشكلتنا هنا لطرحها فريق المعارضة ليست هي في الربحية بحد ذاتها. لأن بداية نوضح عدة نقاط. ذكر أولا كأندية عريقة وأنها بنيت على أساس قبلي.
2: نعم.
6: أي أن اليوم على عصر سابق، نحن اليوم في عصر يعني الاحتراف، الأندية أصبحت اليوم الأندية فعلا كيانات يعني عالميا على أساس كيان اقتصادي يستند عليه في بعض الدول.
2: نعم.
6: عندما يأتي يقول أن اليوم أن اليوم الخصخصة أن فقط راح تركز على الأندية الكبرى، هذه نقدر نقول عنها مغالطة كبيرة، بحيث أن اليوم موضوع اللي هو اختيار النادي يقع على الشركة. ليست كل شركة دخلت في هذا المجال أو الاستثمار طمحت إلى أنها تمسك إلى أعلى محدودية اللي هي المالية اللي لديها. بالعكس، راح ترى أن اليوم مثلا كشركة معينة قررت الاستثمار في نادي.
2: نعم.
6: راح ترى إلى ما المحدودية المالية الذي يعني تستطيع أن تدفعه. فهذه مغالطة قد وقع فيها فريق المعارضة. أيضا من نقطة اللي هو 20 شخص و5 أشخاص، هنا تعال نتكلم بواقعية. إن أنا أخذ 5 أشخاص بالفعل محترفين يمثلون اسم نادي لولاية، يرفعون من شعبية من يعني من اسم هذا النادي التابع اسم الولاية، وأن يصل إلى شعبية أكبر، يصبح الموضوع أفضل من أني أدفع لي 20 شخص وأنا يعني صعوبة أني أنا أدفع تكاليفهم، وقد أصلا من الأساس يعني يعتبروا تكاليف مكبدة أكثر. فأنا أفعل نفس ما يقول الاختبارات اللي هي التجريبية إلى أني أنا أصفي الأفضل والأفضل والأفضل عشان يوم يأتي التقديم اللي هو لهذا المحترفين يكون بأفضل صورة، ما تكون الموضوع عاطفة أو عشوائية تدار من والله لأنهم أبناء ولاية فقط.
2: نعم. طيب بما أنكم يعني اتجهتما ربما إلى العنصر المالي أو المورد المالي الذي هو المحور الرئيسي في مسألة تطوير و تنمية هذه الأندية بالاتجاه نحو الاستثمار، نحو الخصخصة، نحو إعادة صياغة فلسفتها يعني داخليا أو محليا، هناك فرضية أيضا تطرح في هذا السياق. أن تقول هذه الفرضية أن التحدي الحقيقي الذي تواجه الأندية الرياضية العمانية لا يكمن في
4: في نقص الموارد المالية بقدر ما يكمن في الحاجة إلى إعادة تعريف رسالتها وأولوياتها وأدوارها داخل المجتمع. أود منك سيف بداية في الرد على هذه الفرضية ثم أنتقل إليك محمد.
6: بداية هذه الفرضية تفترض أن واهما أن اليوم المشكلة هي فكرية أو ثقافية، والواقع يؤكد أن الفكرة موجودة والرؤية واضحة، لكن ما يغيب عن الأندية هو المحرك المالي المستدام اللي راح يحول هذه الأفكار من مجرد أمنيات إلى واقع فعلا ملموس، بحيث أنه لازم نعرف أن النموذج القديم القائم على الدعم التقليدي والهبات لم يعني قادر على تلبية متطلبات العصر الحالي، وهذا هو صلب التحدي الأساسي. اليوم نحن في فريق الموالاة نرى أن الواقع الاقتصادي هو الإطار الحاكم الذي يجب أن يعني أن تعاد صياغة الفلسفة عن فلسفة النادي على أساسه. لا يمكن اليوم نتحدث عن تطوير اللي هو أدوار النادي أو رفع كفاءته الإدارية والرياضية بمعزل عن بيئة الاقتصادية العالمية والمحلية. اليوم الشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد على الذات وفق تطلعات الرؤية عمان 2040 من غير المنطقي أن يتغير اللي هو الواقع الاقتصادي من حولنا، وأن نحن نصر على أن إبقاء النادي محبوسا في الصيغة القديمة
4: بحجة العقلية
6: أن اليوم أن يعني يبقى محبوسا في الصيغة القديمة بحجة أن اليوم نحن نريد نحافظ على الخصوصية أو الهوية بهذا المنطلق، بحيث أن اليوم أن دخول المنطقة السوق والاستثمار يعني مش تهديد يعني تهديد لهوية النادي، بالعكس هو طوق نجاة لها. كيف هذا الشيء؟ بحيث أن اليوم الخصخصة تعني أن اليوم ننقل النادي من مرحلة الحوكمة المؤسسية الشاملة إلى أن نحول إلى مرحلة حوكمية مؤسسية شاملة، وأن اليوم عندما يتحول إلى وحدة إنتاج اقتصادي فإنه أول شيء راح يصير أنه راح يتم تفعيل هذه الأصول المجمدة أو المعطلة، تلك الأراضي والمرافق والمواقع الاستراتيجية اللي تملكها الأندية في مختلف الولايات ولكنها غير مستثمرة، بحيث أن اليوم هذه الأصول راح نحولها إلى مصادر دخل مستقلة ودائمة، واللي راح يمنح النادي قوة وحرية ليؤدي رسالته المجتمعية والثقافية بكفاءة أعلى وبشكل مستدام دون أن يظل رهين لظروف دعم مؤقت فقط.
4: نعم واضح. يعني محمد يقولك سيف، مهما كانت لدينا من رسالة وأدوار مجتمعية وثقافية وتنموية من تتجلى من هذه الأندية الرياضية، إلا أننا لا يمكن أن نعمل على هذه المفردات وهذه المبادئ دون أو بمعزل عن الأبعاد الاقتصادية، و يعني كل الاقتصاد بكل مفاصله يتطور وينمو، ويعني مسألة أيضا الأندية الرياضية هي كذلك تحاول أن تتماشى أيضا مع مستهدفات رؤية عمان 2040. كيف ترد على ما ذكره سيف وكذلك في إطار هذه الفرضية المطروحة؟
5: طيب بداية دعونا نسأل نفسنا سؤالا بسيطا، ما الهدف الأساسي الذي أتت إليه النوادي، وما هي النوادي الرياضية؟ هل النوادي الرياضية هي مؤسسات ربحية، مؤسسات تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية، أم هي فعلا مؤسسات لها أهداف رياضية، أهداف شبابية، هي أهداف اجتماعية؟ أنا لست ضد فكرة أن يحقق النادي عوائد اقتصادية أو عوائد مالية، ولكن أنا ضد فكرة أن تكون هي الهدف الأول أو النقطة المحورية في النادي. في نقطة أنا ذكرتها ورد عليها سيف، اللي هي لما قلت أنا ما سيحدث أن بدال ما ناخذ 20 بيصير 5، فهو قال طيب ليش ما ناخذ 5 إنزين ونشتغل عليهم ما دام أنهم محترفين ونكمل مع هذين 5. هنا فعلا النقطة التخوف التي كنت أناقشها أنا هو يؤكدها، أن النادي حاليا أصبح مؤسسة ربحية تماما، هدفها الأول الربح، كيف أحقق الربح ثم يأتي ما يأتي بعدها. هذه نقطة. وأيضا فكرة أن نحن في نقطة لابد أن نركز عليها، الحفاظ على الهوية والأساس الذي أتى إليه النادي لا يتعارض مع تحقيق الأهداف الاقتصادية. طيب يعني مثلا النادي هو تفضل وذكر سابقا أن مثلا عنده هذا النادي ممكن يكون عنده أراضي ما إلى ذلك أو أصول متعلقة به، طيب أنا لا أحتاج أن أخصص للخصخصة لأستفيد من هذا النادي، موضوع أن مثلا أن من يكون قائم على إدارة هذا النادي يقوم بتشغيل مثلا هذه الأصول ليدعم النادي ولنكون خلاص استغنينا عن الدعم الحكومي ولو بنسبة معينة، الموضوع جدا سهل، هو لا يحتاج مؤسسة ربحية هدفها الأساسي هو ربح لتقوم بذلك. فإذا كان يقول اليوم أن نحن نهدف لأن يكون النادي هذا متماشيا مع الرؤية الاقتصادية ورؤية 2040، طيب هذا يمكن أن نصل إليه،
3: ويمكن أن يكون أحد النتائج الفعلية التي سنصل إليها من خلال كما قلنا سابقا تغيير سياسات الإدارة من خلال توجيه هذه النوادي بطرق معينة، ولكن ليس من خلال الخصخصة وتسليم هذه المؤسسات الشبابية التي أساسها شبابي واجتماعي ينظروا لديهم منظور ربحي تماما، لأن هذا المنظور يعني دعوني أقول أنه مقيت إلى حد ما ويضر بالنادي. وهو ذكرها، تفضل بذكرها عندما أرجع لمثال 5 أشخاص مقارنة ب20. نحن هي الفكرة لا تقف عند 5 أشخاص مقارنة ب20، هي الفكرة بس تتطور أكثر. أنا لما أخصص النادي مثلا عندنا فكرة اللي هي الأنشطة الغير ربحية التي يقوم بها التي تقوم بها النوادي ستختفي، لأن أنت الحين ما تريد تصرف على 15 شخص. أيضا النشاط الغير الربحي الذي يقدمه النادي سيختفي. وحتى إذا قلنا أن النادي من خلال مثلا العوائد المادية التي ستعود له سيدعم هذه الأنشطة، متى؟ بعد أي فترة؟
7: نعم.
3: إذن نحن اليوم الموالى يقولوا أن دعونا نضحي بهدف النادي إلى فترة طويلة من الزمن لأن نحقق العائد المادي، بعد ذلك نعود لأصل النادي وخدمة المجتمع. وهذا الشيء مرفوض تماما، لأن نحن مثل ما قلنا وبدأت حواري، النادي ليس مؤسسة ربحية أو مؤسسة اقتصادية، هو مؤسسة للمجتمع وللرياضة أساسا.
7: واضح جدا. وبين كل هذه يعني المسارات ويعني هذه القراءات وما تقدم يعني من معالجات لهذه الأندية، إلا أن هناك يعني تكون قراءات فاحصة من قبل الخبراء تتعلق بالخصخصة بالاستثمار أو حتى بإعادة صياغة فلسفة هذه الأندية. وربما تطرقتم إلى مسألة أيضا العقلية الإدارية وكيفية التفكير تجاه هذه الأندية وما تود أن تصل إليه من غاية. في نهاية الأمر نصل إلى خطاب الختام، وأبدأ معك سيف في غضون دقيقة واحدة نجمل ما ذكرت في هذه المناظرة، وإن كان هناك إمكان شيء من الرد يعني على ما ذكره محمد في دقيقة واحدة سيف.
6: تمام. بداية خلينا نأتي ما أتى في فريق المعارضة، أن اليوم خايفين من موضوع اللي هو أن يتم تهميش الهوية أو ذوبان الهوية العمانية وتهميش اللي هو أبناء الولايات تحت مظلة اللي هي الخصخصة.
7: نعم.
6: هي مخاوف يعني يمكن معالجتها بموضوع بسيط اللي هي من خلال الأطر القانونية والتشريعية التي تضعها الدولة.
7: نعم.
6: واللي تضمن اليوم بقاء الرموز والهوية والمسؤولية المجتمعية شروطا أساسية لأي مستثمر.
7: نعم.
6: وأتوقع لن تخالف يعني ما راح يعرض فيها المستثمر إذا كانت يعني مناسبة له. اليوم نحن فريق الموالاة من الأساس ما نلغي اللي هو الخصوصية العمانية أو الهوية العمانية، نحن اليوم نمنحها طوق نجاة بحيث أن اليوم لا يمكن لنادي أن يؤدي رسالته المجتمعية هو مكبل من الديون أساسا بنموذج أصلا ريعي قديم. حاليا اليوم الاستثمار والخصخة هم المسار الحتمي لنقل أنديتنا العمانية من كيانات مستهلكة تنتظر الدعم إلى مؤسسات قوية مستدامة وقادرة على خدمة المجتمع والشباب من موضع قوة واقتدار.
7: نعم. واضح. شكرا لك سيف. محمد تفضل في دقيقة واحدة.
3: طيب بداية أو نهاية،
7: هذه نهاية
3: كما ذكرنا سابقا النادي هو مؤسسة رياضية.
7: نعم.
3: لا يمكن اختزاله في أن يصبح كيان تجاري جاف يبحث عن الأرقام والأرباح. نعم هو يبحث عن الدعم. نعم هذا الدعم قد يتم تحقيقه بعديد من الطرق، من خلال تغيير الإدارة، من خلال سياسات تفرض على هذه النوادي من دون أن يتم إدخال القطاع الخاص بهذه النوادي.
7: نعم.
3: من خلال خطط واضحة لهذه النوادي تعود بعوائد مادية. هذا ما نبحث عنه اليوم، نبحث عن نموذج لا يضر بأساس النادي ويحقق عائد مالي. أما تسليم هذه النوادي لي كيانات اقتصادية أو مؤسسات فعلا تبحث عن الربحية كما ذكرنا سالفا وكما وضحنا، هي ستضر بجوهر النادي حتى إن كانت هناك سياسات، حتى إن كانت هناك قوانين موجودة، السياسات موجودة، ولكن هذا ليس معناه أن نعيش في المدينة الفاضلة، فالقوانين قد تنتهك أحيانا، قد لا تتبع. فالأسلم اليوم في المشهد العماني أن يتم فعليا توجيه هذه النوادي بطريقة تجعلها نوادي تدعم ذاتها بذاتها وليس تسليمها لقطاع
7: نعم.
3: ربحي تماما.
7: أنا أشكر جزيل الشكر محمد جرادي، ودافعت عن فكرة إعادة صياغة فلسفة الأندية الرياضية أكثر من الاتجاه نحو الخصخصة والاستثمار فيها. شكرا جزيلا لك محمد. كما أشكرك أيضا سيف الحبسي، دافعت عن فكرة التوجه نحو الاستثمار والخصخصة في الأندية الرياضية باعتبارها المعيار الأول لتنمية وتطوير هذه الأندية. أشكر جزيل الشكر سيف. ومستمعين الكرام، بين الاستثمار والخصوصية المحلية تباينت الرؤى حول المسار الأنسب لمستقبل الأندية الرياضية العمانية، غير أن الجميع يتفق على أهمية بناء الأندية أو أندية أكثر قدرة على خدمة الرياضة والمجتمع معا. هكذا نصل معكم هنا إلى ختام هذه المناظرة في أمان الله.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. بناء على الأوامر السامية، مجلس الدولة يفض اليوم دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة. سلطنة عمان وإيران تعقدان في مسقط مباحثات لضمان سلامة وحرية الملاحة في مضيق هرمز. الجيش الأمريكي يشن هجوما جديدا على إيران بعد استهداف سفينة في مضيق هرمز. والميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل فائضا بأكثر من 2 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. إلى التفاصيل. بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، يفض مجلس الدولة اليوم دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، وذلك عملا بأحكام المادة 41 من قانون مجلس عمان. وجاءت أعمال المجلس خلال هذا الدور امتدادا للنهج الذي أرسته القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، القائمة على تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة التشريعات والسياسات العامة وترسيخ التكامل بين مؤسسات الدولة بما يخدم المصلحة الوطنية. وكان المجلس قد واصل ممارسة اختصاصاته الوطنية المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان من خلال دراسة مشروعات القوانين والخطط والبرامج التنموية وإعداد الدراسات المتخصصة وإبداء الرأي فيما يحال إليه من موضوعات، بما يعزز منظومة التشريع الوطني ويدعم مسيرة التنمية الشاملة ويواكب مستهدفات رؤية عمان 2040. أفاد مصدر أمني بتعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة، وتؤكد سلطنة عمان على إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف وإنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات حفاظا على سلامة البلاد والقاطنين بها. عقدت اليوم في مسقط مباحثات عمانية إيرانية حول الملاحة في مضيق هرمز وضمان سلامتها وحريتها في ضوء المعطيات والتداعيات الناجمة عن المستجدات الأخيرة، واتفق الجانبان على مواصلة هذه المباحثات على المستويين الفني والسياسي للتوصل إلى التوافقات المطلوبة وفقا للقانون الدولي. ترأس المباحثات من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الإيراني معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نعى الديوان الأميري في دولة قطر صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما، وبعد مسيرة امتدت لعقود أسهم الأمير الراحل في إحداث تحولات استراتيجية شهدت خلالها دولة قطر نهضة تنموية واسعة جعلتها ذات حضور إقليمي ودولي بارز. ويعد الأمير أحد أبرز القادة الذين قادوا مسيرة التحديث في دولة قطر ومنذ توليه مقاليد الحكم في العام 1995 رسخ نهجا يقوم على التنمية البشرية وأطلق برامج اقتصادية وتعليمية وصحية وأسس منظومة متكاملة في البنية التحتية لتطوير شبكات الطرق والموانئ والمطارات، وعزز مكانة دولة قطر في مجالات الاستثمار والطاقة والدبلوماسية. وفي العام 2013 سلم الأمير الوالد مقاليد الحكم إلى نجله صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
قال الجيش الأمريكي إنه شن جولة جديدة من الضربات على إيران بعد أن هاجمت إيران سفينة حاويات ترفع علم قبرص. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن أحد أفراد الطاقم المدنيين في عداد المفقودين، والسفينة غير قادرة على مواصلة رحلتها بسبب حريق اندلع على متنها وأضرار جسيمة لحقت بغرفة المحركات. من جانبه أعلن محافظ بوشهر الإيرانية أن 4 مناطق في المحافظة تعرضت لقصف أمريكي. وفي سياق متصل أعلنت كل من قطر والكويت والبحرين التصدي لهجمات جوية معادية. وردا على العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد طهران، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده أوفت بتعهداتها بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقال عراقجي إن طهران أوفت بوعودها بعكس ما يدعي وزير الخزانة الأمريكي الذي ينتهك الفقرة 9 من مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في أعقاب انتهاكات وهفوات أخرى ارتكبتها الولايات المتحدة. وشدد عراقجي أن الامتثال لا يمكن أن يتحقق إلا بشكل متبادل بين الجانبين. اشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المحددة الأسبوع المقبل في روما. ومن المقرر أن تعقد جولة التفاوض المقبلة في روما بطلب من واشنطن في 15 و16 من يوليو الجاري، في وقت لم يؤكد لبنان بعد مشاركته رسميا. يأتي هذا فيما تواصل إسرائيل انتهاكاتها لوقف إطلاق النار في لبنان، حيث قتل شخص وأصيب آخر في ضربتين نفذهما الطيران المسير الإسرائيلي على مدينة النبطية. وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام إن شابا قتل في غارة لمسيرة استهدفته عندما كان على دراجة نارية على طريق دوحة بلدة كفر رمان، فيما أصيب آخر في المنطقة نفسها إثر غارة لمسيرة استهدفت سيارته. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجراح جراء غارات من طيران الاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة. وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين بجراح جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة كانت تسير على جسر وادي غزة وسط القطاع. وقال شهود عيان إن طيران الاحتلال شن 4 غارات متلاحقة على المركبة المستهدفة، ما أسفر عن وقوع إصابات بين ركابها وعدد من المارة. في غضون ذلك قالت تركيا إن سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تعد مشكلة تخص تركيا وحدها، بل باتت عبئا ثقيلا على إسرائيل نفسها وعلى المنطقة، وتهديدا مباشرا للأمن الدولي والاقتصادي. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين جراء هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف عدة مناطق في أوكرانيا. وأفادت السلطات الأوكرانية بأن العاصمة كييف تعرضت لهجوم استخدمت فيه صواريخ باليستية وصواريخ كروز إلى جانب طائرات مسيرة، ما أدى إلى إصابة 11 شخصا وإلحاق أضرار ببنى تحتية مدنية. وفي مدينة أوديسا الساحلية أسفر هجوم صاروخي عن مقتل شخصين وإصابة آخر، فيما أصيب 7 أشخاص جراء استهداف طائرة مسيرة منشأة مدنية في مدينة خاركيف شرقي البلاد. لقي ما لا يقل عن 44 شخصا مصرعهم وتقطعت السبل بأكثر من 1 مليون آخرين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في جنوب شرق بنغلاديش، وسط مساع حكومية متواصلة لإيصال المساعدات الإغاثية للمناطق المتضررة. وأفادت وزارة إدارة الكوارث والإغاثة البنغلاديشية بأن الفيضانات اجتاحت 7 مقاطعات وأسفرت عن محاصرة نحو 267,918 أسرة وعزل 1,000 العائلات إثر انقطاع التيار الكهربائي وتضرر خطوط الاتصالات والطرق.
أعلنت السلطات الفرنسية فرض أعلى درجات التأهب في 24 مقاطعة من بينها منطقة باريس بسبب موجة حر شديدة، مع توقعات بوصول درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في بعض المناطق واستمرارها حتى منتصف الأسبوع المقبل. وأدت موجة الحر إلى إغلاق مبكر لعدد من المعالم السياحية من بينها برج إيفل ومتحف اللوفر وأورسيه، كما ألغيت بعض الفعاليات الخارجية واحتفالات اليوم الوطني في عدد من المدن.

في فيتنام أنها تتابع الحادثة بالتنسيق مع السلطات الفيتنامية، وأنشأت مراكز استجابة طارئة في مدينتي هوتشيمنه وهانوي لتقديم الدعم والمساعدة للأسر المتضررة. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى 4333 شخصا، وأوضحت السلطات الفنزويلية في بيان أن أكثر من 19,000 منكوب يعيشون في مخيمات إيواء. وأصدرت الأمم المتحدة في وقت سابق نداء عاجلا لجمع نحو 300 مليون دولار لعمليات الإغاثة في فنزويلا. يذكر أن السلطات الفنزويلية أدرجت آلاف الأشخاص في عداد المفقودين جراء انهيار مجمعات سكنية شاهقة بأكملها وتحولها إلى ركام في بضع ثوان. سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بلغ 290 مليون ريال عماني بنهاية شهر إبريل 2026، وأوضحت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عمان بلغ 7,600,000,000 عماني بنهاية إبريل 2026. أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية النوعية في قطاع الرعاية الصحية بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بحوالي 16 مليون ريال عماني، وتضم الحزمة 4 فرص استثمارية تغطي مجالات الوقاية والتأهيل الطبي والصناعات الطبية، حيث تشمل إنشاء مركز للكشف المبكر في ولاية بوشهر إلى جانب إنشاء مستشفى متخصص لخدمات التأهيل في محافظة مسقط. كما تشمل الحزمة فرصتين في مجال الصناعات الطبية تتمثلان في تصنيع سائل جلوكونات الكلور هيكسيدين في المنطقة الحرة بصلالة، ومصنع لتصنيع الشاش المغمور بالبرافين في محافظة شمال الباطنة. يأتي ذلك في خطوة تستهدف استقطاب استثمارات نوعية تسهم في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز الصناعات الطبية ودعم مستهدفات سلطنة عمان في بناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة. وإلى الخبر الأخير، حيث تم إقرار عضوية سلطنة عمان في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية بدءا من العام المقبل، بما يفتح آفاقا أوسع أمام سلطنة عمان للإسهام في تطوير المواصفات والمقاييس المعتمدة بين الدول الأعضاء وتعزيز التعاون الفني وتسهيل انسيابية السلع والمنتجات بين الأسواق الإسلامية. وتأتي هذه العضوية ضمن الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتعزيز التكامل مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالتقييس ودعم موثوقية المنتجات والخدمات والعمليات التي تقدمها جهات تقويم المطابقة. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. بناء على الأوامر السامية، مجلس الدولة يفض اليوم دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة. سلطنة عمان وإيران تعقدان في مسقط مباحثات لضمان سلامة وحرية الملاحة في مضيق هرمز. الجيش الأمريكي يشن هجوما جديدا على إيران بعد استهداف سفينة في مضيق هرمز. والميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل فائضا بأكثر من 2 ملياري ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة سامي بن رجب أسلمي، نفذها لكم على الهواء مباشرة جمال بن محمد الشعيلي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: بين التشويق والمعرفة وبين التاريخ والخيال تقف رواية الوصية الغامضة الصادرة عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2018 في بيروت كواحدة من الأعمال التي تخاطب اليافعين بلغات مشوقة وأسئلة عميقة. في هذه الحلقة نتوقف عند كواليس كتابة الرواية وكيف تتعامل الكاتبة رقية البادي مع التاريخ بوصفه مسؤولية ومع قضية الهوية والانتماء ومنها القضية الفلسطينية ودور المكتبة والمعرفة في بناء وعي الأجيال. فأهلا وسهلا بكم. مرحبا رقية.
4: مرحبتين يا هلا.
3: يعني دعينا نبدأ من سؤال مهم، لماذا كتب اليافعين والناشئة تحديدا؟
4: هذه الفئة العمرية بالذات فئة مميزة، يعني تعرف فيها سن بداية النضج، بداية التعرف على الحياة، اللي عندهم خيالهم واسع. فهذه الفئة إذا أسسناها أسسنا أفراد صالحين في المجتمع. فبالنسبة لأنه أكتب لهذه الفئة يعني فرصة أنه ما فقط تنمية فرد واحد، تنمية للمجتمع بأكمله.
3: نعم. طيب هذا الأدب أصلاً خليني أقول ما كثير مكتوب فيه أو ما كثير فيه اهتمام فيه، يعني لو قارنا عدد من يكتبون مثلاً الأدب للبالغين هو أقل بكثير أدب الناشئة، فبالتالي اطلاعك على تجارب أخرى كمان ممكن يكون صعب. بالنسبة لك إيش هي، هل في تجارب كافية أنت تأثرتي بها، وإذا ممكن حتى تسمي لنا بعضها؟
4: في البداية وأنا بدأت الكتابة من 2018 تقريبا كان أول إصداراتي، فعلا في هذه الفترة كان الإنتاج يعني محدود.
3: نعم.
4: بعدها بسنوات ولله الحمد بدأ الإنتاج يتطور ويعني ويتطور عندنا في المكتبة المكتبة العربية والعمانية بشكل خاص. يعني أيضا أكثر أحد قرأت له هي كاتبة ماريا دعدوش.
3: نعم.
4: كاتبة متميزة جدا في أدب الطفل وأدب اليافعين، ولها روايات مميزة وإصدارات مميزة في هذا المجال. تأثرت صراحة بأسلوبها وأخذت معها دورات تدريبية أيضا. طبعا هذا تقريبا يعني أخذت دورات بعد بدأت الكتابة بثلاث أو أربع سنوات. فحدثت نقلة وتطور عندي في الكتابة من بعد ما تعرفت على كتبها. حاليا المكتبة العمانية خصوصا هذا العام راح نشهد وجود روايات اليافعين بشكل غير مسبوق فيه عن السنوات السابقة.
3: نعم. دعينا نتحدث عن تجربة هذا الكتاب رقية. هل هنالك هاجس بالنسبة لك حول قضايا معينة ينبغي أن يقترب منها اليافعين؟ يعني مثلا هنا عندنا القضية الفلسطينية، في عملك الأخطبوط الأزرق تتكلمي عن خليني أقول العلاقة بالإنترنت وكيف ممكن تأثر على الناشئة.
4: نعم، بالنسبة لليافعين هناك قضايا، سواء قضايا تخص المجتمع نفسه أو الطفل نفسه، اليافع نفسه، تكون شخصية جدا مثل تأثره وعلاقته بالإنترنت والمحيط. أيضا هنالك تأثر من ناحية الواقع المجتمع أو واقع الأمة الإسلامية.
3: نعم.
4: يعني أنا لا أستطيع أن أعزل فرد مسلم يافع مسلم بدأ يتعرف على الحياة ولا أعرفه على القضية الفلسطينية، خصوصا أنه نحن بالنسبة لجيلي أو الفترة اللي كنا نحن فيها في فترة الانتفاضة الثانية كنت في مقاعد الدراسة، كنت أشعر بالعجز.
3: نعم.
4: أنه ماذا أقدم للقضية وأنا في ذلك العمر. لم يكن هنالك يعني موجه خاص فينا أو خاص بنا كيف ممكن نساهم في هذا الموضوع. فلما حاولت أتناول هذا الجانب في الوصية الغامضة عشان أعرف هذا اليافع ماذا سيكون دوره أو ماذا يمكن أن يفعل ليساهم في التحرير القادم للمسجد الأقصى. فهذا بالنسبة لي من ضمن أهم القضايا اللي موجودة في الساحة حاليا. يعني القضية الفلسطينية لم تكن هذا العام فقط أو العام أو من بداية من 2023، القضية الفلسطينية موجودة من سنة 48 وفترة الانتداب البريطاني. فمجرد أنه نعرف القارئ نبث الأمل أن هنالك أمل بالتحرير إن شاء الله بإذن الله تعالى.
3: نعم، ربما يعني صار للكتاب أهمية أكبر على الرغم من صدوره في 2018 مع حرب أكتوبر، مع الإبادة في غزة 2023، لأن هنالك دائما هذا الرهان اللي خليني أقول لدولة الكيان الصهيوني المحتل بأنه هذه القضية سيتم تناسيها مع مرور الوقت، خصوصا غيبت عن المناهج العربية التعليمية وأيضا حتى غيبت عن وسائل الإعلام. فهل تحسي أنه فعلا كل ما مر وقت وخصوصا بعد هذه الفترة أنك شعرتي بأنه هذا الكتاب كتب في الوقت المناسب؟
4: نتمنى أن يكون وقت المناسب. يعني هو فعلا في مرحلة حرجة، يعني بدأت فعلا كتابنا من 2018 لكن فعلا وجدت أنه في إقبال عليه صار بعد حرب غزة في محاولة لفهم ماذا يمكن أن نفعل. يعني حتى في تواصل لبعض العوائل كانوا قرأوا الكتاب قبلها فترة وقرأوها بعد الحرب، يعني وجهت نظرهم نوعا ما تغيرت لبعض المواضيع أو لدورهم كفرد شخصي، كفرد فقط في هذا المجتمع، خصوصا أنه يعني عرف على يربط الوعي الطفل العربي بأرض بيت المقدس ومحاولة لكسب الرهان في موضوع اللي هو من له الأحقية بتلك الأرض. يعني الرواية العالمية حاليا متجهة أنه تلك الأرض أرض خاصة باليهود وأنها حقهم 3000 سنة إلى آخره، ومحاولة أنه يعني جعل هذا واقع على الإنسان المسلم. لكن لما اليافع يطلع على الحياة الآن ويطلع ويقرأ عن هذا المجال وعن أرض بيت المقدس سواء من رواية الوصية الغامضة أو أي رواية ثانية تتحدث عن هذا الموضوع، أكيد تنمي لديه الوعي وتدرك أن له أهمية كفرد وقيمة.
3: نعم، يعني هذا العمر كثير حساس رقية، وأيضا هنالك وسائل أو وسائط مختلفة يتعرض لها الناشئ اليوم، علاقتهم بالإنترنت معقدة، أيضا علاقتهم بأنه يستهلكوا المنتج سريعا ويتعرضوا لمنتجات قصيرة طبعا بفضل تطبيقات التواصل الاجتماعي، يحتاج أيضا مقدرة على الحفاظ عليه أثناء القراءة. أنت عندك قدرة على الحفاظ على التشويق، ورغم أهمية الموضوع اللي ذكرناه قبل قليل ومعالجته بعمق، أنت لا تفرطين بهذا، يعني كأنه في وعي مباشر أنه هذا التشويق ينبغي أن يستمر حتى النهاية.
4: فعلا أنه إذا بدون تشويق صعب أني أشد القارئ، فكانت الفكرة أنه لازم يعني نكسب القارئ اليافع من أول 3 صفحات، يعني من أول فصل في الكتاب لازم أكسبه، إذا ما كسبته من أول فصل مستحيل أخليه يكمل معي لحد نهاية الفصل الأخير. فبفضل من الله يعني أحيانا نسمع آراء بعض الأمهات تقول أنا بنتي مثلا بدأت من أول فصل ما رضت تنام لحد ما تكمل وتصل لحد النهاية. تعرف إيش هي هذه الوصية الغامضة، تعرف إيش كانت النهاية، إيش علاقة نحن كعمانيين بالمسجد الأقصى. أيوة، فكان في نوع من التشويق فعلا عنصر ضروري خصوصا لمرحلة اليافعين. وغالبا في كتب تشويق والمغامرة حلها أيضا محبيها من الكبار.
3: وممكن أيضا الكبار طبعا يقرأوها ويستمتعوا بها. طيب هل هذا الوعي اللي عندك حول أهمية مسألة الإمساك بالقارئ منذ الصفحات الأولى يخليك تراجعي الكتابة أكثر من مرة، تحرر الكتابة أكثر من مرة، تحديدا الوصية الغامضة، هل كنت يعني أعدتي تحرير النص من البداية، هل أخذتي رأي ربما ناشئ اختبرتي من خلالهم قدرة القصة على أنه تمسك بهم، أو زملاء ربما أو زميلات معك في هذا المجال؟
4: نعم أرسلتها، لأنه خصوصاً هي كانت ثاني تجربة لي في الكتابة، يعني كنت بعدني في الخطوات الأولى للكتابة وما كان عندي الأدوات الكافية، فكنت كل كتابة أكتبها أستشير أحد الأخوة وأحد الكتاب وأسلم النص. ولله الحمد ما عن طريق التغذية الراجعة من عندهم أقرأ أعدل في الكتابات وفي في المضمون. ما يميز الوصية الغامضة أنه لم أستشير فيها فقط كاتب، وإنما استشرت بروفيسور عبد الفتاح العويسي متخصص في دراسة بيت المقدس. هذا البروفيسور تلمت على يده في فترة من الفترات وكان ساعدني كثير جدا للتوثق من جميع المصادر الموجودة في الكتاب.
3: سأعود لمسألة المصادر لأنها مهمة جدا بكل تأكيد. إحنا أيضا نجدك تعتمدين على وسائط مختلفة في القصة، يعني في صور، في أحيانا مخططات لشيء، حتى صور 3D. إيش أهمية هذا في كتاب مثل هذا؟
4: طبعا يقال أنه الصورة أبلغ من 1000 كلمة. عندنا إحنا لأنه الوصية الغامضة نوعا ما هي رواية أكثرها معلوماتية، يعني فيها الأحداث تجرب يعني أكثر من أنه تتطور للشخصية. في الوصية الغامضة موجود عندنا مثلا، إحنا نتكلم عن المسجد الأقصى وعلاقته كمثال يعني على هذه الرسومات، وعلاقته وتوأمته بالكعبة المشرفة. أنا ممكن أشرح هذا بالكلام، أنه أقول أنه المسجد الأقصى والمسجد والكعبة كلاهما المسقط الأفقي لكليهما شبه مستطيل، غير متساوي، مستطيل غير متساوي الأضلاع، متطابق في الزوايا، ولكن نسبة الجدران أو الأضلاع مختلفة. ممكن أشرحه بالكلام، لكن لما أحط الصورة، الصورة أكيد تكون أوضح للقارئ خصوصاً اليافع في هذا السن، فتساهم كثير في أنه تربط هذه العلاقات عندنا. أيضاً معرفة اليافع بحدود المسجد الأقصى، أنه يعني أحياناً لما كنت عند بعض الطلاب أشرح لهم عن مواضيع تتعلق ببيت المقدس، أسألهم أريهم صورة لقبة الصخرة، أقول هذه المسجد الأقصى، أريهم صورة الجامع القبلي، يقول هذا هو المسجد الأقصى. يعني مستوى الوعي لديهم لدى البعض، أو لدى مع الأسف لدى الغالبية، أنه هذا لهم المسجد الأقصى، إما القبة الرصاصية أو القبة الذهبية، مع أنه هو كل ما حول السور. فهذا أيضا لما تبين بمخطط يوضح للناشئ أكثر وللقارئ أكثر إيش نحن نقصد بالضبط.
3: نعم جميل جدا. ما زلنا نتحدث عن أسلوب الكتابة ومعالجة هذه القصة رقية، هنالك مقاطع بها يعني سجع، خليني أقول، مما يوحي طبعا بوجود أدوات شعرية عندك. هل هذا ضروري للكتابة خصوصا للطفل؟ وأنت كيف علاقتك بالشعر، وكيف ربما تصقلي مثل هذه المهارة؟
4: هو طبعا ليست كل روايات أدب الطفل تتطلب موضوع السجع أو مهارة شعرية، وأنا يعني مثل ما قلت كنت مبتدئة يعني، أو أنه محاولات من عندي أنه أوصل معلومة، لأنها عن طريق لغز، فاللغز أحيانا يتطلب سجع ليشد الفكرة نفسها، تشد الطالب يعني الطفل القارئ أو اليافع، فسجع يخلي الكلمة أو يشد انتباهه. يعني أنا أذكر لأن هذه تجربة مريت فيها بنفسي أثناء القراءة. يعني أذكر أنه قرأت في إحدى روايات دان براون بعض العبارات، من يبحث يجد مثلا، هذه عبارة بسيطة جدا. أنا قرأت الرواية من متى؟ 3-4 سنوات. لحد الآن العبارة عالقة في ذهني، فلاحظت أن الموضوع بعض العبارات المميزة واللي فيها سجع أو اللي فيها نمط معين تشد هذا القارئ، في نفس الوقت أنا أخذ انتباهه، هو انتباه القارئ نفسه، بحيث أنه يحاول يكمل معي أنه وماذا بعد يعني.
3: طب هذا يخليني أسألك سؤال على ذكر دان براون مثلا. إحنا تكلمنا عن علاقتك بأدب الطفل وضرورة تعرضك له، حتى يعني أنت أيضا تكتبي الأدب نفسه أو أدب الناشئ عفوا. ماذا عن مصادرك الأخرى، يعني الكتب التي تقرأينها عموما أنت يعني كبالغة، ومن أدب طبعا البالغين، كيف علاقتك بهذا ومدى تأثيره حتى على كتابتك أدب الناشئة؟
4: بصراحة له تأثير قوي، خصوصا أنه في البداية نحن في فترة من الفترات مثل ما ذكرنا أنه كتب اليافعين ليست كثيرة في المكتبات، فكنا نحن كيافعين في ذاك الفترة نبحث عن بدائل، فكان عندنا كتب غسان كنفاني موجودة، كتب الكتب التي لها علاقة مثلا بالقضية الفلسطينية والمقاومة والحروب، يعني كميول.
3: نعم.
4: أيضا كتب التشويق والمغامرة.
3: نعم.
4: بالنسبة لكتابات مثل داون براون وأيضا روايات الأطفال كانت اللي هي الأخوة المغامرون أو نعم. لا المغامرون الخمسة.
3: نعم.
4: كانت مشهورة جدا في فترة من الفترات وكانت روايات جيب مصرية فكنت أيضا أطلع عليها.
3: وهذا متى بدأ؟ كم كان عمرك؟
4: في الطفولة.
3: نعم.
4: الطفولة كنا نقرأ لمحمود سالم.
3: نعم.
4: يعني أذكر لحد الآن الأبطال الشخصيات. يعني تشدك حتى يعني الحنين الآن للعودة لقراءتها مرة أخرى.
3: نعم.
4: مع أنه طبعا في صار في فرق في التكنولوجيا بين تلك الفترة وهذه الفترة لكن يظل يعني حلها قيمتها وحلها ميزانها الخاص.
3: نعم. يعني بالحديث عن تفضيلاتك إذن في القراءة أنت ذكرتي وأيضا في أفق القضية الفلسطينية ذكرتي غسان كيرنفاني. غسان كيرنفاني معروف طبعا برواياته الهامة واللي توثق لحظات خليني أقول مفصلية في تاريخ القضية وربما لهذا طبعا تم اغتياله من قبل جيش الاحتلال. أيضا هو عنده أدب طفل يعني غسان كيرنفاني كتب أيضا أدب طفل. تشعري أنه ممكن فعلا الواحد يراوح بين هنا وهناك أنه يستطيع أن يكتب أدب الكبار ولكن يستطيع أيضا أن يتمكن من أدوات أدب الناشئ أو الأطفال؟
4: ممكن لكن ما أتوقع أنه جميع الكتاب لديهم هذه الميزة.
3: نعم.
4: يعني أكيد طبعا الكاتب وصل لمرحلة كبيرة من الوعي بخصائص هذه المرحلة العمرية وما يحبه يفضله الكبار وما يفضله الصغار فأكيد ما كل الكتاب يصلون. أما بالنسبة لي ككاتبة أنا يعني على فقط أفضل اليافعين.
3: نعم جميل جدا. طب قبل شوية تكلمنا عن مصادر اعتمدتي عليها لكتابة الوصية الغامضة يعني من يقرأ هذا الكتاب يرى بأن هنالك خلفية تاريخية مدروسة بعناية في القصة نصل يعني مثلا حروب الصليبيين وغيرها. حدثينا عن مرحلة البحث ربما قبل الكتابة وحتى أثناء الكتابة.
4: في الحقيقة أنا درست دبلوم دراسات بيت المقدس بالإضافة لدراسة الجامعية. درست دبلوم دراسات بيت المقدس مدة سنة كاملة في 2015-2016 كعام دراسي. المعلومات اللي أخذتها كانت قبل بداية الكتابة.
3: نعم.
4: فلما كتبت أول رواية سر القلادة وكانت تتكلم عن ولاية نزوة تشجعت أنه لماذا لا أكتب ما تعلمته في دراسة بيت المقدس في رواية خصوصا أنه خلال دراستي أصبت بدهشة كبيرة جدا من كمية المعلومات اللي أخذناها وشعرت أن نحن كمسلمين عرب مغيبين عنها ربما تقصر منا في محاولة أنه نتعلم المعلومة وأخذها حول هذا الموضوع موضوع بيت المقدس لأنه خصوصا أنه تأثرت بحرب 2014 على غزة فبعد الحرب شعرت بالعجز أنه ماذا يعني ماذا نفعل فأخذت الدبلوم دراسة بيت المقدس لمحاولة تعويض على الأقل على مستوى شخصي كيف ممكن أساهم في على الأقل في دعم الأخوة في غزة وفي فلسطين في أرض بيت المقدس. القصد الحين فكان بالنسبة لي هذا مرجع كثير مهم.
3: نعم.
4: بالإضافة لأنه لبرنامج يسمى الأقصى 3D. الأقصى 3D هذا برنامج ثلاثي أبعاد أول ما ننتقل فيه الشخص يجد نفسه في قبة الصخرة.
3: نعم.
4: يجد نفسه يتجول في جميع حدود المسجد الأقصى فكان بالنسبة لي مهم خصوصا لوصف البطل حركة البطل تنقلاته فمثلا لم يكن من المنطقي أنه أقول أنه البطل دخل من سبيل مثلا من باب القطانين ومن ثم وجد نفسه أو أمامه سبيل قايتباي.
3: نعم.
4: مثلا لأنه كلاهما مكانين مختلفين يعني أو بينهما مسافة شاسعة في المسجد الأقصى فكان هذا مهم جدا يعني بالنسبة لهذا البرنامج. رغم هذا صار عندي نقص في المعلومات.
3: نعم.
4: من أين أحضر معلومات إضافية؟ تواصلت مع أحد الأخوات كان عندنا إحنا مجتمع اسمه مجتمع الفاتحين وبين مجموعة من الأخوة والأخوات نعمل لأجل نشر ثقافة بيت المقدس بفضل من الله تعالى تواصلت مع أحد الأخوات الموجودة هناك في المسجد الأقصى وقامت بتصوير كل المقاطع التي أحتاجها لإتمام العمل ورواية. بعد ذلك مثل ما ذكرت سابقا عرضت العمل للبروفيسور لمساعدتي في مراجعة البيانات والمعلومات الواردة.
3: نعم جميل. طيب هنالك دائما جدل حول مسألة المصادر حول القضية الفلسطينية لأنها قد تتضارب ويقال بأن أنه نحن دائما نكون منحازين لسردية العرب، سردية المسلمين، فحتى الاطلاع على موقفهم من المسألة ربما يخلينا حتى أقوى في الرد عليهم. هل هذا كان بالنسبة لك مهم، أو هل هذا أصلا في الدبلوم اللي تحدثتي عنه قبل قليل كان موجود، بحيث أنه يكون في وعي حول أيضا ما يقال سردية المحتل، سردية الغاصب؟
4: نحن بالنسبة لسردية الغاصب معروف أنها منذ زمن تم التحضير لها، يعني لم يتم تحضير لها من يوم أو يومين أو سنة أو سنتين. بدأت السردية من 1896 وبدأت بكتاب فكرة أيضا، وذلك الكتاب تطور إلى رواية معروفة في تلك
3: وعد الفورم إلى ذلك.
4: أيوة لو كانت أيضا رواية أرض جديدة قديمة تقريبا
3: لهرتزل أظن،
4: هرتزل أيوة نعم هي. فانظري بدأ الموضوع برواية، خلال هذه الفترة لحد عامنا هذا آلاف المصادر من الصهاينة كتبت عن أرض بيت المقدس وأحقيتهم بها. نحن في الدبلوم أنشئ عن طريق أو كان نتيجة ثمار مشروع معرفي بدأ سنة 94.
3: نعم.
4: يعني تخيلي أنه الصهاينة بدأوا من 1896 في فكرتهم، ونحن بدأنا المشروع المعرفي لبيت المقدس سنة 1994.
3: نعم.
4: من ذلك العام بدأ يعني عندنا الكتابات العربية أو المسلمين تزيد، لذلك أن أخبرك عن البحث الذي تم بخصوص علاقة المسجد الأقصى بالكعبة المشرفة كان أحد نتاج هذه نتاج أصحاب هذا المشروع. فنحن بالنسبة لنا كل مرجع موثق.
3: نعم. يعني
4: طبعا أكيد السردية بأدلة تاريخية بأدلة علمية.
3: نعم.
4: والدليل أن لحد الآن لا يوجد أثر للهيكل في منطقة البيت المقدس.
3: نعم.
4: وفي منطقة المسجد الأقصى.
3: نعم. يعني دليل موجود في مكان ما.
4: دليل لا يوجد دليل.
3: نعم. نعم.
4: فنحن قدمنا سريتنا، لذلك البحث اللي تكلمنا عنه والعلاقة المسجد الأقصى بالكعبة دليل قاطع أنه بينهم وأن بانيهما شخص واحد.
3: نعم.
4: وأن إبراهيم فقط رفع قواعد الكعبة، وأن سيدنا آدم هو من بنى الكعبة وهو من بنى المسجد الأقصى.
3: نعم.
4: بانيهما واحد بالأدلة العلمية الموثقة. فبما أنه في أدلة علمية خلاص يعني تقوي وجهة النظر الإسلامية.
3: نعم. يعني هذا حتى يوري تعقيد الشغل على أدب اليافعين والأطفال، يعني في كثير ناس تحسب أنه سهل، بس ربما حتى المسؤولية فيه تكون أكثر، يعني أكبر بكثير من مسؤولية كتابة أدب خليني أقول الكبار، لأنه فرصة التخيل حتى ربما تكون مختلفة. طيب أنت ذكرتي قبل شوي أو أشرتي لي ربما زميلة لك في البرنامج هذا نفسه صورت لك من داخل المسجد أو من داخل الموقع نفسه بعض الصور اللي أنت كنت بحاجتها. الكتاب هذا أيضا صدر عن دار نشر هي أوسع من أنها توزع في عمان فقط، اللي هي الدار العربية للعلوم ناشرون. لأي درجة كان هذا مهم بالنسبة لك أنه يصير في هذا التواصل المستمر سواء أثناء الكتابة أو حتى بعدها، وأنه هذا الكتاب يصل إلى القراء العرب اليافعين كما يصل للطفل العماني؟
4: كانت بالنسبة لي هذه أول نقطة مهمة، يعني هي موضوع الانتشار.
3: نعم.
4: أنه من يسأل عنه أين يجده.
3: نعم.
4: ولله الحمد فضل من رب العالمين الدار العربية للعلوم بذلوا جهدهم، لكن كانت في هناك مثل ما تقول عقبة بسيطة حصلت، انه الشرع يعني في نهاية 2018 بداية 2019 قبل جائحة كورونا. بعدها اتت جائحة كورونا اغلقت المعارض، فتقريبا لم يجد حقه في التسويق. الحين من باب المحاولات نشر اخرى تم نشره على تطبيق نوري.
3: نعم.
4: ومتوفر في تطبيق وتم توفيره هناك كنسخة إلكترونية، وأيضا ربما يتوفر نسخة أخرى إلكترونية مجانية على الإنترنت إن شاء الله.
3: نعم جميل جدا. نرى بأنه مع علاقتك بالمكتبة سواء مكتبة أدب اليافعين أو حتى مكتبة أدب الكبار كما سبق وذكرنا، أيضا المكتبة تحضر كلاعب أساسي في العمل. هل تجدين هذه العلاقة بالمكتبة تفرض نفسها عليك أثناء الكتابة أم أن اختيارها مدروس؟ يعني كثير من الكتاب فجأة يصيروا يتكلموا على الكتب اللي يقرؤوها على الرغم من أن القصة ربما تدور في مكان آخر، ولما ينسأله يقول هذا يفرض نفسه علينا، لأنه هو علاقتنا بالعالم قادمة من هذه من علاقتنا بهذه الكتب. هل العلاقة بالمكتبة حاضرة في الوصية الغامضة كما هي ربما حاضرة في أعمالك الأخرى؟ هل تتفاجئين بأنها موجودة؟
4: هي ليست مفاجأة يعني، بس أنا بالنسبة لي بالوصية الغامضة هي عبارة كانت أيضا سبقتها سر القلادة، وأيضا لا أتت بعدها ذهب مناح المفقود. هذا الثلاث قصص بطلها أو أحد أبطالها اسمه خالد، وخالد لديه مكتبة في عائلته عنده في المنزل يعني، بحكم أنه يعني لا يجب أن يكون طبعا أنا كيف أنه البطل يستطيع أن يجيب على هذه الكم الأسئلة ويحلل البيانات الموجودة في القصة إذا لم يكن لديه مكتبة ومرجع يعود إليه. هذا من ناحية. من ناحية أخرى ذكرت المكتبة في أحد الألغاز في الوصية الغامضة، في أحد الألغاز أنه وجد موجودة هناك يعني. ما السبب؟ من المكتبة تأتي المعرفة، والمعرفة هي التي تقود التغيير والتحرير والعمران القادم لأرض بيت المقدس. يعني بدون هذه المعرفة والوعي والإدراك لن نصل إلى التحرير. فكان يعني وجود المكتبة إلزامي في حتى في أحد الألغاز الموجودة في الوصية، أنه نحن نحتاج إلى المكتبة وبشدة، خصوصا في وضعنا الحالي نحتاج إلى معلومات موثقة وليس المعلومات القصيرة التي تنشر على السوشيال ميديا أو ربما طبعا يحتاج أن نتكيف معها مستقبلا، لكن يظل المعلومة التي تأخذها من الكتاب والمراجع هي الموثق الوحيد لديك حاليا يعني، أو على الأقل في الفترة الحالية.
3: نعم رائع. يعني أنت عرضا قلتي بأنه في يعني إحدى القارئات فتحت الكتاب ولم تنم حتى تنهي، أكيد وصلتك كثير ردود أفعال أو يعني ربما حتى الآباء والأمهات شاركوك ردود أفعال على تجربة تلقي القصة. هل في شيء مميز تذكريه أو أثر فيك بشكل خاص وحسيت أنه فعلا أنا كتبت هذا الكتاب من أجل هذه اللحظة؟
4: بصراحة في كان موقف مميز لأحد الأولاد، كان ابن أحد الأخوات والزميلات. كنت أنا كتبت سر القلادة وبعدها الوصية الغامضة بفترة بسيطة. وصلتني رسالة من هذه الأم تقول الابن تعن، يعني مثل قلنا نقول تعنى، يذهب إلى معرض الكتاب فقط لشراء الوصية الغامضة. يعني هو لأنه كان قرأ سر القلادة فيقول أنا أريد التالي، ما التالي يعني. فبصراحة هذا الموقف كثير أثر فيه، لدرجة أنه أحيانا تعرف الكاتب يأخذ قرار أنه يعني ما الجدوى من الكتابة. فهذا ردود الفعل البسيطة من المتابعين ومن عند القراء تعطي الواحد دافع وشخص دافع أنه يكمل. أذكر أنه بعدها هذا كان الطفل اسمه عبد الرحمن، في الرواية اللي بعدها لما كتب ذهب مناح المفقود كتبت له هداء.
3: نعم جميل.
4: هداء لعبد الرحمن، لأنه فعلا من الأطفال المميزين اللي يبحث عن المعلومة،
3: نعم
4: يبحث عن الفكرة. فكانت صراحة من أكثر المواقف بالنسبة لي يعني
3: تأثيرا. نعم، وخصوصا في هذه المرحلة الحساسة أنت فعلا ممكن حتى تنشئ قارئ أصلا، يعني يبدأ من تجربة القراءة هنا وبعد ذلك يصير عنده لياقة على القراءة، عنده هاجس على القراءة، عنده علاقة خاصة بالقراءة. فيعني شيء أعتقد بأنه غامر وكبير جدا. يعني إحنا وصلنا لنهاية الحلقة رقية، على الرغم من أنه ما حسينا بالوقت. شكرا جزيلا لك على هذا النقاش عن الوصية الغامضة رقية البادي، الصادر عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2018. ونتمنى أن ألقاك طبعا عن أعمالك الأخرى، الأخطبوط الأزرق وحارة العقر وحتى جديدك
4: إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خير عزيزتي، وشكرا كثير على الاستضافة.
3: إذن أحبتنا المستمعين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نلقاكم في الحلقة المقبلة مع إصدار عماني جديد، وحتى ذلك الحين مع السلامة وكونوا في أمان.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
1: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
1: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
1: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: الإيتاء والإعطاء في القرآن الكريم، مقاربة أولى.
2: انشغل بعض الباحثين بشأن الإيتاء والإعطاء، أيهما الأصل وأيهما الفرع؟ هل الإيتاء تطور عن الإعطاء أم العكس؟ وكلا الفريقين رآهما بمعنى واحد، فراح يبحث عما يؤكد وجهة نظري في الأقدم منهما والأحدث. ونرى هذا الانشغال ثانويا جدا، بل ربما غير علمي، لأن من العسير جدا رصد تغيرات الألفاظ تاريخيا، والأولى أن نفهم الفرق في الاستعمال بينهما. وهنا ما سنستخلصه من التنزيل العزيز بشأنهما، منطلقين من الأصل اللغوي لكل منهما وتوظيف القرآن الكريم لهما. نبدأ بالإيتاء فنقول: في اللغة العربية جذران هما أتوا وأتى، فالأتو الاستقامة في السير والسرعة. وتقول العرب: أتوت فلانا من أرض كذا، أي سرت إليه، ويجوز في معنى أتيت. والإيتاء الإعطاء، بشرط أن يتم هذا الإعطاء بيسر وسهولة، ومن اليسر والسهولة تأتي القلة في حالات معينة، كالزكاة التي هي قليل من المال المملوك فيسهل على المرء إخراجها. الأصلان دالان على مجيء الشيء باستقامة وسرعة، والاستقامة والسرعة من لوازم اليسر والسهولة. وآتاه إيتاء، أي أعطاه بسهولة ويسر، وآتى أتى به. ومنه قوله تعالى: قال لفتاه آتنا غداءنا، أي ائتنا به، وكان ميسرا لفتاه أن يأتي به. ومن الإيتاء لفظتان: أتى وآتى. الأول أتى بنفسه وبذاته، ومثاله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. والثاني آتى غيره شيئا، مثل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والإيتاء يختلف عن الإعطاء في جملة أمور، منها أن الإيتاء فعل من المؤتي إلى المؤتى إليه، وهو واقع سواء قبله المؤتى إليه أم لم يقبله. وأما الإعطاء فحركة مشتركة بين المعطي والآخذ، فإذا رفض المعطى ما أعطي له لم يتحقق الإعطاء، كأن تعطي صاحبك كتاباً فيرفضه، فهنا لا يتحقق فعل الإعطاء. ولذلك قيل عن هذا الفعل إنه فعل مطاوعة، وأفعال المطاوعة مصطلح يطلق على كل فعل دال على تفاعل بين طرفين، مثل: أعطاني فعطوت، بمعنى أعطاني فأخذت، أي قبلت عطاءه. ومثله: كسرته فانكسر، وحطمته فتحطم، وصرفته فانصرف. أما الإيتاء فليس من أفعال المطاوعة، كما أن في الإيتاء سهولة ليست في الإعطاء على ما سنلحظه لاحقا. وعلى سبيل المثال، فإنك إذا أردت تدفع لفقير زكاة مالك فيرفضه أو يأخذه منك ثم يصرفه في غير ما يجب أن يصرف له، كأن يخسره على مائدة قمار مثلاً، فأنت هنا قد قمت بواجبك وتحقق إيتاؤك للزكاة، سواء قبلها الطرف الآخر منك أم لا، وسواء صرفها في وجهها المشرع لها أم لا. ونلحظ من مجمل ما ذكر في معاني أتى 4 ملاحظات. 1- أنه دال على معنى عام هو المجيء بسهولة ويسر، سواء كان مجيئاً ذاتياً أم الإتيان بشيء آخر. 2- جاءت أفعاله مجردة ومزيدة من باب الإفعال وغيره، آتى يأتي إتياناً، وآتى يؤتي إيتاءً، فالأول آتى ثلاثي مجرد، أي الذي ليس فيه حرف من حروف الزيادة بحسب تصنيف النحويين، والثاني آتى مزيد عليه بهمزة، فالمجرد منه جاء لازماً ومتعدياً بنفسه، آتى فلان وأتاك فلان، أي جاءك، ويجيء لازماً لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف جر، كإلى مثل آتى إليه، والباء مثل أتى به، وعلى آتى عليه أي مر به، وآتى على الشيء أي هدمه، وآتى على الطعام أي أكله. وأما آتى فهو متعد إلى مفعول واحد آتاه، ولازم يحتاج إلى حرف جر كإلى آتى إليه أي ساقه إليه، ويتعدى إلى مفعولين مثل آتى فلان أخاه كتاباً، ولم يرد مثل هذا في الإعطاء. 3- وبذلك فإن الإيتاء يختلف عن الإعطاء من ناحيتين، الأولى وهو ما سبق أن ذكرناه من أن الإيتاء من طرف واحد، ويبقى الإيتاء إيتاءً سواء قبل المتلقي ما أوتيه أم لا، أما الإعطاء فيلزمه القبول من المعطى له، فإن لم يقبل لم يكن هناك إعطاء. ذلك أنك إذا أعطيت أحداً شيئاً فربما يأخذه منك راضياً أحياناً، وقد يأخذه وهو غير راض، وإنما عن حياء أو خوف أو ما شاكل ذلك أحياناً أخرى، بل قد لا يأخذه إطلاقاً. ولكن الإيتاء متحقق سواء قبيله المؤتى أم رفضه، فأنت حين تؤتي الزكاة فقد قمت بواجبك سواء قبلها من قدمتها لهم أم لا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى.
1: العروة الوثقى.
0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج العروة الوثقى. حديث هذه الحلقة عن تربية الأبناء على الثبات على الحق. الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته بالثبات على الحق الذي أنزله، والبعد عن الهوى وعن المخالفات التي تبعد عن الحق. وتحرص الأسرة والمؤسسات التربوية عامة على غرس القيم والمبادئ والأعراف في نفوس الأبناء لتنشئتهم على العقيدة الإسلامية. ومع مرور الأيام يتعرض الأبناء لتيارات الفكر الإلحادي والنسوي والتنصير وغيرها من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال رحلاتهم خارج الوطن، أو تغربهم للدراسة أو العمل. وهنا يأتي دور التحصين والتربية على الثبات لمواجهة تلك المخاطر التي تؤثر على الفكر والدين والعقيدة. فلا بد من ترسخ الإيمان بالأدلة والبراهين على وجود الله تعالى وقدرته وعلى سماحة الإسلام وأنه الدين الخاتم. وللتربية على الثبات لا بد من التأكيد على أهمية الاعتزاز بالدين وشكر الله تعالى على نعمة الإسلام وعبادة الله تعالى مالك الملك وهو الخالق المستحق للعبادة، والتأثر بالآيات الدالة على عظمته وقدرته على أنه المعز والمذل سبحانه وتعالى. ومن الوسائل التي ينبغي تعليمها الأبناء لتعينهم على الثبات على الدين وسائل تزيد من الإيمان واليقين، وهي التي تحض على الطاعة وتدفع إلى العمل الصالح، وبها يتذوق العبد طعم الإيمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها، والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن، وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا، أو العكس. شك الراوي، وهذا لعظم الفتن. ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب، الله المستعان. وكذلك تعليم الأبناء طلب الهداية. نعلم أبناءنا أن يسأل الله تعالى الهداية في كل صلاة، نحن نسأل الله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما أكثر دعائك: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك؟ ومن وسائل الثبات على الدين التمسك بالسنة. فعن عرباض بن ساري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فعلينا تعليم الأبناء أهمية التمسك بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن وسائل الثبات التي ينبغي تعليمها الأبناء الإكثار من ذكر الله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس. ومن وسائل الثبات أيضا الصبر على أمر الله تعالى. فعن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيه مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. نعلم أبناءنا أهمية الاستعاذة بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ففي الحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم

0: الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، يكف عليه ضيعته أي يمنع خسارته، يحوطه من ورائه أي يحفظه ويصونه ويدافع عنه بقدر استطاعته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ومن أعظم ما ينتفع به من عوامل الثبات على الدين عدم التعرض للفتن والسعي في توقيها بالبعد عنها وعن أسبابها. فنعلم الأبناء تجنب الذهاب إلى أماكن الفتن وفتح المواقع الإلكترونية المشبوهة والألعاب الإلكترونية المحظورة، فيصفو الحال للقلب، فيتذوق الإيمان، يتذوق طعم الإيمان إذا تجنب تلك الفتن وتلك المواقع. وقد جاء في حديث الدجال قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات الأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وينبغي غرس حب القرآن الكريم قراءة وحفظا وتدبرا في نفوس أبنائنا، فهو من أسباب الثبات على الدين. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالقرآن يقوي الإيمان ويزيد الطمأنينة في القلب، وخصوصا عند ورود أسباب القلق. ومن وسائل الثبات أيضا قراءة السيرة النبوية والقصص، قصص القرآن الكريم، قصص الأنبياء، القصص الواقعية التي فيها العظة والعبرة. قال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ومما يجب على الوالدين تجاه الأبناء حفظ الفطرة التي ولدوا عليها، فكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانها وينصرانها ويمجسانه. فقوة الإيمان بالله تعالى في الأطفال فطرية، وقد حاول بعض الملحدين تغيير فطرة الأطفال فلم يستطيعوا. ومن ذلك ما أورده سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي في كتابه مصرع الإلحاد، حيث ذكر ما قاله الدكتور جستون باريت في كتابه فطرية الإيمان. فقد أخبرت زميلة له في العمل عن بناتها الثلاث المؤمنات بالله تعالى، حيث تشادرت إحدى بناتها مع أبيها الملحد بأنها مخطئ باعتقادها أن الله غير موجود. وحاولت ملحدة أخرى تغيير فطرة ابنها وعمره 5 سنوات، لكن إيمانه بالله تعالى كان راسخا. فمحاولات الملحدين تفشل في تغيير فطرة الأطفال، إلا أن البيئة تغير بعضهم بعد ذلك حينما يكبرون. لذا وجب تحصينهم من الفكر الإلحادي بتعليمهم الأدلة النقلية والعقلية على وجود الله تعالى وقدرته. فالكون لم يخلق صدفة، وهذا الإبداع في الخلق والمخلوقات لم يأتي من فراغ، والمخلوقات لم تخلق نفسها، لكن الله خلقها وأوجدها وأبدع صنعها. والأفكار الإلحادية لا يمكن أن يقتنع بها إلا من فقد عقله أو يمر بظروف نفسية صعبة أو مادية طمعا بحطام الدنيا. وإذا سأل عن أدلة وجود الخالق ينبغي أن تكون إجابة: أين أدلتك أنت في الإلحاد وعدم وجود الخالق العظيم؟ فليس لديه أدلة سوى شكوك وأوهام وشبهات شيطانية يبثها الملحدون الضالون. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على القيام بأداء الواجبات، تربية أبنائنا على الإيمان والثبات على الإيمان والثبات على الدين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
2: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا أهلا بكم، مرحبا.
1: نجدد معكم لقاءنا في هذه النزهة القصيرة،
0: ونتناول في هذه الحلقة مفهوم الزمان ومعانيه.
1: فأهلا بكم معنا مرة أخرى.

0: قال الشاعر جون دن: الكائنات ذوات الطبيعة الأدنى السيرة الحاضر، أما الإنسان فكائن مستقبلي. فالإنسان مفطور على حستي الذاكرة والتوقع، إذ أنه ينظم حياته داخل شبكة نسيجها الماضي والحاضر والمستقبل.
1: وعبر الحضارات السالفة، كما يرى روي بورتر، كان هناك طابع شامل تتسم به الحاجة إلى الفرار من سجن الحاضر ولتأمين الغذاء لا مندوحة للبشر عن التعلم من التجربة، وللحفاظ على التماسك الاجتماعي لابد لهم من توثيق الحاضر بالرجوع إلى التراث، كما ينبغي لهم أيضا أن يكونوا قادرين على استباق المستقبل والتحكم فيه.
0: غير أن فكرتي الزمان والتاريخ ليستا أصيلتين في فطرة الإنسان، فالأطفال الرضع حديثو الولادة يعيشون في الحاضر وحده، إذ أن الماضي منسي والمستقبل لا سبيل إلى تصوره. وقد أوضح جان بياجيه عالم النفس المعروف كيف أن الوعي بالتزامن والتعاقب هو استجابات يتعلمها الطفل في طفولته، كما أن الأفكار عن الزمان ليست عالمية أو موحدة.
1: فلكل من اللغات المختلفة والحضارات المتباينة طرائقها المتميزة تماما في تصوير الزمن. مثال ذلك لغة هنود أمريكا من قبائل الهوبي المسالمين، التي تفتقر افتقارا واضحا إلى الصيغ الزمنية للدلالة على الماضي والحاضر والمستقبل، ولهذا يعيشون في حاضر لغوي دائم.
0: ويرى روي بورتر بأن معاني الزمان تتحدد أساسا حسب حاجات الإنسان، وطبيعي أن ماهية الفصول تجربة تتباين. على سبيل المثال، عند الأوروبيين سكان المنطقة المعتدلة حيث الربيع والصيف والخريف والشتاء، عنها عند الإسكيمو الذين يعدون 5 فصول في السنة، أو عند قبائل النوير في جنوب الصحراء الأفريقية الذين يقسمون السنة إلى فصلين رئيسيين، فصل المطر وفصل الجفاف، أو عند الهنود الأمريكيين المعروفين باسم سكان منحدرات النهر الذين يشيرون في لغتهم إلى 6 فصول.
1: والحضارات التي تعيش وثيقة الصلة بالطبيعة تستخدم تلقائيا ظواهر الطبيعة بوصفها تقويما للآماد الطويلة من الزمان. والشهر هو بالطبع مقياس لدورة القمر، والسنة مقياس لدورة الشمس.
0: بيد أن الزمن باعتباره جوهرا وكينونة كما هو عند الشعراء والفنانين وكما هو عند الأطفال كذلك، ليس ماضيا أو حاضرا أو مستقبلا، فقد تفتت الزمن باعتباره وقتا وساعات وتقاويم، واندلع نثاره في هواء الروح، ونهض بالكائن جذوة أشبه بالمعجزة أو سرا يطارد اللحظة ويتعاطى دوخة الوجود كالنهر.
1: يقول الشاعر الألماني جوتا: قفي يا هذه اللحظة، فإن لم تستطيع الوقوف فلا أقل من أن تعودي.
0: ويختم الكاتب الروائي توماس وولف روايته ما وراء التل بقوله: ولا يزال يمر الزمن كما يمر النهر بفيضانه، وكما يفنى الرجال ولا يرجعون. إلهي العظيم، أنت وحدك الذي تعرف أن الأرض وأن الزمن وأن الحياة كلها أغرب من الأحلام.
1: وفي النهاية التي يضعها الروائي ديفيد معلوف لروايته حياة متخيلة، وهي رواية عن المنفى، يكتب ما يلي: إنه الصيف، إنه الربيع، وأنا سعيد إلى حد لا يقاس، إلى حد لا يحتمل. أنا في 3 من عمري، أنا في 60، أنا في 6، أنا هناك.

0: يقول أبو الطيب المتنبي: أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن.
1: ويقول بشار بن برد: وما كنت إلا كالزمان إذا صحى صحوت، وإن ماق الزمان أموق، أي إذا صار الزمان أحمقا صرت أحمقا مثله أو تحمقت.
0: وفي نص للشاعر أوكتافيو باث نقرأ ما يلي: معركة إيماءات عمياء، مجابهة خفية بين جسدين، وقد ارتمى فيها ضد الزمن الذي لا جسد له، كان يسقط من وجه إلى وجه ومن عام إلى عام حتى أول استهلال للولادة. تربة حياة، أرضا خارج الأرض، جسدا ضد الولادة، حيا من أجل الموت، ميتا من أجل الحياة.
1: وفي نص آخر يكتب أوكتافيو باث: لقد ولى زمن انتظار الزمن، زمن البارحة، زمن اليوم، زمن الغد، أمس هو اليوم، الغد هو اليوم، اليوم هو هنا جاث عند قدمي ويحدق في.
0: ويعبر الروائي الألماني هيرمان هيسه عن حبه لبعض الشعراء والموسيقيين معلقا على أعمالهم قائلا: هذه الأعمال هي دائما أعمال متقنة، حتى لو أنها أصبحت منذ زمن بعيد لا تعبر عن مشاعرنا ومشاكلنا، فهي إبداعات متكاملة مستثناة من الزمن، وعلى الأقل هي ما زالت كذلك لأشخاص غير معدودين في هذا الزمن.
1: ومن شذرات كتاب اللادعة للبرتغالي فرناندو بيساوا نتخير ما يلي: دائما أحيا الحاضر، الماضي لم أعد أمتلكه، المستقبل لا أعرفه.
0: أما ديك الجن الحمصي فيقول: خذ من زمانك ما صفى، ودع الذي فيه الكدر، فالعمر أقصر مدة من أن يمحص بالغير، أي اقبل من زمانك بما يعطيه لك من صفاء العيش، واترك ما فيه من هم من وغم، لأن عمرك قصير فلا تنقصه أكثر ببحثك عن المصائب والتعلق بها.
1: وفي دراسته لحظة الأبدية يرى سمير الحاج شاهين أن الفن هو تجلي الروح في المادة أثناء لحظة الأبدية، حين أشهد أن ما كنته من قبل هو ما أنا إياه الآن وما قد أصيره في المستقبل، والفنان هو كاهن الخيال الأبدي الذي يحول خبز التجربة اليومي إلى مقومات حياة خالدة، فبفضل الفنان تحل الروح في المادة.
0: وهكذا يعبر الروائي والشاعر الأيرلندي جيمس جويس: لكن الغد هو يوم جديد سيكون، الماضي كان من قبل وهو كائن اليوم، ما هو الآن سيكون إذن غدا، كما الآن كان الماضي بالأمس. وهو يدعو إلى التعلق بالآن الذي يغتص من خلاله المستقبل بكامله نحو الماضي.
1: إننا أشبه بكمان في يد الزمان يعزف على أوتارنا ما يشاء من ألحان، والحياة هي كما يقول جويس أيام عديدة يوما تلو يوم، إننا نمشي عبر ذواتنا مقابلين لصوصا، أشباحا، عمالقة، عجائز، شبانا، زوجات، أرامل، وأبناء عمومة، إنما مقابلين أنفسنا دائما.

0: أصدقائنا، يقول المثل العربي: الوقت مبرد يقطع بلا صوت.
1: فليكن لنا زمننا الخاص، زمننا الشخصي، زمن القلب وزمن اللحظة الهادرة. وها هو الشاعر العابر رامبو يرى بأن الأبدية هي البحر مختلطا بالشمس.
0: إن الزمن بطيء بالنسبة إلى من ينتظر، وسريع جدا بالنسبة إلى من يخاف، وطويل جدا بالنسبة إلى من يتألم، وقصير جدا بالنسبة إلى من يفرح، ولكن بالنسبة إلى من يحب فالزمن هو الأبد.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
1: ظلال
2: المعنى.
1: إعداد صالح العمري.
2: تقديم رشا البلوشي.
1: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر. برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: بلغت صحار في العصر الإسلامي أوج شهرتها وازدهارها، وكانت ميناء مهما أيام الحكم الساساني لإقليم عمان، ثم ازدادت شهرتها وعلت مكانتها بعد ضعف دور ميناء دبا في بدايات العصر الإسلامي، وكانت إحدى أسواق العرب السنوية قبل ظهور الإسلام، وتقام هذه السوق أول يوم من رجب وتستمر 5 أيام. وكشفت التنقيبات الأثرية في صحار عن بقايا بعض الآثار التي تعود إلى أواخر الألف الأول قبل الميلاد، إذ عثر على أختام للتجار وعلى بعض أنواع الفخار الهندي الأحمر والبورسلان الصيني. وقد سهل لها موقعها الجغرافي تبوء مكانة اقتصادية، فهي تتوسط ساحل الباطنة مقابلة الساحل الفارسي، وهي قريبة من مصب نهر السند ومن ساحل الهند الغربي، وكانت على اتصال بالصين وجنوب شرق آسيا. فضلا عن ذلك، فإن صحار تقع على مصب وادي الجزي الذي يعد مدخلا حيويا وطريقا طبيعيا موصلا إلى المناطق الداخلية من عمان، لا سيما واحة البريمي. وذكرت صحار في كتب التاريخ، فقد وصفها محمد ابن أحمد المقدسي في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، بأنها قصبة عمان ليس على بحر الصين بلد أجل منه، وهو عامر آهل حسن طيب نزه ذو يسار وتجار وفاكهة. وصحار دهليز الصين وخزانة الشرق والعراق. ووصفها إبراهيم بن محمد الاستخاري في كتابه المسالك والممالك بقوله: هي أعمر مدينة بعمان وأكثرها مالا، لا تكاد تعرف على شاطئ البحر بجميع بلاد الإسلام، مدينة أكثر مالا وعمارة من صحار. أما محمد بن حوقل فيقول عنها في كتابه صورة الأرض: لا يوجد في كل أنحاء العالم مدينة تضاهي صحار في ثراء تجارتها. في هذه الحلقة نلتقي مع الباحث الأستاذ أحمد بن خلفان بن علي الشبلي، الذي حدثنا عن ميناء صحار وأهميته ودوره خاصة في العصر الإسلامي، حيث قال:
3: بالنسبة لميناء صحار في الحديث عنه، طبعا بداية لابد الإشارة إلى عمليات التنقيب التي أجريت في المدينة، بدءا من عمليات التنقيب التي قامت بها المؤسسة الأمريكية للعلوم في عام 1958، وتلتها بعد ذلك مجموعة من عمليات التنقيب، على سبيل المثال البعثة الدنماركية والبعثة الفرنسية، اللتان جاءتا في العقد 8 و7 من القرن 20. أشارت عمليات الاستكشاف التي تمت في المدينة واللقى التي تم العثور عليها خلال عمليات التنقيب هذه إلى أن الآثار التي تم العثور عليها تعود إلى 7 قرون ما قبل الإسلام، أي حوالي القرن الأول للميلاد. وقد أشارت هذه اللقى التي تم العثور عليها إلى ما بين مدينة صحار أو ميناء صحار مع حضارات سابقة. لكن علماء الآثار والمهتمين والمختصين في التاريخ القديم أشاروا طبعا إلى وجود علاقات بين مدينة صحار وبين عمان بشكل عام مع حضارة بلاد ما بين النهرين، في تلك الفترة، وهي فترة تعود إلى 1000 قبل الميلاد. فقد أشارت الكثير من النصوص السومرية والأكادية إلى وجود علاقات ربطت حضارة ما بين النهرين مع عمان، ولذلك أطلق سكان بلاد ما بين النهرين على عمان في تلك الفترة باسم مجان. وهذا الاسم له دلالة أيضا مرتبطة بالميناء، حيث أن هذا الاسم يعني الميناء بلغة أهل سومر في ذلك الوقت، أو الناس الذين يركبون البحر. وهذا دليل على وجود نشاط ملاحي في عمان في ذلك الوقت، خصوصا في صحار في تلك الفترة. استمر طبعا تألق هذا الميناء في التاريخ القديم إلى أن حدثت صراعات أيضا في المنطقة، في منطقة الخليج العربي، وبدأ بالاندثار هذا الميناء. ولكن الفترة التي سبقت ظهور الإسلام بدأ ميناء صحار يتبوأ مكانة تجارية جيدة، فقد كان سوقا معروفا عند العرب في فترة ما قبل الإسلام، وهو سوق من أسواق العرب، وكان يجتمع فيه التجار سواء كانوا من العرب أو غير العرب في مدينة صحار في شهر رجب من كل عام، ومن ثم ينتقلون إلى مدينة أخرى. بالنسبة للميناء بشكل عام، طبعا ميناء صحار يختلف عن الموانئ الأخرى الموجودة في عمان، فهو ميناء ليس له حد صخري، بالتالي هو ميناء رملي بكل الأحوال. ولكن هذا الميناء استفاد من كونه يقع في وسط عمان، فقد كان مخرجا للبضائع التي كانت تأتي من الداخل وصولا إلى الخارج، فكان الوسيط ما بين الداخل وبين الخارج. كذلك لعب هذا الميناء دورا أساسيا في التجارة الخارجية من منطقة الخليج العربي وصولا إلى منطقة المحيط الهندي، وسواء كانت موانئ موجودة في شبه القارة الهندية أو موانئ اليمن، أو وصولا إلى شرق أفريقيا، أو للسفن المتجهة إلى منطقة جنوب شرق آسيا والصين. فقد كان هو آخر ميناء تقريبا عربي كانت السفن تستقر فيه قبل الذهاب أو التوجه إلى مثل هذه الرحلات، كان كمحطة ترانزيت. فبالتالي استفاد ميناء صحار من هذا الموقع الجغرافي المتميز في هذا الجانب. في الفترة اللاحقة بعد ظهور الإسلام بدأ ميناء صحار يستفيد استفادة كبرى من التطورات التي حدثت في شبه الجزيرة العربية بعد ظهور الإسلام، فقد استغل هذا الميناء من قبل الخلفاء الراشدين في عمليات الفتح الإسلامي ونقل المقاتلين المسلمين لفتح بلاد الهند عن طريق ميناء صحار، وذلك بقيادة عثمان بن أبي العاص في ذلك الوقت. استمر هذا الميناء أيضا يلعب دور مستمرا في عمليات الفتوح الإسلامية في منطقة شبه القارة الهندية. بدأ الميناء أيضا يتطور أكثر وأكثر نتيجة للاستقرار البشري الذي شهدته منطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية بشكل عام، حيث أصبحت هذه المنطقة بالكامل ولأول مرة تحت مظلة العالم الإسلامي، التي طبعا في بداية دولة الخلفاء الراشدين كانت في المدينة، ثم انتقل هذا الزخم إلى بلاد الشام وفي عهد الأمويين، ومن ثم في عهد الدولة العباسية انتقل مركز الدولة الإسلامية من الشام إلى العراق. في تلك الفترة استفاد ميناء صحار استفادة كبيرة من هذا الانتقال، حيث أصبحت هنالك مجموعة من المدن التي ظهرت في العراق بحاجة إلى الاتصال الخارجي للحصول على بضائع، سواء كانت منطقة جنوب شرق آسيا والصين أو الهند أو شرق إفريقيا. بالتالي لعب هذا الميناء وسكانه دور الوسيط ما بين هذه الموانئ مع العراق. مع بناء مدينة بغداد في القرن التاسع الميلادي ازدهر الميناء طبعا ازدهارا كبيرا، حيث ساهم الاستقرار البشري الكبير وحاجة خلفاء بني العباس إلى المنتجات التي كانت تجلب لهم من أقاصي الأرض إلى تلك المنتجات التي كانت تصلهم، سواء كانت من الصين أو من شرق إفريقيا أو من الهند. هنا طبعا كانت السفن العمانية التي كانت تأتي من صحار أو من تجار صحار، هي طبعا المول الأساسي للعراق وبغداد بشكل خاص بتلك المنتجات. بدأ أيضا النمو يأخذ زخما أكبر في الميناء لنتيجة لمجموعة من العوامل الأخرى التي تضافرت أيضا وساهمت في نمو الميناء، وكان منها سقوط الميناء المنافس اللي هو ميناء سيراف على الساحل الشرقي للخليج العربي نتيجة مجموعة من العوامل، كان من بينها الصراعات الداخلية في المنطقة إضافة إلى تعرض المنطقة أو الميناء إلى زلازل. بالتالي جزء كبير من من من من التجار الذين كانوا موجودين في سيراف انتقلوا للإقامة في ميناء صحار. بالتالي استفاد ميناء صحار من العدد الوافد من التجار الذين وفدوا إليه من سيراف، واستفاد من خبرتهم أيضا. بالتالي وصل ميناء صحار إلى أوج تألقه في القرن العاشر للميلاد. وهنا طبعا كثير من الرحالة ومن المؤرخين المسلمين ذكروا هذا الميناء، وطبعا كان أبرزهم اللي هو المقدسي الذي طبعا عبر عن أوج وعظمة هذا الميناء من خلال قوله أن صحار هي قصبة عمان وليس على بحر الصين بلد أجل منه ذو يسار وتجار عامر آهل حسن طيب نزه أثرى من زبيد وصنعاء أسواق عجيبة كما قال وبلدة ظريفة، إلى أن قال إنها دهليز الصين وخزانة الشرق والعراق وموثة اليمن. وهذا دليل على أن صحار في ذلك الوقت كان يعتبر أبرز ميناء في شبه الجزيرة العربية في وقتها. إلا أن هذا الميناء طبعا بعد وصوله إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى القمة بدأ طبعا في التدهور نتيجة لمجموعة من العوامل كان أبرزها اللي هو وجود الصراع داخل البيت العباسي نفسه، حيث طبعا أدت الصراعات في الدولة العباسية إلى ضعف هذه الدولة. ضعف هذه الدولة أدى إلى ضعف النشاط الاقتصادي الواصل إليها، بالتالي خفت طبعا زخم النشاط التجاري الواصل إلى منطقة الخليج العربي، ولذلك خسر طبعا الميناء وميناء صحار كثير من النشاط الملاحي الذي كان يربط ما بين الخليج العربي مع منطقة جنوب شرق آسيا والصين والهند وشرق إفريقيا. إضافة إلى ذلك وجود أيضا صراع ما بين الدولة العباسية نفسها والدولة الفاطمية، هذا الصراع الكبير طبعا أدى إلى وجود أو ظهور دولة جديدة في العالم الإسلامي الدولة الفاطمية التي استقرت طبعا في مصر. بالتالي جزء كبير من النشاط الملاحي انتقل إلى منطقة البحر الأحمر بدل من منطقة الخليج العربي، بالتالي نشطت الموانئ الموجودة في البحر الأحمر على حساب الموانئ الموجودة في الخليج العربي وعمان، فظهرت هناك مجموعة من الموانئ التي استفادت من هذا في اليمن على سبيل المثال. إضافة إلى ذلك أن مدينة صحار أيضا تعرضت لمجموعة من الغزوات، واستولى عليها طبعا استولت عليها الإمامة في عام 442 للهجرة، وقد تعرضت طبعا المدينة إلى غزو من قبل القوى الإقليمية في ذلك الوقت، وكان من بينها اللي هو سيطر عليها البويهيون ومن ثم السلاجقة. نتيجة هذه الصراعات بدأ الميناء يفقد كثير من الزخم والنشاط التجاري، ونتيجة لكل هذه الأحداث التي تضافرت معا فقد الميناء تألقه التجاري ومكانته الاقتصادية. وحتى المؤرخين والرحالة المسلمون الذين زاروا الميناء وتحدثوا عنه كانوا يتحدثون عن ماضيه التليد فقط، أي أن الميناء طبعا تقريبا حتى منتصف القرن الحادي عشر للميلاد كان ميناء زاخرا بالنشاط التجاري. بعد هذه الفترة لم يعد الميناء أي نشاط تجاري يذكر حينها.
1: العمانيون والبحر.

0: عرف الصحار في التاريخ بأسماء وأوصاف عدة، منها بوابة الدنيا وخزانة الشرق وسنجار وقصبة بلاد العرب. تحولت تجارتها في القرن الثالث عشر الميلادي إلى هرمز مركز التجارة الفارسية وإلى ميناء قلهات، ثم أعيد بناؤها مرة أخرى وبدأت بالازدهار. وزار جيمس ريموند وولستيد صحار عام 1836 للميلاد، وذكر أنها أعمر مدن ساحل عمان وأكبرها على الإطلاق، وهي تلي مسقط بكونها مركزا تجاريا مهما.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.

إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

الواحد ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعين أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة والد المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسمو الأمير وكافة أفراد الشعب القطري الشقيق في هذا المصاب الجلل، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم جميل الصبر والسلوان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش رئيس جمهورية الجبل الأسود بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب خلالها جلالة السلطان عن تمنياته الطيبة لفخامة الرئيس وشعب بلاده الصديق، راجيا جلالته لهذا البلد النمو والازدهار والاستقرار وتحقيق المزيد من الإنجازات ولعلاقات التعاون والصداقة التطور والتوسع في مختلف المجالات. أفاد مصدر أمني بتعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة، وتؤكد سلطنة عمان على إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات حفاظا على سلامة البلاد والقاطنين بها. نعى الديوان الأميري القطري الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 74 عاما. ونقلت وكالة الأنباء القطرية اليوم بيان النعي، حيث يعد الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني باني نهضة قطر الحديثة، وخلال حكمه صدر الدستور الدائم لقطر ووضعت رؤية قطر الوطنية 2030 الساعية لتطوير اقتصاد قائم على المعرفة وقادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وولد الشيخ حمد بن خليفة الثاني عام 1952 في مدينة الدوحة، حيث تلقى دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية، ثم التحق بكلية سانت هيرست العسكرية بالمملكة المتحدة، وفيها تخرج في يوليو عام 1971 وانضم إلى القوات المسلحة القطرية. وفي عام 1977 بويع الشيخ حمد بن خليفة الثاني وليا للعهد وعين وزيرا للدفاع. وفي عام 1989 أصبح رئيسا للمجلس الأعلى للتخطيط، وهو المجلس الذي كان مسؤولا عن رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية لقطر. وقد تولى الأمير مقاليد الحكم عام 1995 وأعلن عام 2013 تسليم الحكم للشيخ تميم بن حمد الثاني. قال الجيش الأمريكي إنه شن جولة جديدة من الضربات على إيران بعد أن هاجمت إيران سفينة حاويات ترفع علم قبرص. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن أحد أفراد الطاقم المدنيين في عداد المفقودين، والسفينة غير قادرة على مواصلة رحلتها بسبب حريق اندلع على متنها وأضرار جسيمة لحقت بغرفة المحركات. من جانبه أعلن محافظ بوشهر الإيرانية أن 4 مناطق في المحافظة تعرضت لقصف أمريكي. وفي سياق متصل أعلنت كل من قطر والكويت والبحرين التصدي لهجمات جوية معادية. أعلن الجيش الأردني في بيان أن 3 صواريخ إيرانية سقطت فجر اليوم في أراضي المملكة من دون وقوع إصابات، وذلك في ظل تجدد ضربات بين إيران والولايات المتحدة عقب استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة في مضيق هرمز.
وردا على العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد طهران، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده أوفت بتعهداتها بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقال عراقجي إن طهران أوفت بوعودها بعكس ما يدعي وزير الخزانة الأمريكي الذي ينتهك الفقرة التاسعة من مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في أعقاب انتهاكات وهفوات أخرى ارتكبتها الولايات المتحدة. وشدد عراقجي أن الامتثال لا يمكن أن يتحقق إلا بشكل متبادل بين الجانبين. اشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المحددة الأسبوع المقبل في روما. ومن المقرر أن تعقد جولة التفاوض المقبلة في روما بطلب من واشنطن في 15 و16 من يوليو الجاري في وقت لم يؤكد لبنان بعد مشاركته رسميا. يأتي هذا فيما تواصل إسرائيل انتهاكاتها لوقف إطلاق النار في لبنان، فقد قتل شخص وأصيب آخر في ضربتين نفذهما الطيران المسير الإسرائيلي على مدينة النبطية. وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام إن شابا قتل في غارة لمسيرة استهدفته عندما كان على دراجة نارية على طريق دوحة بلدة كفر رمان، فيما أصيب آخر في المنطقة نفسها إثر غارة لمسيرة استهدفت سيارته. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجراح جراء غارات من طيران الاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة. وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين بجراح جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة كانت تسير على جسر وادي غزة وسط القطاع. وقال شهود عيان أن طيران الاحتلال شن 4 غارات متلاحقة على المركبة المستهدفة، ما أسفر عن وقوع إصابة بين ركابها وعدد من المارة. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم السامعين الكرام في حلقة جديدة من منتدى الاقتصادي. يشهد العالم اليوم تحولا غير مسبوق تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي التي لم تعد مجرد أدوات تقنية، بل أصبحت أحد أهم محركات النمو الاقتصادي ورفع الانتاجية وتعزيز التنافسية بين الدول والمؤسسات. وفي سلطنة عمان يحظى التحول الرقمي والابتكار باهتمام متزايد انسجاما مع مستهدفات رؤية عمان 2040، والتي تضع بناء الاقتصاد القائم على المعرفة وتنمية القدرات الوطنية في صدارة أولوياتها. ومن هذا المنطلق أطلقت عمان تل مبادرة الذكاء الاصطناعي للجميع، انطلاقا من رؤية تستهدف تمكين الأفراد

0: بشكل عام، وخاصة أيضا المبادرات التي تطلق أيضا كذلك عمانتل. لماذا الذكاء الاصطناعي للجميع أصبح أولوية من الأولويات الوطنية؟ كذي
1: يعني
0: كذا على طول ندخل في العمق.
1: جزاك
0: إن
1: الله
0: شاء
1: خير.
0: الله.
1: إن شاء الله، هو ما في شك الآن يعني الذكاء الاصطناعي أصبح التقنية الأكثر حضورا الآن عالميا، وهي يعني أصبحت يعني على مستوى الأفراد، على مستوى المؤسسات، على مستوى الجهات الحكومية، استخدامها أصبح لابد منه. فلذلك يعني في توجيه واضح وصريح يعني من الإدارة العليا عندنا، أنه كيف ممكن إحنا نمكن الاقتصاد الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي.
0: ولماذا في هذا الوقت يعني اهتمامكم بهذا الجانب من حيث
1: نعم.
0: كأولوية وطنية وليس مجرد خيار كما أشرنا في المقدمة، تقني في كيفية نقل المجتمع سواء كان على مستوى أفراد مؤسسات إلى هذا المحور المهم وسميته للجميع؟
1: نعم،
0: لماذا للجميع؟
1: هو مثل يعني ما تفضلت حضرتك، يعني انه الذكاء الاصطناعي للجميع يلامس الافراد، وفي يعني البرنامج طبعا بدأ، ما الان بدأ، صار له سنتين، وبدأ اول شيء بالكفاءات الوطنية، التركيز على الكفاءات الوطنية، وكان ذلك من خلال عمانتل الاكاديمي، تم إنشاء عمانتل الأكاديمي، وكان فيها برنامج صريح بالنسبة للذكاء الاصطناعي وكيف ممكن الاستثمار في طبعا الجانب البشري وتنميته وتجهيزه كذلك لما هو قادم، لأن أنت عندك الذكاء الاصطناعي عنده أسس معينة. الأساس الأول هو الجانب البشري، فاستثمرنا أول شيء في الجانب البشري داخل المؤسسة، وكذلك في عمان خارج المؤسسات في عمان من خلال عمانتل الأكاديمي. كذلك من أهم الركائز كان كيف ممكن نمكن الشركات الناشئة، وتمكين الشركات الناشئة كذلك كان من خلال مركز الابتكار اللي هو عمانتل إنوفيشن لاب، وذلك من خلال طبعا الإنوفيشن لاب في أكثر من مبادرة، فيها البيانات الضخمة، فيها الـ5G، فيها كذلك الذكاء الاصطناعي، وكذلك مبادرات ثانية وتركيز آخر يعني. فمن خلال الذكاء الاصطناعي كان فيه بعض الشركات اللي تقدمت بأفكارها من خلال الانوفيشن لاب، ويعني عندها منتجات معينة تقدمت فيها، ومن خلالها من خلال برنامج مركز يعني من خلال برنامج الانوفيشن لاب يدخلوا في برنامج مدته 6 أشهر، وهذا البرنامج يعني يتم صقل مهارات الشركات الناشئة هناك، وكذلك صقل المنتج كذلك اللي هم أو الفكرة كذلك. فإذا التركيز في البداية كان على الجانب البشري، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الشركات الناشئة، وهذا كان خلال الفترات الماضية. الخطوة اللي بعدها كان الآن هو كيف ممكن تكون عندنا كذلك سحابة وطنية عالية الأداء، والسحابة الوطنية هذه عالية الأداء كانت من خلال أوتك، تم إطلاقها وإعادة تشكيلها بطريقة مختلفة السنة الماضية، وتم إطلاق أوتك في بداية 2026، وهي من خلالها تركيزها على عدة مبادرات كذلك هناك، ولكن أهمها طبعا سحابة وطنية عالية الأداء، لأن أنت عندك الآن الجانب البشري تم تنميته، الآن أصبح ممكن أنك أنت تطلع منتجات، لكنك بتكون محتاج إلى سحابة وطنية عالية الأداء أنها تمكن أنك أنت تنشئ هذه البرامج طبعا من خلال الأفراد أو من خلال الشركات الناشئة طبعا. بالتالي تم إنشاء سحابة وطنية عالية الأداء. بعد ذلك أخذنا الخطوة الثالثة اللي هي كيف ممكن إحنا نشتغل مع الشركات الناشئة بعمل منتجات معينة تخدم طبعا تحديات معينة وتلامس الأفراد المؤسسات الجهات الحكومية من خلال الشركات الناشئة.
0: جميل. التسلسل هذا يعني فعلا يعني محفز كبير، يعني يخلينا أدخل في عمق جزء من العمليات هذه. لما أشرت يعني سنتين الآن تقريبا من بداية بهذا
1: نعم
0: المشروع
1: نعم
0: بمراحله الثلاثة إلى أن وصلت

0: وصلت المرحلة وهي العمل أيضا كذلك من خلال الشركات الناشئة المتخصصة في المجال التقني غالبا يعني أو التكنولوجيا بشكل عام.
1: نعم.
0: أشرت إلى الكفاءات الوطنية طبعا في قطاع الاتصالات في عمانتل خاصة، وكذلك أيضا كفاءات وطنية من خارج عمانتل. لو نقول حصاد يعني هذا المنظومة الآن وأنتم تقطفوا ثمار المراحل الانتقالية اللي تمت كقراءة أولية، يعني مدى الكفاءات المخرجات أيضا، مدى انتشار أيضا، هذه هي عبارة عن كفاءات يعني، فكفاءات فرصتها موجودة في يعني في أي موقع في عمان يعني.
1: طبعا من خلال عمانتل الأكاديمي يعني تم تدريب عدد كبير من المؤسسات، كذلك ورش عمل، تثقيف، يعني أكثر من يعني خلنا نقول الآن 15,000 تم تثقيفهم وتدريبهم، عدد كبير طبعا، وذلك من خلال نشر الوعي، يعني كثير من ورش العمل اللي تمت، وهذه ورش العمل طلعت من يعني عمانتل إلى أكثر من محافظة، يعني كنا نروح المحافظات نعمل ورش عمل من خلال الأكاديمي، عمانتل الأكاديمي، وطبعا كانت مختصة في أكثرها في الاي اي وسايبر سيكوريتي،
0: كويس.
1: تمام، فكان في تركيز على هذا الجانبين، بحيث أنه يكون في وعي، في ثقافة، إيش هو الذكاء الاصطناعي، يلامس طبعا الأفراد، كذلك طبعا مهم جدا أن الأفراد ينمي نفسه
0: جميل.
1: ويكون عنده المعرفة كذلك وعنده الاطلاع، ويبدأ الموضوع بالاطلاع أول شيء، وبعدين بالاهتمام، وبعدين بالتدريب،
0: جميل.
1: يدرب نفسه كذلك
0: جميل.
1: ويبادر.
0: جميل.
1: نعم.
0: قلت يعني ركز على تمكين الشركات الناشئة، يعني معناته أنتم يعني في حصر عدد معين من الشركات الناشئة الوطنية طبعا، كيف استطعتوا أن تمكن هذه الشركات ويصير عندها مشاريعها الخاصة ويصير عندها أيضا كذلك يعني ابتكار إبداعات معينة، أيضا استطاع أن يوجدوا حلول لبعض الشركات والمؤسسات الحكومية فأصبح لهم أيضا يعني تواجد في السوق أيضا.
1: سؤال جدا ممتاز.
0: ترجمة
1: طبعا يعني الشركات الناشئة عندنا موجودة من خلال مركز الابتكار. فمن خلال مركز الابتكار طبعا يمر أول شيء بمرحلة الاختيار. ومرحلة الاختيار عندنا في مركز الابتكار حقيقة يعني مرحلة جدا تهتم بالجودة. بجودة الشركات اللي ممكن تدخل مركز الابتكار. وطبعا هنا نتكلم عن جودة الأشخاص، اهتمامهم، يعني مدى كذلك هم عندهم القابلية وعنده المرونة وعنده سهولة إنه هو يتغير، هذا جدا مهم، وكذلك المنتج والفكرة اللي هو بدأ فيها.
0: ممتاز.
1: فالأفكار نريد نسمع الأفكار من الشركات الناشئة، لأنه تتفاجأ من الشباب ما شاء الله عليهم عندهم أفكار جدا ممتازة، فمهم إنك تسمع أفكارهم وتتبناها وبعد ذلك تحاول تطبقها. فهذا دور مركز الابتكار، إنه هو يسمع الأفكار، يحاول يختار أفضلها من خلال الفكرة ومن خلال الأشخاص كذلك، وبعدين يدخلوا في برنامج. البرنامج قد يكون من 6 أشهر إلى تقريبا سنة أحيانا. خلال هذه الفترة طبعا احنا نعرف الفريق اللي موجود في هذه الشركة بشكل أفضل، نشتغل معاه بشكل أقرب على الفكرة، نفهم الفكرة بشكل ممتاز، نحاول نطبقها معانا طبعا على البيئات اللي موجودة معنا. وطبعا احنا يعني في عمانتل من أهم الركائز اللي موجودة معنا هو الابتكار، وطالما أنك أنت تتكلم عن ابتكار، إذا تتقبل كذلك الخطأ،
0: جميل.
1: فتتقبل أنه الإنسان يقرب ويصحح،
0: تاس
1: يقرب ويصحح، فإحنا عندنا هذه القابلية أنه نحن نتقبل أنه هذا الآن يعني المرة الأولى في نجاح بنسبة معينة، نريد أفضل، فيطور من المنتج ماله، بالتالي من خلال البيئة اللي موجودة معنا، ونكون نحن يعني خلنا نقول الأول في التجربة، وبعد ذلك يطلع من عمانتل إلى مؤسسات ثانية. وأحيانا بعض الأفكار طبعا ما هي متعلقة بعمانتل في الأساس، تكون أفكار متعلقة
0: قطاعات
1: بجوانب
0: أخرى
1: أخرى، قطاعات ثانية،
0: في المجال التقني أيضا.
1: في المجال، أغلبها في المجال التقني، لكن تحل مشكلة مثلا في الطاقة،
0: أيوة
1: تحل مشكلة مثلا في جانب آخر.
0: جميل.
1: وبالتالي احنا من خلال مركز الابتكار كذلك، ومن خلال عمانتل، عندنا طبعا الأذرع اللي هي توصل إلى الشركات المعنية في هذاك المجالات،
0: ممتاز.
1: فنوصلهم إلى قطاع البنوك مثلا، نوصل إلى قطاع البنوك، نعمل تجارب مع بعض، وكذلك ينموا أفكارهم. فهذه المرحلة الأولى هي من خلالها نسمع الأفكار.
0: جميل.
1: انتقلنا إلى المرحلة الثانية الآن، من خلال إن نحن ننشئ مركز تميز. مركز التميز هذا من خلاله ندرس السوق، ونعرف إيش هي التحديات اللي موجودة في السوق، ونشتغل مع الشركات الناشئة على أساس إن نحن نطور منتجات معينة. طبعا الرؤية كانت حقيقة من الإدارة العليا إن إحنا ما بنشتغل مع الشركات الخارجية الآن، احنا بنشتغل مع الشركات الناشئة، لأنه كان في جانب جدا مهم، ملامسة انه الشركات الناشئة موجودة عندك، الكوادر العمانية موجودة عندك، تم تأهيلها، كذلك المرونة والسرعة كان جدا عنصر مهم يعني لامسناه في الشركات الناشئة العمانية، انه عندهم مرونة وعندهم سرعة في التنفيذ. فبالتالي انت سرعتك انك انت تروح للسوق اصبحت افضل من السابق يعني. فكان يعني التوجيه صريح من الإدارة. طبعا احنا حصرنا التحديات، صار عندنا تحديات، الان نريد ننفذ هذه التحديات. والتطلع كان انه ممكن تجيب شركات عالمية تنفذ لك هذه التحديات، لكن كان التوجيه من الإدارة العليا والثقة في الشباب العماني، في الشركات الناشئة اللي لامسناها، انه لا احنا بنشتغل مع الشركات الناشئة. وحصرنا 5 شركات ناشئة مبدئيا الآن، اللي هي من خلالها نحن ننفذ هذه التحديات.
0: يا سلام، ممتاز جدا. يعني كانها إشارة مباشرة أنه فعلا تبنيت إعداد جيل من القيادات العمانية الشابة المتمكنة في هذا القطاع. هل ساهم ذلك أيضا في قضية الإحلال التعمين؟ يعني وجدنا كوادر جاهزة بإمكانها أن تحل محل أيضا كذلك يعني الفني الأجنبي اللي استعنا فيه فترة معينة، ثم أتى العماني لحل محله، سواء كان على مستوى عمانتل سواء على القطاعات. شاهدت هذا التغيير حدث فعلا
1: طبعا انت
0: بشكل عام؟ يعني
1: نعم بشكل عام يعني انت ما تستهدف، هذا بيجي بنفسه مع الوقت.
0: ممتاز.
1: طيب انت تستهدف
0: لكن
1: المنتج،
0: كمسار،
1: ايوه
0: كمسار موجود.
1: مسار موجود، لكن انت تستهدف المنتج وتوطن تقنية،
0: ممتاز.
1: توطين التقنية، ويكون عندك سيادة رقمية لبعض التقنيات المهمة، كان جدا مهم وأولوية.
0: جميل.
1: فمن خلاله يعني طبعا انت يعني كل ما تحدثت عنه بيجي بنفسه، لان انت عندك الان مثل ما تفضلت قيادات وطنيه، كوادر وطنيه تحت هذه الشركات. طبعا الشركات الناشئه وظفت ناس، تم توظيف عمانيين، هذا العمانيين الان هم اللي يقودوا مع مؤسسيها الشركات الناشئه هذه. بالتالي المنتجات كذلك بتصدر عن هذه الشركات الناشئه العمانيه. فبالتالي عندك منتج تم توطينه تقنيا يعني، يعني توطين التقنية جدا مهم. فبالتالي يعني عندك منتجات يتم توطينها من خلال الأدوات اللي تكلمنا عنها سابقا، سحابة رقمية عالية الأداء طالما أن هذه متوفرة، بيانات متوفرة، كفاءات متوفرة. إذا أنت الآن تستطيع أنك أنت تقوم بالمرحلة اللي بعدها هي المنتجات، والآن تم الاختيار أن تكون من خلال الشركات الناشئة العمانية. بالتالي يعني كله بيجي مع الوقت
0: جميل.
1: إن شاء الله.
0: بس كمسار واضح جدا، يعني الرؤية واضحة جدا،
1: يعني
0: أنه يعني المواطن في النهاية أو الذي اكتسب خبرة سيمكن نفسه بنفسه
1: نعم المسار،
0: وسيوفر فرص أخرى
1: نعم المسار يفرض نفسه
0: بإذن الله.
1: نعم
0: جميل جدا. يعني بناء على النظرة الواسعة باشمهندس، يعني هل في رؤية بناء على المعطيات يعني احتياجات سوق العمل خلال المرحلة القادمة مثلا في عصر الذكاء الاصطناعي؟ يعني هل بنيتوا مثلا هذا التصور؟ يعني ما هو المستقبل القادم في مجال الذكاء الاصطناعي؟ وعلى طول ذلك يعني كثير من مناهجكم أو برامجكم التأهيل والتدريب مبنية على هذا القراءة.
1: هي وظائف المستقبل طبعا، احنا عملنا دراسة بالنسبة لوظائف المستقبل وارتأينا ايش هي اهم الوظائف اللي يعني بتكون موجودة في المستقبل، وذلك يعني نحط في عين الاعتبار هي التقنيات المتقدمة. ومن واحدة من التقنيات المتقدمة طبعا الذكاء الاصطناعي، وفي تقنيات ثانية جاية في الطريق طبعا، فنجهز لها فريق من الآن. كيف ممكن يتم تجهيز فريق من الآن حال التقنيات الثانية كذلك يعني؟ فقد يكون في تأهيل، قد يكون في أنك أنت ما عندك التخصصات، كيف تشتغل مع الأكاديمية يعني الجهات الأكاديمية أنك تنشئ هذه التخصصات. وطبعا كان في حديث مع مثلا جامعة سلطان قابوس، كيف ممكن ننشئ تخصصات تتعلق بالذكاء الاصطناعي، كيف ممكن ننشئ تخصصات تتعلق مثلا بتقنية الكوانتوم، كيف ننشئ تخصصات تتعلق ب يعني تقنيات المستقبل القادمة، ونجهز فيها الكوادر الوطنية من الآن، ويكون في استعداد مسبق لها طبعا. فيعني حصر هذه الوظائف المستقبلية موجود، الإعداد لها والتدريب حالها موجود. نعم
0: ممتاز. يمكن المستمع يعني استرق منك كلمة أن الذكاء الاصطناعي حاليا موجود، ولكن أيضا في تقنيات قادمة.
1: نعم
0: هل يعني نحتاج نقول ما هي التقنيات القادمة ولا بعد الفاصل؟
1: تفضل.
0: بعد الفاصل.
1: طيب إن شاء الله. جزاك.
2: شاركونا في المنتدى الاقتصادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحسابات الإذاعة على منصتي أكس والإنستغرام على الحساب @جنرال راديو، أو مباشرة خلال بث البرنامج من خلال أرقام التواصل 2469-1448 أو 2469-2666. المنتدى الاقتصادي، لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.
0: حياكم الله ومرحبا وسهلا بكم. جميل جدا يعني جذبتنا الدكتور للحوار، يعني تحدثنا عن الذكاء الاصطناعي، ويمكن في حوارنا قبل قليل كنا نقول يعني هل فعلا نحن إلى الآن أو الكثير استخدموا كل الخدمات التي وفرها الذكاء الاصطناعي؟ قد نقول ربما، لما قلت لك يمكن 50%، قلت لي يمكن حتى أقل من ذلك أيضا. طيب، ما هي التقنيات القادمة تقريبا المتوقع خلال نقول 10 سنوات القادمة؟ تسارع العلم هذا بشكل كبير.
1: نعم صحيح. إذا نتكلم عن التقنيات المتقدمة، عساس ما نطلع كثير يعني ونكون مركزين في الذكاء الاصطناعي. طبعا الذكاء الاصطناعي يمر بتحولات سريعة جدا، وطبعا الذكاء الاصطناعي من أكثر التقنيات اللي هي يعني متغيرة ويصير فيها تحديث بشكل جدا سريع، من أكثر التقنيات اللي تم تطبيقها بشكل سريع جدا كذلك. بالتالي يعني تطبيق التقنية ومدى تغيرها ومدى كذلك استحداث تقنيات جديدة في الذكاء الاصطناعي، هذا يعني متطور بشكل سريع جدا. بالتالي احنا الاستراتيجية اللي تكون موجودة معنا لازم تكون دائما محدثة ومتغيرة ومواكبة بشكل سريع كذلك جدا. هي ما استراتيجية مثلا تكون بالنسبة للتقنية لمدة سنة، الآن أصبحت لا، لازم تكون أنت كل 3 أشهر مواكب، كل 3 أشهر يعني تحدث الاستراتيجية مالك، بحيث أنك فعلا تحاول تطبق التقنية بشكل سريع، وتستخدم يعني الأدوات الأكثر يعني تقدما، لأنه اللي كان سابق يمكن السنة الماضية، السنة هذه صار في شيء متطور أكثر في الذكاء الاصطناعي، يفترض أنك أنت الآن تواكب هذا التطور وتعمل على تطبيقه. يعني في توقع انه من اكثر التقنيات كذلك ممكن تجي في المستقبل على اساس اجاوبك، هي تقنية الكوانتم. متوقع انه في 2030 التقنية هذه تكون جاهزة، يفترض احنا نكون جاهزين لها في 2029 يمكن نبدأ تجارب فيها. طبعا نحن في بعض التجارب الآن بنبدأ فيها بالنسبة للتقنية، ولكن يعني فعليا ممكن تكون موجودة في السوق بشكل خلنا نقول ممكن يطبق في 2029. فبالتالي نحن إذا الكوادر الوطنية في هذا الجانب لازم تكون جاهزنا في هذاك الوقت في 2030، ويبدأ كذلك برامج تتعلق بهذه التقنية، وهي تقنية جدا متقدمة كذلك. يعني
0: هل مختلفة عن الذكاء الاصطناعي بمعنى؟ ولا مطور كنوع من التطوير؟
1: أعتقد أنها بتكون يعني أكثر تطورا وأكثر فاعلية من الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي بيكون ممكن لها، ممكن يكون يعني تشتغل هايبريد مع بعض، يشتغلوا مع بعض التقنيتين. فبالتالي يعني نتوقع انه الذكاء الاصطناعي وتقنية الكوانتم بيشتغلوا مع بعض في فترة من الفترات في 2029.
0: جميل. لما تحدثت باشمهندس عن الشركات الناشئة ودوركم في دعم هذه الشركات، هل هي تتعاون أيضا يعني مع الجهات اللي ممكن تعين؟ قد لا تكون عمانتل قادرة أيضا أنه نحتاج أيضا إلى نوع من الشراكة، نوع من التعاون، وأيضا كذلك نوع من إبراز قيادات يعني مؤسسية تقود هذه المؤسسات. نأخذ مكالمة ثم نكمل على إن شاء الله. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: حياكم الله، كيف حالك؟ طيب
3: الحمد لله.
0: من معي؟
3: يا مرحبا وسهلا، معك جابر، جابر السلامي من شركة أوركي.
0: حياك الله دكتور جابر، كيف حالك؟
3: الحمد لله، كيف صحتكم؟
0: نحن شكل الحلقة كلها تتحدث عن الشركات الناشئة وعلاقة أيضا عمانتل في مشاريعها أيضا كذلك. والباش مهندس موجود، يوسف يستمع إليك.
3: أهلا وسهلا مهندس، كيف الحال؟
1: حياكم الله، يا مرحبا. يا دكتور وسهل. كيف حالك؟ طيب
3: الحمد لله، الحمد لله، مالك
1: كذا. الله يسلمك.
0: جميل، تعرفنا ايش الدور اللي ايضا كذلك علاقتكم بعمانتل، وايش هي اورك، يعني جاي من اوراكل ولا مختصر لاوراكل ولا له مفهوم اخر؟
3: لا طبعا احنا شركه ناشئه اسمها اوركي.
0: اوركي،
3: اسم اوركي جاي من اوركستريشن، من كلمه اوركسترا.
0: اوكي جميل، زين.
3: نعم،
0: اعطينا ايش الدور والعلاقه ايضا والتعاون بينكم بين عمانتل.
3: نحن شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، نوفر يعني منصة ممكن نسميها منصة توظيف.
0: جميل.
3: أو موارد يعني غير بشرية، هي موارد الذكاء الاصطناعي، موظفين افتراضيين يعملوا في أي مؤسسة، سواء كانت صغيرة كبيرة أو متوسطة، بهدف التعاون مع فريق العمل في المؤسسة والأنظمة الموجودة فيها لتحقيق أهدافها، رفع كفاءة العمل، مستوى رضا العملاء أو الموظفين، ومن الأهداف المؤسسية الأخرى. طبعا إحنا يعني من مخرجات منظومة عمانتل للابتكار.
0: متى بدأت؟ متى؟
3: إحنا الشركة تم تأسيسها في سنة 2024، وفي نفس السنة دخلنا مسرعة مختبرات عمانتل للابتكار. طبعا برنامج المسرعة في عدة محاور، المحور الأول هو محور الابتكار، وأيضا محور ريادة الأعمال، الشراكات خلال البرنامج اللي يمتد على ستة أشهر. يعني تعرضنا لي أو شاركنا في مؤتمرات دولية في السعودية وفي إسبانيا، كان فيه برامج تدريبية مركزة في ريادة الأعمال. أيضا يعني من المميزات اللي تميز برنامج مختبرات عمانة الابتكار عن البرامج الأخرى هو أنه يفتح المجال للشركة الناشئة في تجربة تقنيتها أو منتجها على أرض الواقع في بيئة يعني خصبة وتساعد على تطوير التقنية، وهي بيئة يعني الأعمال في عمانتل. طبعا الشركة الرائدة في الاتصالات والتقنية في السلطنة، وتخدم الملايين من المستخدمين سواء كانوا أفراد أو شركات في السلطنة، وفيها عدد كبير من الموارد، الموظفين، يعني البنية التحتية، فتحتاج إلى الكثير من ما تقول الأنظمة اللي تحتوي على جانب فيه ابتكار أو فيه تقنية حديثة مساعدة المؤسسة على تطوير أعمالها ورفع الكفاءة.
0: جميل. إذا تقيم المؤسسة الآن بعد هذه التجربة من 2024 ودخولكم أيضا كذلك في مصرعات الابتكار أو مصرعات الأعمال، كيف تقيم أوراكل الآن؟
3: طبعا يعني
0: مدى الاستفادة، تحديات، إيش بالضبط؟ خلينا نكون قريبين جدا حتى لو عملت الموجودة معنا يعني.
3: نعم نعم، بارك الله فيكم. هو بأمانة الشركة قبل الدخول في يعني مسرعة أو في منظومة عمانة الابتكار بشكل عام، وبعدها هي يعني تشكل دائما قفزة نوعية، لأنه في البداية الحصول على فرصة تجربة التقنية وتجربة المنتج اللي تقدم الشركة على أرض الواقع وفي شركة مثل عمانة، هذه ما مسألة بسيطة، وعادة تحتاج وقت طويل وكثير من العمل. فالدعم اللي الشركة تحصل عليه من عمان تل يساهم أو يساعد مثل هذه الشركات على تطبيق وتقديم خدمتها لمؤسسات أخرى كبيرة. الحمد لله من بداية متواضعة في سنة 2024 إلى يعني وضعنا الحالي الذي يعني نفخر اليوم بأن شركة ناشئة ولكن تخدم عدد كبير من المؤسسات سواء كانت الحكومية والخاصة في السلطنة، على رأسها يعني على سبيل المثال جهاز الاستثمار، عدد من المؤسسات المصرفية والوزارات، المؤسسات الحكومية، هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
0: ممتاز.
3: فمن المحاور الأخرى اللي يمكن ما ذكرتها اللي
0: فضل.
3: يعني المحاور الرئيسي لبرنامج عمانة الابتكار هو أيضا الاستثمار.
0: ممتاز.
3: طبعا تطوير المنتجات التقنية خصوصا في السنوات الأولى يحتاج موارد مالية وضخ استثمار في تطوير التقنية قبل لا تبدأ الشركة تجني ثمار هذا الاستثمار كعوائد يعني مالية. ف يعني عمانة خلال السنوات الماضية استثمرت في عدد يعني لا بأس به من الشركات الناشئة في المجال التقني، الحمد لله يعني كنا واحدة من هذه الشركات. وحقيقة الاستثمار كان له دور رئيسي في تنمية وتسريع نمو الشركة ودخول للسوق وتطوير منتجها.
0: بعد هذه التجربة يعني هل ترى هناك من تحدي، سواء كان تحدي يتعلق في منتجات، في تحدي يتعلق بإجراءات، تحدي يتعلق بكفاءات، هل في تحدي معين بعيد عن مفهوم يعني دعم أو وقوف عمانة بشكل عام؟ هذا القطاع يعني المنشآت المتخصصة الناشئة متخصصة في هذا المجال، هل أمامه تحدي معين الآن؟
3: هو حقيقة من التحديات اللي تواجهنا يعني في عمان اليومية، هو التحدي الأول حقيقة النقص في بعض أو في توفر بعض الكفاءات الوطنية في بعض المجالات التقنية، ومنها هو طبعا مجال الذكاء الاصطناعي اللي احنا نعمل فيه، وأيضا مجالات أخرى تقنية تتعلق بإدارة المنظومات التقنية تطويرها في الأمن السيبراني، أو أنه تكاليف مثل هذه الكفاءات تكون ليس في متناول الشركات الناشئة أو الشركات الصغيرة المتوسطة. طبعا هناك في حلول لهذا مثل هذه التحديات، وعلى رأسها هي طبعا الاستثمارات اللي تحصل عليها أو تحصل عليها هذه الشركات، ولكن يمكن في بعض الأحيان هذه الاستثمارات غير كافية خصوصا في بعض التقنيات اللي يمكن تكون حديثة عهد في البلد.
0: جميل.
3: ومن التحديات الأخرى أيضا يمكن
0: تفضل
3: بإمكاننا نذكرها خلال المداخلة، هو أن حجم السوق قد لا يحتوي بعض الشركات التقنية، فدائما فيه حاجة إلى التوسع في أيضا الأسواق المجاورة.
0: ما هل حاولت أيضا تخرجوا خارج أيضا؟
3: أي نعم طبعا، إحنا الحمد لله كنا شركة تقنية، فخروجنا أو يعني بداية خدمتنا لمؤسسات أخرى خارج السلطنة نوعا ما أبسط. بس الشركات الأخرى اللي يتطلب منهم الموضوع حضورهم بشكل فعلي لدخول هذا السوق، يمكن الموضوع يكون أصعب بالنسبة لهم ويتطلب موارد
0: مالية،
3: إضافية أو
0: ربما
3: أيضا
0: موارد
3: وجود
0: مالية
3: شراكات،
0: أكثر أو
3: موارد
0: شراكات.
3: مالية أو وجود شركاء أو مؤسسات أخرى تدعمهم في الأسواق اللي يحاولوا يعني يتوسع فيها.
0: شكرا لك دكتور جابر، سلام على هذه المداخلة الجميلة جدا، شكرا جزيلا.
3: جزاكم الله خير.
0: أحسنت، شكرا جزيلا، أحسنت
3: أحسنت
0: أحسنت،
3: حياكم.
0: حياكم الله باش مهندس. كان حوار جميل جدا من الدكتور جابر، وفعلا نموذج من الشركات الناشئة التي أيضا حظت باهتمام ومتابعة ودعم من شركة عمانتل، وشرح حقيقة مسيرته من 2024 منذ دخولهم أيضا كذلك في الابتكار والمصارعات ريادة الأعمال، وأشار أيضا نقطة جدا مهمة، معناته لازال في طلب في السوق، فلذلك هو تحدي أنه الكفاءات يعني وطنية ربما قليلة، وأشار لنقطة مهمة جدا أيضا مرتبطة أيضا تكاليف، أحيانا هؤلاء الناس المتخصصين المتمكنين يعني عالميا عليهم طلب في السوق بشكل كبير جدا.
1: ما في شك، صحيح.
0: فتفضل تعليقك على كلام الدكتور
1: هو
0: جابر.
1: يعني لو تلاحظ الآن في البلد بشكل عام، يعني صقل الكوادر الوطنية أصبحت مهمة الجميع يشتغل فيها، سواء من خلال عمانتل الأكاديمي، سواء من برامج اللي تطرحها وزارة النقل والاتصالات، وذلك طبعا كله يصب في برنامج الاقتصاد الرقمي اللي
0: صحيح.
1: يعني تبنيناه في الرؤية في 2040. فبالتالي يعني الكل يعني مهتم انه الكوادر الوطنية هي أساس انك انت تنمي هذا الاقتصاد، فتنميته يعني لا تزال في الطريق. الكثير من البرامج موجودة، ويعني هذه الشركات الناشئة ممكن تستفيد من هذه البرامج طبعا. الآن الجزء الآخر اللي هو تكلفة هذه للأشخاص
0: نعم
1: طبعا، وبسبب الطلب عليهم والقلة طبعا منهم، طبعا أنت لازم تبحث عن الأفضل، الكل يبحث عن الأفضل،
0: صحيح.
1: ولكن طبعا هذه الكوادر الوطنية أول ما تكون تشتغل تحت الشركات الناشئة ومن خلال التحديات اللي موجودة أساسا تصقل نفسها بنفسها. فاليوم يمكن يكون أنت عندك شخص ما جاهز 100%، لكن يمكن يكون جاهز 60%. ستين في المية جاهز، إذا أنت يفترض أنك تتبنى الشخص يكون عندك، تنميه وتطوره الجزء الآخر، وتشتغل عليه أنه هو خلاص ينمي نفسه بشكل دائم ومستمر. طبعا لأن التقنية هذه إذا ما تنمي نفسك أنت خارج التقنية، لأنها تقنية متطورة متحدثة
0: نسميه خارج
1: بشكل سريع.
0: التغطية، هذا ما خارج التقنية، خارج التغطية كامل،
1: خلاص
0: يغرد
1: يكون
0: خارج
1: خارج،
0: السوق.
1: أيوة خارج التغطية فعلا، يكون خارج التغطية. فبالتالي هو حتى الشخص اللي اليوم انت خذيته 100% جاهز، تعتقد انه جاهز، اذا ما طور نفسه هو اذا خارج التغطية، خلينا
0: نعم
1: نقول
0: صحيح
1: بالضبط.
0: صحيح.
1: ف يعني هذا جزء جدا مهم.
0: وحجم
1: الجزء
0: السوق
1: الاخر،
0: أيضا، أشار إلى حجم السوق أيضا،
1: نعم
0: فهل أيضا عمانتل عندها مبادرات أيضا كيفية أيضا يعني دعم هذا التوسع للخارجي وانتشار بحيث نخلق كفاءات وشركات يعني عالمية أيضا؟
1: والله حقيقة يعني الشركات اللي شغالة معانا الآن طبعا مجهزين لهم مفاجآت جدا طيبة.
0: ما شاء الله.
1: يعني عندنا رئيس تنفيذي يتكلم عن، طبعا عنده الرؤية أنه هو ياخذ هذه الشركات الناشئة اليوم من عمان إلى خارج عمان،
0: ممتاز.
1: وطبعا في البرنامج موجود أنه اليوم نبدأ في عمان نطبق هذه البرامج، نتأكد منها كذلك، من أهم شيء أنها برامج ومنتجات مستدامة. مستدامة معناها هذا التحدي موجود في عمان وخارج عمان، بحيث انك انت لما تطلع خارج عمان فعلا تكون هذه التحديات كذلك مطلوبة في الأسواق الأخرى. بالتالي احنا ممكن ناخذ هذه الشركات الناشئة للأسواق الثانية. طبعا احنا ناخذ الشركات الناشئة من خلال مركز الابتكار معانا، حال مثلا مثل ما تفضل الدكتور جابر، ليب،
0: نعم.
1: برشلونة، موبايل وورد كونغرس، كذلك ليب في البرتغال، فرنسا على سبيل المثال، واحدة من الشركات إلى فرنسا. فبالتالي يعني إنك أنت تطلع إلى الأسواق الثانية متاح جدا. بالإضافة إن طبعا عمان تمتلك أكثر من 20% في زين، فالارتباط بالأسواق الثانية من خلال
0: زين اللي
1: شراكة
0: هي
1: في
0: شركة
1: زين.
0: الاتصالات الكويتية.
1: بالضبط نعم،
0: اوكي،
1: طبعا هي موجودة في
0: اكثر من،
1: أكثر من دولة،
0: نعم
1: سبع دول أو ثمان دول
0: نعم
1: ثانية. بالتالي أنت يعني الآن نحن عملنا معاهم على أساس يكون في برنامج أن نحن ناخذ هذه الشركات الناشئة إلى الأسواق تبعهم،
0: ممتاز.
1: وكذلك هم يبادلونا طبعا الشركات اللي موجودة معهم إلى السوق عندنا. فهذه المبادرة بدينا فيها الآن واتفقنا فيها معاهم، والآن إن شاء الله نبدأ فيها. كذلك كيف ممكن نوصل هذه الشركات إلى العالمية، يعني إلى الصين، إلى طبعا أمريكا. كذلك عندنا ارتباط طبعا مع تيرمينال 11. تيرمينال 11 هو طبعا أحد المبادرات اللي موجودة من جهاز الاستثمار، وهو بيكون معني بالشركات الناشئة وتنميتها كذلك والاستثمار فيها وصقلها من خلال طبعا تحديات تلامس احتياجات السوق. كذلك تيرمينال 11 بيكون مرتبط بأسواق ثانية، ومن خلالها ممكن احنا ناخذ هذه الشركات الناشئة إلى الأسواق الثانية.
0: جميل. هنا في أثناء الحوار أيضا في قضية أيضا يعني عملية التكامل، يعني منهجية مهمة جدا، وهي بين مختلف المؤسسات في يعني إذا سمينا اقتصاد رقمي مستدام. طبعا القطاع الخاص لا بد له دور، الجهات أيضا لا بد لها دور، فكيف التناغم ما بينكم بين أيضا الجهات الأخرى لتحقيق هذا الهدف اللي نعتبره هدف وطني أصلا، في كيفية سواء كان على مستوى الأفراد أو على مستوى أيضا كذلك المؤسسات.
1: طبعا المؤسسات يعني حقيقة في تفاوت في الوعي، خلنا نقول، وأهمية توطين التقنيات. التفاوت هذا طبعا يعطيك بعضها، خلنا نقول اللي هم early adapter حال
0: نعم
1: التكنولوجي،
0: التكنولوجيا
1: زين، وبعضها لا، يعني يكون كذا متحفظ أكثر، يعني المواكبة تكون أقل. المؤسسات طبعا اللي تواكب التقنية وخاصة الذكاء الاصطناعي وتواكب الذكاء الاصطناعي تكون أكثر efficient وإفكتيف،
0: أكثر صح.
1: وتحقق رؤيتها بشكل أسرع طبعا. فمن وهذا طبعا بنش مارك موجود عالمي، يعني الشركات والمؤسسات اللي استخدمت الذكاء الاصطناعي استطاعت أنها يعني تواكب رؤيتها بشكل أسرع. أما اللي تأخر طبعا أنه هو يطبق، كذلك يتأخر في رؤيته طبعا. بالتالي يعني خلنا نقول الذكاء الاصطناعي، من خلال سؤالكم، يعني كل ما كنت أنت قريب ومطبق للتقنية كل ما كنت أسرع. بعضها من خلال أنك أنت تطرح هذه التحديات من خلال مناقصات، وبعضهم لا، يقول لك تعال اشتغل معاي، شوف التحدي بالضبط اللي موجود معي، وخلنا نوجد الحل، فنشتغل مع بعض كبحث وتطوير، نبحث في المشكلة مع بعض وكيف ممكن نطور فيها. البحث هذا قد يكون أول شيء من خلاله المؤسسة تتعلم وتفهم وتتثقف، جدا مهم بالنسبة لهم، وبعد ذلك يروح إلى النقطة الثانية اللي هي تطوير منتج معين ويكون بالشراكة معهم. فهذه أحد المبادرات، لكنها قليلة الآن في الوقت الراهن، يعني أكثرها مناقصات، ومن خلال هذه المناقصات إحنا طبعا نتقدم حل مناقصات. لكن الجانب الآخر اللي هو المنتجات، احنا ننشئ منتجات، نعرف انه هذه المنتجات فيها تحديات في السوق، سواء في السوق داخليا معنا هنا في عمان او في خارج عمان، فهذه هي اللي نركز على هذا النوع من المنتجات.
0: جميل. اذا يعني افترضنا المهندس يوسف مظلة في الدرون وتشوف تقيس مدى يعني مستقبل الذكاء الاصطناعي في سلطنة عمان، يعني طبعا على شك انه اكثر من مؤسسه، اكثر من جهه، اكثر من قطاع، ايضا استراتيجيه رقميه ايضا موجوده على مستوى ايضا كحكومه، رؤيه عمان ايضا في التوجهات الموجوده، التحول الرقمي المعرفي، كيف تقرا مستقبل يعني هذا التحول؟ انا نحن ماشيين بمنهجيه باطر واضحه جدا بعيدا عن عمانتل كشخص متخصص في هذا القطاع واستراتيجيه ايضا.
1: خلنا نطلع شوية فوق الدرون إلى الساتلايت،
0: خلاص
1: للأقمار
0: الله.
1: الصناعية، زين، على
0: إذن
1: أساس يكون
0: صرنا بعيد، إذا
1: نكون عالميين شوية.
0: ممتاز. ما صرنا بعيد بعد
1: إن شاء الله لا.
0: جميل.
1: إن شاء الله لا. طبعا عمان كموقع جغرافي وسياسي طبعا عندها جدا ممكنات جيدة. طبعا احنا تكلمنا عمان عندها الان سحابه وطنيه عاليه الاداء، نموذج لغوي معين طبعا كان مبادره من وزاره النقل والاتصالات تم تنفيذه من خلال عمان تل اوتك، فبالتالي نموذج لغوي يعني يجسد ثقافه البلد. ثالثا عندك الكوادر الوطنيه تم تاهيلها ولا يزال العمل فيها طبعا، عندك الاستثمارات طبعا في الكوادر الوطنيه وفي الشركات الناشئه، عندك كذلك الممكنات الرئيسيه لعمان هي الكوابل البحريه، والكوابل البحريه طبعا من خلالها انت ممكن تستقطب استثمارات خارجيه في مراكز بيانات تتعلق بالذكاء الاصطناعي. طبعا التحدي الموجود هو في الطاقه، فعمان يعني من خلال البرامج اللي تتعلق بالطاقه ممكن تنشئ مراكز بيانات، طبعا يعني هذه مراكز البيانات عالية الأداء تستقطب استثمارات خارجية. كذلك الشراكات والاستثمارات الخارجية اللي من خلالها طبعا تعمل يعني على تنمية الاقتصاد الرقمي ومستهدفاته المبدئية، طبعا المستهدف في 2030 نوصل إلى نسبة معينة وبعد ذلك 2040 كذلك. فكيف ممكن أنت توصل حال هذه المستهدفات من خلال الاستثمار الأجنبي في الجوانب اللي أنت محتاج إنها، في الجوانب اللي هي تضيف لك طبعا. هذا جدا مهم أنك أنت تكون ممنهج كذلك في استثماراتك، ما تكون عشوائية، عارف إيش تريد من خلال استثماراتك كذلك. بالتالي كل هذه مع بعض يعني، والاستثمار كذلك في البحث والتطوير، وكيف ممكن أنت اليوم نتكلم عن يعني سحابات وطنية عالية الأداء ولكنها ما موجودة على الأرض، موجودة على في الفضاء، بالتالي كيف أنت تكون جزء منها كذلك. فهذا كله إحنا الآن نبحث فيه، وعمان عندها كل الممكنات السياسية والجغرافية أنها تكون تقود هذا المجال في المنطقة كذلك، وتكون معين عالميا خلنا نقول كذلك. يعني ترتيب عمان في الذكاء الاصطناعي خليجيا الثاني حاليا، عالميا 18
0: ما شاء الله.
1: فهذه يعني جدا
0: نقلات
1: كبيرة، وانا اجزم انه ممكن تكون كذلك المرحلة القادمة اذا اشتغلنا عليها صح ممكن تاخذنا الى مستوى ثاني كذلك ان شاء الله.
0: لما نتحد يعني الإطار واضح، المسار جدا يعني، والحمد لله. هذا بمعنى إذا نحن فعلا 18 واثنين خليجيين معناته يعني القفزة متواصلة للوصول إن شاء الله إلى أرقام أكبر من هذه الأرقام بإذن الله سبحانه وتعالى. دليل وجود الكفاءات الوطنية، دليل وجود أيضا توطين هذه التقنيات، وجود إرادة أيضا لدى هذه المؤسسات سواء كانت حكومية أو قطاع خاص وقطاع الاتصالات في عمان بشكل عام، ومتمثلا أيضا جزء أيضا في عمان تل من هذا الجانب. البعض يسأل أحيانا أين الناشئين الجيل من هذه المرحلة؟ لما نتحدث عن المنظومة نشعر وكأن يعني هؤلاء مخرجات، خريجين جامعات، خريجين كليات. هل من ضمن فعاليات وبرامج أيضا هم أنت تستهدف الناشئة في هذا الجانب؟ الشباب لا زالوا مثلا سواء كان إعدادية، ابتدائية، ثانوية، على مقاعد دراستهم، هل في اقتراح لوجود منهج دليل أو في الإجازات الصيفية مثلا في هذا التوجه موجود لديكم ولا لا؟
1: احنا طبعا يعني اشتغلنا شوية عن قرب، وكنا مهتمين ان نفهم وزارة التعليم هل عندها برامج. فشفنا ايوة الوزارة شغالة ان فعلا يكون في برامج في الذكاء الاصطناعي، وبيكون في مناهج كذلك تكون موجودة في المدارس بالنسبة للذكاء الاصطناعي. ففي اطمئنان في هذا الجانب اعتقد جيد. الآن هل في برامج يعني خلال فترة الصيف هل هذا الجزء من منهم يعني الآن؟ أعتقد السنة الماضية كان عندنا بعض البرامج، عندنا برامج اللي هي في الفترة اللي هي مثلا في الخريف، في في في برنامج معين يتعلق بالذكاء الاصطناعي هناك من خلال بوث معين موجود هناك يتعلق بالجيمينج طبعا، ولكن مرتبط كذلك بالذكاء الاصطناعي هناك. هذه واحدة من المبادرات اللي هي تلامس طبعا هذا الجيل اللي هم بعدهم في المدارس
0: على
1: خلينا نقول.
0: البقاع الدراسية.
1: أيوة، بالإضافة إنه يعني عندنا اللي هم تدريب، فترة التدريب اللي هي ما بعد فترة الصيف طبعا مطلوب من
0: نعم
1: الكليات
0: صحيح
1: الجامعات إنهم
0: صحيح، ما
1: طبعا
0: قبل
1: يتدربوا
0: التخرج.
1: على رأس العمل، فهذا البرنامج موجود كذلك متاح على التدريب على رأس العمل من خلال الجامعات والكليات في البلد.
0: بما أن استهدفتم الذكاء الاصطناعي للجميع، مفهوم الجميع معناته يعني بمحاسنه وبمخاطره، يعني سلبياته إيجابياته، وهي ثقافة إلى المجتمع. كيف فعلا استطعت أن تصلوا يعني أغلب مثلا المجتمع، فيهم الكبار فيهم الصغار فيهم القرى فيهم الوديان فيهم اللي ما يفهم فيها، وفيهم الحذر جدا على ما يتحدث من هاكرز من اختراقات من جوانب أمنية جوانب أخلاقية اجتماعية؟ كيف توازنوا؟ يعني نحن ننتقل نقلة، ولكن أيضا يجب أن نوفر نوع من الحماية للمجتمع من خلال التثقيف.
1: طبعا التثقيف جدا مهم، والان الامكانيات اللي موجوده في الذكاء الاصطناعي انه الانسان يكون اكثر تطورا طبعا اذا استخدمه بالشكل المطلوب. يعني اذا اذكر السنوات الماضيه الفئات العمريه الكبيره لما نزل الهاتف الذكي تم تدريبهم على الهاتف الذكي، وكنا نسوي ورش داخل عمانتل انه كيف ندربهم كيف يستخدموا هذه الهواتف. احنا ماشيين بنفس المنهج يعني في الذكاء الاصطناعي، بيكون في برامج حال الفئات العمرية يعني المختلفة وكيف ممكن تكون يتم استخدامها أكثر كفاءة. يعني الآن الذكاء الاصطناعي ما يقتصر فقط على فقط البرامج، في البرامج وفي الأجهزة كذلك، كيف ممكن يستخدم هذه الأجهزة مستقبلا بشكل أفضل. طبعا في الروبوتات اللي تجي مدعومة بالذكاء الاصطناعي
0: صحيح
1: وكيف ممكن تساعد، أنا أتوقع هذا في المستقبل بيكون جدا يعني قريب من الأشخاص ومن استخداماتهم وكيف ممكن يعاون الأشخاص إنهم هم ينفذوا أعمالهم ويلامس احتياجاتهم. لأن اللي في البلد مثل ما قلت احتياجاته مختلفة،
0: صحيح
1: اللي في المدينة احتياجاته مختلفة، اللي في البلد يمكن يريد طبعا الآن مثلا عندك الدرون يروح ويشوف المشاكل اللي موجودة في النبات ونستخدم الدرون، بكرة يمكن يكون عندنا روبوتكس يروح وكذلك يركاي. فهذا كله إن شاء الله من خلال الرؤية نشتغل عليه. الرؤية لا تزال يعني في بدايتها، احنا مشينا في برامج معينة، البرنامج لا يزال يعني شغالين فيه وتلامس فعلا الأفراد المؤسسات والجهات الحكومية.
0: شكرا جزيلا. أتمنى أيضا كذلك الكثير من المؤسسات القطاع الخاص والعام أن تنهج أيضا نهج أيضا كذلك عمان تل في مثل هذه المبادرات. بلا شك هناك مبادرات كثيرة، لكن أتمنى أيضا كذلك أن يكون نوع من التحفيز لمثل هذه المبادرات. شكرا لك مهندس يوسف بن ناصر العزيزي، مدير عام التخطيط الاستراتيجي للتكنولوجيا عمان تل. كما نتوجه بشكر لكم المستمعين والمتابعين ولزملائي جمال الشعيلي والملهم العمري.

0: صادق مواساته لسمو الأمير وكافة أفراد الشعب القطري الشقيق في هذا المصاب الجلل، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم جميل الصبر والسلوان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم الطارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش رئيس جمهورية الجبل الأسود بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب خلالها جلالة السلطان عن تمنياته الطيبة لفخامة الرئيس وشعب بلاده الصديق، راجيا جلالته لهذا البلد النمو والازدهار والاستقرار وتحقيق المزيد من الإنجازات ولعلاقات التعاون والصداقة التطور والتوسع في مختلف المجالات. أفاد مصدر أمني بتعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة، وتؤكد سلطنة عمان على إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات حفاظا على سلامة البلاد والقاطنين بها. وقعت المنطقة الحرة بصلالة اتفاقية حق انتفاع مع شركة ماجان للصناعات البتروكيماوية لإنشاء مصنع لإنتاج سماد كبريتات الأمونيوم باستثمار يتجاوز 11 مليون ريال عماني وعلى مساحة تقارب 743,700 متر مربع، في خطوة تعزز مكانة المنطقة كوجهة رائدة للاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة وتدعم نمو قطاع الصناعات الكيميائية والتحويلية في سلطنة عمان. وسيختص المصنع بإنتاج سماد كبريتات الأمونيوم أحد أهم الأسمدة المستخدمة عالميا في القطاع الزراعي، لما يتمتع به من كفاءة في تحسين خصوبة التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل، بما يسهم في تلبية الطلب المتنامي على الأسمدة في الأسواق الإقليمية والعالمية ويعزز حضور المنتجات الصناعية العمانية في الأسواق الخارجية. رعى حفل التوقيع معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. أكدت وزارة الصحة أن عدد المستفيدين من الفحص الطبي قبل الزواج بلغ 17,189 شخصا حتى نهاية أبريل الماضي، ويسهم تطبيق قرار إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج في الحد من انتشار الأمراض الوراثية والجينية وحماية صحة الأسرة والمجتمع، بما يعزز استدامة النظام الصحي.
1: خطوة واحدة أثرها يبقى لسنوات قادمة، وينتفع بها أجيال مقبلون يتمتعون بصحة وعافية بفضل من الله تعالى، وتخلو أجسادهم من أمراض وإعاقات ذهنية أو جسدية قد تأتي في كثير من الأحيان نتيجة الجينات التي يحملها الوالدان. وهنا تأتي الحاجة الإلزامية للفحص ما قبل الزواج، وما يجسد ذلك من توجه وطني في سلطنة عمان لترسيخ الوقاية كخيار أول للصحة العامة عبر الحد من انتقال الأمراض الجينية والوراثية والمعدية. الدكتورة منار السناء بنت علي الزيدي أخصائية أولى طب الأسرة.
2: إلزامية فحص ما قبل الزواج سهلت على المجتمع وعلى الكادر الطبي تقبل الناس للفحص. ممكن قبل إلزامية الزواج الناس كانت تتقبل، لكن في بعض التخوف من النظرة المجتمعية. هذا الموضوع تسهل كثير بعد اللي هو المرسوم السلطاني. نفس الشيء نحن بالنسبة لنا ككادر طبي بعد الإلزامية سهل علينا موضوع التشجيع على الفحص ما قبل الزواج، وفي نفس الوقت سهل علينا إعطاء النتائج للطرفين، لأنه نفس الشيء إلزامية الفحص ما قبل الزواج جاءت بإلزامية إشراك الطرفين في النتائج، فهذا سهل على الكادر الطبي مشاركة الطرفين بنتائج الفحوصات.
1: حتى نهاية العام الماضي كان الفحص الطبي قبل الزواج متاحا بشكل اختياري، إلا أن الوعي المجتمعي كان حاضرا في هذا الجانب مشكلا منحنا تصاعديا في أعداد الفاحصين عاما تلو الآخر. وبينت الإحصائيات ارتفاع نسبة المستفيدين من هذا الفحص مقارنة بعدد المتزوجين في العام

0: بذاته من 5.5% في 2014 إلى ما يقارب 64% في العام 2025. ومع تطبيق إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج مطلع هذا العام، تم فحص 17189 شخصاً حتى نهاية إبريل الماضي، وقدمت لهم المشورة الموائمة بناءً على النتائج المخبرية، لتتبع بشهادة إجراء الفحص لفترة صلاحية لا تتعدى 3 أشهر، على أن ترسل بعدها نسخة رقمية منها إلى منصة الكاتب بالعدل في المجلس الأعلى للقضاء. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
1: بدأ اليوم بولاية صلالة البرنامج التدريبي نوخذة الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه مجموعة إذكاء التابعة لجهاز الاستثمار العماني بالشراكة مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومحافظة ظفار، ويستمر 5 أيام. ويستهدف البرنامج القيادات وصناع القرار وفرق التحول الرقمي وتقنية المعلومات ومهندسي البيانات. وسيتضمن البرنامج عددا من المسارات المتخصصة التي تركز على رسم الرؤية المستقبلية وفهم تحولات الذكاء الاصطناعي وأثرها في الأعمال والمجتمع، وتحويل الاستراتيجيات إلى مشروعات ومنتجات وحلول عملية، واستكشاف فرص الأعمال الجديدة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، وإطلاق المبادرات التي تسهم في تحقيق أثر مستدام. أنهت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الأعمال الإنشائية لمشروع تأهيل المناطق البحرية في محافظة مسندم، وشمل عددا من المناطق البحرية في ولايتي دبا وخصب ونيابة ليما، في إطار جهودها الرامية إلى تطوير البنية الأساسية الداعمة لقطاع الثروة السمكية وتعزيز استدامة الموارد السمكية وتحسين بيئة العمل للصيادين في المناطق البحرية بالمحافظة. وتضمن المشروع إنشاء 12 رصيفا ثابتا، منها 7 أرصفة في المناطق البحرية التابعة لولاية دبا، و5 أرصفة في المناطق البحرية التابعة لولاية خصب، بالإضافة إلى إنشاء 11 مظلة في المناطق البحرية التابعة لولاية خصب. حققت استراتيجية بورصة مسقط نسبة إنجاز بلغت 96%، وارتفعت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة المدرجة إلى 38%. من جانب آخر، سجلت البورصة في النصف الأول من العام الجاري أفضل أداء بين البورصات الخليجية بعد ارتفاع المؤشر الرئيس بنسبة 28%.
2: توفير بيئة استثمارية تتسم بالكفاءة وتعمل وفق أفضل المعايير والممارسات المطبقة في الأسواق العالمية، إضافة إلى تقديم فرص متنوعة تنسجم مع توجهات رؤية عمان 2040، أبرز ما ركزت عليه استراتيجية بورصة مسقط 2022-2026، محققة نسبة إنجاز بلغت حتى الآن نحو 96%. وذلك بعد استكمال جميع المشروعات الرئيسة، فيما يجري العمل على استكمال بعض المنتجات خلال الأشهر القليلة المقبلة، من بينها صناديق الأسهم المتداولة، إلى جانب الإعلان عن استيفاء متطلبات الإدراج في المؤشرات العالمية. وقد أنجزت بورصة مسقط جميع متطلبات مؤشر فوتسي العالمي، وتنتظر حالياً التقييمات التي تجريها الجهات المعنية بهذا المؤشر، كما بدأت في إعداد خطتها الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة التي تتضمن طرح منتجات مالية جديدة ووضع خطط خاصة بالتكنولوجيا، إضافة إلى تحديد ملامح البورصة كمجموعة بما في ذلك إدراجها كشركة مساهمة عامة. ومن بين نتائج الاستراتيجية الحالية ارتفاع القيمة السوقية للشركات المساهمة العامة المدرجة إلى 38%، مع توقعات بوصولها إلى نحو 40% مع إدراج شركة أوميفكو، وكذلك ارتفاع متوسط حجم التداول اليومي إلى نحو 60 مليون ريال عماني يوميا، بنمو بلغ 30 ضعفا منذ بداية تنفيذ الاستراتيجية. وشهد التوزيع القطاعي تطوراً ملحوظاً لتصبح القيمة

0: 100 نقطة، كما تصدرت البورصة الأسواق الخليجية في معدل نمو قيمة التداول التي قفزت بنسبة 650% مقتربة من 7 مليارات ريال عماني. واستطاعت 8 شركات الدخول في قائمة أعلى 30 شركة من حيث نسبة ارتفاع أسعار الأسهم في البورصات الخليجية. أما القيمة السوقية الإجمالية للبورصة فقد تجاوزت بنهاية تداولات النصف الأول 36 ملياراً و729 مليون ريال عماني. ويعكس هذا الأداء تنامي ثقة المستثمرين ببورصة مسقط والعوائد المتوقعة على الاستثمار فيها وقدرتها على استيعاب المتغيرات الاقتصادية الدولية، وكذلك الاستفادة من التحسن الذي حققته شركات المساهمة العامة خلال الأشهر الماضية والإفصاحات الإيجابية التي أعلنت عنها.
1: تعد جزر الديمانيات الطبيعية إحدى أبرز المحميات البحرية في سلطنة عمان، ونموذجاً وطنياً رائداً في صون النظم البيئية البحرية وحماية التنوع الأحيائي. وتقع المحمية قبالة سواحل محافظتي مسقط وجنوب الباطنة، وتضم أرخبيلاً من الجزر التي تتميز بتنوعها البيولوجي الفريد، مما جعلها وجهة استثنائية لمحبي الغوص والاستكشاف.
2: وسط مياه فيروزية صافية وعلى امتداد الساحل العماني، وتحديدا عند ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة، تتربع جزر الديمانيات كواحدة من أجمل الكنوز الطبيعية في سلطنة عمان، ووجهة تجمع بين سحر الطبيعة وغنى التنوع البيئي. وتتكون الجزر من 9 جزر صغيرة أعلنت محمية طبيعية لما تحتضنه من شعاب مرجانية وسلاحف بحرية مهددة بالانقراض، إلى جانب مئات الأنواع من الأسماك والطيور البحرية، لتصبح مقصدا لعشاق الغوص والسباحة واستكشاف الحياة البحرية. ولا تقتصر روعة الديمانيات على جمال مياهها فحسب، بل تمتد إلى دورها في حماية البيئة البحرية، حيث تطبق إجراءات للحفاظ على مكوناتها الطبيعية وتنظيم زياراتها بما يضمن استدامة هذا الإرث البيئي الفريد. إنها لوحة طبيعية رسمتها عمان بألوان البحر والرمال، لتبقى جزر الديمانيات شاهداً على ثراء الطبيعة العمانية، ورسالة تؤكد أن الحفاظ على البيئة هو استثمار للمستقبل.
1: وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يعزي أخاه أمير دولة قطر في وفاة والده سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. مصدر أمني يفيد بتعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة. توقيع اتفاقية إنشاء مصنع لإنتاج سماد كبريتات الأمونيوم بالمنطقة الحرة بصلالة بأكثر من 11 مليون ريال عماني. انتهت النشرة مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

اذاعه سلطنه عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتيه والتغطيات الخاصه، تابعوا حسابات اذاعه سلطنه عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا الى قناتنا على الواتساب لتصلكم احدث موضوعاتنا. اذاعه سلطنه عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم ظهيرة كل يوم، ومع بداية هذا الأسبوع نتمنى أن يكون أسبوع حافل بالعطاء والإنجاز، ونتمنى لكل اللي في إجازاتهم إجازة سعيدة بإذن الله تعالى وين ما كانت وجهاتكم ومقاصدكم. وتحية خاصة لكل من يستمع إلينا من هناك من محافظة ظفار، مع هذه الأجواء الجميلة عندكم أكيد والفعاليات والأنشطة المصاحبة لخريف ظفار 2026، نتمنى لكم إن شاء الله أوقات سعيدة وممتعة. من خلال متابعتنا مستمعينا ومتابعينا لآخر المستجدات، جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبعث برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة والده المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أفاد مصدر أمني بتعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة، وتؤكد سلطنة عمان على إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات حفاظا على سلامة البلاد والقاطنين بها. إذن مستمعينا، هذه أحدث الأخبار على الساحة المحلية، وأكيد نتابع معكم طبعا هذه التحديثات عبر وكالة الأنباء العمانية. أما محطاتنا لليوم في برنامج استديو الظهيرة، معنا مجموعة من المواضيع إن شاء الله سنتحدث عن الإنجاز البيئي العماني بحصول سلطنة عمان على المركز 49 عالميا في مؤشر الأداء البيئي 2026، متقدمة بست مراكز بعد أن حققت طبعا قفزة كبيرة في تصنيفها في هذا المؤشر، عندما كان حوالي 140 تصنيفنا وقفزنا إلى المركز حوالي 55، ويتقدم الآن ست مراكز وصولا إلى المركز 49. وسنتحدث إن شاء الله عن هذا المؤشر وأهم مؤشرات الفرعية من خلال ضيفنا عادل بن محمد الخميسي، مهندس تنظيم تخطيط الساعات المستقبلية بهيئة تنظيم الخدمات العامة، ورئيس قطاع مصادر المياه في فريق الإدارة المركزي بهيئة الخدمات العامة. لذلك مستمعينا، من ضمن محطاتنا لليوم سنواصل معكم مساحاتنا التوعوية حول الاحتيال الإلكتروني والحسابات الوهمية وكيف نحمي المجتمع والثقة بالاقتصاد الرقمي من خلال استخدامنا جميعا لمثل هذه المنصات الرقمية، وهي تراها في يعني أساليب الاحتيال أحيانا تكون موسمية. يعني عندكم الآن فترة نشاط، على سبيل المثال في خريف ظفار تجد هناك كثير من الأساليب التي تحاول الاحتيال على الراغبين، على سبيل المثال في استئجار بعض الوحدات السكنية وأماكن الإقامة هناك في محافظة ظفار، ونسمع كثير من القصص الاحتيال حول خداع المستفيدين من هذه الخدمات أحيانا في إيهامهم بأن هذا الشخص يملك هذه الوحدة السكنية، وبالتالي يحول مبالغ معينة ويكتشف لاحقا أنه من تواصل معه نفس يعني ليس هو من يملك هذه الوحدة السكنية، بالإضافة إلى الأساليب الأخرى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات الوهمية التي تتواصل مع المستخدمين عبر الخاص، وكذلك يعني الجوانب أحيانا المالية والاستثمارية، ربحت شيء معين ولا فزت بجائزة معينة. يعني أكيد أن الأساليب هذه تتغير وتتجدد، وبالتالي طرق الحماية منها وطرق الوعي كذلك يجب أن تواكب الأساليب الحديثة هذه والمتغيرة. راح يكون معنا إن شاء الله الأستاذ خالد بن راشد العمراني، أخصائي إرشاد وتوعية في الأمن السبراني، وسنتحدث عن أحدث هذه الأساليب، أساليب المحتالين والحسابات الوهمية ونشر إعلانات عن فرص استثمارية وأرباح سريعة، وسنتحدث عن المسؤولية المشتركة بين الجهات والمنصات الرقمية والمؤسسات المالية، وفي حالة تعرض لا قدر الله أي شخص لعملية احتيال إلكتروني ما هي أهم الخطوات التي يجب عليه اتباعها فورا.
أما موضوعنا الثالث سيكون حول المواصفات والمقاييس وانضمام سلطنة عمان كعضو في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية ودور مركز الاعتماد العماني من خلال ضيفنا الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي مدير مركز الاعتماد العماني بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. إذن أيها الأحبة هذه مواضيعنا لليوم، وهذا فريق العمل يحييكم ويرافقكم خلال الدقائق القادمة في الإعداد والتنسيق عبد الحميد الرواحي، في التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي حمد الفرعي، وتحيات مخرجتنا شمس الرئيسي. فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: استوديو الظهيرة. تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. محطتنا القادمة سنتحدث فيها عن مؤشر الأداء البيئي الذي صدر تقريبا يوم الخميس الماضي وأحرزت في سلطنة عمان المركز 49 عالميا. اللي يسأل لماذا نتحدث عن هذا المؤشر ولماذا تأخذ المؤشرات يعني كل هذا الاهتمام؟ بداية، مؤشر الأداء البيئي هو من مؤشرات رؤية عمان 2040، وهو أداة قياس تقيس تنافسيتنا العالمية في البيئة في الأداء البيئي، ومن المؤشرات الموثوقة التي تعتمد عليها الدول، يعتمد عليها المستثمرين في قياس قدرة وإمكانيات الدول البيئية، خاصة مع هذه التوجهات العالمية في تقليل الانبعاثات الكربونية وربطها بالجوانب الاستثمارية والاقتصادية. هذا المؤشر مستمعينا الكرام يحكي قصة نجاح للعمل المتكامل في مؤسساتنا ومجتمعنا. كنا في المركز 149 في 2022، ولكم أن تتخيلوا أنه من المركز 149 وصلنا إلى المركز 49 في 2026 بعد القفزة التي حققتها سلطنة عمان من 2022 في المركز 149 إلى المركز 55 في 2024 والمركز 49 في 2026. وطبعا هذا المؤشر من أهم المؤشرات في محور البيئة المستدامة. نعرف أن رؤية عمان 2040 فيها أربع محاور رئيسية، أحد هذه المحاور محور معني بالبيئة في أولوية واحدة، وهي أولوية البيئة والموارد الطبيعية، وهذا واحد من المؤشرات التي تقيس التقدم في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 سواء في 2030 أو 2040. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا مباشرة في الاستديو الأستاذ عادل بن محمد الخميسي، مهندس تنظيم تخطيط الساعات المستقبلية بهيئة تنظيم الخدمات العامة ورئيس قطاع مصادر المياه في فريق الإدارة المركزي بالهيئة. أهلا وسهلا بك الأستاذ عادل، وسعيدين بوجودك معنا في الاستديو.
1: حياك الله أخوي عبد الله، شكرا جزيلا، ونحن أسعد نشكركم على هذه الاستضافة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة من الفرق الوطنية للنهوض بالمؤشرات العالمية بما يخص سلطنة عمان.
0: نحن سعيدين بوجودك معنا، ونبارك لكم ولأنفسنا حقيقة تحقيق سلطنة عمان هذا التقدم المستمر في هذا المؤشر، ويمكن واحد من المؤشرات اللي تتفرع منها مؤشرات كثيرة تتوزع يمكن مهامها واختصاصاتها على مختلف الجهات الحكومية، فمبارك لكم ولهذا الجهد الوطني.
1: شكرا جزيلا، سعيدين جدا حقيقة بهذا الإنجاز وفخورين فيه. مثل ما ذكرت، مؤشر الأداء البيئي تتفرع منه أكثر من 100 مؤشرات فرعية، وتم دمج فريق وطني للعمل على رفع هذه المؤشرات. الفريق الوطني يتكون من عدة جهات حكومية، وفي نفس الوقت تم إعداد فريق مركزي اللي هو الفرق الفنية تعمل على رفع هذه المؤشرات.
0: نعم، طبعا لكل من يستمع لنا ويتابع لنا الآن، يمكن اسم المؤشر الأداء البيئي من الوهلة الأولى نحن نقول والله ترى بس هيئة البيئة ترى هذا بيئي، ولكن واضح يعني مثل ما ذكرت الأستاذ عادل أنه الجهد الوطني المتكامل من خلال تغطية حوالي 100 مؤشر فرعي هو اللي يعطينا النتيجة النهائية، هو اللي وصلنا لمركز مركز متقدم.
1: بالضبط بالضبط. نعم. هذه القفزة اللي لاحظناها خلال الأربع سنوات من 2022 إلى 2026 ما جاءت عن عبث، هذه القفزة جاءت عن جهود كبيرة أديت في هذا المجال. الفرق الوطنية كانت شغالة ليل ونهار في هذا الجانب، وكلهم حسوا بالمسؤولية الوطنية لرفع هذا المؤشر لله الحمد.
0: نعم، طبعا هذا المؤشر يحظى باهتمام كبير من جميع دول العالم، ويعتبر واحد من المؤشرات الموثوقية أو المؤشرات الموثوقة لقياس يعني مدى التزام الدول بأهم المعايير والمؤشرات البيئية. نتحدث عن هذا المؤشر وموثوقيته والجهة التي تصدر كذلك، ويعني فترات يعني قراءته، يعني بعض نعرف بعض المؤشرات ممكن تكون سنوية وبعضها لمدة أطول.
1: نعم، مؤشر الأداء البيئي هو مؤشر دولي يصدر عن جامعة ييل الأمريكية، يصدر كل سنتين، صدر خلال 2024 و 2026، صدر يوم الخميس الماضي النتيجة ماله. طبعا هذا المؤشر يغطي عدة جوانب مثل ما ذكرنا، مؤشرات فرعية وتدخل فيها عدة جهات في السلطنة. لذلك ارتأت رؤية عمان 2040 أنها تدمج هذا المؤشر في الرؤية. فوضع المستهدف في 2022 أن نوصل إلى المركز 40 عالميا في 2030 ونوصل إلى المركز 20 عالميا في 2040. والحمد لله رب العالمين نحن سائرين في هذا الاتجاه. فهذه السنة الحمد لله رب العالمين حصلنا على المركز 49. فالقفزة كانت كبيرة جدا من 149 عالميا إلى 49. هذه أكثر من 100 مركز خلال 4 سنوات. والحمد لله رب العالمين نتمنى ان شاء الله المؤشر ان شاء الله سايرين له وان شاء الله بنوصل باذن الله.
0: باذن الله تعالى. طبعا مثل ما قلنا انه هناك في مؤشرات فرعيه كثيره.
1: نعم.
0: ويمكن يعني هيئه تنظيم الخدمات العامه قريبه من بعض المؤشرات الفرعيه. نتحدث عن اهم المؤشرات الفرعيه اللي تعنى بها الهيئه او قريبه منها الهيئه ويعني تتابعها من ضمن الجهود المشتركه والمتكامله بين مختلف الجهات الحكوميه.
1: نعم. هيئه البيئه كانت هي المسؤوله الاول عن المؤشر. طبعا هيئه تنظيم الخدمات العامه قادت قطاع المياه في المؤشرات، ولله الحمد حققنا المركز الاول عالميا في هذا المؤشر بنسبه 100% من معالجه الصرف الصحي والحمد لله رب العالمين. فنقدر نذكر بعض الأرقام اللي موجودة معنا في قطاع المياه والجهود التي بذلت في هذا الجانب. فعندنا حاليا نقوم بتشغيل 66 محطة معالجة الصرف الصحي في السلطنة موزعة على مختلف المناطق في السلطنة، وكذلك بسعة استيعابية 409,000 متر مكعب في اليوم. العام الماضي 2025 تعاملت هذه المحطات مع حوالي 130 مليون متر مكعب في السنة. فلله الحمد 130 مليون تم التعامل معها بشكل كامل ومعالجتها 100% ولم يتم تصريف أي جزء منها إلى البيئة. المؤشرات الأخرى اللي اشتغلت عليها بعض الجهات الأخرى وحصلنا نفس الشيء على مركز متقدم فيها لمؤشر إدارة النفايات ومختصة في هيئة شركة بيئة. فهم شغالين على إعادة تدوير أكثر من 2.4 مليون طن من النفايات، وكذلك معالجة أكثر من مليون طن سنويا، والتشغيل أكثر من 60 منشأة لإعادة التدوير، وارتفاع عدد مصانع في السلطنة للتدوير إلى 85 مصنعا. وهذا هو اللي رفع المؤشر هذا ولله الحمد. عندنا كذلك العمل المناخي. توجد حوالي 104 مبادرات للحياد الكربوني، وتم إطلاق المشروع الكربون الأزرق على مساحة 20,000 هكتار من غابات القرم. كذلك الوقود المنزلي النظيف حققنا فيه نسبة متقدمة المركز الأول عالميا. في السابق كان عندنا البيانات المستقاة ما كانت دقيقة، فعندك بعض المؤشرات تقول أن السلطنة يستخدمون الوقود اللي هو عن طريق الخشب. فلما تم مراجعة هذه البيانات والتدقيقها عرضنا لهم الوضع الحالي، وأن حاليا ما في بيت في السلطنة يستخدم الخشب، فكلهم عندهم
0: نحن نقصد بالوقود المنزلي المتعارف عليه بيننا جميعا هو غاز الطهي.
1: غاز الطهي بالضبط، أو المعدات الإلكترونية الكهربائية للطبخ.
0: نعم. هذا نقطة في غاية الأهمية. أنه تحديث البيانات وإيصال البيانات الصحيحة دقيقة.
1: نعم.
0: أحيانا يكون يعني أداة من أدوات تقدمك يعني في مثل هذه المؤشرات، لأن وجود مؤشر يمكن بيانات غير محدثة.
1: نعم.
0: أو غير دقيقة يخليك في مركز غير عن واقعك، يعني أنت واقعك أفضل
1: بالضبط.
0: بكثير يمكن من اللي تحصل عليه
1: بالضبط. وهذا هو الشيء الأول اللي اشتغل عليه الفريق الفني. الفريق الإدارة المركزي اشتغل على دراسة هذه البيانات اللي موجودة ومنشورة عالميا. فلما جلسنا مع فريق جامعة ييل اتضح أنهم ما يأخذوا البيانات بشكل مباشر من الدولة صاحبة البيان، فهم يعملوا على آلية أنهم يأخذوا البيانات المنشورة علميا ومن ضمن المعاهد العلمية وهذه الأمور. فتواصلنا مع المعاهد اللي قاسة تنشر هذه البيانات، وضحنا لهم أن الوضع الحالي مختلف عن اللي انتوا قاسين تنشروه. وفي بعض الفرق جاءت زارة السلطنة وجلست مع الفريق الوطني واطلعوا على تجربة السلطنة سواء في قطاع المياه أو في القطاعات الأخرى، واتضح لهم أن البيانات اللي كانت موجودة غير واقعية وغير معكوسة بالشكل الصحيح.
0: نعم. طبعا نحن نعرف أنه هذا المؤشر يمكن يغطي النظام البيئي والصحة البيئية وتغير المناخ كمسارات يعني رئيسية. طريقه جمع البيانات، يعني بعض يمكن المنظمات او غيرها تعتمد يمكن على الجانب اللي هو في انطباعي خلينا نقول، وبعضها تعتمد على الحقائق. اهميه فهم المؤشر وطريقه التعامل معه وطريقه تجميع البيانات كيف تساعد في انك تلبي متطلباته وتحقق المراكز اللي تطمح لها.
1: بالضبط. طبعا نحن الجهود اللي كانت موجودة سابقا قبل 22 كانت يعني مغطية هذه الجوانب، لكن انها ما معكوسة بشكل واضح في هذه المؤشرات. عشان كذا المؤشر كنا في المركز 149، لكن العمل اللي قام بالفريق المركزي مثل ما ذكرت لك انك تفهم هذه المؤشرات، تقرأها وتفهمها وتزور الجهة المسؤولة عنها، تجي تسمعهم تناقشهم تاخذ وتعطي معهم عشان توصل للفهم الصحيح. يمكن هو عنده وجهة نظر مختلفة، انت توضح له وجهة نظرك انت والواقع الملموس اللي انت كفريق وطني موجود عندك وتشوفه في الأرض الواقع.
0: نعم. قد يتساءل يعني البعض وممكن المستمع اللي يتابعنا الآن، طيب لو تراجعنا، لو كنا في مركز متأخر مثلا، ما هي النتائج المترتبة على تأخرنا؟ وإذا تقدمنا بعد،
1: نعم،
0: ما هي النتائج المترتبة على تقدمنا اقتصاديا سياسيا بيئيا إلى آخره؟
1: نعم، المؤشرات الدولية دائما تعنى بجذب الاستثمارات، فالاستثمارات الخضراء والاستثمارات الاقتصادية كلها تتبع هذا المؤشر، فالمستثمرين الدوليين ينظروا لهذا المؤشر ووضع السلطنة في هذا المؤشر، عشان هو لما يقرر أنه يستثمر في السلطنة يعرف القاعدة اللي موجودة اللي هو يقدر يبني عليها مشروعه اللي يخطط له. فدائما كل ما تقدمت في هذه المؤشرات كل ما جذبت استثمارات أكثر.
0: نعم، إذن تبعات اقتصادية يعني تترتب على أنك تحقق مركز متقدم تكون جاذب.
1: نعم.
0: وأنك تحقق مركز متراجع ومتأخر تثير الشكوك أحيانا في مسألة وجود
1: نعم.
0: بيئة استثمارية.
1: نعم، وهي هذا السبب الرئيسي أن رؤية سلطنة عمان 2040 وضعت هذه الخطة للانتقال إلى المركز 20 عالميا لجذب هذه الاستثمارات.
0: نعم. عادة في جهود مثل هذه وين يكمن دور المجتمع وأهمية أنه المجتمع يعي هذه الأهداف التي نريد في سلطنة عمان الوصول إليها، ويشعر دائما أنه هو له دور كذلك في تحقيق هذه الأهداف؟
1: نحن دائما الفرق الوطنية ما تنجح إلا بالشراكة المجتمعية، فنحن دائما نعول على الشراكة المجتمعية والعمل المجتمعي. فإذا خذينا مثال التصريف في البيئة سواء كان في النفايات الصلبة أو النفايات السائلة مثل الصرف الصحي، هذه المبادرات ممكن يقوم بها أشخاص أو يقوم بها جهات شركات أو هذه الأمور. فدائما نحن نعول على أن المجتمع يكون واعي، والحمد لله رب العالمين هذا الوعي موجود، ونعول على أنهم يتخذوا الإجراء اللازم في الحفاظ على نقل هذه المخلفات إلى المكان الصحيح، وكذلك الإبلاغ عن الحالات اللي فيها تصريف في البيئة أو ما إلى ذلك. كذلك هيئة تنظيم الخدمات العامة أصدرت مؤخرا اللي هي لائحة الناقلات، فحاليا هي في فترة توفيق الأوضاع، إن شاء الله خلال السنوات القادمة بيكون تتبع للناقلات سواء المياه أو الصرف الصحي أو المياه المعالجة، من المصدر أنت من وين أخذتها، من بيت من شركة من إلى أن توصل إلى محطة المعالجة.
0: نعم، يأخذ المؤشر في الاعتبار السياسات والتشريعات والتنظيم الذي تقوم به البلد نحو ضبط الجوانب البيئية ويعني تحديد مساراتها التنظيمية.
1: نعم أكيد. طبعا هذه المؤشرات هي تتفرع إلى عدة فروع مثل ما ذكرنا، فبعض هذه الفروع ممكن أنت لازم تحط سياسة أو تحط لائحة عشان تغطي هذا الجانب. فيعني أنت في الواقع مغطنا لكن في القانون ما مغطنا، فلازم أنت تدمج بين الجانبين تغطيها قانونيا وواقعيا.
0: نعم، طبعا نحن نعرف مثل ما ذكرت كذلك أستاذ عادل أنه هذا المؤشر يصدر كل سنتين. أهمية الجهد المتواصل بداية للحفاظ على المركز الذي وصلت إليه، وثانيا للتقدم أكثر نحو تحقيق مستهدفاتك التي حددتها يعني سابقا في أنه 2030 نكون من ضمن أفضل 40 دولة، وفي 2040 نكون من ضمن أفضل 20 دولة. ماذا نحتاج؟ يعني أكيد أنه ما تحقق مركز وترجع تستريح، هناك يمكن جهود يجب أن تتواصل.
1: أكيد هو الجهد المتواصل لازم يكون مستمر، هذا اللي قام عليه الفريق المركزي خلال الأربع سنوات الماضية، مستمر في هذه الجهود، وإن شاء الله أي تحديات شفناها في المؤشر 2026 بنرفعها إلى الفريق الوطني ويتم التعامل معها وتهيئة السبل لتدليلها وحلها بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: ما هي طبيعة عملكم كفريق مركزي؟ هل يعتمد على الاجتماعات الدورية بينكم، مشاركة البيانات، حلحلة التحديات؟
1: نعم طبعا، كل شخص في هذه الفرق الوطنية لديه عمله الخاص، فهو في جهته شغال في عمله، لكن هذه الفرق الوطنية تجمع هذه الجهود كلها مع بعض، ففيها مثل ما ذكرت اجتماعات دورية، فيها زيارات ميدانية، فيها تدقيق للبيانات، فيها أخذ ورد، فيها نفس الشيء اجتماعات مع الفرق العالمية اللي تصدر هذه البيانات وزيارتهم في بعض الأحيان، وبعض الأحيان هي هذه الفرق تزور السلطنة لتطلع على الواقع.
0: نعم، نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في هذه المسيرة، مسيرة التقدم في مؤشراتنا بشكل عام وفي مؤشرنا البيئي هذا بشكل خاص، لأنه حقيقة يمثل قصة نجاح في تكامل وتكاتف الجهود الوطنية نحو تحقيق يعني هدف معين. ويمكن يعني أستاذ عادل، أغلب المؤشرات أصلا هي قائمة على هذه المنهجية في وجود مؤشرات فرعية، وبالتالي ما ممكن أن جهة واحدة تحقق يعني مستهدف المؤشر لولا هذا التكامل. أترك الكلمة الأخيرة لك في نهاية هذا اللقاء.
1: شكرا جزيلا أخوي عبد الله. مثل ما ذكرت طبعا، هذا المجهود ما يقدر شخص أو جهة تأخذ الفضل فيه، فهذا فريق وطني وفريق مركزي مشترك من جميع الجهات في السلطنة، سواء الحكومية أو شركات التشغيل، جميعنا متشاركين في هذه النتائج، وهذا الإنجاز هو إنجاز الجميع وإنجاز الوطن لله الحمد
0: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك الأستاذ عادل بن محمد الخميسي، مهندس تنظيم تخطيط الساعات المستقبلية بهيئة تنظيم الخدمات العامة ورئيس قطاع مصادر المياه في فريق الإدارة المركزي بهيئة الخدمات العامة. شكرا جزيلا لك.
1: بارك الله فيك، جزاك الله خير.
0: إذن مستمعينا ومتابعينا الكرام، نستمر معكم إن شاء الله في برنامج استديو الظهيرة بعد فاصل قصير، نبدأ معكم محطتنا الثانية لليوم.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة.

تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة عبر تردداتنا وعبر منصاتنا الرقمية وعبر البث المرئي المباشر على قناتنا في اليوتيوب وعلى منصة إكس. عندي حالكم خبر زين غاوي قبل 10 دقائق من الآن. جهزي الأغنية مال صلال أنزل. الطيران العماني وطيران السلام يعززان السعة التشغيلية خلال موسم خريف ظفار بإضافة 192 رحلة إضافية و 35,639 مقعدا إضافيا على خط مسقط صلالة في شهر يوليو الجاري. إذن 192 رحلة إضافية خط مسقط صلالة في شهر يوليو الجاري، نظرا طبعا للإقبال الكبير على السفر إلى محافظة ظفار وعلى هذا الخط مسقط صلالة صلالة مسقط. أكيد هناك أعداد كبيرة خاصة مع تحديد أسعار التذاكر إلى محافظة ظفار الذي أو التي أعلن عنها الطيران العماني في وقت سابق، وبالتالي أصبح من الجيد يعني واليسير الذهاب إلى محافظة ظفار طيراناً.

0: طيرانا يعني انتم تطيروا وحدكم، لكن نقول نحن نجون. شكله حمد ما عاقب النقل الطيران، شوفه يضحك يعني هناك. نتمنى لكم ان شاء الله وصول السلامه. ذهبتوا الى محافظه الظفار عن طريق الطيران ولا حتى برا، وخاصه اللي يروحوا عن طريق البر، يعني ما نريد اكيد نسمع عن اي اخبار مزعجه ولا قدر الله يعني حوادث، الواحد ياخذ راحته في الطريق. واكيد هناك يعني ارشادات يعرفها الجميع، ما اريد الحين يعني امارس دور الناصح وعليكم وهكذا، لكن يعني السرعة الزائدة يعني السياقة والقيادة بأوقات الليل المتأخرة أو بإرهاق كبير، كلها أكيد يعني عوامل ما جيدة للسلامة على الطريق. جاهز الاتصال؟ طيب، إذن مستمعينا متابعينا سنذهب مباشرة إلى محطتنا الثانية لليوم، وسنتحدث في هذه المحطة عن موضوع دائما نناقشه في برنامجنا، وكل ما كانت هناك فرصة للتوعية نحاول نركز على موضوع الاحتيال الإلكتروني والحسابات الوهمية وكيف نحمي أنفسنا من هذه الاحتيالات، خاصة مع التوسع الكبير في استخدام المنصات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية. أصبحت عمليات الاحتيال الإلكتروني والحسابات الوهمية من أبرز التحديات التي تواجه الأفراد والمؤسسات، فالمحتالون يطورون أساليبهم باستمرار مستغلين الثقة والاندفاع أحيانا نحو الربح السريع أو العروض المغرية أو الحاجة حقيقة يعني لبعض ربما الخدمات، ويستغلوا أحيانا البيانات الشخصية اللي نوفرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لهم في وقوعنا في فخ الاحتيال الإلكتروني. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم لنا مباشرة عبر الاتصال خالد بن راشد العمراني، أخصائي إرشاد وتوعية في الأمن السيبراني. أهلا وسهلا بك الأستاذ خالد.
1: أهلا بك أخوي عبد الله، وكل التحية لجمهور المستمعين الكرام.
0: يا مرحبا وسهلا فيك، وسعيدين بالتواصل معك. المستمعين أكيد بعد مشتاقين صوتك، يعني عولتهم دائما على هذه المساحات التوعوية في الأمن السيبراني تحديدا.
1: والله نحاول قدر المستطاع أن ننشر هذه التوعية قدر المستطاع من باب المسؤولية الاجتماعية للجميع.
0: يعني أستاذ خالد، مع كل حملات التوعية ومع كل الأساليب التي تستخدم والوسائل للتوعية حول الاحتيال الإلكتروني بمختلف أشكاله وأنواعه، لكن للأسف الشديد لازلنا نسمع عن بعض القصص التي يقع فيها البعض في قصص الاحتيال، وبعضها يمكن حتى بدائية، يعني يمكن حتى المحتال ما بذل جهد كبير ولكن لازمنا نقع. يعني
1: أعتقد أنه أخي عبد الله السبب الرئيسي على أن المحتالين الحين ما صاروا يعتمدون، يعني نتكلم صحيح يعتمدون مرات الحين على طرق تقليدية، ولا زالت في بعض الناس ينجرون إلى هذا النوع من ويصدقون هذه الاحتيال، لكن الآن نتكلم على حقبة جديدة من نوع من الاحتيال اللي ما يعتمد على الطرق التقليدية، لأن أصبح الآن المحتالين يستخدموا أساليب تعتمد على الهندسة الاجتماعية، يعني استغلال الجانب النفسي للإنسان أكثر من استغلال ثغرات التقنية. يعني هم يقومون بدائما، هؤلاء المهندسين الاجتماعيين الآن يقومون بدراسة السلوك، سلوك الناس، يعرفون كيف يثيرون مشاعر الخوف، يثيرون مشاعر الطمع في الضحية، الاستعجال، ودائما هم يستخدمون هذه الطرق لدفع الضحية لاتخاذ قرار سريع بدون أي تفكير. يعني مثلا على سبيل المثال قد تصل، يعني الناس الآن دائما يتكلم موضوع الرسائل أو الاتصالات، تجيك رسالة تدعي على أن نقول على سبيل المثال حسابك البنكي بيتوقف خلال ساعة، أو أنك ربحت جائزة، أو أن هناك مثلا فرصة استثمارية لازم الحين تعطينا وترسلنا لأنها هذه الفرصة الاستثمارية ما بتتكرر. فذيك اللحظة يتخذ الشخص القرار بعاطفته وما يأخذ بعقله، فهنا ينجح المحتال. أما بالنسبة للحملات، يعني تكلمنا عن نسبة الحملات التوعوية، طبعا هي بلا شك حققت نتائج كبيرة إيجابية على المنصات اللي هي انتشرت فيها، لكننا دائما نحتاج إلى انتقال من مرحلة، يعني لازم ننتقل من مرحلة فقط أن نقوم بنشر المعلومات. يجب علينا في ما نسميه بناء ثقافة أمن سيبراني، ولكن يجب أن تكون مستدامة. فالتوعية يجب أن تكون مستمرة، التوعية يجب أن تستهدف مختلف الفئات العمرية من الصغار إلى الكبار، تستخدم أمثلة واقعية حديثة، لأن طبعا أساليب الناس المحتالين تتغير باستمرار. إحنا لازم نخلي في بالنا الآن ذكاء اصطناعي الآن يقومون يشنون هجمات، وناس تتصل تكلمك، وهذه مش ناس بشر يكلمونك أو يقومون باحتيالك. الآن هذولا كلها روبوتات وذكاء اصطناعي. ودائما أحب أن أؤكد أن هذه الموضوع النشر هذا الشيء مش مسؤولية جهة مختصة فقط، هي دائما مسؤولية كل مستخدم، مسؤولية الاند يوزر، المستخدمين نحن لهذه الأجهزة. لأن دائما أول خط دفاع للاحتيال هو وعي الشخص، وأول نقطة ضعف في منظومة التقنية هو الإنسان، هو الإنسان نفسه.
0: نعم، تحدثت عن موضوع الذكاء الاصطناعي، يعني هذا شكله صعب شوية الأمور في موضوع كشف أساليب الاحتيال الإلكتروني وغيره، لأنه صار عنده القدرة حتى في تقليد أصوات بعض الأشخاص يمكن، والفيديوهات كل ما جي يوم نشوف كيف صار من الصعوبة اكتشاف أنه هذه فيديوهات مولدة بالذكاء الاصطناعي، ونحن كأفراد يعني ما أريد أقول مجبورين ولكن مدفوعين دفع على استخدام التقنيات الحديثة في كل مناحي الحياة. نعم، فما هي أهم الجوانب إن صح التعبير الاحترازية التي يجب أن يحرص عليها الشخص حتى لا يكون على أقل تقدير من الفئة المستهدفة للاحتيال الإلكتروني؟ لأنه يعني الواحد يستغرب أحيانا، يشعر أنه بياناته والجوانب اللي كان يعتقد قبل أنها خاصة وفيها privacy يعني عالي يبقى يشوفها بس يعني معلقة على اللوحات في الشوارع، يعني بياناته، بيانات كل أصبحت متاحة كل مكان. يعني
1: بالضبط، يعني شوف عمليات الاحتراز الآن مختلفة حسب المنصة، حسب البيئة اللي أنت فيها أو البيئة التي تستخدمها. فالآن لأن المحتالين الآن أصبحوا محترفين بشكل كبير لوجود الذكاء الاصطناعي، صار حتى اللي مش عنده ثقافة تقنية، أول كان موضوع تتكلمنا على موضوع الاختراقات، صار لازم أنك أنت تبني كود ولا تبني موقع يأخذ عليك أسابيع وأشهر عشان أنا أوهم الضحية على أن هذا هو موقع لبنك معين أو منصة معينة. الآن فقط بمجرد ذكاء اصطناعي في ظرف ثواني ممكن أن يقوم بصناعة موقع إلكتروني شبيه بموقع إلكتروني موثق. فاللي ما عنده هذيك الثقافة التقنية لأني أقوم بالضغط، الآن صار عملية الضغط على أي رابط كأنك ضغط على قنبلة، فما في موضوع أو في هناك سبيل للردع. صار المحتالين الآن محترفين في تصميم موضوع حسابات تبدو كأنها موثوقة، يستخدمون حين يستخدموا شعارات شركات معروفة، صور احترافية، حتى أسماء مشابهة للجهات، حتى يوصلون توصل إلى موضوع أن بتحصل هؤلاء هذه الحسابات موثقة لكن هي وهمية. ولكن هناك في مؤشرات يعني لازم إحنا ننتبه لها، خاصة إذا تكلم على موضوع الحسابات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. تأكد على أن الآن ممكن تأكد أن الحساب إنه يكون دائما حديث الإنشاء. الحساب ممكن أنت أي حساب تواصل معه تشوف منظمك معه، بتشوف على أن هذا الحساب جديد الإنشاء. عدد المتابعين بتشوفه ما يتناسب مع حجم التفاعل، يمكن هذا أكيد بتعرف على أن هذا الحساب قام بشراء المتابعين. جميع التعليقات تشوفها متكررة، أو حسابات نفس الحسابات تقوم بالتعليق، أو ربما مرات يقوم بغلق التعليقات. كذلك يعني بتلاحظ على أن المحتوى يحاول أنه يضغط على الضحية لاتخاذ القرار السريع. يقول له مثلا والله العرض ينتهي اليوم، حول والله اليوم بقى مقعد واحد، والله حول المبلغ، لأنه ويحاول يعطيه أمثلة، يقول والله شوف هذا فلان عند مثال أنه حصل، يعطيه حتى دوكيومنت، يعني ملفات مستندات تشوفها كأنها حقيقية. إذا هذه أنا والله مرخص من الوزارة الفلانية، أنا مرخص من الوزارة الفلانية. نعم. فالشخص خلاص بيوصل إلى موضوع مضغوط نفسيا. كذلك من العلامات الخطيرة دائما مرات يطلب منك أن تنتقل إلى تطبيق ثاني، يقول لك والله ما مرتاح أنا، يلا نروح إلى تطبيق ثاني، والله النت ما كذا، يعطيك أسلوب مختلف. بيطلب منك مثلا في هذا الشيء المشهور مثلا أن يطلب منك رمز التحقق، والله صار معنا أوكي بتحول بس نرسل لك حاجة عشان تؤكد لنا بيوصل لك رمز، ولكن الرمز رمزك التحقق أصلا، لأنه يريد يدخل يقوم بعملية ولوج إلى حساباتك الشخصية، يصل إلى هاتفك، يطلب منك تحويل أموال، يوصل بعدين إلى حسابك الشخصي يقوم باستخدامه بشكل كامل. فهي رسالة للمستمعين أن ما نثق بالحسابات بشكل جميل وهو موثق الآن أو عدد المتابعين كبير، تحقق أنه موجود موثق، اسأل قبل لا تتعامل معاه هل هو موثق. الآن تقوم بكثير من الحسابات الآن بوضع رخصات الإعلانات إذا كان هو مرخص، تواصل مع الجهات الموثوقة على أن هذه حسابات يعني لها يعني موثوقة ولا لا أو معتمدة قبل اتخاذ أي خطوة مالية. إذا رجعنا إلى موضوع الخطوة المالية دائما ينوه، والمؤسسات المالية ترسل على أن البنوك ما راح تطلب منك معلومات شخصية، البنك معاه معلوماتك الشخصية كمان، فما راح تطلب منك تضغط على لينك ولا تقوم بتحديث بيانات، مستحيل. إذا والله أنت حصلت والله مبلغ مالي من مبلغ معين من جهة مالية معينة، والله أنت فزت في مكان ما راح يقولوا لك والله أعطينا رقم حسابك والله راح لا بيقول لك وإيش، والله بينزل على حسابك مباشرة، أو تعال يعني زور أقرب فرع والله تعال معنا في الفرع الرئيسي. هذا بشكل كذا مختصر نعم. على أهم الأشياء الاحترافية يجب علينا التركيز فيها.
0: نعم خالد، كثير من المبالغ طارت والسبب الوصول إلى المرحلة الأخيرة في الاحتيال وهي مشاركة الـ OTP رمز التحقق هذا اللي يصل على هواتفنا. يعني جيد أنك تؤكد على نقطة أنه هذا الـ OTP حد في الدنيا ممكن يطلبه منك أنك تتشارك الـ OTP إلا إذا كان محتال؟
1: ما حد راح يطلبه منك أصلاً، الـ OTP لك أنت، دخولك لك أنت فقط، مش أنت تعطيه وتشاركه. أصلاً الـ OTP من السياسات الـ One Time Password إنه لا يتم مشاركته مع أي طرف آخر بتاتاً. فأنت إذا طلب منك وتواصلوا معك تقوم بمشاركته، ليش؟ أنت الباسورد في حساباتك ما تشاركها مع أحد، فكيف تقوم بمشاركته؟ الآن في كثير من المنصات مثلاً الاحتيالية إذا تريد تدخل إلى طبعاً أنا ما أتكلم على حسابات موثوقة، ولكن نتكلم على حسابات الغير موثوقة. مثلاً إذا بتطلب أنك تدخل إلى نظام معين يقول لك إذا ما تريد تعمل حساب يوزر نيم وباسورد ادخل مباشرة باستخدام مثلا حساب الجوجل تبعك ولا هوتميل، فأنت دايركتلي بتحط اليوزر نيم تبعك والباسورد للجيميل، انت كأنك تعطيهم حساباتك وسيرك الشخصية بدون تفكير. فهذا انت اذا ما انفعل حركة الـ OTP راح يدخلون على طول، اذا انفعلنها بيقولوا والله ارسل لنا الـ OTP عشان ممكن ندخل حسابك. انت فاكر انك انت داخل هذا التطبيق، ولكن هم عرفوا اليوزر نيم والباسورد بحسابك وراح يستخدموه في اشياء اخرى في الدارك ويب.
0: اذا هذا جميل، لان هذه قاعده ثابته، لا مشاركه اطلاقا اطلاقا، يعني ما في استثناءات، فانت مريح خلاص، ريح، ما في استثناءات اطلاقا، ما حد بيطلب منك.
1: في منصات التدقيق هنطلع من موضوع الامن السيبراني، نتكلم على ليفل آخر هو ليفل التدقيق. في هنا في أقسام الآن في المؤسسات، هنا قسم تقنية معلومات، هناك قسم أمن المعلومات، وهناك قسم آخر يقوم بمراقبة الأقسام هذه، هو قسم التدقيق في الأمن السيبراني وتدقيق في تقنية المعلومات. هل تقوم بمتابعة هذا النوع، متابعة السياسات هذه، هل هذه مطبقة ولا لا؟ فبالتالي أصلاً في السياسات العالمية على موضوعات الأرقام السرية أو الـ One Time Password لا تشارك، هذه تعتبر ملاحظة كبيرة لو تم ملاحظتها. مثلا إذا كان الموظف الباسورد في مؤسسته يكون بمشاركته مع زميله في الدوام وتم قسم التدقيق لاحظ هذا الشيء يرفع تقرير كامل والملاحظة تكون من مثلا ترتفع إلى هاي لأنها مشاركة الرموز السرية في خاصة في المؤسسات تعتبر خطيرة تعتبر حاجة تسال عليها قانونيا.
0: إيه نعم، وإذا في حد يعني صادف وأن طلبها منك معناته يعني من جهة على سبيل المثال مؤسسة ولا جهة حكومية ولا غير معناته في شيء غلط، يعني تأكد إنه في شيء. أيوة في شيء غلط.
1: المؤسسات الحكومية وكل المؤسسات والبنكية المعات ما راح تطلب منك أرقامك. حتى الآن مثلاً في بعض المنصات إذا تريد تدفع حاجة معينة هي تتأكد إذا هي شركة أو مؤسسة موثوقة. مثلاً على سبيل المثال شركات الطيرانات الآن يتصلون مهنية يقول الله عندنا عرض في إذا بغيت تسافر للمكان الفلاني ويكلموك ويعملوا لك باك جراوند كأن عندهم كول سنتر تعطيهم بياناتك تعطيهم كل شيء يقول خلاص طيب الآن نريد نجري عمليات الدفع إذا تريد فالحين بيجيك رقم باسورد عشان نكمل الموضوع. خلاص الشخص مثل ما قلنا في البداية على أنه هو مركز فقط على موضوع ما نفكر بطريقة بعقله بقلبه عاطفيا في الموضوع. فبيحط بيعطيهم الباسورد بيعطيهم أرقام البطاقة كامل صار الموضوع خطير. الآن المؤسسات الرسمية إذا بتطلب منك تدفع بتشوف يقولك بنرسل لك رابط موثق أنت الرابط بتعرف أن هذا الرابط للطيران الفلاني والله الحاجة الفلانية. ما راح يتصل فيك أنت راح تطلب من هالشيء. مثلا إذا نريد أعمل تغيير ما راح طيران يتصل فيه يقول لك والله تخيل طيران القطري أو أي طيرانات أو العمان والله فلان يا عبد الله عندنا عرض يلا ادفع الحين ما راح يجيك كذا. أنا بعمل هذا الطلب بيرسولي هم بطلب مني أنا اتصل فيهم يرسولي رابط ما راح يقول لك والله يا خالد عطونا بياناتك رقم حساب أو رقم 16 رقم على الجهاز راح يطلبوه هم وانت راح تعمل هالشيء برابط موثق من طرفهم
0: نعم. إذا سلوك المحتال أحيانا يفضحه وأنت هنا عاد قدرتك في معرفة أنه هذا سلوك ما طبيعي ممكن يصدر من جهة موثوقة ولا جهة رسمية. خالد أحيانا في احتيال موسمي يعني الآن فترة على سبيل المثال خريف ظفار كل حد يريد يأمن السكن قبل لا يروح إلى محافظة ظفار وللأسف الشديد كل عام نسمع عن مشاكل وحالات احتيال حدثت بسبب دافعية الناس مثل ما قلت أنت يعني يكونوا تحت الضغط ويريد آخر فرصة قبل لا تنفذ هذه السكنات وبالتالي حول المبلغ كله إذا تريد أني أحجز هذا السكن باسمك وبالتالي يحول مباشرة الشخص هذاك المبلغ أول ما يصل إلى ذلك المكان الهاتف مغلق ولا لا يرد ولا ما هذاك الشخص اختفى يعني فصم الحذاب مثل ما يقول. كيف الواحد يقدر إن لأن نفس الشيء كل حد يطالب الناس اللي ذاهبين إلى هذه الوجهة إنه أمنوا سكنكم قبل لا توصلوا وبالتالي المحتالين يعني يستغلوا هذه الفرصة وهذا النشاط الكبير.

0: الأمانة حجز من خلال هذه المنصات. هذه المنصات تعطيك قابلية على أنك ما تدفع، تدفع أنت في وقت الوصول، ما تدفع من قبل أنك ما تعرف. حتى مرات لو أنت موضوع بسبب الضغط لبعض الناس اللي ما معاهم آلية تقنية على موضوع الحجوزات، يقولك والله ارسل لنا، ترسل لهم، وصار كثير من الناس بيوصل بيقول، يقول أوكي صح بس أنت ما رسلت لي، أنا رسلت لك، بيقول أنا والله عذرني بس الناس عندي. أنت تخيل جاي ضارب خط بعدين ما حصلت حجز، المكان مزحوم، والله عذرنا صار كذا صار كذا. فأنت وقت تقوم بحجز، وكثير مؤسسات الآن تجتهد على موضوع خاصة مجموعة هنا، يعني نتكلم في ظفار أو أي مكان في عمان، يعني يقوم عملية أتمتة الموضوع بشكل أرتب. فمنصات أنا دائما أنصح أنه تقوم بحجزها على المنصات التقنية، أو أن تقوم بالتواصل مع الناس الموثوقين اللي تعرفهم شخصيا أنت أو ناس تعرفهم وموثق بهذا الشيء، بس ما أقوم بحجز الشقة والغرفة من قبل الناس شفتهم والله في إعلان في الإنستغرام طلع لي والله حصلت بي 10 ريال ولا 15 ريال، وانا هذا الشخص ما اعرف هويته بنفسي. فإذا انا دائما اقول اذا الشخص ما تعرفه فانا احاول انك تبتعد وتحجز من خلال المنصات الموثوقه سواء كانت عالميه او محليه، او من اذا أو انك تقوم بالحجز من قبل طرف انت تعرفه او حد من جماعتك او ناسك يعرفونه شخصيا. لان اما الاعلانات هذه ما تعرف كيف او ما توثقها، مثل ما اقول اعلانات تجي في انستغرام يجد انت ترجع مره ثانيه وتتاكد من الحساب هل هو موثوق ولا لا، تسال الناس، تسالهم هل هذا الحساب زين، هل سمعتوا عنه، هل حجز معاكم. في ناس تساعد الان، الموضوع مش فقط الان صار عبد الله مش موضوع حجز الغرف والشقق، الان حتى في حجز السيارات الأجار هنا في حتى صار الآن موضوع تشوف أنت في السوق المفتوح أو في سوق كارز والله هذا عارض أجار وأنت تتواصل معه على طول ويقول لك أرسل. اللي راح يطلب منك أجار ما راح يقول لك أرسل لي الحين، بيقول خلاص حجزك موجود لأنك أنت أنت من أنت المحتاج. وقت تكون موجود تجي تعطيه فلوس. والله دائما أنا ما أنصح عملية الدفع المسبق إلا عندما تكون أنت عارف هذا الشخص بشكل شخصي.
1: نعم. ختاما خالد، إذا وقع الفأس في الرأس يعني وتعرض أحد إلى هذا الاحتيال، ما هي أهم الخطوات التي يجب اتباعها؟
0: طبعا في أي نوع من الاحتيال، أي نوع من الاحتيال الذي يقع وفينك تواصل بينك وبين هذه الجهة المحتالة، يجب التوقف بشكل مباشر عن التواصل مع الشخص هذا المحتال أو المختار. لأن كثير من ضحايا بسبب الخوف لأن أرسلت فلوس فيستمر في إرسال الأموال على أمل أنه هو بيسترجع ما خسر، وبالعكس بيتعرض خسائر أكثر، يقول والله تمام بأرسل لك بترسل لي مبلغ فلاني زيادة وأرسل لي حاجة فلانية كثير أكثر شوية. هو أصلاً يخسر مبالغ مالية بطريقة، وهو لأنه يشتغل بالعاطفة وما يشتغل بعقله. فبعد ذلك دائماً نوصي بالتواصل مباشر مع سواء كان يحتاج إلى البنك تواصل مع البنك بالمشكلة اللي صارت، إيقاف البطاقة أو نقوم بإن كان بتجميد الأموال وأيضاً بعدين نقوم بالإبلاغ القنوات الرسمية سواء كانت في الشرطة والجهات الأخرى مع الاحتفاظ. يجب أن تحتفظ أول شيء بالأدلة، رسائل، حسابات، أرقام، روابط، صور للمحادثات. ودائما سرعة الإبلاغ في هذا الموضوع عامل مهم جدا، أنها تساعدك في تتبع الأموال وتتبع والمحتال وإيقافها قبل أنها تنتقل أو أن يعني موضوع يماطل فيه. دائما الإبلاغ بشكل سريع تسهم في حماية الأشخاص الآخرين. تكلم على موضوع أن أنت تم اخترق مثلا الواتساب تبعك، إذا ما بلغت هذا المخترق راح يدخل في حسابات وأرقام الناس يتواصل معاهم، وبالتالي أنت تحمي الناس اللي معاك. في بعض الناس يقول الله أنا ما تم اخترق جهازي تلفوني ما في شيء، لا والناس

0: اللي معاك في جهات الاتصال، هذول ناس، هذول اهم حاجه في جهازك الاتصال.
1: نعم.
0: ودائما انصح الجميع انه عدم الشعور ب، في بعضهم يحسون بها الخجل، فبالتالي لا تحس بها الخجل في الابلاغ، لان المحتال يستهدف جميع يعني المجتمع، ما يعرف صغير كبير ايا كان. فدائما الابلاغ يساعد الجهات المختصه في كشف كل الانماط ضد الاحتيال.
1: شكرا جزيلا لك خالد على هذه المساحة التوعوية، ونتمنى إن شاء الله يعني الجميع أنهم يأخذوا حيطتهم وحذرهم من الوقوع في الاحتيال الإلكتروني. شكرا جزيلا لك خالد.
0: شكرا جزيلا لك عبد الله،
1: يعطيك العافية. خالد براشد العمراني، أخصائي إرشاد وتوعية في الأمن السبراني. مستمعينا ومتابعينا، فاصل قصير ونبدأ معكم محطتنا الثالثة لليوم.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، لقاء الظهيرة.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم. محطتنا القادمة سنتحدث حول إقرار عضوية سلطنة عمان في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، وذلك إن شاء الله بدءا من العام المقبل. وأكيد هذا الانضمام له أبعاده وله فوائده للإسهام في تطوير المواصفات والمقاييس المعتمدة بين الدول الأعضاء وتعزيز التعاون الفني وتسهيل انسيابية السلع والمنتجات بين الأسواق الإسلامية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا هنا في الاستديو الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي، مدير مركز الاعتماد العماني بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. أهلا وسهلا بك دكتور سعيد.
1: أهلا وسهلا أخ العزيز الأخ عبد الله، وشاكر لكم حقيقة هذا المساحة اللي وفرتوها لتغطية هذا الحدث اللي هو انضمام سلطنة عمان إلى المعهد الإسلامي، معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية.
0: بارك الله فيك دكتور، وسعيدين أكيد بوجودك معنا في الاستديو للحديث عن هذا الموضوع وكذلك انعكاساته على منظومة المواصفات والمقاييس. نتعرف بداية على معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية وأهمية انضمام سلطنة عمان إلى هذا المعهد.
1: نعم، مثل ما تعرف أخي عبد الله فيما يتعلق بالمقاييس والمواصفات، طبعا في كل دولة يوجد جهاز تقييس وطني. طبعا جهاز التقييس الوطني في سلطنة عمان هي المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تابعة لوزارة التجارة والصناعة والترويج والاستثمار. تقوم حقيقة الوزارة ممثلة بالمديرية على الانضمام إلى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بإصدار المواصفات وعلم المترولوجيا، بالإضافة إلى تقييم المطابقة والمختبرات وكذلك الاعتماد. فيما يتعلق بهذه المنظومة أو المعهد الانضمام سلطنة عمان إلى المنظمة الدولية أو المعهد معهد مواصفات مقاييس الدول الإسلامية، حقيقة سعت الوزارة منذ فترة على الحصول على هذه العضوية، وذلك لعدة أسباب، من أهمها أن هذا الانضمام سيوفر بيئة عمل للجهات تقويم المطابقة وللمنتجات العمانية والمنتجات المستوردة لأسواق السلطنة، بيئة عمل تواكب وتوازي بيئات العمل وفيما يتعلق بالبنية التحتية للمواصفات والجودة مع الدول الإسلامية.
0: نعم، يعني عندما نتحدث عن المواصفات والمقاييس ونتحدث عن معهد يضم الدول الإسلامية، ما هي الخصوصية التي يتمتع بها هذا المعهد وعضوية الدول من الدول الإسلامية؟ بماذا تتشارك الدول الإسلامية في منظومة المواصفات والمقاييس؟
1: نعم، فيما يتعلق بانضمام الانضمام إلى هذا المعهد، هو أخ عبد الله هذا المعهد هو يعتبر أو يتبع منظمة التعاون الإسلامي، ومقر المعهد في تركيا، الجمهورية التركية. حقيقة يعني توجد هواجس مشتركة وتوجد يعني فيما يتعلق بمسألة تصدير واستيراد المنتجات بين الدول الإسلامية، توجد كثير من العوائق التي تحد ما نسميها العوائق الفنية. فجاء المعهد وإيجاد مواصفات مشتركة بين الدول الإسلامية فيما تتعلق بمواصفات الحلال في مجالات متعددة، ليست فقط مثلا في مجال الأغذية أو مجالات مثلا ذبح الحلال، ففي وجود يعني كثير من المجالات المشتركة بين الدول الإسلامية. وحقيقة وجدنا يعني كثير، ليس فقط يعني الدول الإسلامية، كذلك الشعوب والأقليات الإسلامية الموجودة في بعض الدول غير الإسلامية كذلك تشارك الدول الإسلامية في رغبتها في الحصول على المنتجات الحلال والخدمات الحلال، سواء مثلا من الدول العربية أو الدول الإسلامية الأخرى.
0: دكتور، هذا موضوع ملفت، لأن نحن في كثير من المنتجات اللي تصادفنا نجد هذه طبعة الحلال عليها دائما. صحيح. ومرات نتساءل نقول تو هذا المنتج مثلا حقيقي هو منتج تم التأكد منه أنه حلال، وليش منتجات أحيانا حتى ما غذائية ولكن مطبوع عليها صحيح. كذلك طبع حلال؟ يعني أريد نتعرف على أهم المعايير اللي من خلالها يتم اعتماد منتج في أنه حلال، وكيف ننتقل من الجهود الذاتية عندنا في سلطنة عمان إلى جهود وهواجس مثل ما ذكرت مشتركة من خلال انضمامنا إلى هذا المعهد.
1: نعم، طبعا هذا المعهد اللي هو معهد المواصفات والمقاييس الدول الإسلامية يضم العديد من اللجان، تقريبا 17 لجنة فنية بالإضافة إلى عدة مجالس، مجالس لها علاقة بإدارة التقييس وبالميثولوجيا أو علم القياس بالإضافة إلى الاعتماد. مثل ما تفضلت أخي عبد الله، يعني كثير من يعني المنتجات تدخل أسواق السلطنة، وبعضها يعني يمكن لها علاقة بالأغذية، وبعضها في مجالات أخرى مثلا في مستحضرات التجميل، مثلا لها علاقة بالأدوية، بعض الأحيان أجهزة طبية، السياحة نفس الشيء دخلت في مجالات الحلال. فكثير من المنتجات والخدمات صار يعني بعض الجهات صارت تستخدمها كدعاية وتسويقية لوصولها للأسواق الإسلامية. لكن في سلطنة عمان حقيقة يعني الوزارة التفتت إلى هذه النقطة وعكفت على أن يوجد أو على عمل منظومة حلال وطنية. طبعا هذه المنظومة يتم تشارك فيها مع الجهات الحكومية الأخرى، حيث تم تشكيل فريق عمل لمنظومة حلال وطنية مكون من عدة جهات حكومية كوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد مياه، وزارة الأوقاف وشؤون دينية، وغرفة تجارة وصناعة عمان، وزارة الصحة. الهدف من هذا الفريق هو دراسة والعمل على قبول المنتجات والخدمات التي تدخل إلى أسواق السلطنة، من حيث فحص هذه المنتجات، من حيث التأكد والتفتيش عليها، من حيث وجود اللوائح والمواصفات والاشتراطات الوطنية التي من المؤمل أنها تكون متوازية مع المواصفات واللوائح والأدلة العربية والإسلامية.
0: نعم.
1: على هذا الأساس كان هناك يعني توجه من سلطنة عمان على أن يكون مواصفات الحلال في سلطنة عمان متوائمة ومتوازية مع المواصفات في الدول الأعضاء منظمة التعاون الإسلامي.
0: نعم. في ظل انفتاح الأسواق دكتور، ما هي أبرز التحديات التي تواجه أحيانا تعريف منظومة منتجات الحلال؟ نحن نعرف الآن ما في يعني أسواق مغلقة، الأسواق أصبحت مفتوحة على بعضها، وهناك حرية للتجارة بين كل دول العالم.
1: صحيح، حقيقة يعني وجدنا كثير من التحديات التي تواجه، مثلا هو مثل ما تعرف أخ عبد الله، هو سوق الحلال سوق مفتوح وسوق كبير، ويستهدف يعني الكثير من الدول، سواء الدول الإسلامية من الدول الغير إسلامية مثلا، أو الأقليات الغير مثلا في هذه الدول، بالإضافة إلى وجود كثير من الأقليات لخارج الدول الإسلامية اللي ترغب في وجود منتجات حلال. فالتحديات حقيقة كبيرة، كون أن الأسواق مفتوحة، وكون أن منتجات الحلال يعني تحتاج إلى قاعدة بيانات، وتحتاج إلى طرق للتثبت من يعني من تأكيد هذه المنتجات، هل هي مثلا متوافقة مثلا مع المتطلبات الفنية والمتطلبات الشرعية في الدول الإسلامية. حقيقة يعني في سلطنة عمان بدأت السلطنة فيما يتعلق بجهات تقويم المطابقة، بتشجيع جهات تقويم المطابقة كالمختبرات مثلا على العمل على بعض الفحوصات اللي لها علاقة بالمنتجات الحلال، فيما يتعلق بالمشتقات الخنزيرية، فيما يتعلق كذلك بوجود بعض الأنواع الكحول في بعض الأغذية مثلا والأدوية ومستحضرات التجميل، وجود كميات من شحوم الخنازير مثلا. يعني السلطنة أولت هذا الموضوع اهتمام كبير، بالإضافة إلى مسألة وجود جهات أخرى يتم اعتمادها دوليا، وتقوم بالتأكد من المنتجات الحلال خارج السلطنة قبل دخولها إلى الأسواق المحلية.
0: لكن الأصل دكتور أن نحن نطمئن من المنتجات الموجودة في أرفف على أقل تقدير محلات، لأن هذه منتجات حلال تم يعني وضع المعايير والاشتراطات الخاصة لدخولها في سلطنة عمان. في المقابل دكتور، البعض يرى أن سوق الحلال كذلك يشكل فرص لدولنا الإسلامية بشكل عام، ولسلطنة عمان بشكل خاص، في وجود منتجاتها اللي بطبيعة الحال تنطبق عليها مواصفات الحلال في أسواق عالمية. كيف تنظر كذلك إلى هذا الموضوع؟ وهل هذا يخضع لمعايير ومقاييس بحيث أنه لما يصدر إلى دول أخرى يعني يكون من ضمن هذه المنظومة؟
1: نعم، في الوقت الحالي حقيقة يعني في تصدير منتجات سلطنة عمان إلى الدول العربية والدول الخليجية يعني ما كثير تتطلب هذا الموضوع.
0: نعم.
1: كونه يعني تقريبا
0: كنا في نفس المنظومة،
1: في نفس نعم المنظومة ومنظومة إسلامية.
0: نعم.
1: فيما يتعلق بتصدير منتجات إلى الدول الأخرى الإسلامية وكذلك العكس، استيراد منتجات مثلا من الأسواق الخارجية إلى أسواق سلطنة عمان يتطلب يعني فتح أسواق، وكذلك وجود مثلا عدد من الشركات والجهات الحكومية مثلا أو الخاصة التي تقوم بتشجيع هذه المنتجات العمانية لدخولها الأسواق الدولية. حقيقة توجد في كثير من الدول معارض للحلال يتم خلالها يعني التعريف بالمنتجات الحلال، سواء مثلا في دول عربية أو دول إسلامية، وتكون في مشاركات لبعض الجهات هنا في سلطنة عمان سواء جهات حكومية أو جهات خاصة في هذه المعارض بهدف جلب الاستثمار فيما يتعلق مثلا استيراد مثلا منتجات من الخارج، بالإضافة إلى تصدير المنتجات العمانية للأسواق الدولية. ومثل ما تعرفه أخ عبد الله، حقيقة يعني سوق الحلال سوق واسع وكبير وواعد هذا المجال. فحقيقة السلطنة يعني باذلة جهد في هذا المجال، حيث يعني تم العمل على إنشاء لائحة وطنية بعد مسألة وجود منظومة وطنية للحلال، سعت الوزارة بالإضافة إلى الجهات الحكومية الأخرى إلى إيجاد منظومة ولائحة وطنية ذات علاقة بالحلال. حقيقة هذه اللائحة بعد صدورها إن شاء الله، متأملين إن شاء الله في القريب العاجل، راح تعمل نقلة نوعية من حيث ضمان للمنتجات المستوردة من الخارج فيما يتعلق بوجود مثلا شهادات حلال أو شعار الحلال على هذه المنتجات، بالإضافة أنه راح يشجع المنتجات العمانية على دخول الأسواق العالمية من حيث وجود بنية تحتية لفحص هذه المنتجات هنا في سلطنة عمان والتأكد من خلوها من أي مثلا منتجات غير يعني تصنف على أنها غير منتجات حلال.
0: جميل، يعني الموضوع له بعد اقتصادي حقيقة وفرص يعني كبيرة لشركاتنا المحلية. نحن مستمعين راح نطلع للوقفة الدينية لأذان العصر، وبعدها نكمل معكم إن شاء الله حوارنا حول يعني منظومة الحلال وأشياء أخرى مرتبطة بدخولنا ضمن المعهد إن شاء الله. فاصل ولنا عودة.
2: إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة.

0: تحية لكم مستمعينا، وتحية لكل من ينضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. نجدد الترحيب بضيفنا في الاستديو الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي، مدير مركز الاعتماد العماني بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. أهلا وسهلا بك دكتور مجددا. وقبل لا نستكمل حديثنا، من الجيد أن نعرف المستمع والمتابع ولو بشكل يعني مختصر عن مركز الاعتماد العماني وأهم أدواره في هذه المنظومة.
1: نعم، مركز الاعتماد العماني في البداية أعطيكم نبذة عن الاعتماد. ربما يمكن كون الاعتماد يعني علاقته غير مباشرة مع المستهلك أو مع المستفيد، يكون يتواصل بصفة كبيرة مع جهات تخفيض المطابقة. فالاعتماد هي جهة محايدة تعمل على الاعتراف وتعمل على إثبات مخرجات جهات تقويم المطابقة بأنها يعني متوافقة مع الاشتراطات سواء الإقليمية أو الدولية. طبعا نقصد هنا بجهات تقويم المطابقة المختلفة هي المختبرات، في معنى المختبرات الفحص، في معنى مختبرات المعايرة، المختبرات الطبية، كذلك توجد جهات التفتيش حسب المواصفات القياسية الدولية مثل ISO IEC 17020، بالإضافة إلى جهات منح الشهادات. طبعا هنا نقصد بجهات منح الشهادات الجهات التي تمنح شهادات مثلا في نظم الإدارة مثل ISO 9001 ISO 14001، بالإضافة إلى شهادات الحلال وشهادات المطابقة للمنتجات. فهذا فيما يتعلق الشق الأول من قيام مركز الاعتماد العماني فيما يتعلق بتسجيل جهات تقويم المطابقة. طبعا من ضمن الأساسيات والمواضيع اللي اشتغلت عليها الوزارة خلال الفترة الماضية هو تحديث لائحة تسجيل مختبرات الفحص والمعايرة. طبعا هذه اللائحة صدرت في اللائحة القديمة صدرت في 2011، بعد ذلك ارتأت الوزارة العمل على تحديث هذه اللائحة، ولله الحمد تم التواصل مع العديد من الجهات سواء الجهات الحكومية والخاصة لإبداء الملاحظات على النسخة المحدثة من مسودة اللائحة. صدرت اللائحة ولله الحمد في 2025 وتم تطبيقها خلال هذا العام. يعني من أهم المواد والأساسية التي تم تعريج عليها مثلا لم تكن في اللائحة القديمة اللي هو مسألة مثلا اعتماد المختبرات. في السابق كانت خلال 5 سنوات، وفي هذه اللائحة صار فترة أقل، وذلك تشجيع المختبرات على الحصول على الاعتماد الدولي. كذلك أصبح من ضمن المتطلبات اللي هو وجود نظام تتبع داخل المختبر أو ما يسمى اللمس أو برامج مختلفة لتتبع فحص العينة منذ البداية إلى صدور التقرير أو شهادة المعايرة. كذلك من ضمن الأشياء هو وجود المختبرات في مناطق لها علاقة بمناطق صناعية أو مناطق لوجستية أو مناطق حدودية، وذلك بهدف تنظيم توزيع المختبرات في هذه المناطق وتشجيع للمنتجات العمانية والمصانع العمانية الموجودة في المناطق الصناعية للقيام بالفحوصات في هذه المختبرات، بالإضافة إلى عدة نقاط أخرى غطتها اللائحة الجديدة. هذا فيما يتعلق بالتسجيل.
0: دكتور، أهمية أن هذه المنظومة تكون منظومة رصينة ومتماسكة، كيف تنعكس على الجانب الاقتصادي بشكل عام، وكيف تنعكس كذلك على حماية المستهلك، وكيف نوازن ما بين وجودها وما بين كذلك عدم وجود تحدي، يعني خلنا نقول إجرائي، لأن الآن واضح أنه في مختبرات حكومية وفي مختبرات خاصة وفي تشجيع على وجود هذه المختبرات. كيف المنظومة تسعى إلى تحقيق هذا التشابك بما ينعكس على المصلحة العامة اقتصاديا واجتماعيا بالنسبة حتى للمستهلكين؟
1: نعم، حقيقة يعني قامت الوزارة من خلال المنظومة الحالية، منظومة الحلال والتي تم تشكيلها بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، يعني بتغطية المنتجات وتغطية الخدمات التي سوف تقدم من قبل جهات تقويم المطابقة المختلفة. طبعا هذه المنظومة راح تخدم جميع جهات تقويم المطابقة فيما يتعلق بالمختبرات، جهات التفتيش، جهات منح الشهادات. جهات منح الشهادات في سلطنة عمان لله الحمد يعني رغم أنه قليل يعني وجود مثل هذه الجهات، ولكن لها أعمال أخرى في خارج سلطنة عمان. التقارير الفحص كذلك الصادرة من المختبرات، تم اشتراط أن يكون هذه المختبرات معتمدة دوليا حسب المواصفة القياسية ISO IEC 17025، ولله الحمد يعني نتائج هذه المختبرات فيما يتعلق بالفحوصات لا لها علاقة بمنظومة حلال كذلك يعني ترقى إلى المستوى المطلوب، وهذا يسهل يعني فيما يتعلق مثلا استيراد منتجات أو تصدير منتجات التي تحمل شعار أو علامة الحلال. كذلك حقيقة يعني فيما يتعلق مثلا وجود هذه المنظومة وبالتعاون مع المعهد راح يخدم كثير فيما يتعلق يعني في وجود الكثير من الكفاءات والمقيمين العمانيين بالعمل مع يعني بالعمل في إصدار المواصفات وعضوية اللجان الفنية المختلفة. كذلك يعني سيعمل ذلك التعاون مع المعهد على وجود قاعدة بيانات مثلا للمنتجات الحلال فيما يتعلق مثلا المستوردة والمصدرة بين الدول الإسلامية، بالإضافة إلى المشاركة في اللجان الإقليمية والدولية ووجود قرار مثلا لسلطنة عمان ورأي في ما يتعلق في المواصفات أو اللوائح لها علاقة بالمنتجات الحلال سواء مثلا في المنطقة العربية أو المنطقة الإسلامية.
0: نعم دكتور، عادة هذه المنظومة ما هي طبيعة الكفاءات التي تحتاجها والتي يعني تعملون على وجود عمانيين قادرين على عمليات التقييم وكفاءات يعني أكيد تخصصية في هذا الجانب؟
1: صحيح. فيما يتعلق باعتماد مثلا جهات المانحة لشهادات الحلال، حقيقة كمركز اعتماد عماني بدأ بداية مثلا كاعتماد مثلا مختبرات كبداية أولى، ومن ثم إن شاء الله يعني خلال الخطة القادمة إن شاء الله سوف يتم التركيز على اعتماد جهات منح شهادات الحلال. في الوقت الحالي المركز يعني يوجد تعاون بينه وبين مركز الاعتماد الخليجي وكذلك بين هيئة التقيس الخليجية لاستخدام المواصفات الخليجية ذات العلاقة بالحلال، وإن شاء الله في المستقبل القريب راح يكون مثلا المركز دور في اعتماد سواء مثلا الجهات الطالبة للاعتماد من سلطنة عمان أو جهات خارج سلطنة عمان فيما يتعلق بمواصفات الحلال.
0: نعم يعني اسمح لنا دكتور، نحن نشرك عادة مستمعينا ومتابعينا في حواراتنا، هذا سؤال من أحد المتابعين يسأل: هل هناك بعد شرعي معين في تحديد المنتجات الحلال وما هي طبيعة يعني هذا التعاون؟ يعني لأنه ترى إذا ما حلال بيكون حرام يعني.
1: صحيح.
0: فإيش طبيعة يعني؟
1: هو حقيقة يعني مثل ما ذكرت سابقا أن المعهد هو يتبع منظمة التعاون الإسلامي، أيوه، فعادة يكون يعني مثلا يعتمد مثلا التشريعات والفتاوي على مجمع الفقه الإسلامي وعلى منظمة التعاون الإسلامي، هذا بالإضافة إلى وجود مثلا في معانا في سلطنة عمان وزارة الأوقاف والشؤون الدينية هي الجهة المعنية مثلا فيما يتعلق ب الجزئيات الشرعية مثلا أو الفتاوى فيما يتعلق مثلا تحديد مثلا هذا المنتج يعتبر حلال أم غيره، ففي تعاون معنا فيما يتعلق مثلا في المواصفات مثلا سواء الخليجية أو كذلك فيما يتعلق مثلا مستقبلا في التعاون مع المعهد، وإن شاء الله راح يكون في معنا عضوية من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مكتب الإفتاء، وكذلك هم أعضاء معنا في اللجنة الوطنية للحلال.
0: نعم دكتور، هذا أحد المستمعين يطلب نصيحتكم في حالة أنه شك في منتج معين، يعني ربما تعرف أنت المنتجات أحيانا تدخل إلى الأسواق.
1: صحيح.
0: هل هناك ثمة طريقة معينة في مسألة التأكد إذا كان هذا المنتج فعلا يحمل إشارة حلال حقيقية أو أنها لم تمر على يعني الجهات ذات العلاقة في سلطنة عمان التي أقرت أنها فعلا حلال ومسموح دخولها إلى سلطنة عمان؟
1: نعم، هو أخي عبد الله يعتمد على نوع المنتج. في معان عدة جهات مثلا مسؤولة فيما يتعلق مثلا في الأغذية، في تعاون بيننا كوزارة التجارة وبين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مثلا بمركز سلامة جودة الغذاء، في كذلك في تعاون مع وزارة الصحة، فهو يعتمد على نوع المنتج. وممكن مثلا الأخ سائل إذا مثلا رصد في شيء من المنتجات لها علاقة مثلا بوجود مثلا شعار أو علامة الحلال وهو غير مطابق، فممكن يتواصل مثلا مع الوزارة، وممكن يتواصل مع الجهة المختصة مثلا بالشكاوي كحماية المستهلك مثلا، ويكون في تواصل بين الجهات الحكومية. حقيقة يعني فيما يتعلق باللائحة، يعني اللائحة اللي راح تصدر إن شاء الله، اللائحة الوطنية للحلال، راح تغطي فيما يتعلق كذلك شعار مثلا حلال، راح تغطي المنتجات الحلال بأشكالها المختلفة، سواء يعني منتجات غذائية أو أدوية أو كذلك مستحضرات تجميل، بالإضافة إلى مثلا المواضيع الأخرى كالسياحة مثلا، كنقل المنتجات، تخزين المنتجات بشكل عام. فهذه إن شاء الله راح تغطيها اللائحة، ووقت صدورها إن شاء الله راح نعمل تغطية كبيرة، وراح يكون في توعية أكثر يعني لهذا اللائحة والمنتجات إن
0: بإذن
1: شاء الله
0: الله تعالى.
1: بإذن الله.
0: ويعني أكيد أنه الجانب التنظيمي والجانب التشريعي أحيانا مهم يعني كإطار عام لنجاح مثل هذه المنظومات. دكتور سعيد، أنا شاكر جزيل الشكر والتقدير وجودك معنا اليوم. أترك المساحة الأخيرة لك إذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة.
1: جزاكم الله ألف خير أخي عبد الله. في الختام أحب أشكركم حقيقة على تسليطكم الضوء على عضوية سلطنة عمان في معهد المواصفات المقاييس للدول الإسلامية، وإن شاء الله متأملين إن شاء الله في القريب العاجل أن يتم الاستفادة بصفة كبيرة يعني من عضويتنا في هذا المعهد، والاستفادة طبعا راح تعم مثلا كل فرد في سلطنة عمان، كون أن المنتجات المستهلكة من الجميع ومنتجات متعددة ومتنوعة، بالإضافة أنها راح تخدم الجهات الرقابية وكذلك المنتجات المحلية في حال رغبتها إلى وصول منتجاتها إلى الأسواق الحلال العالمية.
0: بإذن الله.
1: فشكرا لكم أخي عبد الله.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي، مدير مركز الاعتماد العماني بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. وبهذا مستمعينا ومتابعينا وصلنا معكم إلى نهاية برنامجنا لليوم في استديو الظهيرة. كانت معنا مجموعة من المحطات التي رافقناكم فيها، تحدثنا طبعا عن الإنجاز البيئي العماني بحصول سلطنة عمان على المركز 49 عالميا في مؤشر الأداء البيئي. وكانت لنا محطة توعوية حول الاحتيال الإلكتروني والحسابات الوهمية. أما محطتنا الأخيرة كانت حول انضمام سلطنة عمان وعضويتها في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية. وهذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتنسيق، كان معكم عبد الحميد الرواحي، وفي التقديم عبد الله السعيدي، وتحيات حمد الفرعي في الإخراج المرئي، ومخرجتنا شمس الريسي في الإخراج. في أمان الله.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان. أهلا بكم مستمعينا الكرام وإلى جولتنا الإخبارية الثانية.
1: أهلا بكم ونستهل الفترة بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعزي أخاه أمير دولة قطر في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
0: سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية تعقدان بمسقط مباحثات حول الملاحة في مضيق هرمز وتتفقان على مواصلتها على مستوى الفني والسياسي للتوصل إلى التوافقات المطلوبة وفقا للقانون الدولي.
1: سلطنة عمان تؤكد إدانتها واستنكارها لتعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بطائرات مسيرة واتخاذها كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات.
0: الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة على إيران بعد استهداف سفينة حاويات في المنطقة.
1: توقيع اتفاقية إنشاء مصنع لإنتاج سماد كبريتات الأمونيوم بالمنطقة الحرة بصلالة بأكثر من 11 مليون ريال عماني. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة والده المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته للسمو الأمير وكافة أفراد الشعب القطري الشقيق في هذا المصاب الجلل، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم جميل الصبر والسلوان.
0: هذا ونعى الديوان الأميري في دولة قطر صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما. وبعد مسيرة امتدت لعقود أسهم الأمير الراحل في إحداث تحولات استراتيجية شهدت خلالها دولة قطر نهضة تنموية واسعة جعلتها ذات حضور إقليمي ودولي بارز.
1: ويعد الأمير الوالد أحد أبرز القادة الذين قادوا مسيرة التحديث في دولة قطر، فمنذ توليه مقاليد الحكم في العام 1995 رسخ نهجا يقوم على التنمية البشرية والاقتصادية، حيث أطلق برامج تعليمية وصحية وأسس منظومة متكاملة في البنية التحتية لتطوير شبكات الطرق والموانئ والمطارات، وعزز من مكانة قطر في مجالات الاستثمار والطاقة والدبلوماسية. وفي العام 2013 سلم الأمير الوالد مقاليد الحكم إلى نجله صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
0: وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية التهنئة إلى فخامة الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش رئيس جمهورية الجبل الأسود بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب خلالها جلالة السلطان عن تمنياته الطيبة لفخامة الرئيس وشعب بلاده الصديق، راجيا جلالته لهذا البلد النمو والازدهار والاستقرار وتحقيق المزيد من الإنجازات والعلاقات التعاون والصداقة التطور والتوسع في مختلف المجالات.
1: عقدت في مسقط مباحثات عمانيه ايرانيه حول الملاحه في مضيق هرمز وضمان سلامتها وحريتها الفني والسياسي للتوصل الى التوافقات المطلوبه وفقا للقانون الدولي. تراس المباحثات من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجيه، ومن الجانب الايراني معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجيه في الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه.
0: أفاد مصدر أمني بتعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة، وتؤكد سلطنة عمان على إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات حفاظا على سلامة البلاد والقاطنين بها. هذا واستدعت سلطنة عمان السفير الإيراني لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة، معربة عن استيائها من هذه الأعمال غير المسؤولة وضرورة التقيد بأحكام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الأعراف والقيم الأخلاقية التي تربط البلدين والشعبين الجارين.
1: أفاد مركز الأمن البحري بأن الجهات المختصة استجابت لنداء الاستغاثة الصادر عن السفينة التجارية GFS جالاكسي والتي ترفع علم جمهورية قبرص إثر تعرضها لحادث على بعد 404 أميال بحرية من سواحل محافظة مسندم.
0: وأشار المركز إلى أنه تم إنقاذ 23 من أفراد طاقم السفينة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، فيما تواصل الفرق المختصة عمليات البحث عن أحد أفراد الطاقم الذي ما يزال في عداد المفقودين. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم عن تصدي قواتها المسلحة لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن بيان رئاسة الأركان أن أصوات الانفجارات التي سمعت كانت نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي الكويتية للهجمات المعادية.
1: وأعلنت وزارة الدفاع القطرية عن استمرار قواتها المسلحة في التصدي لعدد من الهجمات بالصواريخ البالستية التي تستهدف دولة قطر، مما أسفر عن تسجيل 3 إصابات من بينها طفل نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، فيما أعلنت وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن دفاعاتها الجوية تتعامل مع تهديد صاروخي ودعت إلى البقاء في أماكن آمنة ومتابعة المستجدات. قال الجيش الأمريكي أنه شن جولة جديدة من الضربات على إيران بعد أن هاجمت إيران سفينة حاويات ترفع علم قبرص. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن أحد أفراد الطاقم المدنيين في عداد المفقودين وأن السفينة غير قادرة على مواصلة رحلتها بسبب حريق اندلع على متنها وأضرار جسيمة لحقت بغرفة المحركات. من جانبه أعلن محافظ بوشهر الإيرانية أن 4 مناطق في المحافظة تعرضت لقصف أمريكي.

0: وفي أخبار أخرى، تواصل إسرائيل استهدافها للجنوب اللبناني والحفاظ على منطقتها العازلة رغم التوتر في المنطقة، مع المضي بنسق التسويف في وقف إطلاق النار بغزة وبخطى سريعة لضرب حل الدولتين في الأراضي الفلسطينية.
1: مددت الحكومة الإسرائيلية حالة الطوارئ حتى نهاية الشهر الجاري تحسبا لهجمات إيرانية في خطوة تعكس حجم التوتر المتصاعد في المنطقة. ورغم المخاوف الإسرائيلية، إلا أن الجيش واصل استهدافاته على جبهة لبنان. المدفعية الإسرائيلية استهدفت بلدتي كفر تبنيت والمنصوري في الجنوب اللبناني، كما فجر الجنود منازل في مجدل زون. وأعلن جيش الاحتلال استهدافه لعناصر من حزب الله خلال نقلهم أسلحة. وبهدف الحفاظ على صورتها إيجابيا، تواصل إسرائيل المشاركة في المفاوضات مع الوفد اللبناني، لكنها تضع العراقيل أمام ما يتم التوافق عليه. فتسليم منطقتين في الجنوب إلى الجيش اللبناني أصبح يحتاج عدة أسابيع وفق الرؤية الإسرائيلية، ما يعكس تسويفا متعمدا. إسرائيل تترقب الوضع الأمريكي الإيراني، لكنها لم تغير موقفها بشأن الحفاظ على سيطرة عسكرية ضمن نطاق المنطقة العازلة التي أقامها الجيش جنوب لبنان. حكومة نتنياهو تتحرك لتوسيع جغرافيا الدولة الإسرائيلية، ولهذا الغرض يتم العمل على تدمير حل الدولتين في الأراضي الفلسطينية، وفق ما أفاد وزير المالية المتطرف بتسائل سموتريتش عبر المصادقة على تخصيص ميزانية بأكثر من 300 مليون دولار لصالح التوسع الاستيطاني خاصة في الضفة الغربية. الضفة شهدت تسليم جيش الاحتلال اختارات هدم لمنازل في سلفيت ومنشآت تجارية في جنين. وأفادت منظمة أوتشا أنه خلال أسبوع واحد دمر الجيش الإسرائيلي 21 منشأة وهجر عشرات الفلسطينيين. جيش الاحتلال اقتلع أشجار زيتون في جنين، وأصيب فلسطينيون جراء اعتداءات مستوطنين عليهم في مسافر يطاب الخليل، كما اعتقل جيش الاحتلال شبانا، وطالت الاعتقالات آخرين في بلدة العيسوية قرب القدس المحتلة. أما قطاع غزة فأوضاعه معقدة. صحيفة هارتس الإسرائيلية أفادت أن جولة المفاوضات الأخيرة في القاهرة بشأن وقف إطلاق النار لم تسجل تقدما، حيث يستمر الخلاف حول ملفي نزع سلاح حماس وأوضاع موظفي حكومتها. وبهذه الوضعية تبرز إشكاليات الأمن والحكومة والتمويل في مواجهة خطط إعادة إعمار قطاع غزة وإدارته. ويبدو أن الإدارة الأمريكية سوف تعمل حال استمرار الجمود التفاوضي على تفعيل خطتها البديلة التي تقوم على انسحاب إسرائيلي تجريبي من بعض المناطق المسيطر عليها عسكريا مثل رفح، وتسليمها للجنة التكنوقراط مع نشر قوات دولية وشرطية فلسطينية والبدء بإقامة تجمعات سكنية. التعثر السياسي يتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال استهدافه للمناطق الشرقية لقطاع غزة عبر الدك بالمدفعية وإطلاق الرصاص الثقيل وإلقاء قنابل المسيرات. وأعلن عن شهيدين متأثرين بجروحهما في غارات سابقة وسط وجنوب القطاع، إلى جانب استمرار رصد التدهور المعيشي الحاد والكارثي لسكان غزة المعلقة آمالهم بحل حقيقي قريب يحقن دماءهم وينتشلهم من الإنهاك الناجم عن سياسات الحصار والتجويع والاستهداف الإسرائيلي. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
2: استهدفت القوات الأوكرانية عددا كبيرا من المواقع وسفن أسطول الظل الروسي، فيما شنت القوات الروسية ضربات واسعة وكشفت عن حصاد خسائر الجانب الأوكراني المادية والبشرية خلال الأسبوع الأخير.
3: أعلنت المصادر الأوكرانية أن جهاز الأمن الأوكراني يتابع استهدافه لأسطول الظل الروسي لنقل النفط في البحر الأسود، كما استهدف 14 سفينة نقل تابعة لأسطول الظل الروسي في بحر أزوف. وقامت القوات الأوكرانية بقصف المنشآت النفطية في عدة مقاطعات روسية، إلى جانب استهداف للتدريب العسكري في كالميوسكي ونقاط قيادة المسيرات في بلغراد ومناطق تجمع القوات الروسية في دونيتسك ومطاري بوريسوغليبسك العسكري ومطار بالتيمور في مقاطعة فارونيج. وبلغت نشاطات المسيرات الأوكرانية في روسيا حتى أن رد الرئيس زيلينسكي على الرئيس ترامب حين سأله فيما إذا كان سيتوجه إلى موسكو للقاء للرئيس بوتين، بقوله مازحا بأن الرحلة ستكون خطيرة لأن الأجواء مليئة بالطائرات المسيرة الأوكرانية. من جهتها أعلنت الدفاع الروسي عن توجيه ضربات جماعية ومكثفة على المواقع الأوكرانية

0: الصواريخ الغربية المقدمة لأوكرانيا، لأن القوات الأوكرانية لا تستطيع بنفسها القيام بهذه العمليات المعقدة، حسب تصريحات كوساتشوف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي الذي اعتبر ذلك عدوانا وليس دفاعا عن النفس. في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية التركي فيدان أنه يعتزم قريبا زيارة أوكرانيا، وذلك بتكليف من الرئيس أردوغان لمناقشة آفاق التوصل إلى حل سلمي للنزاع. كما يلفت النظر تصريح وزير الخارجية الألبانية فايت فول الذي اعتبر أن المرحلة الراهنة مناسبة لبدء المفاوضات، وأن الجميع يرغب في تسوية للأزمة الأوكرانية. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: أجلت السلطات الصينية 1,700,000 شخص جراء وصول الإعصار بافي إلى شرق الصين، مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 145 كيلومترا في الساعة. وذكرت مصادر إعلامية أن الإعصار الذي كان قد ضرب شمال تايوان والجزر الجنوبية المعزولة في اليابان وصل إلى مقاطعة تشيكيانغ وضرب مدينة يوهان.
2: وقالت السلطات الصينية إن إعصار بافي من المتوقع يواصل مساره نحو الشمال الغربي، محذرة في الوقت نفسه من هطول أمطار غزيرة على المنطقة الساحلية ومن خطر حدوث فيضانات مفاجئة وعواصف رعدية واضطرابات في حركة النقل. أعلنت السلطات الفرنسية فرض أعلى درجات التأهب في ثلث أراضيها تقريبا بسبب موجة حر تؤجج أيضا الحرائق، مع توقعات بوصول درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في بعض المناطق واستمرارها حتى منتصف الأسبوع المقبل.
1: وأدت موجة الحر التي تشهدها فرنسا إلى إغلاق مبكر لعدد من المعالم السياحية، من بينها برج إيفل ومتحف اللوفر وأورسي، كما ألغيت بعض الفعاليات الخارجية واحتفالات اليوم الوطني في عدد من المدن. في خبر آخر، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى 4,333 شخصاً. وأوضحت السلطات الفنزويلية أن أكثر من 19,000 منكوب يعيشون في مخيمات إيواء.
2: وفي وقت سابق أصدرت الأمم المتحدة نداء عاجلا لجمع نحو 300 مليون دولار لعمليات الإغاثة. يذكر أن السلطات الفنزويلية أدرجت آلاف الأشخاص في عداد المفقودين جراء انهيار مجمعات سكنية شاهقة بأكملها وتحولها إلى ركام في بضع ثوان. فترتنا الإخبارية مستمرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعزي أخاه أمير دولة قطر في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
2: سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية تعقدان بمسقط مباحثات حول الملاحة في مضيق هرمز، وتتفقان على مواصلتها على المستوى الفني والسياسي للتوصل إلى التوافقات المطلوبة وفقا للقانون الدولي.
1: سلطنة عمان تؤكد إدانتها واستنكارها لتعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بطائرات مسيرة واتخاذها كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات.
2: سلطنة عمان تستدعي السفير الإيراني لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة.
1: الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة على إيران بعد استهداف سفينة حاويات في المنطقة.
2: توقيع اتفاقية إنشاء مصنع لإنتاج سماد كبريتات الأمونيوم بالمنطقة الحرة بصلالة بأكثر من 11 مليون ريال عماني.
1: الفترة الإخبارية الثانية من إذاعة سلطنة عمان ما زالت مستمرة. انضمت سلطنة عمان كعضو في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية بدءا من العام المقبل، وذلك للإسهام في تطوير المواصفات والمقاييس المعتمدة بين الدول الأعضاء وتعزيز التعاون الفني وتسهيل انسيابية السلع والمنتجات بين الأسواق الإسلامية.
2: وتأتي هذه العضوية ضمن الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتعزيز التكامل مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالتقييس ودعم موثوقية المنتجات والخدمات والعمليات التي تقدمها جهات

0: تقويم المطابقة، بما يشمل مختبرات الفحص والمعايرة وجهات منح الشهادات وجهات التفتيش. نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة جلسة حوارية بعنوان الفرص والتحديات وأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأمن الغذائي، واستعرضت الجلسة واقع قطاع الأمن الغذائي في سلطنة عمان وأبرز الفرص المتاحة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول في سلاسل القيمة المرتبطة بالإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي والصناعات الغذائية.
1: كما تم استعراض الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع الأمن الغذائي، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات العاملة في القطاع والسبل الكفيلة بتعزيز تنافسيتها واستدامة أعمالها. حضر الجلسة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. وقعت المنطقة الحرة بصلالة اتفاقية حق انتفاع مع شركة مجان للصناعات البتروكيماوية لإنشاء مصنع لإنتاج سماد كبريتات الأمونيوم باستثمار يتجاوز 11 مليون ريال عماني، وعلى مساحة تقارب 43,700 متر مربع، في خطوة تعزز مكانة المنطقة كوجهة رائدة للاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة وتدعم نمو قطاع الصناعات الكيميائية والتحويلية في سلطنة عمان.
0: وسيختص المصنع بإنتاج سماد كبريتات الأمونيوم، أحد أهم الأسمدة المستخدمة عالميا في القطاع الزراعي، لما يتمتع به من كفاءة في تحسين خصوبة التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل، بما يسهم في تلبية الطلب المتنامي على الأسمدة في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويعزز حضور المنتجات الصناعية العمانية في الأسواق الخارجية. رعى حفل التوقيع معالي قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
1: تكثف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مهامها الرقابية والتفتيشية على الأسواق ومنافذ البيع بمحافظة ظفار، وذلك تزامنا مع موسم الخريف. وتشمل مهام فرق الوزارة ضمان توفير السلع الاستهلاكية ومدى جودتها في الأسواق، وأيضا استقرار الأسعار والخدمات.
0: وإلى جانب الأسواق، تنفذ الفرق الضبطية المختصة بالوزارة أيضا حملات تفتيشية موسعة شملت محطات تعبئة الوقود على طول الطرق البرية المؤدية إلى محافظة ظفار.
1: بدأ اليوم بولاية صلالة البرنامج التدريبي نوخذة الذكاء الاصطناعي، الذي تنظمه مجموعة إذكاء التابعة لجهاز الاستثمار العماني بالشراكة مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومحافظة ظفار، ويستمر لمدة 5 أيام، مستهدفا القيادات وصناع القرار وفرق التحول الرقمي وتقنية المعلومات ومهندسي البيانات.
0: وسيتضمن البرنامج عددا من المسارات المتخصصة التي تركز على رسم الرؤية المستقبلية وفهم تحولات الذكاء الاصطناعي وأثرها في الأعمال والمجتمع، وتحويل الاستراتيجيات إلى مشروعات ومنتجات وحلول عملية، واستكشاف فرص الأعمال الجديدة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، وإطلاق المبادرات التي تسهم في تحقيق أثر مستدام. أنهت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الأعمال الإنشائية لمشروع تأهيل المناطق البحرية بمحافظة مسندم، شمل عددا من المناطق البحرية في ولايتي دبا وخصب ونيابة ليما، في إطار جهودها الرامية إلى تطوير البنية الأساسية الداعمة لقطاع الثروة السمكية وتعزيز استدامة الموارد السمكية وتحسين بيئة العمل للصيادين في المناطق البحرية بالمحافظة.
1: ويتضمن المشروع إنشاء 12 رصيفا ثابتا، منها 7 أرصفة في المناطق البحرية التابعة لولاية دبا، و5 أرصفة في المناطق البحرية التابعة لولاية خصب، بالإضافة إلى إنشاء 11 مظلة في المناطق البحرية التابعة لولاية خصب. سجلت صادرات سلطنة عمان من النفط ارتفاعا حتى نهاية الشهر مايو الماضي لتبلغ أكثر من 129 مليون برميل، كما شهد إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي شاملا الإنتاج المحلي والاستيراد ارتفاعا بنسبة 6.5% حتى نهاية شهر مايو الماضي لتسجل أكثر من 24 مليار متر مكعب.
2: بارتفاع قارب 3% تجاوزت صادرات سلطنة عمان من النفط 129 مليونا و496 ألف برميل حتى نهاية شهر مايو الماضي على أساس سنوي، وأوضحت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع متوسط سعر النفط بأكثر من 1% ليبلغ 76 دولارا و20 سنتا للبرميل. وعلى صعيد الإنتاج سجل متوسط الإنتاج اليومي من النفط نموا بنحو 10% ليبلغ أكثر من مليون برميل، كما ارتفع إجمالي إنتاج سلطنة عمان من النفط ليقارب 10% متجاوزا 163 مليونا و641 ألف برميل. في المقابل شهد إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي شاملا الإنتاج المحلي والاستيراد ارتفاعا ب 6.5% حتى نهاية شهر مايو الماضي على أساس سنوي ليبلغ أكثر من 24 مليارا و177 مليون متر مكعب، وارتفع إنتاج الغاز المصاحب بنحو 4% لتجاوز 5 مليارات و370 مليون متر مكعب، كما سجل إنتاج الغاز غير المصاحب مع الاستيراد نموا بأكثر من 7% لتجاوز 18 مليارا و807 ملايين متر مكعب. أما على مستوى الاستهلاك فقد ارتفع استهلاك الغاز الطبيعي في المشاريع الصناعية بأكثر من 8% وفي محطات توليد الطاقة بأكثر من 13%. أما استهلاك الغاز في حقول النفط الذي يشمل الفاقد وفروقات العائدات ومعامل التقليص فقد انخفض بنحو 4%، وفي المناطق الصناعية الذي يشمل المناطق الصناعية واستهلاك الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال فقد انخفض بأكثر من 30%.
0: حققت استراتيجية بورصة مسقط نسبة إنجاز بلغت 96%، وارتفعت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة المدرجة إلى 38%. من جانب آخر سجلت البورصة في النصف الأول من العام الجاري أفضل أداء بين البورصات الخليجية بعد ارتفاع المؤشر الرئيس بنسبة 28%.
3: توفير بيئة استثمارية تتسم بالكفاءة وتعمل وفق أفضل المعايير والممارسات المطبقة في الأسواق العالمية، إضافة إلى تقديم فرص متنوعة تنسجم مع توجهات رؤية عمان 2040، أبرز ما ركزت عليه استراتيجية بورصة مسقط 2022-2026 محققة نسبة إنجاز بلغت حتى الآن نحو 96%، وذلك بعد استكمال جميع المشروعات الرئيسة، فيما يجري العمل على استكمال بعض المنتجات خلال الأشهر القليلة المقبلة، من بينها صناديق الأسهم المتداولة، إلى جانب الإعلان عن استيفاء متطلبات الإدراج في المؤشرات العالمية. وقد أنجزت بورصة مسقط جميع متطلبات مؤشر فوتسي العالمي، وتنتظر حاليا التقييمات التي تجريها الجهات المعنية بهذا المؤشر، كما بدأت في إعداد خطتها الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة التي تتضمن طرح منتجات مالية جديدة ووضع خطط خاصة بالتكنولوجيا، إضافة إلى تحديد ملامح البورصة كمجموعة بما في ذلك إدراجها كشركة مساهمة عامة. ومن بين نتائج الاستراتيجية الحالية ارتفاع القيمة السوقية للشركات المساهمة العامة المدرجة إلى 38% مع توقعات بوصولها إلى نحو 40% مع إدراج شركة أوميفكو، وكذلك ارتفاع متوسط حجم التداول اليومي إلى نحو 60 مليون ريال عماني يوميا بنمو بلغ 30 ضعفا منذ بداية تنفيذ الاستراتيجية. وشهد التوزيع القطاعي تطوراً ملحوظاً لتصبح القيمة السوقية حالياً موزعة بين القطاعات المالية والخدمات والصناعة والسندات، كما تجاوز عدد الشركات التي بلغت قيمتها السوقية 100 مليون ريال عماني 29 شركة حاليا، وهو ما يوفر أسهما أكثر للتداول ويعزز من عمق السوق. من جانب آخر، سجلت بورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري أفضل أداء بين البورصات الخليجية بعد ارتفاع المؤشر الرئيسي بنسبة 28% متجاوزاً 7500 نقطة، كما تصدرت البورصة الأسواق الخليجية في معدل نمو قيمة التداول التي قفزت بنسبة 650% مقتربة من 7 مليارات ريال عماني. واستطاعت 8 شركات الدخول في قائمة أعلى 30 شركة من حيث نسبة ارتفاع أسعار الأسهم في البورصات الخليجية. أما القيمة السوقية الإجمالية للبورصة فقد تجاوزت بنهاية تداولات النصف الأول 36 مليارا و729 مليون ريال عماني، ويعكس هذا الأداء تنامي ثقة المستثمرين ببورصة مسقط والعوائد المتوقعة على الاستثمار فيها وقدرتها على استيعاب المتغيرات الاقتصادية الدولية، وكذلك الاستفادة من التحسن الذي حققته شركات المساهمة العامة خلال الأشهر الماضية والإفصاحات الإيجابية التي أعلنت عنها.
1: ارتفع رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عمان بمقدار 8.2% ليصل إلى أكثر من 23 مليار ريال عماني بنهاية مايو الماضي. وأوضح التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي العماني أن إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية بلغ ارتفاعا بنسبة 29.8% ليصل إلى أكثر من 7 مليارات ريال عماني بنهاية مايو الماضي. وسجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعا بنسبة 26.3% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 2.4 مليار ريال عماني.
0: أكدت وزارة الصحة أن عدد المستفيدين من الفحص الطبي قبل الزواج بلغ 17189 شخصا حتى نهاية إبريل الماضي، ويسهم تطبيق قرار إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج في الحد من انتشار الأمراض الوراثية والجينية وحماية صحة الأسرة والمجتمع بما يعزز استدامة النظام الصحي.
4: خطوة واحدة أثرها يبقى لسنوات قادمة، وينتفع بها أجيال مقبلون يتمتعون بصحة وعافية بفضل من الله تعالى، وتخلو أجسادهم من أمراض وإعاقات ذهنية أو جسدية قد تأتي في كثير من الأحيان نتيجة الجينات التي يحملها الوالدان. وهنا تأتي الحاجة الإلزامية للفحص ما قبل الزواج، وما يجسد ذلك من توجه وطني في سلطنة عمان لترسيخ الوقاية كخيار أول للصحة العامة عبر الحد من انتقال الأمراض الجينية والوراثية والمعدية. الدكتورة منار السناء بنت علي الزيدي أخصائية أولى طب الأسرة.
5: إلزامية فحص ما قبل الزواج سهلت على المجتمع وعلى الكادر الطبي تقبل الناس للفحص. ممكن قبل إلزامية الزواج الناس كانت تتقبل، لكن في بعض التخوف من النظرة المجتمعية. هذا الموضوع تسهل كثير بعد اللي هو المرسوم السلطاني. نفس الشيء نحن بالنسبة لنا ككادر طبي بعد الإلزامية سهل علينا موضوع التشجيع على الفحص ما قبل الزواج، وفي نفس الوقت سهل علينا إعطاء النتائج للطرفين، لأنه نفس الشيء إلزامية الفحص ما قبل الزواج جاءت بإلزامية إشراك الطرفين في النتائج، فهذا سهل على الكادر الطبي مشاركة الطرفين بنتائج الفحوصات.
4: حتى نهاية العام الماضي كان الفحص الطبي قبل الزواج متاحا بشكل اختياري، إلا أن الوعي المجتمعي كان حاضرا في هذا الجانب مشكلا منحنا تصاعديا في أعداد الفاحصين عاما تلو الآخر. وبينت الإحصائيات ارتفاع نسبة المستفيدين من هذا الفحص مقارنة بعدد المتزوجين في العام ذاته من 5.5% في 2014 إلى ما يقارب 64% في العام 2025. ومع تطبيق إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج مطلع هذا العام تم فحص 17189 شخصا حتى نهاية إبريل الماضي، وقدمت لهم المشورة الموائمة بناء على النتائج المخبرية لتتبع بشهادة إجراء الفحص لفترة صلاحية لا تتعدى 3 أشهر، على أن ترسل بعدها نسخة رقمية منها إلى منصة الكاتب بالعدل في المجلس الأعلى للقضاء. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
1: تعد جزر الديمانيات الطبيعية إحدى أبرز المحميات البحرية في سلطنة عمان، ونموذجاً وطنياً رائداً في صون النظم البيئية البحرية وحماية التنوع الأحيائي. وتقع المحمية قبالة سواحل محافظتي مسقط وجنوب الباطنة، وتضم أرخبيلاً من الجزر التي تتميز بتنوعها البيولوجي الفريد، مما جعلها وجهة استثنائية لمحبي الغوص والاكتشاف.
6: وسط مياه فيروزية صافية وعلى امتداد الساحل العماني، وتحديدا عند ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة، تتربع جزر الديمانيات كواحدة من أجمل الكنوز الطبيعية في سلطنة عمان، ووجهة تجمع بين سحر الطبيعة وغنى التنوع البيئي. وتتكون الجزر من 9 جزر صغيرة أعلنت محمية طبيعية لما تحتضنه من شعب مرجانية وسلاحف بحرية مهددة بالانقراض، إلى جانب مئات الأنواع من الأسماك والطيور البحرية، لتصبح مقصدا لعشاق الغوص والسباحة واستكشاف الحياة البحرية. ولا تقتصر روعة الديمانيات على جمال مياهها فحسب، بل تمتد إلى دورها في حماية البيئة البحرية، حيث تطبق إجراءات للحفاظ على مكوناتها الطبيعية وتنظيم زياراتها بما يضمن استدامة هذا الإرث البيئي الفريد. إنها لوحة طبيعية رسمتها عمان بألوان البحر والرمال، لتبقى جزر الديمانيات شاهداً على ثراء الطبيعة العمانية، ورسالة تؤكد أن الحفاظ على البيئة هو استثمار للمستقبل.
0: وفي صفحتنا الأخيرة جولة في أخبار الرياضة. تأهل المنتخب الوطني لكرة الطائرة الشاطئية للرجال إلى البطولة الأسيوية المقرر إقامتها في الصين خلال العام الجاري، بعد فوزه على المنتخب القطري بشوطين دون مقابل ضمن منافسات تصفيات غرب آسيا المقامة على الملاعب الرملية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. وشهدت التصفيات مشاركة منتخبات سلطنة عمان وقطر ولبنان، حيث أقيمت المنافسات وسط تنظيم فني وإداري يعكس جاهزية سلطنة عمان لاستضافة البطولات الرياضية الإقليمية والقارية.
1: انطلقت اليوم بالمجمع الوطني الأولمبي للرماية مسقط منافسات بطولة الاتحاد العماني للرماية، واستهلت فعاليات البطولة بإقامة مجموعة من التدريبات الرسمية في أجواء تنافسية بين المشاركين تهدف إلى صقل وتنمية مهارات الرماة وإبراز المواهب الوطنية.
0: تمكنت إنجلترا من تحقيق فوز صعب على النرويج بهدفين مقابل هدف لتصل بذلك إلى قبل نهائي كأس العالم للمرة الرابعة. وافتتح أندرس شيلدروب التسجيل للنرويج بتسديدة رائعة في الدقيقة 36 من الشوط الأول، وسجل جود بيلينغهام هدف التعادل الرائع لإنجلترا من تمريرة ذكية من أنتوني غوردون عبر حافة منطقة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول. وبعد 3 دقائق من بداية الشوطين الإضافيين سجل بيلينغهام هدف الفوز للمنتخب الإنجليزي.
1: وفي الخبر الأخير، حققت الأرجنتين فوزا مثيرا ب3 أهداف مقابل هدف على 10 لاعبين بمنتخب سويسرا في ختام دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم، ومنح أليكسيس ماكاليستر الأرجنتين التقدم مبكرا في 10 من الشوط الأول، وسجل دان دوي هدف التعادل لسويسرا في 67 من الشوط الثاني، فيما سجل خوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز هدفين متأخرين في الوقت الإضافي حسم فوز الأرجنتين، وبذلك تأهلت للقاء إنجلترا في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل.
0: فترتنا الإخبارية الثانية انتهت، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعزي أخاه أمير دولة قطر في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
0: سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية تعقدان بمسقط مباحثات حول الملاحة في مضيق هرمز، وتتفقان على مواصلتها على المستوى الفني والسياسي للتوصل إلى التوافقات المطلوبة وفقا للقانون الدولي.
1: سلطنة عمان تؤكد إدانتها واستنكارها لتعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بطائرات مسيرة واتخاذها كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات.
0: سلطنة عمان تستدعي السفير الإيراني لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة.
1: الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة على إيران بعد استهداف سفينة حاويات في المنطقة.
0: توقيع اتفاقية إنشاء مصنع لإنتاج سماد كبريتات الأمونيوم بالمنطقة الحرة بصلالة بأكثر من 11 مليون ريال عماني. شكرا لكم على طيب الاستماع، هذه تحيات الزملاء في الإعداد والتحرير لهذه الفترة الإخبارية الثانية سليمان بن سير الكيومي ويعقوب بن سيف الهشامي، وهذه تحيات الزميل محسن بن سيف الحقاني كان معكم في تنفيذ هذه الفترة.
1: وكنا بصحبتكم مستمعينا الكرام في قراءة هذه الفترة زميلي أحمد بن حافظ العامري ومحدثكم أحمد بن سالم الكلباني، في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: الإيتاء والإعطاء في القرآن الكريم، مقاربة أولى.
3: انشغل بعض الباحثين بشأن الإيتاء والإعطاء، أيهما الأصل وأيهما الفرع؟ هل الإيتاء تطور عن الإعطاء أم العكس؟ وكلا الفريقين رآهما بمعنى واحد، فراح يبحث عما يؤكد وجهة نظري في الأقدم منهما والأحدث. ونرى هذا الانشغال ثانويا جدا، بل ربما غير علمي، لأن من العسير جدا رصد تغيرات الألفاظ تاريخيا، والأولى أن نفهم الفرق في الاستعمال بينهما. وهنا ما سنستخلصه من التنزيل العزيز بشأنهما، منطلقين من الأصل اللغوي لكل منهما وتوظيف القرآن الكريم لهما. نبدأ بالإيتاء فنقول: في اللغة العربية جذران هما أتوا وأتى. فالأتو الاستقامة في السير والسرعة، وتقول العرب: أتوت فلانا من أرض كذا، أي سرت إليه، ويجوز في معنى أتيت. والإيتاء الإعطاء، بشرط أن يتم هذا الإعطاء بيسر وسهولة، ومن اليسر والسهولة تأتي القلة في حالات معينة، كالزكاة التي هي قليل من المال المملوك فيسهل على المرء إخراجها. الأصلان دالان على مجيء الشيء باستقامة وسرعة، والاستقامة والسرعة من لوازم اليسر والسهولة. وآتاه إيتاء، أي أعطاه بسهولة ويسر، وآتى أتى به. ومنه قوله تعالى: قال لفتاه آتنا غداءنا، أي ائتنا به، وكان ميسرا لفتاه أن يأتي به. ومن الإيتاء لفظتان: أتى وآتى. الأول أتى بنفسه وبذاته، ومثاله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. والثاني آتى غيره شيئا، مثل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والإيتاء يختلف عن الإعطاء في جملة أمور، منها أن الإيتاء فعل من المؤتي إلى المؤتى إليه، وهو واقع سواء قبله المؤتى إليه أم لم يقبله. وأما الإعطاء فحركة مشتركة بين المعطي والآخذ، فإذا رفض المعطى ما أعطي له لم يتحقق الإعطاء، كأن تعطي صاحبك كتابا فيرفضه، فهنا لا يتحقق فعل الإعطاء، ولذلك قيل عن هذا الفعل إنه فعل مطاوعة. وأفعال المطاوعة مصطلح يطلق على كل فعل دال على تفاعل بين طرفين، مثل أعطاني فعطوت، بمعنى أعطاني فأخذ، أي قبلت عطاء، ومثله كسرته فانكسر، وحطمته فتحطم، وصرفته فانصرف. أما الإيتاء فليس من أفعال المطاوعة، كما أن في الإيتاء سهولة ليست في الإعطاء على ما سنلحظه لاحقاً. وعلى سبيل المثال، فإنك إذا أردت تدفع لفقير زكاة مالك فيرفضه أو يأخذه منك ثم يصرفه في غير ما يجب أن يصرف له، كأن يخسره على مائدة قمار مثلاً، فأنت هنا قد قمت بواجبك وتحقق إيتاؤك للزكاة، سواء قبلها الطرف الآخر منك أم لا، وسواء صرفها في وجهها المشرع لها أم لا. ونلحظ من مجمل ما ذكر في معاني أتى 4 ملاحظات. 1- أنه دال على معنى عام هو المجيء بسهولة ويسر، سواء كان مجيئاً ذاتياً أم الإتيان بشيء آخر. 2- جاءت أفعاله مجردة ومزيدة من باب الإفعال وغيره، آتى يأتي إتياناً، وآتى يؤتي إيتاءً، فالأول آتى ثلاثي مجرد، أي الذي ليس فيه حرف من حروف الزيادة بحسب تصنيف النحويين، والثاني آتى مزيد عليه بهمزة، فالمجرد منه جاء لازماً ومتعدياً بنفسه، آتى فلان وأتاك فلان، أي جاءك، ويجيء لازماً لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف جر، كإلى مثل آتى إليه، والباء مثل أتى به، وعلى آتى عليه، أي مر به، وآتى على الشيء أي هدمه، وآتى على الطعام أي أكله. وأما آتى فهو متعد إلى مفعول واحد آتاه، ولازم يحتاج إلى حرف جر، كإلى آتى إليه، أي ساقه إليه، ويتعدى إلى مفعولين مثل آتى فلان أخاه كتابا، ولم يرد مثل هذا في الإعطاء. 3- وبذلك فإن الإيتاء يختلف عن الإعطاء من ناحيتين، الأولى وهو ما سبق أن ذكرناه من أن الإيتاء من طرف واحد، ويبقى الإيتاء إيتاء سواء قبل المتلقي ما أوتيه أم لا، أما الإعطاء فيلزمه القبول من المعطى له، فإن لم يقبل لم يكن هناك إعطاء. ذلك أنك إذا أعطيت أحدا شيئا فربما يأخذه منك راضيا أحيانا، وقد يأخذه وهو غير راض، وإنما عن حياء أو خوف أو ما شاكل ذلك، أحيانا أخرى بل قد لا يأخذه إطلاقا. ولكن الإيتاء متحقق سواء قبيله المؤتى أم رفضه، فأنت حين تؤتي الزكاة فقد قمت بواجبك سواء قبلها من قدمتها لهم أم لا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان مساء عليكم بالخير، ورحب بكم في حلقة بداية الأسبوع من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ورحلة تتجدد معكم وبداية أسبوع موفق نتمنى للجميع. مع بدايات هذا الأسبوع درجات حرارة مرتفعة، ولكن نتمنى من خلال برنامجنا أن تتلطف الأجواء، ورغم أن هناك أماكن فيها الأجواء لطيفة مثل محافظة ظفار وبعض المناطق اللي تعرفوها في سلطنة عمان بإمكان كم زيارتها وتخففوا حرارة الصيف، وإحنا معكم كذلك نتمنى أنكم تشاركونا لحظاتكم الجميلة على رقم الواتساب 7244-4210 من خلال سماعكم لبرنامجنا. تنسوا شوية حرارة الصيف، ومسي بالخير على الزميلة فتحية. مساء الخير فتحية.
1: مساء الخيرات ياسر، وأكيد نمسي بالخير على مستمعينا، وبداية أسبوع جديد من أسابيع يوليو تحية لكم من جديد، وأجواء أكيد حارة وإن شاء الله تتلطف نوعا ما، وأيضا أجواء ساخنة بشكل عام، ونتمنى لكم عصرية سعيدة في كل الأحوال. إحنا معكم من الآن ولغاية السابعة مع مجموعة من المحطات وبداية الأحد. تحية لكل أحد يستمع لنا الآن ومثبت الموجة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، هذا الأثير الذي يرافقكم في كل مكان. أكيد ياسر، بداية أسبوع جديد وثلاثة أيام من هذا الأسبوع هو نصيب بانوراما لنسدل الستار لهذا الموسم يوم الثلاثاء.
0: إذن يوم الثلاثاء نسدل الستار مثل ما ذكرتي لبرنامج بانوراما بعد رحلة لموسم كامل من بداية شهر سبتمبر 2025. نعم. نختم طبعا يوم الثلاثاء إن شاء الله، وعلى أمل أن نلقاكم في سبتمبر 2026 إن شاء الله. فأيام إن شاء الله تمضي بالخير، ودائما نتمنى لكم إجازة طيبة مع أيام الصيف رغم ارتفاع درجات الحرارة، لكن جميلة. اليوم ما بس ارتفاع درجات الحرارة، حتى رياح وهواء وغبار، فكله متجمع ومتولف مثل ما يقال. لكن الحمد لله يعني يعني في أماكن في عمان يعني الواحد يخفف من عنها يعني حرارة الصيف، جبل الأخضر، جبل شمس، جبل الشرقي، الأشخرة، محافظة الظفار. محافظة الظفار جنة يعني،
1: أكيد الملاذ رقم واحد.
0: نعم. أكيد.
1: بس الأماكن اللي ذكرتها بعد في ناس يعني يلجأوا لها فعلا. نعم. كملاذ من الحر وارتفاع درجات الحرارة، خاصة الأشخرة أيضا موسمها
0: بالفعل وأجواءها طيبة وجميلة. نعم. يعني واليوم احنا معكم إذن مستمعينا في أسبوع قصير لبانوراما ثلاثة أيام، لكن إن شاء الله نتمنى نلقاكم دائما على الخير. واليوم عندنا محطة حرفة مثل ما تعود مستمعينا. نعم. في كل يوم أحد نستضيف حرفي كدعم للحرفيين، وإن شاء الله اليوم حرفي نتعرف على حرفة جديدة بالإضافة إلى محطات أخرى مختلفة
1: بإذن الله. ياسر، هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي
0: وفتحية الخنبشي، وهذه تحيات المخرج ملاذ اليوسفي،
1: ومساء الخير بانوراما.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: عودة لكم مستمعين، مساءات سعيدة نتمناها للجميع. وعلى 7244210 تحية لرسائلكم اللي بدأت توصلنا من الآن، أكيد رح نرجع لها في قادمة الأوقات. لكن هالمرة احنا وياكم نروح لأولى المحطات، أبرز العلوم والأخبار في إيش صاير.
1: ومثل ما تعودتوا مستمعينا في محطة إيش صاير، مجموعة من الأخبار المحلية. وأولى أخبارنا، سلطنة عمان تستدعي السفير الإيراني لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة، معربة عن استيائها من هذه الأعمال غير المسؤولة وضرورة التقيد بأحكام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الأعراف والقيم الأخلاقية التي تربط البلدين والشعبين الجارين.
0: وجلالة السلطان يعزي أمير قطر، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في وفاة والده المغفور له بإذن الله تعالى، معربا عن خالص تعازي وصادق مواساته لسموه وأفراد الشعب القطري الشقيق، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم جميل الصبر والسلوان.
1: ومن أخبارنا كذلك مستمعينا، الطيران العماني وطيران السلام يعززان الساعة التشغيلية خلال موسم خريف ظفار بإضافة 192 رحلة إضافية و 35,639 مقعدا إضافيا على خط مسقط صلالة في شهر يوليو الجاري.
0: ورياضيا، تفتتح بعد غد الثلاثاء بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض فعالية شعلة أو شعلة الرياضة 2026، إحدى أبرز الفعاليات الصيفية الرياضية والترفيهية في سلطنة عمان وتستمر يومين.
1: والثاني والعشرون من يوليو الجاري بدأ النسخة الرابعة من ملتقى أجواء الأشخرة وتستمر حتى 15 من أغسطس القادم بتنظيم من مكتب محافظ جنوب الشرقية بنيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بوعلي.
0: إذن هذه كانت أبرز العلوم والأخبار مستمعينا، منصوبكم على 7244210.

0: عودة لكم مستمعينا، مساء سعيد نتمناها للجميع، وتحية طبعا لناصر بن محمد الزيادي من وادي عندان بولاية المضيبي، يقول همسة مسائية وأكيد في هالمساء يخطف من الشمس ضياء وأمل يمحو ألم القلب وعناه. اتركوا نسمات المساء الجميلة تخاطبكم ومع الأجواء الجميلة الطبيعية مع بداية يوم أسبوع جديد، نرجو منكم الانتباه في الطريق ومن مفاجآت الآخرين إن شاء الله يا ناصر. شكرا لك على هالرسالة.
1: وتحية لأبو حكيم عبد الله الدبدوب من ولاية صحار، يقول مساء الأنوار لكم فتحية وياسر لجميع طاقم البرنامج والمستمعين. يقول درجة الحرارة معنا في صحار مرتفعة ورطوبة ضاربة توب، يعني مرتفعة جدا. وبالصراحة مع توقف برنامجكم المفيد والمثير بمعلومات المتنوعة، شهرين بتعملوا لنا وحشة مثل ما يقول إخواننا المصريين. والله معكم، شكرا جزيلا يا أبو حكيم، وبعد أنتم بتعملوا لنا وحشة أكيد، يعني نحن نشتاق للتواصل معكم، ولكن إن شاء الله مع عودة البرنامج نعود معا في رحلات بانوراما إن شاء الله في سبتمبر القادم
0: بإذن الله ياسر. ودائما ياسر يمكن في حياتنا اليومية نسبة كبيرة من يعني شكل هذا اليوم يتأثر بعلاقاتنا بالآخرين، وبالتالي أحيانا اختيار العلاقات بوعي ونضج يعني يحتاج فعلا إلى أن تكون اختياراتنا ذكية نوعا ما، لأن هذه الاختيارات فعلا تأثر على مسار حياتك اليومي أو حياتك بشكل عام. هناك بعض العلاقات قد تكون مؤذية في أحيان كثيرة، لكن تقول ما عليه بتحلى بالصبر ممكن يتغير وغيرها، مع أنه أنت ما مجبور أنك تكون ملتزم فيها.
1: بالفعل.
0: والبعض الآخر لا، يقول لك سلام الداخلي وصحة النفسية أهم، وبالتالي للشخصيات التي تستحق القرب بيظل منها أو يظل معها. البعض الآخر لما يشوف العلاقات هذه سامة يبدأ يبتعد تدريجيا. في علاقات يمكن تضرك ولو بعد حين.
1: بالفعل فتحية، يعني أنت يجب أن تختار العلاقات اللي تستمر معك وتكون يعني علاقتك مع علاقة طيبة مريحة، يعني ما تسبب لك أي إزعاج مثلا، ما تسبب لك أي مشاكل في حياتك،

0: وما ممكن أن تضرك، لكن في علاقات ممكن أن تضرك ولو بعد حين، مثل ما ذكرتي، مثل أنك تتعامل مع شخص ليس في قلبه مروءة، دائما معاييره مثل ما يقال معطوبة. دائما المروءة مهمة، يعني أن الشخص لديه مروءة، هذا الشخص يعني بيوقف معي في وقت الصعاب، يعني أنا بتعامل مع شخص نبيل، يعني
1: شخص
0: ليس
1: نبيل.
0: نعم يعني ما شخص يعني يمكن يغدر بي أو يضرني في أي لحظة. فبالتالي يعني اختيار الأشخاص يعني مهم حقيقة.
1: أيضا من الشخصيات اللي ممكن تضر الواحد ولو بعد حين المتكبر. مع المتكبر فهو أكيد ما راح يشوف غير حقه عليك،
0: بالفعل.
1: بس حقوقك أنت نفس الشيء ستكون يعني غير مرئية بالنسبة له.
0: بالفعل، يعني من كذلك من ضمن الأشخاص أو من الشخصيات اللي ممكن أن تضرك هو الحاسد، ما يريد لك الخير أبدا،
1: نعم.
0: وإذا صار عندك شيء تجده يعني ينظر لك بعين الحسد،
1: نعم.
0: يعني ما يفرح لك أبدا،
1: نعم.
0: وحتى الفرحة تكون مصطنعة
1: والتهنئة تكون متأخرة.
0: متأخرة،
1: نعم.
0: وإن هناك هو مصطنع، يعني كأنه اضطر أنه يهنئك،
1: نعم.
0: لكن هو ما يريد لك الخير.
1: فعلا يا سلام، أتوقع أنه الناس صار عندهم مفاتيح كثيرة لكشف هذه الشخصيات. أيضا شخص راح تكون علاقتك فيه متعبة، من يستمع للوشاة وسريع التقلب،
0: أي
1: يعني
0: حد قال له فلان يقول
1: كذا
0: عنك
1: وكذا
0: كذا كذا،
1: وكذا عادي يقلب
0: تفضل.
1: عليك، ما راح يشوف أي إيجابيات معك، بيركز على اللي سمعه. لذلك في مثل يقول لك اسمع مني ولا تسمع عني،
0: إيه، اسمع مني ولا
1: لا تسمع
0: تسمع
1: عني.
0: عني. كذلك الشخص اللي دائما غاضب ومندفع، يعني يمكن هذا الغضب بيضرك، يمكن سواء يعتدي عليك من غضب أو زلة لسان،
1: هذا ما تعرف أي لحظة كيف ممكن ينفجر
0: إذا
1: عليك.
0: فعل يمكن ما يقدر يسيطر على غضبه، على الأقل زلة لسان مثلا، يعني يصيب يجيك منه كلام، يعني كلام مسيء مثلا أو كلام ما تتقبله أنت في لحظة غضب، ما قادر أن يسيطر على غضبه، فهذا الشخص أفضل أنك تبتعد عنه.
1: بالفعل يا سر، يعني هذه الشخصيات ممكن تكون موجودة في محيط حياتنا بس ما شرط أنها تضرنا، أهم شيء أن نكون الأذكياء في موضوع القرب منها، لأن في بعض الشخصيات من الكارثة أنك تضعهم في دائرة المقربين، راح يستنزفوك بشكل كبير.
0: بالفعل،
1: نعم.
0: يعني هذه الشخصيات تفضل أنك تبتعد عنها وريح
1: نعم.
0: بالك مثل ما يقال.
1: هذه العلاقات مع البشر، بس كيف العلاقة مع الطبيعة يا سار؟
0: الطبيعة
1: ما في
0: مختلفة
1: مشاكل.
0: أبدا،
1: نعم.
0: يعني خاصة يعني إحنا في هذه الأجواء، يعني وفي ذي الوقت، أجواء محافظة ظفار،
1: نعم
0: علاقة
1: طبعا
0: تكون
1: ياسر
0: طيبة.
1: عاد حاط خطة وبيشد
0: أكيد
1: الرحال
0: أكيد، يعني
1: لظفار
0: طاقم البرنامج إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: إذن يعني محافظة ظفار دائما جميلة، يعني تصلنا مقاطع حقيقة من محافظة ظفار، حتى من أشقائنا من دول مجلس التعاون، وهم يستمتعوا بالأجواء في محافظة ظفار. البعض يمكن يزور محافظة ظفار لأول مرة ينبهر، يعني أن هذا المكان موجود في شبه الجزيرة العربية أو في الخليج العربي الحار اللي معروف بارتفاع درجات الحرارة، وهو صحراء، يعني وأن يكون في جنة من الخضرة والأجواء الطيبة، يعني يستغرب حقيقة البعض اللي يزور محافظة ظفار لأول مرة، يعني ما يتوقع أن الجمال هكذا لما يعيش يعني في الطبيعة، غير طبعا لما تشوف صور ومقاطع، لما تعيش أنت بنفسك الوضع فيكون مختلف جدا.
1: بالفعل ياسر، وتقريبا مع بداية إجازة الصيف تابعنا بعض المؤثرين من خارج السلطنة، سواء كان على مستوى إعلاميين أو رياضيين أو أي مجال، كانت لهم زيارة لظفار لأول مرة في هذا الموسم، وعبروا عن انبهارهم بطريقتهم. وبالفعل ظفار شيء ثاني ومختلف في منطقة الخليج العربي. وكان في مقال جميل جدا طبعا للدكتور محمد المشيخي، طرح تساؤل وعلامة استفهام كبيرة، لماذا لا تكون ظفار المقصد السياحي الأول في منطقة الخليج العربي في هذا الموسم؟
0: إن شاء الله نصل يعني لهذا المستوى، أن تكون هي المقصد السياحي الأول في الخليج العربي، وهي تستقطب يعني سنويا أعداد زوار يزداد سنويا، يعني وصلنا إلى 1 مليون زائر، وإن شاء الله هذا العام يعني يكون العدد أكبر، وهناك جهود حتى من وزارة التراث والسياحة للترويج لمحافظة
1: بلدية
0: ظفار،
1: الظفار
0: بلدية ظفار، هناك في فعاليات
1: ومكتب
0: طبعا
1: المحافظ.
0: بالفعل يعني
1: نعم.
0: حتى الطيران العماني، طيران السلام، وجهودهم لربط طبعا مطار صلالة
1: نعم،
0: بمطارات دول مجلس التعاون الخليجي،
1: الآن في ربط بين مطار صلالة ومطار البحرين.
0: البحرين نعم،
1: نعم،
0: ودبي كذلك
1: خط مباشر.
0: نعم، وبالتالي يعني هذا كله يعني يؤدي إلى الترويج السياحي لمحافظة ظفار.
1: إذن لرايح ظفار ومتوجه ربما عن طريق البر أو عن طريق الجو، نتمنى لكم أكيد سفر آمن بإذن الله.

0: وتحية مسائية لكم مستمعينا، تحية لرسائلكم على رقم الواتساب 724-420-10. أحمد المزيدي، أبو صهيب ومحمد، قول مساء الخير فتحية وياسر والمخرج، مساء الخير لجميع المستمعين، مساء الخير لهذا الوطن العزيز. المحبة والتعاون هي شعور نبيل يربط القلوب ويجعل وقت العمل أكثر جمالا. المحبة هي لغة التفاهم والتسامح، وهي قوة دافعة للخير والعطاء. المحبة هي أساس العلاقات الإنسانية والسعيدة. برنامج جميل، شكرا جزيلا لك، ومساء المحبة يا المزيدي.
1: وتحية أيضا لسالم سليمان سعيد العاصم، يقول إذا منحتك الحياة ضحكة من القلب اضحكها ولا تكتمها، وإذا أهداك العمر فرحا اقبل عليه ولا تتردد، فالأيام شحيحة في إهداء السعادة والعمر وقت يمضي بسرعة، تمسكوا بالفرح وسلاما على كل من يملك وجها واحدا كفنجان القهوة، كلما نظر إليه المتعبون استراحوا. يا سلام، تحياتنا لك يا سالم العاصمي.
0: تحية لك، وأكيد مستمعينا مواصلين معكم ودائما نسعد بتواصلكم. نروح لمحطة سالفة بيننا وبينكم.
1: وفي محطة سالفة اليوم، قد تكون ضربا من الخيال في بداية الموضوع، لكنها قد تصبح حقيقة وواقع في يوم من الأيام ياسر. يعني الآن أكيد الناس بسبب ظروف الحياة دائما يعني العاملة المنزلية تكون ضرورة ما ترف. البعض يشوفها ترف، لا، البعض الآخر يراها ضرورة. نتعامل مع إنسان حاله من حالنا، إلى واجبات
0: ومشاعر
1: وإلى حقوق بالضبط. لكن تخيل لو في يوم من الأيام استبدلنا العاملة المنزلية بروبوت.
0: عاد هنا البعض يمكن يقول لك والله كيف أتقبل أنه روبوت موجود داخل المنزل، كيف أتعامل معه، موضوع الصيانة لو صار في أي شيء برمجة مثلا خطأ.
1: نعم.
0: احنا شفنا بعض المقاطع اللي بعض الروبوتات اعتدت على بعض المبرمجين، وبالتالي يعني هنا المخيف. لكن مثل ما ذكرتي يمكن ما نقول عنه اليوم يمكن صعب وممكن ما ممكن تطبيقه.
1: نعم.
0: في المستقبل يمكن يكون واقع وحدث، يعني في روبوتات الآن يتم استخدامها في بعض المهام يعني. فممكن أن تكون في المستقبل عاملة المنزل روبوت.
1: كل شيء جايز. يعني فعلا ياسر يمكن البعض يستبعد هذه الفكرة ويقول لك والله كيف أمن على البيت أو على الأولاد أو على كبار السن أنه يتعامل معهم روبوت. وانت ذكرت نقطة، موضوع البرمجة والصيانة، فجأة هذا الروبوت تعطل. بتصير يمكن مشاكل في كيفية إدارة المنزل في حال أنه ربة البيت غير موجودة. طيب البعض الآخر راح يشوفها من جوانب أخرى، يقول لك لا بالعكس، فكرة الروبوت جدا ممتازة، يا ابن الحلال بتخلصنا من المشاكل اللي صايرة الآن مع العمالة. مثلا الروبوت هذا ما بيحتاج إجازة
0: ويشتغل 24 ساعة،
1: يشتغل 24 ساعة وجالس معك في البيت 24 ساعة، وما يريد راتب، وما عنده سكليف وإجازة مرضية،
0: يبغى بس يعني كهرباء، تعبئة كهرباء اللي طبعا
1: وصيانة دورية.
0: شحن وصيانة دورية.
1: نعم.
0: لكن المشكلة في حاجة، احنا البعض اللي شاهد بعض
1: بس
0: المقاطع،
1: بس انه هو يعني ما يسوي لك مشاكل ولا يطلب راتب ولا يطلب اجازه،
0: هو يمكن تصير المشكله في مره واحده.
1: نعم.
0: في شيء واحد
1: اللي هو
0: لو البرمجه صار فيها لخبطه.
1: طيب يمكن يعتدي،
0: يعفس لك البيت، يمكن يعتدي على الاشخاص في
1: وينتقم
0: المنزل،
1: وينتقم من البيت.
0: ايه ممكن، وهذا حدث، شاهدنا بعض روبوتات تعتدي على المبرمجين يعني
1: مصنع سيارات.
0: نعم، مصنع سيارات. وفي كوريا بعد كان في مقطع. وبالتالي يعني ممكن أن الروبوت يعني يصير له عطل، يصير في مشكلة. هنا المشكلة يعني كيف تتعامل معه. ترى الإنسان إنسان، تتفاهم معه حتى وإن كان يعني يريد إجازة، يريد يعني بعض الراحة في وقوقات، يعني يريد راحة. لكن روبوت إذا تطور في المستقبل وصار سهل أنك تتعامل معه، سهل عملية الصيانة، الشحن وغيرها من الأمور، ممكن يعني يكون واقع يعني.
1: نعم.
0: ممكن يكون مفيد بعد.
1: يعني هذا شيء وارد ياسر، المشاكل التقنية، مثل ما يتعطل الأجهزة التقنية اللي عندنا، الروبوت في النهاية خردة.
0: نعم.
1: آلة. وآلة. البعض الآخر يقول لك والله الروبوت أفضل، الروبوت ما راح يستخدم التليفون، ما راح يسوي لي مشاكل، ما راح ينقل سوالف البيت برا البيت، ما راح يعمل لي بث مباشر على التيك توك ولا غيرها من المنصات. لأن اللي صاير الآن حتى خصوصية بعض الأسر اخترقت من خلال العمالة المنزلية، وبالتالي في جوانب يمكن فيها فعلا جانب إيجابي ووردي للروبوت فيما يتعلق بالمشاكل اللي يسببها البشر، لكن مثل ما أشرت في مشاكل تقنية يمكن تكون وراها كوارث لا تحمد عقباها.
0: هو في إيجابيات يعني لو كان هذه المشاكل سهلة التعامل معها، اللي هي المشاكل التقنية الخاصة بالروبوت، يعني في إيجابيات إنه هو يشتغل 24 ساعة. هو طبعا أنت حسب ما أنت مبرمج إنه وش يعمل، سيعمل وفق التعليمات اللي أنت تريدها. يعني وإن كانت التعليمات مثلا صعبة وفي أوقات مثلا صعبة هو سيعمل يعني، فبالتالي هنا الإيجابي، لكن فقط هي مشكلة متابعة تقنية. هذا الروبوت مشكلة تقنية طبعا، مشكلة الصيانة، مشكلة البرمجة، لو صار في عطل كيف التعامل معه.
1: على فكرة موضوع البرمجة والعطل ياسر فعلا أنه وقت الطوارئ أو المواقف المحرجة اللي ممكن تصير داخل البيت ممكن الروبوت سيقف عاجزا مقارنة مع العمالة المنزلية اللي ممكن تحسن التصرف وقت الطوارئ.
0: مثلا لو أحد الأطفال صار له حاجة مثلا، يعني العاملة يمكن تتصرف، لكن الروبوت هل يستطيع أن يتصرف بمثل هذا ما تقوم به العاملة اللي هي طبعا في النهاية إنسان؟ فهنا المشكلة أنه ما في مشاعر الروبوت. الروبوت يتلقى الأوامر ويقوم بالأوامر
1: ويشتغل.
0: يعني مشاعر إنسانية ما فيه.
1: إذن يعني ياسر أنا استشعرت من كلامك إنه الروبوت ما ممكن يعوض الإنسان.
0: طبعاً خاصة في هذه الأعمال يعني، لأن خاصة إذا كان له علاقة بالأطفال والتعامل مع الأطفال.
1: وهذا التساؤل اللي إحنا نريد نطرحه على مستمعينا اليوم، ونريد نسمع آراءكم وجهات نظركم، خاصة اللي عنده تجربة مع العمالة المنزلية داخل البيت. لو تم تخييرك بروبوت كعامل داخل المنزل ربما يقوم ببعض المهام ومثل ما أشرنا ويريح راسك من بعض المشاكل الإدارية المالية وحتى الأخلاقية، ربما احنا ما نعمم لكن في بعض العمالة يتسببوا بهذه المشاكل، فهل ممكن انك تستبدل الروبوت بالعامل او العاملة المنزلية؟ شاركونا على 7244-2010. إذن سؤالنا مرة ثانية ياسر.
0: إذن سؤالنا مستمعينا، تخيل لو صار عندك روبوت في البيت يشتغل مثله مثل العاملة المنزلية بالضبط، هل تعتبره بديل ممكن أم لا؟ لا يمكن أن يعوض الإنسان. على رقم الواتساب 7244-2010.

0: حياكم الله مجددا مستمعينا في بانوراما وحلقة الأحد، ومثل ما تعودتوا مستمعينا في كل يوم ما أحد عندنا محطة حرفة، وفي حرفة دائما نتعرف على الحرفيين والحرف التقليدية. واليوم معنا الوالد المر بن حميد الرواحي، طبعا يشتغل في حرفة السعفيات وصناعة الرسل أو الحصير بلهجتنا. الوالد المر، نمس عليك بالخير وسعيدين وجودك معنا. مساء الخير الوالد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مساء النور.
0: اهلا وسهلا بك. اذا يعني احنا طبعا نسعد بوجودك الوالد المر معنا، ودائما احنا يعني نستضيف في محطه حرفه حرفيين يحدثونا عن الحرف اللي يشتغلوا فيها، وانت تشتغل في حرفه السعفيات، واكيد هذه الحرفه بداتها منذ الصغر. حدثنا عن هذه الحرفه منذ البدايات الوالد المر.
1: والله الحرفة هذه كان أنا عمري سني 7 سنوات، كان أول ما حيات الشياب مع أبوي،
2: ما شاء الله.
1: ومارست الحرفة هذه من 7 سنوات لين تو أنا عمر عادي 75 سنة.
2: تبارك الله، العمر كله الوالد المر.
1: والحمد لله رب العالمين، ماشي أموري طيبة
0: الحمد لله.
2: ما شاء الله، يعني تقريبا
1: نروح النادر رسل من الوديان. أول كان على زمن الحمير وزمن ركاب البوش، والحين صبحا سيارات. أول نتم في الساعة 5 أيام 6 أيام يعني في السيوح ندور. والحين صبحا سيارات، يعني نجي نشر من البيت ونقيد في السيح ندور رسل، والليل نرجع على البيت. أجاتي الرسل هذا من السيح ونقفل في الشمس في زمان الشتاء 10 أيام يبقى في الشمس. وفي الحرارة مثل الصيف كمتو 5 أيام، يعني من أخضر يقلب إلى أصفر.
0: رسل اللي هو يصنعوه بالحصير،
1: نجيب صعب الحصير. كان أول شيء يابنا يصنعوا بالحصير والتقصير والمنبر، لكن الحين أنا طورته، سويت أشياء كثير منه، حوالي 10 قطعات، يعني كما تقول كل شيء مثل شيء، كل شيء مثل شيء. أعمل منه الحصير والسجالة والكبت وسلمان ملابس
0: إن شاء الله،
1: والصحن وكوبات، كوبات شاي وفناجين قهوة ودلة قهوة وشتوت، يعني كثير، حوالي يمكن 10-11 يعني نقطة الحين طورناه.
2: ما شاء الله الوالد المر، يعني ما شاء الله عليك، من 7 سنوات وانت امتهنت هذه الحرفة، والآن عمرك 75 سنة، ويمكن هذه الحرفة بين الماضي والحاضر تطورت، صحيح؟ إيش اللي اختلف الآن الوالد المر في صناعة الحصير اللي بدأتها من يوم صغرك؟ يعني
1: بديتها من يوم صغري، كان أول أهلي بس يخدم الحصير والتقصيرة.
2: طيب،
1: أول قولوا بالتقصيرة هذا منظر، لكن الحين خلينا يكون سجادة. لكن عندنا يعني سافرنا على دول المغرب وحصلنا هذا صناعة الرسل، يعني صنعوه من كل شيء. وقيت مات من عندهم فكرة شوية.
0: يعني استفدت من الرحلة للمغرب.
1: رحلة للمغرب. لما قعد من هناك يعني شفتهم هم يعملوه كل شيء، يعمل الشتوت، يعمل الدلمان قهوة، يعمل كوبات من شاهي، يعملوه بسحون، يعملوه بملاهب، يعني كل شيء يعملوه. وقيت أنا من هناك يعني فهمنها العمل هذا وغيرت هنا.
0: ما شاء الله، وطورت عملية صناعة الرسل
1: الحصير.
0: نعم الحصير.
1: يعني هو اسم الاساس، اسم الاساس صناعه الحصر.
0: الحصر
1: لكن يعني نحن طورناه، كل شيء على نوع، كل شيء على نوع.
0: لكن باستخدام رسل،
1: باستخدام رسل، كل هذا من شجره رسل، شجره هذه تشوفها الوالي.
0: نعم معروفه. والحين يعني لو حبينا انك تذكرنا المراحل، مراحل صناعه الحصير باستخدام الرسل، منذ انك تجيب الرسل من الوادي الين خلاص يكون الحصير جاهز.
1: أيوة.
0: كيف نعم. البداية ومراحل الصناعة،
1: يعني نادر رسل هذا من قفف من الشمس الناتي ونحجمه حجمة كبيرة. بعدين يعني النقيل الكبير يقع 5 فوت شيء منه وشيء 4 فوت، يعني نازل يعني النقيل الكبير وحدة وصغير وحدة وصغير وحدة لين آخر شيء 1.5 فوت يبقى.
0: نعم.
1: الناتي هذا تركيب الحصير يعني على مثل إنسان طالب عريب ولا طويل على الطلب.
0: نعم.
1: خدمه.
2: جميل.
1: يعني يقيله هو 1.5 متر العر، ويقيله 3 متر العر، والطول عاد على ما يبغى يعني اللي يطلب.
2: طيب الوالد
1: طيب
2: المر ما شاء الله
1: نعم
2: عليك تبارك الله، يعني تقريبا عندك فوق 100 شهادة تقدير ومشاركة، 130 تقريبا خبرتنا صح؟
1: يمكن 130 وأزيد.
2: ما شاء الله، خبرنا عن تجاربك مشاركاتك داخل السلطنة وخارج السلطنة.
1: والله خارج السلطنة شاركت أنا في دولة المغرب، وشاركت في السعودية، وشاركت في دول قطر،
2: نعم،
1: وشاركت في الإمارات، وهنا عندي في عمان مشاركة كثيرة في وزارة الدفاع، وزارة الصحة، يعني الكليات، الجامعات، المدارس، كل مكان أشارك.
0: ما شاء الله.
2: يعني في معلومة قال لي إياها الوالد المر، يقول أنا أحب أشتغل ما أحب أجلس، لأن الجلوس يجيب لي الكسل، ولا كيف الوالد المر؟
1: هو الكلام، يعني أنا إذا جسيت بيجيب لي الكسل وبيجيب لي التعب.
2: نعم.
1: لكن العمل هذا، عمارة العمل هذا شوية صالبني، الحين أنا سني 75 سنة.
0: ما شاء
2: الله يطول
0: الله.
2: في عمرك يعني.
0: والحمد
1: يعني
0: لله.
1: لو ما اشتغلت كنت حصلان بعمر ما في
0: الله يطول في عمرك ويعطيك الصحة والعافية. كيف الأولاد؟ بديت تتعلم، حد من الأولاد يتعلم هذه الحرفة؟
1: الأولاد الحمد لله متعلمين، عندي 6 أولاد وكلهم يعرفوا الصنعة هذه.
0: ما شاء الله. ويشتغلوا معك؟
1: يشتغلوا معي، يعني بيكون عندهم إجازة، لكنهم ما في أعمالهم، ما قالت إلا أنا.
0: بس لما يكون إجازة يساعدوك؟
1: يساعدوني، يكون عندي مجازة حد ساكن، ما أسقط بحد ساكن مكان، لكن يوم يجي لازم ألزم عليهم يكونوا يشتغلوا.
0: وما شاء الله يعرفوا، يعني يشتغلوا هذه الصناعة.
1: يعرفوا كلهم يعرفوا.
0: زين، أنت قلت لي أنك لما رحت المغرب استفدت من عندهم كيف تصنع باستخدام هذا الرسل أشياء ثانية. يختلف طريقة صناعتها والوقت اللي يستغرقها عن الحصير، لأن الحصير هو يعني معروف مثل البساط، يعني كذا سيدة.
1: ايوه، هو البساط الحصير.
0: البساط، نعم. الحين أنت تصنع قل دلال قهوة وأكواب شاي وغيرها من الصناعات، يختلف صح. طريقة الصناعة والوقت اللي يستغرقه.
1: هي لازم يختلف، هذاك الحصير يبقى خيط. ويبقى زورة، ويبقى يعني حبال، ويبقى أشياء كثيرة. أما هذا شت، مثلا شت. بس انت جالس وتدور وتشتغل تشتغل تشتغل، هو يزيد هو يزيد. يعني ما يبقى خيوط.
0: ما شاء الله.
1: وكوب الشاهي وفنجان القهوه وجدة القهوه، هذا كله ما يبغى خيوط. يعني تشتغل منه وفيه.
0: وتجيك طلبات كثيره يعني على هذه المنتجات؟
1: هذه طلبات كثيره، وهذا انا اشارك بها في المعارض، واشارك بها في المدارس، واشارك بها في الكليات.
0: ما شاء الله.
1: يعني يمشي الامور.
0: الحمد لله.
2: جميل.
1: ادو ما يمشي كده ما اشتغله.
2: الله يعطيك العافية الوالد المر. الوالد المر، أنت ما بس حرفي، أنت بعد مدرب. خبرنا عن التدريب وكم شخص دربته لغاية الآن لهذه الحرفة، حرفة صناعة الحصير.
1: أنا دربت يعني الوزارة شلتني أول وادي بني خالد. ودربت هناك. وبعدين خلصت من هناك وجيت أنا وولاد المضيبة معنا. ودربتنا بحوالي شهرين، دربت 10 أنفار.
0: ما شاء الله.
1: وهو كنا على حساب الوزارة، هذا منقطع للوزارة كانت. والعمل ماشي والحمد لله والأمور طيبة.
2: يعني تحس في شباب يحبوا يتعلموا هذه الحرفة الوالد المر؟
1: واجدين توهم جايين واجدين بيتعلموا. قلناني والله قدم رسالة على الوزارة والوزارة بتساعدكم.
2: تقصد أي وزارة الوالد المر؟
1: الوزارة أول كان صناعة الحرفية، لكن تو
2: تراث والسياحة ولا؟
0: مؤسسات صغيرة متوسطة.
2: نعم.
0: طيب، يعني
1: صغيرة والمتوسطة.
0: نعم، مؤسسات صغيرة ومتوسطة. نعم.
1: قلنا يعني مقدم رسالة وبلقيك مرة إن شاء الله.
2: ما بتقصر معهم الوالد.
0: وأكيد يعني الهيئة قائمة بدور يعني لتدريب الشباب على الصناعات الحرفية. اليوم الرسل موجود ومتوفر في الوديان الحمد لله، هذه الأيام خصب فمتوفر.
1: متوفر واجد، متوفر الحمد لله.
0: الحمد لله، ما في صعوبة أنك تحصل عليه، متوفر هناك في البلد عندكم.
1: ما في صعوبة، لازم الشغل لازم يكون في صعوبة. لكن اللي عرف له ماشي صعوبة.
0: ما شاء الله.
1: يعني سهل سهل واجد سهل.
0: يعني الحين احنا الحين الشباب بعضهم ما يعرف ايش يعني الرسل وايش هذه الشجره اللي نقصدها نحن. هذه طبعا يعني تنمو وتنقذ، خلينا بالعاميه، في الوديان معروفه.
1: هي في الوديان ما في مكان ما بتحصله. في البطن شيء، في سمايل شيء،
0: نعم.
1: ادم شيء، في زكي، كل مكان بتحصل. لكن احنا ناتي منه من قريب معنا، وادي عندام ومن حلفيل من قريب معنا.
0: ما شاء الله.
2: ما شاء الله. إذا هي تتركز أكثر شيء في الوديان.
1: في الوديان هي تجمع الماء.
2: نعم. طيب الوالد، الوالد المر أنت ما شاء الله عليك بعد عندك مشاركة في فيلم وثائقي أنتجته وزارة التراث والسياحة ودشنته مؤخرا تقريبا بداية هذا الشهر، اللي هو كنوز الحرف التراثية.
1: أيوة صح.
2: وكان لك مشاركة، خبرنا كيف جات مشاركتك في هذا الفيلم الوثائقي اللي تم تدشينه من قبل معالي السيد وزير التراث والسياحة.
1: والله هذا جاني أحمد حرامي هنا البيت والتليفون وجاني هنا.
2: نعم.
1: ورحنا يعني ودينا الوادي حتى مقصر سيل وقعنا هنا عندي وصور ويعني خبر ما يقوبت كله اللي بغيهن.
0: ما شاء الله.
1: وشرحنا لو شاف العامل كله.
2: وتكلمت عن تجربتك.
1: ما مقصر معنا.
2: تحياتنا له. وتكلمت عن تجربتك وحياتك في هذه الحرفة، يعني تقريبا صار لك 68 سنة تحترف هذه الحرفة الوالد المر، صح؟
1: ايه وصح
2: تقريبا 68، والله يعطيك طولة العمر يا رب.
1: امين ان شاء الله.
0: نعم. اليوم الوالد المر، رسالتك للشباب العماني، احنا طبعا مطالبين ان نحافظ على الارث وتراثنا واللي ورثناه من ابائنا واجدادنا، خاصه الصناعات الحرفيه. اليوم رسالتك للشباب العماني حول اهميه ان نحافظ على هذا الارث اللي ورثناه من اجدادنا.
1: والله رسالتي للشعب العماني كله، لأولادنا وبناتنا وأخوتنا وأهلنا وأهل عمان كلهم يعني، ونقول لهم إنهم العمل هذا لا في الجولة، ليه أبوه يسوي سمه ولا يسوي قفير ولا يسوي شيء من أثاث الأول، يتابع فيه ولا يفلت له.
0: نعم أكيد. والمفروض أن يعني نستمر ونتعلم من أبائنا ونستفيد منهم، والحمد لله الحين في شباب كثيرين يعني في الصناعات الحرفية ومستمرين، سواء تعلموها من آبائهم أو عن طريق الهيئة، والحمد لله يعني هناك جهد، وانت الوالد ما مقصر، يعني كثير من الشباب بعد تدربهم وتعلمهم هذه الحرفة اللي هي صناعة رسل.
1: أول هذا عمان كان واقدين يشتغلوا هذه صناعة الحصر، كان في الباطنة وفي قريات وهنا معنا في مضيبي وفي إبراء وكل مكان، لكن الحين خلاص من قهدة ما حد يشتغلها. هي إبراحة وشباب ما فيهم مضيب.
2: ما فيهم إيش الوالد؟
1: يعني ما فيهم مضيب.
2: ما فيهم بارة. ما فيهم ضي، ما فيهم بارة.
0: احنا نتمنى
1: ما فيهم بارة. نقول ما فيهم ضي ونقول ما فيهم بارة.
2: بالضبط. يعني انت الوالد خايف انه هذه الحرفة تنقرض بما ان الشباب ما فيهم بارة وما في اقبال عليها.
1: خلاص الحرفة هذه من راح انا خلاص رايحة منقادة.
0: لكن اولادك تقول يعرفوا يشتغلوا وان شاء الله يستمروا.
1: سمع اولادك ما نرابط عليها الشغلة هذه.
0: تحية.
1: ما عندهم عمل ليه يجي عندهم مجال.
2: هو خلاص قال لك
1: ما عندهم مجال ما يجي يشتغل.
2: متأكد إنها بتنقرض.
0: لا إن شاء الله ما تنقرض. هي رسالة رسالة للشباب يعني، ولطبعا جهود الهيئة، أنت تقول دربت مجموعة وإن شاء الله هؤلاء الشباب يستمروا ويواصلوا هذا المشوار يعني.
1: عسى إن شاء الله، عسى بتوفيق، عسى إن شاء الله.
2: إن شاء الله. الوالد المر، كيف مشاركاتك القادمة؟ عندك حاجة دورة تدريبية مثلا مشاركة؟
1: والله توحد الآن ينظرون أشارك يعني من اليوم حذاكر جينا قبل بيومين ويكون إنسان جاهز
2: ما تقصر.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: يوم يكون عندي عامل هنا شغل ضغط في شغل أقولهم ما أروح.
0: الله يعطيك الصحة والعافية ويطول في عمرك.
1: يعني قبل شغل هنا لما يكون فارغ شوية أروح.
0: الله يعطيك الصحة والعافية ويطول في عمرك الوالد المر، وإحنا اليوم يعني مرتاحين وسعيدين إن تواصلنا معك، ونتمنى لك التوفيق، ونتمنى لهذه الحرفة أنها تستمر وما تندثر إن شاء الله، والشباب ما بيقصروا. احنا نشكرك الوالد المر بن حميد الرواحي، حرفة السعفيات وصناعة الحصير اللي هي من شجرة الرسل. شكرا جزيلا لك الوالد.
1: أحسنت، بارك الله فيكم. أحسنت والله، احنا حاضرين على كل ساعة بيون، احنا حاضرين
0: ما تقصر.
2: ما تقصر والد المر، الله يعطيك العافية، وتحياتنا لكل أهلنا هناك في الشرقية. أحسنت.
1: جزاكم الله خير. أحسنت. بارك الله فيكم، ساق على خير إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: أحسنت.
2: إذن بروح العفوية كان معانا الوالد المر في محطة حرفة، وما شاء الله شغف وحماس.
0: عنده خوف على الحرفة أن تندثر،
2: وخوف على الحرفة، وفي عمر 75 وما زال يعطي ويقدم ويساهم في حفظ هذه الصناعة الشعبية. فأكيد يعني وجوده اليوم معنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان يمثل ربما الكثير للمهتمين بالصناعات الحرفية،
0: نعم
2: لأن البعض يعتبر أن الشخص بمجرد ما يكبر خلاص،
0: يعني فتحية، يعني
2: لكن هو ما زال في قمة عطائه.
0: بالفعل يعني رغم يعني عمر الوالد المار ويعني اشتغاله في هذه الحرفة 68 سنة تقريبا،
2: هو عمره
0: إلا أنه طورها واستفاد منها، يعني ذهب إلى المغرب
2: وشرق وغرب وشاف
0: وجاب
2: نعم.
0: فكرة من هناك، جه هنا وطور الصناعة وأصبح يصنع أشياء غير الحصير مثل ما ذكر دلة القهوة والفناجين وأكواب الشاي وغيرها من الصناعات.
2: نعم.
0: فبالتالي يعني رغم كبر السن لكن التطوير ما زال يعني موجود،
2: الشغف
0: والشغف
2: نعم.
0: أكيد موجود، ويقول ما دام أنا بخير أشتغل ليش أجلس في البيت.
2: على فكرة هو في ذي اللقاء عطانا أكثر من درس احنا نتعلم منه، يعني
0: بالفعل
2: نعم.
0: يعني نتعلم من ابائنا واجدادنا. احنا ندعو الله سبحانه وتعالى ان يحفظ الوالد المر بن حميد الرواحي ويطول في عمره، وان شاء الله هذه الحرف تستمر. يعني نسمع احد المقاطع اللي سجلت من الفيلم اللي انتجته وزاره التراث والسياحه.
3: قال له حسر يقول اليوم بتدعي خدمه حسر يوم اسمك في كل دوله منتشر. اشتغل العمل هذا من وين 7 سنوات، والحين عمري الحمد لله 75 سنة، وأنا مارس في العمل هذا. يتكون الحصير هذا له من الرسل والخيط والغزل، هذا بس يتكون.
4: تبدأ حرفة صناعة الحصير العماني من نبتة الرسل، بجز وجمع نبتة الرسل من الأودية، حيث تفرز الأعواد وتترك لتجف تحت أشعة الشمس حتى تجف، وبعد الجفاف يتم تجهيز التسدية بمد الخيوط على النول، وأخيرا تنسج الأعواد حتى تشكل حصيرا جاهزا للاستخدام.
3: أنا عندي حصير من 40 سنة وأزيد، صانعنا وحدة بنفسي ولي عنا ومحافظ عليه، وتقول يوم تشوفها تقول كنا خادمنا اليوم.

0: عودة لكم مستمعينا، مساءات سعيدة نتمناها للجميع، وأكيد مستمرين في بانوراما ورسائلكم الجميلة على 7244-2010. وكنا نتساءل معاكم في محطة سالفة، هل ممكن أن تتم هذه الفكرة في يوم من الأيام أنك تستبدل العاملة المنزلية أو العامل المنزلي بالروبوت؟ هل ممكن أن الروبوت فعلا يحل مكان الإنسان في مثل هذه الأعمال اللي أحيانا تعتمد على المشاعر، سرعة البديهة، كيفية التعامل مع الصغار مع الكبار، وحتى كيفية التعامل في حالات الطوارئ؟ مشاركات مختلفة يا سر.
1: بالفعل فتحية، وهنا مشاركة مختلفة عن موضوعنا. عبد الله بن سالم المقبالي، ولاية عبري، قرية بات الأثرية، يقول: مساء المحبة والسلام لإذاعتنا المفضلة، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بواسع رحمته، وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، كما نسأل الله أن يحفظ عمان الغالية ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأسرته الكريمة، وأن يبعد عن وطننا كل سوء ومكروه، اللهم آمين. شكرا لك يا عبد الله المقبالي.
0: تحية للمقبالي، وتحية أيضا لي من أتوقع أنه العوفي، سيف العوفي، يسمعنا من ولاية الرستاق، يقول: لكل شيء سلبيات وإيجابيات، لكن مهما بلغت التقنية من تقدم لا يمكن أن تحل مكان الإنسان، فعاملات المنازل بالطبع تختلف عن الروبوتات، على الأقل رح يكون عندها حسن التصرف في حالات الطوارئ والضرورة. شكرا لك يا سيف. إذن سيف ما ممكن يستبدل العامل المنزلية بالروبوت.
1: أما أحمد عزيز الحسيني يقول: مع التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، أصبح الحديث عن الروبوت المنزلي أكثر واقعية من أي وقت مضى، لكن إذا خيرت بين روبوت وعاملة منزلية، فهل يمكن للروبوت أن يحل محلها بالكامل؟ لا شك أن الروبوت يستطيع أداء كثير من المهام المتكررة، مثل التنظيف وكنس الأرضيات وترتيب بعض الأشياء، وقد يتمكن مستقبلا من القيام بأعمال أكثر تعقيدا، لكنه يفتقد إلى المرونة والقدرة على التعامل مع المواقف غير المتوقعة والتواصل الإنساني والاهتمام بالأطفال أو كبار السن كما تفعل العاملة المنزلية. لذلك قد يكون الروبوت مساعدا منزليا ممتازا يخفف الكثير من الأعباء، لكنه في الوقت الحالي وحتى في المستقبل القريب لن يكون بديلا كاملا عن العاملة المنزلية، بل سيعمل إلى جانب الإنسان ويكمل دوره في بعض المهام. تحية لك يا أحمد عزيز الحسيني.
0: إذن بعد مع العاملة المنزلية وضد الروبوت. تحية لي أبو حكيم عبد الله الدبدوب، يقول: من المستحيل أن يعوض الروبوت عن العامل البشري، لأنه ليس به روح وإحساس، ومع تقدم عمل الروبوتات في مختلف المجالات التي يقوم بها، فإنه يكون عاجز إذا طلبت منه فزعة أو مساعدة أو يوجد لك حل سريع لمشكلة منزلية طارئة. وينطبق عليه المثل القائل: جيتك يا عبد المعين تعيني، وجدتك يا عبد المعين متعاني، ودمتم في أمان الله. شكرا لك يا أبو حكيم.
1: وتحية لأبو الوليد. أبو الوليد يقول: لا، الروبوت بحد ذاته لا يعوض عاملة المنزل، هو إجراء قانوني أو إداري لحفظ حقوق صاحب العمل أو توثيق الحالة، لكنه لا يعني أنك ستحصل تلقائيا على عاملة. يعني أنت رحت في موضوع ثاني، أمور قانونية، يقول شات جي بي تي وما مقتنع فيه. فأبو الوليد يقول لك: لا، الروبوت ما ممكن يحل محل العاملة المنزلية، وإن كان في بعض المشاكل اللي يمكن تحدث عن طريق العاملة مثل ما ذكر أبو الوليد، لكن يقول شات جي بي تي وما مقتنع فيه. احنا ننصحك باستخدام شات جي بي تي، على الأقل تستفيد منه في بعض تستفيد لبعض الأمور. يعني
0: تحياتنا لا، وتحياتنا لأم أيمن. طبعا أم أيمن تقول عاد هنا، أتوقع هذا أول عنصر نسائي، لأنه كل المشاركين من الأشقاء الرجال وهم ضد الروبوت، مع يعني الاستفادة من العاملة بدل الروبوت. أم أيمن إيش تقول؟ تقول: أنا مع الروبوت 100%، العاملة البشرية تحتاج راحة، تحتاج إجازة، مرة تعبانة مرة ما فيها بارض، أما الروبوت لا يمل ولا يزعل ولا يطلب زيادة راتب، خاصة للأسر الصغيرة تحتاج روبوت، ما نحتاج عاملة بتعقيدات.
1: إذن هي مع الروبوت.
0: هي مع الروبوت.
1: نعم. أم ناصر الهادي كذلك من العنصر النسائي، لكن تختلف معها في الرأي، تقول مساء الخير ياسر فتحية وطاقم البرنامج جميع المستمعين، لا يمكن استبدال إنسان بالروبوت بشكل كامل. الروبوت قد يتفوق في الأعمال المتكررة والدقيقة ويساعد في تسهيل الحياة، لكنه يفتقر للمشاعر والإبداع والعلاقات الإنسانية التي تميز البشر، لذلك يبقى الروبوت أداة مساعدة للإنسان وليس بديلا عنه. تحية لك يا أم ناصر.
0: وتحية أيضا لنرجس. إيش تقول نرجس؟ تقول كيف أثق بروبوت في بيتي وفي أولادي؟ هذا الروبوت مجرد جهاز إلكتروني ممكن يخترق وممكن يتعطل. الإنسان عنده ضمير، والعلاقة معه تقوم على الثقة المتبادلة والاحترام.
1: إذن يعني يفتقر العلاقات المتبادلة والاحترام.
0: نعم.
1: إذن وجهة نظر
0: أبو ولو أنك أحيانا حتى مع بني البشر تصل لمرحلة عدم ثقة.
1: نعم، هي تفتقد لهذه الأمور.
0: نعم، بس يمكن تشوفها يعني موجودة في الكائن البشري أكثر من الآلة.
1: قد يكون.
0: قد يكون.
1: أبو محمد يختلف عن الجميع بشكل كامل. يعني أبو محمد يقول اللهم أول شيء احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين، اللهم آمين. يقول لا روبوت ولا عاملة المنزل، المهم شد حيلك وأفضل الأعمال من صنع يدك. تحية لك يا أبو محمد. ما مقتنع أبدا بشيء اسمه عامل ولا عامل روبوت ولا عاملة منزل إنسان.
0: يعني يقول لك الباب اللي تجي منه ريح
1: سد واستريح،
0: ولا تصدع راسك وراسك صحيح.
1: أبو محمد ما أخذ بهذا المبدأ،
0: شكله كذا أبو محمد. وتحياتنا لك ولأم محمد اللي استطاعت أيضا أن تستغني عن العاملة المنزلية. إحنا قلنا العاملة المنزلية مع ظروف الحياة العصرية أصبحت ضرورة.
1: نعم.
0: وليست ترف.
1: نعم.
0: وفي درس جديد جالسة الصين تقدمه للعالم فيما يتعلق بالروبوتات. هذا الروبوتات الآن قبل أن تلتحق بأي عمل إيش يعطوها الصينيين؟
1: دروس
0: وفصول.
1: كأنه طالب.
0: أيوة، كأنه طالب في كلية ويدرس تخصص معين.
1: نعم.
0: وقبل لا يروح يشتغل إيش يقدم؟ يقدم شهادته المهنية. فهل ممكن فعلا أن تتقدم شهادة الروبوت على شهادة الإنسان؟
1: لا، وبعد الروبوت يرتدي الزي المدرسي
0: بالضبط، وعنده محاضرات وعنده اختبارات. فمعرف الصين إلى أين يعني، بس فعلا جالسة تقدم دروس كبيرة
1: ويقدم شهادة وكيف يعني عشان هو يتعلم كيف يعني يعمل مع البشر
0: بالفعل
1: وكيف يتعامل مع البشر.
0: يعني شفنا روبوتات تقوم بعمليات طبية، شفنا روبوتات تقوم بخدمات في المطاعم.
1: نعم.
0: شفنا روبوتات تقوم بأعمال هندسية.
1: يعني فتحية، يعني حتى اللي احنا كنا نقوله عن المشاعر وغيرها، الحين الصين تقول لك لا، بنعلمهم هذه الأمور اللي هي متعلقة بالتواصل مع البشر، التعامل معهم، يعني
0: صحيح.
1: كل الأمور الخاصة بالتعامل احنا بندربهم، حتى الأخلاقيات كلها بنعلمهم إياها
0: بالفعل. يعني موضوع انه الروبوت هذا كيف يتواصل مع الإنسان، أنا أتوقع أنه تحدي كبير.
1: نعم.
0: لأنه هذا أكثر عيب يواجه الآلة الآن.
1: يقول لك حتى الأخلاقيات والتفاعل العاطفي حتى يعني حتى المشاعر هما بيدربوا عليها، والتفكير يعني والاستنتاج، يعني أشياء كثيرة بيعلموه
0: عشان لما يتقدم للوظيفة. فهم بيشوفوا شهادة الروبوت وشهادة الإنسان.
1: نعم.
0: عاد الميدان يحميدان.
1: يحميدان. يعني حتى لما كان بعض المستمعين يقول لك يعني بعض المواقف يمكن ما يقدر يتصرف، يعني كيف بيتصرف لأنه ما متعود يعني وما معلم. الصين قالوا لا، بنعلمه حتى على مختلف السيناريوهات اللي ممكن أن يصادفها. مثل البشر أن يفكر وكيف.
0: نعم.
1: أنه يتصرف مع هذا السيناريو،
0: يبرمجوا على هذه المواقف وحالات الطوارئ.
1: نعم. فسبحان الله، هل تنجح فكرة الصين؟
0: يعني ممكن أنه نشوف روبوت داخل البيوت وما أخذ دور العاملة،
1: وفي يعني قريب من البشر نوعا ما، حتى من المشاعر، الاستنتاج، التفكير،
0: هذا النقطة
1: العلاقات.
0: اللي أنت ذكرتها.
1: نعم.
0: قلت ما عندهم مشاعر. الحين بيزرعوا لهم مشاعر.
1: حتى بعض السيناريوهات المتوقعة مثلا.
0: نعم.
1: حدوثة مثلا حريق صار في شيء، كيف يتصرف معها؟
0: يعني حتى لو مثلا بغيت تشتري بتشتري مرة واحدة وبعدين صيانة دورية.
1: نعم.
0: يعني إذا دفعت له كم تقريبا، ما نعرف كم توصل أسعار، ممكن يوصل،
1: لكن مال مرة واحدة، مدى الحياة.
0: مدى الحياة، ما يطالبك
1: أهم شيء الشهادة. نعم. والخبرات اللي عنده،
0: يعني يكون عنده شهادة في الإدارة الأمور المنزلية أو الشؤون المنزلية.
1: وحسن التعامل مع.
0: نعم.
1: البشر.
0: صدقنا الصين بتلعبها
1: ويصير يعني إنسان، يعني مثل الإنسان يعني لكن روبوت
0: يعني وبي

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: عودة لكم مستمعينا، مساءات سعيدة. وقبل أن نروح لضيفتنا في المحطة القادمة، تحية طبعا لسمير العماني يقول: بعد التمني لأسرة برنامج بانوراما بأسبوع حافل بالعطاء والتميز كما عودتونا دائما، قد يصبح في المستقبل المنظور الروبوت مساعدا في أعمال المنزل على ألا يكون بديلا كامل على الإنسان. طبعا نقول من إيجابيات الروبوت يشتغل 24 ساعة دون تعب أو ملل، ما يحتاج إجازات ولا زيادة راتب، ولا يحتاج تأمين صحي، ولا يحتاج تذاكر سفر، ولا يحتاج تأشيرة، وما رح ينسى التعليمات إذا كانت البرمجة صحيحة. أما السلبيات في حال استبدلنا الروبوت بدل العاملة، يقول: لا يمكنه رعاية الأطفال وكبار السن، ما عنده قدرة على اتخاذ قرارات في المواقف الطارئة، ليس له أي علاقة بالتعامل الإنساني والوجداني، ولسبب ما قد تتغير برمجته وتصبح خطر على الحياة داخل المنزل. نفس رأي ياسر، يقول: على الأقل قد يخرب بعض محتوى المنزل، هذا إذا ما أحرق المنزل. طبعا يقول سمير: الأفضل الدمج بين الروبوت للأعمال المرهقة والمتكررة، وبين الاعتماد على الإنسان للأعمال اللي تحتاج مرونة وتواصل إنساني. يعني يقول لك: جيب روبوت لأعمال معينة،
1: لكن لا تستغني عن الإنسان،
0: لكن لا تستغني عن الإنسان العامل. شكرا لك يا مهندس.
1: إذن شكرا لك يا سمير، ولكن مستمعين أكيد سنعود لرسائلكم. الحين نروح لمحطة عن قرب، وفي محطة عن قرب بنقترب من الجلسة الحوارية التي نظمتها ريادة بعنوان: الفرص والتحديات وأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأمن الغذائي. للحديث عن هذا الموضوع تنضم معنا الأستاذة بدرية بنت محمد الفليتي، رئيس قسم متابعة وتقييم السياسات بريادة. أستاذة بدرية، نمس عليك بالخير ونسعد بوجودك معنا.
2: أهلا وسهلا فيكم، وأشكركم أخي ياسر وأختي فتحية على الاستضافة، ويسعدني اليوم إن شاء الله أن أكون معكم.
0: تحية لك طبعا. وفي البداية، ما أهمية تنظيم هذه الجلسة الحوارية في هذا التوقيت، والرسائل اللي أرادت ريادة إيصالها؟
2: طبعا اليوم بحمد الله تم عقد الجلسة الحوارية بقطاع الأمن الغذائي، وكان رقمها 20.
0: نعم.
2: بحضور معالي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. تأتي هذه الجلسة ضمن نهج هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التواصل المباشر مع رواد الأعمال والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وتهدف منها مناقشة التحديات والفرص في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ومنها كان اليوم قطاع الأمن الغذائي، واللي هو يعد من القطاعات الاستراتيجية في سلطنة عمان. طبعا الهدف من عقد هذه الجلسات هو تحقيق ثلاث أمور رئيسية: الاستماع المباشر لتحديات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أيضا توحيد الجهود للجهات المعنية لإيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ، وتحويل هذه المخرجات إلى توصيات ومبادرات تسهم في تطوير القطاع وتعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيه.
1: جميل.
2: وطبعا حتى الآن تم تنفيذ عدد 20 جلسة حوارية خلال الفترة من أكتوبر 2024 إلى يوليو 2026، بمشاركة تجاوزت 1275 مشارك من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
1: نعم. وبالتالي هذه الجلسة استعرضت واقع قطاع الأمن الغذائي في سلطنة عمان، وأبرز الفرص المتاحة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول في هذا القطاع. فعندما نتحدث عن الأمن الغذائي، ما الدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيقه؟
2: طبعا كما كلنا نعرف أن تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا محوريا في دعم منظومة الأمن الغذائي، لأنها موجودة في مختلف حلقات سلسلة القيمة، بدءا من الإنتاج الزراعي والسمكي والحيواني، مرورا بالتصنيع الغذائي، أيضا التعبية والتغليف والخدمات اللوجستية والتخزين، وصولا إلى التسويق والتوزيع. وأيضا تتميز هذه المؤسسات بقدرتها على الابتكار وسرعة التكيف أيضا مع احتياجات السوق، وهذا كله جعلها شريكا أساسيا في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، أيضا خلق يعني فرص عمل للمواطنين.
0: نعم. طيب أستاذة بدرية، أكيد هذا القطاع سيقدم العديد من الفرص الاستثمارية. أبرز الفرص الاستثمارية اللي راح يقدمها الأمن الغذائي أمام رواد الأعمال في سلطنة عمان؟
2: طبعا هذا القطاع يزخر بالعديد من الفرص الواعدة، واللي نذكر أبرزها اللي هو صناعات تحويلية في مجالات الأغذية، وأيضا عندنا الاستزراع السمكي وتقنيات الزراعة الحديثة والزراعة الذكية، أيضا عندنا الخدمات اللوجستية وسلاسل التبريد والتعبئة والتغليف، وأيضا الحلول الرقمية للقطاع الزراعي والغذائي وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والغذائية، وأيضا إنتاج المدخلات الزراعية والتقنيات المساندة. هذه المجالات كلها تتوافق مع التوجهات الوطنية والخطة الخمسية حتى 2030، واللي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستدامة.
1: نعم، ممتاز. يعني أكيد هناك الكثير من التحديات اللي ممكن أن تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لكن أبرز هذه التحديات هو التمويل. فهل طرحت خلال الجلسة حلول أو مبادرات جديدة في هذا الجانب؟
2: نعم، طرحت. التمويل كان من أبرز المحاور اللي تمت مناقشتها، وتم التنويه أيضا بأن الهيئة تقدم برامجها التمويلية لخدمة كافة القطاعات من بينها قطاع الأمن الغذائي. وبلغ إحنا عندنا عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة أكثر من 39,000 مؤسسة، منها أكثر من 10,000 مؤسسة حاصلة على بطاقة ريادة الأعمال.
0: ممتاز. طيب أستاذة بدرية، أكيد إحنا في توقيت كل المؤسسات تهدف إلى الابتكار، خاصة مع التقنيات الحديثة، كيف ممكن أن يكون للابتكار والتقنيات الحديثة أيضا دور في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
2: طبيعي، الحين أصبحت التقنيات الحديثة عاملا أساسيا في نجاح المشاريع، وتسهم أيضا هذه التقنيات في رفع الإنتاجية وتحسين أيضا جودة المنتجات وتقليل التكاليف والهدر، وأيضا ترشيد استخدام المياه والطاقة وتحسين عمليات التسويق وإدارة المخزون، وأيضا دعم اتخاذ القرار من خلال تحليل البيانات، وهذا أهم شيء لأنه يحافظ على استدامة المؤسسات. أيضا تبني الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي أصبح فرصة حقيقية لرفع تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
1: نعم، جميل. وبالتالي يعني أكيد هذه الجلسة مهمة لتذليل كل الصعاب والتحديات اللي ممكن أن يعني تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإمكانية أن تكون يعني منخرطة في هذا القطاع، قطاع الأمن الغذائي. فريادة أكيد لها دور في المتابعة في ما بعد هذه طبعا الجلسة، فدور ريادة في متابعة تنفيذ مخرجات هذه الجلسة في ما بعد هذه الجلسة أكيد.
2: صحيح، هو بعد انتهاء كل جلسة تبدأ مرحلة المتابعة، وللهيئة تقوم فيه بإعداد تقرير شامل بكل المخرجات يتضمن التوصيات والمقترحات، وطبعا يتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، ويتم أيضا رصد التقدم في معالجة هذه التحديات ورفع موقف تنفيذي لكل ما يتم إنجازه من خلال تنفيذ هذه التوصيات والمخرجات. أيضا استمرار الهيئة في عقد الجلسات الحوارية لقياس الأثر ومتابعة كل جديد. أيضا الهيئة تؤمن أن الحوار المستمر هو أحد أدوات تطوير بيئة العمل.
0: نعم، أكيد جهود مقدرة لكل القائمين طبعا على هذه الجلسة الحوارية، وأيضا كل هذه الجهود المتعلقة طبعا بقطاع الأمن الغذائي. تحية كبيرة للفاضلة بدرية بنت محمد الفليتي، رئيس قسم متابعة وتقييم السياسات بريادة. كل الشكر أستاذة بدرية وكل التوفيق.
2: شكرا،
0: أحسنت. يعطيكم العافية، أحسنتي. إذن مواصلين معكم مستمعينا بانوراما، فاصل ونواصل.

0: عودة لكم مستمعين، مساءات سعيدة للجميع. 34 دقيقة بعد السادسة مساء من العاصمة الأنيقة مسقط، تحياتنا للجميع وطمنونا كيف أموركم مع المنتخبات اللي شجعتوها في مونديال 2026 المرة مع محطة مونديال وياسر.
1: طبعا فتحية يعني احنا خلاص نقترب من النهائيات، يعني خلاص انتهينا من دور الثمانية، دور الأربعة، وبالتالي يعني نقترب من المباريات النهائية والختام.
0: ولا منتخب عربي،
1: ما في ولا
0: أكيد
1: منتخب.
0: آخر المغادرين
1: عربي
0: كان المنتخب المغربي بعد خسارته أمام المنتخب الفرنسي
1: بالفعل.
0: صراحة كنت متأملة أنهم يوصلوا إلى
1: على
0: بعد من ذلك.
1: كنا كذلك يعني المنتخب المغربي، لكن للأسف ولا وهذه هي حال الكرة. يعني إذن مستمعينا، مباريات دور الثمانية في كأس العالم، وضمن هذه المباريات تغلب منتخب إنجلترا على منتخب النرويج بنتيجة 2-1.
2: لدينا التمريرة هنا في اليسار، منقولة كرة بعد ذلك كيفن جوردون، ممتاز اللمسة، بيلي هو المفاجأة التي يعلم الجميع أنها ستأتي، هو المفاجأة التي يعلم الجميع أنها ستأتي. نعم، هو من أوقف إنجلترا، بل هو من أيقظ أحلام الإنجليز. نعم السفيق أيتها الأسود الثلاثة، لدينا بيلينغهام، لدينا هذا الهداف، لدينا هذا الرائع، لدينا الذي يحمي آمالنا وأحلامنا، لدينا بيلينغهام. أعادهم بيلينغهام مثلما أعادهم في مرات، مثلما زار لهم في مرات، مثلما تكلم لهم بلغة الأهداف في مرات ومرات. من جوردون إلى بيلي، هنا الاستلام، هنا التقدم، هنا التصويب، هنا الهدف الأول، هنا هدف العودة لمنتخب إنجلترا.
1: أما مباراة المنتخب الأرجنتين وسويسرا، فاز منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-1.
3: تتغير النتيجة، 1-0 الأرجنتين مع كاليستر. نعم، ركنية اليمين تأتي بالأسيست العاشر في تاريخ الورد كاب لليونيل ميسي الذي يعادل أرقام أدي ساندو ناشيمينتو بيلي على مستوى الأسيست والتمريرات الحاسمة. 1-0 الأرجنتين، البداية لسويسرا والضربة الأولى للتانجو.
1: الظاهر يعني طبعا هناك استياء من خروج المنتخب النرويج وخروج هالاند. يعني هالاند طبعا صار أيقونة في المونديال.
0: بالفعل ياسر، أتوقع أنه من أبرز النجوم الكرة اللي برزوا في هذا المونديال اللاعب النرويجي هالاند. وأثناء خسارة البرازيل أمام النرويج المرة الماضية في الأرجنتين، تم إطلاق اسم هالاند على 400 طفل تقريبا مواليد جدد، بس لأنه أقصى البرازيل.
1: صار يقول حتى يعني الكثيرين يقلدوا طريقة مشي هالاند، يعني
0: حتى يصفوه بالعملاق.
1: نعم، هو عملاق،
0: 6 وجبات في اليوم. يعني حتى الأكل اللي يتناوله هالاند ما أكل عشوائي. وتفاجأت لاحقا أنه هذا اللاعب يعتبر كريستيانو رونالدو هو القدوة له في عالم كرة القدم. والد هالاند متهكما بعد خروج النرويج من المونديال أمام المنتخب الإنجليزي، قال: أحسنت يا بيلينغهام وأحسنت أيها الحكم.
1: يعني طبعا كأنه مستاء من النتيجة. فطبعا والد هالاند لم يخ يعني ألقى طبعا غضبه بعد إقصاء منتخب النرويج من كأس العالم أمام إنجلترا، إذ نشر تعليقا ساخرا قال فيه: أحسنت يا بيلينغهام وأحسنت أيها الحكم. طبعا والد هالاند وجه تهكمه على الحكم في إشارة إلى القرارات التحكيمية اللي أثارت الجدل خلال المباراة، وعلى رأسها إلغاء هدف للمنتخب النرويجي كان من شأنه تغيير مسار المواجهة.
0: أنت تتوقع أن المباراة كان فيها أخطاء؟
1: والله حسب تصريح والد هالاند يعني.
0: البعض يقول لك لا.
4: إذا وصلت النرويج لربع النهائي سأذهب إلى نهر راسي وسأجدد فيه.
5: وين روني؟ أتوقع منك أن تخرج في رحلة تجديد.
1: إذن طبعا هذا كان حديثنا عن المونديال، وطبعا هذه اليوم راحة ما في مباريات، وأكيد نتمنى يعني الكل يستمتع بما تبقى من مباريات كأس العالم. ومن تتوقعي في النهاية؟
0: يمكن أسبانيا وفرنسا.
1: ممكن؟
0: ممكن.
1: الحين ترى أسبانيا، فرنسا، إنجلترا، الأرجنتين، فنتمنى التوفيق لطبعا المتابعين ويستمتعوا.
0: هو كل الأنظار تقول لك الأرجنتين ممكن تكون في النهائي.
1: هو البعض يقول لك يعني من خلال يعني التحكيم وكذا مع مصر، يقول لك كأنهم مجهزين لحال الأرجنتين هذا اللي هم طبعا ضد الأرجنتين، لكن طبعا هذا حال الكرة
0: أو ضد ميسي.
1: أو ضد ميسي.
0: نعم.
1: فهذا حال الكرة يعني ممكن يكون الأرجنتين تحقق كأس العالم. نعم. وأكيد الأرجنتين يستحق.
0: هو في النهاية يمكن البعض عنده شغف يشوف منتخب جديد على المنصة.
1: نتمنى إحنا.
0: صار له مثلا سنوات
1: لكن ملاذ من يتمنى يكون طبعا يحصل على كأس العالم. فرنسا. ملاذ مع
0: إذن
1: فرنسا
0: مع الديوك
1: مع الديوك. نعم. إذن أكيد مستمعين هذه كانت محطة مونديال.
0: نعم. وأنا في الآخر شايف لما يقولك العماني ما ينحى
1: فاصل وراجعين.

0: حياكم الله مستمعينا في بانوراما، وتحية لمن يشاركنا موضوع طبعا سالفتنا لليوم عن العاملة. هل ممكن أن تكون تستخدم أو تستغني عن عاملة المنزل بروبوت؟ أكيد مشاركات كثيرة على رقم الواتساب 7244201. خميس الغزالي أبو الحسن يقول مساء جميل لكم فتحية وياسر، ويقول تحية خالصة للمخرج، ويقول عن سالفة اليوم ترى جيت متأخر لأن الحين جاي عامل رياضة. بخصوص السالفة اليوم عن الروبوت المنزلي، أنا عن نفسي ما أحب ولا أوافق على أن يكون هذا الروبوت يغني عن عاملات المنازل. هذا الروبوت لا إحساس ويحتاج له صيانة، وتنتظر عامل الصيانة ويجيك وبتدفع حال عامل الصيانة، وكذلك موضوع الكهرباء بتزيد في البيت لازم تعبيه يمكن مال ساعة أو ساعتين، فجأة صار له عطر وانت جالس تقرأ كتاب مثلا يجيك كذا يعتدي عليك وانت ما عارف ايش السالفة، فقط صار لعطر لعطل، فبالتالي يعني يمكن ان يتعطل الروبوت، فالافضل ان نستخدم الانسان البشري. شكرا لك يا خميس الغزالي. خميس الغزالي خايف يمكن جالس اقرأ كتاب وفجأة هذا الروبوت صار لعطر وعطل وهجم علي،
1: شوط عليك،
0: شوط علي
1: يعني. أنا الغزالي يحييك على خيالك
0: جالس في حالي ولا تقهوى ولا شيء وتعطل هذا الروبوت وجهاجم علي،
1: بدل ما يشوفك رب البيت شافك دخيل على البيت،
0: دخيل على البيت لأنه
1: البرمجة تغيرت. تحياتنا لك يا خميس، ولولا حط ياسر المعظم يقول لك لا غنى عن العمالة المنزلية، ولا يمكن انه الروبوت يعوض مكان الانسان.
0: يعني يشوفوا انه الروبوت ممكن يكون مساعد،
1: نعم،
0: لكن استغنى عن الانسان صعب جدا.
1: يعني اذا تريد تتخلص من صدعة الراس بتقيس صدعة راس اكبر مع الروبوت،
0: افضل لك خلاص متعودين على العاملات يعني المنزلية، وافضل عن انا اروح يعني اجيب روبوت.
1: انا اتوقع
0: ويزيد الصدعان يعني،
1: تعرف ايش السبب؟ احيانا الخوف من التغيير او الخروج من منطقة الراحة.
0: لكن اذا ضبطت الصين موضوع تدعليم الروبوتات يمكن يكون الموضوع اسهل.
1: اكيد
0: يعني يجيك روبوت مضبط ومتعلم حتى عنده أحاسيس،
1: هو بس يستجيب للأوامر ما يناقشك فقط ينفذ
0: ويقدر يتصرف، بيعلموه حتى عنده مشاعر إنسانية،
1: ممكن يبكي ويضحك،
0: يمكن يتعامل مع الأطفال،
1: نعم،
0: ويكون يعني لطيف معهم كبار السن.
1: هو هذا التحدي الأكبر،
0: فهل تستطيع الصين أن
1: تفعلها؟ التواصل مع الإنسان،
0: إذا فعلوها في الصين
1: خلاص
0: يكون الروبوت خلاص ممكن يعني.
1: شكله ياسر بأول المستبدلين،
0: لازم نفكر قبل، أول شيء نشوف تجربة في الصين،
1: نعم،
0: هل نجحت بعدين ممكن يعني.
1: نعم، كل شيء وارد ياسر، العالم يتغير
0: ممكن.
1: فعلا نعم. هالمرة روح لمحطة عشان صحتك، وعشان صحتك مستمع العزيز بلا شك دائما بمجرد أن تتعرض للدغة البعوض نصاب بحكة شديدة، لكن لماذا يزداد الوضع سوءا؟ تلقائيا ردة فعل الجسم، يعني نظام الجسم يدفعك بعد ما البعوض يعضك انك تلجأ
0: انك تحكم
1: الحك الشديد،
0: وبالتالي
1: نعم،
0: يعني هذا الامر قد يزداد سوءا. لكن
1: نعم،
0: تقول انت انزين انا ما اقدر يعني اتحمل، لكن افضل انك تتحمل، لان هذا الامر قد يؤدي الى طبعا الحك اللي هو زيادة الحك الاحمرار، وبالتالي يحفز التهاب الجلد ويزيد تهيجه.
1: نعم، ورغم أنه قد يمنح راحة مؤقتة، فإن حك مكان اللدغة قد يؤدي إلى زيادة الحكة والإحمرار، خطر حدوث عدوى وتفاقم التورم. طيب إيش يسوي الواحد ياسر؟
0: طبعا المفروض عندما يعني تتعرض للدغة البعوض اغسل مكان اللدغة بالماء والصابون، ضع كمادات باردة لتخفيف التهيج، تجنب الحك قدر الامكان، استخدم علاجا مناسبا للحكة عند الحاجة. يعني هذا الامر افضل،
1: نعم،
0: لك عنك يمكن يسبب لك زيادة الحكة والاحمرار.
1: يعني هذه معلومة جديدة انه تغسل مكان لدغة البعوض بالماء والصابون، او انك تضع كمادات باردة لتخفيف التهيج.
0: نعم،
1: ممكن انها تخفف فعلا من التهيج الشديد بعد لدغه البعوض. طبعا
0: يمكن استخدام بعض العلاجات المراهم او غيرها يمكن تخفف طبعا الاحمرار والحكه كذلك.
1: طبعا مصدر هذه المعلومه مستمعنا العزيز هو مركز السيطره على الامراض والوقايه منها المختصر BCDC. نعم.
0: اذا لدغتك بعوضه لا تجلس تحكها لانه بيسبب لك مشكله.
1: نعم. حتى الى الكمادات
0: حتى موضوع العدوى يعني يقول لك يمكن هذا الامر يزيد. نعم. مع موضوع الحك يعني. فاذا تركتها يمكن يكون الموضوع اقل تاثيرا.
1: بالضبط يا ياسر، ومعلومه اكيد استفدنا منها وحبينا ان نشارككم فيها في محطه عشان صحتك.

0: ومع صوت أحلام مستمعينا نكون وصلنا معكم إلى نهاية مشوارنا المسائي من بانوراما. العهد بيننا وبينكم يتجدد إن شاء الله في الغد في رحلة جديدة تجمعنا وياكم في تمام الخامسة. سامحونا على أي قصور. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي
1: وفتحية الخنبشي، وفي الإخراج ملاذي اليوسفي. وفي أمان الله.
0: في أمان الله.

0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعزي أخاه أمير دولة قطر في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. سلطنة عمان تستدعي السفير الإيراني لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض ما وقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة. بأكثر من 11 مليون ريال عماني توقيع اتفاقية حق انتفاع لإنشاء مصنع لإنتاج سماد كبريتات الأمونيوم بالمنطقة الحرة بصلالة. إلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة والده المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته للسمو الأمير وكافة أفراد الشعب القطري الشقيق في هذا المصاب الجلل، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم جميل الصبر والسلوان. هذا ونعى الديوان الأميري في دولة قطر صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر نهز 74 عاما وبعد مسيرة امتدت لعقود. أسهم الأمير الراحل في أحداث تحولات استراتيجية شهدت خلالها دولة قطر نهضة تنموية واسعة جعلتها ذات حضور إقليمي ودولي بارز. ويعد الأمير الوالد أحد أبرز القادة الذين قادوا مسيرة التحديث في دولة قطر، فمنذ توليه مقاليد الحكم في العام 1995 رسخ نهجا يقوم على التنمية البشرية والاقتصادية، حيث أطلق برامج تعليمية وصحية وأسس منظومة متكاملة في البنية التحتية لتطوير شبكات الطرق والموانئ والمطارات، وعزز مكانة قطر في مجالات الاستثمار والطاقة الدبلوماسية. وفي العام 2013 سلم الأمير الوالد مقاليد الحكم إلى نجله صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية التهنئة إلى فخامة الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش رئيس جمهورية الجبل الأسود بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب خلالها جلالة السلطان عن تمنياته الطيبة لفخامة الرئيس وشعب بلاده الصديق، راجيا جلالته لهذا البلد النمو والازدهار والاستقرار وتحقيق المزيد من الإنجازات ولعلاقات التعاون والصداقة التطور والتوسع في مختلف المجالات. استدعت سلطنة عمان اليوم سعادة موسى فرهنك سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عمان، وذلك لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض ما وقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة. سلم المذكرة سعادة الشيخ خالد بن هاشم المصلحي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية خلال استقباله السفير الإيرانية بمسقط. وقد أعرب سعادته خلال الاجتماع عن استياء سلطنة عمان من هذه الأعمال غير المسؤولة، داعيا إلى ضرورة التقيد بأحكام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الأعراف والقيم الأخلاقية التي تربط البلدين والشعبين الجارين. وأفاد مصدر أمني بتعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة، وتؤكد سلطنة عمان على إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات حفاظا على سلامة البلاد والقاطنين بها. كما أفاد مركز الأمن البحري بأن الجهات المختصة استجابت لنداء الاستغاثة الصادر عن سفينة تجارية ترفع علم جمهورية قبرص إثر تعرضها لحادث على بعد نحو 4.4 ميل بحري من سواحل محافظة مسندم. وأشار المركز إلى أنه تم إنقاذ 23 من أفراد طاقم السفينة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، فيما تواصل الفرق المختصة عمليات البحث عن أحد أفراد الطاقم الذي ما يزال في عداد المفقودين. باستثمار يبلغ أكثر من 11 مليون ريال عماني، وقعت المنطقة الحرة بصلالة اتفاقية حق انتفاع لإنشاء مصنع لإنتاج سماد كبريتات الأمونيوم على مساحة تبلغ أكثر من 43 ألف متر مربع. وسيختص المصنع بإنتاج سماد كبريتات الأمونيوم الذي يعد أحد أهم الأسمدة المستخدمة عالميا في القطاع الزراعي، ما يتمتع به من كفاءة في تحسين خصوبة التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل، بما يسهم في تلبية الطلب المتنامي على الأسمدة في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويعزز حضور المنتجات الصناعية العمانية في الأسواق الخارجية. الاتفاقية تؤكد استمرار المنطقة الحرة بصلالة في استقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وترسيخ مكانتها كأحد أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة للصناعات التحويلية والتصديرية. انضمت سلطنة عمان كعضو في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية بدءا من العام المقبل، وذلك للإسهام في تطوير المواصفات والمقاييس المعتمدة بين الدول الأعضاء وتعزيز التعاون الفني وتسهيل انسيابية السلع والمنتجات بين الأسواق الإسلامية. وتأتي هذه العضوية ضمن الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتعزيز التكامل مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالتقييس، ودعم موثوقية المنتجات والخدمات والعمليات التي تقدمها جهات تقويم المطابقة، بما يشمل مختبرات الفحص والمعايرة وجهات منح الشهادات وجهات التفتيش. نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة جلسة حوارية بعنوان الفرص والتحديات وأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأمن الغذائي. واستعرضت الجلسة واقع قطاع الأمن الغذائي في سلطنة عمان وأبرز الفرص المتاحة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول في سلاسل القيمة المرتبطة بالإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي والصناعات الغذائية. كما تم استعراض الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع الأمن الغذائي، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات العاملة في القطاع والسبل الكفيلة بتعزيز تنافسيتها واستدامة أعمالها. حضر الجلسة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. سجلت صادرات سلطنة عمان من النفط ارتفاعا حتى نهاية شهر مايو الماضي لتبلغ أكثر من 129 مليون برميل، كما شهد إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي شاملا الإنتاج المحلي والاستيراد ارتفاعا بنسبة 6.5% حتى نهاية شهر مايو الماضي لتسجل أكثر من 24 مليار متر مكعب.
1: بارتفاع قارب 3% تجاوزت صادرات سلطنة عمان

0: ليقارب 10%، متجاوزا 163 مليونا و641 ألف برميل. في المقابل شهد إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي شاملا الإنتاج المحلي والاستيراد ارتفاعا ب6.5% حتى نهاية شهر مايو الماضي على أساس سنوي، ليبلغ أكثر من 24 مليارا و177 مليون متر مكعب، وارتفع إنتاج الغاز المصاحب بنحو 4% لتجاوز 5 مليارات و370 مليون متر مكعب، كما سجل إنتاج الغاز غير المصاحب مع الاستيراد نموا بأكثر من 7% لتجاوز 18 مليارا و807 ملايين متر مكعب. أما على مستوى الاستهلاك فقد ارتفع استهلاك الغاز الطبيعي في المشاريع الصناعية بأكثر من 8% وفي محطات توليد الطاقة بأكثر من 13%. أما استهلاك الغاز في حقول النفط الذي يشمل الفاقد وفروقات العائدات ومعامل التقليص فقد انخفض بنحو 4%، وفي المناطق الصناعية الذي يشمل المناطق الصناعية واستهلاك الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال فقد انخفض بأكثر من 30%.
1: حققت استراتيجية بورصة مسقط نسبة إنجاز بلغ 96%، وارتفعت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة المدرجة إلى 38%. من جانب آخر سجلت البورصة في النصف الأول من العام الجاري أفضل أداء بين البورصات الخليجية بعد ارتفاع المؤشر الرئيس بنسبة 28%.
2: توفير بيئة استثمارية تتسم بالكفاءة وتعمل وفق أفضل المعايير والممارسات المطبقة في الأسواق العالمية، إضافة إلى تقديم فرص متنوعة تنسجم مع توجهات رؤية عمان 2040، أبرز ما ركزت عليه استراتيجية بورصة مسقط 2022-2026 محققة نسبة إنجاز بلغت حتى الآن نحو 96%، وذلك بعد استكمال جميع المشروعات الرئيسة، فيما يجري العمل على استكمال بعض المنتجات خلال الأشهر القليلة المقبلة، من بينها صناديق الأسهم المتداولة، إلى جانب الإعلان عن استيفاء متطلبات الإدراج في المؤشرات العالمية. وقد أنجزت بورصة مسقط جميع متطلبات مؤشر فوتسي العالمي، وتنتظر حاليا التقييمات التي تجريها الجهات المعنية بهذا المؤشر، كما بدأت في إعداد خطتها الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة التي تتضمن طرح منتجات مالية جديدة ووضع خطط خاصة بالتكنولوجيا، إضافة إلى تحديد ملامح البورصة كمجموعة بما في ذلك إدراجها كشركة مساهمة عامة. ومن بين نتائج الاستراتيجية الحالية ارتفاع القيمة السوقية للشركات المساهمة العامة المدرجة إلى 38% مع توقعات بوصولها إلى نحو 40% مع إدراج شركة أوميفكو، وكذلك ارتفاع متوسط حجم التداول اليومي إلى نحو 60 مليون ريال عماني يوميا بنمو بلغ 30 ضعفا منذ بداية تنفيذ الاستراتيجية. وشهد التوزيع القطاعي تطوراً ملحوظاً لتصبح القيمة السوقية حالياً موزعة بين القطاعات المالية والخدمات والصناعة والسندات، كما تجاوز عدد الشركات التي بلغت قيمتها السوقية 100 مليون ريال عماني 29 شركة حالياً، وهو ما يوفر أسهماً أكثر للتداول ويعزز من عمق السوق. من جانب آخر سجلت بورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري أفضل أداء بين البورصات الخليجية بعد ارتفاع المؤشر الرئيسي بنسبة 28% متجاوزاً 7500 نقطة، كما تصدرت البورصة الأسواق الخليجية في معدل نمو قيمة التداول التي قفزت بنسبة 650% مقتربة من 7 مليارات ريال عماني، واستطاعت 8 شركات الدخول في قائمة أعلى 30 شركة من حيث نسبة ارتفاع أسعار الأسهم في البورصات الخليجية. أما القيمة السوقية الإجمالية للبورصة فقد تجاوزت بنهاية تداولات النصف الأول 36 مليارا و729 مليون ريال عماني، ويعكس هذا الأداء تنامي ثقة المستثمرين ببورصة مسقط والعوائد المتوقعة على الاستثمار فيها وقدرتها على استيعاب المتغيرات الاقتصادية الدولية، وكذلك الاستفادة من التحسن

0: الذي حققته شركات المساهمة العامة خلال الأشهر الماضية والإفصاحات الإيجابية التي أعلنت عنها.
1: أكدت وزارة الصحة أن عدد المستفيدين من الفحص الطبي قبل الزواج بلغ 17189 شخصا حتى نهاية أبريل الماضي، ويسهم تطبيق قرار إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج في الحد من انتشار الأمراض الوراثية والجينية وحماية صحة الأسرة والمجتمع بما يعزز استدامة النظام الصحي.
2: خطوة واحدة أثرها يبقى لسنوات قادمة، وينتفع بها أجيال مقبلون يتمتعون بصحة وعافية بفضل من الله تعالى، وتخلو أجسادهم من أمراض وإعاقات ذهنية أو جسدية قد تأتي في كثير من الأحيان نتيجة الجينات التي يحملها الوالدان. وهنا تأتي الحاجة الإلزامية للفحص ما قبل الزواج، وما يجسد ذلك من توجه وطني في سلطنة عمان لترسيخ الوقاية كخيار أول للصحة العامة عبر الحد من انتقال الأمراض الجينية والوراثية والمعدية. الدكتورة منار السناء بنت علي الزيدي، أخصائية أولى طب الأسرة.
3: إلزامية فحص ما قبل الزواج سهلت على المجتمع وعلى الكادر الطبي تقبل الناس للفحص. ممكن قبل إلزامية الزواج الناس كانت تتقبل، لكن في بعض التخوف من النظرة المجتمعية. هذا الموضوع تسهل كثير بعد اللي هو المرسوم السلطاني. نفس الشيء نحن بالنسبة لنا ككادر طبي بعد الإلزامية سهل علينا موضوع التشجيع على الفحص ما قبل الزواج، وفي نفس الوقت سهل علينا إعطاء النتائج للطرفين، لأنه نفس الشيء إلزامية الفحص ما قبل الزواج جاءت بإلزامية إشراك الطرفين في النتائج، فهذا سهل على الكادر الطبي مشاركة الطرفين بنتائج الفحوصات.
2: حتى نهاية العام الماضي كان الفحص الطبي قبل الزواج متاحا بشكل اختياري، إلا أن الوعي المجتمعي كان حاضرا في هذا الجانب مشكلا منحنا تصاعديا في أعداد الفاحصين عاما تلو الآخر. وبينت الإحصائيات ارتفاع نسبة المستفيدين من هذا الفحص مقارنة بعدد المتزوجين في العام ذاته من 5.5% في 2014 إلى ما يقارب 64% في العام 2025. ومع تطبيق إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج مطلع هذا العام، تم فحص 17189 شخصا حتى نهاية إبريل الماضي، وقدمت لهم المشورة الموائمة بناء على النتائج المخبرية لتتبع بشهادة إجراء الفحص لفترة صلاحية لا تتعدى 3 أشهر، على أن ترسل بعدها نسخة رقمية منها إلى منصة الكاتب بالعدل في المجلس الأعلى للقضاء. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
1: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية أخبار عمان، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعزي أخاه أمير دولة قطر في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. سلطنة عمان تستدعي السفير الإيراني لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظة مسدم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة. بأكثر من 11 مليون ريال عماني توقيع اتفاقية حق انتفاع لإنشاء مصنع لإنتاج سماد كبريتات الأمونيوم بالمنطقة الحرة بصلالة. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة سلطنة عمان، قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

الوقت الإضافي. الوقت الإضافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم مستمعينا الأحبة، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي الأسبوعي الوقت الإضافي. أكيد تفاصيل متنوعة وتتعلق بدرجة خاصة فيما يخص مونديال كأس العالم، حيث وصلنا إلى محطة دور نصف النهائي والفرق التي تأهلت بلا شك قدمت مستويات تليق بمشوارها حتى الآن في هذا المونديال، سواء كان ذلك الأرجنتين حامل لقب النسخة الماضية أو فرنسا وصيف النسخة السابقة أيضا، بالإضافة إلى إسبانيا وإنجلترا. أنا جحنون الحضري أحييكم في الإعداد والتقديم وأنقل لكم تحيات فريق العمل من هندسة الاستديوهات حسن تبوك، وفي الإخراج المخرج العزيز أحمد العوائد، وفي أبرز محاور حلقتنا لهذا الأسبوع: الأرجنتين تنقض آمالها بالحفاظ على اللقب بعدما تجاوزت سويسرا في الأشواط الإضافية، فرنسا توقف أحلام المغرب وتكمل مشوارها أيضا في بطولة كأس العالم، وبعد غياب طويل إسبانيا تعود إلى نصف نهائي كأس العالم بتجاوز بلجيكا، وإنجلترا بقيادة بيلينغهام تقصي هالاند ورفاقة من مونديال كأس العالم. أكيد هذه أبرز محاور حلقتنا لهذا الأسبوع، سنتحدث عما جرى في مباريات دور الثمانية بالإضافة إلى المواجهتين المرتقبتين على مستوى نصف النهائي القادم.

0: أهلا بكم مستمعينا الأحباء من خلال برنامج الوقت الإضافي وحديث عن مونديال 2026، حيث باتت النهايات تقترب في هذا الحدث الكبير، حيث وصلنا إلى محطة الدور ربع النهائي، وتعرفنا من خلاله على المنتخبات التي ستلعب نصف النهائي القادم. الحديث أكثر حول ما جرى في هذه المنافسة، يسعدنا أن نرحب بالكابتن عبد الغني أبو عميرة. مساء الخير كابتن.
1: مساء النور أسطورة أبو سيد والمسي على المستمع الكرام.
0: حياك الله. في انتظار أيضا تواجد الكابتن فوزي بشير للحديث أكثر بتفاصيل مختلفة تتعلق بما قدم في مباريات الدور ربع النهائي، لكن قبل ذلك كابتن عبد الغني، هارد لك منتخب المغرب هذا الخروج. أكيد منتخب تعامل مع المباريات بصورة مثالية، لكن في النهاية اصطدم بفرنسا، واحد من المرشحين الكبار على مستوى هذا المسابقة.
1: والله بالفعل أبو سعيد هو الخسارة واردة، لكن الشكل اللي خسر به المنتخب المغربي المباراة هو اللي يعني يعطي كثير من علامة استفهام، وهو اللي حزف النفس، لأنه ما في أي مقاومة من طرف المنتخب الوطني. المنتخب الفرنسي استحق الانتصار بصراحة، يعني لأن المنتخب المغربي يعني أعطى قيمة أكثر للمنتخب الفرنسي أكثر ما احترمه، فلهذا الشكل حتى إذا جينا بعد
0: وهذه النقطة مهمة، يعني هناك فارق كبير بين احترام المنافس أو الشعور بالقلق والخوف.
1: بالضبط، وهذا هو هذا ما حصل أبو سعيد، لأنه حتى الشكل اللي يظهر به المنتخب، لأنه تحس أنه المنتخب المغربي أعطى إشارة للمنتخب الفرنسي أنه يريد بس يستهلك الوقت، بما معنى أنه لما يستخلص الكرة من المنتخب الفرنسي وهي في نص ملعب المنتخب المغربي، ما يتحول نص ملعب المنتخب الفرنسي، دائما يحاول أنه يجيب المنتخب الفرنسي عنده، لكن تتعامل مع مع مع لاعبين كبار، تتعامل مع مدرب ذكي، وهذا الشيء اللي صعب المباراة، لأنه نحن حاولنا نحتفظ على الكرة أكثر عشان نستدرج المنتخب الفرنسي للشوط الثاني أو أشواط إضافية، أو نستفد من بعض الأخطاء الفردية اللي ممكن تكلف المنتخب الفرنسي. لكن على العكس هو اللي حصل، هو أنه المنتخب الفرنسي أحس بأن المنتخب المغربي يعني ما قادر وما يريد يعني يخرج يلعب الكرة مثل ما كان متعود عليه، فحاول بالضبط انه يضغط عليه في منتصف ملعبه، وهذا ما تبين، لان كثره الاخطاء ابو سعيد، كثره الاخطاء في نص ملعب المنتخب المغربي. اللاعبين اللي ما تعودنا عليهم يخطئوا، فعلا خطئوا وخطئوا كثيرا، لانهم لان الشكل تغير والطريقه تغيرت، حتى اللاعبين ابو سعيد اثر كثير تغيير مراكز اللاعبين، لانه لما انت تشوف ابو سعيد انك تودي المزراوي توديه للعمق وتدخل، رغم انه عندك في العمق عندك لاعب اللي سبقت لعبت به في المباراه الاولى مع منتخب هولندا، يعني هذا يعني انك انت ايش يعني انت تخاف من انه يلعب امام فرنسا، وكانت عندك جرأة ان تلعب امام هولندا، وهذا هو خروج هنا او خروج هنا، هذا هو اللي اللي اللي, اللي كان فيه مشكل كبير. زياده على انت ضعفت الجهه اليسرى بتغيير مزراوي للعمق، وضعفت العمق في وجود مزراوي في هذاك المكان.
2: إذن مبابي وجد الفجوة، مبابي وجد الثغرة وسط الدفاعات، هذه كرة فرنسية والهدف الثاني، ديمبلي سجل الهدف الثاني، ديمبلي وجد الثغرة مرة أخرى بتسديد على يسار حارس المرمى ياسين بونو.
0: انتصار مهم لفرنسا، تؤكد من خلاله بأنها قادرة على أن تلعب نهائي جديد، وهو المنتخب الذي كان قد توج في نسخة 2018 في روسيا، ثم كان وصيفا في نسخة 2022 في قطر، ويسعى لأن يصل مرة أخرى ليكون النهائي الثالث عندما يصطدم مع المنتخب الإسباني. سنأتي إلى هذا الحديث وهذه المواجهة المرتقبة، لكن كابتن أبو عميرة، وقبل أن أنقل إليك سؤال أيضا، أرحب بالكابتن فوزي بشير. اهلا وسهلا كابتن.
3: اهلا وسهلا ابو سعيد، امسي عليك وامسي على الكابتن ابو عمير. اشوفك انا اليوم زعلان بعد خساره
0: ان شاء الله تجاوز المرحله
3: بعد خساره المغرب. الكل ابو سعيد الكل زعلان بعد خساره الممثل الوحيد الباقي من المنتخبات العربيه، لكن هذا كره القدم، لابد انه يتجاوز هذا الخساره والمستقبل ان شاء الله يكون مشرق للمنتخب المغربي. يعني قدم ملحمه جدا كبيره في كاس العالم، ويعني في ايجابيات كثيره شاهدناها في هذه البطوله. شاهدنا لاعبين صغار في السن ممكن يعطون المنتخب المغربي اكثر من 10 سنوات قادمه ان شاء الله.
0: يعني احنا كنا نعول على المنتخب المغربي وكنا نشير الى المنتخب المغربي لانه منتخب مختلف بعقليه مختلفه على مستوى كل المنتخبات العربية، لكن عندما جاء أمام منتخب كالمنتخب الفرنسي عاد بنا إلى الواقع اللي عندما تواجه المنتخبات العربية أو الأفريقية المنتخبات الأوروبية، وهذا يدل في نهاية المطاف على الحالة الذهنية والقدرة على التعامل مع المنافسات المتقدمة. يعني المغرب مرة أخرى قدم في كأس العالم قطر مستويات كبيرة، عندما جاء إلى فرنسا خسر، اليوم مرة أخرى أمام فرنسا خسر. الاحتراف مهم كابتن عبد الغني، وجل لاعبي المنتخب المغربي محترفين، لكن هناك في عقدة، في أزمة داخلية تتعلق بالكرة العربية، الكرة الآسيوية، الكرة الأفريقية عندما تلتقي بالمنتخبات الأوروبية.
1: أبو سعيد، يعني يمكن بنأخذ منحة آخر بالنسبة لهذا الملاحظة أبو سعيد، لأنه اللاعبين طبعا مثل ما تفضلت لاعبين على مستوى عالي، ولكن الشكل والادوار اللي تنعطف كل مباراه هي اللي تخليك بالشكل اللي يشوفوه المتفرج، لان الشكل اللي ظهر به المنتخب المغربي هذا رهين طريقه واسلوب وادوار اللي اعطاها المدرب للاعبين، لانه احنا شفنا كابتن فوزي انه في تغيير المراكز، لحنا لما تجيب الخنوس من المكان اللي أدى فيه من بداية كأس العالم، يعني قدم مستوى يعني نسانا في الزلزولي وفي أدوار الزلزولي وفي الشراسة الزلزولي، ولما يستخلص الكرة من المنافسين في دفاعيا وهجوميا، فتجي أنت وتحطه في مركز في مباراة أخرى وتطلب منه أدوار أخرى. أنت احنا ما شفنا الخنوس، ما شفنا حتى إبراهيم دياز، لأن الأدوار اللي انعطت أنت قتلت مجموعة من اللاعبين بتغييرك لبعض المراكز وإعطاهم بعض الأدوار. احنا شفنا حتى الظهير الأيسر اللي هو يعني ما أدى بهذاك الشكل، ورغم أن احنا كنا دائما متخوفين في الأطراف من المنتخب الفرنسي اللي سريعين مهاريين، لأن أنت عندك دوي، عندك أوليسي يدخل باركولا، يعني مجموعة يعني من يعني نحن كنا متوقعين أنه على الأقل بيثبت الأظهرة وبيلعب بيقوي الأظهرة اللي هي مزراوي ويثبت على حكيمي ويلعب بحال الحال اللي نفس خط الدفاع اللي لعب به كابتن فوزي في المباراة مالت هولندا يحتفظ عليه، لأنه هو اللي ظهر رغم بعض الأمور البسيطة اللي وقعت، لكن هذه كرة القدم أخطاء موجودة.
3: وضع ميرا نحن الكل صراحة يعني عنده علامة استفهام كبيرة على المدرب محمد وهبي، كيف بدأ المباراة بالطريقة اللي بدأ فيها والخطة والأسلوب، وحتى تكتيكيا يعني بدأ أنه يحترم المنتخب الفرنسي بصورة كبيرة. نعم المنتخب الفرنسي يعتبر من أفضل المنتخبات المتواجدة في كأس العالم، لكن المنتخب المغربي قدم نفسه بصورة جيدة وعنده لاعبين يقدر أنه هو يتعامل مع سير مجريات المباراة لين آخر شيء. لكن تشاهدنا المنتخب المغربي متراجع في خط الدفاع، منتخب صحيح. المغربي اللاعبين اللي دائما هم ماثرين في المنتخب ما لهم التأثير الكبير اللي يعني بحجم الدور الأربعة الدور الثمانية تلعب مع المنتخب الفرنسي، لكن اليوم الكل متفق أن المنتخب الفرنسي على الورق هو المنتخب الأفضل في جميع الخطوط، إن كان في خط الدفاع أو خط الوسط أو خط الهجوم. ممكن المدرب كابتن أبو عمير أو أنت مدرب تعرف هذا الكلام، ممكن هو تعامل مع المباراة بطريقة أخرى يعني بعكس المنتخبات الأخرى اللي هو لعب معها في السابق. اليوم لازم ان احنا نكون مقنعين اليوم المنتخب الفرنسي في خط الهجوم يعني يمتلك كوكبة من اللاعبين الصراع المهاريين، عندك ما تقدر تلعب معهم بطريقة مفتوحة ابو عميره لكي انك انت تلعب معهم ند للند. طبعا لا، يعني انا اتفق مع كابتن محمد وهبي الاسلوب اللي هو ممكن نوعا ما دخل فيه ممكن في أول نص ساعة أو أول في الشوط الأول أنه هو ما يدخل عليه أهداف، من ثم هناك يكون في سيناريو آخر في الشوط الثاني، لكن هذا الشيء ما صار في المباراة. هذا اللي أنا كنت يعني دائما في المباراة قلت ممكن عنده سيناريو أكثر من سيناريو كابتن محمد وهبي بيتعامل معه.
1: هو شوف حتى بالنسبة بعض اللاعبين من منتخب فرنسا كابتن فوزي في تصريح رابيوت حتى هو صرح أنه خلال مجريات الشوط الأول أحس بأنه يعني أن المنتخب المغربي يعني سهل التجاوز من خلال المباراة. هو تصريح أنه هم كمجموعة أحسوا بأن المباراة أسهل لأنه الشكل اللي شافوا به المنتخب ويعني وتفاجئوا بهذاك بديك التراجع وتفاجئوا أنهم ما كانت عندهم ما كانوا يفكروا ولا عندهم القدرة أنه يتحولوا من من من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية. وهذا هو اللي يعني مع أي منتخب ولا سيما أنت تلعب أمام منتخب كبير، أي منتخب تتراجع بطريقة مبالغ فيها لازم تخطئ، إذا ما تخطئ هم اللي يعملوا الفريق اللاعبين، فهذا هو المشكلة.
3: هو التراجع يعني نحن لعبنا كورة وأنت رجال لعبت كورة وعارف التراجع هو يعني من شقين، التراجع إن يكون هو خطط المدرب إنه يعتمد على خط الدفاع من ثم يعتمد على التحولات الهجومية، أو إن الفريق المنافس هو اللي أجبرك على هذا التراجع. اليوم الترسانة الموجودة مع منتخب الفرنسي أنا تجبر أي منتخب إنه هو يعمل نوعا ما بالتراجع للخلف من ثم إنه هو يبني من خلف إلى الأمام.
1: شوف كابتن فوزي، هو لما تفكر أنك تلعب تتراجع وتلعب على المرتدة لازم تكون عندك عناصر إنجاح المرتدة. أنت ما عندك ولا واحد سريع اللي هو ينقلك من الحالة الدفاعية الهجومية، ما كان موجود ولا واحد، بما معنى أنك أنت إذا بغيت تتحول والمسافة كبيرة لأنك متراجعين كثير، المساحة اللي تروح فيها في الارتداد في مساحة كبيرة، وإذا بغيت تروح راح تخلي خلفك مساحات برضو نفسي لما تخلص الكرة. هو من هذا الجانب هو فكر في هذا الجانب، لكن ما فكر أنه لازم تلعب بالعناش اللي تنجح هذه الطريقة، لأنه ما ولا محاولة، صفر محاولة كابتن، شيء مؤسف. لأنك أنت
0: وجود عدم وجود المحاولات كابتن دليل على قدرة المنتخب الفرنسي في نهاية المطاف على أكيد تقليل خطورة المنتخب المغربي والسيطرة على مجريات المباراة. اليوم نجاح فرنسا لم يعد مجرد نجاح عادي، بل هو مبني على عمل كبير من ديشام، وجود جودة عالية من جانب اللاعبين، من يشترك في المباراة يقدم نفسه، من يظهر في شوط المباراة الثاني يقدم الإضافة، وهذه الفوارق شكلت منتخب أصبح اليوم المرشح الأول للفوز باللقب.
1: أكيد أكيد أبو سعيد، نحن ما نختلف في هذا الكلام، لكن إذا نقارن بجميع المنتخبات اللي واجهت المنتخب الفرنسي في اللي سجل عليها، في اللي وصل، في حقق، في اللي عمل فرص، كل واحد وعمل استراتيجية. الاستراتيجية اللي عمل الباراغواي الشراسة والالتحامات ومثل ما نقولوا إحنا يعني التحول لنص ملعب المنافس، نحن لا، نحنا المشكل اللي كان مطروح هو احنا صح استدرجنا المنتخب الفرنسي في الشوط الاول مثل ما تفضل الكابتن فوزي في السيناريوهات، انت تقول انت ربحت شوط، الشوط الاخر ما ممكن تمشي بنفس الشكل وبنفس الطريقه وبنفس ما ممكن ابو سعيد، لانك انت تلعب امام منتخب يخلص في اي لحظه، ولما لما تجلس منتظر مثل هذه المنتخبات ابو سعيد انتظر الهزيمه. يعني نحنا للامانه وكلنا كمغاربة لا فنيين ولا متابعين يعني كنا يعني زين انه انتهت المباراة 2-0، لولا الحارس بونو لكان مشكل كبير اللي ممكن يأثر حتى على ما هو قادم بالنسبة للمنتخب، تفقد الثقة، لأن النتيجة لو كانت قاسية أبو سعيد كان يكون مشكل كبير. نحن في الشوط اللي تحولنا فيه نوعا ما دخل رحيمي، صرنا على الأقل عندنا لاعب نتحول وعلى الأقل عنده سرعة وننتقل نوعا ما للأمام، لكن انت الحين لاحظت ملاحظة ابو سعيد انه المنتخب الفرنسي ضغط على المنتخب المغربي، لكن مش هو اللي جاو ضغط عليك، انت اللي مسكت الكرة وانتظرته، وهذا اللي خلاه يزيد يصعب عليك المسؤولية. زيادة على هذا ابو سعيد، انت سكرت الاطراف زين، لقيت الحلول من عند ديشان بذكائه، غير في اسلوبه وصار يعتمد على انصاف المساحات اللي بين الباك وبين المساك، بين الباك وبين المساك. اذا تلاحظ صار مبابي وين يجي بين حكيمي وبين عيسى، والجهة الأخرى أوليسي أو إذا تحول دمبيلي يجي نفس الطريقة بين صلاح الدين وبين المساك اللي هو مزراوي، فهنا تغير المفهوم. فلهذا أنت وتسجلون عندنا الأهداف أبو سعيد بهذه الطريقة، الهدف الأول التسديده اللي سدد مبابي سددها من نفس من المكان اللي بين،
0: بس هذا نتيجه ايضا بطء كابتن، بطء في المراقبه، بطء في التحول الخاص بالمنتخب المغربي. وبالتالي عندما تلاحظ كما ذكرت الهدف الاول نتيجه عدم تشتيت او عدم نقل كره الى حاله هجوميه قطعت وصلت الى مبابي، ايضا في حاله الضغط على مبابي في استلامه للكره لم تكن
1: حريته صحيح
0: حريه، وعرف كيف يسكن الكره في المرمى، وهذا خصائص كليان مبابي. ايضا في كره ديمبلي لاعب اللي اعتدنا ان يتواجد في الاطراف، في لحظه معينه هناك ضغط من لاعبي خط الوسط، ديمبلي هو يتحول الى راس حربه يستلم كره بدون ضغط يسكن الكره في شمال. هذه الفوارق اللي انا اتحدث عنها اليوم، ما احد يشكك بما قدم المنتخب المغربي وما يملكه من جوده، لكن هذه الجوده تتوقف عند حد معين. المنتخب المصري قدم مباراه مثاليه امام الارجنتين كمثال، يتقدم بهدفين، لكن العقليه العربيه المتعلقه بحسم الامور والحفاظ على نتيجه المباراه تلاشت في 10 دقائق. هذا الامر ينطبق ايضا على اللاعب الافريقي. المنتخبات الافريقيه اليوم خسرت المنافسات وورقة التأهل في اللحظات الأخيرة. المنتخب الياباني أغلب هذول اللاعبين محترفين، إذن اليوم الاحتراف ما هو الأساس اللي يعطيك بطولات أو يعطيك الفوز في نهاية المطاف، يساهم في تطويرك ويعالج كثير من النواقص التي يمكن أن تجدها في بلدانك، لكن ما زلنا نفتقد للعنصر الأهم. اليوم الأرجنتين ليس هو الأرجنتين،
1: صحيح
0: لم يكن ممتعا، لكن يملك لاعبين يتحكمون بعقلية
1: عقلية
0: المباراة،
1: الفوز صحيح، عقلية الفوز. الفوز صحيح، أنا أتفق معك، لأنه إذا لا إذا إذا إحنا بنعرج يمكن على المباراة
0: بتفاصيل عامة الآن عادي.
1: فبالنسبة للأرجنتين أبو سعيد أنا أتفق معك اتفاق كلي، لأنه 3 مباريات إقصائية من 32 إلى 16 إلى 8 كلها مباريات وصل الأشواط الإضافية،
0: صحيح،
1: ولكن العقلية ودائما متأخر ويرجع في المباراة. هنا يعني بأنه هنا الشخصية، شخصية اللاعب داخل الملعب والعقلية الفوز وعدم الإنهزامية والإيمان الإيمان بالقدرات وبالإمكانيات، أنه في أي وقت وأي لحظة ممكن يرجع في المباراة. وهذا دليل أعطانا العكس اللي احنا نتكلم عليه على المنتخبات الإفريقية والعربية أو الأسيوية، وهذا لما نوصل لهذه العقلية أبو سعيد هو هذا هي المفارقات. وكأس العالم أعطتنا درس كبير جدا في الأهداف، أنا أسمي كأس العالم هذه كأس العالم الدقائق الأخيرة، لأنه عقلية المنتخبات الأوروبية كلها رجعت في الأوقات الأخيرة وحسمت المباريات في أوقات حاسمة، وهذا هو اللي نحن لازم نرتقي به ولازم تتغير فيه عقليتنا أبو سعيد.
3: أنا شفتني سؤالك يعني تكلم على البطء، كان ملاحظ على المنتخب المغربي البطء الكبير اللي شاهدنا في المباراة، مع بالأخص مع مباراة فرنسا شاهدنا المنتخب المغربي ولاعبين المنتخب المغربي مع المنتخب البرازيلي ما شاهدنا هذا البطء، وحتى المباراة الثانية المباراة الثالثة كان الفريق جدا شرس في وسط الملعب، كان الفريق تحسه بدنيا جاهز حتى ذهنيا، يعني خلال كل مباريات دور المجموعات المنتخب المغربي كان منتخب ما تشاهد فيه هذا العيوب نفس ما ذكرت البطء، لكن هذا يعتمد على نوعية اللاعب العربي نفس ما ذكرت. نحن دائما خلال المنافسات المهمة أو المنافسات الكبيرة تظهر فينا هذا العيوب، ممكن حتى اللياقة البدنية كان هي جدا مؤثرة على المنتخب المغربي، شاهدنا الشخصية اللاعب العربي ما تظهر في مباريات اللي هي كبيرة، هي مباريات الحسم دائما ما تكون هي جدا تكون ضعيفة أو انهزامية، إذا ما خلني التعبير ما أريد أن أنا أذكر هذا، لكن هذا اللي شاهدنا اليوم. المنتخب المغربي كان احنا حاطين عليه آمال كبيرة، واللاعبين المنتخب المغربي معظم اللاعبين المحترفين في أوروبا، لكن ظهرت هذه السلبيات للأسف الشديد، لابد أن احنا خلال السنوات الجاية أن نطورها. لكن بوسعيد هي نقطة مهمة جدا اللي هو محمد وهبي، هل هو القائمة اللي هو استدعاها في خلال هذا البطولة، هل هي القائمة اللي مستوى الأساسي نفس مستوى لاعب الاحتياط؟ طبعا لا. اليوم نحن عندنا مشكلة في أبو عدي، قدم مباريات أول مباراة جدا كبيرة بعد ما لاحظنا هذا اللاعب في صعديا، يعني نحن اليوم حتى شاهدنا اللاعبين المنتخب الأوروبي أو المنتخب الفرنسي، ما دام نحن نتكلم عن المنتخب الفرنسي نشاهد لوسي من مباراة لمباراة يكون في هناك مستوى تصاعدي، نشاهد مبابي نشاهد دوي نشاهد اللاعبين. لكن المنتخب المغربي لا، من مباراة لمباراة نحس فيهم الثقل، نشاهد فيهم اللياقة البدنية بدأت تخف، نشاهد فيهم هذا يعتمد على دور المدرب. أنا ما أعتقد اليوم أنا إذا في حالة إصابة ناحي ما في البديل اللي يغطي ناحي، اللي في حالة إصابة العيناوي أذكر لك اللاعبين المهمين في المنتخب المغربي
4: صحيح.
3: ما عنده اللاعب اللي هو يعمل الإضافة الكبيرة. ممكن خلال البطولة شاهدنا تغيير في ناحيه في شق الدفاع اللي هم المدافعين، وشاهدنا بوعدي ومرابط، هذا اللي كنت التغيير. ممكن اللاعب الوحيد اللي هو متى ما دخل يعمل الاضافه اللي هو رحيمي، لا صفيان رحيمي اللي هو لاعب نادي العين. ومن ثم شاهدنا هذا البطوله بحكم كاس العالم تحتاج انك انت تشرك اكثر من لاعب، انك انت تقدر انك تدور عندك من مرحله لمرحله بتقابل منتخبات اقوى من المرحله الاخرى. هذا اللي شاهد المنتخب يعني أول ما صادف المنتخب المغربي في مباراة مهمة بالنسبة للمنتخب شاهدنا هذا الضعف، شاهدنا هذا البطو، شاهدنا هذا الانتكاسة في المنتخب. أنا اليوم أنا ما أحمل المدرب، أنا أشيد في المدرب، نحن نفس ما شاهدنا في بداية البطولة، لكن هناك في نواقص، في هناك سلبيات، لابد ان المدرب او الاتحاد المغربي انه هو دائما يوقف عليها. انا حتى في يعني محمد وهبي يعني حتى الفتره جدا قصيره يعني متى ما هو مسك المنتخب وبدا يعمل مع هذا اللاعبين، اعتقد ان التقييم يكون ظالم لو نقيم المدرب في هذه المرحله. لكن شاهدنا منتخب جيد، شاهدنا مدرب جيد، اتمنى في المستقبل أن نشاهد المنتخب في كل أدوار وفي كل المنافسات يكون بنفس المستوى يبدأ فيه ينهي فيه يعني.
1: أنا بعاساس نزكي كلامك كابتن، لأن ما معقول أنت في بطولة من قيمة كأس العالم وترقع في داخل الملعب، ما ممكن. أنت مركز مركز طلع مركز يدخل مركز، أنت الحين بدل ما تلعب حلحال ما وتختف حلحال وديت مزراوي للعمق ودخلت باك يسار، هنا يبين انك انت ما يعني انت اللاعبين هذولك اذا ما يلعبون في الوقت اللي انت تحتاجهم، هنا يبين. انا ازكي الكلام اللي قال كابتن فوزي، اذا انت البديل ما عندك، البديل ما عندك ثقه فيه على اساس انك انت تدخل مزراوي للعمق، وموجود عندك سعدان مدافع جيد، عندك حلحال قدم مباراه جميله مع المنتخب الهولندي. هنا هذا الكلام يمكن فعلا ينطبق الكلام، لان انت البدلاء اللي انت جبت ليش جبتهم انت في الوقت اللي انت عندك نوعيه هذا المشكل مال الاصابات او التوقيفات، انت تجيب المراكز وتحددها. احنا يعني احنا مثل ما تقول اشدنا به انه جاب بعض العناصر اللي يلعب اكثر من مركز عشان تستفيد من هذا. لكن اذا عندك الشخص اللي هو موجود في المكان لا داعي انك انت تبدل المكان شخص اخر. انت لغيت مزراوي لما دخلته للعمق وضعفت الجهه اليسرى، ما استفدنا نهائيا، هذا مشكل كبير. فلهذا انا اتفق مع الكابتن فوزي انه في مشكل في دكه الاحتياط ما في هذيك الجوده الكبيره اللي ممكن يغطي لك اللاعب اللي هو مثل ما
4: هل تم تعويض نايف اغراد وكذلك الزلزولي او تم الابقاء عليهم في المعسكر؟
1: هم خلاص بعد لانه في فتره معينه خلاص
4: تم اقصاهم.
1: ايوه يتم الاقصاء خلاص على اساس انت تحسب على لاعبين ثانيين اللي هو دخل هو سعدان. سعدان دخل رسميا، وسعدان مش مدافع عادي. ابو سعيد
4: قدم بطوله جيده في كاس العالم
1: كثير يعني لاعب يعني شرس بالراس زين تدخلاته كلها.
4: فلهذا قال هو شكليا مدافع.
1: الله بالضبط ابو سعيد فعلا عنده بروفايل مال مدافع عمق بالفعل. ممكن نقول احنا حلحال هو يمتاز على حلحال حتى في البناء صحيح، لكن حلحال عنده مشكل فيش في البناء. انت الحين ايش اقول لك يعني بصراحه، احنا هذه علامه استفهام دائما واقولها واكررها، علامه استفهام على الشكل والطريقه اللي لعب بها الكابتن وهبي وتغيير مراكز. بوسعيد مو سهل تجي امام منتخب خارق وتبدل ثلاث مراكز تبدلها،
4: وهذا التبديل المشكله انه هو اضعف المنتخب
1: كثير. ابو سعيد اتفق معك
4: يعني هو اضعف، انك انت تسبب في ضعف فريقك على عكس انك انت تبحث عن حلول لاضافه قوه او تحقيق التوازن. هو لم يحقق هذا
1: بالفعل ابو سعيد، لان له احنا الحين انت وديت شخص اللي كان عمل دور كبير في الشق في الطرف هو في الطرف الايسر مع مزراوي اللي هو بلال الخنوس، وديته حطيته المكان اللي كان المكان وهمي، وكان هو وناحي يتبادلوا. انت الان لو وناحي كان يعمل لا مركزيه ويخرج ويمسك الكره ما بنشوف احنا هذا وناحي واجتهاد، هذا اجتهاد من الولد لأنه طبيعته يريد يلعب الكرة ما يريد يتقيد. فلهذا كان تأثيره، وأنا أتفق معاك أنك لما تريد تعمل تغيير عشان الإضافة عمله عشان الإضافة، لكن تعمل تغيير عشان ضر منتخب هذا مشكل كبير.
4: نعم.

0: اهلا بكم مجددا. اكيد ما زلنا متواصلين في الحديث حول مباريات دور ربع النهائي، واكيد مواجهه فرنسا جاءت بانتصار فرنسا على المغرب بهدفين دون رد، وبالتالي فرنسا تكمل المشوار واحلام العرب والمغرب توقفت عند هذه المحطة. المنتخب الأسباني المتدور، المنتخب الممتع، المنتخب الذي يعرف عنه بأنه ملك الاستحواذ، نجح في إقصاء المنتخب البلجيكي بهدفين مقابل هدف ليكمل يامال رفاقه مشوار الحلم والعودة ربما لتحقيق لقب كأس العالم.
1: بيدري كوبارسي، كوبارسي

0: الثاني في ثلاث دقائق الأخيرة. كوبارسي سدد، مارينو لحق بعد أن صد أولمانس، جاء الجول الثاني، هدفان مقابل هدف واحد. الولد الإسباني يقول للبلجيكيين ابكوا الآن بعد هذا الهدف.
1: كابتن فوزي، أكيد إسبانيا أظهرت قدراتها على مستوى النتائج وعلى السيطرة في أغلب مباريات التي خاضتها إلى الآن، لكن لا زالت إسبانيا ليست هي إسبانيا التي حققت اليورو والإقناع والإمتاع الذي سجلته في تلك البطولة. اليوم تجد نفسها مرة أخرى في نصف النهائي، وهذه عادة المنتخبات الكبيرة، ربما لا تقدم المستويات في لحظات معينة لكن تعرف كيف تتجاوز المنافسين.
2: أبو سعيد، هذا شخصية المنتخبات الكبيرة، لازم تظهر في مباريات اللي هي المباريات المهمة اللي هي الإقصائية، اللي هي تقدر أنك أنت تعتمد على مجموعة من اللاعبين المؤثرين. في كل المنتخبات توجد ممكن أكثر من ثلاثة لاعبين دائما ما هم يكونوا مؤثرين في حسم نتائج المباريات. أعتقد أن فرنسا الكل شاهد أنه ما بدأ بشكل صحيح نفس ما عودنا في اليورو الأخير، لكن من مباراة لمباراة تحس أن المنتخب بدأ أنه هو يلعب بأسلوبه اللي هو الأسلوب الاستحواذ والتنويع في اللعب، وهذا اللي شاهدنا ان المنتخب الاسباني بيحسم مباريات في اخر دقائق من المباراه، عند الشخصيه، عند الصبر، عند اللاعبين اللي هم يقدرون يخلصون مباراه. ومن ثم نفس ما نتكلم كنا على المغرب، ما في دكه احتياط مع المنتخب المغربي، المنتخب الاسباني توجد عنده دكه الاحتياط، دائما ما يكون هناك تغييرات من المدرب هي تحسم مجريات المباراة. هذا المنتخبات اللي يعني دائما تكون مرشحة لأي بطولة، اليوم حتى بطولة كأس العالم لابد أنه يكون عندك دكة احتياط، تقدر أنك أنت المدرب متى ما احتاج هذا اللاعبين، متى ما كانوا هم في الصورة أو في في في في في, في الحسم. أكيد شاهدنا مباراة بلجيكا والمنتخب الأسباني، ممكن من أمتع المباريات. نعم المنتخب البلجيكي لم يظهر بالمستوى المعروف، لكن في بعض المباريات في هذه البطولة ظهر شخصية المنتخب البلجيكي، ظهر تعامل المدرب مع المنتخبات المنافسة في المباراة. في يعني أحيان يعني تحس أن المنتخب البلجيكي ممكن يسرق المباراة من المنتخب الأسباني، اتحت له أكثر من فرصة تسجيل، لكن ما لم يحالف الحظ، لكن يبقى الفريق هو الأفضل والأقوى هو المنتخب الأسباني، في النهاية هو حسم المباراة.
1: نعم، يعني أبرز ميزة كابتن عبد الغني فيما يتعلق بمشوار إسبانيا حتى الآن هو قيمتك كدفاع قوي في البطولة، من ضمن الأقوى على مستوى المنتخبات الأربعة التي تأهلت للمرحلة القادمة. يعني خلال خمس مباريات تلقى مرمى منتخب إسبانيا ثمان تسديدات فقط، ولم يستقبل أي هدف إلا من خلال مواجهة المنتخب البلجيكي في الدور ربع النهائي، يملك 11 هدفا. ربما أيضا واحدة من الأسباب التي أخرت انطلاقة إسبانيا الممتعة إصابة يامال قبل البطولة، ونيكو ويليامز الذي تألق أيضا مع يامال في اليورو الأخير. أكيد عودة هذا الثنائي إلى المنافسة، وربما شاهدنا نيكو ويليامز في الدقائق الماضية أمام بلجيكا اشترك وساهم في تفعيل النشاط المتعلق بمواجهة إسبانيا وبلجيكا. بالتالي إسبانيا لديها الخصائص التي تمكنها في الذهاب بعيدا في هذه المسابقة.
3: بالفعل أبو سعيد، بعد العودة القوية مالت ويليامز ولامين يامال أعطت الشكل الحقيقي والهجومي للمنتخب الإسباني، اللي كان بدينا نحس أنه يعني ممكن يبدأ يفتقده كحلول هجومية. لكن مع العودة أبو سعيد احنا لاحظ أنه الشكل اللي خلى المنتخب هذا بالقوة الدفاعية هذه هو أن صاروا يلعبوا ككتلة واحدة وكمجموعة واحدة. بعدين المشكل اللي خلقوه المنتخبات الأخرى أبو سعيد، لما يستلموا الكرة على طول يتحولوا كمجموعة بالكرة، وهذه هي قوة المنتخب الإسباني، أنه يتحولوا يعني من الحالة الدفاعية الحالة الهجومية كمجموعة كاملة، وباستحواذ سواء من الجهة اليمنى أو سواء من الجهة اليسرى أو من العمق، فتحس فعلا هذا الفريق بأنه ممكن يخلص المباراة في أي لحظة. لكن الميزة اللي انضافت هي اللي انت تتكلم عليها أبو سعيد، على أساس أنه صارت عنده النجاعة الدفاعية. النجاعة الدفاعية دي مش من الأفراد، لكن من الطريقة والأسلوب اللي يعتمد عليه لما يفتقد الكرة، وهذه صفة جديدة صرنا نشوفها في المنتخب الإسباني، واللي ظهرت أمام منتخبات كبيرة ومنتخب كأس العالم. أبو سعيد أن تستقبل هدف في المشوار كامل هذا مش شيء سهل، لأن أنت يعني هنا يبان أن هناك عمل لما تكون معك الكرة، وهناك عمل لما تكون الكرة مع المنافس، وهذا هو الشيء الإيجابي. لأن العناصر إذا وقفنا العناصر كأفراد ما تحس بذلك الأجسام، ما تحس بذلك الشراسة، ولكن كمنظومة كتحول كميلان كتغطية تحس بالفريق فعلا في عمل على المستوى المنظومة الدفاعية. التحول للمنظومة الهجومية هذه تخفف كثير على الـ على الـ على الشق الدفاعي، لأنك أنت دائما تفرض على المنتخبات الأخرى احترامك والتراجع، فهذا هو اللي يخلي كل الأمور تمشي في اتجاه أنك ما تستقبل أهداف كثيرة أبو سعيد، وهذا اللي شفناه من خلال المباريات مع المنتخب الإسباني.
1: ويعني يجب أيضا أن نشير إلى مدرب المنتخب الإسباني دي لافونتي، يعني عندما نقول بأنه شكل ثنائية تتعلق بكوبارسي لاعب شاب 19 عاما مع لابورت ربما 33 عاما أو 34 عام، لكن الحديث عن لابورت أو الحديث عن كوبارسي أول مونديال بالنسبة له. اليوم إحنا نتحدث عن عقلية، العمر صغير لكن العقلية كبيرة.
2: هذا اللي شاهدنا في هذا البطولة، من مكتسبات البطولة أن معظم ملاعبين المنتخبات الكبيرة كلهم عمرهم في 18 سنة لين 24 سنة، وهذا ندل على شيء دل هناك في تأسيس حقيقي في هذا الدول. أعتقد أن اليوم إذا أنت تريد تكون منتخب منافس في أكثر من في أكثر عن بطولة لابد أن تمتلك اللاعب الشاب،
1: خلق أجيال،
2: تخلق أجيال،
1: تستطيع أن تستمر.
2: كبرسي نحن شاهدنا في منتخب في نادي برشلونة يقدم مستويات كبيرة، حتى في المنتخب الإسباني اعتمد عليه المدرب في هذه البطولة بشكل كبير، واثبت أنه هو من خيرة المدافعين في العالم. اليوم أنت تتكلم على اليوم، يعني اليوم لابورتا في عمر 33 مع لاعب في عمر 20 سنة أو 19 سنة، لابد أن يكون هناك في عامل الخبرة وعامل شباب، هذا يعمل إضافة للفريق، وهذا اللي شاهدناه في المنتخب الأسباني.
1: يعني حتى أيضا في حديثنا عن كوبارسي اليوم، أحيانا اللاعب يتطور في أثناء المباريات أو البطولات أو الأحداث، وهذا ما حدث لكوبارسي. سدد كرة حمل الشجاعة وسدد كرة التي ساهمت في هدف الانتصار للمنتخب الإسباني. يعني هذه الميزات كابتن عبد الغني، يكونك مدرب تخلق من اللاعب نفسه أو المدرب أو من
3: هو. أبو سعيد شوف، هي إمكانيات لاعبين، ثاني شيء هناك إضافة من المدرب يعطيك الثقة أنك تأدي بعض الأدوار غير الأدوار الدفاعية، وحتى ثقافة اللاعب أبو سعيد يعني تفرق، تكوينه يفرق،
1: يعرف المواقف
3: بالضبط، لأن هذا اجتهاد، ما حد قال له روح في هذه اللحظة وشوت في هذه اللحظة وروح لهذاك المكان. إذن هنا عقلية الولد والنضج والتكوين، زيادة على هذا لما أنت تعطيه بعض التعليمات، لكن في أمور الإبداع يجي من عند اللاعب، وهذا هو اللي ناقص عندنا احنا كعرب للأسف. دائما نقول نحن صراحة قاسية لما أتكلم
1: اليوم فيها. كأس العالم كابتن، عندما نشير إلى هذه النقاط وهذه المفردات وهذا العتب أو ربما نقص أحيانا على واقعنا العربي، اليوم كأس العالم عبارة عن مشروع أمامك تلاحظ فيه التطور وتلاحظ فيه الأحداث والتفاصيل الخاصة باللاعبين كرة القدم اليوم.
3: بالضبط أبو سعيد، شوف أنا بكمل على الكلام اللي قال الكابتن فوزي. أنت الحين تدخل كأس العالم بلاعبين مفكر في الحالي ولا مستقبل، لأن لما تلعب بلاعب 20 سنة تلعب الحين مال 20 سنة في 26 وبتلعب 30 وهو عنده 24 سنة، بتلعب 34 وهو عنده 28 سنة.
1: في هذا العمر ينطبق فيما يتعلق بالعمر بالذات في هذا السياق، المنتخب المغربي في 20-30 ما لا يقل عن 25 لاعب في المجمل سيكونون حاضرين، عكس المنتخب المصري، عكس المنتخب العراقي أو السعودي أو أيا كانت المنتخبات الأخرى. وبالتالي عامل السن ومزج الخبرة والشباب لا تفعله الا المنتخبات التي تملك مشروع.
3: بالفعل، وهذا هو الحاجه اللي اراحتنا هو هذا الكلام اللي نتكلم فيه ابو سعيد، لان كل المغاربه يعني يحسوا انه فعلا في جيل اللي راح نلعب بوف في تنظيمنا لكاس العالم، وهذا هو الايجابي. لكن انت برضو لازم تفكر في الساعه اللي انت فيها، هذا حتى هو تاريخ انت لازم تكتبه. ما تفكر انت الحين، انت اضفت اربع موجودين في المجموعه وفي مجموعه ما ناديت عليها، نادى عليها في المجموعه المره الاولى اللي نادى على المجموعه الموسعه، ولكن انت لازم تجيب اللاعبين الخبره اللي يفرقوا معك على الاقل في المناسبه اللي انت فيها. بعدين اللاعبين هذوك الموجودين يعيشوا تجربه كاس العالم، مش بالضروره يلعبها ولكن يعيشها، فهذا حتى هي تجربه اخرى ابو سعيد، وحتى هي اضافه اخرى. انت الحين دخلنا هذاك الولد اللي هو جاسم، الولد جاسم اضافه، لكن مش وقته اللي يعمل الفارق ويفرق، ما يفرق معك كبديل، وهذا مشكل كبير. بزياده على شمس الدين الطالبي نفس الشيء، هادو كلهم صغار لكن ما راح يعطوك الفارق في هذه المناسبات الكبيره ابو سعيد. يفيدوك 20-30، يفيدوك تستفد منهم في كاس افريقيا تبني عليهم 20-30، فهذا هو المشكل المطروح. على عكس اوروبا ابو سعيد، اوروبا تكوينها، شوف انت عطيت مثال بكوبارسي يقدم في العشرين 26 مقدم اداء نفسه لاعب عنده خبره كبيره. ليش؟ ان هذا تكوينه وهذا نضجه، وهذا
2: في برشلونه
3: ويلعب في نادي يشارك في بطولات امام اوروبا في بطولات
1: حتى مع المنتخب اخذ فرصته يعني في مناسبات مختلفه، وليس فقط حضور كاس العالم مباشره.
3: حتى ابو سعيد لما تلعب ابطال اوروبا، انت على مستوى كاس العالم تلعب ابطال اوروبا، نفس اللاعب اللي انت توجههم الحين توجههم في ذاك المستوى الاوروبي ابو سعيد. هذه هي الاضافه الكبيره. نحن لو لاعبين في هذا المستوى كابتن فوزي ويشاركوا في أبطال أوروبا مع أنديتهم، هذه بيكون كلام آخر وبتكون إضافة أخرى.
2: وهذا الفارق بين المنتخب المغربي والمنتخبات الأخرى اللي صعدت دول الأربعة، يعني حتى المنتخب الإنجليزي تكلم على أنت الأعمار تتراوح يعني من 17 سنة إلى 25 سنة، اللي هو إيزي واللي هو برينغهام، اللي هو لاعبين كلهم صغار وتحس فيهم نشاط داخل الملعب هذا لليوم. لكن اليوم الفارق بين اللاعبين المنتخب المغربي واللاعبين المنتخبات الأخرى أنهم لاعبين المنتخب المغربي ممكن يلعبون مع فرق مغمورة في فرنسا أو في بلجيكا أو في هولندا، ميشاركون المنافسات القوية اللي هي دوري الأبطال أو في ينافسون على بطولة الدوري. هذا نقطة لابد أن نحن اليوم نعطيها حجمها. اليوم دائما نذكر لاعبين المنتخب المغربي كلهم يلعبون في اوروبا، لكن وين يلعبون في المغرب؟ وين يلعبون في اوروبا؟
3: البعض منهم يعني اربعه وخمسه هم اللي يلعبون في انديه كبيره،
2: هم اللي مؤثرين يعني، هم اللي يعملوا الفارق. لكن بالفعل، اليوم انت تتكلم على المنتخبات اللي صعدت دول الاربعه كلهم لاعبين ابو سعيد يلعبون في انديه كبيره ومنافسات كبيره، هذا اللي تعطي شخصيه اللاعب داخل الملعب وكيف يتعامل مع مجريات المباراه. وشاهدنا كل اكثر من مباراه تخلص في دقيقه 90 او في وقت بدل الضايع. لا، هذا الصبر وهذا الثقافه وهذا الخبره تجي من استمراريه في العمل يعني.
1: نعم، اكيد التجارب هي من تصنع اللاعب وتشكل عقليته داخل منافسات كاس العالم او اي منافسه كبرى تتعلق بالمنتخبات في مختلف القارات. هذا فيما يتعلق بمواجهه اسبانيا وبلجيكا. المنتخب الإنجليزي أكيد عاد بعد غياب عن النسخة الماضية في وصوله للنصف النهائي، وهو المنتخب الذي كان قد وصل في نصف نهائي 2018 في روسيا، يصل للمرة الرابعة في تاريخه بعدما أقصى المنتخب النرويجي، حيث تألق بيلينغهام في قيادة الأسود الثلاث.
4: يلعب لك كرة لبن، عودة إلى الخلف، وصلت عن طريق موركا روجو صلى سجل ثاني أهداف الإنجليز. إنجلترا تتقدم عن طريق بيلينغهام. بيلينغهام مرات ومرات بيلينغهام يسجل ثاني أهداف الإنجليز. لا شيء يقف.

0: حتى الآن في المسابقة واستقبل 5 أهداف. بلا شك يعني يتميز بهجوم مميز بقيادة هاري كين الذي لديه 6 أهداف، تألق واضح وكبير من جانب جود بيلينغهام. كابتن فوزي، لاعب وسط يسجل يصنع ويساهم في تحقيق النجاح لفريقه، ربما عادة لاعب الوسط دوره الأساسي هو صناعة الأهداف، لكن جود بيلينغهام لم يكتفي بالصناعة بل سجل 6 أهداف، يحقق الأرقام ويعادل هاري كين ب6 أهداف، يعادل أيضا جاري لينيكر في عام 1986 عندما كان هدافا لتلك النسخة كلاعب إنجليزي يسجل 6 أهداف. جود بيلينغهام جعلنا نستعيد النسخة التي ذهب بها إلى ريال مدريد لأول مرة، عندما كان يلعب من خط الوسط ليشارك خط المقدمة، ثم جاء كيليان مبابي أخفت بريق بيلينغهام، الآن عاد ويشكل هذا الفارق.
1: نقطة فارقة في المنتخب الإنجليزي، بيلينغهام هو من أفضل لاعبين خط الوسط في كأس العالم. تحس اللاعب أنه هو عنده الشغف وعنده الحماس وعنده الرغبة لتحقيق بطولة كأس العالم للمنتخب الإنجليزي. اليوم الكل يعرف بيلينغهام على ريال مدريد، لاعب من اللاعبين الوسط اللي يحب انه هو دائما ما يكون متواجد في خط 18 فريق المنافس، دائما ما يحرز الاهداف، عنده النزعه الهجوميه، دائما ما يكون خلف المهاجم. اعتقد ان اليوم لو شاهدنا اهداف بيلينغهام دائما ما يجي من خط الوسط الى خط 18 ويسجل أهدافه بطرق مختلفة في هذه البطولة. شاهدنا يسجل بالراس، شاهدنا يسجل في بالرجل، شاهدنا يسجل من ضربة الجزاء، لاعب متكامل. والفريق الإنجليزي كله متمحور على هذا اللاعب، متى ما يكون هو في مستواه دائما يكون المنتخب الإنجليزي في الواجهة وفي المنافسة. ولاحظنا هذا الشيء مع في مباراة المهمة جدا مع المنتخب المكسيكي. المنتخب المكسيكي صاحب الأرض وصاحب الجمهور هو اللي كان هو نقطة الفارقة في المنتخب الإنجليزي، صحيح مع هداف نفس هاري كين، أكيد هاري كين دائما يكون هو هداف الفريق، لكن كل المنتخبات الكبيرة، كل المنتخبات اللي عندها أهداف أنها تذهب لأبعد نقطة، دائما يكون هناك نوعيات اللاعبين مختلفين في إحراز الأهداف، وهذا ما متواجد مع المنتخب الإنجليزي اللي هو بيلينغهام. أعتقد أن لو قارنا بيلينغهام في بعض اللاعبين خط الوسط في المنتخبات الكبيرة نفس المنتخب الأسباني والمنتخب الفرنسي والمنتخب اللي صعد دول الأربعة الأرجنتيني، تحس أن هذا اللاعب في خط الوسط هو دائما ما يكون يحرز الأهداف، هو يعتبر أفضل لاعب وسط في بين هذه المنتخبات اللي صعدت دور الأربعة. أظن أنه هو كان هو عامل الفارق في مباراة أمس مع المنتخب النرويجي. المنتخب النرويجي كل شاهد أنه يلعب متكتل في خط الدفاع، لكن متى ما عندك لاعب وسط ما يذهب للهجوم في أوقات يكون هناك في التحولات السريعة دائما ما تنجح في إحراز الأهداف، وهذا المتواجد في بيلينغهام. أعتقد أن بيلينغهام بطولة كبيرة بالنسبة للعب، ما أظن أنها هي نقطة وصول للدور الأربعة هي هدف بيلينغهام أو هدف المنتخب الإنجليزي. أعتقد أن المنتخب الإنجليزي شاهد في مباراة نهائية.
0: نعم، يعني مع هذا الانتصار كابتن عبد الغني، إلا أن المدرب توماس توخيل لم يكن راضيا على ما تحقق من نتيجة، حيث قال كنا محظوظين، طريقة اللعب كانت فوضوية، ارتكبنا الكثير من الأخطاء التقنية، لا علاقة لهذا بالروح المعنوية، نحتاج إلى اللعب بشكل أفضل. في ظل الحديث أيضا على جود بيلينغهام، من وجهة نظري يعني ربما بيلينغهام ليس اللاعب الخلاق المهاري الذي يجعلك تنبهر بما يقدمه في أرضية الملعب، لكن أفضل لاعب في العالم يتمركز ويعرف أين يضع نفسه أمام المرمى.
2: شوف أبو سعيد، بيلينغهام هو القلب النابض من المنتخب الإنجليزي لا شك فيه، يربط الخطوط، يسجل، يدافع، مواصفات كل التوفر فيه. الإبداع اللي تتكلم فيه أنا أتفق معك، ليش؟ لأنه هذا اللاعب يعني مثل ما قلنا إحنا تقليدي، تقليدي وفعال.
0: بالضبط.
2: هذا هو الأهم في بعض

0: واحد وسط الميدان اللي تلقاه مبدع لكن ما مش يعني حاسم. بيلينغهام تقليدي وحاسم على عكس الناس اللي هما مثل ما نقولوا احنا فنانين، لكن ما الا باستثناء الحاله الوحيده الاستثناء اللي توفر فيه هذه الامور اللي هو ميسي، يعني يعني خلاق ومبدع و على عكس المواصفات اللي موجوده في بيلينغهام. انا اقول لك اياه لاعب شرس، لاعب حاسم، لاعب تقليدي بمعنى.
1: واليوم اذا صنفنا الوسط الموجود في دور الأربعة على أقل تقدير، لو وضعنا بيلينغهام، أوليزي في فرنسا، بيدري في أسبانيا، إنزو فرنانديز في الأرجنتين، سنجد بأنه جود بيلينغهام أوليزي هم الأفضل
0: بالفعل، لكن لكل واحد
1: خصائص مختلفة. صحيح،
0: هذا هو ليش أقول لك أنا أنت لما تجي تقارن أوليزي مع بيلينغهام، لا بيلينغهام في المجهود اللي يبذله أكبر من المجهود اللي يبذله أوليزي.
2: أوليزي حتى تسجيل الأهداف، صحيح، هو يعني يسجل أهداف أكثر من أوليزي.
0: أنا قلت لك بالفعل،
1: لكن أوليزي يتميز بالمهارة بالصناعة. نعم، وبالتالي
0: نعم. بالضبط. لكن أبو سعيد، شوف الميزة اللي موجودة عند بيلينغهام أنه يعني دفاعيا فرق كبير بينه وبين أوليسي. أوليسي يعني تحسه موجود إذا موجود الكرة مع المنتخب الإسباني، إذا الكرة ما موجودة تحس لا وجود له، على عكس بيلينغهام بدون كرة موجود، بالكرة موجود. هذا هو الفرق الكبير. يعني ليش أقول لك أنه يعني وسط ميدان تقليدي، لأن ستوفر فيه جميع الشروط لا الدفاعية ولا الهجومية.
1: نعم أكيد، إحنا متواصلين معكم مستمعينا الأحبة، لكن دعونا نتوقف قليلا ثم نعود لنستكمل هذا الحوار.

0: سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان. كرة القدم هي عالم آخر، وفي الوقت الإضافي نعيش تفاصيل هذا العالم. الوقت الإضافي.
1: اهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام من خلال برنامج الوقت الاضافي، ما زلنا متواصلين في الحديث حول منافسات كأس العالم الدور ربع النهائي، وكنا قبل التوقف نتحدث حول المنتخب الانجليزي، جودة ايضا جود بيلينغهام، هاري كين ايضا واحد من الاسماء المهمة، والحديث اللي ربما كابتن عبد الغني كنت اشير اليه في حديث توماس توخيل بأنه لم يكن راضيا على أداء الفريق رغم النتيجة، وقال بالحرف كنا محظوظين، كانت هناك فوضى داخل أرضية الملعب.
2: لكن أبو سعيد لازم أنت تعطي
1: تفسير لهذه الفوضى.
2: أيوة، لكن تعطي تفسير. أول حاجة، هل المنافس اللي أمامك هو اللي خلقتهم بدك الشكل، وانت قمت بعد التغييرات اللي أثرت على الشكل المضمون. فأنت كنت ممكن تكون أنت اللي المنتخب النرويجي خلاك بشكل معين وفرض عليك أنك عملت تغييرات اللي أنت ممكن اخطأت فيها، وخلاك أن تشوف الفريق ملك بهذا الشكل.
1: وربما بداية الفوضى هي من خلال أفكار المدرب أكيد. في اختيار التشكيلة التي تبدأ المباراة.
2: بالضبط وسعيد، وهو المشكل اللي عند توخيل هو أنه لما يعمل تغييرات مباراة سابقة يبدأ بالمباراة المقبلة بآخر تشكيل الأسماء اللي وبعدين يبدأ يصلح في خلال المباراة الثانية.
1: نعم.
2: كيف تقول أنه ما مرتاح وفوضى؟ فوضى الفوضى هي اللي تبدأ. أنت بديت الفوضى بالشكل اللي أنت نهيت به مباراة سابقة وبديت به مباراة أخرى.
1: نعم. وبالتالي جود بيلينغهام ينقض في كل مرة أو هاري كين.
2: أبو سعيد، بيلينغهام صراحة مثل إذا تقول ميسي بشكل من الأشكال في الأرجنتين، بيلينغهام بشكل آخر داخل المنتخب الإنجليزي.
1: نعم. أكيد المنتخب الإنجليزي يصل مرة أخرى إلى دور نصف النهائي، المنتخب الذي كان قد توج بكأس العالم في مناسبة واحدة، وكان ذلك في عام 1966 في القرن الماضي، وربما حانت لحظة الحقيقة في أن يقترب المنتخب الإنجليزي من التتويج بلقب آخر. هذا ما سنتعرف عليه في قادم الأيام عندما يلتقي المنتخب الأرجنتيني في النصف النهائي. الأرجنتين التي نجحت في الاستمرار في حملة الدفاع عن اللقب بعدما أقصت المنتخب السويسري بعد معاناة نوعا ما والوصول إلى الأشواط الإضافية، نجحت الأرجنتين في العبور لملاقاة إنجلترا.
3: يمشي الهجوم الأرجنتيني، وين ماشي؟ خوليو جول! جولاتو أخيرا! أخيرا يا ألفاريز! أخيرا يا ألفاريز! أخيرا جوليانو جول! جولاتو دي أرجنتينا! 2-1 الأرجنتين في الوقت القاتل، الأرجنتين في الوقت القاتل وجدوا خوليان أخيرا، وجدوا الفارز أخيرا. يلعب يا ميسي للريكو، أعطيه لوتارو يعطي الكرة، الثالث يبعد على ميسي، بيش يبعد على ميسي، والثالث لوتارو يحضر الآن. أيو ثنائي أرجنتين، بطلت التعليق وتحولت إلى معد ثاني. الأرجنتين تتكلم، الأرجنتين تنطق من لغة الصامتين، الأرجنتين تسجل من لاعبين الغائبين، سجل خوليان وسجل لوتارو، وأرجنتين تقضي على دقة الساعة السويسرية.
1: إذن راقصو التانجو يعودون مرة أخرى للتواجد في النصف النهائي ومواصلة حملة الدفاع عن اللقب. أكيد كابتن عبد الغني، الأرجنتين تجد خوليان ألفاريز، لوتارو مارتينيز، اللاعبان اللذان لم يكن لهما بصمة على مستوى مشوار المنتخب الأرجنتيني، كان ميسي هو العلامة الفارقة، وربما جاء التوقيت بتوقيت مثالي للمدرب سكالوني في أن تظهر أسماء أخرى تقدم إضافة تسجل ليخف العبء قليلا عن ليونيل ميسي.
2: بالفعل أبو سعيد، ولحصل لحد أن المنتخب الأرجنتيني القاح والأخرى غير حل ميسي، من طرف لوتارو أو مارتينيز. المشكل الكبير المتواجد عند المنتخب الأرجنتيني أبو سعيد هو أنه يعني جميع لم يعني أغلب المباريات استقبلها فيها أهداف، يعني حتى يمكن معدل الهدف فاصلة كذا كذا. فهنا مشكل لو في مشواره واجه بعض المنتخبات اللي عندها مثل ما تقول الفعالية الدفاعية كان ممكن يخرج مبكرا أبو سعيد، لأنه دائما ما كان يكون متأخر ويرجع في المباراة. لو تقابل منتخب اللي ما تقدر ترجع أمامه فهذا مشكل كبير. فأنا أشوف بأنه المعاناة اللي راح يعانيها المنتخب الأرجنتيني هو
1: ربما أيضا من حسن حظ المنتخب الأرجنتيني الطرد الذي حدث لمنتخب سويسرا، لأنه جاء التعادل ثم بعدها بدقائق قليلة تم طرد لاعب منتخب سويسرا، وكانت سويسرا في المباراة بشكل قوي جدا.
2: بالفعل الوقت اللي انتعش فيها المنتخب السويسري وقع الطرد أبو سعيد مباشرة. وهذا ليش أقول لك أنا أنه المنتخب الأرجنتيني عنده مشكلة في استقبال الأهداف، بما معنى أنه
1: لكن غريبة حالة البطاقة الصفراء كم.
2: لأن أبو سعيد شوف دائما المنتخب الأرجنتيني يعني ما يلعب مترس الخطوط.
1: لا أقصد عن حالة الطرد
2: غريبة جدا أبو سعيد، لأنه يعني حالة من الحالات
1: يعني أنا اللي نحن نفهمه أنه اللاعب عندما يحاول التمثيل في منطقة الجزاء يتحصل على بطاقة صفراء،
2: لكن التمثيل أبو سعيد لازم يكون له تأثير،
1: له تأثير أيضا،
2: تأثير على الحالة اللي هو مثل فيها. لكن الحالة هذه اللي مثل فيها ما في أي شيء اللي يوحي أنه هذا اللاعب يمثل للوصول إلى شيء ما. لنفرض مثلا
1: لو هو عشان نشرح الحالة حتى تتضح الرؤية، يعني لاعب المنتخب الأرجنتيني يتدخل على لاعب المنتخب السويسري، الحالة أمام الحكم ظهرت بهذا الشكل، لكن الفار تدخل وبالتالي أعطى بطاقة صفراء لباريدس لاعب وسط المنتخب الأرجنتيني. في تقنية الفار طلب حكم المباراة بأن يعود للتدخل وقراءة المشهد. إحنا عندما نتابع المباراة اعتقدنا بأن الفار طلب الحكم من أجل إلغاء البطاقة الصفراء التي تم منحها للأرجنتيني، وبالتالي ألغيت البطاقة وأعطيت للاعب المنتخب السويسري كبطاقة صفراء. اليوم هنا القرار غريب، وإن كان ربما هناك قانون لا أعلم حقيقة، يعني القوانين أصبحت في كرة القدم تتسارع. الشيء الآخر، حكم المباراة كان بإمكانه عندما ألغى البطاقة الصفراء أن يتحدث إلى لاعب المنتخب السويسري،
2: لأن العملية أبو سعيد العملية متعلقة واحدة مترابطة بالأخرى. إذا أنت لغيت هذه بمعنى هذه كانت تكميل الحالة اللي صار فيها التمثيل من اللاعب الآخر. وعلى فكرة أبو سعيد ترى هو الفار اللي نادى عليه، بما معنى لأن المشكلة هنا كبير أبو سعيد. هنا وين وقع الشبهات، كيف فار ينادي على في حالات ما ضربة جزاء ما أرجعوا لها وفي حالة هذه يرجع لها في وسط الميدان أبو سعيد؟ يعني
4: وفي سياق الموضوع كابتن بعمير أبو سعيد، أن القانون تغيرت، قانون الفار الحين الفار أنه هو يستدعي الحكم في أي لعبة حاس أن الحكم ممكن يكون فيها أخطأ في القرار. اليوم حتى شاهدنا في هدف المنتخب النرويجي قبل ما تلعب الضربة الركنية اللي هي بعد أنه هو رجع للفار وألغى الهدف المنتخب النرويجي. يعني اليوم لهذا الفار أنا أعتقد أنه هو يعطي كل ذو حق حقه، أعتقد أنه هو أفضل. يعني لاحظنا اللاعب المنتخب السويسري مثل في اللعبة والحكم أخطأ أنه هو أعطى اللاعب المنتخب الأرجنتيني، وأعتقد أن هذا شيء يفيد اللعبة في صالح اللعبة. يعني ما أنا ما ما ما أروح في سياق أنه ممكن يكون هو الفار في أيام المنتخب.
2: لا مش هذا الأساس، لأن في حالات اللي عشناهم في كأس العالم في حالات الفار أقوى من الحالة هذه ومؤثرة، ما الفار ما ندع للحكم.
1: هذه النقطة الأساسية كابتن. اليوم الفار عندما عمل على تعديل حالات الجديدة في كأس العالم اللي تم إعلان عنها، إنه من ضمنها إذا تم احتساب ركلة ركنية وكانت الركلة الركنية غير صحيحة الفار يتدخل ويلغي هذه الركلة. لكن إنه يتدخل ليلغي بطاقة صفراء ثم تنقلب هذه البطاقة على اللاعب الآخر، وبالتالي هنا في إشكالية جديدة. هذه التساؤلات وحالة الشك التي تدخل الآن، إنه ربما هناك من يحاول إقصاء منتخب على حساب الآخر ودفع بمنتخب آخر للمضي قدما في المسابقة. حتى في حالة ظهرت في ركلة ركنية أعتقد مباراة النرويج
4: والمنتخب الإنجليزي،
1: يعني شيء غريب، هدف يسجل ثم الحكم يتدخل ويطالب بإعادة ركلة ركنية، الفار تدخل. طالما الفار تدخل إذن في خطأ، لماذا تعود الكرة إلى
2: الى الركنية.
5: اذا في شعور بالقصور او شعور باستغراب من الحالات التي يتم الرجوع اليها.
2: الحين ابو سعيد شوف الحين ايش صار انه شالوا بعض الامور من الحكم الوسط وصار يتحكم فيها الفار. اذا دور الحكم اللي الوسط ما بقى يعني تقيد في بعض الامور كثيره، لانه صار الفار لما يريد راح يطالب، ما يريد ما يطالب. احنا في حاله الكره، في الحاله الكره اللي لمست رابيوت الفرنسي ما ولا حتى الاعاده من عدد
5: هدف النرويج. يعني ربما احنا لم نشير الى هذه اللقطه، لكن طالما نتحدث عن سياقات بحالات تحكيميه، هدف الانجليز الاول عندما ارسلت الكره الى الامام يقال بانها
2: لمست وحتى الطريقه ابو سعيد نزلت بطريقه انه في شيء،
5: كان يجب ايقاف تلك الكره واسقاط في تلك الحاله، لكن استمرت وجاء الهدف. هذه المسائل تضع الناس في حاله الشك. هذه المسائل اليوم، هل الفيفا يريد ان تصعد الارجنتين، تصعد الانجليز الى النصف النهائي ليشكل الهاله الاعلاميه التي يريد ان يحققها في المونديال؟ هذه التساؤلات. اليوم انت انت انت تدخل عمليه الفار للانصاف وليس للمجامله. وفي حاله حدثت ايضا انه الفار حكم المباراه رفض ان يعود الى الفار، ركله جزاء المنتخب المغربي او
4: المنتخب المصري حاله محمد صلاح.
5: ايوه هذه الاشكاليات كابتن.
2: بعدين ليش قلت لك ابو سعيد الحين حولوا الامور؟ بالعكس، هم اضروا بكره القدم بالطريقه اللي يتعامل بها الفار، لان انت الحين تنصف حد على حد، لان انت ترجع في حالات وما ترجع في حالات. الحاله الكبيره اللي اعطت صوره واعطت
5: الجدل، ما في نص كابتن انه الفار يتدخل لبطاقه صفراء. ما في نص.
2: وين كابتن؟
5: هو يتدخل في البطاقه الحمراء فقط.
2: بالضبط. وحتى هدف تسلل حاجات المؤثره لكن انت لما تدخل او كرت احمر،
4: تغير القانون ابو سعيد،
2: هو تغير يعني، لكن احنا نتكلم
4: تغيرت اشياء كثيره في عمليه الفار وكيف اتخاذ القرارات او من اداه حكم الفار لحكم الساحه. اليوم نحن ما نريد نفتي
5: فيها. في هذه المباراه كابتن، في هذه المباراه لاعب المنتخب السويسري البطاقه الاولى او البطاقه الثانيه في لاعب منتخب سويسري، لو كان اخطا الحكم كان يفترض انه اطلب الفار والفار يتحدث مع اللاعب يقول له لا، البطاقه الصفراء انت اللي وضعتها خطا، بالتالي ستتعطل المباراه.
2: اي اكيد،
5: لانه في اثناء اي بطاقه الحكم يخطا فيها الفار
2: ويشوف. ايوه، ما يصير.
5: لذلك كانت البطاقه الحمراء هي الانصاف الاخير لمراجعه الحاله، لكن كل بطاقه صفراء سيتم العوده ومطالبه حكم المباراه. اليوم انت ما طردت اللاعب الارجنتيني، اعطيته بطاقه صفراء، انت كحكم تقديريا ستحاسب من خلال اللجنه التحكيميه.
2: أيوة،
5: انك انت اخطات،
2: قيمك انت،
5: انا قيمك. أيوة، لكن تصحح الخطا في المباراه لمصلحه فريق اخر. فيها تساؤلات.
4: لا ابو سعيد،
2: انا بقرب الحاجه ابو سعيد.
4: انا بس
2: الحين تخيل الحاله مالت ميسي. حاله ميسي، حد اختلف انه هذيك كارت احمر؟
5: على فكره يعني
2: ما حد يختلف فيها.
5: اليوم الحكم، يعني الحكام اللي يتابعون المباريات ايضا فرصه لمعرفه كيف اداره المباريات امام النجوم. ميسي في هذه المواجهه اظهر ضعف الحكم البرتغالي في لحظات معينه، كان في شد وجذب من جانب ميسي اللي هو قائد المنتخب، يفترض أن يكون هو العنصر الأساسي في إنجاح قرارات حكم المباراة. كان في لحظة غضب، في لحظة مشاكسة ومشاحنة مع حكم المباراة. حكم المباراة ربما لو لاعب آخر لتعامل بموقف مختلف، بطاقة صفراء. لا يجوز للاعب أن يتحكم ويتخذ احتجاجات غير مبررة على حكم المباراة في أي قرار يمكن أن تناقش.
4: أبو سعيد هو كابتن الفريق، يعني
5: كابتن في حالة معينة، لكن لا يجوز أن يتجادل أو يناقش أو يرفع صوته أو يشير بإصبعه إلى الحكم.
4: أنا أبو سعيد، أنا ممكن مع كلامك، أكيد هو الأخلاق مهمة في كرة القدم، لكن هو في قانون الجديد اللي متحدث أنه هو كابتن الفريق هو دائما يتحدث مع الحكم في كل ما يخص الفريق، ما يخص القرارات التحكيمية هو كابتن الفريق. أنا بس بعود لك لمباراة المنتخب الأرجنتيني والمنتخب المصري. اللغط الكبير اللي صار في هدف المنتخب المصري، لغط كبير صار أن في هناك في نوايا أن الفيفا دائما ما يجاملون ميسي على أساس أنه هو يكون، لكن هو شاهدنا في الإعادة وشاهدنا في هذا، لا، هناك في تدخل من اللاعب المصري على رجل اللاعب المنتخب الأرجنتيني. اليوم اذا انا بتكلم بعاطفه اقول لك لا، ممكن ما تستاهل انها فاول والحكم تدخل في هذا القرار.
5: لا، قرارات الحكم في مباراه مصر كانت صحيحه،
4: لكن ابو سعيد يعني صحيحة. اعلاميا صار فيها لغط كبير، وصار فيها هناك في حب وفي هناك عاطفة وفي هناك اليوم أنا اليوم حتى في القرارات اللي أنت أذكرتها صح أنك في علامة استفهام كبيرة نفس الهدف المنتخب الإنجليزي للكرة ضربت في أعتقد كاميرا
5: في الكيبل الخاص
2: بالكيبل تبرير الفيفا تبرير الفيفا غلط يقول لك الكرة ما أعطت إشارة ما لا يمكن أنت تختار على كيف كنت تدخل الكرة ما أعطت إشارة وإحنا شايفين أن الكرة راحت نزلت سيدا ضربته نزلت ما
4: واضح المنتخب الانجليزي
2: فلهذا هذا مشكل كبير ابو سعيد شوف هذا الفار هو اللي راح يفقد حلاوه كره القدم وراح يخلي الشكوك كثيره في عدم العوده او في النداء او عدم النداء هذه هي المشاكل اللي راح تحصل لان الحين دخلونا في شك كبير فقدونا المصداقيه في كره القدم بهذا لان تسارعت الاحداث ابو سعيد كثرت الاحداث كثرت احداث كثيره اللي ممكن اي واحد احنا ما اختلفنا الحال اللي ممكن اثارت الجدل كثيرا لان الفريق اللي كان منتصر بهدف اللي صفر وخسر 3-2 تحولت كانه بقدره قادر انهزم اللي هو المنتخب المصري لكن لما رجعنا الاحداث على حقيقتها باعتراف الحكام المصريين الخبراء حكام التحكيم المصريين اعترفوا ان فعلا في اخطاء ولكن في بعض الامور
4: اعترفوا ان القرار صحيح
2: بالضبط فعلا حكام مصريين يعني خبراء تحكيم اعترفوا بانه كان صحيح لكن بعض الامور نعطيك مثال ابو سعيد الحين انت حتى في كره اليد او كره السله كره اول ما اذا اعترض كره وضربت في سقف او ضرب خلاص تلغى
5: نعم
2: واضح هذا امور حتى في رياضات اخرى
5: نعم اكيد احنا في انتظار نصف نهائي مثير تلعب مباراتي نصف النهائي يوم الثلاثاء القادم اسبانيا فرنسا وبعد ذلك يوم الاربعاء الارجنتين وانجلترا اكيد مباراه اسبانيا فرنسا هي مواجهه اخرى تضاف الى سلسله المواجهات الاخيره التي جمعت المنتخبين في اخر مباراتين على المستوى الرسمي اسبانيا التقت فرنسا في اليورو 2024 وتجاوزت فرنسا وفي بطولة دوري الأمم النسخة الأخيرة أيضا التقيا في نصف النهائي وأسبانيا تجاوزت فرنسا نصف نهائي جديد وللمرة الثالثة دعونا نسترجع ذلك الحدث الذي كان حاضرا في اليورو عندما قلبت فرنسا تأخرها إلى انتصار وذهبت لتحقق لقب البطولة
3: جمال جمال جمال بابا اليوم جميل كان جميلا خيسوس نافاس نافاس نافاس نافاس نافاس أرضي أوي ولول بابا بابا بابا جول هذا زحف هذا طوفان نعم هذا طوفان الإسبان يفعلون ما شاءون بالكرة يدمرون فرنسا ويسجلون الهدف الثاني
5: لها من مواجهة كبيرة تجمع أسبانيا وفرنسا أكيد كرة قدم ممتعة في انتظار أن نتابعها في هذه الموقعة الماتادور أمام المنتخب الفرنسي وصيف النسخة الماضية واحد من أبطال كأس العالم يلاقي أيضا واحد ممن توجوا بنسخة واحدة المنتخب الإسباني في عام 2010 ويعود إلى نصف النهائي بعد تلك المرة التي وصل فيها في 2010 أكيد كابتن فوزي مواجهة كبيرة مواجهة تحمل في طياتها الكثير من الذكريات التنافسية المهارة الأسماء وربما أيضا تصريح يمين جمال قبل هذه الموقعة سيزيد من اشتعال المباراة عندما قال إما أن ننتصر عليهم لثالث مرة على التوالي أو يصلون إلى النهائي الثالث على التوالي وبالتالي نحن نريد أن نحقق الإنجاز والنجاح
4: محظوظين أبو سعيد نحن كجمهور كرة قدم أننا نشاهد مباراة بحجم مباراة المنتخب الأسباني والمنتخب الفرنسي أعتقد مباراة بالعامية كسر عظام المنتخبين يعني مدككين بالنجوم العالميين لاعبين من مستوى عالي. اليوم لو نذكر المنتخب الأسباني، أعتقد المنتخب الأسباني في آخر مبارتين مع المنتخب الفرنسي تغلب على المنتخب الفرنسي في اليورو. المنتخب الفرنسي أكيد نوعا ما متغير بلاعبينا، أعتقد أن أولوتي أعتقد أن علامة فارقة بيكون في هذه المباراة، لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة يقدر أنه يرجع كفة المنتخب الفرنسي في أي جزء من من من المباراة. اليوم أشوف أن هذا المباراة الكل منتظر هذا الشغف الكروي، وهذا أعتقد أن المباراة بتوقف العالم لكي شهادة هذا المباراة. اليوم إذا بنتوقع أكيد فيها جدا صعب اليوم كفة المنتخب الأسباني أو كفة المنتخب الفرنسي اللي ظهروا في بطولة من بداية المباريات هذا البطولة، مستوى متصاعد من مباراة لمباراة.
5: اليوم نتحدث كابتن فوزي عن أسلوبين مختلفين نوعا ما. المنتخب الأسباني يعرف عنه بأنه منتخب الاستحواذ، والمنتخب الفرنسي هو الذي يملك السلاح الفتاك، سلاح المرتدات، التحولات السريعة، كيليان مبابي. كيف يمكن أن نشاهد هذه المواجهة؟
4: حتى من ناحية السرعة والمهارة واللي عملوا الفارق في المنتخب الفرنسي أعتقد أكثر من المنتخب الأسباني. يعني أنت تتكلم على أولوسي، كحلول الفردية، أولوسي، مبابي، ديمبلي، دوي، عندك باركولا، في لاعبين هناك متنوع اللعيبه في المنتخب الفرنسي اعتقد اكثر من المنتخب الاسباني. المنتخب الاسباني يعتمد نفس ما ذكرت على الاستحواذ في وسط الملعب، يعتمد على الصبر في التمرير. المدرب ممكن المدرب المنتخب الاسباني، المنتخب الفرنسي عندهم الفترة يمكن أكثر من ديشام أكثر من 14 سنة أو 16 سنة مع هذه المجموعة،
5: 10 سنوات
4: مع هذه المجموعة. أكيد هذا يعمل له حلول كثيرة في المنتخب الفرنسي حتى المنتخب.
5: وهي أيضا حافز كما ذكرت، طالما ذكرت ديشام، يعني اليوم المنتخب الفرنسي كلاعبين لا يلعبون فقط لمنتخب البلد، أيضا لديشام، لأنه كل مباراة هي آخر مباراة
4: المدرب ديشام. وشاهدنا بعد وفاة أعتقد والد المدرب ديشام، فشاهدنا الفريق في مباراة من المباريات، شاهدنا هذا الشغف، فشاهدنا في فرحة في الأهداف أنه يمشون للمدرب. تحس أنه في هناك في علاقة بين اللاعب والمدرب، علاقة حب أكثر من علاقة مدرب للاعبين. حتى المدرب المنتخب الأسباني أعتقد المدرب المنتخب الأسباني مدرب له فترة طويلة مع هذا اللاعبين اللي هم متواجدين في كأس العالم وحقق معهم بطولة اليورو. مباراة جدا صعبة للفريقين، ويحظ اليوم نحن اليوم كجمهور نحن بنستمتع في هذه المباراة.
2: شوف كابتن فوزي، يعني مباراة يعني فيها شقين، شق الفريق الذي لم يستقبل أي هدف إلا الهدف الوحيد من الأمس، وفريق عنده القوة الهجومية. هنا الصراع اللي راح يكون، بما معنى أنه المنتخب الفرنسي اللي من أنصاف الفرص يسجل، والمنتخب الإسباني اللي عنده المنظومة الدفاعية. هنا اللي تكمن الحلاوة أبو سعيد في المدرب اللي راح يكون خلاق داخل المباراة، لأنه الحين المنتخبين يعني كتاب مفتوح، وكل منتخب يعرف الآخر اعتماده على إيش وطريقة لعبه إيش، لكن تفرق في إيش؟ تفرق في العناصر الفردية. العناصر الفردية اللي عند المنتخب الفرنسي هجوميا تفرق تنهي في أي لحظة، ست لاعبين الاحتياط مثل الأساسي. المنتخب الإسباني دفاعيا كمنظومة قوته في المجموعة، ولكن في المناورات الفردية أو في الواحد ضد واحد هنا اللي راح يفرق فيه المنتخب الفرنسي. أبو سعيد، أنا يمكن أشوف بأنه القوة الهجومية مش مثل القوة الهجومية اللي موجودة على المنتخب الإسباني. المنتخب الإسباني يمتاز بالوصول للمرمى كمجموعة، ولكن المنتخب الفرنسي يمتاز يعني كأفراد.
5: يعني عذر المقاطعة كابتن، يعني دعني أقول بأنه المنتخب الإسباني والمنتخب الفرنسي لم يقابلا منتخبات بمعيار الثبات أو معيار المنتخبات التي تملك الحلول وتملك الثوابت الخاصة بالدفاع والوسط أو الاستحواذ أو أيا كان من هذه الخصائص. اليوم إحنا أمام لاعبين وأمام منتخبين يملكون هذه المفردات وهذه الأسس وهذه القواعد. منتخب يعتمد على المساحات كمنتخب فرنسا يلاقي منتخب يعرف كيف يقف ثم يفكر في الاستحواذ والتحول إلى الهجوم. اليوم احنا في في في قبل هذا الحديث كنا نتحدث عن عودة يامال ونيكو ويليامز، أيضا هذا السلاح مشابه لما قد يطبق أمام المنتخب الفرنسي أمام إسبانيا، يعني في دوري الأمم طبق هذا السلاح يامال نيكو ويليامز في أوج العطاء، منتخب إسبانيا فاز بخمسة على المنتخب الفرنسي.
2: بنقطة الضعف أبو سعيد أنا أتفق معك، نقطة الضعف اللي موجودة عند المنتخب الإسباني الفرنسي هي الأطراف، وقوة اللي متواجدة الحين في, في, في, في الخط التصاعد اللي رايح فيه ويليامز ونيكو ويليامز لامين يامال راح تفرق كثير، وراح راح تعمل مشاكل كبيرة للمنتخب الفرنسي. المنتخب الإسباني ما يعتمد على الاختراقات ولا المهاجم الصريح، بمعنى أنه يعني يعتمد على اللاعب اللي يجي من الخلف ويعتمد على الأطراف، وأطرافه أقوى. والوقت اللي عند المنتخب الإسباني الضعف اللي واضح عند المنتخب الفرنسي هما الأظهرة مالته.
4: حتى في نقطة مهمة يعني بالنسبة لل، إحنا نتكلم على الحاضر بوسيد، نتكلم على اللي شاهدناه في خلال هذا المجريات البطولة. إحنا نتكلم في الماضي، نعم كانوا هناك لامين واليوم هما عاملين الفارق المنتخب الإسباني، لكن لليوم لامين لم يظهر لامين اللي هو شاهدناه في نادي برشلونة أو في منتخب الإسباني في اليورو السابق. حتى ويليام هو للحين ما وصل لمرحلة العطاء أو الأداء اللي نحن نعرفه عنه، كان في بلباو في نادية أو في المنتخب الإسباني. هني نقطة، هل المدرب يقدر أنه يشرك هذا المجموعة كلها بتكون أساسية في هذه المباراة أو لا؟ لكن اليوم نتكلم على المنتخب الفرنسي، لا المنتخب الفرنسي هو الأجهز في الحالة الهجومية، لكن اليوم هذا المباريات الكبيرة اللاعبين الكبار دائما يكونوا حاضرين في نفس نوعية هذه المباريات.
5: نعم أكيد هي مواجهة من العيار الثقيل، سنتعرف من خلالها عن أول المتأهلين إلى المباراة النهائية إما إسبانيا أو فرنسا. هناك أيضا مواجهة كبيرة تعود بنا إلى تاريخ قديم يتعلق بمنافسات أو مواجهات المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإنجليزي، خمس مواجهات سابقة في المونديال. كانت البداية في كأس العالم 1962 في دور المجموعات، إنجلترا انتصرت على الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدف. اللقاء الثاني كان في النسخة الوحيدة التي توجت بها إنجلترا عام 1966 في ربع النهائي، إنجلترا انتصرت بهدف دون مقابل. ثم جاء اللقاء الشهير ملعب أزدك، الملعب الذي شهد واحدا من أجمل أهداف كرة القدم العالمية، دييغو مارادونا في عام 1986 تكفل بإقصاء المنتخب الإنجليزي عندما سجل هدفا بيدا وهدفا آخر بمراوغة من منتصف الملعب. ثم في 98 دور 16 ركلات الترجيح ابتسمت للأرجنتين، آخر مواجهة كانت في 2002 في دور المجموعات عندما انتصرت إنجلترا بهدف دون مقابل. عندما تأتي هذه المواجهة لابد أن نستعيد تلك الذاكرة التي كان دييغو أرماندو مارادونا يتراقص بلاعبي المنتخب الإنجليزي في كأس العالم المكسيك 86.
6: مارادونا بيطول، مارادونا يقدر يجيب جول ارسنال، يا جول تاريخي لمارادونا، جول تاريخي لمارادونا، ما فيش كلام جول تاريخي. دييغو أرماندو مارادونا يرقص التيم كله، دييغو أرماندو مارادونا وديو بيشيلتون وجوه جول، دييغو أرماندو مارادونا جول هي ده مارادونا، يا رقص شيلتون وجوه جول، جوه جول يجيب جولين النهارده مارادونا.
5: تلك الأيام بلا شك التي يتم تداولها بين الناس ما زالت محفورة في ذاكرة عشاق المنتخبين وعشاق كأس العالم بلا شك. الآن مواجهة جديدة بحاضر مختلف بقيادة ليونيل ميسي، هاري كين، كابتن عبد الغني، أكيد مواجهة محفزة للمنتخبين للوصول مرة أخرى إلى نهائي الإنجليز بعد غياب طويل، نهائي وحيد في عام 66 من القرن الماضي، والأرجنتين كبطل للنسخة الماضية.
2: شوف هي فرصة ذهبية أبو سعيد لإحياء التاريخ الإنجليزي، مباراة ما راح تكون سهلة على المنتخب الأرجنتيني، لا سيما أنه يواجه منتخب إنجليزي شرس، منتخب إنجليزي عنده العناصر اللي تعمل الفارق في أي لحظة، في الوقت اللي المنتخب الأرجنتيني عاد ويعيش على أنه كل مباراة يستقبل أهداف. فلما تتواجه منتخب من قيمة المنتخب الإنجليزي، فهذا يعني أن المنتخب الأرجنتيني راح يعاني إذا ما يحافظ على نظافة الشباك من استقبال الأهداف، لأن ممكن تستقبل الأهداف، ممكن ما ترجع ضد المنتخب الإنجليزي. صحيح. المنتخب الإنجليزي مش هما المنتخبات اللي ترجعت معها في النتيجة، منتخبات كان كلها مقدور كان ترجع في النتيجة معهم، ولكن المنتخب الإنجليزي لما تحصل الفرصة ما راح يفوت الفرصة أبو سعيد. ونحن على في انتظار مباراة اللي راح تكون بصراحة هي راح نقول كلهم مقابلات نهائية قبل الأوان، المباراتين يا أبو سعيد مباريات نهائية قبل الأوان، وأي منتخب يوصل للنهائي يكون استحق الوصول أبو سعيد. المنتخب الأرجنتيني يأتي من بعيد، المنتخب الإنجليزي أثبت أنه فريق يمكن يوصل للنهائي.
5: نعم كابتن فوزي.
4: أبو سعيد أكيد إذا تكلمنا عن مباراة المنتخب الإنجليزي ومنتخب المنتخب الأرجنتيني، أكيد مباراة تاريخ كبير بين هذا المنتخبين، تاريخ سياسي، تاريخ رياضي، تاريخ منتخب الإنجليزي دائما ما يكون هو مدكك بالنجوم في كل البطولات كأس العالم اللي شارك فيها، لكن لم يوصل لهذا الدور. وصوله لهذا الدور أعتقد مع مجموعة شابة، مجموعة أكيد هناك الأحلام والطموح والرغبة أنه تحقق الوصول للمباراة النهائية. أعتقد أن المنتخب الأرجنتيني منتخب عنده شخصية البطل، حقق البطولة السابقة، مباراة صعبة لفريقين، أعتقد أن ميسي هو بيكون نقطة الفارق في هذا البطولة.
5: إسبانيا فرنسا.
4: إسبانيا.
5: بعد الغني.
2: أقول فرنسا.
5: الأرجنتين إنجلترا.
4: إنجلترا.
2: إنجلترا.
5: نعم. سيلتقي ربما في اعتقادي الأرجنتين وإسبانيا، وربما مثلما توقعتم في هذا الحديث. إحنا وصلنا إلى الختام. شكرا كابتن فوزي بشير.
4: شكرا بسيط.
5: شكرا كابتن عبد الغني أبو عمير. الشكر موصول لكم مستمعينا الأحباء. أوفياء قناة إذاعة سلطنة عمان. قبل الختام هذه تحيات فريق العمل، حسن تبوك من هندسة الاستوديوهات، وفي الإخراج المخرج العزيز أحمد العوائد، وهذا جحنو الحضر يحييكم، يتمنى لكم أوقاتا سعيدة وممتعة فيما تبقى من مونديال كأس العالم. في أمان الله.

السلام عليكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعزي أخاه أمير دولة قطر في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. سلطنة عمان تستدعي السفير الإيراني لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة. تصعيد أمريكي إيراني، وإيران تعلن إغلاق مضيق هرمز، وترامب يؤكد أنه لا يزال مفتوحاً. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني أمير دولة قطر الشقيق في وفاة والده المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تعازي وصادق مواساته لسمو الأمير وكافة أفراد الشعب القطري الشقيق في هذا المصاب الجلل، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم جميل الصبر والسلوان. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية التهنئة إلى فخامة الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش رئيس جمهورية الجبل الأسود بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب خلالها جلالة السلطان عن تمنياته الطيبة لفخامة الرئيس وشعب بلاده الصديق، راجيا جلالته لهذا البلد النمو والازدهار والاستقرار وتحقيق المزيد من الإنجازات، ولعلاقات التعاون والصداقة التطور والتوسع في مختلف المجالات. استدعت سلطنة عمان اليوم سعادة موسى فرهنك سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عمان، وذلك لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة. سلم المذكرة سعادة الشيخ خالد بن هاشم المصلحي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية خلال استقباله السفير الإيراني بمسقط. وقد أعرب سعادته خلال الاجتماع عن استياء سلطنة عمان من هذه الأعمال غير المسؤولة، داعيا إلى ضرورة التقيد بأحكام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الأعراف والقيم الأخلاقية التي تربط البلدين والشعبين الجارين. وأفاد مصدر أمني بتعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة، وتؤكد سلطنة عمان على إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات حفاظا على سلامة البلاد والقاطنين بها. كما أفاد مركز الأمن البحري بأن الجهات المختصة استجابت لنداء الاستغاثة الصادر عن سفينة تجارية ترفع علم جمهورية قبرص إثر تعرضها لحادث على بعد نحو 4.4 ميل بحري من سواحل محافظة مسندم. وأشار المركز إلى أنه تم إنقاذ 23 من أفراد طاقم السفينة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، فيما تواصل الفرق المختصة عمليات البحث عن أفراد الطاقم الذي ما يزال في عداد المفقودين. باستثمار يبلغ أكثر من 11 مليون ريال عماني، وقعت المنطقة الحرة بصلالة اتفاقية حق انتفاع لإنشاء مصنع لإنتاج سماد كبريتات الأمونيوم على مساحة تبلغ أكثر من 43 ألف متر مربع. وسيختص المصنع بإنتاج سماد كبريتات الأمونيوم الذي يعد أحد أهم الأسمدة المستخدمة عالميا في القطاع الزراعي، لما يتمتع به من كفاءة في تحسين خصوبة التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل،
بما يسهم في تلبية الطلب المتنامي على الأسمدة في الأسواق الإقليمية والعالمية. ويعزز كذلك حضور المنتجات الصناعية العمانية في الأسواق الخارجية الاتفاقية تؤكد استمرار المنطقة الحرة بصلالة في استقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة للصناعات التحويلية والتصديرية. نعى الديوان الأميري في دولة قطر صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما، وبعد مسيرة امتدت لعقود أسهم الأمير الراحل في أحداث تحولات استراتيجية شهدت خلالها دولة قطر نهضة تنموية واسعة جعلتها ذات حضور إقليمي ودولي بارز. ويعد الأمير الوالد أحد أبرز القادة الذين قادوا مسيرة التحديث في دولة قطر، فمنذ توليه مقاليد الحكم في العام 1995 رسخ نهجا يقوم على التنمية البشرية والاقتصادية، حيث أطلق برامج تعليمية وصحية وأسس منظومة متكاملة في البنية التحتية لتطوير شبكات الطرق والموانئ والمطارات، وعزز مكانة قطر في مجالات الاستثمار والطاقة والدبلوماسية. وفي العام 2013 سلم الأمير الوالد مقاليد الحكم إلى نجله صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني. تبادلت الولايات المتحدة وإيران اليوم الأحد هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة في تصعيد عسكري، وأعلنت طهران إغلاق مضيق هرمز مؤكدة تعليق حركة الملاحة فيه. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا رغم إعلان إيران إغلاقه، مؤكدا أن القوات الأمريكية شنت ضربات على أهداف إيرانية، ومضيفا أن واشنطن كانت قد توصلت إلى اتفاق مع طهران قبل أن تتهمها بخرقه عبر استهداف سفينة بطائرة مسيرة. فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد ومواقع عسكرية أمريكية في المنطقة، وأثار التصعيد مخاوف من انهيار الاتفاق الأمريكي الإيراني المؤقت وسط استمرار التوتر بشأن الملاحة في مضيق هرمز وتأثيراته على أسواق الطاقة العالمية. استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون اليوم في غارة إسرائيلية وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة وفق الدفاع المدني الفلسطيني. وأوضح الدفاع المدني أن 4 فلسطينيين استشهدوا في غارة نفذتها طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت ورشة في حي الصبر بمدينة غزة، فيما استشهدت طفلة برصاص الاحتلال في مخيم البريج وسط القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ سريان الهدنة إلى 1098 شخصاً. قتل 9 أشخاص في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا وفق ما أعلنت السلطات في الجانبين. وأفادت أوكرانيا بمقتل 4 أشخاص جراء هجمات روسية ليلية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مناطق عدة بينها دنيبرو بتروفيسك وخيرسون. في المقابل أعلنت السلطات الروسية وموسكو في الجزء الخاضع لسيطرتها من زاباروجيا مقتل 5 أشخاص جراء هجمات أوكرانية بينها ضربة بطائرة مسيرة في منطقة سامارا. يأتي هذا التصعيد عشية اجتماع لحلفاء أوكرانيا في باريس لبحث سبل زيادة الضغط على روسيا في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب. أودت الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة بحياة 50 شخصا على الأقل في بنغلاديش خلال الأسبوع الماضي وفق ما أعلنت السلطات. وأدت الكارثة إلى نزوح نحو 35 ألف شخص إلى مراكز الإيواء، فيما واصلت فرق الجيش وحرس الحدود إيصال الغذاء ومياه الشرب إلى المناطق المعزولة. وسجلت منطقة تشاتوغرام أكبر عدد من الضحايا
بينما أسفرت انهيارات أرضية في مخيمات لاجئي الروهينجا في كوكاس بازار عن وفاة 15 شخصا خلال الأسبوع الماضي، وتحذر السلطات من تداعيات الأمطار الموسمية، في حين يرجح مركز التنبؤ بالفيضانات تحسن الأوضاع في المناطق الجنوبية الشرقية خلال الأيام المقبلة. وصل الإعصار بافي إلى اليابسة في شرق الصين مصحوبا برياح بلغت سرعتها 144 كيلومترا في الساعة بعد مروره قرب تايوان وجنوب اليابان، وأجلت السلطات الصينية نحو 2 مليون شخص بينهم أكثر من 1,700,000 في إقليم تشينغيانغ تحسبا للأمطار الغزيرة والفيضانات. وفي تايوان أجلي أكثر من 14,000 شخص وألغيت مئات الرحلات الجوية مع اتخاذ إجراءات احترازية رغم عدم تعرض الجزيرة لضربة مباشرة من الإعصار. ولم تسجل وفيات في الصين أو تايوان أو اليابان حتى الآن، فيما أصيب أكثر من 100 شخص في تايوان. وفي الفلبين أسفرت الأمطار الغزيرة المرتبطة بالإعصار والرياح الموسمية عن مقتل 17 شخصا وفق السلطات. هكذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعزي أخاه أمير دولة قطر في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. سلطنة عمان تستدعي السفير الإيراني لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة. تصعيد أمريكي إيراني وإيران تعلن إغلاق مضيق هرمز وترامب يؤكد أنه لا يزال مفتوحا. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: الرأس الذي سقط في الصحراء. إن خبز العالم وماءه كسيل لا وفاء عنده، وأنا حوت عظيم وليس لي أمل سوى بحر عمان. جلال الدين الرومي. سيسقط رأسك مرة إثر أخرى، وإذا التقطته فما الجدوى منه وما النفع فيه؟ دع رأسك إذن يحتطب من الشجر النادر، من العضاءات الحلمية، من الطيور السباحة في الأعالي وفي مهادها الوثيرة، من الخيام التي تقف مداميكها كآلهة غابرة. سيسقط رأسك فلا تأخذه إليك، لأنه ليس خوذة ولا مظلة ولا قيثارة ممتعة. دعه ملطخا هنالك كجوهرة في ثنايا الرمال. دعه عابدا أو راهبا يهذي بصلواته الوثنية. سيسقط رأسك فعمده بالمصابيح التي تتكئ على نعاسها، واخرج وحيدا إلى نفسك بقدمين من سوسن وغيب يتلعبن في مجاهيله. جل حافيا وخاليا بلا رأس كي تظفر بالإكليل وتقف على فطنة الأمكنة. سيسقط رأسك فلا تحدق إليه بجذعك أو حنانك أو مروءتك، بل اذهب إلى الشرق حينما يذهب إلى الغرب، وارحل إلى الغرب عندما تدرك أنه راحل إلى الشرق. بهذه الطريقة وحدها قد يلتقطك ذات يوم بدل أن يخلعك للأبد، أو قد يندغم فيك بدل أن يهرب من سطوتك وملكوتك الورقيين. هذا هو البحر، هذا هو الأوقيانوس، هذه هي الصحراء. على مدى البصر بعد أن يسقط رأسك في الفردوس الرملي، دع لسانك يخون مهماتك القديمة التي اعتاد عليها من قبل، وأن يتفرغ كي يمتص البهجة المدفونة في الآفاق، وأن يسيل لعابه لإيروتيك الصحارى.

0: ده عينيك ترمشان بالفخر بالامتلاء الندي بالاشتهاء الفاتح كلون الرمال، دعهما تتقافزان كصبيين يتعابثان، دعهما هناك محدقتين في الغيوم المثلومة في الليل الأحور في النار التي تطقطق أشواقها. دع أنفك فوق فرس الرائحة، وبلكزة واحدة ستمخر بك الفرس البلدان الأولى والمشارف الأخيرة، الطفولة والخراب، الذكرى والرؤية، الأول والتالي، العاصفة والساكن. دع أذنيك مثل جنية تتمشى في حديقة الكهرباء، تتحسس بهما طراوة التيار، اقطف بهما كلمة سر الليل، صعد بأذنيك جهة النور والموسيقى. وعلى تلك الكثبان الناعمة التي يكتب الحجل والضوء والنسائم والزوال على أديمها سيرته ورقصه ورقشه، تعلم أنك اجتزت المتاهة وبدأت الكتابة. ثمة فقد هنا فلتحتضنه برأسك وبهيكلك الدائخ، ثمة حنين تبعثه قوافل سافرت دون ما إياب، فلتأخذه في ألحان سرك وصمتك ولوثات أعماقك. ثمة فراغ لماح هنا، ثمة صمت موسوس فارتعش في صلواته وأساطيره، ثمة كتاب مفتوح مستور بمداد الظلام وأقلام النور، فادخل فيه وتملى عباراته وجمله وكلماته وحروفه. ثمة أجراس فاقرع رهافاتها النائمة، ثمة ستائر فأرسلها في نوبة الحلم مع بهجة الكوس. عندما تكون جسدا يتمشى في الصحارى يمكنك أن تتلصص قليلا على رأسك البعيد، يمكنك قليلا أن تلحظ برئتيك وقلبك عبر تلسكوب الليل رأسك السائر في الأعياد والمباهج الأحلام والمسالك العبثية. يمكنك أن تنظر إليه قليلا جدا، لا لكي تطمئن عليه أو تشتاق إلى أن يصعد مرة أخرى على كاهلك أو كتفيك أو تتجسس على نزواته وتجوالاته، بل لكي تدرك أنك في الحياة الحرة وأن من هواياتك المفضلة أن تبتسم في سرك اللطيف. والآن عليك يا من ترتعش من البرد أن تتخلى عن فضولك وحماقتك وادخل إلى الخيمة كي تتدفأ. هناك رضاب وخبز، هناك سريران، أحدهما لك والآخر لرأسك، اجذب الغطاء إليك ونم. لا تحلم برأسك الذي قد يأتي أو لا يأتي إلى السرير المجاور، لا تأمل في شيء إلا أن تغرق في بحر عمان البري في صحرائها الوثيرة. في الليلة التي استراح فيها الجسد وتغطى ولم يحلم برأس أو كرة، كان المحيط اللجي يتمخض عن ينابيع، والصحراء التي بلا باب تعانق جسدها الشبقي، والرمال التي لا تؤمن بالذهب والحديد والنحاس والقار تتشبث بأشيائها الواهية التي هي كنز الأبد. في الليلة التي كان قمرها لا يشبه قارب ابن المعتز ولا مركب رامبو ولا أي سفينة ضالعة في الصحراء أو ضائعة في الطوفان، رأيت رأسا يتدحرج على الرمال بحواس كثيرة مستيقظة وعاطلة عند حواف النار التي تطقطق بحكاياتها وسمارها ونداماها، يلعب لعبة العصفور السعيد طافرا في صيف الزمن وفي ربيعه متفلتا كخيط من البرق في سعادته البارخة. وعلى وتيرة النجوم أيضا كان الرأس هناك بعيدا في الأعالي المجيدة. عن الرأس الذي سقط في الصحراء.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني.
2: من التاريخ العماني.
3: من التاريخ العماني.
1: برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عماننا العظيمة.

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني
0: نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التليد عبر الأثير. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج من التاريخ العماني. مستمعينا، حفل التاريخ الإسلامي بالحواضر العلمية التي كانت مراكز للإشعاع العلمي في كافة أنحاء العالم الإسلامي، ومن بين هذه الحواضر مدينة البصرة التي أنشئت في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والتي أصبحت بعد فترة قصيرة من أكبر المراكز العلمية الهامة في الدولة الإسلامية، حيث كانت تعج بالصحابة وكبار التابعين. ومن هذه المدينة انطلق حملة العلم إلى شتى البقاع، وكان ممن حملوا لواء العلم مشايخ عظام درسوا على أيدي أئمة كبار، وسمي هؤلاء في التاريخ العماني خاصة بحملة العلم إلى المغرب وحملة العلم إلى المشرق. وكان من أبرز المناطق التي حظيت باهتمام حملة العلم في عمان عندما وفدوا إليها ونجحوا في إثراء الحركة العلمية والفكرية بين أهلها، وكانت لهم الكثير من الصولات والجولات في هذا الشأن، وتمكنوا أيضا من إحداث تغيير جوهري في الأمور السياسية والعلمية والدينية أيضا في المجتمع العماني ككل، حتى أصبح دورهم علامة فارقة في التاريخ العماني. لذلك ارتأينا أن نخصص حلقة للحديث عن هذا الموضوع من خلال استضافة الفاضل الأستاذ سعود بن ناصر المندري، الباحث في التاريخ العماني. سنعود بعد فاصل قصير بإذن الله ونرحب بضيفنا، وننطلق في أولى المحاور نتساءل إن شاء الله عن طرق اختيار حملة العلم وأساليبهم في الدعوة. تفضلوا بالبقاء معنا ولنبدأ رحلتنا مع برنامج من التاريخ العماني.
0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: الدور العلمي والسياسي لحملة العلم في عمان.
1: الدور العلمي والسياسي لحملة العلم في عمان.
2: أهلا بكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني، ونحن نتحدث عن الدور العلمي والسياسي لحملة العلم في عمان في هذه الحلقة بالتحديد. نبدأ بالمحور الأول الذي سنتطرق فيه إلى طرق اختيار حملة العلم وأساليبهم في الدعوة. قبل أن نبدأ بأولى التساؤلات في حلقتنا لهذا اليوم، يسرني أن أرحب مجددا بالأستاذ سعود بن ناصر المندري ضيفنا في هذه الحلقة، وهو باحث في التاريخ العماني. أهلا بك أستاذ سعود.
3: أهلا بك أخي أحمد، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، أشكركم على هذه الدعوة، وأتمنى إن شاء الله أن نحقق الفائدة المرجوة من هذا الحوار. أشكر طبعا أيضا الدكتور محمد معد هذا البرنامج على دعوته للمشاركة في هذا البرنامج التاريخي الذي حقا هو برنامج يثري الساحة التاريخية وخلق نوع من الحراك التاريخي فعلا في ساحة التاريخ العماني. نتمنى إن شاء الله أن نحقق الفائدة المرجوة من هذا الحوار
2: بإذن الله تعالى، وننطلق مع أولى تساؤلاتنا إن شاء الله في هذه الحلقة وفي المحور الأول بالتحديد. نبدأ الحلقة بتوضيح مصطلح حملة العلم أستاذ سعود.
3: طبعا مصطلح حملة العلم هو مصطلح تاريخي، ترجع أول إشارة له إلى هذا المصطلح إلى زمن أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة الإمام الثاني للدعوة، وهو الذي قام بتأسيس ما يسمى بمركزا أو يمكن أن نطلق عليه مركز أو مدرسة لتدريب وتعليم الدعاء في البصرة. حيث توافد عليه أو على هذا المركز أو على هذا المصر تحديدا البصرة عددا كبيرا من الدعاة، وتتلمذ على يد أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وكان هو الذي يقوم بتدريبهم وتأهيلهم لمواجهة مختلف التطورات السياسية التي ستؤثر على مسار الدعوة. فكان الإعداد الأول أو مؤسس ما يسمى بمصطلح حملة العلم أو مدرسة حملة العلم التي يمكن أطلق عليها مدرسة هو أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة. وبعد ذلك طبعا انطلق الدعاء من هذه المدرسة وأصبحوا يطلق عليهم في التاريخ العماني حملة العلم، فهم أيضا يمكن أن نطلق عليهم أيضا نقلة العلم، لهم تسمية أخرى وردت في المصادر التاريخية بهذا الشكل نقلة العلم. هذا جميل. بالنسبة لمصطلح حملة العلم وكما ورد في النصوص التاريخية.
2: جميل. من التساؤل الأول تساؤل آخر، ما هي الأهمية المترتبة على دراسة موضوع حملة العلم، ما له وما عليه؟
3: طبعا ترجع أهمية دراسة هذا الموضوع، موضوع حملة العلم أو نقلة العلم كما أسلفنا، إلى أن هذا الموضوع لم يحظى بتخصيص في المصادر التاريخية، حديث مخصص أو مصدر مخصص يتحدث عن حملة أو نقلة العلم، فكانت حملة العلم أو نقلة العلم يريد ذكرهم في المصادر التاريخية عرضا، ولم يحدد أو لم يكن هناك مصدر معين أو متخصص في الحديث عن حملة العلم، لذلك ارتأينا أن نقوم بالحديث عن حملة أو نقلة العلم. كذلك كان لحملة العلم إسهامات كبيرة أثرت الجانب السياسي والثقافي في عمان والأقاليم المختلفة، وكان لهم دور كبير جدا في الحراك السياسي والثقافي في عمان وفي الأقاليم المختلفة كما سنتحدث عنه لاحقا، الأقاليم التي أرسلوا إليها.
2: نعم. جميل. الآن نتحدث بشيء من التفصيل عن الجذور التاريخية لحملة العلم، كيف ظهروا، متى، كل هذه التفاصيل نود أن نتعرف من خلالها على حملة العلم، ولنقل لنبدأ من الجذر الزمني، في أي عام بالضبط؟
3: نعم، بالنسبة للجذور التاريخية لحملة العلم لا يمكن تحديد عام معين لظهور حملة أو نقلة العلم، ولكن تعود الجذور التاريخية الأولى أو يرد ذكرهم منذ زمن الإمام جابر بن زيد، ويذهب الباحثين المحدثين إلى القول أن الإمام جابر بن زيد هو المؤسس الحقيقي لنواة حملة العلم التي طورها فيما بعد خليفته أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة. وهنا يمكن أن نرجح أن مهمة الدعاء الذين ظهروا في عهد الإمام جابر بن زيد يبدو أنها كانت مهمة دينية بالدرجة الأولى، بينما الدعاء الذين تتلمذوا على يد أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة إذا صح التعبير أصبحوا دعاء في الجانب السياسي والديني بالإضافة إلى الجانب الدعوي الذي قاموا به، فهم لم يقتصر دورهم على الجانب الديني حيث تطور دورهم إلى الجانب السياسي والجانب الدعوي، كما أن دورهم أيضا الثقافي الذي ظهر فيما بعد، حيث أنهم أثروا المناطق التي اتجهوا إليها أثروها في دينيا وسياسيا، ولعبوا دور كبير في الحراك السياسي والديني في المناطق التي اتجهوا إليها، فهم أسهموا بشكل كبير في الجانب السياسي وفي سير الأحداث السياسية في المناطق والأقاليم التي اتجهوا إليها.
2: جميل. ما هي المعايير التي كان على ضوئها يتم اختيار حملة العلم؟ متى يمكن أن يطلق على هذا الرجل أنه حامل علم، أو حتى ماذا كان يطلق على الفرد من هؤلاء طلبة علم، أم ماذا بالتحديد؟
3: جميل أخي أحمد، هذا سؤال جميل. طبعا هم كمسمى كانوا يطلق عليهم حملة علم، ولكن دورهم لم يقتصر على العلم الديني فقط، إنما امتد إلى الدور السياسي، حيث أنهم كان مثل ما ذكرت يتم تأهيلهم، أهم المعايير التي يتم اختيارهم عليها من خلالها تدريبهم دينيا وسياسيا وعسكريا قبل إرسالهم إلى الأقاليم. كان الإمام أبو عبيدة يختارهم حسب الكفاءة الدينية، كما يراعى أيضا أن تتوفر صفات غير الكفاءة الدينية مثل القدرة على القيادة والتأثير في الآخرين والإقناع، هذه من أهم المعايير. كذلك الحماس لنشر الدعوة، يجب أن يكون الفرد الذي ينتمي إلى حملة العلم لديه هذه المميزات ومن ضمنها الحماسة لنشر الدعوة. هذا بالنسبة لي أهم المعايير التي يتم اختيار حملة العلم على أساسها.
2: جميل. إذن نتحدث أيضا عن الأسباب من وراء اختيار حملة العلم من المناطق التي يرسلون إليها أو المناطق القريبة منها.
3: نعم. المصادر التاريخية تشير إلى أن حملة العلم أو أغلب حملة العلم كانوا يختارون من المناطق التي يرسلون إليها، إلا أن هناك استثناءات لهذه القاعدة سنذكرها أثناء حديثنا. لماذا كان يتم اختيار حملة العلم من المناطق التي يرسلون إليها؟ ذلك نظرا لمعايشتهم لسكان تلك الأقاليم التي ينتمون إليها وقربهم منهم، فهم أخبر من غيرهم بأحوال أهل المناطق التي يرسلون إليها وعاداتهم وتقاليدهم وطرق معيشتهم ومقدار تطورهم الفكري والحضاري، كما أنهم يمكن أن يستشفون درجة ولائهم للسلطة الحاكمة، وبالتالي يسهل عليهم مخاطبة الناس واختيار الظروف الملائمة والأماكن المناسبة.
2: إذا ما اختاروا من الناس رجلا منهم بالنفس يعني.
3: نعم يتم اختيارهم من الأماكن التي يرسلوا إليها، وذلك لكي يقوم هذا الشخص الذي يتم اختياره فيما بعد بدور حملة العلم في تلك المناطق. مثل ما ذكرت أخي أحمد، هناك أدلة تاريخية تدل على أن فعلا حملة العلم يختار من هذه المناطق أو المناطق التي القريبة منها، حيث يورد الشماخي عن أبي سفيان محبوب بن رحيل قوله أنه عندما قدم أبو عبيدة مكة ومعه امرأة من المهلبيات، فلما فرغ من حجهما قالت أريد المقام بمكة، قال لها الخروج أفضل. قال الراوي فقلت أخرج أي أنا، قال أما أنت فأقم أي أقم مكانك، فقلت تأمر هذه أي المرأة بالخروج معك وتأمرني بالإقامة، قال لأنك قريب من مكة ونحن بعيد منها، أي أنك أنت أولى بالدعوة في مكة لأنك أنت المقيم والقريب من مكة. جميل. من هذه الرواية طبعا يظهر جلي أن من أهم شروط اختيار حملة العلم للأقاليم المختلفة أن يكونوا من نفس الإقليم، من نفس المناطق التي يرسلوا إليها أو المناطق القريبة منها، ولكن مثل ما قلت هناك بعض الظروف التي حكمت أن يكون الدعاء من أماكن أخرى. فعلى سبيل المثال، مثلا من رجال الدعوة أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري الحميري اليمني، هذا الشخص قام بمرافقة حملة العلم إلى المغرب، فهو يعتبر إذا نقول ليس من القاعدة الأساسية وهي أن يكون من المناطق التي يرسل، فهذا الشخص يمني وكان من الدعاء الذين اتجهوا إلى المغرب،
2: إلى منطقة بعيدة
3: إلى جداً. منطقة بعيدة جدا، نعم، وسيقوم بدور كبير في المغرب في نشر الدعوة في المغرب. جميل. هذا بالنسبة للمعايير التي يتم اختيار حملة العلم على أساسها أخي أحمد.
2: جميل. تساؤل آخر أستاذ سعود نتحدث فيه حول الأساليب التي كان يتبعها حملة العلم في الدعوة، كونك تحدثت سابقا عن معايير من التدريب السياسي، التدريب العسكري، والتجهيز الديني ربما سابقا.
3: نعم.
2: فما هي الأساليب التي كان يتبعها حملة العلم في هذه الدعوة؟
3: تشير الروايات التاريخية على أن حملة العلم لم يخرجوا عن نهج شيوخهم في البصرة في الأساليب التي اتبعوها لنشر الدعوة، حيث أنهم أنشأوا مدارس سرية خاصة لتعليم مبادئ دعوتهم في المناطق التي أرسلوا إليها، كما أن تلك المدارس كانت ملتقى للعلماء، كان العلماء يلتقوا في المدارس وأتباع الدعوة، كما أن تلك المدارس كانت تقوم بدور كبير في تلقين طلاب العلم على غرار المدارس التي أنشئت في البصرة. فإذا المدارس التي أنشئت في الأقاليم التي اتجه إليها حملة العلم هي سارت على غرار المدارس على نفس النهج، نعم، على نهج شيوخهم. ولم يمضي وقت طويل حتى تخرج من هذه المجالس المحلية عدد كبير من العلماء أو من السكان المحليين في الأقاليم التي أرسل إليها حملة العلم، وهؤلاء سيعرفون فيما بعد في المصادر التاريخية بما يسمى بتلاميذ حملة العلم.
2: جميل. وهو أمر نتحدث عنه في هذا التساؤل، ربما شخصيات تتلمذ على أيدي حملة العلم، ربما مرحلة لاحقة يعني كان لحملة العلم شخصيات بالتأكيد تتلمذ على أيديهم، فنتوقف مع هذا الموضوع حول تلاميذ حملة العلم، نأخذ بعض الأمثلة على هذه الشخصيات والدور الذي قاموا به أيضا هل كان دورا كسابق من علموهم أم أنهم تجاوزوا لمراحل أخرى أم ماذا بالضبط؟
3: نعم نعم، دور حملت تلاميذ حملة العلم هو دور مكمل لأساتذتهم إذا صح التعبير أن نطلق عليهم، حيث أن هؤلاء قاموا بنشر العلم في المناطق التي اتجهوا عليها في مراحل لاحقة من تاريخ الدعوة. من أشهر تلاميذ حملة العلم المغاربة أبو خليل الدركلي وعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم، وهذا الشخص عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم سيقوم بتأسيس أو سيلعب دور كبير في تأسيس الدولة الرستمية عندما يتجه إلى المغرب. وهناك شخصية أخرى هي محمد بن يانس وعمر بن يمكة، هؤلاء من أهم الأمثلة لتلاميذ حملة العلم. عمر بن يمكة هذا قام بتأسيس أو افتتح مدرسة لتعليم القرآن وتأسيسه وتفسيره في جبل نفوسه في ليبيا، حيث يروي الشماخي عن ابن سلام في الرواية التاريخية أنه قال: أخبرني أبو صالح النفوسي بتوزر قبل 40 سنة و200 أن أول من علم القرآن بجبل نفوسه هو هذا الداعية عمر بن يمكة. كما أن دور حملة العلم أو تلاميذ حملة العلم لم يقتصر على جبل نفوسه، بل امتد إلى مناطق أخرى من المغرب العربي، مما كان له أثر كبير في انضمام الكثير من سكان تلك المناطق إلى الدعوة. ويمكن أن نرجح هنا أن مثل هذه المجالس والمدارس في مختلف الأقاليم التي اتجه إليها حملة العلم كعمان واليمن قد قاموا بدور كبير، وهذا يعتبر أيضا من ضمن الأساليب التي اتبعوها في نشر الدعوة، وكما لعبوا دورا كبير في سير الأحداث التاريخية فيما بعد في عمان واليمن والمغرب العربي.
2: جميل. تساؤل آخر ربما ونختم به هذا المحور أستاذ سعود، وهو تحدثنا عن مصطلح حملة العلم وتحدثنا عن الجذور التاريخية لهم والتكوين وحتى تحدثنا عن تلامذتهم، ولكن هل لنا أن نوضح للمستمع الكريم ما هي نوعية العلم الذي يحمله هؤلاء الرجال؟ هل هو توجه ديني، توجه فكري، توجه فلسفي؟ ما هو بالضبط إن صح التعبير؟ هل هو توجه مذهبي ربما؟ توضح لنا هذا الأمر.
3: نعم أخي أحمد، لا يمكن حصر توجه دور حملة العلم ودورهم على الجانب الديني العقدي البحت، حيث أن هؤلاء لعبوا دور كبير مثل ما أسلفنا سابقا في الحراك السياسي والثقافي، أيضا لعبوا دور كبير في الجانب الثقافي، ولم يقتصر دورهم على الجانب العقدي فقط، بل فعلا لعبوا دور كبير جدا في سير الأحداث السياسية وإثراء الجانب الثقافي أيضا بمؤلفاتهم. لهم مؤلفات في المناطق التي اتجهوا إليه، وتورد الروايات التاريخية والمصادر عدد من هذه المؤلفات لحملة العلم، فإذا دورهم لا يمكن أن نربطه بالجانب العقدي أو الديني.
2: جميل. إذن هكذا مستمعينا الكرام قضينا تساؤلاتنا الأولى في المحور الأول والذي تحدثنا فيه عن طرق اختيار حملة العلم وأساليبهم في الدعوة. تحدثنا عن ذلك في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج من التاريخ العماني التي عنوناها بالدور العلمي والسياسي لحملة العلم في عمان. إن شاء الله سننتقل إلى محور آخر وسنتحدث عن حملة العلم وأنسابهم، ولكن بعد فاصل قصير. تفضلوا بالبقاء معنا.
0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: الدور العلمي والسياسي لحملة العلم في عمان.
1: الدور العلمي والسياسي لحملة العلم في عمان.
2: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج من التاريخ العماني، ونواصل حديثنا رفقة ضيفنا العزيز الأستاذ سعود المنذري. نواصل هذه المرة في المحور الثاني لنتحدث عن حملة العلم وأنسابهم. تساؤل أول مباشر أستاذ سعود، ما هي المصادر التاريخية التي يمكن الاعتماد عليها في الحديث عن أسماء وأنساب حملة العلم؟
3: نعم أخي أحمد، مصادر حملة العلم والمصادر التي تتحدث عن حملة العلم يمكن أن نقسمها إلى 3 أقسام: مصادر عمانية ومصادر غير عمانية ومصادر محلية من نفس المناطق التي اتجهوا إليها، اللي هي المصادر اليمنية والعمانية والمغاربية. فنبدأ أولا بأهم المصادر التاريخية العمانية. أنا راح أعطيك فقط مقتطفات عن أهم المصادر العمانية، لن أخوض في التفاصيل. من أهم المصادر التاريخية العمانية أبو زكريا يحيى بن أبي بكر الورجلاني في كتابه سيرة الأئمة وأخبارهم، وهو من المصادر التاريخية التي تعود إلى القرن 5 الهجري. أيضا هناك الدرجيني أبو العباس أحمد بن سعيد في طبقات المشايخ بالمغرب. الشماخي أيضا كتب عن حملة العلم، وهو أحمد بن سعيد بن عبد الواحد في كتابه السير. كذلك من أهم المصادر الرقيشي، المصادر العمانية الرقيشي أحمد بن عبد الله بن الحسن في كتابه مخطوط مصباح الظلام، تحدث أيضا عن حملة العلم وأدوارهم. كذلك من أهم المصادر التاريخية التي تعود إلى القرن 13 الهجري سرحان بن سعيد الإزكوي في كتابه كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة. هذه من أهم المصادر العمانية. طبعا على سبيل جميل. المثال للحصر، هناك أيضا مصادر غير عمانية،
2: وهي
3: مثلا خليفة بن خياط في تاريخه، تاريخ ابن خياط، ذكر لمحات ولو لم تكن تفصيلية عن حملة العلم. البلاذري أيضا في أنساب الأشراف تطرق إلى
2: مرجع مشهور.
3: نعم أكيد، من أهم المصادر التي تعود إلى القرن 3 الهجري. أيضا الطبري في تاريخ الأمم والملوك، وهو أيضا من المصادر التاريخية الهامة. هذا بالنسبة مثل ما قلت على سبيل المثال للحصر في عجالة. أيضا عندنا المصادر المحلية أو مصادر التاريخ المحلي، وهذه من المصادر المهمة التي استقينا منها المعلومات عن حملة العلم. فمنها مثل ما قلنا مصادر يمنية وعمانية ومغاربية. منها على سبيل المثال للحصر كتاب فتوح أفريقيا والأندلس لابن عبد الحكم، وكتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري، وأيضا كتاب الزبيري له مخطوط قرة العيون بأخبار اليمن الميمون. كذلك هناك كتاب تاريخ أهل عمان لمؤلف مجهول حقيقة، لم أتوصل إلى معرفة مؤلفه، ولكنه كتاب أيضا مهم. كتاب تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان، وهو من المصادر التاريخية العمانية المعروفة لمؤلف عبد الله بن حميد السالمي. أيضا هناك مصدر مهم جدا جدا، وهو كتاب الأنساب لسلمة بن مسلم العوتبي الصحاري. هذا المصدر من المصادر المهمة في الحديث عن أنساب حملة العلم خصوصا في عمان. أيضا لدينا الدرجيني من طبقات المشايخ، وهو يتحدث عن المشايخ بالمغرب. الزبيري أيضا نسب قريش، تحدث عن أنسابهم. أيضا هناك مصدر مهم استقينا من المعلومات عن أنساب حملة العلم في اليمن، وهو ابن الكلبي وكتابه نسب معد واليمن الكبير. أيضا الرقيق القيرواني في استقاء معلومات عن حملة العلم في أفريقيا والمغرب، كتابه أيضا الشهير تاريخ أفريقيا والمغرب. الحميري أيضا استقينا منه معلومات عن حملة العلم إلى اليمن في كتابه الروض المعطار. هذه في عجالة أهم المصادر التاريخية العمانية وغير العمانية ومصادر التاريخ المحلي.
2: جميل. أسماء كتب ومؤرخين ربما يعني تعتبر مرجعية بشكل كبير للباحثين التاريخيين. ننتقل من ذلك إلى الحديث عن المدينة التي تشكل انطلاقة لدور حملة العلم وعلاقتها بعمان. أين كانت انطلاقتهم بالتحديد؟ وكيف كانت هذه العلاقة من خلال هذه المدينة؟
3: طبعا العلاقة التاريخية بين عمان ومدينة البصرة، مدينة البصرة هي المدينة التي انطلق منها حملة العلم. ومدينة البصرة معروفة في التاريخ الإسلامي بأنها كانت إذا صح التعبير حاضنة للعلماء من مختلف الأمصار، حيث يمكن أن نورد عجالة تاريخية عن هذه المدينة. أن العرب من شبه الجزيرة العربية توافدوا إلى البصرة بعد تمصيرها، حيث قسمت البصرة إلى 5 أقسام ويضم كل 5 عشائر متقاربة في النسب. وهذه الأخماس هي أهل العائلية اللي هم الذين هم قبائل الحجاز وتميم وبكر ووائل وعبد القيس والأزد، وكان خمسهم مكون من 27 عشيرة. الأزد نزلوا في البصرة في أواخر عهد أو خلافة معاوية بن أبي سفيان وأوائل خلافة ابنه يزيد. ويمكن أن نستدل على ذلك مما ذكره أبو عبيدة أنه قال أنه لما بنيت البصرة ونقل عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب هو الخليفة الذي بنى مدينة البصرة، عندما نقل عمر بن الخطاب بني تنوخ المسلمين إليها لم يتحرك الأزد ولم ينتقلوا إلى البصرة إلا في أواخر خلافة معاوية. فنستشف من هذه الرواية أن الأزد والإباضية انتقلوا إلى البصرة في خلافة أو أواخر خلافة معاوية. لكن العوتبي يذكر رواية أخرى أن أول من قدم البصرة من أهل عمان 18 رجل، منهم كعب بن سور من بني لقيط بن الحارث بن فهم، وفد إلى عمر بن الخطاب
2: هو الله قاضيا على البصرة.
3: نعم نعم نعم، ما شاء الله أخي أحمد، بالفعل والله قاضيا على البصرة. فلما كان أيام عثمان استعمل على البصرة، بعد ذلك عثمان استعمل على البصرة عبد الله بن عامر سنة 25 هجري، ضمهم أي الأزد إلى البصرة، وكانوا قدموا من عمان من توج إلى البصرة. فإذا عبد الله بن عامر هو الذي في أيام عثمان ضمهم إلى البصرة. من هذه الروايات السابقة يمكن القول أن الأزد نزلوا البصرة بأعداد قليلة قبل خلافة معاوية بن أبي سفيان، أي في خلافة عمر وعثمان، إلا أن أعدادهم بدأت بالتزداد نعم في خلافة معاوية. وما يهمنا في هذا الأمر أن الأزد قد لعبوا دورا كبيرا في سير الأحداث السياسية والدعوية في عمان بعد أن انتقل حملة العلم والدعاء من مدينة البصرة إلى عمان ومن ثم إلى الأقاليم المختلفة
2: الأخرى. جميل. نتحدث أيضا عن المناطق والأقاليم التي اتجه إليها حملة العلم، وهنا ألاحظ من خلال حديثك السابق بأنه قد وردت عمان واليمن والمغرب العربي يعني ربما بشكل أكبر من دواخل الرقعة العربية إذا صح التعبير. فهل تفسر لي ما هي المناطق والأقاليم التي اتجه إليها حملة العلم، وأيضا لماذا كان ذلك التوزيع بهذه الطريقة؟
3: نعم، ربما يكون التوزيع بهذه الطريقة. المصادر التاريخية مثل ما ذكرت أخي أحمد لا تذكر إلا أو لا تفصل بشكل كبير إلا عمان واليمن وحضرموت، هي إقليم واحد، والمغرب وشمال أفريقيا. لكن أيضا هناك إقليم لم يرد كثيرا في المصادر التاريخية وهو إقليم خراسان. إقليم خراسان اتجه إليه عدد أيضا من حملة العلم، لكن للأسف لم نتوصل إلى أسماءهم، ولكن ورد في النصوص التاريخية أن هناك حملة علم توجهوا إلى إقليم خراسان. عودا إلى سؤالك، لماذا هذه الأقاليم بالذات
2: دونا عن غيرها؟
3: نعم، ربما للقرب الجغرافي بين عمان والبصرة بالدرجة الأولى، أيضا ربما يكون البعد عن مركز الخلافة في ذلك الوقت، حيث أراد الدعاء أن يبتعدوا نوعا ما عن مركز الخلافة، ولذلك ذهبوا إلى هذه الأقاليم. أيضا العلاقات والجذور التاريخية لا سيما عمان مع البصرة، لذلك انطلق حملة العلم مثل ما قلنا، المدرسة بدأت والتأسيس بدأ في البصرة، ثم بعد ذلك انطلقوا إلى عمان. هناك جذور تاريخية قديمة بين عمان والبصرة تحديدا، لذلك انطلقوا إلى عمان وبعد ذلك إلى الأقاليم المختلفة.
2: جميل. بناء على الكلام السابق، ما لا شك فيه بأن هناك توزيع لحملة العلم حول المناطق التي نشطوا فيها. نتوقف أولا عند عمان ونذكر حملة العلم إليها والدور الذي قاموا به. أستاذ سعود،
3: بالنسبة لأسماء حملة العلم إلى عمان، حملة العلم إلى عمان الذين اتفقت عليهم المصادر التاريخية هم أربعة: بشير بن المنذر النزواني، ومحمد بن المعلى الكندي، والمنير بن النير الريامي الجعلاني، وموسى بن أبي جابر الإزكوي.
2: كلها أسماء عمانية.
3: كلها أسماء عمانية بالتأكيد، إلا أن بعض مثل ما قلنا أسماء عمانية. لماذا؟ لأنهم من الأقاليم، من أهل المنطقة. نعم، مثل ما ذكرنا سابقا أسباب اختيارهم ومعايير اختيار حملة العلم. ولكن هناك بعض المصادر تذكر أنهم خمسة، وتضيف إلى هؤلاء محبوب بن الرحيل والإمام الربيع بن حبيب إلى هؤلاء الأربعة. فالبعض يقول أنهم خمسة بدون محبوب بن الرحيل، والبعض يقول أيضا أن الإمام الربيع معهم. وربما يعود الخلط في الأسماء إلى أن حدث خلط بين حملة العلم الذين تتلمذوا على يد أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وحملة العلم الذين تتلمذوا على يد الإمام الربيع بن حبيب فيما بعد. لذلك المصادر نوعا ما خلطت بين عدد الأسماء، ولكن أغلب المصادر تجمع على أن حملة العلم إلى عمان هم أربعة، وهذه الأسماء التي ذكرناها آنفا.
2: جميل. كان الحال بالنسبة لبلاد اليمن كما في السابق حينما تحدثنا عن عمان، فمن أبرز الأسماء الخاصة بحملة العلم ألا تخبرنا عنهم، وهل كان هناك من ضمنهم عمانيون أم أن ذات الأمر حدث في اليمن فكان أهل المنطقة هم حملة العلم؟
3: نعم بالفعل حملة العلم إلى اليمن كانوا هم من نفس المنطقة على نفس القاعدة التي ذكرناها آنفا. لم يشد حملة العلم وشيوخ حملة العلم في إرسال حملة العلم من المناطق عن القاعدة إلا في إرسال أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري اليمني إلى المغرب. ولكن في اليمن كانوا نفس حملة العلم من نفس المنطقة، ومنهم نذكر على سبيل المثال عبد الله بن يحيى بن عمر الكندي، وأبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري، وأبو أيوب وائل بن أيوب الحضرمي. طبعا أبو الخطاب عبد الأعلى سيتجه بعد ذلك من اليمن إلى المغرب. هذه هي أسماء حملة العلم التي تمكننا من الوصول إليها في اليمن. طبعا نلاحظ شح في المصادر التاريخية، لا سيما عند الحديث عن حملة العلم إلى اليمن تحديدا وإلى المغرب وشمال أفريقيا، بينما نجد حديث مستفاض جدا عن حملة العلم إلى عمان.
2: جميل. ما الدور السياسي والدعوي الذي قام به كل من عبد الله بن يحيى بن عمر الكندي وأبو الخطاب المعافري وأبو أيوب الحضرمي؟
3: بالنسبة لعبد الله بن يحيى بن عمر الكندي، أولا نبدأ بالتعريف بعبد الله بن يحيى بن عمر الكندي. هو عبد الله بن يحيى بن عمرو بن شرحبيل بن عمرو بن الأسود بن عبد الله بن الحارث الكندي، ويكنى بأبي يحيى. طبعا يظهر من الكنية أن يحيى هو أكبر أولاده، ولقب عبد الله بن يحيى بطالب الحق كما اشتهر في المصادر التاريخية. ويبدو أن سبب تسميته لأنه هو الذي طالب باسترجاع حقوقهم من بني أمية، بينما لقبه مخالفوه بالأعور، وذلك لأن أحد عينيه فقدت في أحد المعارك التي خاضها. ولا تورد المصادر التاريخية شيئا عن ولادته أو ظروف نشأته الأولى، والراجح أنه ولد في حضرموت وتلقى علومه الأولى، ثم انتقل مع أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري إلى البصرة لتلقي العلوم من الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة. ولما انتهى من دراسته كعادة حملة العلم عاد إلى موطنه الأصلي هنا اليمن. ويذكر أيضا من أدواره السياسية أنه تولى منصب القضاء لإبراهيم بن جبلة عامل القويسم على حضرموت، وهو عامل الخليفة مروان بن محمد، فهذا من ضمن الأدوار السياسية التي لعبها. كما أن عبد الله بن يحيى عندما وصل إلى منصب القضاء اتخذ هذا المنصب منبرا للدعوة، ويبدو أن قبوله بهذا المنصب كان لاستغلاله، أو إذا صح التعبير أن يستخدمه في نشر الدعوة في هذا الإقليم في حضرموت واليمن.
2: جميل. نتحدث الآن عن أبو الخطاب المعافري.
3: نعم، أبو الخطاب اسمه هو أبو الخطاب كما ورد في المصادر التاريخية، أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح بن عبيد المعافري الحميري اليمني الذي انتقل إلى المغرب مع حملة العلم. ولا تورد المصادر الكثير عن نشأته الأولى في اليمن، إلا أنه مثل ما ذكرنا سابقا ارتحل إلى البصرة بصحبة طالب الحق عبد الله بن يحيى، وقد استقر في البصرة ولعب دورا كبيرا في إمامة طالب الحق وصاحبه في اليمن، ثم بعد ذلك انتقل طبعا إلى المغرب حيث ظهر دوره جليا بعد ذلك في المغرب، حيث بويع في الإمامة بطرابلس كأول إمام إباضي في المغرب العربي سنة 140 هجري. وربما كان أبو عبيدة قد أعده مسبقا لهذه المهمة، وليس بغريب على أبو عبيدة هذا التخطيط، لأنه مثل ما قلنا هو إذا صح التعبير العقل المدبر للدعوة. لذلك لم يرد ذكره في إمامة طالب الحق، ولكن جهوده ظهرت في شمالي أفريقيا وإعلان الإمامة هناك في شمالي أفريقيا.
2: جميل. ماذا عن أبو أيوب الحضرمي؟
3: أبو أيوب الحضرمي هو عالم وفقيه، مثل ما يظهر من اسمه أصله من حضرموت، من علماء القرن الثاني الهجري، وأخذ العلم أيضا عن أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وهو من حتى أنه يلقب بأبو عبيدة الصغير، وكان يرد على سائليه بقوله عليكم بوائل فإن آخر عهد الربيع، يقصد الربيع بن حبيب، فإذن له مكانة علمية كبيرة. دوره السياسي من أهم الأدوار السياسية التي لعبها في إمامة طالب الحق، فقد روي عنه أنه قال أدركت بحضرموت رجالا إن كان الرجل منهم لو ولي على الدنيا كلها لاحتمل ذلك في عقله وحلمه وعمله وورعه. ويستخلص من هذه العبارة أن العدد غير قليل من الدعاة والعلماء وحملة العلم كانوا هم لعبوا مثل ما قلنا دور كبير في الحياة السياسية، وكانوا النواة الأولى لإمامة عبد الله بن يحيى الكندي في حضرموت، وهم الذين أسهموا في تشكيل جزء من جيش عبد الله بن يحيى طالب الحق عندما قامت الإمامة هناك. وبعد وفاة طالب الحق عاد وائل بن أيوب إلى البصرة. هذا بالنسبة لأبو
2: أيوب الحضرمي. نعم. جيد. نتحدث عن حملة العلم إلى بلاد المغرب العربي أو ما تعرف بشمال أفريقيا وأدوارهم العلمية والدعوية والسياسية، ونتحدث أيضا عن أبرز الشخصيات التي ذهبت إلى هناك حملة علم من أبناء المنطقة ومن خارجها أيضا.
3: نعم. بالنسبة لحملة العلم إلى المغرب شمال أفريقيا، تجمع المصادر على أنهم 5 أنفار أو كما يرد مسماهم بهذا الشكل في المصادر التاريخية، وفدوا إلى الإمام أبو عبيدة بالبصرة، وواحد منهم مثل ما ذكرنا آنفا هو أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري
2: اليمني الذي انتقل إلى المغرب.
3: نعم. والباقون هم مغاربة، هذا الوحيد مثل ما ذكرنا الذي إذا صح التعبير شذ عن القاعدة الأساسية التي تنص على أن حملة العلم يجب أن يكونوا من المناطق
2: من أهل المنطقة
3: التي يرسلون المنطقة نفسها. نعم.
2: جيد.
3: من ضمن المغارب من هؤلاء المغاربة عبد الله عبد الرحمن بن رستم الفارسي وعاصم السدراتي وأبو المنيب إسماعيل بن درار الغدامسي وأبو داود القبلي، وهؤلاء 5 تلقوا العلم على يد أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة مدة 5 سنوات. كانت هذه هي الفترة الزمنية إذا صح التعبير لتلقي العلم، 5 سنوات كفترة، ثم بعد ذلك يتخرج الدعاة ويرسلون إلى الأقاليم المختلفة.
2: جميل.
3: طبعا أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري إذا جينا إلى نسبه، نسبه يعود إلى معافر، ومعافر بطن من زيد بن كهلان من القحطانية، وهم بنو معافر بن يعفر بن مالك كما يرد ذلك في كتاب الأنساب، وكذلك في كتاب الروضة المعطار للحميري، وهو يمني، فأهل مكة أدرى بشعابها. أيضا هذا الشخص وصل إلى المغرب واستقر فيها ولعب دور كبير هناك في سير الأحداث السياسية في المغرب وفي قيام الإمامة في المغرب. أما الشخصية الثانية فهي عبد الرحمن بن رستم بن بهرام، مثل ما واضح من الاسم يرجع نسبه إلى الأكاسرة ملوك الفرس، وهو عبد الرحمن بن رستم بن بهرام بن كسرى سليل بيت ملوك الفرس، وأبرز حملة العلم إلى المغرب. ولد بالعراق ثم سافر.
2: نقول بأنه هذا شخص آخر شد عن القاعدة، أم أنه ما تفسيرك لوجود يعني رجل بأصول فارسية في المغرب كأحد حملة العلم؟
3: بالنسبة لعبد الرحمن بن رستم الأصل ربما كنسب، يعني هو عبد الرحمن بن رستم بن بهرام أبوه فارسي، ولكنه
2: كان مقيما في المغرب
3: كسلالة فارسية، ولكنه كان مقيما في لا هو ولد في العراق كولادة، ولكن كنسب في بعد ذلك انتقل إلى المغرب، ولد بالعراق وسافر مع أبوه وأمه في البدايات من العراق إلى الحجاز لأداء فريضة الحج.
2: قبل أن يتتلمذ فيه.
3: قبل أن يتتلمذ، نعم. حيث أن أمه تزوجت برجل من أهل المغرب وارتحلت معه إلى القيروان.
2: جميل.
3: إذن هو قبل أن يتتلمذ اتجه إلى المغرب وتحديدا إلى تونس، لأن إقليم المغرب يشمل ليبيا وتونس وأقصى المغرب، المغرب الأقصى. فهو تتلمذ هناك وبعد ذلك قام بنشر العلم في تلك المنطقة. فإذا عبد الرحمن نشأ في القيروان وتتلقى العلوم في القيروان. هذا بالنسبة لاستفسارك أخي أحمد.
2: جيد، إذن هكذا نختم حديثنا عن أبرز الأسماء والشخصيات التي ذهبت كحملة علم أو عادت إن صح التعبير إلى المغرب العربي وقامت بدورها هناك. هكذا مستمعينا الكرام نختم حديثنا في المحور الثاني عن حملة العلم وأنسابهم، لننتقل بإذن الله إلى محورنا الثالث والأخير إن شاء الله، ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم في برنامج من التاريخ العماني والحديث حول الدور العلمي والسياسي لحملة العلم في عمان.
0: من التاريخ العماني،
1: من التاريخ العماني.
2: الدور العلمي والسياسي لحملة العلم في عمان.
1: الدور العلمي والسياسي لحملة العلم في عمان.
2: أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام في برنامج من التاريخ العماني، ونواصل حديثنا عن الدور العلمي والسياسي لحملة العلم في عمان، هذه المرة في المحور الثالث الذي سنتحدث فيه إن شاء الله عن حملة العلم وعلاقتهم بعمان هكذا بشكل عام، ونخوض بعض التفاصيل في بعض الأسئلة. نرحب بك مجددا أستاذ سعود المنذري، ونبدأ بهذا التساؤل: كم بلغ عدد حملة العلم إلى عمان؟ وهل كان هناك اتفاق بين المصادر على هذا العدد؟
3: مثل ما أسلفنا سابقا أخي أحمد، المصادر التاريخية اتفقت على أن عدد حملة العلم إلى عمان هم 4، وأهم الأسماء التي أرسلت إلى عمان بشير بن المنذر والمنير بن النير الريام الجعلاني وموسى بن أبي جابر الإزكوي ومحمد بن المعلى الكندي. فالمصادر أغلبها تتفق على أنهم 4، إلا أن هناك بعض المصادر تذكر أنهم
2: 5،
3: والبعض يقول أنهم 6 تضيف إليهم الإمام الربيع بن حبيب. إلا أن الخلط التاريخي حدث مثل ما ذكرنا بسبب أن خلطوا بين تلاميذ حملة العلم الذين تتلمذوا على يد أبو عبيدة وحملة العلم الذين تتلمذوا على الإمام على يد الإمام الربيع بن حبيب.
2: جميل. هل كانت هناك اشتراطات أو مواصفات في حملة العلم إلى عمان تختلف عن بقية المناطق الأخرى التي تطرقنا لذكرها؟
3: حقيقة الأمر لا يوجد اختلاف بين الاشتراطات التي يمكن أن تكون على حملة العلم إلى عمان.

0: لا يحيد عنها حملة العلم ولا من علموهم ولا حتى هم حينما نقلوه إلى تلامذتهم.
1: نعم يبدو ذلك يا أخي أحمد، إن حملة العلم لا يمكن أن يحيدوا عن ما خطط له شيوخهم في البصرة، فالاشتراطات والمعايير تشمل جميع حملة العلم إلى الأقاليم المختلفة، فالمدرسة التي تعدهم هي مدرسة واحدة، وبالتالي تكون الاشتراطات إلى جميع الأقاليم رغم اختلاف البيئات في بعض الأقاليم على الأخرى، إلا أن الاشتراطات تكون واحدة. ولكن حملة العلم في بعض المناطق يعني يمكن أن يكيفوا أنفسهم مع المناطق التي يرسلوا إليها.
0: جميل، ننتقل إلى تساؤل آخر أستاذ سعود، ونستعرض فيه حملة العلم إلى عمان وأنسابهم.
1: بالنسبة لأنساب حملة العلم، طبعا سابقا تحدثنا عرضا عن حملة العلم، ولكن سنفصل قليلا في أنساب حملة العلم ونعرج على دورهم السياسي بشكل سريع، هو دورهم الدعوي. أولا بشير بن المنذر النزواني أو النزوي، هو أبو المنذر، بشير بن المنذر النزوي العقري، نسبة إلى مدينة نزوة، النزواني نسبة إلى مدينة نزوة، والعقري نسبة إلى المكان الذي يسكن فيه وهو حارة عقر في نزوة، وهو جد بني ريام من بني نافع، ينحدر نسبه من سامة من لؤي بن غالب، ويكنى بأبي المنذر، وكان من الذين حملوا العلم إلى عمان، ويعتبر من كبار علماء عصره في القرن الثاني الهجري، أسهم بشكل كبير في نشر الدعوة في عمان، وكان له دور كبير في الحراك السياسي في عمان. لن أبحر كثيرا في الحديث عن هذه الشخصية لكي نكمل الحديث عن وفي عجالة ومقتطفات سريعة عن الشخصيات الأخرى التي قامت بحمل العلم إلى عمان.
0: جميل، إذا نتحدث عن محمد بن المعلى الكندي، ونستوضح أيضا دوره في هذه الحملة.
1: نعم، أولا نبدأ بنسبه، هو محمد بن المعلى الكندي الفشحي كما يرد في المصادر، ولكن من خلال استقراء المصادر يبدو أنه يقصد الفسحي نسبة إلى قرية فسح، وهي من قرى ولاية وادي السحتن، من قرى وادي السحتن من أعمال ولاية الرستاق كما يورد البطاشي في أتحاف العيان، وردها باسم فشح ولكنها هي فسح في من أعمال ولاية الرستاق. إذن هو من بني السكون بن أشرس بن كندة، وهو من علماء القرن الثاني الهجري، وهو من أحد الأربعة الذين اتجهوا إلى من البصرة إلى عمان. أهم الأدوار السياسية التي لعب أنه كان واليا على صحار في فترة من الزمن بأمر من زميله الشيخ موسى بن أبي جابر. هنا يظهر العلاقة بين حملة العلم عندما اتجهوا إلى المناطق، عملوا ككتلة واحدة، لم يعملوا بشكل منفرد، كانوا
0: يتواصلون مع بعضهم البعض.
1: نعم بالتأكيد كانوا يتواصلون مع بعضهم بعضا، ولذلك شكلوا أثر كبير في الحراك السياسي والثقافي في المناطق التي أرسلوا إليها.
0: جميل، نتحدث أيضا عن أحد أبرز الأسماء الخاصة بحملة العلم، المنير بن نير. من هو المنير بن نير نسبا، وما هو الدور البارز لهذه الشخصية؟
1: نعم، المنير بن النير نسبه يرجع إلى بني وهب، فهو المنير بن النير بن عبد الملك بن وسار بن وهب بن عبيد بن سلط بن يحيى بن مالك بن حضرمي بن ريام من بني ريام كما يورد ذلك العوتبي، وأيضا ابن رزيق أورد ذلك في المخطوطة الصحيفة القحطانية. وبنو ريام طبعا هم مشهور عنهم أنهم من قضاعة، ولد في مدينة إزكي ونسب فيما بعد إلى أجعلان، فأصبح يسمى المنير بن النير الريامي الجعلاني لأنه سكن فيها فترة ليست بقليلة، ونشر حملة العلم في تلك المنطقة، وهو من الذين نقلوا العلم عن الإمام الربيع بن حبيب. أما عن دوره السياسي فقد لعب دور كبير في إمامة الإمام الجلندة بن مسعود، فهو من شهد إمامة الجلندة بن مسعود، ويمكن أن يكون هذا الدور قد تداخل مع أدوار زملائه حملة العلم، حيث أن أغلبهم حضروا إمامة الجلندة بن مسعود وأسهموا في هذه الإمامة وفي هذا الحراك السياسي في عمان في ذلك الوقت.
0: جميل، نتحدث عن جهود شخصية أخرى، وهي شخصية موسى بن أبي جابر الإزكوي الذي كان له دور كبير ومؤثر ارتبط بتاريخ عمان، حدثنا عن ذلك.

0: نعم، نبدأ أولا بالحديث عن نسب موسى بن أبي جابر الإسكوي. هو موسى بن أبي جابر من بني ضبة، وقيل من بني سامة، من بني لؤي بن غالب. والإسكوي طبعا نسبة إلى مسقط رأسه، وهي مدينة إزكي العمانية. وابن جابر هو جد موسى بن علي بن عزرة، وقد ارتحل ابن أبي جابر الإسكوي إلى البصرة طالبا للعلم، شأنه شأن العلماء الذين اتجهوا إلى تلك البقعة الخصبة بالعلماء آنذاك في القرن، تحديدا في القرن الثاني الهجري. تلقى العلم أيضا على يد الإمام الربيع بن حبيب العماني البصري، وأخذ الكثير من العلوم على يد الإمام أيضا أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة. ويمكن القول أن موسى بن أبي جابر كان من أبرز علماء عمان، ولقب بشيخ الإسلام أو شيخ المسلمين. ويظهر جلي من هذا اللقب أنه كان من الشخصيات التي تميزت بغزارة العلم، وكان يرجع إليه في الفتية وفي أمور الفتية، وكما لعب دور كبير في الحراك السياسي في عمان آنذاك. هذا بالنسبة لموسى بن أبي جابر، وحملت العلم إلى عمان طبعا في عجالة سريعة عن أدوارهم، إلا أن أدوارهم امتدت إلى أكبر من ذلك، فقد كان لهم دور بارز في الحراك السياسي وفي تحديد الوجهة السياسية لعمان في القرن الثاني الهجري تحديدا، وفي قيام الإمامة وفي بيعة الإمام الجلندة وغيرها من الأحداث السياسية التي عاصرها حملة العلم إلى عمان.
1: ربما يكون هذا آخر التساؤلات التي نطرحها، هل من إضافة حول أسماء أخرى كان لها دور مؤثر؟ أستاذ سعود، ربما الاسمين اللذان ذكرتهما قبلا وقد اختلفت عليهما المصادر.
0: نعم، من الأسماء التي مثل ما ذكرنا، الأسماء التي اتفق عليها المصادر هي أربعة أسماء، إلا أن هناك علماء أيضا أسهموا بدور كبير في الدعوة، من ضمنهم الإمام الربيع بن حبيب العماني البصري، وكذلك محبوب بن الرحيل الذي كان له دور كبير أيضا في الحراك الدعوي والسياسي في عمان، مما دعا بعض المصادر أن تعده من حملة العلم إلى عمان.
1: جميل، إذن بهذا الحديث نختم محورنا الثالث والذي تحدثنا فيه عن حملة العلم وعلاقتهم بعمان. هكذا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج من التاريخ العماني، التي تناولنا فيها الدور الهام الذي لعبه حملة العلم إلى عمان وما قاموا به من أعمال مشهودة في مختلف المجالات والفرق الذي أحدثوه في التاريخ العماني، وأيضا تحدثنا عن أبرز الشخصيات التي كان لها حضور مميز في المجتمع العماني. نأمل أن نكون قد وفقنا في ذلك، وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر ضيفنا العزيز في هذه الحلقة الأستاذ سعود بن ناصر المنذري الباحث في التاريخ العماني. شكرا لك أستاذ سعود.
0: أشكركم شكرا جزيلا أخي أحمد على هذه الاستضافة، كما أشكر زميلي العزيز الدكتور محمد شعيلي على دعوته لي للمشاركة في هذا البرنامج حقيقة الذي يعد بالفعل إثراء للحراك التاريخي في عمان، ونتمنى أن نكون حققنا الفائدة المرجوة من هذا الحوار. شكرا جزيلا لكم.
1: بإذن الله، شكرا جزيلا لكم مجددا. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى ختام البرنامج، لكم أجمل التحايا، ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامج من التاريخ العماني وموضوع جديد. إلى اللقاء.
2: الأمس هو الماضي وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم، معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني، من التاريخ العماني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
2: إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
1: ومازن بن حبيب المعيني.
2: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
1: وسليمان بن علي المعمري.

0: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
1: أهلا بكم أعزائنا إلى هذه الحلقة من عين على السينما، والفيلم الذي نتناوله اليوم هو فيلم أغرب من الفردوس أو Stranger than Paradise للمخرج الأمريكي جيم جارموش،
2: حيث سنلقي الضوء على قصة الفيلم ومضمونه ونتجول مع نخبة من أبرز ما قاله نقاد السينما عن الفيلم.
1: عرض فيلم أغرب من الفردوس جماهيرياً عام 1984، وهو ثاني فيلم للمخرج جيم جارموش. أما الفيلم الأول لجارموش فاسمه إجازة دائمة، وهو فيلم ليس مهماً نظراً لأنه لا يعدو أن يكون مجرد مشروع تخرج نفذه جارموش كمتطلب دراسي.
2: ينقسم فيلم أغرب من الفردوس إلى ثلاثة أجزاء، مدة كل واحد منها نصف ساعة تقريباً. الجزء الأول اسمه العالم الجديد، والثاني يحمل عنوان بعد مرور سنة، أما الثالث فقد حمل عنوان الفردوس.
1: الفيلم بالأبيض والأسود وبثلاثة ممثلين رئيسيين. الجدير بالذكر أن جارموش قد أنجز في البداية الجزء الأول من الفيلم والذي حمل عنوان العالم الجديد عام 1982، وحمله معه إلى فرنسا سعيا للحصول على تمويل لإتمام بقية الفيلم.
2: تحصل جارموش بشكل أو بآخر على التمويل المطلوب، وكان مبلغا ماليا زهيدا جدا قياسا إلى تكلفة أي فيلم أمريكي من إنتاج هوليوود، فقد بلغت تكلفته الإجمالية 120 ألف دولار أمريكي فقط، فيما تصل تكلفة أي فيلم أمريكي من الأفلام ذائعة الشهرة إلى ما قد يصل إلى 50 مليون دولار أو يزيد.
1: تم تصوير الفيلم بكاميرا 16 مليمتر، وهي الكاميرا التي يعتمدها مخرجو السينما المستقلون، كما تم تصويره بالأبيض والأسود لأن جارموش ببساطة لم يكن قادرا على شراء أشرطة ملونة ليصور عليها فيلمه لأنها أغلى.
2: والطريف في الأمر أن الجزء الأول من الفيلم ومدته 30 دقيقة قد تم تصويره على أشرطة خام جاءت كإهداء من المخرج الألماني الأصل فيم ويندرز، وهي أشرطة تبقت كفضلة من مجمل الأشرطة التي استخدمها فيندرز لتصوير أحد أفلامه، وقد حصل جارموش على هذه الشرائط الخام من باب الهدية.

0: كثيراً ما كرر جيم جارموش الجملة التالية:
1: إن الحياة لا توجد بها حبكة، فلماذا على الأفلام أو الروايات أن تحتوي واحدة؟
0: يمكن قراءة فيلم أغرب من الفردوس انطلاقاً من وجهة النظر تلك، فهذا الفيلم بالكاد توجد فيه حبكة، بل إنه بالكاد تقع فيه أحداث.
1: ولو ذهب أحد ما بملخص قصة الفيلم إلى أي منتج أمريكي عادي وطلب منه أن يموله ليحول القصة إلى فيلم، فمن المؤكد أن ذلك المنتج سوف يتهمه بالجنون.
0: يبدأ الفيلم بويلي، وهو شاب أمريكي من أصل مجري لا يميل إلى الحديث عن جذوره. كل ما يعرفه عن نفسه أنه يعيش في نيويورك منذ 10 أعوام ويتكلم لهجة أهل نيويورك. فجأة تطل عليه قريبته المجرية إيفا ذات 16 عاما، قادمة للمرة الأولى من المجر بإنجليزية مكسرة ذات لكنة شرق أوروبية واضحة.
1: كانت إيفا مضطرة للبقاء مع ابن عمها ويلي 10 أيام، ثم تغادر إلى مدينة كليفلاند لتقيم مع عمتها. هذه الزيارة كانت آخر ما يتمناه ويلي، وخلافا للنفور الذي أبداه ويلي من وجود قريبته في ضيافته، فإن صديقه الحميم إيدي يبدي بعض الترحاب بالوافدة الجديدة، لكن الأمور لا تصل إلى ما هو أبعد من ذلك.
0: كل شيء بالنسبة لإيفا يبدو جديدا، لكن ليس مدهشا، بل على العكس يبدو باردا وبلا طعم. في أحد المشاهد نرى إيفا وابن عمها ويلي في مطعم ما، حيث ويلي يتناول غداءه المجهز سلفا في صحن قرطاسي يتم رميه بعد الاستعمال. يسمي الأمريكيون هذا النوع من الغداء بغداء التلفزيون. يدور بين الاثنين الحوار البارد التالي، حيث يقول ويلي:
1: هل أنت متأكدة أنك لا تريدين غداء التلفزيون؟
0: نعم، أنا لست جائعة. لماذا يسمونه غداء التلفزيون؟
1: من المفروض أن يتناوله المرء أثناء مشاهدة التلفزيون.
0: أعرف ما هو التيفي. من أين يأتي ذلك اللحم؟
1: أظن أنه جاء من بقرة.
0: من بقرة؟ لا يبدو كما لو أنه لحم أصلا.
1: يا إيفا، كفي عن إزعاجي. هل ستكفين؟ أنت تعلمين هذه هي الكيفية التي نأكل بها في أمريكا. أنا أحصل على لحمي، أحصل على بطاطسي، أحصل على خضرواتي، أحصل على حلوياتي، ولست حتى بحاجة لأن أغسل الصحن.

هو حوار أشبه بمعظم الحوارات التي نتبادلها في الحياة اليومية الحقيقية، وليس حوارا سينمائيا معياريا. حوار مملوء بالعادي والروتيني، بل وبالممل أيضا، لكنه حوار يكشف عن واقع هذه الشخصيات وعن حياتها التي لا يحدث فيها شيء يستحق الذكر.

0: الرتابة إذن هي ما تعيشه إيفا في العالم الجديد، لكنها سرعان ما تغادر إلى عمتها في كليفلاند. هنا يبدأ الجزء الثاني من الفيلم والمسمى ب بعد مرور سنة، لنرى ويلي وإيدي قد خسرا رهانا في سباق للكلاب. يتذكران فجأة قريبتهما إيفا في كليفلاند فيقرران زيارتها. معظم مشاهد هذا الجزء تقع في رحلتهما إلى كليفلاند.
1: الجزء الثالث والأخير من الفيلم والذي يحمل مسمى الفردوس تظهر فيه شخصية جديدة، هي عمة إيفا. العمة متبرمة بانطلاقة إيفا وحيويتها وتريدها أكثر سكونة. أما إيفا فقد حققت الحلم الأمريكي الذي جاءت من أجله وأصبحت جرسونة في مطعم.
0: يقرر ويلي وإيدي مغادرة كليفلاند إلى فلوريدا، الأقل برودة بكثير من كليفلاند التي يغطيها الثلج. ثلج لا يقل برودة عن برودة حياة جميع شخصيات الفيلم. ومع أن ويلي وإيدي قررا الذهاب لفلوريدا بمفردهما، إلا أنهما سرعان ما يغيران رأيهما ويعودان لاصطحاب إيفا. أثناء مغادرتهما كليفلاند يتساءل إيدي متعجبا:
1: أتعلم؟ إنه لأمر مضحك بعض الشيء، أنت في مكان جديد، لكن كل شيء يبدو كما لو أنه هو هو.
0: في فلوريدا يخسر ويلي وإيدي نقودهما مجددا، فيذهبان للمراهنات في سباق للكلاب علهما يربحان بعض المال. وآنذاك تحصل إيفا على مبلغ مالي ضخم عن طريق الصدفة، فتقرر العودة إلى المجر. في المطار تجد رحلة واحدة متاحة إلى المجر، ويبدو أنها تقرر السفر على متنها.
1: يعود ويلي وإيدي إلى فندقهما ليجدا إيفا قد تركت لهما بعض المال ورسالة تقول فيها إنها مسافرة. يذهب ويلي للمطار بحثا عنها، فيما تقرر هي إلغاء فكرة السفر والعودة للفندق، بينما إيدي جالس طوال الوقت في السيارة دون أن يقوم بأي شيء. هكذا ينتهي الفيلم نهاية مفتوحة فيها مؤشرات أن الذي سافر إلى المجر هو ويلي، أما إيفا فقد عادت مجددا إلى الفندق لتواصل مشوارها على الأرض الأمريكية.

0: فيلم أغرب من الفردوس، واحد من أغرب الأفلام الأمريكية، لأنه لا يشبهها لا في مضمونه ولا أسلوبه، وهو دون شك واحد من أجمل أفلام أمريكا وأكثرها جرأة على إثارة أسئلة.
1: أسئلة وجودية تتعلق بمضمون الفيلم، وأسئلة فنية تتعلق بالأسلوب الذي اتبعه جارموش في الإخراج. هو فيلم أصيل من حيث إخلاصه لما هو فني في السينما، ومجافاته لما هو بهرج أو زائف فيها من مؤثرات وحبكات مفتعلة.
0: روجر إبرت، مستعرض الأفلام الأمريكي المعروف من صحيفة شيكاغو سان تايمز، يصف أغرب من الفردوس بأنه
1: ليس كأي فيلم آخر سبق لك مشاهدته، لكنك مباشرة تشعر بالألفة معه. إنه يبدو ظاهريا كما لو أنه غير متجه إلى هدف محدد، لكنه يعرف بالدقة كل خطوة يخطوها.
0: أما فينسنت كاندباي، مستعرض الأفلام بصحيفة نيويورك تايمز، فقد وصف الفيلم بأنه من النوعية التي ستروق لشخص مثل جان بول سارتر، وقد تنبأ للفيلم بأنه سيبقى طويلا على شباك التذاكر.
1: وبالفعل فقد صمد فيلم أغرب من الفردوس طويلا بشباك التذاكر الأمريكي، كما كان له قبول جماهيري واسع في أوروبا، وهو إلى الآن يدير ربحا وفيرا في محلات استئجار اسطوانات DVD. وقد أعاد الفيلم لصانعه أضعافا مضاعفة من الأموال البسيطة التي أنفقها فيه.
0: وقد تحول الفيلم ومخرجه مع الوقت إلى ملهمين لجيل كامل جديد من صناع السينما الأمريكية المستقلين، أمثال كيفن سميث وريتشارد لينكلاتر.
1: فاز فيلم أغرب من الفردوس بثماني جوائز سينمائية مرموقة حول العالم، من أهمها سعفة مهرجان كان السينمائي في فئة الفيلم الأول لمخرجه عام 1984.
0: وقد تم تصنيفه فيلما أول لأن الفيلم الفعلي الأول لجيم جارموش إجازة دائمة كان مشروع تخرج دراسي ولم يعرض على نطاق جماهيري.
1: يثير النجاح الجماهيري لفيلم أغرب من الفردوس دهشة المحللين، فهو فيلم بالأبيض والأسود، بطيء الإيقاع جدا بحيث يضجر منه الجمهور السينمائي المعتاد على سرعة أفلام الأكشن، كما أن قصته لا تكاد تحوي أحداثا مشوقة تذكر، ولا يوجد بالفيلم حوادث ضخمة أو مشاهد إغراء أو إطلاق رصاص، فمن أين يأتيه كل هذا النجاح الجماهيري؟
0: يقول مستعرض الأفلام كيفن باترسون:
1: سيكون مجانبا للصواب القول أن فيلم أغرب من الفردوس قد نجح على الرغم من افتقاره للحبكة ورغم احتوائه على شخصيات خاملة. في الحقيقة لقد نجح الفيلم بسبب من احتوائه على اللاحبكة وعلى هذه الشخصيات، محيلا ضعفه الروائي إلى قوة، وعارضا أمام أعيننا أن ثلاثة أفراد هائمين على وجوههم بالكاد يفعلون شيئا يمكن أن يكون شأنا مسلما، تماما مثل مشاهدتنا جيمس بوند ينفذ بجلده من جبال من المؤامرات لينقذ العالم.
0: حقا إنه كما يقول جيم جارموش نفسه:
1: إن الحياة لا توجد بها حبكة، فلماذا على الأفلام أو الروايات أن تحتوي واحدة؟
0: أعد هذه الحلقة
1: عبد الله بن خميس البلوشي،
0: وفي الحلقة القادمة نفتح عينا جديدة على السينما.
1: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
4: إذاعة سلطنة عمان.

0: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. استكمل حديثنا عن النباتات في محافظة ظفار، تحدثنا عن شجرة صغط، هذه الشجرة البطلة التي يصل طولها إلى 12 متر، تشكل أكثر من بعض القراءات تقول 70% 50% من المنطقة ذات الأشجار الخشبية في محافظة ظفار، والتي تشكل 28% من مساحة منطقة الخريف. الصفوح شديدة الانحدار المواجهة تماما لبحر العرب، أو التي تتأثر بشكل قوي بأمطار الخريف بعد الانقلاب الحراري، لأن هذه الأشجار في الأصل تحتاج إلى مستوى مطري متقدم، ومستوى المطر المتقدم لا توفره من رذاذ الخريف، وإنما توفره السحب، مطر السحاب. هذه السحب المنخفضة عندما تصطدم بهذه الصفوح شديدة الانحدار يزيد معدل المطر أكثر من ضعفين ونصف المعدل التقليدي اللي يحدث بدون الشجر وبدون الاصطدام. لذلك تظهر هذه المجموعة من الأشجار، ويظهر أيضا في كثافة لهذه الأشجار في منطقة الجبل. النوع الآخر من الأشجار المهمة التي تتأثر بشكل أو بآخر بظل الخريف هي شجرة اللبان. هذه شجرة التي قدمت خدماتها للإنسان في جنوب الجزيرة العربية منذ فجر التاريخ، وكانت عنصر اقتصادي مهم جدا للمجتمعات المحلية كما هو حال النفط اليوم. كانت اللبان في ذلك الوقت هي العنصر الأساسي والتجارة العالمية التي تشجع على الاستيراد والتصدير بشكل كثيف جدا، وتساهمت في صمود المجتمعات المحلية في هذه المنطقة المقطوعة عن العالم جنوب الجزيرة العربية، التي لم يحدث لها تأثيرات كبيرة جدا وأحداث محورية أثناء الكثير من الأحداث اللي حدثت منذ أكثر من 1400 سنة. الدول التي قامت في شبه الجزيرة العربية كانت تصل إلى مختلف أنحاء سلطنة عمان، إلى مختلف أنحاء اليمن، إلى مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية، لكن هذه المنطقة كانت ذو استقلالية جغرافية وطبيعية بشكل أو بآخر أثناء تاريخ كامل، وكانت تصدر هذا اللبان وكأنها كانت يعني في منطقة مخفية عن العالم، مع أنه أثرها موجود من حيث اللبان المنتشر للحضارة الفرعونية وغيرها من الحضارات في الشرق الأوسط، إلا أن هذه المنطقة لم تتأثر ب يعني احتلال مثلا أجنبي قوي أو فرض سيطرة سياسية أجنبية قوية عليها، ظلت إلى حد ما تحافظ على نوع من الاستقلال الجغرافي. يعني الجغرافيا هي اللي فرضت هذا الاستقلال بحكم بعدها عن العالم، بعدها الكثير عن العالم، تحيط بها الصحراء من مختلف المناطق، فكانت هذا الصحراء البعد الجغرافي يحافظ عليها مستقلة إلى حد ما، وأيضا عدم وجود الحاجة إلى السيطرة عليها. حدثت فيها بعض الأحداث التاريخية القليلة، لكنها لا تقارن بمناطق أخرى سواء كان في سلطنة عمان أو في مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية. مع وجود شجرة اللبان التي كانت الممول الأساسي للإنسان في جنوب الجزيرة العربية، من الأشجار الجميلة جدا أيضا شجيرة إسفيت. هذه الشجرة يعني من الأشجار السامة، لكن ربما تحتوي على مصادر طبية مهمة جدا. الشجيرة ضخمة الجذع تسمى أيضا وردة الصحراء وإسفيت الظفاري. هذه الشجرة العدنة أيضا توجد في شبه الجزيرة العربية، منتشرة في سقطرة نفس النوع أو من نفس الجنس، ومنتشرة في اليمن، ذات جذع ضخم يصل ارتفاعها إلى متر أو 2 متر، غير رعوية طبعا، لكنها ذات أزهار جميلة جدا ومنظر جميل للغاية. أيضا من الأشجار المهمة جدا في محافظة ظفار ذات الشكل الجميل شجرة إيرير. إيرير من نفس البونسيانا، من نفس الجنس، لكن هذه البونسيانا الحمراء وإيرير البيضاء، ويتظهر زهورها البيضاء الجميلة جدا وسريعة النمو، وحتى كان الإنسان يتغذى على ثمارها في مرحلة زمنية معينة تعمل قرون طويلة، وهذه القرون يتم التغذية عليها، وهي أيضا من النباتات الرعوية والعسلية وذات بعد بيئي واقتصادي مهم جدا. لم تحصل على الاهتمام الكبير بهذه الشجرة، لكنها يعني هي تقدم خدمات بيئية بلا مقابل، وإن كان لم يستفيد الإنسان منها كما هو الحال من شجرة اللبان أو شجرة صغط، لكنها لا زالت رعوية ومهمة جدا وذات بعد اقتصادي، وممكن تساهم بشكل كبير في أشجار الزينة، لأنها شجرة جميلة للغاية وممكن أن تغزو العالم أيضا، ممكن أن يساهم في بيعها لكل أنحاء العالم. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، الحصاد الإخباري وإلى أبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم بقاه الله يعزي أخاه أمير دولة قطر في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني.
0: سلطنة عمان تستدعي السفير الإيراني لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة.
1: تصعيد أمريكي إيراني، وإيران تعلن إغلاق مضيق هرمز، وترامب يؤكد أنه لا يزال مفتوحا.
0: أهلا بكم وإلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان، في قراءتها محمد بن حافظ العامري، ويشاركني في التقديم الزميل أحمد بن راشد الهنائي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة والده المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسمو الأمير وكافة أفراد الشعب القطري الشقيق في هذا المصاب الجلل، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم جميل الصبر والسلوان.
1: وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنية إلى فخامة الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش رئيس جمهورية الجبل الأسود بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب خلالها جلالة السلطان عن تمنياته الطيبة لفخامة الرئيس وشعب بلاده الصديق، راجيا جلالته لهذا البلد النمو والازدهار والاستقرار وتحقيق المزيد من الإنجازات ولعلاقات التعاون والصداقة التطور والتوسع في مختلف المجالات.
0: استدعت سلطنة عمان اليوم سعادة موسى فرهنك سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عمان، وذلك لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة. سلم المذكرة سعادة الشيخ خالد بن هاشي المصلحي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية خلال استقباله السفير الإيراني بمسقط. وقد أعرب سعادته خلال الاجتماع عن استياء سلطنة عمان من هذه الأعمال غير المسؤولة، داعيا إلى ضرورة التقيد بأحكام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الأعراف والقيم الأخلاقية التي تربط البلدين والشعبين الجارين.
1: هذا وأفاد مصدر أمني بتعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة، وتؤكد سلطنة عمان على إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات حفاظا على سلامة البلاد والقاطنين بها.
0: كما أفاد مركز الأمن البحري بأن الجهات المختصة استجابت لنداء الاستغاثة الصادر عن سفينة تجارية ترفع علم جمهورية قبرص إثر تعرضها لحادث على بعد نحو 4.4 ميل بحري من سواحل محافظة مسندم. وأشار المركز إلى أنه تم إنقاذ 23 من أفراد طاقم السفينة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، فيما تواصل الفرق المختصة عمليات البحث عن أحد أفراد الطاقم الذي ما يزال في عداد المفقودين.
1: نعى الديوان الأميري في دولة قطر صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما، وبعد مسيرة امتدت لعقود أسهم الأمير الراحل في إحداث تحولات استراتيجية شهدت خلالها دولة قطر نهضة تنموية واسعة جعلتها ذات حضور إقليمي ودولي بارز.
0: ويعد الأمير الوالد أحد أبرز القادة الذين قادوا مسيرة التحديث في دولة قطر، فمنذ توليه مقاليد الحكم في العام 1995 رسخ نهجا يقوم على التنمية البشرية والاقتصادية، حيث أطلق برامج تعليمية وصحية وأسس منظومة متكاملة في البنية التحتية لتطوير شبكات الطرق والمواني والمطارات، وعزز مكانة قطر في مجالات الاستثمار والطاقة والدبلوماسية. وفي العام 2013 سلم الأمير الوالد مقاليد الحكم إلى نجله صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
1: تبادلت الولايات المتحدة وإيران اليوم الأحد هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة في تصعيد عسكري، وأعلنت طهران إغلاق مضيق هرمز مؤكدة تعليق حركة الملاحة فيه. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا رغم إعلان إيران إغلاقه، مؤكدا أن القوات الأمريكية شنت ضربات على أهداف إيرانية، ومضيفا أن واشنطن كانت قد توصلت إلى اتفاق مع طهران قبل أن تتهمها بخرقه عبر استهداف سفينة بطائرة مسيرة.
0: فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد ومواقع عسكرية أمريكية في المنطقة، وثار التصعيد مخاوف من انهيار الاتفاق الأمريكي الإيراني المؤقت وسط استمرار التوتر بشأن الملاحة في مضيق هرمز وتأثيراته على أسواق الطاقة العالمية.
1: هذا وحض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش الولايات المتحدة وإيران على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستئناف المفاوضات بشكل عاجل بعد تجدد الضربات بينهما.
0: استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون اليوم في غارة إسرائيلية وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة وفق الدفاع المدني الفلسطيني. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ سريان الهدنة إلى 1098 شخصا.
2: مددت الحكومة الإسرائيلية حالة الطوارئ حتى نهاية الشهر الجاري تحسبا لهجمات إيرانية في خطوة تعكس حجم التوتر المتصاعد في المنطقة. ورغم المخاوف الإسرائيلية إلا أن الجيش واصل استهدافاته على جبهة لبنان. المدفعية الإسرائيلية استهدفت بلدتي كفر تبنيت والمنصوري في الجنوب اللبناني، كما فجر الجنود منازل في مجدل زون. وأعلن جيش الاحتلال استهدافه لعناصر من حزب الله خلال نقلهم أسلحة، وبهدف الحفاظ على صورتها إيجابيا تواصل إسرائيل المشاركة في المفاوضات مع الوفد اللبناني، لكنها تضع العراقيل أمام ما يتم التوافق عليه، فتسليم منطقتين في الجنوب إلى الجيش اللبناني أصبح يحتاج عدة أسابيع وفق الرؤية الإسرائيلية، ما يعكس تسويفا متعمدا. إسرائيل تترقب الوضع الأمريكي الإيراني لكنها لم تغير موقفها بشأن الحفاظ على سيطرة عسكرية ضمن نطاق المنطقة العازلة التي أقامها الجيش جنوب لبنان. حكومة نتنياهو تتحرك لتوسيع جغرافيا الدولة الإسرائيلية، ولهذا الغرض يتم العمل على تدمير حل الدولتين في الأراضي الفلسطينية، وفق ما أفاد وزير المالية المتطرف بتسائيل سموتريتش عبر المصادقة على تخصيص ميزانية بأكثر من 300 مليون دولار لصالح التوسع الاستيطاني خاصة في الضفة الغربية. الضفة شهدت تسليم جيش الاحتلال اختارات هدم لمنازل في سلفيت ومنشآت تجارية في جنين. وأفادت منظمة أوتشا أنه خلال أسبوع واحد دمر الجيش الإسرائيلي 21 منشأة وهجر عشرات الفلسطينيين. جيش الاحتلال اقتلع أشجار زيتون في جنين، وأصيب فلسطينيون جراء اعتداءات مستوطنين عليهم في مسافر يطاب الخليل، كما اعتقل جيش الاحتلال شبانا وطالت الاعتقالات آخرين في بلدة العيسوية قرب القدس المحتلة. أما قطاع غزة فأوضاعه معقدة. صحيفة هارتس الإسرائيلية أفادت أن جولة المفاوضات الأخيرة في القاهرة بشأن وقف إطلاق النار لم تسجل تقدما، حيث يستمر الخلاف حول ملفي نزع سلاح حماس وأوضاع موظفي حكومتها. وبهذه الوضعية تبرز إشكاليات الأمن والحكومة والتمويل في مواجهة خطط إعادة إعمار قطاع غزة وإدارته. ويبدو أن الإدارة الأمريكية سوف تعمل حال استمرار الجمود التفاوضي على تفعيل خطتها البديلة التي تقوم على انسحاب إسرائيلي تجريبي من بعض المناطق المسيطر عليها عسكريا مثل رفح وتسليمها للجنة التكنوقراط مع نشر قوات دولية وشرطية فلسطينية والبدء بإقامة تجمعات سكنية. التعثر السياسي يتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال استهدافه للمناطق الشرقية لقطاع غزة عبر الدك بالمدفعية وإطلاق الرصاص الثقيل وإلقاء قنابل المسيرات، وأعلن عن شهيدين متأثرين بجروحهما في غارات سابقة وسط وجنوب القطاع، إلى جانب استمرار رصد التدهور المعيشي الحاد والكارثي لسكان غزة المعلقة آمالهم بحل حقيقي قريب يحقن دماءهم وينتشلهم من الإنهاك الناجم عن سياسات الحصار والتجويع والاستهداف الإسرائيلي. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
3: استهدفت القوات الأوكرانية عددا كبيرا من المواقع وسفن أسطول الظل الروسي، فيما شنت القوات الروسية ضربات واسعة وكشفت عن حصاد خسائر الجانب الأوكراني المادية والبشرية خلال الأسبوع الأخير.
4: أعلنت المصادر الأوكرانية أن جهاز الأمن الأوكراني يتابع استهدافه لأسطول الظل الروسي لنقل النفط في البحر الأسود، كما استهدف 14 سفينة نقل تابعة لأسطول الظل الروسي في بحر أزوف. وقامت القوات الأوكرانية بقصف المنشآت النفطية في عدة مقاطعات روسية إلى جانب استهداف للتدريب العسكري في كالميوسكي ونقاط قيادة المسيرات في بلغراد ومناطق تجمع القوات الروسية في دونيتسك ومطاري بوريسوغليبسك العسكري ومطار بالتيمور في مقاطعة فارونيج. وبلغت نشاطات المسيرات الأوكرانية في روسيا حتى أن رد الرئيس زيلينسكي على الرئيس ترامب حين سأله فيما إذا كان سيتوجه إلى موسكو للقاء بالرئيس بوتين بقوله مازحا بأن الرحلة ستكون خطيرة لأن الأجواء مليئة بالطائرات المسيرة الأوكرانية. من جهتها أعلنت الدفاع الروسي عن توجيه ضربات جماعية ومكثفة على المواقع الأوكرانية تشمل مراكز لوجستية ومنشآت للطاقة والنقل ومطارات وموانئ ومستودعات ذخيرة، ونشرت حصاد خسائر الجانب الأوكراني خلال الأسبوع الأخير، وأنها تمكنت من السيطرة على 4 بلدات في خاركوف إضافة إلى مدينة كاستانتينوفكا الاستراتيجية، وأن الخسائر البشرية الأوكرانية بلغت قرابة 9120 عسكريا خلال الأسبوع المنصرم، عدا عن كمية كبيرة من الأسلحة بما في ذلك قرابة 50 صاروخا متنوعا وقرابة 5000 مسيرة جوية و6 زوارق مسيرة. من جهة ثانية اتهمت موسكو الناتو بأنه يقوم بتوجيه الصواريخ الغربية المقدمة لأوكرانيا لأن القوات الأوكرانية لا تستطيع بنفسها القيام بهذه العمليات المعقدة حسب تصريحات كوساتشوف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي الذي اعتبر ذلك عدوانا وليس دفاعا عن النفس. في غضون ذلك أعلن وزير الخارجية التركي فيدان أنه يعتزم قريبا زيارة أوكرانيا وذلك بتكليف من الرئيس أردوغان لمناقشة آفاق التوصل إلى حل سلمي للنزاع، كما يلفت النظر تصريح وزير الخارجية الألبانية فايت فول الذي اعتبر أن المرحلة الراهنة مناسبة لبدء المفاوضات وأن الجميع يرغب في تسوية للأزمة الأوكرانية. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: أودت الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية الناجمة عن أمطار موسمية الغزيرة بحياة 50 شخصا على الأقل في بنغلاديش خلال الأسبوع الماضي وفق ما أعلنت السلطات، وأدت الكارثة إلى نزوح نحو 35,000 شخص إلى مراكز الإيواء، فيما واصلت فرق الجيش وحرس الحدود إيصال الغذاء ومياه الشرب إلى المناطق المعزولة.
1: وسجلت منطقة تشاتوغرام أكبر عدد من الضحايا، بينما أسفرت انهيارات أرضية في مخيمات لاجئي روهينجا في كوسك بازار عن وفاة 15 شخصا خلال الأسبوع الماضي، وتحذر السلطات من تداعيات الأمطار الموسمية في حين يرجح مركز التنبؤ بالفيضانات تحسن الأوضاع في المناطق الجنوبية الشرقية خلال الأيام المقبلة.
0: وصل الإعصار بافي إلى اليابسة في شرق الصين مصحوبا برياح بلغت سرعتها 144 كيلومترا في الساعة بعد مروره قرب تايوان وجنوب اليابان، وأجلت السلطات الصينية نحو 2,000,000 شخص بينهم أكثر من 1,700,000 في إقليم تشينجيانغ تحسبا للأمطار الغزيرة والفيضانات. وفي تايوان أجلي أكثر من 14,000 شخص.
1: وألغيت مئات الرحلات الجوية مع اتخاذ إجراءات احترازية رغم عدم تعرض الجزيرة لضربة مباشرة من الإعصار، ولم تسجل وفيات في الصين أو تايوان أو اليابان حتى الآن،
3: فيما أصيب أكثر من 100 شخص في تايوان. وفي الفلبين أسفرت الأمطار الغزيرة المرتبطة بالإعصار والرياح الموسمية عن مقتل 17 شخصا وفق السلطات.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من يونيو الماضي إلى 4333 وفاة، و33 وفاة، فيما لا يزال 315 من الضحايا مجهولي الهوية وفق السلطات. وأبقت السلطات عدد المصابين عند 16740 مع إنقاذ 6462 شخصا، بينما لا يزال نحو 17000 بلا مأوى. وأكدت الحكومة استمرار عمليات البحث عن ناجين، معلنة بدء توزيع أول 200 منزل على المتضررين خلال الأيام المقبلة في إطار خطة لإعادة الإعمار.
3: مستمعين عبر إذاعة سلطنة عمان، فترتنا الإخبارية مستمرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها.
0: جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعزي أخاه أمير دولة قطر في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني.
3: سلطنة عمان تستدعي السفير الإيراني لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة.
0: تصعيد أمريكي إيراني، وإيران تعلن إغلاق مضيق هرمز، وترامب يؤكد أنه لا يزال مفتوحا.
3: باستثمار يبلغ أكثر من 11 مليون ريال عماني، وقعت المنطقة الحرة بصلالة اتفاقية حق انتفاع لإنشاء مصنع لإنتاج سماد كبريتات الأمونيوم على مساحة تبلغ أكثر من 43 ألف متر مربع. وسيختص المصنع بإنتاج سماد كبريتات الأمونيوم الذي يعد أحد أهم الأسمدة المستخدمة عالميا في القطاع الزراعي، لما يتمتع به من كفاءة في تحسين خصوبة التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل، بما يسهم في تلبية الطلب المتنامي على الأسمدة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
0: ويعزز حضور المنتجات

0: 3% تجاوزت صادرات سلطنة عمان من النفط 129 مليونا و496 ألف برميل حتى نهاية شهر مايو الماضي على أساس سنوي. وأوضحت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع متوسط سعر النفط بأكثر من 1% ليبلغ 76 دولارا و20 سنتا للبرميل. وعلى صعيد الإنتاج سجل متوسط الإنتاج اليومي من النفط نموا بنحو 10% ليبلغ أكثر من 1 مليون برميل، كما ارتفع إجمالي إنتاج سلطنة عمان من النفط ليقارب 10% متجاوزا 163 مليونا و641 ألف برميل. في المقابل شهد إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي شاملا الإنتاج المحلي والاستيراد ارتفاعا ب6.5% حتى نهاية شهر مايو الماضي على أساس سنوي ليبلغ أكثر من 24 مليارا و177 مليون متر مكعب. وارتفع إنتاج الغاز المصاحب بنحو 4% ليتجاوز 5 مليارات و370 مليون متر مكعب، كما سجل إنتاج الغاز غير المصاحب مع الاستيراد نموا بأكثر من 7% ليتجاوز 18 مليارا و807 متر مكعب. أما على مستوى الاستهلاك فقد ارتفع استهلاك الغاز الطبيعي في المشاريع الصناعية بأكثر من 8% وفي محطات توليد الطاقة بأكثر من 13%. أما استهلاك الغاز في حقول النفط الذي يشمل الفاقد وفروقات العائدات ومعامل التقليص فقد انخفض بنحو 4%، وفي المناطق الصناعية الذي يشمل المناطق الصناعية واستهلاك الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال فقد انخفض بأكثر من 30%.
1: حققت استراتيجية بورصة مسقط نسبة إنجاز بلغت 96%، وارتفعت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة المدرجة إلى 38%. من جانب آخر سجلت البورصة في النصف الأول من العام الجاري أفضل أداء بين البورصات الخليجية بعد ارتفاع المؤشر الرئيس بنسبة 28%.
2: توفير بيئة استثمارية تتسم بالكفاءة وتعمل وفق أفضل المعايير والممارسات المطبقة في الأسواق العالمية، إضافة إلى تقديم فرص متنوعة تنسجم مع توجهات رؤية عمان 2040، أبرز ما ركزت عليه استراتيجية بورصة مسقط 2022-2026 محققة نسبة إنجاز بلغت حتى الآن نحو 96%، وذلك بعد استكمال جميع المشروعات الرئيسة، فيما يجري العمل على استكمال بعض المنتجات خلال الأشهر القليلة المقبلة، من بينها صناديق الأسهم المتداولة، إلى جانب الإعلان عن استيفاء متطلبات الإدراج في المؤشرات العالمية. وقد أنجزت بورصة مسقط جميع متطلبات مؤشر فوتسي العالمي، وتنتظر حالياً التقييمات التي تجريها الجهات المعنية بهذا المؤشر، كما بدأت في إعداد خطتها الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة التي تتضمن طرح منتجات مالية جديدة ووضع خطط خاصة بالتكنولوجيا، إضافة إلى تحديد ملامح البورصة كمجموعة بما في ذلك إدراجها كشركة مساهمة عامة. ومن بين نتائج الاستراتيجية الحالية ارتفاع القيمة السوقية للشركات المساهمة العامة المدرجة إلى 38%، مع توقعات بوصولها إلى نحو 40% مع إدراج شركة أوميفكو، وكذلك ارتفاع متوسط حجم التداول اليومي إلى نحو 60 مليون ريال عماني يومياً بنمو بلغ 30 ضعفاً منذ بداية تنفيذ الاستراتيجية. وشهد التوزيع القطاعي تطوراً ملحوظاً لتصبح القيمة السوقية حالياً موزعة بين القطاعات المالية والخدمات والصناعة والسندات، كما تجاوز عدد الشركات التي بلغت قيمتها السوقية 100 مليون ريال عماني 29 شركة حالياً، وهو ما يوفر أسهماً أكثر للتداول ويعزز من عمق السوق. من جانب آخر سجلت بورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري أفضل أداء بين البورصات الخليجية بعد ارتفاع المؤشر الرئيسي بنسبة 28% متجاوزاً 7500 نقطة، كما تصدرت البورصة الأسواق الخليجية في معدل نمو قيمة التداول التي قفزت بنسبة 650% مقتربة من 7 مليار

0: مليارات ريال عماني، واستطاعت 8 شركات الدخول في قائمة أعلى 30 شركة من حيث نسبة ارتفاع أسعار الأسهم في البورصات الخليجية. أما القيمة السوقية الإجمالية للبورصة فقد تجاوزت بنهاية تداولات النصف الأول 36 مليارا و729 مليون ريال عماني. ويعكس هذا الأداء تنامي ثقة المستثمرين ببورصة مسقط والعوائد المتوقعة على الاستثمار فيها وقدرتها على استيعاب المتغيرات الاقتصادية الدولية، وكذلك الاستفادة من التحسن الذي حققته شركات المساهمة العامة خلال الأشهر الماضية والإفصاحات الإيجابية التي أعلنت عنها.
1: ارتفع رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عمان بمقدار 8.2% ليصل إلى أكثر من 23 مليار ريال عماني بنهاية مايو الماضي. وأوضح التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي العماني، أوضح أن إجمالية استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية سجل ارتفاعا بنسبة 29.8% ليصل إلى أكثر من 7 مليارات ريال عماني بنهاية مايو الماضي.
2: وسجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعا بنسبة 26.3% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 2.4 مليار ريال عماني.
1: أعلن كل من الطيران العماني وطيران السلام عن توسيع نطاق عملياتهما التشغيلية المتجهة إلى مدينة صلالة بالتزامن مع موسم خريف ظفار، عبر زيادة القدرة التشغيلية بنحو 400% خلال فترة الذروة للموسم.
2: ورفع الطيران العماني عدد المقاعد المتاحة إلى صلالة بواقع 3000 مقعد في الأيام التي تشهد أعلى معدلات الطلب، بينما رفع طيران السلام عدد المقاعد اليومية إلى 1505 مقاعد خلال الفترة ذاتها. وخلال الشهر يوليو الجاري أضاف الناقلان 192 رحلة بواقع 35,640 من المقاعد الإضافية.
1: أكدت وزارة الصحة أن عدد المستفيدين من الفحص الطبي قبل الزواج بلغ 17,189 شخصا حتى نهاية أبريل الماضي. ويسهم تطبيق قرار إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج في الحد من انتشار الأمراض الوراثية والجينية وحماية صحة الأسرة والمجتمع، بما يعزز استدامة النظام الصحي.
3: خطوة واحدة أثرها يبقى لسنوات قادمة، وينتفع بها أجيال مقبلون يتمتعون بصحة وعافية بفضل من الله تعالى، وتخلو أجسادهم من أمراض وإعاقات ذهنية أو جسدية قد تأتي في كثير من الأحيان نتيجة الجينات التي يحملها الوالدان. وهنا تأتي الحاجة الإلزامية للفحص ما قبل الزواج، وما يجسد ذلك من توجه وطني في سلطنة عمان لترسيخ الوقاية كخيار أول للصحة العامة عبر الحد من انتقال الأمراض الجينية والوراثية والمعدية. الدكتورة منار السناء بنت علي الزيدي أخصائية أولى طب الأسرة.
4: إلزامية فحص ما قبل الزواج سهلت على المجتمع وعلى الكادر الطبي تقبل الناس للفحص. ممكن قبل إلزامية الزواج الناس كانت تتقبل، لكن في بعض التخوف من النظرة المجتمعية. هذا الموضوع تسهل كثير بعد اللي هو المرسوم السلطاني. نفس الشيء نحن بالنسبة لنا ككادر طبي بعد الإلزامية سهل علينا موضوع تشجيع على الفحص ما قبل الزواج، وفي نفس الوقت سهل علينا إعطاء النتائج للطرفين، لأنه نفس الشيء إلزامية الفحص ما قبل الزواج جاءت بإلزامية إشراك الطرفين في النتائج، فهذا سهل على الكادر الطبي مشاركة الطرفين بنتائج الفحوصات.
3: حتى نهاية العام الماضي كان الفحص الطبي قبل الزواج متاحا بشكل اختياري، إلا أن الوعي المجتمعي كان حاضرا في هذا الجانب مشكلا منحنا تصاعديا في أعداد الفاحصين عاما تلو الآخر. وبينت الإحصائيات ارتفاع نسبة المستفيدين من هذا الفحص مقارنة بعدد المتزوجين في العام ذاته من 5.5% في 2014 إلى ما يقارب 64% في العام 2025. ومع تطبيق إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج مطلع هذا العام، تم فحص 17189 شخصا حتى نهاية إبريل الماضي، وقدمت لهم المشورة الموائمة بناء على النتائج المخبرية، لتتبع بشهادة إجراء الفحص لفترة صلاحية لا تتعدى 3 أشهر، على أن ترسل بعدها نسخة رقمية منها إلى منصة الكاتب بالعدل في المجلس الأعلى للقضاء. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
2: تعد جزر الديمانيات الطبيعية إحدى أبرز المحميات البحرية في سلطنة عمان، ونموذجا وطنيا رائدا في صون النظم البيئية البحرية وحماية التنوع الأحيائي. وتقع المحمية قبالة سواحل محافظتي مسقط وجنوب الباطنة، وتضم أرخبيلا من الجزر التي تتميز بتنوعها البيولوجي الفريد، مما جعلها وجهة استثنائية لمحبي الغوص والاستكشاف.
4: وسط مياه فيروزية صافية وعلى امتداد الساحل العماني، وتحديدا عند ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة، تتربع جزر الديمانيات كواحدة من أجمل الكنوز الطبيعية في سلطنة عمان، ووجهة تجمع بين سحر الطبيعة وغنى التنوع البيئي. وتتكون الجزر من 9 جزر صغيرة أعلنت محمية طبيعية لما تحتضنه من شعب مرجانية وسلاحف بحرية مهددة بالانقراض، إلى جانب مئات الأنواع من الأسماك والطيور البحرية، لتصبح مقصدا لعشاق الغوص والسباحة واستكشاف الحياة البحرية. ولا تقتصر روعة الديمانيات على جمال مياهها فحسب، بل تمتد إلى دورها في حماية البيئة البحرية، حيث تطبق إجراءات للحفاظ على مكوناتها الطبيعية وتنظيم زياراتها بما يضمن استدامة هذا الإرث البيئي الفريد. إنها لوحة طبيعية رسمتها عمان بألوان البحر والرمال، لتبقى جزر الديمانيات شاهداً على ثراء الطبيعة العمانية، ورسالة تؤكد أن الحفاظ على البيئة هو استثمار للمستقبل.
1: مستمعينا، الحصاد الإخباري لهذا اليوم انتهى، وهذا تذكير بالعناوين.
2: جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعزي أخاه أمير دولة قطر في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني.
1: سلطنة عمان تستدعي السفير الإيراني لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة.
2: تصعيد أمريكي إيراني، وإيران تعلن إغلاق مضيق هرمز، وترامب يؤكد أنه لا يزال مفتوحا.
1: وفي ختام حصاد الإخباري، تقبلوا تحيات الزملاء في الإعداد يونس بن سعيد القنوبي، وفي التنفيذ علي بن حسن العجمي،
2: وكنا بصحبتكم في قراءة الحصاد الإخباري، محدثكم محمد بن حافظ العامري وأحمد بن راشد الهنائي، في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.

0: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
1: عين على السينما. عين على السينما. إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
0: ومازن بن حبيب المعيني.
1: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
0: وسليمان بن علي المعمري.

0: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
1: أهلا بكم أعزائنا إلى هذه الحلقة من عين على السينما، والفيلم الذي نتناوله اليوم هو فيلم أغرب من الفردوس أو Stranger Than Paradise للمخرج الأمريكي جيم جارموش،
2: حيث سنلقي الضوء على قصة الفيلم ومضمونه ونتجول مع نخبة من أبرز ما قاله نقاد السينما عن الفيلم.
1: عرض فيلم أغرب من الفردوس جماهيرياً عام 1984، وهو ثاني فيلم للمخرج جيم جارموش. أما الفيلم الأول لجارموش فاسمه إجازة دائمة، وهو فيلم ليس مهماً نظراً لأنه لا يعدو أن يكون مجرد مشروع تخرج نفذه جارموش كمتطلب دراسي.
2: ينقسم فيلم أغرب من الفردوس إلى ثلاثة أجزاء، مدة كل واحد منها نصف ساعة تقريباً. الجزء الأول اسمه العالم الجديد، والثاني يحمل عنوان بعد مرور سنة، أما الثالث فقد حمل عنوان الفردوس.
1: الفيلم بالأبيض والأسود وبثلاثة ممثلين رئيسيين. الجدير بالذكر أن جارموش قد أنجز في البداية الجزء الأول من الفيلم والذي حمل عنوان العالم الجديد عام 1982، وحمله معه إلى فرنسا سعيا للحصول على تمويل لإتمام بقية الفيلم.
2: تحصل جارموش بشكل أو بآخر على التمويل المطلوب، وكان مبلغا ماليا زهيدا جدا قياسا إلى تكلفة أي فيلم أمريكي من إنتاج هوليوود، فقد بلغت تكلفته الإجمالية 120 ألف دولار أمريكي فقط، فيما تصل تكلفة أي فيلم أمريكي من الأفلام ذائعة الشهرة إلى ما قد يصل إلى 50 مليون دولار أو يزيد.
1: تم تصوير الفيلم بكاميرا 16 مليمتر، وهي الكاميرا التي يعتمدها مخرجو السينما المستقلون، كما تم تصويره بالأبيض والأسود لأن جارموش ببساطة لم يكن قادرا على شراء أشرطة ملونة ليصور عليها فيلمه لأنها أغلى.
2: والطريف في الأمر أن الجزء الأول من الفيلم ومدته 30 دقيقة قد تم تصويره على أشرطة خام جاءت كإهداء من المخرج الألماني الأصل فيم ويندرز، وهي أشرطة تبقت كفضلة من مجمل الأشرطة التي استخدمها فيندرز لتصوير أحد أفلامه، وقد حصل جارموش على هذه الشرائط الخام من باب الهدية.

0: كثيراً ما كرر جيم جارموش الجملة التالية:
1: إن الحياة لا توجد بها حبكة، فلماذا على الأفلام أو الروايات أن تحتوي واحدة؟
0: يمكن قراءة فيلم أغرب من الفردوس انطلاقاً من وجهة النظر تلك، فهذا الفيلم بالكاد توجد فيه حبكة، بل إنه بالكاد تقع فيه أحداث.
1: ولو ذهب أحد ما بملخص قصة الفيلم إلى أي منتج أمريكي عادي وطلب منه أن يموله ليحول القصة إلى فيلم، فمن المؤكد أن ذلك المنتج سوف يتهمه بالجنون.
0: يبدأ الفيلم بويلي، وهو شاب أمريكي من أصل مجري لا يميل إلى الحديث عن جذوره. كل ما يعرفه عن نفسه أنه يعيش في نيويورك منذ 10 أعوام ويتكلم لهجة أهل نيويورك. فجأة تطل عليه قريبته المجرية إيفا ذات 16 عاما، قادمة للمرة الأولى من المجر بإنجليزية مكسرة ذات لكنة شرق أوروبية واضحة.
1: كانت إيفا مضطرة للبقاء مع ابن عمها ويلي 10 أيام، ثم تغادر إلى مدينة كليفلاند لتقيم مع عمتها. هذه الزيارة كانت آخر ما يتمناه ويلي، وخلافا للنفور الذي أبداه ويلي من وجود قريبته في ضيافته، فإن صديقه الحميم إيدي يبدي بعض الترحاب بالوافدة الجديدة، لكن الأمور لا تصل إلى ما هو أبعد من ذلك.
0: كل شيء بالنسبة لإيفا يبدو جديدا، لكن ليس مدهشا، بل على العكس يبدو باردا وبلا طعم. في أحد المشاهد نرى إيفا وابن عمها ويلي في مطعم ما، حيث ويلي يتناول غداءه المجهز سلفا في صحن قرطاسي يتم رميه بعد الاستعمال. يسمي الأمريكيون هذا النوع من الغداء بغداء التلفزيون. يدور بين الاثنين الحوار البارد التالي، حيث يقول ويلي:
1: هل أنت متأكدة أنك لا تريدين غداء التلفزيون؟
0: نعم، أنا لست جائعة. لماذا يسمونه غداء التلفزيون؟
1: من المفروض أن يتناوله المرء أثناء مشاهدة التلفزيون.
0: أعرف ما هو التيفي. من أين يأتي ذلك اللحم؟
1: أظن أنه جاء من بقرة.
0: من بقرة؟ لا يبدو كما لو أنه لحم أصلا.
1: يا إيفا، كفي عن إزعاجي. هل ستكفين؟ أنت تعلمين هذه هي الكيفية التي نأكل بها في أمريكا. أنا أحصل على لحمي، أحصل على بطاطسي، أحصل على خضرواتي، أحصل على حلوياتي، ولست حتى بحاجة لأن أغسل الصحن.

هو حوار أشبه بمعظم الحوارات التي نتبادلها في الحياة اليومية الحقيقية، وليس حوارا سينمائيا معياريا. حوار مملوء بالعادي والروتيني، بل وبالممل أيضا، لكنه حوار يكشف عن واقع هذه الشخصيات وعن حياتها التي لا يحدث فيها شيء يستحق الذكر.

0: الرتابة إذن هي ما تعيشه إيفا في العالم الجديد، لكنها سرعان ما تغادر إلى عمتها في كليفلاند. هنا يبدأ الجزء الثاني من الفيلم والمسمى ب بعد مرور سنة، لنرى ويلي وإيدي قد خسرا رهانا في سباق للكلاب. يتذكران فجأة قريبتهما إيفا في كليفلاند فيقرران زيارتها. معظم مشاهد هذا الجزء تقع في رحلتهما إلى كليفلاند.
1: الجزء الثالث والأخير من الفيلم والذي يحمل مسمى الفردوس تظهر فيه شخصية جديدة هي عمة إيفا. العمة متبرمة بانطلاقة إيفا وحيويتها وتريدها أكثر سكونة. أما إيفا فقد حققت الحلم الأمريكي الذي جاءت من أجله وأصبحت جرسونة في مطعم.
0: يقرر ويلي وإيدي مغادرة كليفلاند إلى فلوريدا الأقل برودة بكثير من كليفلاند التي يغطيها الثلج. ثلج لا يقل برودة عن برودة حياة جميع شخصيات الفيلم. ومع أن ويلي وإيدي قررا الذهاب لفلوريدا بمفردهما، إلا أنهما سرعان ما يغيران رأيهما ويعودان لاصطحاب إيفا. أثناء مغادرتهما كليفلاند يتساءل إيدي متعجبا:
1: أتعلم؟ إنه لأمر مضحك بعض الشيء، أنت في مكان جديد، لكن كل شيء يبدو كما لو أنه هو هو.
0: في فلوريدا يخسر ويلي وإيدي نقودهما مجددا، فيذهبان للمراهنات في سباق للكلاب علهما يربحان بعض المال. وآنذاك تحصل إيفا على مبلغ مالي ضخم عن طريق الصدفة، فتقرر العودة إلى المجر. في المطار تجد رحلة واحدة متاحة إلى المجر، ويبدو أنها تقرر السفر على متنها.
1: يعود ويلي وإيدي إلى فندقهما ليجدا إيفا قد تركت لهما بعض المال ورسالة تقول فيها إنها مسافرة. يذهب ويلي للمطار بحثا عنها، فيما تقرر هي إلغاء فكرة السفر والعودة للفندق، بينما إيدي جالس طوال الوقت في السيارة دون أن يقوم بأي شيء. هكذا ينتهي الفيلم نهاية مفتوحة فيها مؤشرات أن الذي سافر إلى المجر هو ويلي، أما إيفا فقد عادت مجددا إلى الفندق لتواصل مشوارها على الأرض الأمريكية.

0: فيلم أغرب من الفردوس واحد من أغرب الأفلام الأمريكية، لأنه لا يشبهها لا في مضمونه ولا أسلوبه، وهو دون شك واحد من أجمل أفلام أمريكا وأكثرها جرأة على إثارة أسئلة.
1: أسئلة وجودية تتعلق بمضمون الفيلم، وأسئلة فنية تتعلق بالأسلوب الذي اتبعه جارموش في الإخراج. هو فيلم أصيل من حيث إخلاصه لما هو فني في السينما، ومجافاته لما هو بهرج أو زائف فيها من مؤثرات وحبكات مفتعلة.
0: روجر إبرت، مستعرض الأفلام الأمريكي المعروف من صحيفة شيكاغو سان تايمز، يصف أغرب من الفردوس بأنه
1: ليس كأي فيلم آخر سبق لك مشاهدته، لكنك مباشرة تشعر بالألفة معه. إنه يبدو ظاهريا كما لو أنه غير متجه إلى هدف محدد، لكنه يعرف بالدقة كل خطوة يخطوها.
0: أما فينسنت كاندباي، مستعرض الأفلام بصحيفة نيويورك تايمز، فقد وصف الفيلم بأنه من النوعية التي ستروق لشخص مثل جان بول سارتر، وقد تنبأ للفيلم بأنه سيبقى طويلا على شباك التذاكر.
1: وبالفعل فقد صمد فيلم أغرب من الفردوس طويلا بشباك التذاكر الأمريكي، كما كان له قبول جماهيري واسع في أوروبا، وهو إلى الآن يدير ربحا وفيرا في محلات استئجار اسطوانات الدي في دي. وقد أعاد الفيلم لصانعه أضعافا مضاعفة من الأموال البسيطة التي أنفقها فيه.
0: وقد تحول الفيلم ومخرجه مع الوقت إلى ملهمين لجيل كامل جديد من صناع السينما الأمريكية المستقلين، أمثال كيفن سميث وريتشارد لينكلاتر.
1: فاز فيلم أغرب من الفردوس بثماني جوائز سينمائية مرموقة حول العالم، من أهمها سعفة مهرجان كان السينمائي في فئة الفيلم الأول لمخرجه عام 1984.
0: وقد تم تصنيفه فيلما أول لأن الفيلم الفعلي الأول لجيم جارموش إجازة دائمة كان مشروع تخرج دراسي ولم يعرض على نطاق جماهيري.
1: يثير النجاح الجماهيري لفيلم أغرب من الفردوس دهشة المحللين، فهو فيلم بالأبيض والأسود بطيء الإيقاع جدا، بحيث يضجر منه الجمهور السينمائي المعتاد على سرعة أفلام الأكشن، كما أن قصته لا تكاد تحوي أحداثا مشوقة تذكر، ولا يوجد بالفيلم حوادث ضخمة أو مشاهد إغراء أو إطلاق رصاص، فمن أين يأتيه كل هذا النجاح الجماهيري؟
0: يقول مستعرض الأفلام كيفن باترسون:
1: سيكون مجانبا للصواب القول أن فيلم أغرب من الفردوس قد نجح على الرغم من افتقاره للحبكة ورغم احتوائه على شخصيات خاملة. في الحقيقة لقد نجح الفيلم بسبب من احتوائه على اللاحبكة وعلى هذه الشخصيات، محيلا ضعفه الروائي إلى قوة، وعارضا أمام أعيننا أن ثلاثة أفراد هائمين على وجوههم بالكاد يفعلون شيئا يمكن أن يكون شأنا مسلما، تماما مثل مشاهدتنا جيمس بوند ينفد بجلده من جبال من المؤامرات لينقذ العالم.
0: حقا إنه كما يقول جيم جارموش نفسه:
1: إن الحياة لا توجد بها حبكة، فلماذا على الأفلام أو الروايات أن تحتوي واحدة؟
0: أعد هذه الحلقة
1: عبد الله بن خميس البلوشي،
0: وفي الحلقة القادمة نفتح عينا جديدة على السينما.
1: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
4: إذاعة سلطنة عمان.
5: مجان
6: أرض السفن.
7: إلي معلا إيه تعادي
5: مجان. ميناء السفن. مجال.
6: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
5: مجال.
6: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يستعرض تاريخ عمان القديم. تحدثنا عن موضوعات كثيرة سابقة عن تاريخ عمان، تسلسل التاريخ، وتحدثنا أيضا عن موضوعات خاصة، تحدثنا عن التجارة، تحدثنا عن الملاحة، تحدثنا عن صناعة السفن، عن الزراعة، عن النظام السياسي والنظام العسكري، وموضوعات أخرى تخص التاريخ القديم لعمان منذ ما قبل التاريخ وحتى يعني عصور بداية الميلاد وحتى بداية ظهور الإسلام. في الحلقات الأخيرة من هذا البرنامج بدأنا الحديث عن الصناعات، يعني متى بدأت الصناعات في عمان في مجان بشكل عام، ونوعية الصناعات هذه وكيف بدأت. طبعا الصناعات بشكل عام في عمان كانت في البداية تعتمد على الأحجار، يعني صناعة بمادة مواد الأحجار أو بالأصداف البحرية، وهذه الصناعة اللي كانت تعتمد على الأحجار وعلى الأصداف كانت قديمة جدا، ومنذ الألف السادس والألف الخامس وجدت آثار لصناعة من الأصداف وغيرها والأحجار. هذه الصناعات كانت مثل صناعة الخواتم، مثل صناعة الحلي، مثل صناعة أدوات الصيد وغيرها. بعدها تطورت الصناعة يعني وظهر يعني فعلا تغير في مجال الصناعة في الألفية الرابعة قبل الميلاد، وبالذات 3400 قبل الميلاد بدأت كثير من الصناعات تظهر في مجان، من بينها صناعة النحاس اللي كانت مشهورة جدا بها مجان، وطبعا هي هذه في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد. أيضا حتى الزراعة تطورت منذ 3100 قبل الميلاد في عمان، وكان طبعا إنتاجها متنوع من القمح والشعير والذرة وغيرها، والواحات الزراعية أيضا بدأت تظهر في المناطق الداخلية في عمان في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد. كذلك الملاحة ظهرت أيضا وتطورت، ويعني ذهب الإنسان إلى أعالي البحار في الألفية الرابعة قبل الميلاد. تحدثنا أيضا في الحلقة السابقة تحدثنا عن الصناعات، بدأنا الحديث عن الصناعات وتحدثنا عن صناعة الفخار ومتى بدأت في مجان. أيضا صناعة الفخار بدأت في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، يعني منذ أكثر من 5000 عام من الآن بدأت صناعة الفخار في عمان. طبعا صناعة الفخار في المناطق يعني الأخرى القريبة من مجان مثل بلاد فارس، مثل بلاد الرافدين، بدأت قبل هذا التاريخ، فترة ما تسمى فترة العبيد أو فخار العبيد. فخار العبيد هذا يعني سمي باسم موقع موجود في العراق قديم، وهو طبعا نوع من الفخار بدأ ينتشر في بلاد الرافدين وغيرها، وحتى في يعني وجد له آثار في الجزيرة العربية، شبه الجزيرة العربية، ووجد له أيضا آثار في مجان، مما يدل على تواصل حضاري قديم بين مجان وبين بلاد الرافدين وبين المنطقة. طبعا بلاد الرافدين وبلاد فارس ظهر فيها يعني الفخار منذ الألفية السادسة والخامسة قبل الميلاد. بدأ ظهور فخار خاص بمجان منذ نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد. طبعا تحدثنا عن الفخار وتطوره في مجان في الحلقة السابقة، اليوم نتحدث عن صناعات أخرى أيضا يعني تمت في مجان منذ العصور القديمة. طبعا الصناعات اللي موجودة في عمان، الزراعة وغيرها كثيرة جدا، وفي هذه الحلقات احنا دائما نحاول نختصر الحديث يعني عن بعض الصناعات وبعض المنجزات الحضارية اللي تمت في مجان منذ القدم. ومن بين هذه المنجزات صناعة الدبس من التمور. طبعا صناعة الدبس أو عسل التمور هذا يعني لفترة طويلة في مجان، طبعا كان موجود أيضا في شبه الجزيرة العربية، وجد في قلعة البحرين من المواقع المهمة التي تم فيها الكشف على يعني مدبسة، اللي هي طبعا يعني مكان كان يعمل فيه يعني يضغط فيه على التمور لإنتاج يعني عسل التمر أو الدبس. فوجدت هذه الآثار الموجودة في البحرين وفي الكويت منذ الألفية الثانية قبل الميلاد. الآثار اللي وجدت في عمان خاصة في هيلي، في يعني وجدت فيها آثار لمدبسة تعود إلى 3000 قبل الميلاد، يعني تعتبر يمكن من أقدم موقع لإنتاج عسل التمور في شبه الجزيرة العربية، قد يكون هو الأقدم. وطبعا من خلال دراسة هذه المواقع وجد أن هذا الموقع يشبه كثيرا يعني مدبسة لإنتاج عسل التمور، فهذا نوع أيضا من الصناعات القديمة أو من المنتجات القديمة اللي كانت موجودة في مجان. طبعا المواد الغذائية اللي كانت تنتج في مجان مواد غذائية كثيرة، فمن بينها طبعا الأسماك كانت تملح وتجفف وتدخن منذ الألفية الخامسة أو حتى قبل ذلك، يعني منذ 8000 سنة من الآن كان فيه يعني أسماك تدخن وتملح وغيرها. وطبعا من الآثار اللي وجدت يعني في رأس الحيد ورأس الكنز أثبتت أن يعني كثير من الأسماك كانت يعني تملح وتصدر في أواني فخارية من السواحل مجان إلى المناطق الداخلية داخل مجان أو تصدر إلى الخارج. فموضوع الصناعات وموضوع الزراعة تطور منذ فترة قديمة جدا في مجان. الصناعات المختلفة لأنواع من صنارات الصيد أيضا كان متقدم من فترة طويلة جدا في مجان، وكثير أيضا من الصناعات الأخرى اللي إن شاء الله بنتحدث عنها في الحلقات القادمة. من أهم الصناعات اللي كان يعني تميز مجان هي صناعة النحاس. النحاس طبعا صنع أو بدأ إنتاجه في عمان في نهاية أيضا الألفية الرابعة قبل الميلاد، لكن أيضا أنتج بكميات كبيرة، وكانت أيضا اشتهرت مجان بتصدير النحاس. طبعا وقت البرنامج الآن ما يسمح لنا بالحديث كثيرا عن صناعات أخرى، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نواصل في الحلقة القادمة حديثنا عن صناعة النحاس اللي هي أيضا من أهم الصناعات اللي قامت في مجان في التاريخ القديم. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع والمتابعة أحبتي الكرام، وإن شاء الله بإذن الله تعالى بلتقي بكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعينا إلى عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان تستدعي السفير الإيراني لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة. بأكثر من 11 مليون ريال عماني توقيع اتفاقية حق انتفاع لإنشاء مصنع لإنتاج سماد كبريتات الأمونيوم بالمنطقة الحرة بصلالة. تصعيد أمريكي إيراني، وإيران تعلن إغلاق مضيق هرمز، وترامب يؤكد أنه لا يزال مفتوحا. استشهاد 6 فلسطينيين بهجمات متفرقة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. قتلى وجرحى في هجمات روسية بصواريخ باليستية على مدن أوكرانية، وكيف تواصل استهداف ناقلات النفط الروسية. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا لأكثر من 4330 حالة وفاة. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيد، خالد المفيد، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي، ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير. كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لمين. المخرج المساعد سعود المسفر. الكاتب عبد الحسين عبد الرضا. والمخرج فيصل المسفر.
1: قيام
2: جلوس. حصة اليوم درس في الإملاء. طبعا تدرون أن الإملاء عليه درجات تساعد على ارتفاع درجات الطالب. طيب من فيكم مستعد يطلع على السبورة؟
3: أنا
2: تفضل. شو اسمك يا الشاطر؟ أنت مو اسمك وليد؟
3: لا أستاذ، شنو وليد؟ لا
2: شو اسمك؟
3: أنا حمادة.
2: من وليد لحمادة؟
3: ايه
2: شو نزل سيدي؟ ما عندنا طالب هالاسم.
3: استاذي بايا اسمي بالبطاقة المدنية وليد، بس اهلي يدلعوني حمادة.
2: شوف تكلم عدل ولا الحين اقوم اكسر العصات هذه على ظهرك.
3: ها
2: يلا كبر ابوي ينادوني حمادة مدلل روح على شنو بره.
3: قم اوقف اوقف قم روح صبور واكتب. روح اكتب يلا.
4: حاضر حاضر حاضر استاذ حاضر.
2: اكتب سيارة. شنو هذا؟ ايش كاتب؟ قلت لك سيارة، كاتب لي طيارة. سيارة اي الحين عدل مرة ثانية. لا ترادد مدرسينك يا لبتر.
3: استاذ يعني اقدر احط كلمة لبتر جملة مفيدة؟
2: اي يا ريت. تفضل قول.
3: انت ثور أبتر يا أستاذ، يصير؟
2: يصير، بس الحين أنا بقوم أكسر رأسك بالكرسي. يا الأبتر، الأبتر أبوك اللي ما عرف يربي.

0: سير أسأل عن اللي سأل محبوب الصغير. شلون أعرف شو مكتوب في الظرف؟ ما حد يعرف يقرأ إلا أبرار، وخاف خليها تقرأ المكتوب وتظن فيني شي. لا لا لا، ماكو داعي تقرأ. يا رب حيل، منو يقرأ؟ من عندي. إي إي إي سلوى أم العقل والسناء، أم المواقف الصعبة، ماكو غيرها. بس هم خاف تظن فيني. لا لا لا لا لا، هي تعرفني زين إني ما عندي سوالف بطالية، بس ماكو غيرها. لازم أروح لها واقف على بابكم والهان ومسير.
1: يبا ايش عليك ايش عليك، ماخذك الطلب وناسيه الدنيا وما فيها.
0: الله يديم علينا السعاده والفرح ويبعد عنا الهم والغم. قولي ايش عندك.
1: واللي سلمك يا مستوره، انت طلبتي واحده من زبايني المهمين اللي تدفع جيمه اللي تاخذه مني قبل لا تستلم بضاعتها. الحين المره هذه انقطعت عن اليه، تخاف تنطرد مرة ثانية؟ يعني انتي قطعت رزقي يا وخيتي. وام وليد يا ريتنا ما تستاهل.
0: خالتي بس لا تقعد تشيشك علي وعلى عيالي، ولا تقعد تنوق الحكي حق الايران. عسى ما يصير شي في البيت الا كل الفريق دروا عنه، مو عيب؟
1: صادجة، بس هالمرة سامحيها علشاني، ليش ان مبيعاتي انزلت 50%.
0: ايش تو؟ قلت تتكلمين بالنحوي؟ 50%؟
1: من حرقتي وقلة مبيعاتي كنت أخورة بالحكي يا وخيتي.
0: ألزم ما علي راحتك، أنت مني وفيني، والهبل اللي يقطع رزقك يا شيوخة.
1: روحي روحي يا مستورة، الله يستر عليك في الدنيا والآخرة. ما قصرتي يا بعد قلبي، أنت ما قصرتي.
0: وليش تبكين؟
1: هذه دموع الفرح، دموع الفرح يا حياتي.

0: فيروس. اهلا وسهلا، حياك الله. تفضل استاذ عبد المطلب، تفضل سريح.
1: استاذ ايوب، انا يعيب لك طالب من خيرة الطلبة، طالب جديد يحتاج الى رعاية خاصة من قبلك يا استاذ ايوب.
0: طال عمرك، انا بس يعني بسألك، ايش عجب انت بنفسك يا ابي الصف؟ مالك عادة؟
1: استاذ ايوب،
0: نعم،
1: بعدين نتكلم على الانفراد. المهم،
0: نعم،
1: ابيك تعامله معاملة خاصة لانه يمر في ظروف صعبة.
0: شوف استاذ عبد المطلب، انا بحكم شغلي وحكم اني انا مدرس بالمدرسة، انا ما فرق بين الطلبة، كلهم اخواني واهلي، ما فرق بين واحد والثاني.
1: انا الحين اترخص يا استاذ ايوب، وأول ما تخلص الحصة مرني المكتب، أبيك ضروري. في أمان الله.
0: اللهم اجعله خير.
1: تفضل يا أستاذ أيوب.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. استريح يا أستاذ أيوب.
0: شلونك أستاذ نايف؟
2: الحمد لله.
1: ندخل في الموضوع مباشرة.
0: تفضل.
1: أولا، إحنا الثلاثة علينا اعتماد كلي في المدرسة، أنا وأنت يا أستاذ أيوب وأيضا أستاذ نايف اللي هو المشرف العام على المدرسة، هذا اتفقنا عليه من زمن.
2: ندخل في الموضوع طال عمرك علشان نلحق على الحصة الجاية.
1: نعم. باختصار، الطالب الجديد اللي أنا دخلته بصفك هذا ولد
2: أكمل عنك ولد واحد من أكبر المستثمرين في الديرة في أكثر القطاعات الصناعية والعقارية. أبوي جايب هني علشان ياخذ شهادة ويستفيد منه في الشركة مالته ويدير أمواله.
1: نعم، والواجب علينا أن نقوم بمساعدته بشتى الطرق علشان يرضى أبوه علينا.
0: ما فهمت، شنو المطلوب مني؟
1: المطلوب منك يا أستاذ أيوب والمطلوب من جميع العاملين في المدرسة مساعدة الولد، لأنه ما يعرف يقرأ ولا يكتب.
0: يعني معوق ما ينطق؟
2: ينطق بس ينتع شوية، البلاتين لاذع عنده،
0: وجايز في أشياء كثيرة لاذع فيه.
1: المهم احنا نتعاون جميعا لإنقاذ هذا المخلوق ونهيئه للحياة ونثبت لأبوه أن إحنا خير من يربي الأجيال في وطننا المعطاء.
0: لا فضة فاك يا أستاذ عبد المطلب.
1: وفاك يا أستاذ أيوب.
0: إحنا نقوم بسقم العقول النيرة اللي تلتقط العلوم بشراهة مفرطة علشان نستطيع نشتل فيه العلم.
2: احنا نقوم باللي يامرنا فيه ناظر المدرسة الأستاذ عبد المطلب، ونحاول نغرس فيها المخلوق الثقافة والأخلاق الحميدة، وبالدليل القاطع نستطيع أن نرفع من شأنه.
0: طيب، ومن راح يكون رأس الدليل يا أستاذ عبد المطلب؟
1: أنا.
0: أنت. إذا كان الغراب دليل قوم سيهديهم إلى دار الخراب.
2: الصراحة يا أستاذ أيوب، موضوع الأستاذ عبد المطلب كلش مدوخ مخي. عبد المطلب اللي ما يفوت شيء على المدرسين ويعاقبهم على أدنات الدون، أشوفه ضعيف قدام الطالب الجديد. يا سبحان الله. أيوب، كنك بنت معاي أستاذ أيوب.
0: هلا. لا أنا معاك نايف، معاك، بس حاس بدورة كذي، راسي يفتر شوي، دايخ.
2: حتى أنا دايخ مثلك، موضوع برازي محيرني. اليوم بتفرق حق ميزانية الشركة من يده وجديد براجعها، يمكن عسى إن شاء الله أطيح لي على ثغرة تساعدنا على اكتشاف المجهول.
0: أنا والله عندي موضوع ثاني مثلك بس على أرده، ماني شايف لأي حل.
2: بخصوص برازي؟
0: لا، موضوع يخصني أنا، بس ما أقدر أتكلم فيه هني لأن الموضوع مشربك وطويل.
2: تدري شلون؟ تعالي البيت، انا الاهل زائرين الساعه 6 المغرب، تعالي وقول كل اللي بقلبك يا اخوك.
0: شعورك وهداية الله، انا الساعه 6 بالضبط عندك.
3: ان شاء الله خلال هاليومين توصلنا الساعات، بس ها نبي همتك بالبيع.
4: بس كتير تأخرتم.
5: هذه ساعات أصلية تطلع من المصنع الأم، تأخذ وقت على ما تتصنع في نفس المصنع في أوقات متأخرة من الليل بعد الدوام الرسمي للمصنع.
3: وعلى قولتهم كل تأخيرة فيها خيرة، ولا تنسى بعد مسيو فادي أن أسعارها نص قيمة المصنع مع أنها أصلية.
4: أيمن عارف هيك الحكاية، عشان هيك دخلتكم معي بالمصلحة.
5: اي عاد ريمون صاحب رفيجي ضرار كانوا يدرسون يا بعض في السربون.
4: انت خريج سربون يا ضرار؟
5: نعم.
4: نفس الجامعة اللي كانت ام سوزان الله يرحمها عم تدرس فيها. لك اوش دخلك انت خريج واين؟
5: انا خريج كامبريدج فرع محو الامية.
4: شو؟ لندن فيها محو الامية كمان؟
5: ايه مش فيك يا فتحوا كلية لمحو الأمية للدول العربية مخصوص، فعاد أنا كنت واحد من الطلبة العرب اللي خسرها.
3: على العموم يا ميسيو فادي أنت رخص منك، عندنا اجتماع مع الوفد السويدي ومثل ما أنت عارف ما نقدر نتأخر عليهم.
4: ومتى نستلم الساعات إن شاء الله؟
5: لا تحاتي بالطريق هاليومين إن شاء الله، لا تحاتي، في أمان الله،
4: نشوفكم على خير، مع السلامة.
3: مع السلامة ميسيو فادي.

0: ولنا لقاء مع عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل المنير. التوزيع الموسيقي محمد لبعيجة. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج فيصل المسفر.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
12: تحدق بصرك بشكل آسر متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
13: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. استكمل حديثنا عن النباتات في محافظة فار، تحدثنا عن شجرة صغط، هذه الشجرة البطلة التي يصل طولها

0: إلى 12 متر، تشكل أكثر من بعض القراءات تقول 70% 50% من المنطقة ذات الأشجار الخشبية في محافظة ظفار، والتي تشكل 28% من مساحة منطقة الخريف. الصفوح شديدة الانحدار المواجهة تماما لبحر العرب، أو التي تتأثر بشكل قوي بأمطار الخريف بعد الانقلاب الحراري، لأن هذه الأشجار في الأصل تحتاج إلى مستوى مطري متقدم، ومستوى المطر المتقدم لا توفر من رذاذ الخريف، وإنما توفر السحب، مطر السحاب. هذه السحب المنخفضة عندما تصطدم بهذه الصفوح شديدة الانحدار يزيد معدل المطر أكثر من ضعفين ونصف المعدل التقليدي اللي يحدث بدون الشجر وبدون الاصطدام. لذلك تظهر هذه المجموعة من الأشجار، ويظهر أيضا في كثافة لهذه الأشجار في منطقة الجبل. النوع الآخر من الأشجار المهمة التي تتأثر بشكل أو بآخر بظل الخريف هي شجرة اللبان. هذه شجرة التي قدمت خدماتها للإنسان في جنوب الجزيرة العربية منذ فجر التاريخ، وكانت عنصر اقتصادي مهم جدا للمجتمعات المحلية كما هو حال النفط اليوم. كانت اللبان في ذلك الوقت هي العنصر الأساسي والتجارة العالمية التي تشجع على الاستيراد والتصدير بشكل كثيف جدا، وتساهمت في صمود المجتمعات المحلية في هذه المنطقة المقطوعة عن العالم جنوب الجزيرة العربية، التي لم يحدث لها تأثيرات كبيرة جدا وأحداث محورية أثناء الكثير من الأحداث اللي حدثت منذ أكثر من 1400 سنة. الدول التي قامت في شبه الجزيرة العربية كانت تصل إلى مختلف أنحاء سلطنة عمان، إلى مختلف أنحاء اليمن، إلى مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية، لكن هذه المنطقة كانت ذو استقلالية جغرافية وطبيعية بشكل أو بآخر أثناء تاريخ كامل، وكانت تصدر هذا اللبان وكأنها كانت يعني في منطقة مخفية عن العالم، مع أنه أثرها موجود من حيث اللبان المنتشر للحضارة الفرعونية وغيرها من الحضارات في الشرق الأوسط، إلا أن هذه المنطقة لم تتأثر ب يعني احتلال مثلا أجنبي قوي أو فرض سيطرة سياسية أجنبية قوية عليها، ظلت إلى حد ما تحافظ على نوع من الاستقلال الجغرافي. يعني الجغرافيا هي اللي فرضت هذا الاستقلال بحكم بعدها عن العالم، بعدها الكثير عن العالم، تحيط بها الصحراء من مختلف المناطق، فكانت هذا الصحراء البعد الجغرافي يحافظ عليها مستقلة إلى حد ما، وأيضا عدم وجود الحاجة إلى السيطرة عليها. حدثت فيها بعض الأحداث التاريخية القليلة، لكنها لا تقارن بمناطق أخرى سواء كان في سلطنة عمان أو في مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية. مع وجود شجرة اللبان التي كانت الممول الأساسي للإنسان في جنوب الجزيرة العربية، من الأشجار الجميلة جدا أيضا شجيرة إسفيت. هذه الشجرة يعني من الأشجار السامة، لكن ربما تحتوي على مصادر طبية مهمة جدا. شجيرة ضخمة الجدع تسمى أيضا وردة الصحراء وإسفيد الظفاري. هذه الشجرة العدنة أيضا توجد في شبه الجزيرة العربية، منتشرة في سقطرة نفس النوع أو من نفس الجنس، ومنتشرة في اليمن، ذات جذع ضخم يصل ارتفاعها إلى متر أو 2 متر، غير رعوية طبعا، لكنها ذات أزهار جميلة جدا ومنظر جميل للغاية. أيضا من الأشجار المهمة جدا في محافظة ظفار ذات الشكل الجميل شجرة إيرير. إيرير من نفس البونسيانا، من نفس الجنس، لكن هذه البونسيانا الحمراء وإيرير البيضاء، ويتظهر زهورها البيضاء الجميلة جدا وسريعة النمو، وحتى كان الإنسان يتغذى على ثمارها في مرحلة زمنية معينة تعمل قرون طويلة، وهذه القرون يتم التغذي عليها، وهي أيضا من النباتات الرعوية والعسلية وذات بعد بيئي واقتصادي مهم جدا. لم تحصل على الاهتمام الكبير بهذه الشجرة، لكنها يعني هي تقدم خدمات بيئية بلا مقابل، وإن كان لم يستفيد الإنسان منها كما هو الحال من شجرة اللبان أو شجرة صغط، لكنها لا زالت رعوية ومهمة جدا وذات بعد اقتصادي، وممكن تساهم بشكل كبير في أشجار الزينة، لأنها شجرة جميلة للغاية وممكن أن تغزو العالم، أيضا ممكن أن يساهم في بيعها لكل أنحاء العالم. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم، هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
3: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
4: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
5: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
6: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
7: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: وصل إبراهيم بالسيارة أمام بيت الحاج جابر، حيث تحيط به مزرعة كبيرة يسميها أهل المكان شامبا. ترجل من السيارة فوجد فتاة لها ملامح أفريقية.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: هل هذا بيت الحاج جابر؟
2: نعم.
3: يمكنك أن تذهب يا أخ سعيد، شكرا لك.
4: أسألتني السنة تتولانا إن شاء الله، أتمنى لكم التوفيق. تتولانا.
1: أريد مقابلة الحاج جابر.
2: إنه نائم، الجو قد بدأ يمطر، تفضل.

0: تفضل إلى المجلس وانتظر هنا حتى يستيقظ.
1: جلس إبراهيم ينتظر. كان المكان جميلاً، فيه الكراسي المطرزة بما يشبه العاج، واللوحات المعلقة في الحائط، ومن ضمنها لوحة للحاج جابر وهو شاب في الثياب العسكرية، وهناك صورة فيها أفراد العائلة، ولدان وأربع بنات والزوجة التي كانت لها ملامح أفريقية واضحة.
0: لابد أنك جائع، تفضل، هذا طعام غداء. هذه هي الفواكه وهذه هي القهوة.
2: عفوا، أنا لم آتي من أجل الطعام.
0: أوامر الحاج جابر لنا بأن نقدم الطعام والفواكه والقهوة لكل من يأتي في أي وقت كان. الحاج جابر عماني، وأنت تعلم كرم عمانيين.
2: شكرا. أريد أن أسألك.
0: تفضل.
2: لاحظت عند دخول المزرعة عددا من العمال الأفارقة والعمانيين وهم يحملون أدواتهم.
0: إنهم عمال زراعيون يعملون في الأرض. هيا يا كلكل، سوف أتركك وحدك.

0: السلام عليكم.
1: أهلا بالعم جابر.
0: أعذرني يا بني على تأخري، إنها عادة عندي أن أنام بعد الغداء مباشرة، نحن الكبار بحاجة إلى الراحة.
1: أتمنى لكم الصحة والسعادة، ما زلت شابا والحمد لله.
0: الحمد لله. أخبرني عن أحوالك.
1: لقد أقمت في الفندق 4 أيام بعد نزولي من السفينة، وأنا بانتظار الرياح الموسمية ليتمكن من العودة مع النوخذ حمد.
0: هل بحثت عن عمل؟
1: نعم، وعرض علي النوخذ حمد أن أعمل معه، ولكني لم أوافق.
0: لا بأس، تعال معي لنقوم بجولة في المزرعة كي تتعرف عليها.

0: سار إبراهيم في المزرعة الواسعة مع الحاج جابر، وقد لاحظ أن جميع الفلاحين كانوا يسلمون عليه بحب وحرارة، فأيقن أنه يحسن معاملتهم. كما لاحظ إبراهيم في زوايا المزرعة بعض البيوت التي يسكن فيها أفارقة مع زوجاتهم وأطفالهم.
1: هل هؤلاء مستأجرون لديكم يا عم جابر؟
2: لا يا بني، لا، هؤلاء من الأسر الفقيرة التي هجرت من دول أفريقية مجاورة بسبب الفقر والحروب، فنزحت من زنجبار طلبا للعمل والأمان. لقد أعطيتهم قطعة الأرض هذه وبنيت لهم هذه الأكواخ التي تراها، وهم يعملون فيها كما ترى.
1: وهل تأخذ ما يحصدونه؟
2: إبراهيم، هؤلاء ليسوا عبيدا عندي، إنهم أحرار يا بني، وما يجنونه من محاصيل هو ملك لهم. والآن هيا بنا إلى المتجر. أين أغراضك الشخصية؟
1: إنها في المجلس.
2: عثمان، عثمان.
3: نعم يا حاج.
2: اذهب إلى المجلس واحضر أغراض الضيف إبراهيم، واحضر لي من البيت مفاتيح المكتب. هل تعرف شيئا عن تاريخ زنجبار يا إبراهيم؟
1: أعرف أنها بلاد قديمة، وقد نشر فيها العرب والمسلمون الإسلام في نهاية القرن الأول الهجري.
2: هذا صحيح، وقد كان للتجار دور كبير في نشر الدين الإسلامي واللغة العربية، وخاصة التجار عمان واليمن وحضرموت.
1: ومتى بدأ فيها النفوذ العماني القوي؟
2: في عهد السلطان سيف بن سلطان الأول عام 1698.
1: ومن كان يحكمها من قبل؟
2: للأسف لقد ابتليت بالاستعمار البرتغالي مدة 200 عام، لكن السلطان سيف بن سلطان استطاع هزيمتهم وطردهم تماما، ولحقهم حتى الهند، وقد كثرت الهجرة إليها من قبل العمانيين بعد حكم السلطان سعيد بن سلطان، وهو الذي نشر فيها زراعة القرنفل والتوابل وغيرها.
1: ومتى وصلت إلى زنجبار يا حاج جابر؟
2: منذ 40 عاما. كان والدي رحمة الله عليه تاجرا نشيطا بين الهند وعمان، ثم قرر القدوم إلى زنجبار بعد أن شجعه بعض أصدقائه. بدأ التجارة في مومباسا، ثم انتقل إلى هنا واشترى مزرعة صغيرة، وقد أفاض الله عليه من فضله فتوسع في شراء الأراضي والتجارة. توفي منذ 15 عاما رحمه الله.
1: رحمة الله عليه.
2: نحمد الله على كل حال.
1: ما هذا البناء؟
2: البناء الذي أمامك يا إبراهيم يحتوي على مكتبي ومجموعة الدكاكين، وفيه مطحنة الحبوب، ودكان لبيع المواد التموينية، ودكان للنجارة. كل هذا ملكي والحمد لله.
1: ما شاء الله، زادك الله من خيراته يا عم جابر.
2: وهذا هو المكتب الذي أدير منه أعمالي، تفضل لأريك إياه.

0: ما رأيك؟
1: هذا بيت وليس مكتب.
0: تعال معي، تعال. هذه هي الغرفة التي ستقيم فيها، ما رأيك؟
1: ممتازة، فيها كل ما أتمناه.
0: متى تحب أن تبدأ العمل؟
1: يمكنني أن أبدأ منذ الآن.
0: هل تتكلم الإنجليزية؟
1: أستطيع التفاهم مع الآخرين.
0: ممتاز، سوف أكلفك في البداية بالإشراف على إدارة صحونة الحبوب. تعال معي لأعرفك على طبيعة العمل. سوف تكون مسؤولا عن الزبائن الذين يريدون طحن حبوبهم من قمح وعدس وشعير وغيرها. أما عبد الله كونونو الذي تراه هناك فهو المسؤول هنا عن البيع والحسابات. سوف يأتيك زبائن مختلفو اللون والعرق والجنس. أنا واثق أنك قادر على التعامل معهم. لقد رأيتك كيف تتعامل مع الناس والبحارة على ظهر المركب. عبد الله.
2: نعم يا سيدي.
0: تعال إلى هنا.
2: طابت جميع أوقاتكم ورزقكم الله من فضله. كيف حال صحتكم؟
0: بخير بخير. الأخ إبراهيم عامل جديد وسوف يكون المسؤول عن التعامل مع الزبائن الذين يأتون للطحن بالأجرة. عرفه على الزبائن وارشده إلى طريقة التعامل والأسعار أيضا.
2: لكننا لسنا بحاجة إلى عامل آخر هنا، لدينا من العمال ما يكفي.
0: هذا الأمر لا يخصك.
2: حاضر حاضر، كما تشاء يا سيدي، سوف أعلمه.
0: إبراهيم سيبدأ العمل منذ صباح الغد.
2: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا.

0: بدأ إبراهيم العمل في إدارة الطاحون التي يأتي إليها الكثير من الناس من فئات المجتمع المختلفة. استطاع أن يكسب ثقة وحب الكثير منهم وأن يبني علاقات جيدة معهم خلال فترة بسيطة، وهذا ما أثار غيرة وخوف عبد الله. استدعاه الحاج جابر بعد أسبوعين.
1: لقد وصلتني أخبار ممتازة من الزبائن عنك يا إبراهيم.
2: الحمد لله.
1: كيف وجدت العمل؟
2: رائع، حركة الزبائن ممتازة، والبيع والشراء لا يهدأ من الصباح حتى المساء.
1: أمر غريب.
2: وما هو الغريب يا حاج جابر؟
1: صدق أو لا تصدق، المطحنة خاسرة.
2: غير معقول،
1: هذا ما يحيرني.
2: هل لديك ريبة أو شك بأحد ما؟
1: لا استغفر الله، لا أبدا.
0: لم يصرح إبراهيم للحاج عن شكوكه بالمسؤول عن البيع عبد الله كونونو، بل قرر مراقبته والتأكد بنفسه. وفي مساء أحد الأيام،
3: إبراهيم،
2: ماذا تريد يا أخ عبد الله؟
3: لقد انتهى دوامك ويمكنك الانصراف، مع السلامة.
2: بقيت لدي بعض الأعمال.
3: لا يمكنك القيام بها غدا.
2: وأنت؟
3: أنا سوف أتأخر، سوف أقوم بجرد للبضائع الباقية والقيام ببعض الحسابات.
2: هل تريدني أن أساعدك؟
3: لا، ليس لديك الخبرة بذلك. هيا اذهب واسترح، فقد تعبت اليوم كثيرا. هيا.
2: لا يعجبني هذا الأمر، لن أغادر، بل سوف أختبئ في مكان مناسب وأراقب ما يجري. بهدوء من المطحنة، إنه يحمل كيسا. لقد دخل المطحنة من جديد. ها هو يخرج كيسا آخر، يبدو أنه ينتظر أحدا ما. مساء الخير يا عبد الله.
3: ماذا إبراهيم، ماذا تفعل هنا؟ ألم أقل لك أن تذهب إلى بيتك؟
2: ماذا يوجد في هذين الكيسين؟
3: لا، هذا الأمر لا يخصك.
2: بل يخصني، أرني ما فيهما.
3: أترك الأكياس، أترك.
2: لا،
3: أتركها.
2: بل سوف أرى ما فيها. هذه. هذا الكيس مليء بالقرنفل، وهذا الكيس مليء بالبهارات. أنت تسرق الحاج جابر، هذا ما تفعله كل يوم؟ ألا تخجل؟ لقد عرفت الآن لماذا تتأخر في الطاحونة كل يوم. لابد أنك تسرق من النقود أيضا.
3: أنا لا أسمح لك باتهامي.
2: تسمح أو لا تسمح، لا تستطيع أن تخفي الشمس بغربال. المطحنة تعمل، والبيع والشراء لا يتوقفان طوال النهار، فكيف تكون الخسارة؟ أنا أنبهك هذه المرة، أنبهك، ألا تسمع؟ وأقول لك، لا تخن أو تغدر بهذا الرجل الطيب الذي وثق بك. أسمعت؟
3: إبراهيم، هدئ من روعك. ماذا تريد مني أن أعمل؟
2: أنا لا أريد أن أقطع رزقك. أعد هذه البضاعة المسروقة إلى مكانها.
3: حسنا.
2: وعاهدني الآن بأن لا تخون الأمانة مرة ثانية.
3: حسنا، كما تشاء يا إبراهيم، لن يحدث إلا كل خير. أعذرني. يبدو أنك لا تعرفني يا إبراهيم،
4: يبدو أنك لا تعرفني. سوف نرى. إما أنا في هذه الطاحونة وإما أنت.
0: كان بيت الحاج جابر لا يخلو من الضيوف كل يوم من تجار وكبار مزارعين وضباط جيش وشرطة، وكانت من عادة إبراهيم أن يزور الحاج في مكتبه مساء قبل أن يذهب إلى غرفته.
1: أريدك أن تسهر معنا في المجلس هذه الليلة يا إبراهيم، لدي ضيوف من وجهاء المدينة، سوف تحدثنا عن رحلاتك البحرية إلى البصرة والبحرين والكويت، الجميع يحب أن يسمع قصص البحر.
2: يسعدني ذلك يا سيدي.
1: هيا بنا، سوف نتناول طعام العشاء معا. خذ، أغلق باب المكتب.

0: لماذا توقفت يا سيدي؟
1: لقد نسيت إحضار بعض الوثائق الهامة. أريد أن أريها للكاتب بالعدل الذي سوف يسهر معنا هذه الليلة. خذ هذا مفتاح المكتب، خذ، وهذا مفتاح الخزانة، سوف تراها في الرف العلوي في ظرف كبير أصفر. سوف أسبقك إلى البيت.
0: حاضر إن شاء الله.
2: عاد إبراهيم باتجاه المكتب وأخرج الأوراق المطلوبة، وبينما كان يستعد لمغادرة المكتب سمع وقع خطوات في الظلام. اقترب من النافذة المطلة على الطاحون فشاهد عبد الله كونونو يقف مع شخص أفريقي ضخم وهما يتهامسان.
3: كيف حال يا كونغو؟ سكيا، اسمعني جيدا يا كونغو. هل أنت قادر قتل هذا الموظف الجديد؟
4: الأمر يتوقف على ما ستعطيني إياه من مال.
3: سوف أعطيك 50 ريالا.
4: أنت بل أريد ماء.
3: ماء؟ يا لك من طماع، هذا كثير يا كونغو، كثير.
4: لا تنسى أنني سوف أخلصك من ألد أعضائك. لقد صار يشكل خطرا عليك. وسوف تسترد هذا المبلغ في مدة قصيرة.
3: تفاجئني سيفي، وكيف ستقتل هذه النكرة؟ كيف؟
4: ها؟
3: كيف؟
4: لا عليك، سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة. بعدها لن ينفع معه الدواء ولا ماء ولا حياة.
2: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. إذاعة سلطنة عمان.

الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني. برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عماننا العظيمة.

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني
0: نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التليد عبر الأثير. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج من التاريخ العماني. مستمعينا، حفل التاريخ الإسلامي بالحواضر العلمية التي كانت مراكز للإشعاع العلمي في كافة أنحاء العالم الإسلامي، ومن بين هذه الحواضر مدينة البصرة التي أنشئت في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والتي أصبحت بعد فترة قصيرة من أكبر المراكز العلمية الهامة في الدولة الإسلامية، حيث كانت تعج بالصحابة وكبار التابعين. ومن هذه المدينة انطلق حملة العلم إلى شتى البقاع، وكان ممن حملوا لواء العلم مشايخ عظام درسوا على أيدي أئمة كبار، وسمي هؤلاء في التاريخ العماني خاصة بحملة العلم إلى المغرب وحملة العلم إلى المشرق. وكان من أبرز المناطق التي حظيت باهتمام حملة العلم في عمان عندما وفدوا إليها ونجحوا في إثراء الحركة العلمية والفكرية بين أهلها، وكانت لهم الكثير من الصولات والجولات في هذا الشأن، وتمكنوا أيضا من إحداث تغيير جوهري في الأمور السياسية والعلمية والدينية أيضا في المجتمع العماني ككل، حتى أصبح دورهم علامة فارقة في التاريخ العماني. لذلك ارتأينا أن نخصص حلقة للحديث عن هذا الموضوع من خلال استضافة الفاضل الأستاذ سعود بن ناصر المنذري، الباحث في التاريخ العماني. سنعود بعد فاصل قصير بإذن الله ونرحب بضيفنا، وننطلق في أولى المحاور نتساءل إن شاء الله عن طرق اختيار حملة العلم وأساليبهم في الدعوة. تفضلوا بالبقاء معنا ولنبدأ رحلتنا مع برنامج من التاريخ العماني.
0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: الدور العلمي والسياسي لحملة العلم في عمان.
1: الدور العلمي والسياسي لحملة العلم في عمان.
2: أهلا بكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني، ونحن نتحدث عن الدور العلمي والسياسي لحملة العلم في عمان في هذه الحلقة بالتحديد. نبدأ بالمحور الأول الذي سنتطرق فيه إلى طرق اختيار حملة العلم وأساليبهم في الدعوة. قبل أن نبدأ بأولى التساؤلات في حلقتنا لهذا اليوم، يسرني أن أرحب مجددا بالأستاذ سعود بن ناصر المنذري ضيفنا في هذه الحلقة، وهو باحث في التاريخ العماني. أهلا بك أستاذ سعود.
3: أهلا بك أخي أحمد، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، أشكركم على هذه الدعوة، وأتمنى إن شاء الله أن نحقق الفائدة المرجوة من هذا الحوار. أشكر طبعا أيضا الدكتور محمد معد هذا البرنامج على دعوته للمشاركة في هذا البرنامج التاريخي الذي حقا هو برنامج يشري الساحة التاريخية وخلق نوع من الحراك التاريخي فعلا في ساحة التاريخ العماني. نتمنى إن شاء الله أن نحقق الفائدة المرجوة من هذا الحوار
2: بإذن الله تعالى، وننطلق مع أولى تساؤلاتنا إن شاء الله في هذه الحلقة وفي المحور الأول بالتحديد. نبدأ الحلقة بتوضيح مصطلح حملة العلم أستاذ سعود.
3: طبعا مصطلح حملة العلم هو مصطلح تاريخي، ترجع أول إشارة له إلى هذا المصطلح إلى زمن أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة الإمام الثاني للدعوة، وهو الذي قام بتأسيس ما يسمى بمركزا أو يمكن أن نطلق عليه مركز أو مدرسة لتدريب وتعليم الدعاء في البصرة. حيث توافد عليه أو على هذا المركز أو على هذا المصر تحديدا البصرة عددا كبيرا من الدعاة وتتلمذوا على يد أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وكان هو الذي يقوم بتدريبهم وتأهيلهم لمواجهة مختلف التطورات السياسية التي ستؤثر على مسار الدعوة. فكان الإعداد الأول أو مؤسس ما يسمى بمصطلح حملة العلم أو مدرسة حملة العلم التي يمكن أطلق عليها مدرسة هو أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة. وبعد ذلك طبعا انطلق الدعاء من هذه المدرسة وأصبح يطلق عليهم في التاريخ العماني حملة العلم، فهم أيضا يمكن أطلق عليهم أيضا نقلة العلم، لهم تسمية أخرى وردت في المصادر التاريخية بهذا الشكل نقلة العلم. هذا جميل. بالنسبة لمصطلح حملة العلم وكما ورد في النصوص التاريخية.
2: جميل. من التساؤل الأول تساؤل آخر، ما هي الأهمية المترتبة على دراسة موضوع حملة العلم؟ ما له وما عليه؟
3: طبعا ترجع أهمية دراسة هذا الموضوع، موضوع حملة العلم أو نقلة العلم كما أسلفنا، إلى أن هذا الموضوع لم يحظى بتخصيص في المصادر التاريخية حديث مخصص أو مصدر مخصص يتحدث عن حملة أو نقلة العلم. فكانت حملة العلم أو نقلة العلم يرد ذكرهم في المصادر التاريخية عرضا، هو لم يحدد أو لم يكن هناك مصدر معين أو متخصص في الحديث عن حملة العلم، لذلك ارتأينا أن نقوم بالحديث عن حملة أو نقلة العلم. كذلك كان لحملة العلم إسهامات كبيرة أثرت الجانب السياسي والثقافي في عمان والأقاليم المختلفة، وكان لهم دور كبير جدا في الحراك السياسي والثقافي في عمان وفي الأقاليم المختلفة كما سنتحدث عنه لاحقا، الأقاليم التي أرسلوا إليها.
2: نعم. جميل. الآن نتحدث بشيء من التفصيل عن الجذور التاريخية لحملة العلم، كيف ظهروا، متى، كل هذه التفاصيل نود أن نتعرف من خلالها على حملة العلم. ولنقل لنبدأ من الجذر الزمني، في أي عام بالضبط؟
3: نعم، بالنسبة للجذور التاريخية لحملة العلم لا يمكن تحديد عام معين لظهور حملة أو نقلة العلم، ولكن تعود الجذور التاريخية الأولى أو يرد ذكرهم منذ زمن الإمام جابر بن زيد. ويذهب الباحثين المحدثين إلى القول أن الإمام جابر بن زيد هو المؤسس الحقيقي لنواة حملة العلم التي طورها فيما بعد خليفته أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة. وهنا يمكن أن نرجح أن مهمة الدعاء الذين ظهروا في عهد الإمام جابر بن زيد يبدو أنها كانت مهمة دينية بالدرجة الأولى، بينما الدعاء الذين تتلمذوا على يد أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة إذا صح التعبير أصبحوا دعاء في الجانب السياسي والديني بالإضافة إلى الجانب الدعوي الذي قاموا به، فهم لم يقتصر دورهم على الجانب الديني حيث تطور دورهم إلى الجانب السياسي والجانب الدعوي، كما أن دورهم أيضا الثقافي الذي ظهر فيما بعد، حيث أنهم أثروا المناطق التي اتجهوا إليها أثروها في دينيا وسياسيا ولعبوا دور كبير في الحراك السياسي والديني في المناطق التي اتجهوا إليها، فهم أسهموا بشكل كبير في الجانب السياسي وفي سير الأحداث السياسية في المناطق والأقاليم التي اتجهوا إليها.
2: جميل. ما هي المعايير التي كان على ضوئها يتم اختيار حملة العلم؟ متى يمكن أن يطلق على هذا الرجل أنه حامل علم، أو حتى ماذا كان يطلق على الفرد من هؤلاء طلبة علم، أم ماذا بالتحديد؟
3: جميل أخي أحمد، هذا سؤال جميل. طبعا هم كمسمى كانوا يطلق عليهم حملة علم، ولكن دورهم لم يقتصر على العلم الديني فقط، إنما امتد إلى الدور السياسي، حيث أنهم كان مثل ما ذكرت يتم تأهيلهم، أهم المعايير التي يتم اختيارهم عليها من خلالها تدريبهم دينيا وسياسيا وعسكريا قبل إرسالهم إلى الأقاليم. كان الإمام أبو عبيدة يختارهم حسب الكفاءة الدينية، كما يراعى أيضا أن تتوفر صفات غير الكفاءة الدينية مثل القدرة على القيادة والتأثير في الآخرين والإقناع، هذه من أهم المعايير. كذلك الحماس لنشر الدعوة، يجب أن يكون الفرد الذي ينتمي إلى حملة العلم لديه هذه المميزات ومن ضمنها الحماس لنشر الدعوة. هذا بالنسبة لي أهم المعايير التي يتم اختيار حملة العلم على أساسها.
2: جميل. إذن نتحدث أيضا عن الأسباب من وراء اختيار حملة العلم من المناطق التي يرسلون إليها أو المناطق القريبة منها.
3: نعم. المصادر التاريخية تشير إلى أن حملة العلم أو أغلب حملة العلم كانوا يختارون من المناطق التي يرسلون إليها، إلا أن هناك استثناءات لهذه القاعدة سنذكرها أثناء حديثنا. لماذا كان يتم اختيار حملة العلم من المناطق التي يرسلون إليها؟ ذلك نظرا لمعايشتهم لسكان تلك الأقاليم التي ينتمون إليها وقربهم منهم، فهم أخبر من غيرهم بأحوال أهل المناطق التي يرسلون إليها وعاداتهم وتقاليدهم وطرق معيشتهم ومقدار تطورهم الفكري والحضاري، كما أنهم يمكن أن يستشفون درجة ولائهم للسلطة الحاكمة، وبالتالي يسهل عليهم مخاطبة الناس واختيار الظروف الملائمة والأماكن المناسبة.
2: إذا ما اختاروا من الناس رجلا منهم بالنفس يعني.
3: نعم يتم اختيارهم من الأماكن التي يرسلوا إليها، وذلك لكي يقوم هذا الشخص الذي يتم اختياره فيما بعد بدور حملة العلم في تلك المناطق. مثل ما ذكرت أخي أحمد، هناك أدلة تاريخية تدل على أن فعلا حملة العلم يختار من هذه المناطق أو المناطق التي القريبة منها، حيث يورد الشماخي عن أبي سفيان محبوب بن راحيل قوله أنه عندما قدم أبو عبيدة مكة ومعه امرأة من المهلبيات، فلما فرغا من حجهما قالت أريد المقام بمكة، قال لها الخروج أفضل. قال الراوي فقلت أخرج أي أنا، قال أما أنت فأقم أي أقم مكانك، فقلت تأمر هذه أي المرأة بالخروج معك وتأمرني بالإقامة، قال لأنك قريب من مكة ونحن بعيد منها، أي أنك أنت أولى بالدعوة في مكة لأنك أنت المقيم والقريب من مكة. من هذه الرواية طبعا يظهر جلي أن من أهم شروط اختيار حملة العلم للأقاليم المختلفة أن يكونوا من نفس الإقليم، من نفس المناطق التي يرسلوا إليها أو المناطق القريبة منها، ولكن مثل ما قلت هناك بعض الظروف التي حكمت أن يكون الدعاء من أماكن أخرى. فعلى سبيل المثال، مثلا من رجال الدعوة أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري الحميري اليمني، هذا الشخص قام بمرافقة حملة العلم إلى المغرب، فهو يعتبر إذا نقول ليس من القاعدة الأساسية وهي أن يكون من المناطق التي يرسل، فهذا الشخص يمني وكان من الدعاء الذين اتجهوا إلى المغرب،
2: إلى منطقة بعيدة
3: إلى منطقة بعيدة جدا. نعم، وسيقوم بدور كبير في المغرب في نشر الدعوة في المغرب. هذا بالنسبة للمعايير التي يتم اختيار حملة العلم على أساسها أخي أحمد.
2: جميل. تساؤل آخر أستاذ سعود نتحدث فيه حول الأساليب التي كان يتبعها حملة العلم في الدعوة، كونك تحدثت سابقا عن معايير من التدريب السياسي، التدريب العسكري، والتجهيز الديني ربما سابقا.
3: نعم.
2: فما هي الأساليب التي كان يتبعها حملة العلم في هذه الدعوة؟
3: تشير الروايات التاريخية على أن حملة العلم لم يخرجوا عن نهج شيوخهم في البصرة في الأساليب التي اتبعوها لنشر الدعوة، حيث أنهم أنشأوا مدارس سرية خاصة لتعليم مبادئ دعوتهم في المناطق التي أرسلوا إليها، كما أن تلك المدارس كانت ملتقى للعلماء، كان العلماء يلتقوا في المدارس وأتباع الدعوة، كما أن تلك المدارس كانت تقوم بدور كبير في تلقين طلاب العلم على غرار المدارس التي أنشئت في البصرة. فإذا المدارس التي أنشئت في الأقاليم التي اتجه إليها حملة العلم هي سارت على غرار المدارس على نفس النهج. نعم، على نهج شيوخهم. ولم يمضي وقت طويل حتى تخرج من هذه المجالس المحلية عدد كبير من العلماء أو من السكان المحليين في الأقاليم التي أرسل إليها حملة العلم، وهؤلاء سيعرفون فيما بعد في المصادر التاريخية بما يسمى بتلاميذ حملة العلم.
2: جميل. وهو أمر نتحدث عنه في هذا التساؤل، ربما شخصيات تتلمذ على أيدي حملة العلم، ربما مرحلة لاحقة يعني كان لحملة العلم شخصيات بالتأكيد تتلمذ على أيديهم، فنتوقف مع هذا الموضوع حول تلاميذ حملة العلم، نأخذ بعض الأمثلة على هذه الشخصيات والدور الذي قاموا به أيضا هل كان دورا كسابق من علموهم أم أنهم تجاوزوا لمراحل أخرى أم ماذا بالضبط؟
3: نعم نعم، دور حملة تلاميذ حملة العلم هو دور مكمل لأساتذتهم إذا صح التعبير أن نطلق عليهم، حيث أن هؤلاء قاموا بنشر العلم في المناطق التي اتجهوا عليه في مراحل لاحقة من تاريخ الدعوة. من أشهر تلاميذ حملة العلم المغاربة أبو خليل الدركلي وعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم، وهذا الشخص عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم سيقوم بتأسيس أو سيلعب دور كبير في تأسيس الدولة الرستمية عندما يتجه إلى المغرب. وهناك شخصية أخرى هي محمد بن يانس وعمر بن يمكة، هؤلاء من أهم الأمثلة لتلاميذ حملة العلم. عمر بن يمكة هذا قام بتأسيس أو افتتح مدرسة لتعليم القرآن وتأسيسه وتفسيره في جبل نفوسه في ليبيا، حيث يروي الشماخي عن ابن سلام في الرواية التاريخية أنه قال: أخبرني أبو صالح النفوسي بتوزر قبل 40 سنة و200 أن أول من علم القرآن بجبل نفوسه هو هذا الداعية عمر بن يمكة. كما أن دور حملة العلم أو تلاميذ حملة العلم لم يقتصر على جبل نفوسه، بل امتد إلى مناطق أخرى من المغرب العربي، مما كان له أثر كبير في انضمام الكثير من سكان تلك المناطق إلى الدعوة. ويمكن أن نرجح هنا أن مثل هذه المجالس والمدارس في مختلف الأقاليم التي اتجه إليها حملة العلم كعمان واليمن قد قاموا بدور كبير، وهذا يعتبر أيضا من ضمن الأساليب التي اتبعوها في نشر الدعوة، وكما لعبوا دورا كبير في سير الأحداث التاريخية فيما بعد في عمان واليمن والمغرب العربي.
2: جميل. تساؤل آخر ربما ونختم به هذا المحور أستاذ سعود، وهو تحدثنا عن مصطلح حملة العلم وتحدثنا عن الجذور التاريخية لهم والتكوين وحتى تحدثنا عن تلامذتهم، ولكن هل لنا أن نوضح للمستمع الكريم ما هي نوعية العلم الذي يحمله هؤلاء الرجال؟ هل هو توجه ديني، توجه فكري، توجه فلسفي؟ ما هو بالضبط إن صح التعبير؟ هل هو توجه مذهبي ربما؟ توضح لنا هذا الأمر.
3: نعم أخي أحمد، لا يمكن حصر توجه دور حملة العلم ودورهم على الجانب الديني العقدي البحت، حيث أن هؤلاء لعبوا دور كبير مثل ما أسلفنا سابقا في الحراك السياسي والثقافي، أيضا لعبوا دور كبير في الجانب الثقافي، ولم يقتصر دورهم على الجانب العقدي فقط، بل فعلا لعبوا دور كبير جدا في سير الأحداث السياسية وإثراء الجانب الثقافي أيضا بمؤلفاتهم. لهم مؤلفات في المناطق التي اتجهوا إليه، وتورد الروايات التاريخية والمصادر عدد من هذه المؤلفات لحملة العلم، فإذا دورهم لا يمكن أن نربطه بالجانب العقدي أو الديني.
2: جميل. إذن هكذا مستمعينا الكرام قضينا تساؤلاتنا الأولى في المحور الأول والتي تحدثنا فيه عن طرق اختيار حملة العلم وأساليبهم في الدعوة. تحدثنا عن ذلك في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج من التاريخ العماني التي عنوناها بالدور العلمي والسياسي لحملة العلم في عمان. إن شاء الله سننتقل إلى محور آخر وسنتحدث عن حملة العلم وأنسابهم، ولكن بعد فاصل قصير. تفضلوا بالبقاء معنا.
0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: الدور

0: علم وأنسابهم. تساؤل أول مباشر أستاذ سعود، ما هي المصادر التاريخية التي يمكن الاعتماد عليها في الحديث عن أسماء وأنساب حملة العلم؟
1: نعم أخي أحمد، مصادر حملة العلم والمصادر التي تتحدث عن حملة العلم يمكن أن نقسمها إلى 3 أقسام: مصادر عمانية ومصادر غير عمانية ومصادر محلية من نفس المناطق التي اتجهوا إليها، اللي هي المصادر اليمنية والعمانية والمغاربية. فنبدأ أولا بأهم المصادر التاريخية العمانية. أنا راح أعطيك فقط مقتطفات عن أهم المصادر العمانية، لا نخوض في التفاصيل. من أهم المصادر التاريخية العمانية أبو زكريا يحيى بن أبي بكر الورجلاني في كتابه سيرة الأئمة وأخبارهم، وهو من المصادر التاريخية التي تعود إلى القرن 5 الهجري. أيضا هناك الدرجيني أبو العباس أحمد بن سعيد في طبقات المشايخ بالمغرب. الشماخي أيضا كتب عن حملة العلم، وهو أحمد بن سعيد بن عبد الواحد في كتابه السير. كذلك من أهم المصادر الرقيشي، المصادر العمانية، الرقيشي أحمد بن عبد الله بن الحسن في كتابه مخطوط مصباح الظلام تحدث أيضا عن حملة العلم وأدوارهم. كذلك من أهم المصادر التاريخية التي تعود إلى القرن 13 الهجري سرحان بن سعيد الإزكوي في كتابه كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة. هذه من أهم المصادر العمانية. طبعا على سبيل جميل. المثال للحصر، هناك أيضا مصادر غير عمانية،
0: وهي
1: مثلا خليفة بن خياط في تاريخه، تاريخ ابن خياط، ذكر لمحات ولو لم تكن تفصيلية عن حملة العلم. البلاذري أيضا في أنساب الأشراف تطرق إلى،
0: هذا مرجع مشهور.
1: نعم أكيد، من أهم المصادر التي تعود إلى القرن 3 الهجري. أيضا الطبري في تاريخ الأمم والملوك، وهو أيضا من المصادر التاريخية الهامة. هذا بالنسبة مثل ما قلت على سبيل المثال للحصر في عجالة. أيضا عندنا المصادر المحلية أو مصادر التاريخ المحلي، وهذه من المصادر المهمة التي استقينا منها المعلومات عن حملة العلم. فمنها مثل ما قلنا مصادر يمنية وعمانية ومغاربية. منها على سبيل المثال للحصر كتاب فتوح أفريقيا والأندلس لابن عبد الحكم، وكتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري، وأيضا كتاب الزبيري له مخطوط قرة العيون بأخبار اليمن الميمون. كذلك هناك كتاب تاريخ أهل عمان لمؤلف مجهول حقيقة، لم أتوصل إلى معرفة مؤلفه، ولكنه كتاب أيضا مهم. كتاب تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان، وهو من المصادر التاريخية العمانية المعروفة لمؤلف عبد الله بن حميد السالمي. أيضا هناك مصدر مهم جدا جدا، وهو كتاب الأنساب لسلمة بن مسلم العوتبي الصحاري. هذا المصدر من المصادر المهمة في الحديث عن أنساب حملة العلم خصوصا في عمان. أيضا لدينا الدرجيني من طبقات المشايخ، وهو يتحدث عن المشايخ بالمغرب. الزبيري أيضا نسب قريش تحدث عن أنسابهم. أيضا هناك مصدر مهم استقينا منه المعلومات عن أنساب حملة العلم في اليمن، وهو ابن الكلبي وكتابه نسب معد واليمن الكبير. أيضا الرقيق القيرواني في استقاء معلومات عن حملة العلم في أفريقيا والمغرب، كتابه أيضا الشهير تاريخ أفريقيا والمغرب. الحميري أيضا استقينا منه معلومات عن حملة العلم إلى اليمن في كتابه الروض المعطار. هذه في عجالة أهم المصادر التاريخية العمانية وغير العمانية ومصادر التاريخ المحلي.
0: جميل. أسماء كتب ومؤرخين ربما يعني تعتبر مرجعية بشكل كبير للباحثين التاريخيين. ننتقل من ذلك إلى الحديث عن المدينة التي تشكل انطلاقة لدور حملة العلم وعلاقتها بعمان. أين كانت انطلاقتهم بالتحديد؟ وكيف كانت هذه العلاقة من خلال هذه المدينة؟
1: طبعا العلاقة التاريخية بين عمان ومدينة البصرة، مدينة البصرة هي المدينة التي انطلق منها حملة العلم. ومدينة البصرة معروفة في التاريخ الإسلامي بأنها كانت إذا صح التعبير حاضنة للعلماء من مختلف الأمصار، حيث يمكن أن نورد عجالة تاريخية عن هذه المدينة. أن العرب

0: شبه الجزيرة العربية توافدوا إلى البصرة بعد تمصيرها، حيث قسمت البصرة إلى 5 أقسام ويضم كل 5 عشائر متقاربة في النسب. وهذه الأخماس هي أهل العائلية اللي هم الذين هم قبائل الحجاز وتميم وبكر ووائل وعبد القيس والأزد، وكان خمسهم مكون من 27 عشيرة. الأزد نزلوا في البصرة في أواخر عهد أو خلافة معاوية بن أبي سفيان وأوائل خلافة ابنه يزيد. ويمكن أن نستدل على ذلك مما ذكره أبو عبيدة أنه قال أنه لما بنيت البصرة ونقل عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب هو الخليفة الذي بنى مدينة البصرة، عندما نقل عمر بن الخطاب بني تنوخ المسلمين إليها لم يتحرك الأزد ولم ينتقلوا إلى البصرة إلا في أواخر خلافة معاوية. فنستشف من هذه الرواية أن الأزد والإباضية انتقلوا إلى البصرة في خلافة أو أواخر خلافة معاوية. لكن العوتبي يذكر رواية أخرى أن أول من قدم البصرة من أهل عمان 18 رجل، منهم كعب بن سور من بني لقيط بن الحارث بن فهم، وفد إلى عمر بن الخطاب
1: هو الله قاضيا على البصرة.
0: نعم نعم نعم، ما شاء الله أخي أحمد، بالفعل والله قاضيا على البصرة. فلما كان أيام عثمان استعمل على البصرة، بعد ذلك عثمان استعمل على البصرة عبد الله بن عامر سنة 25 هجري، ضمهم أي الأزد إلى البصرة، وكانوا قدموا من عمان من توج إلى البصرة. فإذا عبد الله بن عامر هو الذي في أيام عثمان ضمهم إلى البصرة. من هذه الروايات السابقة يمكن القول أن الأزد نزلوا البصرة بأعداد قليلة قبل خلافة معاوية بن أبي سفيان، أي في خلافة عمر وعثمان، إلا أن أعدادهم بدأت بالتزداد في خلافة معاوية. وما يهمنا في هذا الأمر أن الأزد قد لعبوا دورا كبيرا في سير الأحداث السياسية والدعوية في عمان بعد أن انتقل حملة العلم والدعاء من مدينة البصرة إلى عمان ومن ثم إلى الأقاليم المختلفة
1: الأخرى. نعم. جميل. نتحدث أيضا عن المناطق والأقاليم التي اتجه إليها حملة العلم، وهنا ألاحظ من خلال حديثك السابق بأنه قد وردت عمان واليمن والمغرب العربي يعني ربما بشكل أكبر من دواخل الرقعة العربية إذا صح التعبير. فهل تفسر لي ما هي المناطق والأقاليم التي اتجه إليها حملة العلم، وأيضا لماذا كان ذلك التوزيع بهذه الطريقة؟
0: نعم، ربما يكون التوزيع بهذه الطريقة. المصادر التاريخية مثل ما ذكرت أخي أحمد لا تذكر إلا أو لا تفصل بشكل كبير إلا عمان واليمن وحضرموت في أقليم واحد، والمغرب وشمال أفريقيا. لكن أيضا هناك إقليم لم يرد كثيرا في المصادر التاريخية وهو إقليم خراسان. إقليم خراسان اتجه إليه عدد أيضا من حملة العلم، لكن للأسف لم نتوصل إلى أسماءهم، ولكن ورد في النصوص التاريخية أن هناك حملة علم توجهوا إلى إقليم خراسان. عودا إلى سؤالك، لماذا هذه الأقاليم بالذات
1: دونا عن غيرها؟
0: نعم، ربما للقرب الجغرافي بين عمان والبصرة بالدرجة الأولى، أيضا ربما يكون البعد عن مركز الخلافة في ذلك الوقت، حيث أراد الدعاء أن يبتعدوا نوعا ما عن مركز الخلافة، ولذلك ذهبوا إلى هذه الأقاليم. أيضا العلاقات والجذور التاريخية لا سيما عمان مع البصرة، لذلك انطلق حملة العلم مثل ما قلنا، المدرسة بدأت والتأسيس بدأ في البصرة ثم بعد ذلك انطلقوا إلى عمان. هناك جذور تاريخية قديمة بين عمان والبصرة تحديدا، لذلك انطلقوا إلى عمان وبعد ذلك إلى الأقاليم المختلفة.
1: جميل. بناء على الكلام السابق، ما لا شك فيه بأن هناك توزيع لحملة العلم حول المناطق التي نشطوا فيها. نتوقف أولا عند عمان ونذكر حملة العلم إليها والدور الذي قاموا به. أستاذ سعود،
0: بالنسبة لأسماء حملة العلم إلى عمان، حملة العلم إلى عمان الذين اتفقت عليهم المصادر التاريخية هم 4: بشير بن المنذر النزواني، ومحمد بن المعلى الكندي، والمنير بن النير الريامي الجعلاني، وموسى بن أبي جابر الإزكوي.
1: كلها أسماء عمانية.
0: كلها أسماء عمانية بالتأكيد، إلا أن بعض مثل ما قلنا أسماء عمانية. لماذا؟ لأنهم من الأقاليم من أهل المنطقة. نعم، مثل ما ذكرنا سابقا أسباب اختيارهم ومعايير اختيار حملة العلم. ولكن هناك بعض المصادر تذكر أنهم 5، وتضيف إلى هؤلاء محبوب بن الرحيل والإمام الربيع بن حبيب، إلى هؤلاء الأربعة. فالبعض يقول أنهم 5 بدون محبوب بن الرحيل، والبعض يقول أيضا أن الإمام الربيع معهم. وربما يعود الخلط في الأسماء إلى أن حدث خلط بين حملة العلم الذين تتلمذوا على يد أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وحملة العلم الذين تتلمذوا على يد الإمام الربيع بن حبيب فيما بعد. لذلك المصادر نوعا ما خلطت بين عدد الأسماء، ولكن أغلب المصادر تجمع على أن حملة العلم إلى عمان هم 4، وهذه الأسماء التي ذكرناها آنفا.
1: جميل. كان الحال بالنسبة لبلاد اليمن كما في السابق حينما تحدثنا عن عمان، فمن أبرز الأسماء الخاصة بحملة العلم هل تخبرنا عنهم، وهل كان هناك من ضمنهم عمانيون، أم أن ذات الأمر حدث في اليمن فكان أهل المنطقة هم حملة العلم؟
0: نعم، بالفعل حملة العلم إلى اليمن كانوا هم من نفس المنطقة على نفس القاعدة التي ذكرناها آنفا. لم يشد حملة العلم وشيوخ حملة العلم في إرسال حملة العلم من المناطق عن القاعدة إلا في إرسال أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري اليمني إلى المغرب. ولكن في اليمن كانوا نفس حملة العلم من نفس المنطقة، ومنهم نذكر على سبيل المثال عبد الله بن يحيى بن عمر الكندي، وأبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري، وأبو أيوب وائل بن أيوب الحضرمي. طبعا أبو الخطاب عبد الأعلى سيتجه بعد ذلك من اليمن إلى المغرب. هذه هي أسماء حملة العلم التي تمكننا من الوصول إليها في اليمن. طبعا نلاحظ شح في المصادر التاريخية، لا سيما عند الحديث عن حملة العلم إلى اليمن تحديدا وإلى المغرب وشمال أفريقيا، بينما نجد حديث مستفاض جدا عن حملة العلم إلى عمان.
1: جميل. ما الدور السياسي والدعوي الذي قام به كل من عبد الله بن يحيى بن عمر الكندي وأبو الخطاب المعافري وأبو أيوب الحضرمي؟
0: بالنسبة لعبد الله بن يحيى بن عمر الكندي، أولا نبدأ بالتعريف بعبد الله بن يحيى بن عمر الكندي. هو عبد الله بن يحيى بن عمرو بن شرحبيل بن عمرو بن الأسود بن عبد الله بن الحارث الكندي، ويكنى بأبي يحيى. طبعا يظهر من الكنية أن يحيى هو أكبر أولاده، ولقب عبد الله بن يحيى بطالب الحق كما اشتهر في المصادر التاريخية. ويبدو أن سبب تسميته لأنه هو الذي طالب باسترجاع حقوقهم من بني أمية، بينما لقبه مخالفوه بالأعور، وذلك لأن أحد عينيه فقدت في أحد المعارك التي خاضها. ولا تورد المصادر التاريخية شيئا عن ولادته أو ظروف نشأته الأولى، والراجح أنه ولد في حضرموت وتلقى علومه الأولى، ثم انتقل مع أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري إلى البصرة لتلقي العلوم من الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة. ولما انتهى من دراسته كعادة حملة العلم عاد إلى موطنه الأصلي هنا اليمن. ويذكر أيضا من أدواره السياسية أنه تولى منصب القضاء لإبراهيم بن جبلة عامل القويسم على حضرموت، وهو عامل الخليفة مروان بن محمد، فهذا من ضمن الأدوار السياسية التي لعبها. كما أن عبد الله بن يحيى عندما وصل إلى منصب القضاء اتخذ هذا المنصب منبرا للدعوة، ويبدو أن قبوله بهذا المنصب كان لاستغلاله، أو إذا صح التعبير أن يستخدمه في نشر الدعوة في هذا الإقليم في حضرموت واليمن.
1: جميل. نتحدث الآن عن أبو الخطاب المعافري.
0: نعم، أبو الخطاب اسمه هو أبو الخطاب كما ورد في المصادر التاريخية، أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح بن عبيد المعافري الحميري اليمني، الذي انتقل إلى المغرب مع حملة العلم. ولا تورد المصادر الكثير عن نشأته الأولى في اليمن، إلا أنه مثل ما ذكرنا سابقا ارتحل إلى البصرة بصحبة طالب الحق عبد الله بن يحيى، وقد استقر في البصرة ولعب دورا كبيرا في إمامة طالب الحق، وصاحبه في اليمن، ثم بعد ذلك انتقل طبعا إلى المغرب حيث ظهر دوره جليا بعد ذلك في المغرب، حيث بويع في الإمامة في طرابلس كأول إمام إباضي في المغرب العربي سنة 140 هجري. وربما كان أبو عبيدة قد أعده مسبقا لهذه المهمة، وليس بغريب على أبو عبيدة هذا التخطيط، لأنه مثل ما قلنا هو إذا صح التعبير العقل المدبر للدعوة. لذلك لم يرد ذكره في إمامة طالب الحق، ولكن جهوده ظهرت في شمالي أفريقيا وإعلان الإمامة هناك في شمالي أفريقيا.
1: جميل. ماذا عن أبو أيوب الحضرمي؟
0: أبو أيوب الحضرمي هو عالم وفقيه، مثل ما يظهر من اسمه أصله من حضرموت، من علماء القرن الثاني الهجري، وأخذ العلم أيضا عن أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وهو من حتى أنه يلقب بأبو عبيدة الصغير، وكان يرد على سائليه بقوله عليكم بوائل فإن آخر عهد الربيع، يقصد الربيع بن حبيب، فإذن له مكانة علمية كبيرة. دوره السياسي من أهم الأدوار السياسية التي لعبها في إمامة طالب الحق، فقد روي عنه أنه قال أدركت بحضرموت رجالا إن كان الرجل منهم لو ولي على الدنيا كلها لاحتمل ذلك في عقله وحلمه وعمله وورعه. ويستخلص من هذه العبارة أن العدد غير قليل من الدعاة والعلماء وحملة العلم كانوا هم لعبوا مثل ما قلنا دور كبير في الحياة السياسية، وكانوا النواة الأولى لإمامة عبد الله بن يحيى الكندي في حضرموت، وهم الذين أسهموا في تشكيل جزء من جيش عبد الله بن يحيى طالب الحق عندما قامت الإمامة هناك. وبعد وفاة طالب الحق عاد وائل بن أيوب إلى البصرة. هذا بالنسبة لأبو أيوب.
1: أبو أيوب الحضرمي. نعم. جيد. نتحدث عن حملة العلم إلى بلاد المغرب العربي أو ما تعرف بشمال أفريقيا وأدوارهم العلمية والدعوية والسياسية، ونتحدث أيضا عن أبرز الشخصيات التي ذهبت إلى هناك كحملة علم من أبناء المنطقة ومن خارجها أيضا.
0: نعم، بالنسبة لحملة العلم إلى المغرب شمال أفريقيا تجمع المصادر على أنهم خمسة أنفار، أو كما يرد مسماهم بهذا الشكل في المصادر التاريخية، وفدوا إلى الإمام أبو عبيدة بالبصرة، وواحد منهم مثل ما ذكرنا آنفا هو أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري
1: اليمني الذي انتقل إلى المغرب.
0: نعم، والباقون هم مغاربة. هذا الوحيد مثل ما ذكرنا الذي إذا صح التعبير شذ عن القاعدة الأساسية التي تنص على أن حملة العلم يجب أن يكون من المناطق،
1: من أهل المنطقة
0: التي يرسلون المنطقة نفسها. نعم.
1: جيد.
0: من ضمن المغارب، من هؤلاء المغاربة عبد الله عبد الرحمن بن رستم الفارسي وعاصم السدراتي وأبو المنيب إسماعيل بن درارة الغدامسي وأبو داود القبلي، وهؤلاء الخمسة تلقوا العلم على يد أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة مدة 5 سنوات. كانت هذه هي الفترة الزمنية إذا صح التعبير لتلقي العلم، 5 سنوات كفترة، ثم بعد ذلك يتخرج الدعاة ويرسلون إلى الأقاليم المختلفة. طبعا أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري، إذا جينا إلى نسبه، نسبه يعود إلى معافر، ومعافر بطن من زيد بن كهلان من القحطانية، وهم بنو معافر بن يعفر بن مالك، كما يرد ذلك في كتاب الأنساب وكذلك في كتاب الروضة المعطار للحميري، وهو يمني، فأهل مكة أدرى بشعابها. أيضا هذا الشخص وصل إلى المغرب واستقر فيها ولعب دور كبير هناك في سير الأحداث السياسية في المغرب وفي قيام الإمامة في المغرب. أما الشخصية الثانية فهي عبد الرحمن بن رستم بن بهرام، مثل ما واضح من الاسم يرجع نسبه إلى الأكاسرة ملوك الفرس، وهو عبد الرحمن بن رستم بن بهرام بن كسرى سليل بيت ملوك الفرس، وأبرز حملة العلم إلى المغرب. ولد بالعراق ثم سافر.
1: نقول بأنه هذا شخص آخر شذ عن القاعدة، أم أنه ما تفسيرك لوجود يعني رجل بأصول فارسية في المغرب كأحد حملة العلم؟
0: بالنسبة لعبد الرحمن بن رستم الأصل ربما كنسب، يعني هو عبد الرحمن بن رستم بن بهرام أبوه فارسي، ولكنه
1: كان مقيما في المغرب
0: كسلالة فارسية، ولكنه كان مقيما في لا هو ولد في العراق كولادة، ولكن كنسب في بعد ذلك انتقل إلى المغرب، ولد بالعراق وسافر مع أبوه وأمه في البدايات من العراق إلى الحجاز لأداء فريضة الحج، سيأتي
1: قبل أن يتتلمذ في
0: قبل أن يتتلمذ نعم، حيث أن أمه تزوجت برجل من أهل المغرب وارتحلت معه إلى القيروان.
1: جميل.
0: إذن هو قبل أن يتتلمذ اتجه إلى المغرب وتحديدا إلى تونس، لأن إقليم المغرب يشمل ليبيا وتونس وأقصى المغرب، المغرب الأقصى، فهو تتلمذ هناك وبعد ذلك قام بنشر العلم في تلك المنطقة. فإذا عبد الرحمن نشأ في القيروان وتتلقى العلوم في القيروان، هذا بالنسبة لاستفسارك أخي أحمد.
1: جيد، إذن هكذا نختم حديثنا عن أبرز الأسماء والشخصيات التي ذهبت كحملة علم أو عادت إن صح التعبير إلى المغرب العربي وقامت بدورها هناك. هكذا مستمعينا الكرام نختم حديثنا في المحور الثاني عن حملة العلم وأنسابهم، لننتقل بإذن الله إلى محورنا الثالث والأخير إن شاء الله، ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم في برنامج من التاريخ العماني والحديث حول الدور العلمي والسياسي لحملة العلم في عمان.
2: من التاريخ العماني، من التاريخ العماني.
1: الدور العلمي والسياسي لحملة العلم في عمان.
2: الدور العلمي والسياسي لحملة العلم في عمان.
1: أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام في برنامج من التاريخ العماني، ونواصل حديثنا عن الدور العلمي والسياسي لحملة العلم في عمان، هذه المرة في المحور الثالث الذي سنتحدث فيه إن شاء الله عن حملة العلم وعلاقتهم بعمان هكذا بشكل عام، ونخوض بعض التفاصيل في بعض الأسئلة. نرحب بك مجددا أستاذ سعود المندري، ونبدأ بهذا التساؤل، كم بلغ عدد حملة العلم إلى عمان؟ وهل كان هناك اتفاق بين المصادر على هذا العدد؟
0: مثل ما أسلفنا سابقا أخي أحمد، المصادر التاريخية اتفقت على أن عدد حملة العلم إلى عمان هم أربعة، وأهم الأسماء التي أرسلت إلى عمان بشير بن المنذر والمنير بن النير الريام الجعلاني وموسى بن أبي جابر الإزكوي ومحمد بن المعلى الكندي، فالمصادر أغلبها تتفق على أنهم أربعة، إلا أن هناك بعض المصادر تذكر أنهم
1: خمسة،
0: والبعض يقول أنهم ستة تضيف إليهم الإمام الربيع بن حبيب، إلا أن الخلط التاريخي حدث مثل ما ذكرنا بسبب أن خلطوا بين تلاميذ حملة العلم الذين تتلمذوا على يد أبو عبيدة وحملة العلم الذين تتلمذوا على الإمام على يد الإمام الربيع بن حبيب.
1: جميل، هل كانت هناك اشتراطات أو مواصفات في حملة العلم إلى عمان تختلف عن بقية المناطق الأخرى التي تطرقنا لذكرها؟
0: حقيقة الأمر لا يوجد اختلاف بين الاشتراطات التي يمكن أن تكون على حملة العلم إلى عمان، حيث أن الشيوخ الذين تتلمذ على يدهم حملة العلم إلى عمان هم نفس المشايخ الذين تتلمذ على يدهم الشيوخ إلى المناطق المختلفة، فهي نفس الاشتراطات مثل ما ذكرنا، الكفاءة العلمية، القدرة على الإقناع، أن يتميز، أن يكون الشخص الذي يحمل العلم من المناطق التي يرسل إليها، أيضا الحماس، أن يكون متحمسا لنشر الدعوة في المناطق التي يرسل، فلا يوجد أي اختلاف بين معايير اختيار حملة العلم لعمان والمناطق الأخرى.
1: ولكن ألا تجد أنه يفترض أن يكون هناك اختلاف على الأقل بسبب اختلاف الأشخاص الذين حملوا هذه الرسالة، أم أن هناك منهج موحد لحملة العلم بشكل عام لا يحيد عنها حملة العلم ولا من علموهم ولا حتى هم حينما نقلوه إلى تلامذتهم؟
0: نعم يبدو ذلك أخي أحمد، أن حملة العلم لا يمكن أن يحيدوا على عن ما خطط له شيوخهم في البصرة، فالاشتراطات والمعايير تشمل جميع حملة العلم إلى الأقاليم المختلفة. فالمدرسة التي تعدهم هي مدرسة واحدة، وبالتالي تكون الاشتراطات إلى جميع الأقاليم رغم اختلاف البيئات في بعض الأقاليم على الأخرى، إلا أن الاشتراطات تكون واحدة. ولكن حملة العلم في بعض المناطق يعني يمكن أن يكيفوا أنفسهم مع المناطق التي يرسلوا إليها.
1: جميل، ننتقل إلى تساؤل آخر أستاذ سعود، ونستعرض فيه حملة العلم إلى عمان وأنسابهم.
0: بالنسبة لأنساب حملة العلم، طبعا سابقا تحدثنا عرضا عن حملة العلم، ولكننا سنفصل قليلا في أنساب حملة العلم ونعرج على دورهم السياسي بشكل سريع، هو دورهم الدعوي. أولا بشير بن المنذر النزواني أو النزوي، هو أبو المنذر، بشير بن المنذر النزوي العقري، نسبة إلى مدينة نزوة، النزواني نسبة إلى مدينة نزوة، والعقري نسبة إلى المكان الذي يسكن فيه وهو حارة عقر في نزوة، وهو جد بني ريام من بني نافع، ينحدر نسبه من سامة من لؤي بن غالب، ويكنى بأبي المنذر، وكان من الذين حملوا العلم إلى عمان، ويعتبر من كبار علماء عصره في القرن الثاني الهجري، أسهم بشكل كبير في نشر الدعوة في عمان، وكان له دور كبير في الحراك السياسي في عمان. لن أبحر كثيرا في الحديث عن هذه الشخصية لكي نكمل الحديث عن وفي عجالة ومقتطفات سريعة عن الشخصيات الأخرى التي قامت بحمل العلم إلى عمان.
1: جميل، إذا نتحدث عن محمد بن المعلى الكندي، ونستوضح أيضا دوره في هذه الحملة.
0: نعم، أولا نبدأ بنسبه، هو محمد بن المعلى الكندي الفشحي كما يرد في المصادر، ولكن من خلال استقراء المصادر يبدو أنه يقصد الفسحي نسبة إلى قرية فسح، وهي من قرى ولاية وادي السحتن، من قرى وادي السحتن من أعمال ولاية الرستاق كما يورد البطاشي في أتحاف العيان، وردها باسم فشح ولكنها هي فسح من أعمال ولاية الرستاق. إذن هو من بني السكون بن أشرس بن كندة، وهو من علماء القرن الثاني الهجري، وهو من أحد الأربعة الذين اتجهوا إلى من البصرة إلى عمان. أهم الأدوار السياسية التي لعبناه، كان واليا على صحار في فترة من الزمن بأمر من زميله الشيخ موسى بن أبي جابر. هنا يظهر العلاقة بين حملة العلم عندما اتجهوا إلى المناطق، عملوا ككتلة واحدة، لم يعملوا بشكل منفرد، كانوا
1: يتواصلون مع بعضهم البعض.
0: نعم بالتأكيد كانوا يتواصلون مع بعضهم بعضا، ولذلك شكلوا أثر كبير في الحراك السياسي والثقافي في المناطق التي أرسلوا إليها.
1: جميل، نتحدث أيضا عن أحد أبرز الأسماء الخاصة بحملة العلم، المنير بن نير. من هو المنير بن نير نسبا، وما هو الدور البارز لهذه الشخصية؟
0: نعم، المنير بن النير نسبه يرجع إلى بني وهب، فهو المنير بن النير بن عبد الملك بن وسار بن وهب بن عبيد بن سلط بن يحيى بن مالك بن حضرمي بن ريام من بني ريام كما يورد ذلك العوتبي، وأيضا ابن رزيق أورد ذلك في المخطوطة الصحيفة القحطانية. وبنو ريام طبعا هم مشهور عنهم أنهم من قضاعة، ولد في مدينة إزكي ونسب فيما بعد إلى جعلان، فأصبح يسمى المنير بن النير الريامي الجعلاني لأنه سكن فيها فترة ليست بقليلة، ونشر حملة العلم في تلك المنطقة، وهو من الذين نقلوا العلم عن الإمام الربيع بن حبيب. أما عن دوره السياسي فقد لعب دور كبير في إمامة الإمام الجلندة بن مسعود، فهو من شهد إمامة الجلندة بن مسعود، ويمكن أن يكون هذا الدور قد تداخل مع أدوار زملائه حملة العلم، حيث أن أغلبهم حضروا إمامة الجلندة بن مسعود وأسهموا في هذه الإمامة وفي هذا الحراك السياسي في عمان في ذلك الوقت.
1: جميل، نتحدث عن جهود شخصية أخرى، وهي شخصية موسى بن أبي جابر الإزكوي الذي كان له دور كبير ومؤثر ارتبط بتاريخ عمان، حدثنا عن ذلك.
0: نعم، نبدأ أولا بالحديث عن نسب موسى بن أبي جابر الإزكوي. هو موسى بن أبي جابر من بني ضبة، وقيل من بني سامة من بني لؤي بن غالب، والإزكوي طبعا نسبة إلى مسقط رأسه وهي مدينة إزكي العمانية. وابن جابر هو جد موسى بن علي بن عزرة وقد ارتحل ابن أبي جابر الإسكوي إلى البصرة طالبا للعلم، شأنه شأن العلماء الذين اتجهوا إلى تلك البقعة الخصبة بالعلماء آنذاك في القرن، تحديدا في القرن الثاني الهجري. تلقى العلم أيضا على يد الإمام الربيع بن حبيب العماني البصري، وأخذ الكثير من العلوم على يد الإمام أيضا أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة. ويمكن القول أن موسى بن أبي جابر كان من أبرز علماء عمان، ولقب بشيخ الإسلام أو شيخ المسلمين، ويظهر جلي من هذا اللقب أنه كان من الشخصيات التي تميزت بغزارة العلم، وكان يرجع إليه في الفتية وفي أمور الفتية، وكما لعب دور كبير في الحراك السياسي في عمان آنذاك. هذا بالنسبة لموسى بن أبي جابر، وحملت العلم إلى عمان طبعا في عجالة سريعة عن أدوارهم، إلا أن أدوارهم امتدت إلى أكبر من ذلك، فقد كان لهم دور بارز في الحراك السياسي وفي تحديد الوجهة السياسية لعمان في القرن الثاني الهجري تحديدا، وفي قيام الإمامة وفي بيعة الإمام الجلندة وغيرها من الأحداث السياسية التي عاصرها حملة العلم إلى عمان.
1: ربما يكون هذا آخر التساؤلات التي نطرحها، هل من إضافة حول أسماء أخرى كان لها دور مؤثر أستاذ سعود؟ ربما الاسمين اللذان ذكرتهما قبلا وقد اختلفت عليهما المصادر.
0: نعم، من الأسماء التي مثل ما ذكرنا، الأسماء التي اتفق عليها المصادر هي أربعة أسماء، إلا أن هناك علماء أيضا أسهموا بدور كبير في الدعوة، من ضمنهم الإمام الربيع بن الحبيب العماني البصري، وكذلك محبوب بن الرحيل الذي كان له دور كبير أيضا في الحراك الدعوي والسياسي في عمان، مما دعا بعض المصادر أن تعده من حملة العلم إلى عمان.
1: جميل، إذن بهذا الحديث نختم محورنا الثالث والذي تحدثنا فيه عن حملة العلم وعلاقتهم بعمان. هكذا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج من التاريخ العماني، التي تناولنا فيها الدور الهام الذي لعبه حملة العلم إلى عمان وما قاموا به من أعمال مشهودة في مختلف المجالات والفرق الذي أحدثوه في التاريخ العماني، وأيضا تحدثنا عن أبرز الشخصيات التي كان لها حضور مميز في المجتمع العماني. نأمل أن نكون قد وفقنا في ذلك، وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر ضيفنا العزيز في هذه الحلقة الأستاذ سعود بن ناصر المنذري الباحث في التاريخ العماني. شكرا لك أستاذ سعود.
0: أشكركم شكرا جزيلا أخي أحمد على هذه الاستضافة، كما أشكر زميلي العزيز الدكتور محمد شعيلي على دعوته لي للمشاركة في هذا البرنامج حقيقة الذي يعد بالفعل إثراء للحراك التاريخي في عمان، ونتمنى أن نكون حققنا الفائدة المرجوة من هذا الحوار. شكرا جزيلا لك.
1: بإذن الله، شكرا جزيلا لك مجددا. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى ختام البرنامج، لكم أجمل التحايا، ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامج من التاريخ العماني وموضوع جديد. إلى اللقاء.
3: الأمس هو الماضي وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم، معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.
4: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: هل اليوم أندية الرياضية العمانية بخير؟
2: هل الخصخصة اليوم هي الحل الوحيد فعلاً لحل المشكلة؟
1: نتحدث اليوم عن أندية عمانية تقبلها الديون.
2: هناك حلول أخرى فعلاً يمكن أن نلجأ إليها لنغير الواقع.
1: اليوم الدعم التقليدي اللي يدافع عنه فريق المعارضة هو الذي وضع الأندية في غرفة الإنعاش.
2: هذه المؤسسات هدفها الأساسي هو الربح.
1: كيف اليوم يمكن لنادي أن يؤدي رسالته المجتمعية والثقافية هو عاجز أصلا من الأساس عن دفع الرواتب؟
2: المستثمر ينظر مثل ما نقول السمكة الأكبر وليس السمكة الصغيرة.
1: لا يمكن اليوم نتحدث عن تطوير اللي هو أدوار النادي أو رفع كفاءته الإدارية والرياضية بمعزل عن البيئة الاقتصادية العالمية والمحلية.
2: النادي ليس مؤسسة ربحية أو مؤسسة اقتصادية، هو مؤسسة للمجتمع وللرياضة أساساً.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: مرحبا بكم. تواجه الأندية الرياضية العمانية اليوم تحديات متزايدة تتعلق بالاستدامة المالية والقدرة على مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع الرياضي، وبين من يرى أن الاستثمار والخصخصة يمثلان الطريق الأكثر واقعية لتعزيز الكفاءة والتنافسية، ومن يؤكد أن الأولوية تكمن في إعادة صياغة فلسفة الأندية بما ينسجم مع خصوصيتها المجتمعية والتنموية، تتشكل ملامح قضيتنا في هذه الحلقة. فهل يكمن المستقبل في التحول الاقتصادي للأندية أم في إعادة تعريف دورها ورسالتها؟ إذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم الأندية الرياضية العمانية بين حتمية التوجه نحو الاستثمار والخصخصة وضرورة إعادة صياغة فلسفتها وفق صياغة محلية. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع مركز مناظرات عمان. ضيف الأول في هذه المناظرة سيف الحبسي، يمثل جانب الموالاة ويرى أن التوجه نحو الاستثمار والخصخصة أصبح ضرورة حتمية لضمان استدامة الأندية الرياضية العمانية وتعزيز قدرتها على المنافسة وتحقيق النمو. أهلا وسهلا بك سيف.
4: مرحبا أخوي إدريس، وأنا صراحة جدا يعني متحمس لإني أدافع على موضوع حتمية التوجه نحو الاستثمار والخصخصة على موضوع الأندية الرياضية العمانية.
3: أهلا وسهلا بك سيف، نسعد بالحديث معك. وأيضا ضيف الآخر في هذه المناظرة محمد الجرادي، يمثل جانب المعارضة ويرى أن مستقبل الأندية الرياضية العمانية لا يتحقق بمجرد الخصخصة والاستثمار، وإنما عبر إعادة صياغة فلسفتها وفق نموذج محلي ينسجم مع خصوصيتها الاجتماعية والثقافية والتنموية. أهلا وسهلا بك محمد.
5: أهلا وسهلا بكم، بإذن الله تكون حلقة ممتازة نوضح فيها الخصوصية المتعلقة بالأندية الرياضية العمانية ولماذا تختلف عن السياق العالمي
3: بإذن الله تعالى. إذا نبدأ هكذا كمدخل عام في هذه المناظرة بما نسميه خطاب الافتتاح، ويعني أبدأ معك بداية سيف في غضون ثلاث دقائق، تفضل.
1: إذن خلونا أول شيء نبدأ نبتعد عن تجميل الواقع، نسأل سؤال: هل اليوم أندية الرياضية العمانية بخير؟ الجواب واضح للجميع لا. لماذا؟ تعالوا نتكلم عن أندية تتقبلها الديون، تعتمد اعتمادا شبه كامل على الدعم الحكومي المحدود، وتمتلك أراضي ومرافق شاسعة غير مستغلة ومجمدة كأنها مساحات مهجورة. اليوم نحن كفريق موالاة جينا نؤكد أن اليوم الاستثمار والخصخصة ليست خيار اليوم رفاهية، بالعكس نحن نتكلم عن نناقش على موضوع الجداوة، بل هي أصلا حتى حتمية اقتصادية ومسار إنقاذ إجباري لهذه الأندية يفرضها اليوم هذا الواقع المعاصر ورؤية عمان 2040. بداية عشان يصير النقاش في مساره الصحيح، خلونا نوضح نحن ماذا نعني بالحتمية التوجه نحو الاستثمار والخصخصة. واللي نقصده في ذلك نحن فريق الموالاة بأن تحويل النادي من عقلية الجمعية الخيرية اللي تنتظر الهبات والدعم إلى وحدة إنتاج اقتصادي واجتماعي مستقلة، تدار بمعايير الحوكمة ومعايير محوكمة وشركات تجارية. أما ما ورد في نص القضية حول إعادة صياغة فلسفتها، فنحن نرى كموالة أن الفلسفة تتبع الواقع وأنها لا تصنعها إذا تغيرت البيئة الاقتصادية من حولنا. فمن غير منطقي أن نتمسك بفلسفة قديمة ثبتت بحيث أن اليوم الأرقام والديون المتراكمة حاليا على عدم قدرتها على البقاء.
3: نعم، إذن سيف يرى حتمية التوجه نحو الاستثمار والخصخصة، إليك أيضا محمد في خطاب الافتتاح.
5: حسن، بداية بالنسبة للمشاكل التي بدأنا بها أو التحديات التي تواجهها اليوم الأندية من تحديات مالية وما إلى ذلك، هي واقع لا يمكن إنكاره. ولكن الخلاف اليوم، نقطة خلافي مع سيف، هي فكرة فرض الخصخصة والتطوير والاستثمار. أنا من جانب اليوم كمعارض لفكرة الخصخصة والاستثمار، يعني أنا لا أعارض الفكرة كاملة، لكن أنا أعارض جزء منها. الاستثمار هو شيء لا بد منه في أي مجال أو في أي مؤسسة، كانت حكومية أو كانت خاصة، هو شيء لا بد منه. ولكن فكرة الخصخصة التي نتحدث عنها اليوم، وش يعني خصخصة؟ الخصخصة اليوم أن أنا هذا النادي اللي هو في الأساس مؤسسة اجتماعية ورياضية في المقام الأول، أنا أضعها في يد من؟ في يد القطاع الخاص، القطاع الخاص اللي عنده توجهات مختلفة تماما. فأنا لما أقول أن أنا سأتجه للخصخصة، أنا أعمل تحول جذري في فلسفة هذا النادي قد تضر به. هذه نقطة. النقطة الأخيرة أو النقطة الأخرى عذرا، النادي الرياضي كما ذكرت سالفا هو مؤسسة، ليست مؤسسة هدفها الأساسي مالي. نعم هي تحتاج للمال، يعني اليوم أي مؤسسة تحتاج للمال، ولكن النقطة المركزية أو الهدف المركزي للنادي الرياضي هو ليس تحقيق الأرباح وما إلى ذلك، بل له أهداف أخرى أو أهداف أولى، أنه يخدم المجتمع، أنه يحقق الأهداف الاجتماعية، الأهداف الرياضية. وهذا اللي نحن اليوم نركز عليه في حوارنا، واللي يخلينا نبتعد قليلا عن خصخصة ونركز على الأصل الذي أتى من أجله النادي.
3: نعم، إذن تقول أن المعيار المالي ليس هو المعيار الأساسي في التوجه نحو هذه الفكرة وتطوير الأندية الرياضية لتحقق أبعاد مختلفة. وهذا أيضا يضعنا أمام فرضية مطروحة في هذا السياق، وأبدأ فيها معك محمد في الرد عليها. هذه الفرضية تقول: الاعتماد المستمر على الدعم التقليدي لم يعد قادرا على تلبية متطلبات الأندية الرياضية الحديثة، ما يجعل الاستثمار والخصخصة خيارا لا مفر منه لضمان الاستدامة والتطور. كيف ترد على هذه الفرضية؟ ثم أنتقل بعد ذلك إليك سيف.
5: حسنا، طيب، نحن نعلم أن فعلا هذا واقع. الدعم التقليدي أصبح فكرة أو نقطة قد لا تحقق الاستدامة. نحن نعلم أن النادي يحتاج مخصصات مالية وما إلى ذلك ليظل قائما على نشاطاته وما إلى ذلك إلى أطول فترة من الزمن ممكنة. ولكن أعود مرة أخرى لفكرة الخصخصة، يعني هل الخصخصة اليوم هي الحل الوحيد فعلا لحل المشكلة أو الخروج عن فكرة الدعم التقليدي؟ هل أن اليوم ما عندنا أي وسيلة أخرى إلا الخصخصة؟ ممكن تكون المشكلة ليست في فكرة أن نحن نعتمد فقط على الدعم التقليدي، ممكن تكون في الإدارة، كيف أنا أدير النادي. فعلا ممكن فكرة الإدارة هذه هي التي تنقذ النوادي العمانية من الوضع ومن المشاكل التي تمر بها حاليا دون أن نلجأ للخصخصة. فأنا أقول أن الخصخصة هي حل، نعم، ولكنها ليست الحل الأوحد. هناك حلول أخرى فعلا يمكن أن نلجأ إليها لنغير الواقع ونستغنى عن فكرة اللي هو الدعم التقليدي الحكومي أو الدعم من الأشخاص المنتمين للنادي.
3: نعم، طيب، إذن يقول لك يعني أن الخصخصة بالمسار الذي يتجه إليه محمد لا يمكن أن ننظر إليه على أنه المسار الأوحد حتى نذهب نحو فكرة أو تطبيق هذه الفكرة لتطوير الأندية واستدامتها من مختلف الأبعاد في إطار هذه الفرضية المطروحة سيف، وفي إطار ما ذكره محمد، كيف ترد عليه؟
1: أولا خلينا نتحدث عن نقطة، عن أي هوية نحن نتحدث اليوم. نتحدث اليوم عن أندية عمانية تكبلها الديون. كيف اليوم يمكن لنادي أن يؤدي رسالته المجتمعية والثقافية هو عاجز أصلا من الأساس عن دفع الرواتب اليوم، نحن أو صيانة مرافقة أو حتى توفير كرة قدم صالحة لتدريب الشباب؟ اليوم صديقي في المعارضة يتحدث أن اليوم يقع في خطأ منطقي وجوهري، ألا هو أنه يظن بأن إذا أصلحنا اليوم الحوكمة والإدارة أولا راح نحل المشكلة بحد ذاته. لكن نتحاور في معهم بلغة لغة الواقع، ونتكلم أن اليوم أن غياب النموذج الاقتصادي القائم على الاستثمار هو الذي فرخ سوء الإدارة أصلا. اليوم الدعم التقليدي اللي يدافع عنه فريق المعارضة هو الذي وضع في غرفة وضع الأندية في غرفة الإنعاش بحد ذاته. واليوم أيضا موضوع اللي هو الدعم التقليدي حاليا ما قاعد يودي الأندية أنها تدفع ديونها المتراكمة في أروقة المحاكم. خلونا نتكلم أصلا في موضوع أن لماذا اليوم الدعم التقليدي أصبح عقيم ولم يعد خيارا في الفترة الحالية. لنتحاور بصراحة، اليوم الدعم التقليدي سواء كان حكومي أو إلى آخره هو دعم مسكن مؤقت، يعني هو اللي يجعل إدارة النادي تعيش في حال تواكل وانتظار للمعونات دون أي دوافع للابتكار. اليوم الرياضة الحديثة بحد ذاتها لم تعد مجرد وسيلة تسلية أو تجمع شبابي نفس ما يطرحه فريق المعارضة. اليوم أصبحت صناعة عالميا واقتصادا ضخم تتطلب منها عقود احتراف وأجهزة فنية متطورة وبنية تحتية مكلفة. متطلبات المال أصلا تتزايد بشكل جنوني. هنا نتكلم عن سقف دعم حكومي يعني ثابت ومحدود. في اليوم يوم نأتي في هذه الفرضية أن اليوم الخصخصة خيار لا مفر منه،

0: بملايين الريالات في مواقع استراتيجية وحيوية في مختلف الولايات. لكن للأسف نفس ما نقول هذه أصول مجمدة ومجرد مساحات بيضاء غير مستغلة. وهنا نسأل المعارضة، من اللي راح يحيي هذه الأصول المجمدة؟ هل هي المجالس الإدارة المتطوعة أو اللي تدير النادي أو في أوقات فراغها، أم المستثمر والقطاع الخاص اللي يدخل بعقلية الشركات في هذه؟
1: نعم، جميل. يعني ربما ما تقوله يذهب إلى أن هناك طرف آخر يرى أن هذا التوجه يجب أن يكون حاضرا نتيجة لوجود أيضا تجارب عالمية واقعية وناجحة في مسألة الاستثمار والخصخصة صيف. وهنا أيضا في هذه النقطة أنا أعود إليك، يعني لنطرح فرضية أخرى. هذه الفرضية يعني تقول أن استنساخ نماذج الاستثمار والخصخصة المطبقة في التجارب العالمية قد يؤدي إلى إضعاف الأدوار الاجتماعية والثقافية التي اطلعت بها الأندية الرياضية العمانية لعقود. لو تلاحظ يعني محمد ينظر أيضا إلى أبعاد مختلفة وجود هذا النادي في هذا السياق المجتمعي، بأنه يحقق أدوار أكثر من الدور الرياضي نفسه أو إلى تحقيق نتائج معينة. وبالتالي هل الخصخصة بطبيعتها ستفقد هذه الأدوار أو إلى أي درجة في إطار الرد على هذه الفرضية محمد أو سيف؟ عفوا،
0: خلينا نتفق على أساس أن اليوم استنساخ اللي هي نماذج الاستثمار والخصخصة العالمية اللي هي جاهزة وتطبيقها حرفيا في بيئتنا هو خطأ فادح. ممكن المعارضة قد يعتقدون حاليا نحن نقف في صفهم حاليا، ولكن انتظروا، نحن ما نتكلم معكم، يعني لا نلتقي معكم في النتيجة، لكن يعني التقينا في تشخيص يعني خاطئ. خلينا نشرح الموضوع. اليوم المعارضة إذا بتستعمل هذا الموضوع، هذا يعتبر خوف أو هروب، يعني شماعة للهروب من الاستثمار والتمسك بالوضع الراهن المتهالك. بينما نحن نرى أن هذا الخوف هو الدافع الأكبر للهندسة الذكية بحيث للخصخصة، بحيث أن اليوم الخصخصة حتمية لا مفر منها، ولكن السؤال هو كيف أن نخصخص دون أن ننسلخ من هويتنا. وراح نرجع لهذا، لماذا نحن نرى أن الاستنساخ الأعمى مرفوض؟ أولا خلينا نتكلم نحن إن إذا استوردنا نموذج الخصخصة مثلا من دوري الإنجليزي أو الأوروبي بشكل عام بحذافيرة، وجاء اليوم مستثمر يرى أن النادي، راح يجي المستثمر بيشوف أن اليوم النادي فقط أسهم وأرقام في بورصة وتجارة، في شو اللي راح يصير؟ راح يغلق النادي اللي هو المستثمر للأنشطة الثقافية ويلغي المسابقات الفنية اللي هي المجتمعية. إنزين، وين نحن نأتي في نقطة الحوار؟ إن اليوم نحن نقصد أن التوطين لا استنساخ، يعني ما نستنسخ بالنسبة لكم، بالعكس نحن نطون، بحيث أن اليوم الخلاف بيننا وبين المعارضة يتلخص في كلمة واحدة، هم يرون أن الخصخصة قالبا جامد مستورد، ونحن نراه على أساس أن أداة مرينة مطوحة بذكائنا، بحيث أن اليوم الحل مش في الاستنساخ الأعمى، بالعكس في صياغة النموذج نموذج خصخصة عماني هجين، بحيث أن هذا النموذج راح يفتح لنا أبواب من الشركات والقطاع الخاص لاستثمار الأصول والأرض الأراضي والمرافق وغير مستغلة بأسلوب تجاري احترافي يدر الملايين للنادي، وفي الوقت ذاته يلزم هذا المستثمر بقوانين تأسيسية وشروط حوكمة صارمة تفرضها الدولة وتضمن بقاء المسؤولية الاجتماعية والثقافية للنادي اتجاه أبناء الولاية بشكل عام كخط أحمر لا يمكن المساس به.
1: نعم، طيب محمد، يعني سيف يقول لك لماذا هذا الخوف أو الهروب من فكرة الخصخصة وأنها ستؤدي إلى نتائج لا تدفع بالتطور وتنمية أو نمو هذه الأندية وتحقق أبعادها المختلفة التي ذكرتها سابقا؟ لماذا لا ننظر إلى أو لماذا ننظر إلى الخصخصة من زاوية ضيقة؟ لماذا لا تكون هناك أشكال من الخصخصة والاستثمار بما يتناسب مع واقعنا المحلي، وإن كان هناك يعني استيراد لفكرة أو تجربة عالمية في مسألة الاستثمار في الأندية الرياضية؟ كيف ترد على هذه الفرضية وفي سياق ما ذكره سيف؟
2: حسناً، ما ذكره سيف هو كلام منطقي جداً، ولكن المنطق وحده لا يكفي. عندما تأتي وتسقط المنطق على الواقع أحياناً لا يقبل الواقع المنطق. نحن عندما نقول خصخصة مثلاً لها نموذج معين وستكون بنموذج معين، هو كلام جميل، ولكن دعونا ننزل قليلاً إلى الواقع. اليوم عندما نخصخص هذه، نقوم بعملية الخصخصة، من الذي سيترأس هذه النوادي أو من الذي سيدير هذه النوادي؟ هي مؤسسات خاصة. هذه المؤسسات هدفها الأساسي هو الربح. قاعدة بسيطة عند المستثمر الخاص أو الفرد أو المؤسسات الخاصة، أنا أعطي جهد، هذا الجهد لابد أن يعود لي

0: بربح، الوقت بالنسبة لي هو عبارة عن ربح، الجهد ربح، دائما هناك نظرة ربحية في المؤسسات هذه. أما النوادي بطبيعتها مثل ما ذكرت سابقا، الأساس فيها هو تقديم الخدمة للمجتمع. هذه نقطتين يتعارضان. لماذا؟ لأن اليوم مثلا على سبيل المثال عندما تكون الإدارة من مؤسسة خاصة، طيب هذه المؤسسة مثلا ستقوم ببعض النقاط مثل ما يقول بالمثال يتضح المقال. مثلا اليوم لو قلنا أن هذا النادي تحكمه مؤسسة خاصة، هذه المؤسسة تركز مثلا على من؟ هي تريد نجاح، هي تريد لهذا النادي أن ينجح. لا تفكر كثيرا بالهوامش. فأنا مثلا أخذ اللي هم المحترفين، أنا ما بشتغل كثير مثلا على شفية الشباب لين أطلع المحترف كثر ما أنا أريد أحتضن الشخص اللي هو أوردي عنده الموهبة. إنزين، فهنا فقد النادي إيش؟ فقد النادي أحد أهدافه الاجتماعية، لأن المستثمر الخاص إنزين فكرة أن أنا أهدر وقت وجهد من دون عائد حقيقي يرفضها بطبيعة الحال. فبدل ما كنا نحن مثلا نأخذ 20 شخص طيب ليشارك ندربهم وما إلى ذلك ويطلع لنا منهم ناتج 5 أشخاص، الشركات الخاصة بماذا تفكر؟ أنا ليش أشتغل على 20 وما 20 أنا بستفيد منهم، أنا أشتغل على 5 وخلاص.
1: نعم.
0: إنزين، فهنا أحد الأدوار الأساسية للنادي فقدها. ثانيا، لابد أن نحن ننظر لتأسيس النادي بأساسه. النوادي في عمان هي تأسست على أساس قبلي، على أساس مناطقي، استمرارها وبقائها لفترة طويلة كان بسبب هذا الدعم من خلال القبيلة أو من خلال أبناء المنطقة. لما أنا كإدارة نادي مثلا إدارة من جهة خاصة أبتعد عن الأشياء اللي مثلا لن تحقق لي الربح على المدى القريب، ما المشكلة التي ستظهر عندي؟ أن فعليا كما قلنا النادي كان مستمر بسبب الانتماء الاجتماعي.
1: نعم.
0: الانتماء الاجتماعي هنا سيقل، فأنت هنا تهدد وجود النادي.
1: نعم.
0: ثانيا، المستثمر ينظر مثل ما نقول السمكة الأكبر وليس السمكة الصغيرة.
1: نعم.
0: فعندما فيكون يعني اهتمام القطاع الخاص سيكون بالنوادي الكبيرة أو النوادي التي تحقق لنا أصلا إيرادات أكبر أو لها جماهيرية كبيرة، فنحن نحكم هنا بالعديد من النوادي البسيطة.
1: نعم.
0: بالفناء.
1: تتضح هذه النقطة. أيوة. جليا، وأن يعني هناك أنت تحاول أن تفاضل بين أكثر من معيار في هذا الجانب تحديدا. يعني سيف يقول لك أنه الخصخصة وأن اتجهت مثلا إلى الاحتراف، ربما لن إذا كانت أحد أهدافها يعني مثلا احتراف مجموعة عناصر من اللاعبين إلى أندية أخرى أو إلى دول أخرى، برغم هذا هي لن تحقق ما دامت الربحية هي الهدف الأساسي لمسألة الخصخصة. هذه نقطة يعني أرى أنها جديرة بالرد عليها سيف.
2: نتكلم بواقعية، مشكلتنا هنا اللي طرحها فريق المعارضة ليست هي في الربحية بحد ذاتها. لأن بداية نوضح عدة نقاط. ذكر أولا كأندية عريقة وأنها بنيت على أساس قبلي.
1: نعم.
2: أي أن اليوم على عصر سابق، نحن اليوم في عصر يعني الاحتراف، الأندية أصبحت اليوم الأندية فعلا كيانات يعني عالميا على أساس كيان اقتصادي يستند عليه في بعض الدول.
1: نعم.
2: عندما يأتي يقول أن اليوم أن اليوم الخصخصة أنها فقط راح تركز على الأندية الكبرى، هذه نقدر نقول عنها مغالطة كبيرة، بحيث أن اليوم موضوع اللي هو اختيار النادي يقع على الشركة. ليست كل شركة دخلت في هذا المجال أو الاستثمار طمحت إلى أنها تمسك إلى أعلى محدودية اللي هي المالية اللي لديها. بالعكس، راح ترى أن اليوم مثلا كشركة معينة قررت الاستثمار في نادي.
1: نعم.
2: راح ترى إلى ما المحدودية المالية الذي يعني تستطيع أن تدفعه. فهذه مغالطة قد وقع فيها فريق المعارضة. أيضا من نقطة اللي هو 20 شخص وخمسة أشخاص، هنا تعال نتكلم بواقعية. إن أنا أخذ 5 أشخاص بالفعل محترفين يمثلون اسم نادي لولاية، يرفعون من شعبية من يعني من اسم هذا النادي التابع اسم الولاية، وأن يصل إلى شعبية أكبر، يصبح الموضوع أفضل من أني أدفع لعشرين شخص وأنا يعني صعوبة أني أنا أدفع تكاليفهم، وقد أصلا من الأساس يعني يعتبروا تكاليف مكبدة أكثر. فأنا أفعل نفس ما يقول الاختبارات اللي هي التجريبية إلى أني أنا أصفي الأفضل والأفضل والأفضل عشان يوم يأتي التقديم اللي هو لهذا المحترفين يكون بأفضل صورة، ما تكون الموضوع عاطفة أو عشوائية تدار من والله لأنهم أبناء ولاية فقط.
1: نعم. طيب بما أنكم يعني اتجهتما ربما إلى العنصر المالي أو المورد المالي الذي هو المحور الرئيسي في مسألة تطوير وتنمية هذه الأندية بالاتجاه نحو الاستثمار، نحو الخصخصة، نحو إعادة صياغة فلسفتها يعني داخليا أو محليا، هناك فرضية أيضا تطرح في هذا السياق. عن تقول هذه الفرضية أن التحدي الحقيقي الذي تواجه الأندية الرياضية العمانية لا يكمن في نقص الموارد المالية بقدر ما يكمن في الحاجة إلى إعادة تعريف رسالتها وأولوياتها وأدوارها داخل المجتمع. أود منك سيف بداية في الرد على هذه الفرضية ثم أنتقل إليك محمد.
2: بداية هذه الفرضية تفترض بأن واهما أن اليوم المشكلة هي فكرية أو ثقافية، والواقع يؤكد أن الفكرة موجودة والرؤية واضحة، لكن ما يغيب عن الأندية هو المحرك المالي المستدام اللي راح يحول هذه الأفكار من مجرد أمنيات إلى واقع فعلا ملموس، بحيث أنه لازم نعرف أن النموذج القديم القائم على الدعم التقليدي والهبات لم يعني قادر على تلبية متطلبات العصر الحالي، وهذا هو صلب التحدي الأساسي. اليوم نحن في فريق الموالاة نرى أن الواقع الاقتصادي هو الإطار الحاكم الذي يجب أن يعني أن تعاد صياغة فلسفة النادي على أساسه. لا يمكن اليوم نتحدث عن تطوير اللي هو أدوار النادي أو رفع كفاءته الإدارية والرياضية بمعزل عن بيئة الاقتصادية العالمية والمحلية. اليوم الشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد على الذات وفق تطلعات الرؤية عمان 2040 من غير المنطقي أن يتغير اللي هو الواقع الاقتصادي من حولنا، وأن نحن نصر على أن إبقاء النادي محبوسا في الصيغة القديمة
1: بحجة العقلية
2: نعم، إن اليوم إن يعني يبقى محبوسا في الصيغة القديمة بحجة أن اليوم نحن نريد نحافظ على الخصوصية أو الهوية بهذا المنطلق، بحيث أن اليوم إن دخول المنطقة السوق والاستثمار يعني مش تهديد تهديد لهوية النادي، بالعكس هو طوق نجاة لها. كيف هذا الشيء؟ بحيث أن اليوم الخصخصة تعني أن اليوم ننقل النادي من مرحلة الحوكمة المؤسسية الشاملة إلى أن نحول إلى مرحلة حوكمية مؤسسية شاملة، وأن اليوم عندما يتحول إلى وحدة إنتاج اقتصادي فإنه أول شيء راح يصير أنه راح يتم تفعيل هذه الأصول المجمدة أو المعطلة، تلك الأراضي والمرافق والمواقع الاستراتيجية اللي تملكها الأندية في مختلف الولايات ولكنها غير مستثمرة، بحيث أن اليوم هذه الأصول راح نحولها إلى مصادر دخل مستقلة ودائمة، واللي راح يمنح النادي قوة وحرية ليؤدي رسالته المجتمعية والثقافية بكفاءة أعلى وبشكل مستدام دون أن يظل رهين لظروف دعم مؤقت فقط.
1: نعم واضح. يعني محمد يقولك سيف مهما كانت لدينا من رسالة وأدوار مجتمعية وثقافية وتنموية من تتجلى من هذه الأندية الرياضية، إلا أننا لا يمكن أن نعمل على هذه المفردات وهذه المبادئ دون أو بمعزل عن الأبعاد الاقتصادية، و يعني كل الاقتصاد بكل مفاصله يتطور وينمو، ويعني مسألة أيضا الأندية الرياضية هي كذلك تحاول أن تتماشى أيضا مع مستهدفات رؤية عمان 2040. كيف ترد على ما ذكره سيف وكذلك في إطار هذه الفرضية المطروحة؟
0: طيب بداية دعونا نسأل نفسنا سؤالا بسيطا، ما الهدف الأساسي الذي أتت إليه النوادي وما هي النوادي الرياضية؟ هل النوادي الرياضية هي مؤسسات ربحية؟ مؤسسات تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية، أم هي فعلا مؤسسات لها أهداف رياضية، أهداف شبابية، هي أهداف اجتماعية؟ أنا لست ضد فكرة أن يحقق النادي عوائد اقتصادية أو عوائد مالية، ولكن أنا ضد فكرة أن تكون هي الهدف الأول أو النقطة المحورية في النادي. في نقطة أنا ذكرتها ورد عليها سيف، اللي هي لما قلت أنا ما سيحدث أن بدال ما ناخذ 20 بيصير 5، فهو قال طيب ليش ما ناخذ 5 إنزين ونشتغل عليهم ما دام أنهم محترفين ونكمل مع هذه 5. هنا فعلا النقطة التخوف التي كنت أناقشها أنا هو يؤكدها، أن النادي حاليا أصبح مؤسسة ربحية تماما، هدفها الأول الربح، كيف أحقق الربح ثم يأتي ما يأتي بعدها.
1: نعم.
0: هذه نقطة. وأيضا فكرة أن نحن في نقطة لابد أن نركز عليها، الحفاظ على الهوية والأساس الذي أتى إليه النادي لا يتعارض مع تحقيق الأهداف الاقتصادية. طيب يعني مثلا النادي هو تفضل وذكرها سابقا أن مثلا عندها هذا النادي ممكن يكون عنده أراضي ما إلى ذلك أو أصول متعلقة به. طيب أنا لا أحتاج أن أخصص للخصخصة لأستفيد من هذا النادي. موضوع أنه مثلا أن من يكون قائم على إدارة هذا النادي يقوم بتشغيل مثلا هذه الأصول ليدعم النادي ولنكون خلاص استغنينا عن الدعم الحكومي ولو بنسبة معينة. الموضوع جدا سهل، هو لا يحتاج مؤسسة ربحية هدفها الأساسي هو ربح لتقوم بذلك. فإذا كان يقول اليوم أن نحن نهدف لأن يكون النادي هذا متماشيا مع الرؤية الاقتصادية ورؤية 2040، طيب هذا يمكن أن نصل إليه، ويمكن أن يكون أحد النتائج الفعلية التي سنصل إليها من خلال كما قلنا سابقا تغيير سياسات الإدارة، من خلال توجيه هذه النوادي بطرق معينة، ولكن ليس من خلال الخصخصة وتسليم هذه المؤسسات الشبابية التي أساسها شبابي واجتماعي ينظروا لديهم منظور ربحي تماما، لأن هذا المنظور يعني دعوني أقول أنه مقيت إلى حد ما ويضر بالنادي. وهو ذكرها، تفضل بذكرها عندما أرجع لمثال 5 أشخاص مقارنة ب20. نحن هي الفكرة لا تقف عند 5 أشخاص مقارنة ب20، هي الفكرة بس تتطور أكثر. أنا لما أخصص النادي مثلا عندنا فكرة اللي هي الأنشطة الغير ربحية التي يقوم بها النوادي ستختفي، لأن أنت الحين ما تريد تصرف على 15 شخص. أيضا النشاط الغير الربحي الذي يقدمه النادي سيختفي، وحتى إذا قلنا أن النادي من خلال مثلا العوائد المادية التي ستعود له سيدعم هذه الأنشطة، متى؟ بعد أي فترة؟
1: نعم.
0: إذن نحن اليوم الموالى يقولوا أن دعونا نضحي بهدف النادي إلى فترة طويلة من الزمن لأن نحقق العائد المادي، بعد ذلك نعود لأصل النادي وخدمة المجتمع، وهذا الشيء مرفوض تماما. لأن نحن مثل ما قلنا وبدأت حواري، النادي ليس مؤسسة ربحية أو مؤسسة اقتصادية، هو مؤسسة للمجتمع وللرياضة أساساً.
1: واضح جداً. وبين كل هذه يعني المسارات ويعني هذه القراءات وما تقدم يعني من معالجات لهذه الأندية، إلا أن هناك يعني تكون قراءات فاحصة من قبل الخبراء تتعلق بالخصخصة بالاستثمار أو حتى بإعادة صياغة فلسفة هذه الأندية. وربما تطرقتم إلى مسألة أيضا العقلية الإدارية وكيفية التفكير تجاه هذه الأندية وما تود أن تصل إليه من غاية. في نهاية الأمر نصل إلى خطاب الختام، وأبدأ معك سيف في غضون دقيقة واحدة نجمل ما ذكرت في هذه المناظرة، وإن كان هناك إمكان شيء من الرد يعني على ما ذكره محمد في دقيقة واحدة سيف.
2: تمام. بداية خلينا نأتي ما أتى في فريق المعارضة، أن اليوم خايفين من موضوع اللي هو أن يتم تهميش الهوية أو ذوبان الهوية العمانية وتهميش اللي هو أبناء الولايات تحت مظلة اللي هي الخصخصة.
1: نعم.
2: هي مخاوف يعني يمكن معالجتها بموضوع بسيط اللي هي من خلال الأطر القانونية والتشريعية لتضعها الدولة.
1: نعم.
2: واللي تضمن اليوم بقاء الرموز والهوية والمسؤولية المجتمعية شروطا أساسية لأي مستثمر.
1: نعم.
2: وأتوقع لن تخالف يعني ما راح يعرض فيها المستثمر إذا كانت يعني مناسبة له. اليوم نحن فريق الموالاة من الأساس ما نلغي اللي هو الخصوصية العمانية أو الهوية العمانية، نحن اليوم نمنحها طوق نجاة بحيث أن اليوم لا يمكن لنادي أن يؤدي رسالته المجتمعية، هو مكبل من الديون أساسا بنموذج أصلا ريعي قديم حاليا. اليوم الاستثمار والخصخة هم المسار الحتمي لنقل أنديتنا العمانية من كيانات مستهلكة تنتظر الدعم إلى مؤسسات قوية مستدامة وقادرة على خدمة المجتمع والشباب من موضع قوة واقتدار.
1: نعم. واضح. شكرا لك سيف محمد، تفضل في دقيقة واحدة.
0: طيب بداية أو نهاية،
1: هذه نهاية
0: كما ذكرنا سابقا النادي هو مؤسسة رياضية.
1: نعم.
0: لا يمكن اختزاله في أن يصبح كيان تجاري جاف يبحث عن الأرقام والأرباح. نعم هو يبحث عن الدعم، نعم هذا الدعم قد يتم تحقيقه بعديد من الطرق من خلال تغيير الإدارة، من خلال سياسات تفرض على هذه النوادي من دون أن يتم إدخال القطاع الخاص بهذه النوادي.
1: نعم.
0: من خلال خطط واضحة لهذه النوادي تعود بعوائد مادية، هذا ما نبحث عنه اليوم. نبحث عن نموذج لا يضر بأساس النادي ويحقق عائد مالي، أما تسليم هذه النوادي لي كيانات اقتصادية أو مؤسسات فعلا تبحث عن الربحية كما ذكرنا سالفا وكما وضحنا، هي ستضر بجوهر النادي، حتى إن كانت هناك سياسات، حتى إن كانت هناك قوانين، القوانين موجودة، السياسات موجودة، ولكن هذا ليس معناه أن نعيش في المدينة الفاضلة، فالقوانين قد تنتهك أحيانا، قد لا تتبع. فالأسلم اليوم في المشهد العماني أن يتم فعليا توجيه هذه النوادي بطريقة تجعلها نوادي تدعم ذاتها بذاتها وليس تسليمها لقطاع ربحي تماما.
1: أنا أشكر جزيل الشكر محمد جرادي، ودافعت عن فكرة إعادة صياغة فلسفة الأندية الرياضية أكثر من الاتجاه نحو الخصخصة والاستثمار فيها. شكرا جزيلا لك محمد. كما أشكرك أيضا سيف الحبسي، دافعت عن فكرة التوجه نحو الاستثمار والخصخصة في الأندية الرياضية باعتبارها المعيار الأول لتنمية وتطوير هذه الأندية. أشكر جزيل الشكر سيف. ومستمعين الكرام، بين الاستثمار والخصوصية المحلية تباينت الرؤى حول المسار الأنسب لمستقبل الأندية الرياضية العمانية، غير أن الجميع يتفق على أهمية بناء الأندية أو أندية أكثر قدرة على خدمة الرياضة والمجتمع معا. هكذا نصل معكم هنا إلى ختام هذه المناظرة، في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية. إذاعة سلطنة عمان.
4: صحتنا.
5: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
6: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
7: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
8: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية، ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
9: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
10: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
11: طبعا تعريف الصداع، إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
8: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
8: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى،
1: العروة الوثقى.
0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامج العروة الوثقى، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. حديث هذه الحلقة عن تعليم الأبناء التسامح مع الآخرين. الإسلام دين التسامح، الإسلام دين التسامح والمحبة والسلام. قيمة التسامح وما يترتب عليها تجعلنا نهتم بغرسها في نفوس أبنائنا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. التسامح نابع من السماحة والحرية والمساواة. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. والتسامح يعني الاعتراف بالآخر والاحترام المتبادل والاعتراف بالحقوق والحريات الأساسية للآخرين، والسماحة في حسن المعاشرة ولطف المعاملة ورعاية الجوار وسعة المشاعر الإنسانية والبر والرحمة والإحسان. والتسامح خلق الكبار وعادة الأوفياء ومنهج أصحاب الهمم، وعلينا أن نطبقه في حياتنا ونعلمه أبناءنا، فهو سبيل التآلف والتماسك وقوة المجتمع، حيث يجعلك البنيان المرصوص يزيده قوة واستقرارا. وفي ترغيب القرآن في البر والإقساط إلى المخالفين الذين لم يقاتلوا المسلمين في الدين، قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وفي قول القرآن يصف الأبرار من عباد الله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ولم يكن الأسير حين نزلت الآية إلا من المشركين. وقد روى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أهل مكة مالا لما قحطوا ليوزع على فقرائهم، هذا على الرغم مما قاساه من أهل مكة من العنت والأذى وهو أصحابه. وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: قدمت أمي علي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. وفي رواية عن أبي حميد رضي الله عنه قال: وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا. وفي رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجل من يهود على 30 صاعا من شعير، أخذها رزقا لعياله، وقد كان في وسعه أن يستقرض من أصحابه، وما كانوا ليظنوا عليه بشيء، لكنه أراد أن يعلم الأمة أن التعامل مع اليهود والنصارى والتسامح معهم أمر مطلوب، ونعلم أبناءنا أن التسامح حصن حصين للوطن، حيث يقينا من ذوي الأطماع الذين يبحثون عن الخراب والدمار ويعيثون في الأرض الفساد. فالمجتمع المتسامح يقبل الآخر ويتكاتف معه للبناء والعطاء، ويؤمن بأن الله عز وجل إنما أمر الناس بأن يتعارفوا لا أن يتخالفوا. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والتسامح منهج الأقوياء وليس دأب الضعفاء، فهم أقوياء بالصفح والغفران ولا تضيق صدورهم بتقبل المخالف. وعلينا أن نظهر لأبنائنا عظمة هذا الدين في تسامحه وفي حثه على أخلاقيات السمحة وتأكيد مبدأ السلام ونبذ الكراهية والتفرقة وترويع الناس والتسبب في إضاعة حقوقهم، فكل ذلك مخالف لسماحة الإسلام وأصوله ومقاصده. وفي قول القرآن الكريم يبين أدب المجادلة مع المخالفين، بيّن الله تعالى في القرآن الكريم أدب المجادلة مع المخالفين، قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. وتتجلى هذه السماع كذلك في معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب يهودا كانوا أو نصارى، فقد كان يزورهم، كان يكرمهم ويحسن إليهم، كان يعود مرضاهم ويأخذ منهم ويعطيهم صلى الله عليه وسلم. وفي السيرة أن وفد نجران وهم من النصارى لما قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة دخلوا عليه مسجده بعد العصر فكانت صلاتهم، فقاموا يصلون في مسجده، فأراد الناس أن يمنعوهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم، فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم. وروي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بالصدقة على أهل بيت من اليهود فهي تجرى عليهم. وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا وعرض عليه الإسلام فأسلم، فخرج وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا من غير المسلمين واستعان في سلمه وحربه بغير المسلمين حيث ضمن ولاءهم له ولم يخش منهم شرا ولا كيدا. ولما مرت عليه جنازة فقام لها واقفا قيل له إنها جنازة يهودي، فقال عليه الصلاة والسلام أليست نفسا؟ ونحدث أبناءنا عن سماحة الإسلام في معاملة الصحابة والتابعين لغير المسلمين. فعمر رضي الله عنه يأمر بصرف معاش دائم ليهودي وعياله من بيت مال المسلمين، ثم يقول قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهذا من مساكين أهل الكتاب. ويمر رضي الله عنه في رحلته إلى الشام بقوم مجذومين من النصارى فيأمر بمساعدة اجتماعية لهم بيت مال المسلمين. وأصيب عمر رضي الله عنه بضربة رجل من أهل الذمة لما طعن أبو لؤى المجوسي عمر رضي الله عنه، لم يمنعه ذلك أن يوصي الخليفة من بعده وهو على فراش الموت، فكان يقول عمر رضي الله عنه أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا أن يوفي بعهدهم وأن يقاتل من وراءهم وأن لا يكلفهم فوق طاقتهم. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوصي غلامه أن يعطي جاره اليهودي من الأضحية ويكرر الوصية مرة بعد مرة حتى دهش الغلام وسأله عن سر هذه العناية بجار يهودي. قال ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولما ماتت أم الحارث بن أبي ربيعة وهي نصرانية شيعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بعض أجلاء التابعين يعطون نصيبا من صدقة الفطر لرهبان النصارى ولا يرون في ذلك حرجا. قال القرافي شارحا عن البر الذي أمر الله به المسلمين في شأن اليهود والنصارى فذكر من ذلك الرفق بضعيفهم واستدخل فقيرهم وإطعام جائعهم وكساء عاريهم ولين القول لهم على سبيل اللطف لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة واحتمال إذايتهم في الجوار لطفا منا بهم لا خوفا ولا طمعا، والدعاء لهم بالهداية وأن يجعلوا من أهل السعادة، ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم، وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحدهم لأذية، وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم وصالحهم، وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم وإيصالهم إلى جميع حقوقهم. فعلينا أن نغرس في نفوس أبنائنا صفة الشفقة والرحمة لمن يخالفنا، فديننا الحمد لله دين الرحمة، ونبينا عليه أفضل الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين وعلمنا الرحمة حتى بالحيوان والطير، وتتجلى تلك الرحمة في الدعاء لهم بالهداية وحسن التعامل معهم طمعا في دخولهم الإسلام، كما نغرس في نفوس أبنائنا التسامح مع إخواننا المسلمين الذين يخالفوننا في رأي أو مسألة، فالكل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وديننا دين المحبة والتسامح. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحفظ لنا وحدتنا وطننا ويحفظ تماسكنا ويألف بين قلوب إخواننا ويوفقنا لما يحب ويرضى من القول العمل. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله.